الثقافية والسياسية بين الدول التركية قبيل قمة أنقرة. استئناف التهجير، عشرات الأسر الفلسطينية تنزح من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر. بعد سجال بشأن مستقبل زيلنسكي، ترامب يعلن وقف استهداف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف، واستنفار بولندي إثر الكشف عن تهديدات أمنية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يخاطب الرئيس رجب طيب أردوغان شباب العالم التركي في ملتقاهم المنعقد في مركز كوجايلي للمؤتمرات، مؤكدا أن شراكة أنقرة مع العالم التركي تتجاوز الحدود التي ترسمها الخرائط وتستند إلى تاريخ عريق وروابط قوية. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه أنقرة لاستضافة قمة الدول التركية نهاية الشهر الحالي.
1: شراكتنا مع العالم التركي تتجاوز حدود الخرائط، قالها الرئيس رجب طيب أردوغان، موضحا أن شراكة بلاده مع العالم التركي تستند إلى تاريخ عريق. وقال الرئيس أردوغان إن شراكة أنقرة مع العالم التركي تتجاوز الحدود التي ترسمها الخرائط، وهي مبنية على تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية للغاية. الرئيس أردوغان اعتبر أن هدف تركيا هو المضي خطوة أخرى نحو تحقيق مبدئها المتمثل في الوحدة في اللغة والفكر والعمل، وذلك من خلال القمة 13 لمنظمة الدول التركية التي ستعقد في أنقرة نهاية الشهر الحالي، وهو مبدأ تهدف تركيا إلى نقله لمرحلة أبعد خلال القمة، حسب ما قاله الرئيس أردوغان، مؤكدا أن بلاده تهدف إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة بين الأجيال الشابة، وستواصل دعم الشباب في مختلف المجالات. منظمة الدول التركية تأسست في أكتوبر لعام 2009 باسم مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية، المجلس التركي، بموجب اتفاقية نخجيوان الموقعة ما بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وكيرغستان. وفي قمة باكو لعام 2019 انضمت أوزبكستان إلى المنظمة ليصبح عدد أعضائها 5، إضافة إلى تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب. وفي قمة إسطنبول لعام 2021 تقرر تغيير اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية. منظمة الدول التركية تهدف، وهي باعتبارها منظمة دولية حكومية، تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعاون الثقافي والتعليمي ما بين الدول الأعضاء. كذلك تهدف المنظمة إلى تطوير مجالات النقل والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والفضائية، وأيضا الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية المشتركة للشعوب التركية، فضلا عن بناء تكامل إقليمي أوسع يعزز مكانة العالم التركي على الساحة الدول.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك. ما أبرز ما يميز العلاقات التي تجمع تركيا بدول العالم التركي، سواء من خلال منظمة الدول التركية أو من خلال أيضا العلاقات الثنائية بين أنقرة وهذه الدول؟
2: طبعا في وقت الحالي يوجد هناك كثير من العلاقات الثنائية بدول التي يشارك في المنظمة، ولكن أبعد وأكثر من ذلك أن هناك علاقات تاريخية جذرية ثقافية والدينية والقومية. طبعا هناك لغة واحدة تقريبا، دين واحد، وثقافة واحدة، وخلفية تاريخية تقريبا واحدة. فبهذه عناصر جميعا إذا جمعناهم، أنه هناك تقريبا 200 مليون نسمة بهذه الدول، ومعظمهم شباب على فكرة، يعني تقريبا 60% من هؤلاء الشعوب نسمته نسمة الشباب، جيل الشبابية. فهذا يعطي مجالا كبيرا لترسيخ العلاقات بين الدول التركية، سواء كانت عن طريق الاقتصاد أو الثقافة أو مجالات أخرى. فبالتالي توظيف وتحريك هذه القوة الشبابية والعقول البشرية، إذا اعتبرناه بعمق استراتيجي أو بنظرة استراتيجية، يتيح للتركية والدول المشاركة في المنظمة إمكانيات كثيرة يمكن توظيفها لتطوير الإقليم ككل، وليس فقط للدول المشاركة فيها أو دول عضو أو حتى يعني المراقبين.
0: فئة الشباب دكتور محمد فاتح التي خاطبها اليوم الرئيس أردوغان في اجتماعها في ولاية كوجايلي، كيف يمكن أن تكون أساسا لبناء علاقات أقوى وأكثر رسوخا بين هذه الدول التي كما تفضلت تجمعها روابط تاريخية وثقافية كبيرة؟
2: أظن أن هناك عدة أبواب أو أبعاد لهذه العملية. أولا هناك عنصر اقتصادي لابد وأن لا يمكننا أن نتجاوزها، ولكن أبعد من ذلك أن هناك هذه الدول سابقا كانت تحت تأثير روسي شيوعي، فكانت هناك جيل نمت وربت تحت تأثير ثقافي معين، وهذه التأثير ربما أدى نتائج سلبية إلى نتائج سلبية فيما يتعلق الجيل وعلاقتها بباقي عالم الإسلام. فهذه الأجيال تحتاج إلى توظيفها أو تتيح لها مجال لتوظيف قدراتها المتاحة لها، سواء على ميدان التكنولوجيا أو على ميدان الثقافة أو على ميدان الاقتصاد. هناك مثلا الطاقة البشرية تحتاج إلى استثمار فيها وتطوير قدراتها، وطبعا هذا تحتاج إلى استراتيجية أبعد من سنة أو سنتين أو عقد. فبالتالي ربط هذه القدرة وجيل الشبابية بباقي عالم الإسلام، لأنه كانت منقطعة عن هذا العالم برمتها أكثر من قرن كامل، فبالتالي تحتاج هذه الأجيال ربطها بباقي عالم الإسلام وتوظيف هذه القدرات بما يتاح لها من دول شتى من دول العالم الإسلامي. يعني على سبيل المثال مثلا الدول الخليج تحتاج إلى استثمار بشري وطاقة بشرية فيما يتعلق بقدراتها الاقتصادية والنموية، وهذه الدول فيها جيل كبير تحتاج، فيها قدرات عدة وشتى تحتاج الاستثمار فيها. فإذا ربطت هذه الدول عن طريق تركيا مثلا فيما يتعلق بمنظمة التعاون الإسلامي، نعم، عن هذه الباب، فهذا يفتح بابا ومجالا أكثر لاستثمار أو لتوظيف هذه القدرات البشرية وطبعا تعزيزها.
0: دكتور محمد فاتح، يعني أشرت إلى أن هذه الدول ربما كانت لفترة طويلة معزولة عن العالم الإسلامي بسبب وجودها ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي وما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي. عبر أي آليات يمكن لتركيا أن تكون بوابة لهذه الدول أو لشباب هذه الدول للعنصر البشري في هذه الدول لكي يعود للاندماج ضمن بيئته الإسلامية ضمن العالم الإسلامي؟
2: طبعا هنا أظن أكبر الباب التي يمكن أن تركيا أن تستخدمها أو توظفها هو الباب التعليمي، وهنا أظن أكثر من عقدين كانت تركيا تستثمر في هذا المجال عن طريق الاتفاقيات الثنائية الجامعية بين دول الأعضاء أو دول المراقبة في هذه المنظمة، وحاولت أن يجذب أجيال جديدة للدراسة في تركيا سواء على مستوى الجامعي أو تعليم العالي ماجستير أو دكتوراه. فعن طريق هذه الأنشطة حاولت تركيا أن يفتح بابا لهذه الأجيال ليطور قدراتها الموجودة لديها من جهة، ومن جهة أن ترتبط وتشتبك مع باقي عالم الإسلام، فإنه تركيا صارت بوابة لهذه الأجيال الشابة لتتعلق أو ترتبط بعالم الإسلامي. وهنا أظن البيئة الموجودة في تركيا منذ 20 سنة أو عقدين يسهل هذا.

0: هناك العامل الاقتصادي كما تفضلت هو عامل مهم، كيف يسهم العامل الاقتصادي في تقوية الروابط بين دول العالم التركي، العمل الاقتصادي بما فيه أيضا التبادل التجاري بطبيعة الحال؟
1: أظن أن هناك استثمارات تركية لفتح مجال لهذا العمل، فكانت هناك ممر زنزغور أنشأها تركيا عن طريق مساعدة الأذربيجان في حربها ضد قرباغ، ضد الأرمن وفي منطقة القرباغ. وثانيا حاولت تركيا أن ينشئ طرق الوصول إلى هذه الدول التركية، سواء كان عن طريق البحر، عن طريق البر، أو عن طريق الجسر الهوائي. فبالتالي هنا أسست تركيا خطوط جديدة عن طريق خطوط جوية تركية وشركات أخرى، جسر جوي بين هذه الدول والتركية. فهنا أظن أن طريق الشحن مثلا، الجسر الشحني، صارت 3 أضعاف منذ 5 سنوات فقط. فهذا يعطي لنا رسالة واضحة أن تركيا معنية بهذا الأمر وجاد، ويستثمر في هذا الأمر لتطوير العلاقات الاقتصادية لتمهيدا الاشتباك الارتباط بهذه الدول وربطها بباقي الإقليم، لأنه كانوا منعزلين عن الإقليم الإسلامي منذ تقريبا قرن كامل.
0: نعم دكتور محمد فاتح، أواخر هذا الشهر ستكون هناك قمة لمنظمة الدول التركية تستضيفها العاصمة التركية أنقرة، برأيك ما أبرز الملفات التي ستكون على أجندة القادة في هذه القمة؟
1: أظن هناك عدة أجندات، على رأسها دولة القبرصية التركية، فيحاول التركية أن يعترف بها هذه الدول المنظمة بوجود قبرص، لأنه هذه الجزيرة التاريخية لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للدول التركية والإقليم. فيحاول مثلا إسرائيل عن طريق هذه الجزيرة واليونان أن يطوق عالم الإسلامي توظيفا بهذه بعد بالذات. فأولا تركيا تحاول أن تقوي وجود التركي في هذه الجزيرة عن طريق جذب الاعتراف من هذه الدول ليكون يدها في الجزيرة أقوى أولا. ثانيا طبعا تطوير العلاقات التركية التركية ليمهد للتعاون بطريقة أكثر جذابا وأكثر فاعلية، لأن هذه الأمور تحتاج إلى بعد استراتيجي ونظرة طويلة، ليس لسنتين أو 5 سنوات أو عقد حتى، يعني يحتاج عدة عقود من الترتيب والتنظيم. طبعا هذا يحتاج إلى وقت، يعني لو نظرنا إلى التاريخ وجدنا أن الاتحاد الأوروبي بدأت بمجرد اتفاقية الفحم والفولاذ، يعني قبل عقد قرن تقريبا أو أقل من ذلك، كانت بدأت بشيء بسيط، خطوة بسيطة، تحولت إلى اتحاد اقتصادي، وبعدها تحولت إلى اقتصادي وسياسي. فنحن أمام فرصة تاريخية للدول التركية والإسلامية ليتحد ويخطو خطوة إلى الأمام لتوظيف القدرات ليحصل هناك على الأقل مظلة أمنية واقتصادية يجمع دول التركية مع عالم الإسلامي.
0: كيف ترى مستقبل العلاقات التركية مع الدول التركية، وأيضا مع يعني كل هذه الدول التركية التي تنضوي تحت هذه المنظمة مع العالم الإسلامي باختصار لو سمحت؟
1: طبعا هنا أظن أن العامل التاريخي والثقافي أو خلفيات الثقافية تلعب دورا هاما، وهنا على رأسها الخلفيات المختلفة لهذه الدول. وأظن أن دور التركي يكمن في توحيد بعض العناصر الثقافية فيها وتمهيد للطريق للتعاون أكثر. فبالتالي الأمر تحتاج إلى قيادة محنكة سياسيا وحكيمة وذو نفس طويل، وليس الأمر بيوم وليلة، لأنه هذه الدول كانت تحت تأثير روسي، كانت روسيا تعتبرها الخلفية لها،
0: حديقة خلفية
1: لها. وهنا أظن لا يبعد تأثير الإيراني وتأثير الإسرائيلي على بعض دول المنطقة.

0: فتحتاج تركيا تضيف جميع قدراتها الاقتصادية والسياسية والثقافية، منها مثلا المنظمة يونس إمرة، منها تيكا، منها بعض المنظمات الشبابية، ومنها دور التركي في التعليم العالي، إنشاء جامعات فعالة وناشطة في هذا الإقليم. فبالتالي هذه جميعها قدرات متوفرة لدى تركيا، وتركيا تخطط في المستقبل لتطوير وتوظيف هذه القدرات بشكل فعال أكثر.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو دكتور محمد فاتح أرسلان الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، نزحت عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء غربا إثر قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف قامت به قوات الاحتلال الليلة الماضية.
1: أتواجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا الحي الذي اقتضم منه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة بعد سيطرته على مساحات ما يعرف بالخط الأصفر. هنا ليلة كانت دامية، ليلة كانت نارية، إطلاق نار وقذائف مدفعية في مناطق مختلفة من القطاع دفعت الفلسطينيين لموجة نزوح بعد تصاعد عمليات الاعتداء والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل دمر خلال ساعات الليلة الماضية بفعل قذائف مدفعية مباشرة أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه العوائل التي تتواجد في عداد النازحين والتي عادت مجددا إلى هذه المنطقة رغم الدمار الواسع الذي حل بها. الحمد لله على سلامتكم، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. مرحبا. امبارح ساعة المغربية تمام، قبل المغرب تقريبا نص ساعة، الحارة كلها فاتت في حالة هيجان، يعني شو في كان إخلاء، أمر إخلاء إسرائيلي. كل منطقة طلعت طبعا، طلعنا بهدومنا طبعا على في الأواعي اللي احنا لابسينهم، ما خدناش معنا لا هوايه، حتى الهويات البطاقات الشخصية ظلت في الخيمة، ما طلعنا يعني عشان احنا معنا صغار والحفاظ على النفس يعني. فطلعنا صار القصف، رجعنا على أمل انه احنا نلاقي ان فتنة اللي احنا سطرنا فيها، يعني احنا راحت دورنا، فقبلنا بالبديل اللي هو الخيمة، لكن حتى الخيمة استقطروا علينا.
1: هذا الدمار الذي لحق بهذه المنطقة في حي الشجاعية هو من سياسات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين ولعدم ترك أي ملجأ أو ملاذ آمن لهم، حتى في المناطق الواقعة غربي المدينة التي تعتبر من المناطق المفترض أن تكون مناطق آمنة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخروقات، يقصف تارة منازل وتارة أخرى أيضا مبان وخيام للنازحين، وأمس كانت ليلة دامية أيضا في المناطق الغربية التي طالتها أوامر بالإخلاء إخلاء عديدة. حي الشجاعية من الأحياء الشرقية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة والتي تقدر مساحتها ب 14,000 دنم، والآن كامل حي الشجاعية وقع تحت السيطرة العسكرية النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفع الاحتلال هذه العوائل مجددا لعمليات النزوح القسري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ربع العجرم تراتي عربي من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أستاذ أحمد أهلا ومرحبا بك. الاستمرار في تحريك ما يسمى بالخط الأصفر، إلى أي مدى يمكن أن يتماهى مع خطط تحدث عنها مسؤولون إسرائيليون سابقا، مثل خطة فك الارتباط 710 التي تحدث عنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير، وحتى مشروع رفح الخضراء التي ناقشناها أنا وأنت هنا في هذا الاستوديو سابقا.
3: مساء الخير. نعم، كل هذا السلوك ينسجم مع المخططات الاستراتيجية الإسرائيلية، وكما سبق وتحدثنا إسرائيل لا تريد من هذه الحرب ومن اتفاق وقف إطلاق النار في ذات المسار إلا هدف واحد بالمعنى الاستراتيجي، وهو تفكيك الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة، التخلص من الوجود الفلسطيني، هذا الوجود الذي تعتبره إسرائيل لطالما عبر التاريخ مثل وجودا مزعجا ويشكل رافعة دائما للمشروع الوطني الفلسطيني، وبالتالي دائما كانت قطاع غزة رأس حربة في كل إطار الحفاظ على الهوية الفلسطينية، مواجهة المخططات الفلسطينية. عمليا ما تفعله إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار هي إعادة قولبة حرب الإبادة ضمن أشكال وأنساق متعددة. جزء من هذه الأنساق هي الزحف المستمر في الخط

0: أصفر. 52% كان الخط الأصفر وفق اتفاق وقف إطلاق النار، وهي نسبة مجحفة جدا، وقبلتها المقاومة على قاعة أن هذا الاتفاق يضمن انسحابا تدريجيا. لكن ما جرى فعليا هو العكس تماما. إسرائيل مددت هذه السيطرة إلى 60%، وصلت الآن إلى 70%، وهي تفكك كل الأحياء الكبرى والتاريخية في قطاع غزة. ما جرى مساء الأمس هو عمليا إنهاء للوجود الرمزي والمهم والتاريخي لحي الشجاعية ضمن البقع السكانية. كانت إسرائيل ترى أن أهالي حي الشجاعية يذهبون ليكونون ملاصقين بشكل تام للخط الأصفر، لأنهم يريدون أن يكونوا على بقعة من حي الشجاعية. ومعروف عن أهالي الشجاعية في قطاع غزة أنهم يعني من الطبع العنيد والمتمسك بأرضه، وبالتالي تريد إسرائيل أن تنهي هذا الأمر. يقول سموتريش دائما أن أحد أهم الأهداف الأساسية هو القضاء على الأمل عند الفلسطينيين. بالتالي عملية القتل اليومي والدمار اليومي في محيط الخط الأصفر هي إنهاء لأي حلم للفلسطينيين في قطاع غزة للتعافي، للعودة إلى أراضيهم. وبالمعنى الرمزي هي تقول أن حي الشجاعية الحي التاريخي والمهم والصلب والذي كان رافع دائما في إطار الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال، إسرائيل الآن تفرض السيطرة على جغرافيته بشكل كامل. وما تجريه في مناطق الخط الأصفر من عملية تدمير ونسف شامل تعني أن إسرائيل ترتب لبقاء طويل الأمد وتمأسس هذا البقاء طويل الأمد. وبالتالي اتفاق وقف إطلاق النار لا يعني إسرائيل بشيء، ولا يوجد في العقل الإسرائيلي أي نية بالمعنى الاستراتيجي للتقيد بهذا الاتفاق، بل كما قلنا تحويل هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار.
1: طيب إذا كان أستاذ أحمد لو تسمح لي، إذا كان الاتفاق ونحن نسميه باسمه منذ عام تقريبا، أكثر من عام بأيام، إذا كان هذا الاتفاق لا يعني إسرائيل كما تفضلت، ما قيمة وجوده وما مستقبله في هذه الحالة؟
0: الآن بالتقييم الموضوعي عمليا هذا الاتفاق تحول إلى اتفاق من طرف واحد. اتفاق فقط يلزم المقاومة الفلسطينية بكل ما عليها، وهي التزمت بكل تفاصيل المرحلة الأولى بشكل كامل حتى أدق التفاصيل بما فيها تسليم الأسرى وإغلاق ملف الجثث، وحتى تفاصيل أخرى وتفصيلية لها علاقة بتسليم الحكم، حتى أن المقاومة أخذت إجراءات أكثر تقدما وأعلنت عن حل لجنتها الحكومية. من الطرف الآخر لم تلتزم إسرائيل ولا ليوم واحد بعد الاتفاق. لماذا المقاومة الفلسطينية لا زالت ملتزمة؟ لأن هذا المسار الوحيد الذي ترك أمام الفلسطينيين باعتباره مسار لوقف الإبادة، وتحاول المقاومة أن تراكم عليه وأن تحشد رأي عام بالمعنى العربي وبالمعنى الدولي. يمكن أن يضغط على الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي لإسرائيل وفي ذات الوقت الراعي الرئيسي لهذا الاتفاق والضامن لهذا الاتفاق، حتى تضغط على إسرائيل وتلزمها بتفاصيل هذا الاتفاق. بعد عام من هذا الاتفاق، بعد عام من هذا الاستنزاف المستمر للبنية في قطاع غزة واستكمال الإبادة بأنساق متعددة، نتحدث عن ما يقارب 1500 شهيد طوال هذا العام، أكثر من 5500 خرق. أعتقد أن المقاومة الفلسطينية يجب عليها أن تعود لتدرس هذا الاتفاق، لتدرس مدى يعني إمكانية أن تكون استراتيجيتها في التعامل مع هذا الاتفاق هي استراتيجية ناجحة. وهناك حوار فلسطيني يفترض أن يعقد في القاهرة في الأيام القادمة، ويجب على هذا الحوار أن يقدم إجابات بالمعنى الفعلي. هل سيبقى الفلسطينيون ملتزمون بهذا الاتفاق؟ وما الخيارات البديلة؟ وكيف يمكن أن يتحول هذا
1: يعني
0: الحوار إلى حوار جدي مع الوسطاء الثلاث؟
1: بالضبط أستاذ أحمد، يعني
0: وعبر الوسطاء الثلاث،
1: إذا أرادت المقاومة أو أرادت الفصائل الفلسطينية أن تلغي هذا الاتفاق من طرفها باعتباره لم ينفذ من الجانب الإسرائيلي، ما الخيارات التي يمكن أن تكون أمامها؟
0: لا أعتقد أن الأمر محصور ما بين البقاء في الاتفاق أو إلغائه، لكن هناك أوراق أخرى يجب على المقاومة أن تفكر فيها، وهذا يتطلب حوار. بالمعنى الفلسطيني الداخلي حتى الآن لا يوجد موقف فلسطيني موحد في التعامل مع هذا الاتفاق. صحيح أن الأطراف الفلسطينية قبلت هذا الاتفاق جزء منها قبله على مضض، لأنه باعتباره ممر أصبح جزء من ممر إجباري، ولكن الرؤية الفلسطينية في مواجهة هذا الاتفاق حتى الآن ليست رؤية موحدة. الأطراف الفلسطينية تتعامل مع هذا الاتفاق بتباين واختلاف، يجب أن يكون هناك رؤية موحدة ومن ثم أن تنتقل هذه الرؤية لتكون رؤية مجمع عليها عربيا وإسلاميا. هناك تجارب مهمة نجحت فيها الدول العربية والإسلامية في تغيير مسار الولايات المتحدة في التعامل مع المقاربات. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وتبنت فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، هذا التبني تغير ووصل إلى ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار والتزام أمريكي واضح برفض التهجير ارتباطا بموقف عربي وإسلامي. إضافة بند له علاقة بالدولة الفلسطينية وأن محصل القرار وقف إطلاق النار هو الوصول إلى دولة فلسطينية، وبالتالي إضافة البعد السياسي وارتبط بموقف عربي وإسلامي. بالتالي هناك مساحة لأن يناور الفلسطينيون مع الدول العربية والإسلامية

0: وأن يصلوا إلى اتفاق جدي، وأن يتحول هذا الاتفاق إلى خطوات تصعيدية لتعديل مسار مجلس السلام، لمحاسبة مجلس السلام. مجلس السلام بالمحصلة مفوض من مجلس الأمن، وبالتالي على المجموعة العربية في مجلس الأمن أن تذهب باتجاه جلسة لمسائلة مجلس السلام. البيان الذي صدر عن مجلس السلام في ذكرى 7 أكتوبر هو بيان يوضح بشكل فاضح أن مجلس السلام لا يلتزم بالتفويض الذي منح له من مجلس الأمن، وأن مجلس السلام لا يفهم أو لا يريد أن يفهم دوره، وهو يمارس دور حاليا يشكل غطاء للسلوك الإسرائيلي. عندما يقول مجلس السلام أن مهمته هي الالتزام بأمن إسرائيل، يعني أن مجلس السلام لا يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يلتزم بهذا التفويض، وهناك حاجة لمساءلته. وأعتقد أن هذا الموقف لا يعبر عن عضوية مجلس السلام، هو موقف يعبر عن الفريق الأمريكي في مجلس السلام، وهو فريق مرتهن بدرجة كبيرة للموقف الإسرائيلي. لذلك هذه الخطوات يمكن أن تشكل ضغطا وتصوب هذا المسار.
1: أستاذ أحمد، يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية غيرت سلوكها بالنسبة لبعض القضايا فيما يتعلق على وجه الخصوص بقطاع غزة ووجود الدولة الفلسطينية، ما الذي يعنيه هذا التغيير في الموقف إذا كانت واشنطن تغير موقفها، ومن جهة أخرى تفتح الباب واسعا أمام تل أبيب لكي تفعل في هذه الملفات ما تريد؟
0: أستاذ رائد، القصة مرتبطة بدرجة أساسية بمدى الانخراط الأمريكي في التفاصيل. الولايات المتحدة بكل الأحوال هي حليف استراتيجي لإسرائيل، وهي تلتزم مع إسرائيل بكل منظورها الاستراتيجي تجاه قضايا المنطقة بما فيها الملف الفلسطيني وما فيها المعالجة التي لها علاقة بقطاع غزة. لكن أيضا للولايات المتحدة حلفاء آخرين في المنطقة وهم حلفاء مهمين، وهي تريد أن تحافظ على هذا التحالف. لذلك عندما يكون هناك ضغوط جدية على الولايات المتحدة وفعالة بشكل كبير جدا، يمكن لها أن تغير في الكثير من التفاصيل. لذلك إسرائيل في فترة من الفترات انزعجت بشكل كبير من التدخل التفصيلي لبعض الدول. مثلا الدور التركي بالنسبة لإسرائيل هو دور مزعج جدا، ولذلك حاولت إسرائيل أن تضع فيتو على هذا الدور. لماذا؟ لأنها تعلم تماما أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعطي مساحة واسعة للرئيس التركي، وبالتالي هذه المساحة الواسعة لا تريد إسرائيل أن يكون لها تأثير على الملف في قطاع غزة. المشكلة الجوهرية أن إسرائيل أيضا تستغل الانشغال الدولي، تستغل الانشغال الإقليمي بما يجري في الإقليم، تستغل الانشغال الأمريكي بالحرب على إيران، وتعمل على فرض وقائع جديدة في المنطقة. لذلك هناك حاجة فلسطينية لرفع درجة النباهة العربية والإسلامية تجاه ما يجري في قطاع غزة، لعودة التركيز تجاه ما يجري في قطاع غزة، ولعودة التركيز بالمعنى الفعلي للضغط على الولايات المتحدة لأن تولي التفاصيل اهتماما. لأن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معروف عنها أنها سطحية في التعامل مع التفاصيل، وبالتالي هي طالبة الاتفاق من حيث العنوان العريض متماسك، ومجلس السلام ما زال يقال عنه أنه يعمل. هي لا تريد أن تتدخل في التفاصيل وتترك لإسرائيل مساحة من الحركة. عندما يكون هناك ضغط عربي وإسلامي أكثر ومتابعة أكثر وحتى ضجيج في المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن، أعتقد الولايات المتحدة ستعود لتتدخل في التفاصيل أكثر ولتصوب بوصلة هذا الاتفاق إلى حد ما نظرا لضغط حلفائها الآخرين في المنطقة.
1: طيب أستاذ أحمد، ختاما، كل ما تفضلت به يحتاج وقتا، والوقت رفاهية لا يملكها الفلسطيني الذي يعيش في قطاع غزة ويتعرض للتهجير إلى أماكن أصلا لا تصلح أن تكون مكانا للعيش. كيف يمكن أن يكون هناك معالجة أو مقاربة عاجلة لهذه المسألة باختصار؟
0: يعني هناك بكل الأحوال صراع للإرادات يجري داخل القطاع. جزء من صراع الإرادات هو يظهر حتى في السلوك الإسرائيلي. عندما تضرب إسرائيل محيط الخط الأصفر وفي ذات الوقت تضرب مربعات ومجمعات سكنية في غرب الخط الأصفر، وهي الآن تحرض على المستشفيات، هي تريد أن تضرب كل جوهر التعافي في قطاع غزة. لماذا؟ لأن إسرائيل تعي تماما أن أهالي قطاع غزة يتمسكون بالبقاء داخل القطاع ويحاولون أن يرمموا هذا القطاع بأي شكل من الأشكال وأن يستعيدوا شكل من أشكال الحياة. هذا الأمر بالنسبة لإسرائيل يعني هو شيء سيء ويضرب الأهداف الاستراتيجية. الذي يحتاجه الفلسطينيين الآن بشكل عاجل جدا هو تطبيق البروتوكول الإنساني الذي يفترض أنه الخطوة الأولى في اتفاق وقف إطلاق النار، وهو يتطلب عكس المواقف التي قدمتها الدول العالم في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مواقف فعلية، وأن يكون هناك تظاهرة دولية أعلى للضغط من أجل كسر الحصار، فتح المعابر، إدخال المستلزمات الإنسانية. نحن مقبلون على فصل الشتاء، هناك حاجة فلسطينية ملحة لأن تدخل أدوات ترميم الخيام، أن تدخل الكرفانات، وهي كل

0: كلها تفاصيل مجمع عليها في البروتوكول الإنساني، وأعتقد أن الاختبار الأهم للمجتمع الدولي ولإرادة المجتمع الدولي هو البروتوكول الإنساني. ليس من المعقول وليس من المنطقي أن كل الإرادة الدولية لا تستطيع أن تفرض على إسرائيل إدخال 600 شاحنة في اليوم. هذا الأمر يجب أن يكون حاضرا في كل المحافل الدولية، يجب أن يكون حاضرا في كل النقاش الدولي، حتى لا تستطيع إسرائيل تطبيع الرأي الدولي تجاه ما يجري في قطاع غزة وكان هناك اتفاقا جديا لوقف إطلاق النار.
1: شكرا جزيلا لك من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة نناقش إعلان ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فورا بموافقة الطرفين، إذ يشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه.
1: تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية، في وقت تتزايد فيه التحركات الأمريكية لإيجاد تسوية للحرب وسط خلافات بشأن شروط إنهائها ومستقبل القيادة الأوكرانية. ميدانياً أعلنت كييف إسقاط 94 مسيرة روسية من أصل 116 استهدفت أراضيها، فيما أسفرت ضربات روسية على زاباروجيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين وفق السلطات المحلية. في المقابل أعلنت موسكو استهداف منشآت عسكرية ومرافق موانئ وسفن قالت إنها تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. وامتد التصعيد إلى العمق الروسي بعدما أعلنت شركة ياندكس تعرض مراكز بيانات تابعة لها لهجمات بمسيرات أوكرانية تسببت في تعطيل خدمات رقمية ومصرفية في مناطق روسية ودول مجاورة. سياسياً يبرز مسار التفاوض الأمريكي الروسي بما فيه الحديث عن صفقة ديزل محتملة بين واشنطن وموسكو بوصفه ملفاً يحتاج إلى التمييز بين التفاهمات الاقتصادية المطروحة والاتفاقات المعلنة، فأي تفاهم في قطاع الطاقة قد يثير تساؤلات بشأن علاقته بالعقوبات الغربية على روسيا ومدى ارتباطه بالمفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. وفي موازاة ذلك أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن القيادة الأوكرانية بعدما اتهم فولدمير زيلنسكي بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بوتين يريد تسوية، لكن كييف ترفض تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات. ويؤكد وزير خارجيتها أن الشعب الأوكراني وحده يمتلك حق تقرير مستقبله السياسي واختيار قياداته. وفي تطور لافت أعلن ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فورا بموافقة الطرفين، ويشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه. أما أوروبياً فتثير التحذيرات الأمنية في بولندا بما فيها المعلومات المتعلقة بمخططات لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مخاوف من اتساع التهديدات الهجينة التي تشمل التخريب والتجسس والهجمات السبرانية.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلوسي. العميد أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير.
0: هل نحن اليوم أمام نقطة بإيقاف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، هذه النقطة يمكن البناء عليها لاحقا لخفض التصعيد وربما الوصول إلى طاولة مفاوضات تنهي الحرب؟
2: نعم ولكن لأن الموقف غير واضح بالنسبة للمراقبين. ترامب هدد الأوكرانيين بوقف تزويدهم بالمعلومات التكتيكية، يعني الاستعلام بالوسائل الفضائية وبالاستطلاع الأمريكي، كانوا يزودون به الأوكرانيون، والأوكرانيون يستفيدون من ذلك لاستهداف الأهداف الروسية. هدد ترامب أنهم إذا لم تتوقفوا عن قصف المنشآت النفطية والغازية في روسيا سأوقف تزويدكم بهذه المعلومات.

0: زيلينسكي قال نعم، ولكن يجب على بوتين أن يتوقف أولا. وبوتين كانت إجابته نفس الشيء. وأيضا الذي يقلق هو أن الروس قالوا أنهم غير مستعدين لاستمرار التفاوض وشددوا شروطهم اليوم، وهم يريدون بدون أي أدنى شك أن يضموا أقليم دونباس يعني لوهانسك ودونيتسك وأقليم خيرسون وأقليم زابوريتزيا، يعني حيث هي قواهم اليوم، يريدون أن تبقى. وبالتالي عندما يعلن ترامب بأن الطرفان قبل، يعني إذا راجعنا تصريح الرئيس ترامب التي تتعلق ليس فقط بأوكرانيا إنما التي تتعلق بكل الحروب، دائما فيها إفراط بالتفاؤل. لذلك لا يمكن البناء عليها 100%، ولكن من المؤكد أنه استعمل العصا الغليظة مع زيلينسكي وليس مع بوتين، وهذا سيشجع بوتين على الاستمرار. وما يهم ترامب اليوم هو إرضاء بوتين لسبب بسيط جدا،
1: اتفاقية الديزل،
0: اتفاقية الديزل الطويلة الأمد، يعني خلال من الآن إلى نيسان 2027، والتي يفترض أن تخفض أسعار الديزل على المستهلك الأمريكي، وهذا سيؤثر طبعا على الانتخابات في الولايات المتحدة. هذا ما يهمه. واستطرادا عندما سمعناه يهدد بقصف الحوثيين بسبب حرب اليمن، هذه رسالة لكي لا يستهدفوا الأرامكو، هذا ما يهمه بالدرجة الأولى، يعني أسعار النفط. لذلك لا أعتقد أن حرب أوكرانيا ستتوقف في القريب العاجل، ربما سنشهد انخفاضا بالتصعيد، يعني لن يتجرأ زيلينسكي على استهداف المنشآت النفطية والغازية مثل قبل تحت طائلة وقف المساعدات الأمريكية التكتيكية. بوتين سيستمر بالضربات التي بدأها،
1: سيستمر بالضربات حتى على البنية التحتية النفطية
0: وبنية التحتية للطاقة. لا أعتقد أنه سيستهدف أصلا، يعني المنشآت التي يستهدفها في أوكرانيا هي منشآت الطاقة الكهربائية، ليس منشآت نفطية. والكهرباء في كييف أصبحت شبه مقطوعة يعني منذ مدة، وهو يفعل ذلك لأننا اقتربنا من الفصل الشتاء، ويريد أن يستعملها أداة ضغط على زيلينسكي. إنما من المؤكد أنه سيستمر، وبشكل أو بآخر، ربما ليس بقصف البنى التحتية، ولكن عندما نرى أن خسائر روسيا تبلغ يوميا بين 1000 و1500 إصابة في صفوف العسكريين الروس، وأن الموجات البشرية التي يستمر الروس في استعمالها لمهاجمة مثلا مدينة كوبيانسك ومدينة سلوفيانسك ومدينة كراماتورسك بعيد شوي، ولكن يستعملون الموجات البشرية وبعدهم لهلأ، يعني ما زالوا يستعملونها حتى الآن، هذا يعني هناك إصرار لإنجاز شيء ما في إقليم دونباس. هذه هي الصورة مع الأسف.
1: إذا كانت كييف يعني وافقت على هذا الوقف لإطلاق النار على البنية التحتية للطاقة في روسيا بسبب ربما الضغط الشديد الذي تعرضت له، ما الذي بتقديرك دفع روسيا للموافقة؟
0: ما دفع روسيا للموافقة هو يعني إغراءات أمريكية أو يعني مسوغات أمريكية. هناك أولا وعود باستثمار في خط نورد ستريم الغاز الذي يزود أوروبا بالغاز، ألمانيا رفضت. هناك مفاوضات منذ عام حتى الآن، منذ عام، وقد أعلن عنها عدة مرات في الصحافة ولكن لم تعطى الأهمية اللازمة، بوعود باستثمارات أمريكية في روسيا بالمليارات بعد نهاية الحرب. يعني بوتين يريد الحفاظ على علاقة جيدة مع ترامب لكل هذه الأسباب، ولكن لا أرى شخصيا والمراقبين كذلك نهاية لهذه الحرب ولهذه المأساة.
1: طيب هنا ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الأوروبية التي لا ينسجم خطها مع الخط الأمريكي فيما يتعلق بأوكرانيا؟ هل يمكن أن تعوض الدول الأوروبية وألمانيا على وجه الخصوص الفاقد الذي يحدث من انسحاب الدعم الأمريكي لكييف؟
0: نعم، أصلا الدعم الأمريكي لكييف انخفض، والدعم الأوروبي

0: يعني ما زال مستمرا وسيزيد من الآن حتى نهاية عام 2027، هذا لن يتغير. ولكن الملفت هو موقف الفرنسي، الموقف الفرنسي يؤيد تماما الهدنة على استهداف مراكز الطاقة. هناك تأييد كبير جدا لهذا الموضوع، وعندما فرنسا تعلن ذلك هذا يعني أن الأوروبيين الباقين لن يكونوا بعيدين عن هذا الموقف. ولكن هذا موقف، وهذا لن يغير الدعم الأوروبي لكييف، هذا لن يغير شيء، وهذا لن يعيد الثقة بين روسيا والأوروبيين. المشكلة هي أن الأوروبيون لا يثقون بوعود بوتين. يعني ترامب يقول أن بوتين يريد وقف الحرب ويريد إنهاء الصراع ويريد، الأوروبيون يقولون هذا غير صحيح، بوتين يحضر لاحتلال دول البلطيق ويتوقعون أن يحصل ذلك من الآن حتى عام 2030. المراقبون الأمريكيون يستبعدون ذلك عندما يرون أن الجيش الروسي عجز عن التقدم لمسافة تزيد عن 10 إلى 20 كيلومتر داخل الأراضي الأوكرانية، وتوقف خط الجبهة هناك منذ 5 سنوات لم يتحرك بشكل جذري. هذا يعني أن إمكانيات أو قدرات الجيش الروسي على القيام بحرب على القارة الأوروبية غير أوكرانيا هي مستبعدة. الأوروبيون لا يثقون بذلك، ولديهم هاجس كبير، ويريدون أيضا إثبات أنفسهم كقوة ثالثة. يعني عندما لاحظوا أن الولايات المتحدة منهمكة بأمور القارة الأمريكية أولا، يعني كولومبيا وغيره، ومنهمكة بفتح علاقات جيدة مع الصين، علاقات ليست علاقات، هي علاقات استراتيجية ولكن ليست علاقات بالمعنى العميق، يعني علاقات بالمعنى الحاجة المتبادلة للطرفين، شعرت القارة الأوروبية بأنها متروكة في وجه روسيا. لذلك يعني زادت موازنات الدفاع الأوروبية، ارتفعت إلى ما فوق 4% من الآن حتى نهاية العام 2027. مصانع الذخيرة والأسلحة في أوروبا تتفعل وستنتج أكثر وأكثر، وفي نهاية العام 2027 ستكون الجاهزية العسكرية الأوروبية يمكنها أن تستغني بشكل كبير جدا عن الدعم الأمريكي. ويعني كل هذه الأمور يجب أن توضع في إطار واحد، وليست حرب أوكرانيا مستقلة عن ذلك. لذلك إذا توقف الدعم الأوروبي لأوكرانيا لسبب أو لآخر ستفتح شهية بوتين بالنسبة لأوكرانيا أولا وبالنسبة لأوروبا ثانيا.
1: نعم. سيادة العميد، أريد أن أختم معك بالتهديد الأمني الذي أعلن عنه في وارسو العاصمة البولندية. هل هو مرتبط أيضا بالحرب الروسية الأوكرانية، وهل يمكن أن يكون مرتبطا بالتهديدات التي أطلقتها موسكو تجاه العواصم الأوروبية وتجاه الأماكن التي يتم فيها صناعة السلاح أو تمريره إلى أوكرانيا؟
0: نعم، بولندا وضع جدا متقدم بالنسبة لكل الأوروبيين. أولا مستعدة لإرسال قوى إلى أوكرانيا، هي وفرنسا وألمانيا، في حال يعني تم أو في حال توقفت الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا، هذه الدول الثلاث وخاصة بولندا مستعدة لإرسال قوى. ثانيا، بوابة الدخول إلى أوكرانيا لهذه القوى هي من بولندا. واليوم كل الأسلحة الأوروبية والأمريكية التي تتدفق على أوكرانيا تمر أولا ببولندا. لذلك التهديدات التي تطلق باتجاه بولندا من قبل روسيا ليست تهديدات سطحية، وسبق وروسيا أرسلت عدة مرات مسيرات فوق الأراضي البولندية وفوق الأراضي البلغارية وحتى بالعمق الأوروبي. نعم. لسبر ردات الفعل الأوروبية، وكانت دائما هناك ردات فعل للاستعداد لمواجهة هذه الأوضاع. لذلك للإجابة على سؤال حضرتك، أكيد التهديدات الروسية لبولندا هي جدية جدا، وروسيا متضايقة جدا من الموقف البولندي، لأن بولندا هي بمثابة قاطرة للأوروبيين الباقين. يعني والجيش البولندي اليوم يمكن اعتباره الرقم واحد في أوروبا.
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو العميد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه صار مع كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ

0: اتعلم شوي على المونتاج وابدا منت شوي في هذه القناه.
1: بس يعني متذكر انه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم. بس

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
4: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
5: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
4: Komşumuz Irak. Maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
5: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
6: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
7: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
4: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

السعودية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بهجوم جديد للحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إيران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفون دير لاين تؤكد دعمها لزيلنسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة.

0: حرين في الهجوم الجديد الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض مساء الأحد. وقالت الهيئة في بيان إن الهجوم أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية، فيما تم نقل المصابين بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في مباني المطار. وكان المتحدث باسم التحالف في اليمن اللواء الركن تركي المالكي قد أعلن تعرض صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد لاعتداء بمقذوف، وأكد اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية صاروخ كروز في محيط المطار. من جهتهم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدين أنه أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا أيضا مطار الملك فهد بالدمام ومواقع نفطية في المنطقة الشرقية في إطار ما وصفوه بعمليات عسكرية ردا على الغارات الجوية للتحالف في اليمن. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي أن بلاده مستعدة للوساطة بين السعودية والحوثيين وتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل سياسي بين الطرفين وفق ما نقله الإعلام الرسمي الإيراني. وأعرب عراقجي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأكد أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي سيجعل الوضع أكثر تعقيدا. كما شدد الوزير الإيراني على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة. أدانت وزارة الخارجية التركية استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مؤكدة تضامن أنقرة مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف المطار، مجددة موقفها الرافض للاعتداءات التي تتعرض لها السعودية. وترحمت الوزارة على أرواح ضحايا الهجوم متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما قدمت تعازيها للشعب السعودي. وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين عمدا تمثل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية والإنسانية، مشددة على خطورة هذه الممارسات. وشددت الوزارة على ضرورة وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرارها يضر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الرامية إلى إرساء السلام. وجددت الخارجية التركية تأكيد موقف أنقرة الداعم لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها في إطار رفض الاعتداءات التي تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. دعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبر أجوائها، وأضافت أن التهديدات الأمنية المرتبطة بالأنشطة العسكرية الجارية والتدخل في أنظمة الملاحة قد تشكل خطرا محتملا على الطائرات في جميع الارتفاعات. وفي السياق ذاته حثت السفارة البريطانية في السعودية مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري عبر جميع المطارات في المملكة باستثناء مطار المدينة المنورة. ميدانيا واصل الطيران الحربي اليمني غاراته على مواقع وتمركزات للحوثيين في عدة جبهات بمحافظة تعز. وقالت مصادر محلية إن غارة جوية استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة الضباب غرب المحافظة، فيما سمع دوي انفجارات في العاصمة صنعاء. يأتي ذلك في وقت توعد فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم

0: شرعية برد حازم عليه، معلناً اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحاً، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقاً. وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلامباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الأحد بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر ميدانية وطبية إن 3 شهداء ارتقوا جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة في محيط مستشفى ناصر الطبي بمنطقة البراق الجنوبي وسط خان يونس، فيما استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. أفادت مصادر محلية بأن غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مربعا سكنيا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل. وقال شهود عيان إن القصف تسبب في نزوح عشرات العائلات، لم يعد لديها مكان آمن تلجأ إليه في ظل امتداد الغارات الإسرائيلية إلى المنطقة المسطى التي نزح إليها أهالي القطاع من شماله وجنوبه خلال العدوان الإسرائيلي.
2: اللي صار إنه مبارح بعد صلاة العشاء أعطونا أمر إخلاء للمربع هذا كله، هي المنطقة السكنية هذه، وقالوا لنا إنه بدنا نضرب فيها بيت، فأخلينا طبعا. بعد 10 دقائق بالضبط تم قصف البيت اللي هي بيت إبراهيم البحيسي، هذا بيت أهلي. العمارة هذه 4 طوابق بسكنها حوالي 5-6 عائلات طبعا. زي ما انت شايف راحت كلها، جيراننا تدمروا من كل الشقات، والوضع يرثى له زي ما بقولوا يعني. ما
1: حولت آلة الاحتلال الإسرائيلي مدن قطاع غزة إلى كومة من الأنقاض والدمار، حيث وصلت نسبة التدمير منذ 7 أكتوبر قبل 3 أعوام بحسب تقارير للأمم المتحدة إلى أكثر من 80% من مباني ومنشآت القطاع.
3: لم تعد هذه الخريطة تشبه ما كانت عليه، لم تعد التضاريس تقاس بالارتفاع عن سطح البحر بل بارتفاع تلال الركام. ومن محطة إلى أخرى تتسع خريطة الدمار في قطاع غزة، فمنذ الأسابيع الأولى للحرب ترصد صور الأقمار الصناعية تصاعدا متواصلا في حجم الأضرار التي لحقت بالمباني في القطاع، ومع مرور الأشهر لم يعد الدمار محصورا في مناطق بعينها، بل امتد على نحو واسع في مختلف أنحاء القطاع. تكشف خرائط يونوسات المتعاقبة هذا المسار بوضوح. من عشرات الآلاف من المباني المتضررة في أواخر عام 2023 إلى أكثر من 200,000 مبنى في يونيو 2026. وبحسب آخر خريطة تفصيلية نشرتها للمحافظات في أكتوبر من عام 2025، فقد لحق الدمار ب 198,273 مبنى في قطاع غزة، أي نحو 81% من منشئاته. بحسب أحدث تقييم بالأقمار الصناعية أورده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا استنادا إلى بيانات أونوسات، وحتى 16 من يونيو عام 2026 تضرر 200,290 مبنى ومنشئة في قطاع غزة، أي نحو 82% من إجمالي المنشآت في القطاع، فيما دمر بالكامل 67% من المباني المصنفة متضررة. لكن هذه الأرقام لا تعني عدد الوحدات السكنية المتضررة، إذ يقدر أونوسات عددها بنحو 328,627 وحدة سكنية، لأن المبنى الواحد قد يضم عدة شقق أو وحدات سكنية. ولم يقتصر المحو على السكن، فقد لحق الدمار بنحو 98% من المدارس، فيما دمرت جميع مباني الجامعات تقريبا. أما المستشفيات 36 فتضررت جميعها، فيما يعمل بعضها بشكل جزئي. بحسب تقديرات الأمم المتحدة نحو 68 مليون طن من الركام، سلسلة جبلية من الإسمنت والحديد تعادل نحو 20 ضعفا من الركام الناتج عن الحروب في العالم خلال الأعوام 18 الماضية، وتتجاوز تكلفة إزالتها وإدارتها $1,700,000,000,000 أمريكي. وبين كل هذا الركام، بلغ عدد من فقدوا منازلهم من سكان قطاع غزة أكثر من 1,200,000 شخص، أي نحو 60% من سكان القطاع، بينما يعيش آلاف العائلات اليوم تحت سقوف قد تنهار في أي لحظة، فيتحول المأوى إلى مقبرة.
1: إلى الضفة الغربية، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة اعتداءات إسرائيلية على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التضييقات التي يواجهها المزارعون خلال موسم قطف الزيتون، والتي تحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وجني محاصيلهم.
4: سلسلة اعتداءات إسرائيلية جديدة طالت مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في تصعيد متزامن مع موسم قطف الزيتون. ففي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 5 حالات اختناق في قرية يتما جنوب المحافظة عقب اقتحام قوات إسرائيلية أراضي كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. كما هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في الأراضي الواقعة بين بلدتي قصر وجلود جنوب نابلس، واستولوا على معداتهم. وفي رام الله والبير أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استولوا على أكياس من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله تسللت مجموعة من المستوطنين إلى أراض فلسطينية في منطقة السهل الشرقي وسرقت ثمار الزيتون بحماية قوات الاحتلال. وفي مشهد متكرر تستمر فصول المعاناة في ظل سيناريو التصعيد المستمر الذي يطال المزارعين ويحول حياتهم إلى كابوس يومي جراء الانتهاكات المستمرة. وتتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري، ويشكل مصدر رزق رئيسيا لألف العائلات التي تواجه اعتداءات إسرائيلية تعيق وصولها إلى أراضيها وجني محاصيلها. وتوثق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعرض أكثر من 45,000 شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26,000 شجرة زيتون.
1: اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف، ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لمطالب إيران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة لطهران. في المقابل، تحشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط على وقع تصاعد التوتر مع إيران في انتشار يوصف بأنه الأضخم في المنطقة منذ عام 2003، وتعزز واشنطن وجودها بحاملات طائرات ومدمرات ومقاتلات وقوات إضافية إلى جانب عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين في قواعدها بالمنطقة.
5: طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات USS جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي، في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9,000 و10,000. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50,000 جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفنا، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جواً من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 وF-22 رابتور، إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جواً. تنتشر أيضاً مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع في العالم.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع انفجار في غرفة محركاتها دون الكشف عن جنسيتها أو العلم الذي ترفعه. وأوضح الحرس الثوري في بيان أن الناقلة تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2,000,000 برميل من النفط، وكانت تحاول عبور المضيق بعد إغلاقها أنظمة الملاحة والإبحار. وأضاف البيان أن 3 ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ السبت، مجددا التحذير من أن السفن التي تغلق أنظمة الملاحة في مضيق هرمز ستصنف على أنها سفن معادية. أوقفت مطارات موسكو الأربعة حركة الطيران مؤقتا بسبب اقتراب طائرات مسيرة أوكرانية. وأفاد الإعلام الرسمي الروسي بأن جميع عمليات الهبوط والإقلاع في هذه المطارات ألغيت لفترة قصيرة، وأعيد توجيه 25 أو 25 طائرة قادمة

0: إلى مطارات أخرى. في الأثناء أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إسقاط 23 مسيرة أوكرانية قبل وصولها إلى حدود المدينة، دون تحديد ما إذا كانت قد اخترقت الدفاعات الجوية أو تسببت في أي أضرار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما. وميدانيا تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية.
1: تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية، في وقت تتزايد فيه التحركات الأمريكية لإيجاد تسوية للحرب وسط خلافات بشأن شروط إنهائها ومستقبل القيادة الأوكرانية. ميدانياً أعلنت كييف إسقاط 94 مسيرة روسية من أصل 116 استهدفت أراضيها، فيما أسفرت ضربات روسية على زاباروجيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين وفق السلطات المحلية. في المقابل أعلنت موسكو استهداف منشآت عسكرية ومرافق موانئ وسفن قالت إنها تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. وامتد التصعيد إلى العمق الروسي بعدما أعلنت شركة ياندكس تعرض مراكز بيانات تابعة لها لهجمات بمسيرات أوكرانية تسببت في تعطيل خدمات رقمية ومصرفية في مناطق روسية ودول مجاورة. سياسياً يبرز مسار التفاوض الأمريكي الروسي بما فيه الحديث عن صفقة ديزل محتملة بين واشنطن وموسكو بوصفه ملفاً يحتاج إلى التمييز بين التفاهمات الاقتصادية المطروحة والاتفاقات المعلنة، فأي تفاهم في قطاع الطاقة قد يثير تساؤلات بشأن علاقته بالعقوبات الغربية على روسيا ومدى ارتباطه بالمفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. وفي موازاة ذلك أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن القيادة الأوكرانية بعدما اتهم فولدمير زيلنسكي بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن بوتين يريد تسوية، لكن كييف ترفض تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات، ويؤكد وزير خارجيتها أن الشعب الأوكراني وحده يمتلك حق تقرير مستقبله السياسي واختيار قياداته. وفي تطور لافت أعلن ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فوراً بموافقة الطرفين، ويشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه. أما أوروبياً فتثير التحذيرات الأمنية في بولندا بما فيها المعلومات المتعلقة بمخططات لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع مخاوف من اتساع التهديدات الهجينة التي تشمل التخريب والتجسس والهجمات السبرانية. راما مطلو، تي عربي.
0: أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن دعمها الكامل للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة دعوة كييف إلى قبول الهدنة في مجال الطاقة مع روسيا. وقالت فوندرلاين في منشور على منصة إكس عقب محادثة أجرتها مع زيلنسكي إنها تدعم بالكامل دعوته إلى وقف لإطلاق نار من شأنه حماية إمدادات الغذاء العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مسيرة حاشدة للمطالبة بتحرك جاد لمواجهة التغير المناخي وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة مع حماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول سياسات الحكومة البلجيكية بخصوص التغيرات المناخية.
2: من شوارع بروكسل حيث تتجمع الحشود وتعلو اللافتات المطالبة بحماية المناخ، تعود المسيرة السنوية لتضع السياسات البيئية أمام اختبار الشارع. ومع ارتفاع أسعار الطاقة والمعيشة لم يعد النقاش يقتصر على خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة،

0: بل بات يطول كلفة التحول المناخي ومن يتحملها.
1: نحن نتظاهر من أجل المناخ وضد الإجراءات التي تتخذها الحكومة في بلجيكا. لقد أصبحت أسعار الطاقة باهظة جدا، وعلى الحكومة اتخاذ تدابير تخفف الأعباء عن الناس.
0: المشاركون يطالبون بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مع تحميل الشركات الملوثة مسؤولية تمويل هذا التحول وحماية المواطنين من فواتير الطاقة وتراجع القدرة الشرائية.
2: يجب تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فهي من دون عدالة مناخية أمر غير ممكن. ومن المهم أن يتمكن الناس من الحصول على حقوقهم من السكن اللائق والصحة إلى العمل المستمر.
3: لا أحد يصنع نفسه بنفسه. نحن جميعا بحاجة إلى الخدمات العامة والتعليم ورعاية الأطفال، وهذا ما نريد تذكير الحكومة بمسؤوليتها تجاهه.
0: وبين المطالب البيئية والمخاوف المعيشية يرتفع صوت المتظاهرين مطالباً بتحقيق العدالة المناخية، بحيث لا يتحمل أصحاب الدخل المحدود العبء الأكبر لكلفة التغيير.
4: مطالب موجهة إلى الحكومة البلجيكية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لتحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية. وبين أزمة المناخ وغلاء المعيشة، يطالب المحتجون بسياسة تسرع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحمي في الوقت نفسه القدرة الشرائية للمواطنين. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
5: نهاية النشرة. إلى العناوين: السعودية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بهجوم للحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض. إيران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة. فون دير لاين تؤكد دعمها لزيلنسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة. أطيب المنى، في أمان الله.
6: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
7: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
6: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
7: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
8: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
9: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
6: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان، في بقع مزقتها الحروب،

والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الأمل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم عصام نجاح. ونقف اليوم عند تداعيات استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وما نجم عنه من ضحايا وخسائر مادية استدعت إدانات كبيرة ومشاورات موسعة لحسم الخطر الذي باتت جماعة الحوثي تشكله على دول المنطقة والإقليم. فما طبيعة الرد السعودي المتوقع على استهداف مطار الرياض؟ وكيف سيتحول الدعم السياسي إلى حسم عسكري للأخطار المتزايدة؟ كيف تسير المعارك بين قوات الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي؟ ولماذا يبدو الموقف الأمريكي مترددا حتى الآن؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض، هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلناً اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحاً، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقاً. وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلام أباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تي ار تي عربي.

0: وأرحب مشاهدينا بضيفينا الكريمين، بداية في الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جر الله. مرحبا بكم أستاذ عاتق. ومن العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية دكتور سالم اليامي. مرحبا دكتور سالم. وأبدأ مباشرة من الاستوديو مع أستاذ عاتق. هذا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ليلة السبت، بالنظر إلى الخسائر في الأرواح البشرية 12 شخصا توفوا و 309 أشخاص آخرون أصيبوا، بالنظر إلى هذه الخسائر في الأرواح وكذلك الأضرار المادية التي وقعت في البنى التحتية بالمطار، هل تعتقد بأن هذا الهجوم يمثل نقلة نوعية في تصعيد وتيرة الصراع الآن إقليميا وليس محليا فقط في اليمن في هذه المرحلة؟
1: نعم، أولا مساء الخير عليك أستاذ عصام وعلى ضيفك الدكتور سالم وعلى مشاهديك الأكارم. طبعا لا شك أن كلما يعني توسعت دائرة الصراع كلما أتت ألوان جديدة لهذا الصراع، ألوان إقليمية وألوان دولية، فلا شك بأن هذه الضربة اليوم هي قفزة جديدة إلى الأمام. لكن دعني أنظر إلى حيثيات هذه الضربة، خلفيات هذه الضربة. أنا أعتقد أن الحوثي يتألم اليوم في الساحل الغربي، أولا من ناحية على الضحايا البشرية التي فقدها كثير من يعني منظومته البشرية، فهناك كثير من الضحايا من الضريبة البشرية التي دفعها الحوثيين من قادة على مستوى أعلى، وحتى هناك حديث على أنه في خبراء إيرانيين ومن حزب الله تم اغتياله أو يعني
0: تحييدهم أو قتلهم،
1: نعم، في هذه المناطق. من ناحية أخرى عندما يأتي الحوثي وحلفاء في النظر إلى هذه المعركة التي خسرنا عليها هذه الخسائر كلها البشرية، في نهاية المطاف باب المندب ينزع مننا مرة أخرى، بالتالي ورقة فقدتها إيران، صحيح أنها لازالت مسيطرة على مدينة المخا، لكن سيطرة على مدينة المخا دون السيطرة على ذباب وعلى
0: ميون
1: باب المندب وعلى ميون، هذه لا قيمة لها في الحقيقة. فهنا استطاعت الحكومة الشرعية وبدعم من المملكة العربية السعودية إلى انتزاع هذه الورقة وجعلها في صفين. هذه الورقة نحن نعرف أهميتها من ناحيتين، من ناحية إذا ما استمر الصراع والنزاع في مسألة المعادلة الدولية، أو إذا ما جلست الأطراف على طاولة الحوار سواء حوار إقليمي أو دولي تجاه هذه المنطقة. وبالتالي باب المندب هو ورقة استراتيجية، فعندما خسرتها الجماعة هي تحاول أن تضاعف الضريبة في الطرف الآخر، فتحاول أن تضغط في نفس الوقت على مدينة تعز وتضرب المدنيين. اليوم نحن نتحدث وهناك صاروخ سقط على مسجد، وهناك كثير من الضحايا من المصلين والمدنيين، وهناك صاروخ آخر أيضا فشل الحوثي في إطلاقه وأصاب قرية بأكملها في صنعاء. الآن حتى الضربة الآن الجديدة إلى الرياض وإلى مطار الملك خالد هي في الحقيقة ضربة عمياء تدل على أن لا توجد إحداثيات حقيقية أو خبرة أو قدرة استراتيجية في أنه يستهدف مثلا مناطق غير مدنية. لا، هذا إذا افترضنا أنه
0: يريد استهداف مناطق أو مراكز حساسة بعينها دون التعرض لمدنيين.
1: بالضبط، لكن هذا يدل على عدم القدرة، عدم المقدرة، تمام. لكن الآن الاستهداف هذا إذا ما نظرنا إلى الضربة بمفردها مثلا، فأنا أعتقد أنها نقلة واختبار حقيقي لاتفاق مكة، وأنظر إليها من زاوية أخرى، ولكنها لا يوجد ما يدعمها لدي، لكنها موجودة هذه الحالة. ألمس أن هناك بصمات إسرائيلية للتخادم مع الحوثيين لاختبار اتفاق مكة. هل هذا اتفاق صلب متماسك ممكن أن يهب لحماية المملكة العربية السعودية؟ أنا أتحدث من تركيا وباكستان، كيف يقرأ من طرف يعني التحالف الثلاثي؟ لا أعرف حتى الآن، الأيام ربما القادمة هي ستجيب عن
0: هذه الأمور. دكتور سالم، مع التحركات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية والرسائل الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على احتفاظ المملكة بحقها الكامل في الرد لحماية أمنها وأراضيها ومواطنيها، ما طبيعة الرد السعودي المتوقع على استهداف مطار الملك خالد؟ بالإشارة إلى أن هذا الاستهداف ربما هو الخامس، لكن من حيث حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية هو الأكبر ربما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ عصام، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي ضيفك الكريم الأستاذ عاتق مع حضرتك في الاستوديو.
0: شكرا جزيلا.
2: يعني أنا أعتقد أن يعني ما حدث في مطار الملك خالد في الليلة الماضية يوم أمس عصرا يعني كان شيء غير مسبوق، وكان كما وصفه المتحدث باسم التحالف جريمة حرب بكل المعنى، وكما وصفتها الأمم المتحدة والأمين العام بأنه استهداف للمدنيين وهو مخالف للقانون الدولي. الضحايا كانوا كثر والتخريب أيضا كان كثيرا والجرحى أيضا كانوا كثير، والأذى أو الضرر على المنشآت أو البنية التحتية في المطار هي أيضا واردة. قبلها كان هذا يعتبر انتهاك للسيادة السعودية وهذا غير مقبول بكل المعايير. لذلك أنا أعتقد جاء سيل من الإدانات، لأن الموضوع تجاوز ربما الإدانات التقليدية الدبلوماسية التقليدية العادية لخطورة ولحساسية الموضوع. سؤال حضرتك هو كيف سترد المملكة؟ المتحدث باسم التحالف هو قال هناك رد يعني أكيد، ونوع هذا الرد هو رد حاسم، وأنا أعتقد أنه كان هناك طلعات بيوم أمس على أكثر من مكان في يعني استهدف المناطق الحوثية خاصة في الداخل، مناطق يعني إطلاق صواريخ ويعني أماكن قيادة وسيطرة وتمركز واتصال كما استمعنا في الأخبار. كل هذه التطورات أنا في تقديري، وأنا هنا أعود لما استمعت إليه من حضرتك ومن سعادة الضيف، يعني نقول عنها بمختصر يعني الملف اليمني كان إلى 2022 ملفا داخليا تفاهم اليمنيون الشرعية وربما أطراف أخرى والحوثيون طبعا، وكان هناك تدخل للأمم المتحدة، تدخل للأطراف الإقليمية ومن بينها الدول الخليجية والمملكة، وكان هناك تفاهمات معينة. اشتعلت الحرب في مضيق هرمز، الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، فأخذ الجانب الحوثي الإعاز أو الأمر أو الأمر التنفيذي الغير قابل للرد أو المناقشة بالذهاب إلى مضيق هرمز، وتحرك إلى هذه المنطقة
0: إلى مضيق باب المندب،
2: وهذا لمسناه في الأخبار التي كانت في أول نعم إلى مضيق باب المندب، وتحرك وخسر كما قال الضيف يعني أعداد بشرية مهولة، لأنه كان يعني يطبق الاستراتيجية التي طبقت في مطلع ثمانينيات القرن الماضي في إيران عندما كانت الحرب مع العراق المجاميع البشرية، والتي قيل أن ربما 25% منها أطفال، وحتى في هذه الحرب أو في هذه المجاميع التي ضحى بها الحوثي كان هناك أطفال أيضا. هذا أخرج الملف اليمني الذي كان داخليا إلى ملف إقليمي. مع التطورات ومع حديث الليلة الماضية الأمم المتحدة، المبعوث الأممي، تصريح للرئيس الأمريكي، تصريح لوزير الخارجية الأمريكي، في تقديري أن الأمور تخرج أيضا ربما من الإقليمي إلى ما هو أبعد. لماذا؟ لأن هناك كما نعتقد هناك تلمس بأن التطورات والأهداف الإيرانية عبر تنفيذها عن طريق الجانب الحوثي هي لخنق المنظومة الدولية، ولعل في طليعتها المملكة العربية السعودية، وخنق صادراتها والتأثير أو السيطرة على الحركة في منطقة البحر الأحمر. هذه الحركة هي مهمة حقيقة للطاقة، ومهمة للتجارة الدولية، ومهمة لكل الدول التي تقع على البحر الأحمر، سواء المملكة وشقيقاتها العربية أو حتى غير العربية الموجودة على هذه المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن الموضوع يتطور لصالح من؟ لا نعرف حقيقة إلا عندما نقفز إلى الأمام أو تمشي أو تسير الأمور إلى الأمام وتتضح لنا بعض التفاصيل. نقطة أيضا إذا تسمح لي أشير إليها يعني، وهي قراءة ربما متقدمة من سعادة الضيف، وهي يعني الاعتقاد بأن هناك ما يحدث هو تخادم وهو اختبار لحلف مكة من قبل أطراف إقليمية. أنا لا أختلف معه بمعنى احتمال، لكن يبقى هو احتمالنا كباحثين وكمتوقعين وكقارئين، قد يصدق وقد لا يصدق، لكن كما عودتنا الظروف أنا أعتقد يعني مثل هذه الأمور خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية باركت هذا التحالف وباركت هذا العمل وأركانه الثلاثة الرئيسة المملكة العربية

0: تبعياته على أي مساعي سابقة من أجل التوصل إلى تهدئة في الفترة الحالية وإنهاء هذا الاقتتال في اليمن، والذي تحول كما تفضل الدكتور سالم وتفضلت حضرتك أيضا إلى ما يشبه صراعا إقليميا.
1: صحيح، هو لو تم النظر إلى الخارطة العسكرية التي تسعى إيران إلى تحقيقها قبل الجلوس مع الأمريكان على تسوية الملفات، هناك محاولة ضبط إيقاع ما بين الأحداث، العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتشمل هذه العلاقة هرمز، وما بين أيضا الأحداث في اليمن وباب المندب. فإيران تريد أن تدخل إلى المفاوضات ولديها كرتين، كرت باب المندب وكرت هرمز. وفي نفس الوقت الحكومة الشرعية وحلفائها وتحديدا السعودية يحاولا أن تظل الساحة اليمنية بعيدا عن هذا النزاع،
0: هذه المعادلة،
1: بعيدا عن هذه المعادلة بالضبط. فالآن كل الانتحار اللي موجود من قبل إيران والحوثيين وإحراق رجال الحوثيين في المعارك بهذه الكثافة وهذه الضراوة دليل على أن هناك ربما شعور إيراني بأننا قد نجلس على طاولة الحوار قريبا، وإذا لم نجلس على طاولة الحوار فهو الخيار الذي ذكره الدكتور سالم، وهو محاولة خنق العالم وضغط خنق الاقتصاد الدولي من ناحية. هذا المسألة الآن فقدت في باب المندب حتى الآن على الأقل يعني، والآن يبدو أن القوة العمالقة أسست زي ما تقول معادلة عسكرية غير قابلة على الانكسار مرة أخرى. نعم، هناك يعني هو كان في إمكان قوات العمالقة أن تتقدم أكثر إلى المخا، لكن عند الخبرة العسكرية قالت بأنه إذا تمددت أكثر أنت تخسر أيضا هذه المناطق لأنك لا تستطيع أن تؤمنها، وبالتالي السيطرة على ميناء المخا وجبل كهبوب هذا بالنسبة لي أشوف أنه تطور استراتيجي يفترض أن يتم الحفاظ على هذا المكسب. من ناحية أخرى ما يتعلق ب
0: مساعي التسوية،
1: نعم
0: مساعي التسوية،
1: ايوه مساعي التسوية، فاعتقد ان هذه العمليات هي تبعد الحالة اكثر واكثر. هي في محاولة للضغط على المجتمع الدولي وعلى اليمنيين وعلى المملكة العربية السعودية للجلوس على طاولة الحوار وفق شروط الحوثيين وايران، لكن اعتقد انه لا، يعني
0: مرفوض.
1: هم من حيث لا يشعرون كما عملت ايران في بداية المعركة في في في مع الولايات المتحدة، كانت تضغط على دول الخليج من أجل الجلوس على طاولة الحوار، وتفاجأت بأن دول الخليج اصطفت كلها يعني بطريقة أو بأخرى ضد الممارسات الإيرانية، وبالتالي أنت الآن وضعت بدل أن تحيد دول الخليج في حربك مع إسرائيل وأمريكا، لا، أنت ضميت المنظومة الخليجية إلى دائرة الأعداء. فهذه الإشكال اللي موجود الآن عند الحوثيين، أن الحوثي الآن وإيران يحاولوا أن يضغطوا على المملكة العربية السعودية، وهم لا يعرفون بأنهم يدعموا المملكة العربية السعودية بكثير من المواقف من أجل التخلص من الحوثيين. فأعتقد أن الهروب إلى الأمام هذه أثبتت بأنها غير مجدية، وخاصة وهذه النقطة المهمة، خاصة بأن البيئة اليمنية رافضة لجماعة الحوثيين.
0: وبالمنطق يعني لا يمكن أن تضغط على طرف بأن تصيبه بأضرار وتلحق به الأذى
1: بالضبط
0: وتستهدفه بهذا الشكل وتنتظر منه أن يقول لك تفضل أجلس على الطاولة.
1: وبالمناسبة هذا صحيح، لكن بالمناسبة ضربات التحالف العربي في الفترة الأخيرة من بعد خروج الإمارات حتى الآن تعتبر ضربات ملتزمة بالاشتباك،
0: قواعد الاشتباك
1: حرفيا. حتى الآن لماذا لا نسمع عن ضربات للتحالف ولا حتى شاعرين بضربات حتى القوات اليمنية الجوية؟ لماذا؟ لأنها تلتزم باستهداف القواعد العسكرية والمقاتلين فقط، لا توجد أي أخطاء مدنية حتى الآن، لا في يعني سيارة عابرة ولا في مستشفى ولا في مدرسة ولا في، بينما أخطاء الحوثيين لا تعد ولا تحصى، هذا إذا افترضنا أنها أخطاء، مع أنها ليست أخطاء. الحوثي منذ اليوم الأول يسعى إلى الإيلام المدني للمجتمع اليمني وللحكومة الشرعية.
0: طيب دكتور سالم ما قراءتكم لبيانات الإدانة الكثيرة التي صدرت عن دول عربية ودول أوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعبير الدول العربية عن أن أمن المملكة العربية

0: السعودية هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي والخليجي، كيف قرأتم هذه الإدانات؟
1: أنا أعتقد أن هذه الإدانات جاءت بزخم كبير حقيقة، وكما قلنا في البداية لأن الضرر أيضا كبير، هذا رقم واحد، ولأن المملكة العربية السعودية دولة وازنة في محيطها الإقليمي، ودولة وازنة أيضا في محيطها الجيوسياسي والاستراتيجي وثرواتها وموقعها الروحي، بوابة العالمين العربي والإسلامي، وأن يعني منشأتها المدنية بين قوسين تضررت، وأنه في يوم من الأيام وفي عهد قريب حقيقة ومن الجماعة الحوثية ومن جماعات ميليشياوية أخرى إيرانية أو تابعة لإيران تأثرت المقدسات مكة والمدينة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك جاءت هذه الإدانات بهذا الشكل. أنا أعتقد أن مثل هذه الإدانات شكلت نتيجة أولية، هذه أعطت صانع القرار في المملكة العربية السعودية دعما وزخما للرد، وسوغت أن يكون الرد مشروعا لأنه تعرض الاعتداء، وهذا حسب القانون الدولي. ولو لاحظنا حقيقة هذه الإدانات حتى ظهر هذا اليوم أو حتى مغرب هذا اليوم كان هناك إدانات جديدة وحديثة وطازجة كما يقولون على آخرها من بعض الدول الأوروبية، وكانت بلهجة عالية النبرة وشديدة الرفض لكل هذه السلوكيات. أنا أعتقد أنها تعطي المملكة العربية السعودية الحق وتؤكد أن المملكة العربية السعودية ملتزمة كما قال سعادة الضيف بأنها لا تضرب الأماكن الغير عسكرية أو الغير أهداف مشروعة كما يقال، أو الرد على أماكن أخرى. شيء آخر، هي عرت الجماعة الحوثية من كثير من الدعاوى الباطلة. الجماعة الحوثية كانت تقول أنها، وهذا طبعا هو استنساخ للمواقف الإيرانية، كانوا يقولون أنهم يستهدفون مواقع عسكرية فقط ومواقع إطلاق صواريخ ومواقع كذا وكذا، وهذا أكد للعالم بشكل عام. ولعل يعني الركون أو العودة يعني رفض وتعليق الأمين العام في هذا الصدد كان واضحا وواضحا جدا حقيقة بأنها تستهدف أعيان مدنية، وأنها شيء غير مقبول، وأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأنها تخالف القانون الدولي. هذا أيضا عرى يعني الجانب الحوثي من الدعاوى التي كان يقولها، وأفقده غطاء كان يحاول التمترس خلفه. طيب
0: لو تسمح لي دكتور سالم أن أقف قليلا، أقف قليلا مع الموقف الأمريكي، وحضرتك أشرت في بداية الحديث عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي صدرت أمس بعد الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو قال ربما، قال بالحرف ربما نشارك في الضربات الموجهة إلى الحوثيين ولكن نبحث ذلك. ما أسباب هذا التردد الأمريكي إن جاز وصفه، وما أبعاد الحسابات الأمريكية في هذا السياق من وجهة نظركم؟
1: يعني أنا من وجهة نظري الشخصية، بمعنى لا أعلق أو لا أدعي أن لدي معلومة لوجهة نظر جهة رسمية. أخرى، أنا وجهة نظري الشخصية أن الموقف نعم الرسمية طبعا هي لدى الرسميين
0: صحيح،
1: لكن أقول أنا مما أعرف تقريبا، أنا الموقف الأمريكي كان مرتبط برؤية خاصة بالجانب الأمريكي، وفي المملكة يعني يعرفون أن هناك علاقات استراتيجية مع الجانب الأمريكي، وهناك ربما تحدث حالات عدم تطابق في المواقف، ولعل من أبرز حالات عدم التطابق الأخيرة هو اللقاء الحوثي الأمريكي في سلطنة عمان، ويعني ربما كان مرضي غير مرضي لكثير من الأطراف، لأنه يعني يشكل حالة من الاستعداء أو تعليق الاستعداء على الآخرين. لكن أنا أعتقد أن مجرد التصريحات من الرئيس الأمريكي قبل يوم أو يومين، أعتقد قبل يوم بالأمس كانت، أعتقد أنها تغير في الموقف لدي، أنا أنظر لها أنها تغير أكيد في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي كان يقول بمعنى أن كل من في جلده شوك فعليه أن يخلص أشواكه بنفسه. اليوم هناك حديث بأن ما تقوم به الجماعة الحوثية تحديدا وبشكل واضح، وذكرها الرئيس الأمريكي، غير مقبول، وأن ما قامت به الجماعة الحوثية مروع أو غير مقبول. أيضا الشيء الآخر، أكد أن هناك درس أو مراجعة أو تقييم أو اختبار لسلوكيات قد تجعل الجانب الأمريكي بين قوسين يشارك. حديث أيضا وزير الخارجية

0: الخارجية الأمريكي الذي أكد أن هناك التزامات تاريخية سعودية أمريكية وأن الجانب الأمريكي لن يتخلى عن هذه الأمور. الملاحظ أيضا أن الجانب السعودي لم يتحدث عن شيء من هذا كله إلا أنه ملتزم حقيقة بكل ما يقوله وبكل ما يوقع عليه وبكل ما يتفق عليه مع الولايات المتحدة ومع غير الولايات المتحدة، والكل يعرف أن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية ويعني مفضلة مع الجانب الأمريكي وهي علاقات مستقرة، لكن القرار الأخير هو يأتي للجانب الأمريكي. وأنا أعتقد يعني أن جزئية التغير في الموقف الأمريكي تأتي لشعور ربما الجانب الأمريكي بأن هناك أخطارا تتهدد مضيق باب المندب في حال استمرت هذه الأمور ويهدد المملكة العربية السعودية، خاصة في موضوع استمرار تدفق الطاقة وتدفق النفط.
1: في ختام الحلقة أشكر ضيفي جزيلا من العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، وفي الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أستاذ عاطق جر الله. شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا جزيلا لك.
1: كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

السعودية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بهجوم جديد للحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إيران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفوندر لاين تؤكد دعمها لزيلنسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة.

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الجديد الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض مساء الأحد. وقالت الهيئة في بيان إن الهجوم أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية، فيما تم نقل المصابين بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في مباني المطار. وكان المتحدث باسم التحالف في اليمن اللواء الركن تركي المالكي قد أعلن تعرض صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد لاعتداء بمقذوف، وأكد

0: اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية صاروخ كروز في محيط المطار. من جهتهم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدين أنه أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا أيضا مطار الملك فهد بالدمام ومواقع نفطية في المنطقة الشرقية في إطار ما وصفوه بعمليات عسكرية ردا على الغارات الجوية للتحالف في اليمن. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي أن بلاده مستعدة للوساطة بين السعودية والحوثيين وتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل سياسي بين الطرفين وفق ما نقله الإعلام الرسمي الإيراني. وأعرب عراقجي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأكد أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي سيجعل الوضع أكثر تعقيدا. كما شدد الوزير الإيراني على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة. أدانت وزارة الخارجية التركية استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مؤكدة تضامن أنقرة مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف المطار، مجددة موقفها الرافض للاعتداءات التي تتعرض لها السعودية. وترحمت الوزارة على أرواح ضحايا الهجوم متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما قدمت تعازيها للشعب السعودي. وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين عمدا تمثل انتهاكا واضحا للقانونين الدولي والإنساني، مشددة على خطورة هذه الممارسات. وشددت الوزارة على ضرورة وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرارها يضر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الرامية إلى إرساء السلام. وجددت الخارجية التركية تأكيد موقف أنقرة الداعم لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها في إطار رفض الاعتداءات التي تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. دعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها، وأضافت أن التهديدات الأمنية المرتبطة بالأنشطة العسكرية الجارية والتدخل في أنظمة الملاحة قد تشكل خطرا محتملا على الطائرات في جميع الارتفاعات. وفي السياق ذاته حثت السفارة البريطانية في السعودية مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري عبر جميع المطارات في المملكة باستثناء مطار المدينة المنورة. ميدانيا، واصل الطيران الحربي اليمني غاراته على مواقع وتمركزات للحوثيين في عدة جبهات بمحافظة تعز. وقالت مصادر محلية إن غارة جوية استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة الضباب غرب المحافظة، فيما سمع عدوي انفجارات في العاصمة صنعاء. يأتي ذلك في وقت توعد فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلنا اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحا، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقاً.

0: وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلامباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أقرت الحكومة اليمنية مشروع قانون يقضي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية مع تجريم كافة أنشطتهم ومصادر تمويلهم، موجهة باستكمال الإجراءات الدستورية للتصديق على مشروع القانون. وجاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أكدت الحكومة أن اليمن يمر بمرحلة حاسمة لاستعادة السيادة وإسقاط الانقلاب المدعوم إيرانياً. ووجهت رئاسة المجلس الأجهزة التنفيذية والعسكرية بالتحول من رد الفعل إلى العمل الاستباقي ورفع الجاهزية الميدانية لدعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الأحد بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر ميدانية وطبية إن 3 شهداء ارتقوا جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة في محيط مستشفى ناصر الطبي بمنطقة البراق الجنوبي وسط خان يونس، فيما استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. أفادت مصادر محلية بأن غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مربعا سكنيا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل. وقال شهود عيان إن القصف تسبب في نزوح عشرات العائلات لم يعد لديها مكان آمن تلجأ إليه في ظل امتداد الغارات الإسرائيلية إلى المنطقة الوسطى التي نزح إليها أهالي القطاع من شماله وجنوبه خلال العدوان الإسرائيلي.
2: اللي صار انه امبارح بعد صلاة العشاء اعطونا امر اخلاء للمربع هذا كله، هي المنطقة السكنية هذه، وقالوا لنا انه بدنا نضرب فيها بيت، فاخلينا طبعا. بعد 10 دقائق بالضبط تم قصف البيت اللي هي بيت ابراهيم البحيسي، هذا بيت اهلي. العمارة هذه 4 طوابق بسكنها حوالي 5-6 عائلات طبعا. زي ما انت شايف راحت كلها، جيراننا تدمروا من كل الشقات، والوضع يرثى له زي ما بقولوا يعني. ما
1: قالت حركة حماس إن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال رئيس مكتبها السياسي خليل الحية تعتبر إرهاب دولة منظما ودليلا على الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية. وجاء تعليق الحركة ردا على منشور لكاتس عبر منصة إكس زعم فيه القضاء على قيادات حماس في غزة، متوعدا بأن دور الحية سيأتي أيضا، فيما شددت الحركة في بيان أن هذه التصريحات لن تثنيها

0: عن مواصلة خيار المقاومة. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير المأوى قبل حلول الشتاء، ويتوقع أن تجلب ظاهرة النينيو المناخية أمطارا غزيرة في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية.
1: لم يعد سكان غزة يحتملون مزيدا من الكوارث، فالحرب والنزوح والدمار تركت من المعاناة ما يكفي لسنوات طويلة، لكن الشتاء المقبل قد يحمل إليهم فصولا جديدة من المصاعب وسط مخاوف من ظروف مناخية قاسية تزيد أوضاع النازحين سوءا وتفاقم معاناتهم في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا أمطاره، مع مخاوف من تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية على القطاع.
2: ظاهرة النينيو ممكن أن تؤثر على غزة عن طريق يعني رياح قوية جدا ممكن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى غزارة كميات من الأمطار غزيرة وفي أوقات محددة وبكميات كبيرة جدا، ممكن أن تحدث هذه الكميات فيضانات، ويعني الفيضانات هذه تؤثر بشكل دقيق على كل قطاع غزة، وخصوصا أن الوضع في قطاع غزة يعني وضع كارثي، المباني مدمرة، هناك مباني آلية للسقوط، حوالي 320 ألف خيمة تنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة.
1: هذه التحذيرات تأتي في ظل ما تعانيه آلاف العائلات في غزة من واقع قاس، حيث يعيش نحو 85% منهم في خيام بالية لا تقيهم برد الشتاء ولا تحميهم من الأمطار التي أغرقت خيامهم في السنوات الثلاث الماضية.
3: كل فترة بدنا خيمة، كل شهرين ثلاثة بدنا نجدد خيمة، وفيش زي ما تقولوا فلوس إنه نشتري خيم، ورا في جمعيات ورا في إشي بيجوا إنه يشوفوا حالتنا، فأنتوا زي ما أنتوا شايفين هاي الخيمة مقطمة ومزعة ودوبنا قديم نخيط فيها ونوصل فيها لنص طوحاننا.
1: وذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع إدخال نحو 8600 مجموعة من الاحتياجات اللازمة للإيواء بداعي أنها مواد مزدوجة الاستخدام، مشيرة إلى أن مخاطر ظاهرة النينيو لن تقتصر على تأثر الخيام، بل ستطول أيضا نحو 3800 مبنى مهدد بالانهيار من تبعيات حرب الإبادة.
4: بخيام ممزقة ومتهالكة يستعد سكان غزة لاستقبال شتائهم الرابع وسط نقص حاد في أبسط مقومات الإيواء ومخاوف من كارثة إنسانية عاشوا مآسيها من قبل في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: إلى الضفة الغربية حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة اعتداءات إسرائيلية على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التضييقات التي يواجهها المزارعون خلال موسم قطف الزيتون والتي تحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وجني محاصيلهم.
5: سلسلة اعتداءات إسرائيلية جديدة طالت مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في تصعيد متزامن مع موسم قطف الزيتون. ففي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 5 حالات اختناق في قرية يتما جنوب المحافظة عقب اقتحام قوات إسرائيلية أراضي كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. كما هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في الأراضي الواقعة بين بلدتي قصر وجلود جنوب نابلس واستولوا على معداتهم. وفي رام الله والبير أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استولوا على أكياس من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله تسللت مجموعة من المستوطنين إلى أراض فلسطينية في منطقة السهل الشرقي وسرقت ثمار الزيتون بحماية قوات الاحتلال. وفي مشهد

0: متكرر تستمر فصول المعاناة في ظل السيناريو التصعيد المستمر الذي يطال المزارعين ويحول حياتهم إلى كابوس يومي جراء الانتهاكات المستمرة. وتتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري ويشكل مصدر رزق رئيسي لآلاف العائلات التي تواجه اعتداءات إسرائيلية تعيق وصولها إلى أراضيها وجني محاصيلها. وتوثق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعرض أكثر من 45,000 شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26,000 شجرة زيتون.
1: اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف، ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لمطالب إيران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة لطهران. في المقابل، تحشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط على وقع تصاعد التوتر مع إيران في انتشار يوصف بأنه الأضخم في المنطقة منذ عام 2003، وتعزز واشنطن وجودها بحاملات طائرات ومدمرات ومقاتلات وقوات إضافية إلى جانب عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين في قواعدها بالمنطقة.
2: طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات يو اس اس جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي، في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9,000 و10,000. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50,000 جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفناً، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جواً من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 وF-22 رابتور، إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جواً. تنتشر أيضاً مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي يو اس اس بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع في العالم.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع انفجار في غرفة محركاتها دون الكشف عن جنسيتها أو العلم الذي ترفعه. وأوضح الحرس الثوري في بيان أن الناقلة تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2 مليون برميل من النفط، وكانت تحاول عبور المضيق بعد إغلاقها أنظمة الملاحة والإبحار. وأضاف البيان أن 3 ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ السبت، مجددا التحذير من أن السفن التي تغلق أنظمة الملاحة في مضيق هرمز ستصنف على أنها سفن معادية. وفي السودان أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير أفادت بمقتل 17 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء غارات شنتها طائرات مسيرة استهدفت مباني وأحياء تؤوي عائلات نازحة في مدينتي النهود وقبيش بولاية غرب كردفان. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أن الغارات وقعت في 9 أكتوبر الجاري وأسفرت عن سقوط 12 قتيلا وثمانية مصابين في النهود، إضافة إلى مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال في قبيش. كما شدد المكتب على أن تزايد الهجمات بالمسيرات يفاقم معاناة المدنيين الفارين من ويلات الصراع، مطالبا بضرورة توفير الحماية للمدنيين والبنى التحتية الحيوية. أوقفت مطارات موسكو 4 حركة الطيران مؤقتا بسبب اقتراب طائرات مسيرة أوكرانية. وأفاد الإعلام الرسمي الروسي بأن جميع عمليات الهبوط والإقلاع في هذه المطارات ألغيت لفترة قصيرة، وأعيد توجيه 25 طائرة قادمة إلى مطارات أخرى. في الأثناء أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إسقاط 23 مسيرة أوكرانية قبل وصولها إلى حدود المدينة، دون تحديد ما إذا كانت قد اخترقت الدفاعات الجوية أو تسببت في أي أضرار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما. وميدانيا تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية.
3: تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية، في وقت تتزايد فيه التحركات الأمريكية لإيجاد تسوية للحرب وسط خلافات بشأن شروط إنهائها ومستقبل القيادة الأوكرانية. ميدانياً أعلنت كييف إسقاط 94 مسيرة روسية من أصل 116 استهدفت أراضيها، فيما أسفرت ضربات روسية على زاباروجيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين وفق السلطات المحلية. في المقابل أعلنت موسكو استهداف منشآت عسكرية ومرافق موانئ وسفن قالت إنها تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. وامتد التصعيد إلى العمق الروسي بعدما أعلنت شركة ياندكس تعرض مراكز بيانات تابعة لها لهجمات بمسيرات أوكرانية تسببت في تعطيل خدمات رقمية ومصرفية في مناطق روسية ودول مجاورة. سياسياً يبرز مسار التفاوض الأمريكي الروسي بما فيه الحديث عن صفقة ديزل محتملة بين واشنطن وموسكو بوصفه ملفاً يحتاج إلى التمييز بين التفاهمات الاقتصادية المطروحة والاتفاقات المعلنة، فأي تفاهم في قطاع الطاقة قد يثير تساؤلات بشأن علاقته بالعقوبات الغربية على روسيا ومدى ارتباطه بالمفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. وفي موازاة ذلك أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن القيادة الأوكرانية بعدما اتهم فولدمير زيلنسكي بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بوتين يريد تسوية، لكن كييف ترفض تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات. ويؤكد وزير خارجيتها أن الشعب الأوكراني وحده يمتلك حق تقرير مستقبله السياسي واختيار قياداته. وفي تطور لافت أعلن ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فورا بموافقة الطرفين، ويشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه. أما أوروبيا فتثير التحذيرات الأمنية في بولندا بما فيها

0: معلومات متعلقة بمخططات لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مخاوف من اتساع التهديدات الهجينة التي تشمل التخريب والتجسس والهجمات السبرانية. راما مطلوط، رتي عربي.
1: أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن دعمها الكامل للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة دعوة كييف إلى قبول الهدنة في مجال الطاقة مع روسيا. وقالت فون دير لاين في منشور على منصة إكس عقب محادثة أجرتها مع زيلنسكي إنها تدعم بالكامل دعوته إلى وقف لإطلاق النار من شأنه حماية إمدادات الغذاء العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شراكة تركيا مع العالم التركي تتجاوز بكثير الحدود التي ترسمها الخرائط وتستند إلى تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية. جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها إلى ملتقى شباب العالم التركي المنعقد في مركز كوجلي للمؤتمرات غربي البلاد تحت شعار تراث مشترك قلب واحد.
2: شراكة بلادنا مع العالم التركي تتجاوز بكثير الحدود التي ترسمها الخرائط وتستند إلى تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية. ومن هذا المنطلق أرى أن اجتماع أبناء الأناضول مع إخوة الشباب القادمين من مختلف مناطق العالم التركي يحمل أهمية بالغة، وسنواصل تقديم أقوى أشكال الدعم لكم أيها الشباب الذين توحدون طاقاتكم حول هدف مشترك وتعملون على بناء مستقبل مزدهر. نحن في تركيا نهدف بإذن الله إلى المضي قدما في تحقيق رؤيتنا القائمة على الوحدة في اللغة والفكر والعمل من خلال القمة 13 لمنظمة الدول التركية التي سنعقدها في أنقرة نهاية الشهر الجاري.
1: نهاية النشرة إلى العناوين. السعودية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بهجوم للحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض. إيران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفون دير لاين تؤكد دعمها لزيلنسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة. أطيب المنى في أمان الله.

0: أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول لأصحبكم في جولة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتاريخية والاجتماعية والثقافية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من غرب أريحا في فلسطين المحتلة، حيث تعيش عائلات عرب المليحات واقعا هشا بعد نزوحها من مساكنها تحت وطأة الاعتداءات والتهديدات. فمن بين الخيام يحاول الأهالي استعادة حياتهم وسط مخاوف من تكرار التهجير وفقدان مصدر رزقهم.
1: من بين الخيام المتهالكة يملأ أطفال عرب المليحات غرب أريحا المكان بضحكاتهم، يبثون روح الأمل ويعلنون أن الحياة ما زالت قائمة هنا. يبدأ الأطفال مع أهاليهم شق طريقهم نحو حياة جديدة بعيدا عن بيوتهم ومساكنهم التي عاشوا فيها منذ القدم، بعدما تجرعوا قبل أسابيع مرارة النزوح قصرا من تجمعهم بفعل هجمات المستوطنين.

0: 16 عائلة فلسطينية أجبرت تحت التهديد والوعيد والاعتداءات المتكررة على إخلاء وتفكيك مساكنها المتواضعة رغم وجود أحكام قضائية إسرائيلية لصالحهم.
1: البدو خلق للصحراء وخلق أن يسكن في أراضي فاتحة، يعني خلق من بداية العالم لحد الآن البدو خلق إلا على دور هذا المستوطنين. يعني إذا بتسألني عن المعنويات وعن النفسية كبدوي، ترك مسكنه وترك مدرسته وترك كهربته وترك مياهه وراء مأساة حقيقية لا توصف. إذا بدك أوصفها لك لا توصف. يعني 50-60 سنة في منزل بسيط، صحيح وبسيط مش معمر يعني كسكن أو ك، ولكن أنا بشوفها كأنه يعني قصر. يعني
0: يترك عرب المليحات خلفهم ذكرياتهم وبيوتهم ويحاولون لملمة شتاتهم بعد النزوح، وما يضاعف من حسرتهم أنهم يراقبون من بعيد من الجهة المقابلة لمساكنهم الجديدة بيوتهم وخيامهم التي هجروا منها قصرا وقد أصبحت موطنا للمستوطنين. رغم أن التجمعات البدوية الفلسطينية طالما تكيفت مع حياة بدائية صعبة، إلا أن رحلة البحث عن الإنسانية التي يتغنى بها العالم تتعثر عندما تتعلق بالفلسطينيين.
2: تلاحق سياسات التهجير الإسرائيلية الفلسطينيين أينما كانوا، خاصة في هذه التجمعات البدوية. معركة وجود يتصدى الفلسطينيون لها هنا بالثبات والتشبث بأرضهم.
0: في تجمع شلال العوج القريب قصة صمود تلفظ أنفاسها الأخيرة لأحد أكبر التجمعات البدوية. كأن الحياة هنا توقفت، فللمرة الأولى منذ سنوات جف النبع الذي يعد شريان الحياة وتوقفت مياهه عن الجريان. وبحسب الفلسطينيين فشلت هجمات المستوطنين في تهجيرهم حتى الآن، فلجأ المستوطنون إلى تجفيف النبع وسرقة المياه وحرمان نحو 120 عائلة بالقوة من الوصول إليها. بمرارة يجتهد سند كعابنا في شرح حجم الخطر الذي يحدق بالتجمع، وكأنه يطلق نداء استغاثة لإنقاذ الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار.
3: هذا التجمع أقدم وأكبر تجمع في الأغوار من مسافر يطا حتى المالح وطباس وطمون وهذه المناطق. التجمع هذا بتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين، يعني المضايقات، يعني استفزاز، دخول على البيوت، يعني بشتى الطرق قاعدين بيحاولوا، يعني والهدف واضح انه تهجير هذا التجمع والاستيلاء على الارض والاستيلاء على نبع عين العوجة.
0: تتعطل الحياة وتصل الى خط النهاية دون ماء. ففي هذا الحر الشديد الذي تتميز به الأغوار، وبعد أن كانت المياه وفيرة، بات نقل المياه بالصهاريج هو الحل الوحيد الذي يحاول به سكان التجمع التغلب على هذه المعضلة. وما يزيد من صعوبة مهمة سكان التجمعات البدوية أن المستوطنين سرقوا نمط العيش البدوي نفسه، فالاستيطان الرعوي خلق مستوطنا متقمصا شخصية البدوي بملابسه وطقوسه وتربية مواشيه، لكن مع فرق الدعم والحماية الهائل الذي يحظى به. عشرات التجمعات البدوية في الضفة الغربية وخاصة في منطقة الأغوار هجرت، ومن نجا وبقي صامدا حتى الآن يتعرض لصنوف شتى من الانتهاكات والهجمات تحت عنوان فرض الضم والسيادة الإسرائيلية على هذه المناطق الفلسطينية.
2: هنا الأغوار درة التاج، سلة غذاء الفلسطينيين، وبموقعها الاستراتيجي على طول الحدود مع الأردن تقف هذه التجمعات البدوية صامدة رغم صعوبة التحديات، حجر عثرة أمام مخططات الضم الإسرائيلي. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، الأغوار، الضفة الغربية المحتلة.
4: قصة تهجير جديدة في القارة الأمريكية هذه المرة، ففي باتاغونيا الأرجنتينية يعود أحد أقدم الصراعات إلى الواجهة من جديد بعد سنوات من تعليق عمليات

0: الإجلاء تواجه مجتمعات الشعوب الأصلية خاصة شعب المابوتشي قرارات حكومية بإجبارهم على مغادرة أراض استوطن بها أجدادهم منذ قرون.
1: على امتداد هذه الأراضي في باتاغونيا الأرجنتينية يعيش شعب المابوتشي أحد أبرز الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية والذي تمتد جذوره التاريخية على جانبي جبال الأنديز في الأراضي التي تعرف اليوم بالأرجنتين وتشيلي. لقرون طويلة حافظ المابوتشي على مجتمعاتهم ولغتهم وثقافتهم وقاوموا محاولات إخضاع أراضيهم قبل أن تؤدي الحملات العسكرية التي نفذتها الدولتان الأرجنتينية والتشيلية في القرن 19 إلى فقدان مساحات واسعة من أراضيهم وتفكك مجتمعاتهم. تاريخ نضالي كبير يعود للواجهة من جديد إثر عودة عمليات الإخلاء الحكومية التي كانت معلقة لسنوات. هذه الطرق المؤدية إلى أراضي الشعوب الأصلية أغلقت بالكامل من قبل الحكومة. حاولنا العبور من خلال الاستعانة بأحد أبناء المابوتشي ليقودنا عبر مسالك فرعية وعرة بالكاد تعبرها السيارات.
2: ليس هناك أي وسيلة نقل للوصول إلى المناطق التي نعيش فيها وليس لها وجود على الخريطة، وهذه المنطقة تحديداً ليس لها اسم، لكننا نطلق عليها اسم كورا مابو، أي المكان الذي تسود فيه الحجارة بلغة المابوتشي.
1: تصاعدت حدة المواجهة بعدما أنهت حكومة خافيير ميلي حالة الطوارئ المتعلقة بأراضي السكان الأصليين والتي كانت توقف تنفيذ أوامر الإخلاء في المناطق المتنازع عليها. ومع انتهاء الحماية عادت القوات الأمنية لتنفيذ قرارات قضائية بإخلاء مجتمعات من المابوتشي.
2: خلال 11 عاماً الأخيرة واجهنا الكثير من محاولات الإخلاء. الحكومة تقول إن هذه الأرض تتبع لشركة الأزياء الإيطالية بينيتون وتدعم مطالبها. الحكومة تمارس علينا ضغوطاً كبيرة وترسل طائرات درون لمراقبتنا ولا تسمح لنا بالعمل لدفعنا إلى المغادرة.
1: لا ماء ولا كهرباء في هذه المجتمعات، طرق بدائية تحافظ لهم على الطعام دون أن يفسد وتبقي أجسادهم دافئة من ليالي باتاغونيا الباردة.
3: لازلنا نعيش هنا رغم الفقر ونعاني من الاضطهاد والملاحقة في ظل الحكومات المتوالية. ورغم الاعتراف بنا قانونياً ودستورياً في الأرجنتين فإن الحكومة لم تقم بأي معالجة لأزمتنا، بل لاحقت شبابنا واعتقلت وقتلت بعضهم لمجرد مطالبتنا بما سرقته الدولتان الأرجنتينية والتشيلية منا.

0: نور دي الكاميرا كده.
1: قضية المابوتشي هنا تتجاوز حدود هذه الأراضي، فالدستور الأرجنتيني يعترف بالوجود السابق للشعوب الأصلية وحقوقهم، لكن النزاعات حول تحديد هذه الأراضي وملكيتها بقيت مفتوحة، لتعيد قرارات الإخلاء اليوم واحداً من أقدم الصراعات على الأرض في باتاغونيا، رغم أن رواية الشعوب الأصلية تستند إلى وجود تاريخي على هذه الأراضي، فإنها أكثر تعقيداً أمام المحاكم، لا سيما أن إثبات الحق في الأرض يخضع لقوانين وقرارات قضائية تحدد طبيعة ملكيتها والحقوق التي يتمتع بها السكان الأصليون فيها. من مجتمع المابوتشي تنتقل المواجهة إلى مجتمع كوراتشيس المجاور، حيث يدور النزاع على منطقة تمتد على أكثر من 2000 هكتار. منذ صغره عاش لوتارو على هذه الأرض، ومن قبله أجداده. الحكومة حاولت إخراجهم عدة مرات، وتركته دون عمل يعيل به والدته المريضة.
2: نعيش في حالة مزرية، ليس هنالك عمل، ونحاول أحياناً الذهاب إلى المدن القريبة للعمل. الحكومة تخلت عنا بشكل كامل ومنعتنا من بيع الحطب، كما أنها أدخلت شركة ميكروت الإسرائيلية للسيطرة على مواردنا المائية.
1: فتات من الخبز هي حيلتهم في أراض واسعة ورثوها عن أجدادهم، وبالكاد يجدون فيها ما يكفيهم للبقاء.
3: منذ الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحقنا والتي تعرف باسم حملة الصحراء، تعرضنا للكثير من الظلم، حتى ابني تعرض للملاحقة بسبب مشاركته جنازة أحد أفراد المابوتشي الذي قتل على يد الحكومة الأرجنتينية، كما أن هناك الكثير منا معتقلون سياسيون حتى الآن.
1: أما بالنسبة إلى رومينا، لم يعد الخوف من التهجير احتمالاً، فقد أجبرتها الحكومة وعائلتها على مغادرة الأرض التي لم تعرف طوال حياتها موطناً سواها.
4: قبل عام ونصف طردنا من أرضنا، ومنحتها الحكومة لرجل أعمال يعمل في مجال زراعة أشجار الصنوبر، وهي استراتيجية تستخدمها الحكومة لطرد مجتمعاتنا من أرضها لأنها تحظى باهتمام الحكومة الإسرائيلية، كما قتلوا أحد أفراد عائلتي خلال عملية الإخلاء.
1: قصة رومينا ليست استثناءً، فجميع مجتمعات الشعوب الأصلية في عموم الأرجنتين تخشى اليوم مصيراً مماثلاً مع عودة عمليات الإخلاء إلى الواجهة. الأرض هنا بالنسبة للشعوب الأصلية ليست مجرد ملكية يمكن قياسها بالكيلومترات، بل امتداد لتاريخ وهوية سبق قيام الدولة الأرجنتينية نفسها. أما اليوم مع عودة عمليات الإخلاء، فقد انتقل الخلاف من نزاع على سندات الملكية إلى مواجهة أوسع حول حدود حقوق السكان الأصليين الذين عاشوا على الأرض ذاتها منذ قرون. نوار كالتوتيرتي عربي، باتاغونيا.
5: نذهب سوية إلى قلب القاهرة التاريخية، حيث يروي شارع الأشراف فصولاً من تاريخ مصر عبر قبابه وأضرحته ومساجده، فيما تتعايش معالمه التاريخية مع الحياة اليومية للسكان.
6: الماضي والحاضر يتجاوران في قلب القاهرة التاريخية، حيث يقع شارع الأشراف. متحف مفتوح هو ما يمكن أن يوصف به هذا الشارع، فبضع خطوات فقط تنقلك بين التاريخ والعصور. مجموعة من المزارات ارتبطت بتاريخ القاهرة الديني والسياسي والاجتماعي. قبة السلطان الأشرف خليل بن قلاوون المنتمية للعصر المملوكي، صاحبها هو ثامن سلاطين دولة المماليك البحرية وفاتح عكا الملقب بطارد الصليبيين، يرجع تاريخ إنشائها لنهاية القرن الثالث عشر الميلادي.
7: فالأشرف خليل بن قلاوون الحقيقة يستحق أن يكون هذا الشارع باسمه، لأنه الملقب في التاريخ بصلاح الدين الثاني، وهذا الرجل هو محرر عكا، كانت مستعصية على التحرير. لماذا عكا تحمل موقعا جغرافيا متميزا؟ لأنها على شط البحر، فالإمدادات بتجيلها بسهولة شديدة جدا، وكانت حصونها قوية جدا، فكان أي حد بيهاجم عكا دي ما بيعرفش إنه

0: ياخد معاه لا حق ولا باطل زي ما بيقولوا. حتى استطاع الأشرف خليل بن قلاوون أن يفتحها بعد حصار دام حوالي 44 يوم.
1: يلي قبة السلطان الأشرف في هذا المسار قبة فاطمة خاتون. شيد هذه القبة السلطان المملوكي المنصور قلاوون لزوجته ما بين عامي 83 و84 من القرن الثالث عشر الميلادي. تليهما في المسار وتسبقهما في التاريخ قبة شجر الدر، ويعدها مؤرخون واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ مصر، فوصلت إلى الحكم في مرحلة شديدة الاضطراب، وارتبط اسمها ببداية التحول من العصر الأيوبي إلى العصر المملوكي.
0: شجر الدر لما تزوجت المعز عز الدين أيبك، كان أيبك عايز يعني يتجوز عليها، فاختار أميرة أيوبية، لأنه لما يتجوز أميرة أيوبية فشوية احنا عارفين المماليك أغلبهم ما يعرفش نسبه إيه يعني، فلما يتجوز من أميرة أيوبية ده يعلي من إيه؟ من نسبه. فهي بقى حست إن دورها هينتهي وإن هي هتتحول ترجع تاني لقصر الحريم بعد ما كانت سلطانة، فدبرت اغتيال مين؟ المعز عز الدين.
1: في القاهرة التاريخية لا تنفصل العمارة عن السياسة، وكما تؤرخ هذه القباب والأضرحة لمراحل بداية عصر المماليك وتغير سلاطينه، ليس ببعيد مساجد تنسب لآل بيت النبي محمد. في مواجهة ضريح شجر الدر

0: فعلى بعد خطوات من مسجد السيدة رقية يقف مسجد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين. يمزج هذا المسجد بين الطراز الفاطمي والمملوكي والعثماني بمئذنته الرشيقة ذات الثلاث دورات وجماليات زخرفية تجسد براعة الفن الإسلامي.
1: جامع السيدة سكينة ينسب إلى عهد عبد الرحمن كتخدة 1173 هجرية، وهو أحد ده طبعا في العصر العثماني، وكان الراجل ده من المحبين جدا جدا للبناء، يعني هو عامل طبعا السبيل الشهير جدا جدا في شارع المعز لدين الله الفاطمي، يعتبر المعلم الرئيسي في شارع المعز، وهو صاحب الإنشاء هذا الجامع، جامع السيدة سكينة.
0: وجود تلك المساجد هو ذاته ما جاء بمحمد من صعيد مصر للعمل في هذا الشارع حبا في آل البيت ككثير من المصريين.
2: من سوهاج جيت هنا فتحت المكتبة حبا في آل البيت. جوار آل البيت روحانيات عالية، سكينة، طمأنينة، شارع الأشراف بيبدأ من ستنا السيدة نفيسة.
0: أما المقيمون بين أحضان هذا التاريخ ولعبوا صغارا بين جدرانه تربطهم علاقة خاصة بهذا المكان.
3: روحانيات كلها هنا، يعني احنا كلنا عايشين بالروحانيات دي، من مساجد ومن زي ما حضرتك بتشوف هنا، يعني كلها آثار وآثار عظيمة يعني. وبدأت الدولة مؤخرا يعني مشكورة يعني بتظهر الآثار ديت، بحيث انها عايزة تعمل منطقة شارع الأشراف دوت متحف مفتوح او كده زي ما حضرتك عارف. يعني بقول لحضرتك لغاية ما توصل لغاية سيدنا الحسين انت ماشي في تاريخ، وورانا القلعة، وطبعا يعني ما لا حاجة عظيمة يعني احنا بنحس بالفخر بيها والعظمه يعني.
4: اهميه شارع الاشراف والمنطقه المحيطه به دفعت المسؤولين لاعتماد خطه لتطوير المنطقه لاعاده رونقها لتكون مزارا مفتوحا.
0: تطوير مسجد السيده نفيسه واعاده افتتاحه في مارس اذار من عام 2025 اتى ضمن هذه الخطه، وينسب المسجد الى السيده نفيسه بنت الامام الحسن، واقيم ليضم ضريحها، وشهد عبر تاريخه عمليات تطوير عدة أبرزها خلال العصرين الفاطمي والمملوكي، ثم حظي باهتمام واسع في العهد العثماني. وبعد تعرضه لحريق كبير أعاد الخديوي عباس حلم الثاني بناءه قبل أن يخضع مؤخرا لأعمال تطوير جديدة أعادت للمسجد جزءا من رونقه التاريخي.
1: الحقيقة أن شارع الأشراف هو امتداد مهم جدا جدا لمسار في غاية الأهمية، اللي هو السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة وأحمد بن طولون. المربع ده هنلاقي السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة اللي في آخره كده هنلاقي أحمد بن طولون، وفي النص هنلاقي بقى التقاطع اللي فيه شارع الأشراف وشارع الركبية. شارع الركبية هيودينا على السيوفية، وشارع الأشراف طبعا اللي احنا اتكلمنا عنه. فالحقيقة ان هي جولة متكاملة لو تحول ده الممشى سياحي.
0: ويحيط بالمنطقة قلعة صلاح الدين على مرمى البصر ومسجد محمد علي، ومن أبرز معالم المنطقة والتي سيضمها المسار مسجد السلطان حسن ومدرسته وجامع الرفاعي وحتى مسجد السيدة زينب، ليكتمل بهذا الشكل مسار شارع الأشراف.
4: طبقات من التاريخ والماضي تتراكم في هذا الشارع النابض بحياة وحاضر سكانه، تمتزج الحياة بالأثر في لوحة تحمل بصمة عصور عديدة مرت بمصر فأثرت في سكانها وتأثرت بهم لتبقى قصة تستحق أن تروى. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
5: نختم جولتنا من مدينة غريان الليبية، أكبر حواضر جبل فوسة، بعديد المعالم التاريخية التي يبرز في مقدمتها حوش الحفر أو بيوت الحفر، التي تعتبر أهم محطة لتطور العمارة المحلية في ليبيا عبر الزمن.
6: في مدينة غريان، كبرى مدن جبل نفوسة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، لم يقتصر تاريخ المدينة على ارتباطها الوثيق بالفخار لكونها رائدة الصناعات الفخارية والخزفية في البلاد منذ مئات السنين، بل تجاوز ذلك لتحتضن تلال وهضاب جبل غريان أجمل تحفة معمارية جسدت مراحل تطور العمارة المحلية عبر الزمن. بيوت الحفر أو حوش الحفر كما تعرف محليا لا تزال محط أنظار الرحالة والمستكشفين.

0: من الباحثين في أغوار التاريخ.
1: زي أي مدينة من المدن كانت العمارة في كهوف ثم إلى البناء، وكان يعني بهذه الطريقة بالجص والحجارة، دورين، ثلاثة أدوار، أقواس، درج، نوافذ، ثم عادت إلى الكهوف من جديد. كانت البناء بهذه الكيفية يحتاج إلى يعني إلى النار، إلى الحطب، يعني باش يحرقوا الجص ويصبح مادة لاصقة مثل الأسمنت. فيعني كانوا يمسحوا في القطار النباتي ليبنوا مثلا دار أو بيت أو منزل، يحتاجوا إلى كميات كبيرة من الخشب، والخشب مصدره هو الغطاء النباتي. مسحوا الغطاء النباتي، وجدوا أنهم لو استمروا في هذا النوع من البناء سيكون هناك كارثة، ويعني بالذات في شجرة الزيتون وفي الأشجار اللي فعلا هم يتغدوا منها.
0: أكثر من 3000 بيت حفر بحسب الإحصائيات الرسمية تزخر بها قرى وبلدات مدينة غريان التي يعتبرها أهلها مثالاً حاضراً يجسد تاريخ مرحلة من المراحل المعمارية لمدينتهم.
2: استطاع الليبيون في مدينة غريان الجبلية تحويل هذه الفكرة إلى واقع راسخ بتسخير طبيعة الوعرة وتحويلها إلى تحفة معمارية جميلة ما زالت صامدة منذ أكثر من 600 عام.
0: وفي هذا البيت الذي تعود ملكيته لعائلة بالحاج، حافظت الأسرة المالكة على نمطه التقليدي منذ تاريخ تأسيسه عام 1666 ميلادي، ليضحى أنموذجا حيا يغني صورة نمطية للحياة اليومية للعائلة الليبية قديما بأدق تفاصيلها، وكأن الزائر في مشهد فلكلوري من عالم آخر.
3: الحوش اليوم عمره 356 سنة. الحوش تكون من 8 غرف، كل عائلة كانت تسكن في غرفة، 8 عائلات سكنت فان واحد في الحوش هذا، والعائلات 8 اللي سكنوا هنا كلهم أصل عائلة عمر بالحاج. توسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة كان من 7 إلى 8، يوصل حتى 9 أنفار، وكل غرفة تكون مقسومة لثلاثة أقسام، قسم للأب والأم، قسم للأطفال، قسم للمعيشة، تكون مفصولة بستار ما بين الجزء والجزء الخصوصية يعني. شيء يميز حياش الحفر على حياش الوقت الحالي، يميز حياش الحفر اللي هي درجة الحرارة، درجة الحرارة داخل الغرف ثابتة طول العام من 20 إلى 24، وهذا الشيء اللي يميز حوش الحفر زي ما قلنا. العائلات الثمانية عندهم زوز مطبخ فقط، فزمان تلقى بالثلاثة أربع صوين يطبخوا في نفس المطبخ، والمطبخ فكرته بسيطة اللي هو عبارة عن ثلاث رشادات يقولوا لهم الطابونة وحطب الزيتون والقدر، فتلقى زمان بالثلاثة أربع صوين يطبخوا في نفس المطبخ. بجنب كل غرفة بتلقى منطقة زي الحفرة صغيرة فاسطة البيض يقولوا لها البونية، البونية هو المكان اللي تبيض فيه الدجاجة، يعني كل عائلة زمان عندها مجموعة من الدجاج تربي فيه.
0: يصل عمق الفناء أو ما يعرف بالحوش إلى نحو 10 أمتار يطل عليها الديار أو الداموس التي يصل عددها إلى 8، إلى جانب مطبخين ومخزن علوي. يتم الولوج إلى البيت عبر نفق أو خندق محاث للبيت، يصل طوله إلى أكثر من 10 أمتار، يحفر بطريقة مائلة ويحاط أعلى الفناء بالردم المستخرج أثناء الحفر للحماية من جريان سيول. أما المياه المجتمعة بالفناء فيتم احتواؤها في حفرة تسمى الحفير.
4: كل مقام دايرين لها طبعا فيه سقفات ورد منهم كويس، ودايرين فيهم مكارة باش وحبل باش يجبدوا التراب اللي يجهروه اللي يخدموه، ويبدو فيه إلى أن يوصلوا لوطة، بعتالي يبدو في السقيفة هي الأولى، السقيفة اللي هو المدخل. طبعاً أنت شفت السقيفة قداش طولها ولا، وفيها بعتالي مدور، المدور هذا متسع يديروا فيه في الحيوانات في الشتاء وفي الجدور والزايلة وكرمكم الله البقرة والبهيم، بعتالي يبدو في الديار، والوسط يديروا فيه في احنا نقولوا الحفير اللي هو لتصريف المياه.
0: وأدرجت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو حوش الحفر بغريان ضمن قائمة التراث في الدول الإسلامية من بين 22 موقعا تاريخيا في ليبيا، لما تمتلكه تلك المواقع من قيمة تاريخية وحضارية وثقافية مهمة بحاجة للحفاظ عليها وصونها من الاندثار.
2: تراث إنساني يعزز مكانة ليبيا تاريخية. بيوت الحفر بغريان تمثل علامة دالة ومميزة لمدينة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ وتنتظر بصيص نور يضيء درب الوصول إليها ليزيل الغشاوة عنها. زياد الحجاجي، تراث عربي، مدينة غريان.
5: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الأحبة. من منا لا يتمنى أن يحظى بنوم عميق وهادئ، لكن في اليابان النوم لم يعد مجرد حاجة للراحة، بل أصبح منافسة وجائزة أيضاً. نحو 14 ألف دولار تنتظر الفائز في مسابقة غريبة يتنافس فيها المشاركون على النوم الأسرع والأعمق والأفضل. فهل يمكن أن يصبح النوم موهبة تستحق كل هذه الأموال؟ ستجدون الإجابة في فقرتنا الأولى من يني صباح لهذا اليوم، وتتابعون معنا أيضاً. التجويع سلاح فتاك تستخدمه إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة. كتاب اربح بصدق لعلاء خميس يحدد أخلاقيات التاجر في التعامل مع المستهلك. كما تتابعون أيضاً

الفنان التركي رمضان كيفراك يتغنى بحب النبي صلى الله عليه وسلم باللغتين التركية والعربية.

0: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. جرت العادة أعزائي المشاهدين أن يتنافس الأفراد والجماعات في المسابقات الفنية أو الرياضية أو التعليمية وكذلك الثقافية والفكرية، ولكن هل تخيلتم في يوم من الأيام أن تجرى مسابقة كبيرة من أجل النوم العميق وبمقابل مادي كبير؟ الخيال أصبح اليوم واقعاً، وهيا بنا نذهب في رحلتنا الصباحية إلى كوكب اليابان كما يطلقون عليها، وتحديداً إلى مدينة طوكيو، حيث أعلنت شركة متخصصة في صناعة مراتب الأسرة عن مسابقة حملت اسم مات رايس، شارك فيها أشخاص يطلقون على أنفسهم لقب محترفي النوم بمقابل مادي يصل إلى 2,000,000 ين ياباني. كما ترون معي أيها الأحبة على الشاشة، هذا هو المكان المخصص لإجراء المسابقة، وتلك هي الأسرة التي سينامون عليها، كما أنه سيضعون أجهزة مراقبة فوق رؤوسهم لقياس 3 عوامل: عمق وجودة النوم والوقت المستغرق للنوم واستقرار النوم طوال فترة المنافسة. ومع إعلان موعد انطلاق المسابقة بدأ الجميع في النوم والاسترخاء حتى وصلوا إلى درجة النوم العميق، وهناك من أحضر بعض الأغراض الشخصية التي تشجعه على النوم مثل الدمى والألعاب. ربما تتساءلون الآن مشاهدينا الأحبة عن هدف المسابقة. الهدف بحسب الشركة المنظمة هو لفت النظر إلى أهمية جودة النوم على صحة الأفراد، خصوصا في بلد مثل اليابان التي تصنف بأنها دولة منخفضة التصنيف في جودة وساعات النوم. حتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة، المتسابقون ناموا واسترخوا لمدة 90 دقيقة. دعونا نرى ماذا قالوا بعد هذه المسابقة.
1: Wow, it was over in an instant. I almost wish I could have slept a little longer. Amazing, that was a good sleep. Wow, it was a happy competition.
2: I wanted to live on my own, so I think I'll use the money for the moving costs. And I also want a bed like a princess's, so I think I'll buy that bed.
0: رواد منصات التواصل الاجتماعي لا سيما اليابانيون تفاعلوا بشكل واسع مع المسابقة، ونقرأ بعض التعليقات حيث قالت صاحبة هذا الحساب: لا أستطيع فعل ذلك لأنني لا أنام لمدة 3 أو 4 ليالي، ثم أنام ساعتين فقط ثم أستيقظ مجددا، كما أنني أستيقظ بسرعة عند سماع أي ضوضاء، هكذا تقول. وتساءل آخر: أين تلك المسابقة؟ يمكنني التوقيع والمشاركة، فأنا أستطيع النوم لمدة 18 ساعة متواصلة، هكذا يقول. وقال صاحب هذا الحساب مازحا: كنت سأكون فائزا في تلك المسابقة لو شاركت فيها حينما أكون مرهقاً.

0: في الحروب أيها الأحبة، وللأسف لا تقتصر الأسلحة على الصواريخ والبنادق، فهناك سلاح لا يقل فتكا عنها، سلاح التجويع، سلاح لا يسمع دويه ولكن ضحاياه يتجرعون مرارته جوعا وعطشا. وعلى مر التاريخ استخدم التجويع وسيلة لإخضاع الشعوب، وكان حاضرا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث قيد الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية ليضاف الجوع إلى مآسي القتل والتهجير والدمار، ويحرم سكان غزة أبسط حقوقهم، الحق في الغذاء والحق في الحياة. تابعوا معي هذا التقرير ثم نعود.
1: سنوات عديدة مضت منذ اتخاذ مجلس الأمن الدولي عام 2018 قراراً يدين استخدام سياسة التجويع ضد المدنيين في الحروب والصراعات، ويدين منع إيصال المساعدات الإنسانية إليهم أو حرمانهم من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. لكن ما يجري على أرض الواقع يخالف ذلك تماماً، فقوات الاحتلال الإسرائيلية جعلت التجويع سلاحاً تشهره في وجه أصحاب الأرض لتقتل جوعاً من نجا من حمام قذائفها المدفعية أو قصف طائراتها. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بعد عملية طوفان الأقصى، قصف الاحتلال عمداً مئات المخابز ومخازن الدقيق، وجرف أكثر من 22% من إجمالي الأراضي الزراعية. لم تكتفي إسرائيل بذلك، بل دمر جيشها قرابة 70% من أسطول الصيد البحري، وقصفت طائراتها مزارع الدجاج والمواشي وخزانات المياه، ليبلغ الجوع في القطاع مستويات لم يرى العالم مثيلاً لها. سياسة التجويع التي بلغت أوجها خلال العدوان ما هي إلا استمرار لنهج كان متبعاً قبله. فمنذ حصار غزة عام 2007 حددت حكومة الاحتلال عدد السعرات الحرارية المسموح بها للفلسطينيين بـ 2279 سعرة، تتحكم بها من خلال عدد الشاحنات المسموح لها بدخول القطاع، كمية تضمن بقاء الفرد على قيد الحياة ولكن على حافة جوع دائم. أرقام خطيرة كشف عنها مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المعني بقياس مستوى انعدام الأمن الغذائي استناداً إلى المعايير الدولية. أشارت تقديرات هذا المقياس للفترة الممتدة بين ديسمبر 2023 ويناير 2024 إلى أن جميع سكان غزة دون استثناء، أي أكثر من 2 مليون نسمة، يعانون مستويات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي. يتجلى حجم كارثة أهل القطاع إذا عرفنا أنهم باتوا يمثلون 80% من مجموع جياع العالم، نسبة لم تسجل قط منذ بدأ هذا التصنيف عمله قبل 20 عاماً. الأدهى من ذلك أن العالم لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية مجاعة كهذه انتشرت بهذه السرعة في منطقة ما وشملت كامل سكانها المدنيين. استخدام سلاح التجويع ليس حكراً على إسرائيل، بل سبقتها إليه دول كبرى. فخلال الحرب الأهلية الأمريكية عمد جنود الاتحاد إلى تجويع أعدائهم مسلحين كانوا أو غير مسلحين. وفي الحرب العالمية الثانية وضعت ألمانيا النازية خطة أسمتها خطة الجوع، هدفها تجويع نحو 20 مليون شخص في أراضي الاتحاد السوفيتي، لكن هزيمتها حالت دون تطبيق تلك الخطة. ومع ذلك قتل النازيون مئات الآلاف جوعاً في أثناء حصارهم مدينة لينينغراد بين عامي 1941 و1944، ليكون المدنيون عبر التاريخ أكبر خاسر في الصراعات والحروب.
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في الشؤون الفلسطينية يونس أبو جراد. أهلا وسهلا أستاذ يونس في برنامج يعني صباح.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
0: سنتحدث عن هذا السلاح الفتاك الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع العالم، هو سلاح التجويع. بداية، كيف تصف المأساة الإنسانية التي كان وما زال يعيشها أهل غزة.
2: بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة والتطرق إلى هذا الموضوع المهم، حيث يستمر العدوان بأشكاله المختلفة ومنها سلاح التجويع، وأشكر لكم حسن الاختيار لهذا الموضوع والتسمية الصحيحة الحقيقية أنه سلاح للتجويع وليس مجرد إجراءات كما يسميها الاحتلال الصهيوني. المأساة أكبر من أن توصف في الحقيقة، وقد نقل جزء صغير منها على مدار الثلاث سنوات الماضية، لكنها داخل قطاع غزة أعمق بكثير، لأنها تمس كل تفاصيل الحياة. يعني لم يعد هناك في قطاع غزة أي شريحة مجتمعية من أبناء شعبنا الفلسطيني إلا وقد ضرب في الصميم بسبب هذه السياسات العدوانية وبسبب الحرب الفعلية على أرض الواقع.
0: حتى الرضاع يعني، حتى حليب الأطفال
2: بالتأكيد
0: غير موجود.
2: بالتأكيد بالمناسبة، حتى لا نستبق الحدث، لكن ما سجل من أعداد الوفيات بسبب الجوع تحديدا فاق 500 شهيد في هذه الحرب، من بينهم 153 طفلا، بالإضافة إلى أكثر من 2000 شهيد قتلوا بسبب سعيهم للحصول على بعض المساعدات. كما كنا نرى أثناء الحرب كانوا يذهبون إلى النقاط التي توزع فيها المساعدات من دقيق وما إلى ذلك، فكانت تطلق عليهم النيران
0: ويقتلوا. أصبحت مصيدة للأسف،
2: أصبحت مصيدة وسميت كذلك في ذلك الوقت. فنحن أمام سياسات صهيونية متكاملة تبدأ بمنع دخول الطعام، منع دخول الدفاتر والأقلام والكتب، منع دخول العلاجات والأجهزة الطبية، ولا تنتهي بكل تأكيد باستخدام القوة العسكرية الفعلية والأسلحة المحرمة دوليا في استهداف المواطنين الأبرياء الذين كان آخرهم ليلة أمس، حيث استشهدت والدة وطفلها الصغير الذين لم يسعهم الوقت من أجل إخلاء تلك المنطقة، حيث يعني جرى إشعار الناس بإخلاء المنطقة فلم يسعفهم الفقر فقتلوا. إذا نحن أمام سياسات متكاملة، وهي كما تفضلتم قبل قليل في المقدمة هي أخلاق المستعمرين بين قوسين إذا كانت لديهم أخلاق. في كل محطات التاريخ نجد بأن المستعمرين والغزاة استخدموا ذات الأساليب،
0: ولكن في الجزائر الاحتلال
2: نعم
0: الفرنسي استعمل نفس الأسلوب،
2: في الفرنسي والإنجليزي وكذلك استخدموا ذلك، إبان حصار ستالينغراد وغيرها من المدن. على مدار التاريخ هناك استخدام لهذه السياسة، وهي تهدف إلى مجموعة أهداف خطيرة في الحقيقة.
0: طيب هنا السؤال الآخر، ما الذي يهدف الاحتلال الإسرائيلي من استعمال سلاح التجويع؟
2: هناك أهداف استراتيجية ثابتة سنتطرق إليها، وهناك أهداف يعني قصيرة المدى. في أثناء الحرب كانت من أهدافه عندما حاصر القطاع وجوعه تجويعا كاملا، ورأينا كيف فقد الناس أصبحوا هياكل عظمية، كان يهدف آنذاك إلى الضغط على المقاومة، إلى إخضاعها عسكريا، إلى التأثير على أدائها وسلوكها من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني من أجل الإفراج بين قوسين عن أسراه، وكان يحاول أن يضغط على المقاومة حتى تستسلم أمام هذا التجويع بضغطه على الشعب. لكن أنا أعتقد أن الأهداف البعيدة الاستراتيجية تتعلق أولا بكسر صمود الشعب الفلسطيني، المجتمع الفلسطيني، لأن هذه السياسة كما قلنا قبل قليل تحرم الجميع من أبسط يعني أبسط الحقوق الإنسانية.
0: لكن هو يملك سلاح تقليدي، يعني
2: نعم،
0: يمكنه أن يقتل المدنيين، لماذا يلجأ إلى سلاح التجويع؟
2: لأن سلاح التجويع قد يكون أخطر من السلاح التقليدي.
0: كيف؟
2: السلاح التقليدي يستطيع أن يستهدف فيه بعض الأماكن، بعض الأهداف العسكرية، لكن سلاح التجويع يمس جميع المواطنين، وهو بذلك عندما يضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة أو يضغط على الشعب الفلسطيني يضغط بذلك على المقاومة الفلسطينية، ويحاول فيما بعد في بعد سياسي أن يتحكم بالبيئة السياسية فيما بعد الحرب. يعني الآن هو لماذا لا يدخل، طالما أن الحرب توقفت منذ أكتوبر عام 2025، لماذا لا يسمح بإدخال الطعام والشراب وبإدخال الأدوية؟ هو يريد أن يتحكم في البيئة السياسية الآن فيما بعد الحرب، ليقول بأنني أنا الجهة الوحيدة التي أتحكم بمصائر الناس وأستطيع أن أدخل وأخرج من أريد.
0: حتى ما يدخل أستاذ يونس،
2: نعم،
0: يعني لا يسمن ولا يغني من جوع،
2: بلا شك
0: ليس
2: ما يدخل هو فقط كما نقول بالمثل المشهور ذر للرماد في العيون، كي يقول للعالم فقط أننا ندخل، وهو يستعرض بالمناسبة ذلك، يستعرض الشاحنات ويقوم بإعداد تقارير.
0: الناس عايش على المعلبات يعني أستاذ،
2: على المعلبات وتعيش على ما هو أدنى من ذلك. بالمناسبة الناس قد تتخيل الآن أننا نتكلم فقط عن مشكلة الغذاء أو الدواء،
0: نعم،
2: نحن نتكلم عن مشكلة عميقة جدا، نتكلم عن عدم وجود ماء صالح للشرب أو مياه تصل أصلا. نتكلم عن عدم وجود منازل وحارات ومخيمات كما كان قبل. نتكلم
0: لكن
2: عن
0: الجوع مدمر. كافر أستاذ يونس وأنت تتفق معي،
2: ولكن الاحتلال أشد كفرا طبعا. نحن كما تعرفين أن الاحتلال يعني ما يميزه في الحقيقة، أنا قرأت في كتاب نتنياهو قبل فترة في كتابه مكان تحت الشمس، قال نحن ما يميزنا في إسرائيل بين قوسين هو قوتنا الأخلاقية وليس قوة جيشنا أو قوة
0: إمكانياتنا. قال هذا في كتاب؟
2: نعم هذا موجود في كتاب نتنياهو وهو يدافع عن هذا. والآن إذا تكلمت مع أي إسرائيلي سيقول لك بأننا الكيان الأكثر أو الدولة
0: الأكثر أخلاقية في العرض،
2: ولا يقبلوا لا يقبلون أن يكونوا ثاني جيش أخلاقيا، هم أول جيش أخلاقيا،
0: صنفوا نفسهم.
2: نعم يعني. الهدف الاستراتيجي في اعتقادي لكل هذه السياسة، سياسة التجويع، هو التهجير القسري للشعب الفلسطيني، هو هذا الهدف الحقيقي. ولأن الاحتلال لم يجعل هناك أي إمكانية للحياة، استهدف كما قلنا، نحن نتكلم عن أكثر من 80% من قطاع غزة مدمر.
0: صحيح.
2: نتكلم عن يعني البنية التحتية المدمرة تدميرا كاملا، سواء كان ذلك يتعلق ب

0: الكهرباء أو الماء أو المدارس أو الجامعات، كما تفضلت قبل قليل قبل بداية اللقاء، هو فعل ذلك من أجل أن يعدم الحياة. ويأتي بن كفير بخطة يقول فيها بأننا سنهجر على مدار سبع سنوات، سنقوم بتهجير تقريبا 1.5 مليون، سنبدأهم ب200 ألف، ثم ب500 ألف، ثم ننتهي بتهجير جميع سكان قطاع غزة. كل ما يحدث الآن وخاصة سياسة التجويع تهدف إلى ذلك، وإلى ضرب كرامة الإنسان الفلسطيني الذي يسعى بالمناسبة. أنا لا أقول، يعني هم يحاولون أن يظهروا الفلسطيني بأنه فقط يسعى وراء لقمة العيش ووراء الطعام،
1: لكنه إنسان بالنهاية.
0: نعم،
1: أستاذ يونس، يعني أي إنسان من حقه أن يتحصل على الغذاء. لكن هل يمكننا القول اليوم بأنه انقلب السحر على الساحر؟ لأنه الاحتلال الإسرائيلي من خلال ممارسة سياسة التجويع استطاع أن يري العالم بشاعة هذا الاحتلال.
0: نعم.
1: وتتفق ربما معي أنه في فترة الحصار على قطاع غزة ومنع دخول الطعام، هنا انتفضت الشعوب الغربية أمام ربما أجساد الأطفال التي أصبحت هياكل عظمية.
0: أشكرك على هذا السؤال، هذا سؤال مهم جدا. الاحتلال يكره أن يبدو للعالم وكأنه لا أخلاقي وكأنه يجوع الناس بهذه الطريقة، لأنه قدم سردية أو قدم أسطورة على مدار أكثر من 70 سنة بأنه احتلال نظيف، احتلال رائع، وبأن الناس تحت الاحتلال مرتاحون. وبالتالي عندما جاءت هذه الصورة لتثبت بالفعل أن الاحتلال قام بقتل الناس بسياسة التجويع، أسيء وجهه وأثرت عليه كثيرا، لأنه لا يريد لأي أحد في العالم وخاصة المواطن الغربي أن يقتنع بأنه قد فعل ذلك، لأنه هو صاحب المظلومية الكبرى الذي لا يريد لأحد في العالم أن ينافسه عليها، وهو الهولوكوست، وهو الإبادة الجماعية التي تعرض لها بين قوسين، ولا يريد لشعب آخر وخاصة الشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: الذي يقع تحت الاحتلال المباشر أن يخرج بهذه المظلومية وهذه السردية. لذلك هو تأثر كثيرا في الحقيقة عندما جرى الحديث في ذلك الوقت عن التجويع وسياسة التجويع. ونسمحي لي فقط أؤكد على نقطة مهمة، أن سياسة التجويع، أن ما يحدث الآن ليس أقل خطورة مما حدث في أثناء الحرب في الحقيقة.
1: نعم.
0: وما يحدث الآن أعتقد أن خطورته تمتد لكي تكون يعني أشد، لأنها تتعلق بتهجير الناس وانعدام إمكانية الحياة ومواصلة الحياة. وعلى الرغم من ذلك نجد بأن الناس يواصلون الحياة في مختلف القطاعات.
1: الحديث معك لا يمل. أستاذ يونس أبو جراد، الكاتب والباحث في الشؤون الفلسطينية، نورتنا في يعني صباح.
0: شكرا جزيلا.
1: قديما كنا نذهب أيها الأحبة إلى الأسواق لشراء احتياجاتنا، أما اليوم فقد أصبح التسوق الرقمي جزءا من حياتنا، حاملا معه مخاطر التضليل والخداع التسويقي. وفي مواجهة هذه الممارسات يقدم الباحث في مجال الاقتصاد الإسلامي علاء خميس رواية أو رؤية جديدة تحمل الصدق أساسا للتسويق والثقة جوهرا للعلاقة بين البائع والمستهلك. أدعوكم لمتابعة هذا التقرير ثم نعود لفتح باب النقاش.

0: أوحية هو يتكلم عن التزام أخلاقيات العمل وأثر الواضح لعل الجميع على المبيعات وعلى الربحية.
1: ويسعدني أن أرحب أيها الأحبة في الاستوديو بالباحث في علوم الإدارة والتسويق الأستاذ علاء خميس. أهلا وسهلا بك أستاذ علاء في يعني صباح.
2: أهلا وسهلا، صباحكم مبارك أنسة أنيا.
1: نبدأ مع السؤال الأول، كيف يمكن باختصار للتاجر أن يحقق الربح دون أن يتنازل عن مبيعاته؟

0: مبادئه الأخلاقية، كما تعلم بأن التجار كلهم يسعون للكسب. ربما رح يزعلوا مني التجار اليوم،
1: لا
0: لكن سوف نتحدث بصدق عن هذا الموضوع. تفضل.
1: حقيقة الربح شيء مطلوب وضرورة لاستمرار الأعمال وتوسع المشروعات ويعني تقوية المؤسسات.
0: الربح الحلال.
1: أحسنتي، الربح المشروع. ولكن عندما يعني الامتحان أين؟ عندما يعني هي كل حملة تسويقية، كل منتج جديد، كل ترند يظهر، لعل هو اختبار لضميري واختبار لأخلاقي. يمكن أن أربح نعم، ولكن لا تناقض على أن لا يكون متناقضا مع أخلاقيات العمل وأخلاقيات التسويق والممارسات التسويقية في المؤسسات. المشكلة عندما نفصل ونعزل أو نعتبر الربح والأخلاق يعني طرفان متناقضان، يعني إما أن يكون هناك عمل ناجح مربح تجاريا وما إلى هنالك، ولكن مضطرب أخلاقيا، ممارسات تشبه ممارسات تسويقية خاطئة، أو ملتزم قيميا ولكن بيقول لك مضطرب ماليا.
0: هي من النادر يعني أن يكون الاثنين معا، صحيح.
1: لعل هذا التصور موجود وهذا التصور خاطئ. هناك الكتاب حقيقة يدور حول محور هام جدا، أن الممارسات التسويقية الأخلاقية تتكامل وتساند الربح والربح المستدام.
0: لكن هناك من يقول أستاذ علاء بأنه الربح السريع هو الأفضل، يعني هناك فرق بين الربح السريع والربح الحلال. الربح الحلال أصعب.
1: لماذا لا يكون الربح السريع حلال؟
0: يا ريت، نتمنى ذلك.
1: نعم، لذلك يعني أنا دائما يجب أن لا نلهث وراء كل فرصة تسويقية يعني تعرض علينا وتعرض لنا ربح سريع قبل دراستها يعني أخلاقيا وقيميا.
0: هل هناك من يفكر بهذا الشكل اليوم؟
1: هناك، يعني لا تخلو، بيقول لك بالمثل الجميل إن خليت خربت.
0: صحيح.
1: هناك من يدرس ذلك، وحقيقة هذا الذي يدرس بهذه الطريقة هو يعني خليني أقول يسوق قيميا واستراتيجيا
0: ويدوم أكثر في
1: ويبحث
0: الأسواق.
1: عن الربح المستدام
0: ويدوم أكثر في الأسواق، ليس كذلك؟
1: وموضوعنا هو الربح المستدام.
0: صحيح.
1: يعني حقيقة أنا ممكن والله يعني خليني أقول أركض وراء ربح سريع وممكن حقق عائد تجاري جيد، ولكن هذا العائد التجاري هل تنازلت لتحقيقه عن مبادئ وقيم؟
0: وكل ما يأتي بسرعة يذهب بسرعة، ليس كذلك؟
1: الناس فيها ذوق، الناس تعرف. يعني حقيقة عندما يأتي إلي عميل أو مستفيد أو طالب خدمة يعني ويعني يحقق لي إيراد لأول مرة، هذا يعني هو قدم لي إيراد حقيقة، ولكن عندما يكرر العودة والشراء والزيارة والله أنا يعني بقول هذا قدم لي استثمار.
0: لكن هنا نتحدث عن موضوع الثقة. اليوم كيف تكسب ثقة هذا الزبون؟
1: جميل، أوكي، سأصوغها بوصية.
0: فضل.
1: يعني كيف أكسب ثقة هذا الزبون
0: حتى يعود من جديد؟
1: أحسنتي. أولا لا تعد بما لا تستطيع أن تقدمه ما في مجال قدم هي الخدمة على الشكل خليني أقول الذي أعلن وأفصح عنه، إذن لا تعلن. الأمر الثاني
0: يعني كن صادقا.
1: كن صادقا، يعني مثلا أنا عندما أتكلم عن منتج غذائي المحتويات يجب أن تكون مطابقة للمحتويات، فعلا ما يكتب يجب أن يطابق
0: هناك المحتويات. هناك شعارات توضع مثلا هذا العصير طبيعي 100% وفعليا لا يوجد عصير طبيعي،
1: لعل فيه ملونات، فيه مكونات ماد كيميائية، مواد حافظة. طيب ما العمل؟ البند الثاني أقول يجب أن تكون الجودة تطابق تماما وتتطابق مع ما أعلن عنه. أنا لا أتكلم هنا عن رفع الجودة، الجودة تمام، هذا موضوع تاني يتكلم فيه بمواضيع أخرى، ولكن ما تفصح عنه من مواصفات وجودة يجب أن يكون مطابق للحقيقة. هذا البند الثاني.
0: أحسن.
1: البند الثالث، أتعامل مع الشكاوى إجمالا على أنها فرصة لتصحيح العلاقة مع الزبون أو العميل أو المستفيد، لا يعني فرصة للتهرب.
0: صحيح.
1: يعني من هذه المشكلة وما إلى هنالك.
0: الجميل أستاذ علاء بأنه أنا عندما قرأت هذا الكتاب من أهم مصادر.
1: كيف وجدت الأمور؟ تمام.
0: يعني أنا شخص أحب الصدق، يعني رب العالمين في كتابه في القرآن الكريم يقول كونوا مع الصادقين،
1: كونوا مع الصادقين
0: وأربح بالصدق.
1: تمام.
0: فالصدق يجب أن يكون في كل المجالات، في مجال التجارة وفي مجال الإعلام وفي مجال الحقوق وفي كله، في مجال الطب.
1: وحقيقة حبيتنا توجب الصدق.
0: نعم، فأنا فقط أريد أن أقول لك بأنه من أجمل مصادر هذا الكتاب أنه أنك اعتمدت على القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وربما القرآن هو منهج حياة وسنة النبي أيضا.
1: نعم.
0: منهج حياة.
1: صحيح.
0: فاليوم ربما نتحدث عن دور الدين والقيم الأخلاقية في ضبط العلاقات التجارية.

0: يعني حقيقة عزل، أعود لأقول عزل القيم عن حياتنا الاجتماعية هو خطأ كبير. الناس عندها فطرة، الناس تميل. هلأ إذا ذهبنا إلى غرب الأرض، من غرب الأرض إلى أقصاها، أي إنسان يحب الشفافية، يحب الصدق، يحب يعني خليني أقول المسؤولية، تحمل المسؤولية. عندما يعني يقول بيقولوا له word of mouth أو دعاية، يتكلم أو يمدح شركة معينة لأنه جرب ميدانيا. كما تفضلتي، موضوع الثقة والمصداقية ليست شعار، الشعارات كلنا يعني نجيد رفع الشعارات،
1: ويتم اكتشاف بأنها مجرد شعارات
0: ميدانية،
1: يمكن أن
0: الممارسة
1: تحقق، يعني تحقق ربح سريع في البداية لكن في النهاية
0: غير مستدام.
1: بالضبط،
0: غير مستدام.
1: طيب موضوع المرأة، تكلمت عن موضوع المرأة وأنا أعجبني عجبتني هذه النقطة، أنه المرأة اليوم إذا أردنا أن نسوق للسيارة، لعطر، لأي شيء، عقار، يجب أن تكون المرأة حاضرة في التسويق. يعني لماذا يتم استغلال المرأة لتسويق ناجح؟
0: أولاً بناء على يعني البرامج السابقة، يعني توقعت أن تثيري هذا الأمر حقيقةً. أنا أحزن حقيقة عندما يتم عرض المرأة بمعزل عن عقلها
1: كأنها سلعة،
0: وعن مهنيتها، وعن مهنيتها وعن خبرتها. والله نتعامل مع نساء، والله يعني يذهل الإنسان، شو هالخبرة العميقة. طيب، ظلم لهذه المرأة أن تعرض فقط لجاذبيتها، ظلم لهذه المرأة أن تعرض فقط يعني كسلعة. أحسنتي، أنت حكيتي كلمة يعني هذا يعني ما أقول عنه تسليع المرأة. لا، المرأة عندما تسوق عقار يجب أن تكون يعني أن تظهر لأنها خبيرة في العقار، لا لأنها فقط للفت النظر. ممكن أن يجذب هذا الإعلان مشاهدات، ولكن لا يحقق هذه القيمة. أنا أقول كل حملة تسويقية يجب أن ترتبط بقيمة تقدم للمجتمع مهما كانت. لعلمك ما تفضلتي، عصير طبيعي، أنا أقدم هذا العصير، أعلن عن هذا العصير النافع إلى آخره، وأصدق في حملتي يعني وأعكس محتواي بشكل شفاف ومسؤول، خلاص هاي الحملة التسويقية. لا يعني خليني أقول في شغلة كتير هامة، كل حملة تسويقية تغير في أذواق المجتمع. هذا أمر هام جدا. لعل هناك حملات تسويقية أو إعلانات أو تصاميم إعلانات طرقية تهبط بأذواق الناس
1: طبعاً.
0: وهناك حملات تسويقية والله ترفع الوعي وتعكس الحضارة التي تنم عن هذه المؤسسة أو تلك الشركة أو ذلك المنتج.
1: طيب سؤال آخر أستاذ علاء، كيف يمكن غرس ثقافة الأمانة التجارية لدى الجيل الجديد من التجار؟
0: بلا شك، شوفي حضرتك ذكرتي عن القرآن والسنة وهذه الأخلاقيات التي تنبثق عنها ولا يختلف
1: حتى
0: عنها.
1: حتى رسولنا كان تاجر.
0: نعم بالضبط، ولا يعني تنفك حقيقة.
1: واحترمته السيدة خديجة بسبب أمانته، كان الصادق الأمين،
0: جذب ولفت نظر. صحيح، الناس تحب بفطرتها هذه الأخلاقيات. لذلك أولا يجب أن نضع معايير، يعني في شغلة هامة لما بنقرأ يعني بروفايل لشركة معينة، نقرأ عن رؤية ورسالة وأهداف وغايات. غالبا ما تكون هذه الكتابات والله جميلة جدا، ذهب مثل ما بيقولوا.
1: نعم.
0: ولكن عندما يعني ننزل إلى الواقع نرى هناك اختلاف. أولا يجب أن يعني نعكس ما نكتبه يعني على الواقع حقيقة ونتابع ذلك. دورات لرجال المبيعات، دورات يعني لاختبار الأمانة، اختبار المسؤولية. هناك شركات بيقول لك خلص يعني اركاب الموجة، خلي الناس يعني
1: لازم نعلمهم نعم المال الصالح
0: للرجل الصالح. أحسنتي، جميل جدا. نعم.
1: إذن أستاذ علاء خميس الباحث في علوم الإدارة والتسويق، كنت سعيدة جدا بالحديث معك، والحديث لا يمل معك.
0: الله يسلمك،
1: وإن شاء الله يا رب تكون هناك فرص أخرى لتكون معنا في يعني صباح.
0: الله يسلمكم، صباحكم مبارك إن شاء الله.
1: بارك الله فيك، شكرا لك.
0: الله يسلمكم.
1: لكل فنان رسالة يعبر عنها بصوته وفنه، وضيفنا اليوم منشد تركي أحب اللغة العربية وجعل من أناشيده مساحة للتعبير عن حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سوف يكون معنا هذا المنشد التركي رمضان كيفراك ضيفنا في الاستوديو، والذي نقترب اليوم من تجربته الفنية ونكشف جديده وما يحمله من أعمال.

0: ومعنا في الاستوديو أيها الأحبة المنشد التركي رمضان كفراك. أهلا وسهلا بك أستاذ رمضان في يعني صباح.
1: أهلا أهلا مرحبا بكم. أنا تشرفت جدا أن أكون معكم في هذا البرنامج الجميل. بارك الله فيكم.
0: وفيك بركة. أهلا وسهلا، صوتك جميل جدا
1: شكرا.
0: ما شاء
1: بارك الله
0: الله.
1: فيك. الحمد لله.
0: في البداية، ماذا يعني لك الإنشاد الديني؟ هل هو فن أم رسالة أم عبادة؟
1: والله يعني بالنسبة للإنشاد أصلا بالنسبة لي ثلاثة مع بعض، يعني إنشاد وأيضا فن وأيضا عبادة وأيضا هذه أصلا رسالة، لأن هذه الرسالة بواسطة الإنشاد. أنت عندما تنشد يعني مهما يكون هناك اللغة، يعني اللغة عربية، لغة إنجليزية، لغة التركية، أولا يصل هذه إلى القلب مباشرة قبل اللسان. يعني لأجل هذا هذه الرسالة يجمع بيننا الثقافات وأيضا مع ذلك الأخوة. يعني كل هذه نستطيع أن نقول عبادة، ونستطيع أن نقول رسالة، نستطيع أن نقول فن. بالنسبة لي كله مع بعض.
0: طيب أستاذ رمضان، يعني عانيت في طفولتك من التأتأة،
1: نعم،
0: كيف استطعت أن تحول هذه الصعوبة إلى مصدر قوة؟
1: جميل، سؤال حقا جميل جدا. بالنسبة لي أنا عندما كنت صغيرا، عندما كنت أتكلم، عندما أتأتي خاصة يعني أتلعثم، كنت أظن عندي في نقص، كنت أظنه. لكن عندما أدركت أنها ليست نقصا، بل هي أصلا اختلاف، وحتى هذه أصلا بالنسبة لي نعمة. وعندما تصالحت مع نفسي، مباشرة تغيرت نظرتي إلى الأمر مباشرة. أنا قلت يا رمضان، أنت أصلا يعني كإنسان طيب، الحمد لله، الحمد لله. يعني عندما تتكلم أنت مختلف مع الناس، هذا ليس لديك نقص. لأن ولهذا دائما نحن نقول كيفما تنظر إلى الشيء تراه بهذا الشكل. لأجل هذا، وعندما تتقبل نفسك وتتوكل على الله وأيضا تؤمن بالله وتؤمن بقيمتك، بعد ذلك تستطيع أن تحول الصعوبات وكل هذه المشاكل إلى مصدر قوة.
0: أحسنت، هذه رسالة جميلة جدا
1: الحمد لله.
0: لمن يعاني من نفس المشكلة. طيب نريد أن نسمع شيء جميل الآن، ماذا سوف تغني لنا؟
1: إذا نبدأ باللغة العربية إنشاد قد كفانا علم ربي.
0: تفضل.
1: قد كفاني إن شاء الله. بسم الله.

0: ما أعذب صوتك.
1: بارك
0: طيب الله. سؤالي، لماذا اخترت أن ترشد باللغة العربية إلى جانب التركية؟ أنت تركي.
1: والله بالنسبة للعربية خاصة لغة عربية بالنسبة لي مكانها مختلفة تماما في قلبي.
0: من يحب القرآن يحب اللغة العربية.
1: بالضبط، لأن اللغة العربية أصلا لغة الجنة، لغة القرآن أيضا. لأجل هذا والله يعني والحمد لله نحن تعلمنا ولو كان بسيطا ولو كان شويا، يعني نحاول أن نتكلم يعني لأجل هذا، وحتى هذا يسبب إلى جمهور أكثر، يعني لكي نوصل رسالتنا إلى جمهور أكثر، يعني إلى جمهور العرب أيضا جمهور التركي.
0: وجدت صعوبة في اللغة العربية؟
1: طبعا في البداية. في البداية خاصة عندما أتكلم وجدت صعوبة، لكن حقا لغة عربية لغة يعني لغة خطابة تماما، عندما تتكلم أنت تتلذذ يعني.
0: صحيح.
1: الحمد لله. لأجل هذا يعني أتمنى أن أطور لغتي خاصة.
0: أنت ممتاز باللغة العربية ما شاء
1: الله. إن شاء الله سنكون أفضل.
0: يعني شوف سبحان الله، كنت تتلعثم في الطفولة عندما تتحدث باللغة التركية، أنت الآن تتحدث تركية والعربية وبطلاقة ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: وكان لديك تعاون مع فنان سوري أليس كذلك عمار؟
1: نعم. صرصار. أستاذ عمار صرصار.
0: طب ما رأيك أن نسمع لهذه الأغنية؟
1: نعم.
0: ثم نعود للحديث عنها.
1: تمام إن شاء الله.
0: شاهدوا معي إذن هذه الأغنية.

0: نجدد لكم تحية مشاهدينا الأحبة، ونرحب بكم دائما في يعني صباح. إذن كما شاهدنا أستاذ رمضان، تعاونت مع المنشد السوري عمار صرصار. كيف كانت هذه التجربة، وماذا يضيف لك التعاون مع منشد عربي؟
1: مع منشد عربي طبعا. هذه كانت تجربة بالنسبة لي حقا مميزة جدا، لأن أستاذ عمار صرصار كعربي، أنا كتركي، نحن جمعنا رسالتنا، نحن جمعنا رسالتنا لكي نري للناس، خاصة للجمهور، خاصة للأخوة، خاصة أخوة محبة، ولأجل هذا عملنا معا عمل مشترك، والحمد لله أنجز الأمر، ونحن نفكر نجحنا يعني في هذا الأمر، وأخذنا رسالات كثيرة من هذا الأنشود، من هذه الأنشودة بشكل إيجابي تماما. إن شاء الله نريد أن يعني إلى الاستقبال، يعني نريد أن نتقدم في هذا الأمر، خاصة يعني بالنسبة لي أهم شيء رسالة مع أستاذ عمار صرصار، مع أستاذ محمد كندو، خاصة يعني المرشد المشهور من العرب.
0: هل أقمت حفلات في سوريا أو تفكر بإقامة حفلات في سوريا؟
1: والله حاليا ما عملنا حفلات في سوريا، حاليا فقط في جوار تركيا، يعني في كل مناطق، أيضا في كل المدن.
0: لكن أتمنى أن نراك في الدول العربية.
1: والله إن شاء الله أتمنى ذلك، والله أتمنى ذلك، حتى لدي شوق
0: أن أزور. ما هي الدول العربية التي تريد أن تزورها؟
1: والله ممكن أول شيء مصر، بعدين سوريا مثلا. الحمد لله أنا أصلا زرت قطر، زرت سعودية عربية، زرت السودان، الحمد لله. لكن حقا دول عربية فيها ثقافة، فيها تراث، لأجل هذا لدي رغبة جدا يعني أن أزور كل هذه المدن العربية.
0: هل هناك منشدين عرب تحبهم أنت أخ رمضان، منشد عربي تسمع له؟
1: طبعا أصلا أستاذ عمار صرصار كما ذكرنا قبل قليل، بعدين منشد مشهور مثلا ماهر زين، أصلا دائما نحن، وأيضا مثلا سامي يوسف، دائما نحن نستمع إليهم وحتى نستفيد منهم يعني كاللغة وأيضا كالفن يعني.
0: صحيح. طيب تحدثنا عن الإنشاد باللغة العربية، نريد أن نستمع الآن إلى أنشودة بالتركية. ماذا سوف تختار لنا؟ ما هو عنوان هذه الأنشودة؟
1: إذن حاليا نشيد اسم الأنشودة كيمي دوستا فارر باندولر، إن شاء الله ممكن نحاول أن نشيدها إن شاء الله.
0: تفضل.
1: بسم الله.

0: ما شاء الله،
1: الحمد لله.
0: صوتك جميل جدا. أيضا نتحدث ربما عن مشاريعك المستقبلية أستاذ رمضان.
1: إن شاء الله. نحن في هذه خاصة بالنسبة للفن وأيضا بالنسبة للإنشاد، إن شاء الله حاليا نخطط بعض الأعمال، وحتى أنا نفسيا وأيضا مع إخواننا العرب، خاصة مع أستاذ أمر صرصر وأيضا إخواننا العرب، إن شاء الله نحن إن شاء الله نحاول أن نستمر ونحاول أن نوصل رسالتنا إلى الأبد. يعني إن شاء الله فليكن هذه أثرنا، يعني عندما انتقلنا إلى إن شاء الله آخرة، يعني فليبقى هنا أثرنا إن شاء الله. لأجل هذا حاليا نخطط بعض الأعمال، إن شاء الله ربنا يجمعنا على خير دائما. طيب، ربنا يوفقنا إن شاء الله جميعا.
0: أتمنى لك التوفيق. طيب، أريد أن أسأل أيضا، من يكتب كلماتك، كلمات الأغاني، مع
1: من تتعامل؟ باللغة التركية. أنا أكتب
0: باللغة
1: التركية،
0: يعني منشد وكاتب أيضا.
1: الحمد لله، يعني باللغة التركية كل هذه الأنشطة الذي أنا أنشدتها باللغة
0: كلها
1: التركية.
0: أنت كتبتها؟
1: نعم، الحمد لله.
0: يعني لديك هواية أيضا أخرى؟
1: الحمد لله. نعم. والله اكتشفت، يعني أصلا ما كنت أعرف لدي
0: موهبة. كيف؟ طيب، كيف اكتشفت ذلك؟ كيف بدأت القصة مع الكتابة؟
1: نحن خططنا أول شيء، أستاذ عمر صرصر كان عنده أنشودة باللغة العربية. أستاذ عمر قال لي اقتراح، يا رمضان أنت ترجم جد كلمات، وأنا والله اكتشفت أشخاص لكي يكتب لنا كلمات، لكن والله ما وجدته. اكتشفت اشتري يومين ثلاثة أيام
0: بدأت تبحث شهور. يعني
1: نعم بحثت عن شخص الذي يكتب كاتب، لكن ما وجدته. قلت يا رمضان أنت يجب أن تكتب. يعني في يوم ليلا جلست حاولت أن أكتب. الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الموهبة، وبدأنا أن أكتب. بعدين أنا شفت كملنا، الحمد لله، وكملنا. وبهذه الوسيلة وبهذه الصعوبات نحن اكتشفنا هذه الموهبة،
0: سبحان الله،
1: الحمد لله. أصلا أستاذة، يعني بالنسبة لهذه مثلا، عندما أتكلم أنا كنت أتأتي، خاصة عندما كنت صغيرة أصلا أنا ما كنت أتكلم أبدا. يعني حاليا لدي في أثر من هذا.
0: والله لا يوجد أي أثر، يعني
1: الحمد لله. بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: أنت لم تعالج هذه التأتأة، فقط من خلال الإنشاد استطعت أن تتجاوز يعني هذا الموضوع.
1: نعم.
0: هذه رسالة أمل لمن يعاني من هذه المشكلة. سبحان الله،
1: الحمد لله. وبهذه المناسبة أنا اكتشفت نفسي أن أيضا عندما كنت صغيرا، عندما كنت أنشد، عندما كنت

0: كلماتك جميلة
1: بارك الله
0: ورسالتك
1: فيكم.
0: الفنية أيضا جميلة، أنت تغني في حب الله وفي حب رسول الله، فهذا شيء رائع. أنا أتمنى
1: الحمد
0: لك
1: لله.
0: كل التوفيق
1: بارك
0: يا
1: الله
0: رمضان
1: فيكم.
0: كفراك المنشد التركي، وأتمنى من قلبي أن نراك في كل الدول العربية.
1: إن
0: هذه
1: شاء
0: دعوة
1: الله
0: مني لك
1: إن شاء الله،
0: أن
1: شكرا
0: تزور
1: جزيلا.
0: إن شاء الله يا رب الجزائر
1: الجزائر يا رب إن
0: ومصر
1: شاء الله، إن شاء
0: وكل
1: الله
0: الدول
1: كل
0: العربية،
1: الدول العربية
0: ونسمع
1: خاصة
0: أغانيك
1: إن شاء
0: فيها.
1: الله. إن شاء الله يا رب
0: أسعدني
1: العالمين.
0: لقائك، شكرا.
1: وأنا أكثر، وأنا أيضا سعدت بلقائكم في هذا البرنامج جميلة. ربنا أيضا يوفقكم، ربنا يحفظكم من كل سوء إن شاء الله.
0: بارك الله فيك،
1: آمين يا
0: والشكر
1: رب.
0: موصول لكم مشاهدينا الأحبة على متابعتكم لبرنامج يعني صباح. نختم هذه الحلقة المميزة بهذه الأغنية الجميلة على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

هنا متحف بوغاسكوي في تشوروم، يخوض فيه الزائر رحلة زمنية ليشاهد نماذج الفن الحثي كشعلة ثقافية يشع بآثاره الفريدة من العصور النحاسية والبرونزية القديمة حتى الحضارة الآشورية، ويقدمها لنا جميعاً اليوم. هذا المتحف الذي افتتح عام 1966 يلفت بطرازه الفريد من بين أكثر المتاحف التركية عصرية، ومن أهم القطع المعروضة فيه مقتنيات أثرية تعود إلى عهد خاتوشا عاصمة الدولة الحثية في العصر النحاسي، ولعل تمثال سفنكس من بين أروع الآثار الموجودة في المتحف، كان قد اكتشف عام 1907 فيما يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهو أحد أربعة تماثيل سفنكس أضفت الهيبة على بوابات خاتوشا. هذا العمل الفني تثير تفاصيله الإعجاب، فهو تمثال مهيب لجسم أسد بوجه إنسان مجنح بأجنحة نسر عريضة، كما كان بحسب الحثيين يعتقد أنه حارس لبوابة الأرض. نقل سفنكس بوغاسكوي إلى ألمانيا لإجراء ترميمات عليه عام 1917، ثم أعيد إلى تركيا عام 1924. في المتحف تمثال آخر مثير للاهتمام، وهو رأس الإله، يعود تاريخه إلى ما بين 1200 و1650 قبل الميلاد، وهو لافت بدقة تفاصيله كقبعته المخروطية وعينيه الجاحظتين وأنفه المنتظم، ويتبين من الآثار أنه كان مقدساً لدى الحثيين الذين كانوا يبتغون عونه ووساطته في طلب مساعدة الآلهة في طقوسهم. وكمنحوتة تعود إلى تلك الحقبة، يعد من بين أكثر القطع الأثرية المتقنة صنعاً وإثارة للإعجاب. وفي متحف بوغاسكوي آثار مميزة أخرى، من بينها إبريق برأس ثور ومزهرية ذات منافذ. فهذا الإبريق الذي يعتقد أنه كان ملكاً لأحد كبار القادة العسكريين الحثيين، خير دليل على تقدم وكفاءة فن السيراميك آنذاك، بطوله العملاق البالغ نحو مترين وبرأس الثور الذي يعتليه، يرمز إلى تيشوب وهو إله السماء والعواصف. أما هذه المزهرية المتعددة القنوات فتشير الاحتمالات لكونها تستخدم في الطقوس الدينية مع إبريق رأس الثور، فبحسب الطقوس الحثية كان المشروب المقدس الموجود في إبريق رأس الثور يسكب في المزهرية المتعددة القنوات قبل تقديمه للضيوف. يضم متحف بوغاسكوي أيضاً آثاراً تدل على حياة تجارية تعود إلى الآشوريين، ومن الأمثلة المهمة لهذه الاكتشافات النادرة وعاء ربما استخدم في الطقوس والاحتفالات، استخرج من بناء يظن أنه تعرض لحريق، حيث يرجع تاريخه إلى عام 1945 قبل الميلاد، وهو يشبه الإبريق وفيه نظام أنابيب مصمم بعناية، فمن أجل سكب الماء يجب تدوير ولف الوعاء 180 درجة لفتح مجراه،

كانت العاصمة هاتوشا بمنزلة عصب حياة الحثيين الذين كانوا يشكلون القوة العظمى في عالم ذلك العصر. وهكذا فإن متحف بوازكوي الذي يعرض مكتشفات هذه المدينة الفريدة نجح في حمل تاريخها

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية.

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية. خبر

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. في رسالة إلى ملتقى شباب العالم التركي، الرئيس أردوغان يشدد على الروابط الثقافية والسياسية بين الدول التركية قبيل قمة أنقرة. استئناف التهجير، عشرات الأسر الفلسطينية تنزح من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر. بعد سجال بشأن مستقبل زيلنسكي، ترامب يعلن وقف استهداف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف، واستنفار بولندي إثر الكشف عن تهديدات أمنية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يخاطب الرئيس رجب طيب أردوغان شباب العالم التركي في ملتقاهم المنعقد في مركز كوجايلي للمؤتمرات، مؤكدا أن شراكة أنقرة مع العالم التركي تتجاوز الحدود التي ترسمها الخرائط وتستند إلى تاريخ عريق وروابط قوية. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه أنقرة لاستضافة قمة الدول التركية نهاية الشهر الحالي.
1: شراكتنا مع العالم التركي تتجاوز حدود الخرائط، قالها الرئيس رجب طيب أردوغان، موضحا أن شراكة بلاده مع العالم التركي تستند إلى تاريخ عريق. وقال الرئيس أردوغان إن شراكة أنقرة مع العالم التركي تتجاوز الحدود التي ترسمها الخرائط، وهي مبنية على تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية للغاية. الرئيس أردوغان اعتبر أن هدف تركيا هو المضي خطوة أخرى نحو تحقيق مبدئها المتمثل في الوحدة في اللغة والفكر والعمل، وذلك من خلال القمة 13 لمنظمة الدول التركية التي ستعقد في أنقرة نهاية الشهر الحالي، وهو مبدأ تهدف تركيا إلى نقله لمرحلة أبعد خلال القمة، حسب ما قاله الرئيس أردوغان، مؤكدا أن بلاده تهدف إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة بين الأجيال الشابة، وستواصل دعم الشباب في مختلف المجالات. منظمة الدول التركية تأسست في أكتوبر لعام 2009 باسم مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية، المجلس التركي، بموجب اتفاقية نخشيوان الموقعة ما بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وكيرغستان. وفي قمة باكو لعام 2019 انضمت أوزبكستان إلى المنظمة ليصبح عدد أعضائها 5، إضافة إلى تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب. وفي قمة إسطنبول لعام 2021 تقرر تغيير اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية. منظمة الدول التركية تهدف، وهي باعتبارها منظمة دولية حكومية، تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعاون الثقافي والتعليمي ما بين الدول الأعضاء. كذلك تهدف المنظمة إلى تطوير مجالات النقل والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والفضائية، وأيضا الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية المشتركة للشعوب التركية، فضلا عن بناء تكامل إقليمي أوسع يعزز مكانة العالم التركي على الساحة الدول.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك. ما أبرز ما يميز العلاقات التي تجمع تركيا بدول العالم التركي، سواء من خلال منظمة الدول التركية أو من خلال أيضا العلاقات الثنائية بين أنقرة وهذه الدول؟
2: طبعا في وقت الحالي يوجد هناك كثير من العلاقات الثنائية بدول التي يشارك في المنظمة، ولكن أبعد وأكثر من ذلك أن هناك علاقات تاريخية جذرية ثقافية والدينية والقومية. طبعا هناك لغة واحدة تقريبا، دين واحد، وثقافة واحدة، وخلفية تاريخية تقريبا واحدة. فبهذه عناصر جميعا إذا جمعناهم، أنه هناك تقريبا 200 مليون نسمة بهذه الدول، ومعظمهم شباب على فكرة، يعني تقريبا 60% من هؤلاء الشعوب نسمة الشباب، جيل الشبابية. فهذا يعطي مجالا كبيرا لترسيخ العلاقات بين الدول التركية، سواء كانت عن طريق الاقتصاد أو الثقافة أو مجالات أخرى. فبالتالي توظيف وتحريك هذه القوة الشبابية والعقول البشرية، إذا اعتبرناه بعمق استراتيجي أو بنظرة استراتيجية، يتيح للتركية والدول المشاركة في المنظمة إمكانيات كثيرة يمكن توظيفها لتطوير الإقليم ككل، وليس فقط للدول المشاركة فيها أو دول عضو أو حتى يعني المراقبين.
0: فئة الشباب دكتور محمد فاتح التي خاطبها اليوم الرئيس أردوغان في اجتماعها في ولاية كوجايلي، كيف يمكن أن تكون أساسا لبناء علاقات أقوى وأكثر رسوخا بين هذه الدول التي كما تفضلت تجمعها روابط تاريخية وثقافية كبيرة؟
2: أظن أن هناك عدة أبواب أو أبعاد لهذه العملية. أولا هناك عنصر اقتصادي لابد وأن لا يمكننا أن نتجاوزها، ولكن أبعد من ذلك أن هناك هذه الدول سابقا كانت تحت تأثير روسي شيوعي، فكانت هناك جيل نمت وربت تحت تأثير ثقافي معين، وهذه التأثير ربما أدى نتائج سلبية إلى نتائج سلبية فيما يتعلق الجيل وعلاقتها بباقي عالم الإسلام. فهذه الأجيال تحتاج إلى توظيفها أو تتيح لها مجال لتوظيف قدراتها المتاحة لها، سواء على ميدان التكنولوجيا أو على ميدان الثقافة أو على ميدان الاقتصاد. هناك مثلا الطاقة البشرية تحتاج إلى استثمار فيها وتطوير قدراتها، وطبعا هذا تحتاج إلى استراتيجية أبعد من سنة أو سنتين أو عقد. فبالتالي ربط هذه القدرة وجيل الشبابية بباقي عالم الإسلام، لأنه كانت منقطعة عن هذا العالم برمتها أكثر من قرن كامل، فبالتالي تحتاج هذه الأجيال ربطها بباقي عالم الإسلام وتوظيف هذه القدرات بما يتاح لها من دول شتى من دول العالم الإسلامي. يعني على سبيل المثال مثلا الدول الخليج تحتاج إلى استثمار بشري وطاقة بشرية فيما يتعلق بقدراتها الاقتصادية والنموية، وهذه الدول فيها جيل كبير تحتاج، فيها قدرات عدة وشتى تحتاج الاستثمار.

0: استثمار فيها. فإذا ربطت هذه الدول عن طريق التركية مثلا فيما يتعلق بمنظمة التعاون الإسلامي عن هذه الباب، فهذا يفتح بابا ومجالا أكثر لاستثمار أو لتوظيف هذه القدرات البشرية وطبعا تعزيزها.
1: دكتور محمد فاتح، يعني أشرت إلى أن هذه الدول ربما كانت لفترة طويلة معزولة عن العالم الإسلامي بسبب وجودها ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي وما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي. عبر أي آليات يمكن لتركيا أن تكون بوابة لهذه الدول أو لشباب هذه الدول للعنصر البشري في هذه الدول لكي يعود للاندماج ضمن بيئته الإسلامية ضمن العالم الإسلامي؟
0: طبعا هنا أظن أكبر الباب التي يمكن أن تركيا أن تستخدمها أو توظفها هو الباب التعليمي، وهنا أظن أكثر من عقدين كانت تركيا تستثمر في هذا المجال عن طريق الاتفاقيات الثنائية الجامعية بين دول الأعضاء أو دول المراقبة في هذه المنظمة، وحاولت أن يجذب أجيال جديدة للدراسة في تركيا سواء على مستوى الجامعي أو تعليم العالي ماجستير أو دكتوراه. فعن طريق هذه الأنشطة حاولت تركيا أن يفتح بابا لهذه الأجيال ليطور قدراتها الموجودة لديها من جهة، ومن جهة أن ترتبط وتشتبك مع باقي عالم الإسلام. فإنه تركيا صارت بوابة لهذه الأجيال الشابة لتتعلق أو ترتبط بعالم الإسلامي، وهنا أظن البيئة الموجودة في تركيا منذ 20 سنة أو عقدين يسهل هذا الأمر بكثير.
1: نعم، إلى جانب ما تفضلت بذكره الروابط الثقافية التاريخية، هناك العامل الاقتصادي كما تفضلت هو عامل مهم. كيف يسهم العامل الاقتصادي في تقوية الروابط بين دول العالم التركي، العمل الاقتصادي بما فيه أيضا التبادل التجاري بطبيعة الحال؟
0: أظن أن هناك استثمارات تركية لفتح مجال لهذا العمل، فكانت هناك ممر زنزغور أنشأها تركيا عن طريق مساعدة الأذربيجان في حربها ضد قرباغ، ضد الأرمن وفي منطقة القرباغ. وثانيا حاولت تركيا أن ينشئ طرق الوصول إلى هذه الدول التركية سواء كان عن طريق البحر، عن طريق البر، أو عن طريق الجسر الهوائي. فبالتالي هنا أسست تركيا خطوط جديدة عن طريق خطوط جوية تركية وشركات أخرى، جسر جوي بين هذه الدول والتركية. فهنا أظن أن طريق الشحن مثلا، الجسر الشحني، صارت 3 أضعاف منذ 5 سنوات فقط. فهذا يعطي لنا رسالة واضحة أن التركية معنية بهذا الأمر وجاد، ويستثمر في هذا الأمر لتطوير العلاقات الاقتصادية لتمهيدا الاشتباك الارتباط بهذه الدول وربطها بباقي الإقليم، لأنه كانوا منعزلين عن إقليم الإسلامي منذ تقريبا قرن كامل.
1: نعم، دكتور محمد فاتح، أواخر هذا الشهر ستكون هناك قمة لمنظمة الدول التركية تستضيفها العاصمة التركية أنقرة. برأيك ما أبرز الملفات التي ستكون على أجندة القادة في هذه القمة؟
0: أظن هناك عدة أجندات، على رأسها دولة القبرصية التركية، فيحاول التركية أن يعترف بها هذه الدول المنظمة بوجود قبرص، لأنه هذه الجزيرة التاريخية لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للدول التركية والإقليم. فيحاول مثلا إسرائيل عن طريق هذه الجزيرة واليونان أن يطوق عالم الإسلامي توظيفا بهذه بعد بالضبط. فأولا تركيا تحاول أن تقوي وجود التركي في هذه الجزيرة عن طريق جذب الاعتراف من هذه الدول ليكون يدها في الجزيرة أقوى أولا. ثانيا طبعا تطوير العلاقات التركية التركية ليمهد للتعاون بطريقة أكثر جذاب.

0: وأكثر فاعلية، لأن هذه الأمور تحتاج إلى بعد استراتيجي ونظرة طويلة، ليس لسنتين أو 5 سنوات أو عقد حتى، يعني يحتاج عدة عقود من الترتيب والتنظيم. طبعا هذا يحتاج إلى وقت، يعني لو نظرنا إلى التاريخ وجدنا أن الاتحاد الأوروبي بدأت بمجرد اتفاقية الفحم والفولاذ، يعني قبل عقد قرن تقريبا أو أقل من ذلك، كانت بدأت بشيء بسيط، خطوة بسيطة، تحولت إلى اتحاد اقتصادي، وبعدها تحولت إلى اقتصادي وسياسي. فنحن أمام فرصة تاريخية للدول التركية والإسلامية ليتحد ويخطو خطوة إلى الأمام لتوظيف القدرات، ليحصل هناك على الأقل مظلة أمنية واقتصادية يجمع الدول التركية مع عالم الإسلامي.
1: كيف ترى مستقبل العلاقات التركية مع دول التركية، وأيضا مع يعني كل هذه الدول التركية التي تنضوي تحت هذه المنظمة مع العالم الإسلامي باختصار لو سمحت؟
0: طبعا هنا أظن أن العامل التاريخي والثقافي أو خلفيات الثقافية تعتبر تلعب دورا هاما، وهنا على رأسها الخلفيات المختلفة لهذه الدول. وأظن أن دور التركي يكمن في توحيد بعض العناصر الثقافية فيها وتمهيد للطريق للتعاون أكثر. فبالتالي الأمر تحتاج إلى قيادة محنكة سياسيا وحكيمة وذو نفس طويل، وليس الأمر بيوم وليلة، لأنه هذه الدول كانت تحت تأثير روسي، كانت روسيا تعتبرها الخلفية لها،
1: حديقة خلفية
0: لها. وهنا أظن لا يبعد تأثير الإيراني وتأثير الإسرائيلي على بعض دول المنطقة. فتحتاج تركيا تضيف جميع قدراتها الاقتصادية والسياسية والثقافية، منها مثلا المنظمة يونس أمرا، منها تيكا، منها بعض المنظمات الشبابية، ومنها دور التركي في التعليم العالي، إنشاء جامعات فعالة وناشطة في هذا الإقليم. فبالتالي هذه جميعها قدرات متوفرة لدى التركية، وتركيا تخطط في المستقبل للتطوير وتوظيف هذه القدرات بشكل فعال أكثر.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو دكتور محمد فاتح أرسلان الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، نزحت عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء غربا إثر قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف قامت به قوات الاحتلال الليلة الماضية.
1: أتواجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا الحي الذي اقتضم منه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة بعد سيطرته على مساحات ما يعرف بالخط الأصفر. هنا ليلة كانت دامية، ليلة كانت نارية، إطلاق نار وقذائف مدفعية في مناطق مختلفة من القطاع دفعت الفلسطينيين لموجة نزوح بعد تصاعد عمليات الاعتداء والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل دمر خلال ساعات الليلة الماضية بفعل قذائف مدفعية مباشرة أسقطها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه العوائل التي تتواجد في عداد النازحين والتي عادت مجددا إلى هذه المنطقة رغم الدمار الواسع الذي حل بها. الحمد لله على سلامتكم، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. امبارح ساعة المغربية تمام قبل المغرب تقريبا نص ساعة، الحارة كلها فاتت في حالة هيجان، يعني شو في كان إخلاء، أمر إخلاء إسرائيلي. كل منطقة طلعت طبعا، طلعنا بهدومنا طبعا على في اللواعي اللي احنا لابسينهم، ما خدناش معنا لا هواية، حتى الهويات البطاقات الشخصية ظلت في الخيمة، ما طلعنا يعني عشان احنا معنا صغار والحفاظ على النفس يعني. فطلعنا صار القصف، رجعنا على امل انه احنا نلاقي نتفتنا اللي احنا سطرنا فيها، يعني احنا راحت دورنا، فاقبلنا بالبديل اللي هو الخيمة، لكن حتى الخيمة استقطروا علينا.
1: هذا الدمار الذي لحق بهذه المنطقة في حي الشجاعية هو من سياسات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين ولعدم ترك أي ملجأ أو ملاذ آمن لهم حتى في المناطق

0: واقعة غربي المدينة التي تعتبر من المناطق المفترض أن تكون مناطق آمنة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخروقات، يقصف تارة منازل وتارة أخرى أيضا مبان وخيام للنازحين. وأمس كانت ليلة دامية أيضا في المناطق الغربية التي طلتها أوامر بالإخلاء عديدة. حي الشجاعية من الأحياء الشرقية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة، والتي تقدر مساحتها ب 14,000 دنم، والآن كامل حي الشجاعية وقع تحت السيطرة العسكرية النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفع الاحتلال هذه العوائل مجددا لعمليات النزوح القسري رغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار. ربع العجرمي تراتي عربي من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أستاذ أحمد أهلا ومرحبا بك. الاستمرار في تحريك ما يسمى بالخط الأصفر، إلى أي مدى يمكن أن يتماهى مع خطط تحدث عنها مسؤولون إسرائيليون سابقا، مثل خطة فك الارتباط 710 التي تحدث عنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير، وحتى مشروع رفح الخضراء التي ناقشناها أنا وأنت هنا في هذا الاستوديو سابقا؟
2: مساء الخير. نعم، كل هذا السلوك ينسجم مع المخططات الاستراتيجية الإسرائيلية، وكما سبق وتحدثنا إسرائيل لا تريد من هذه الحرب ومن اتفاق وقف اطلاق النار في ذات المسار إلا هدف واحد بالمعنى الاستراتيجي، وهو تفكيك الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة، التخلص من الوجود الفلسطيني، هذا الوجود الذي تعتبره إسرائيل لطالما عبر التاريخ مثل وجودا مزعجا ويشكل رافعة دائما للمشروع الوطني الفلسطيني، وبالتالي دائما كانت قطاع غزة رأس حربة في كل إطار الحفاظ على الهوية الفلسطينية، مواجهة المخططات الفلسطينية. عمليا ما تفعل إسرائيل منذ اتفاق وقف اطلاق النار هي إعادة قولبة حرب الإبادة ضمن أشكال وأنساق متعددة. جزء من هذه الأنساق هي الزحف المستمر في الخط الأصفر. 52% كان الخط الأصفر في اتفاق وقف اطلاق النار، وهي نسبة مجحفة جدا، وقبلتها المقاومة على قاعدة أن هذا الاتفاق يضمن انسحابا تدريجيا. لكن ما جرى فعليا هو العكس تماما. إسرائيل مددت هذه السيطرة إلى 60%، وصلت الآن إلى 70%، وهي تفكك كل الأحياء الكبرى والتاريخية في قطاع غزة. ما جرى مساء الأمس هو عمليا إنهاء للوجود الرمزي والمهم والتاريخي لحي الشجاعية ضمن البقع السكانية. كانت إسرائيل ترى أن أهالي حي الشجاعية يذهبون ليكونون ملاصقين بشكل تام للخط الأصفر، لأنهم يريدون أن يكونوا على بقعة من حي الشجاعية. ومعروف عن أهالي الشجاعية في قطاع غزة أنهم يعني من الطبع العنيد والمتمسك بأرضه، وبالتالي تريد إسرائيل أن تنهي هذا الأمر. يقول سموتريش دائما أن أحد أهم الأهداف الأساسية هو القضاء على الأمل عند الفلسطينيين. بالتالي عملية القتل اليومي والدمار اليومي في محيط الخط الأصفر هي إنهاء لأي حلم للفلسطينيين في قطاع غزة للتعافي، للعودة إلى أراضيهم. وبالمعنى الرمزي هي تقول أن حي الشجاعية الحي التاريخي والمهم والصلب والذي كان رافعا دائما في إطار الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال، إسرائيل الآن تفرض السيطرة على جغرافيته بشكل كامل، وما تجريه في مناطق الخط الأصفر من عملية تدمير ونسف شامل تعني أن إسرائيل ترتب لبقاء طويل الأمد وتمأسس هذا البقاء طويل الأمد. وبالتالي اتفاق وقف اطلاق النار لا يعني إسرائيل بشيء، ولا يوجد في العقل الإسرائيلي أي نية بالمعنى الاستراتيجي للتقيد بهذا الاتفاق، بل كما قلنا تحويل هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار.
1: طيب إذا كان أستاذ أحمد لو تسمح لي، إذا كان الاتفاق ونحن نسميه باسمه منذ عام تقريبا، أكثر من عام بأيام، إذا كان هذا الاتفاق لا يعني إسرائيل كما تفضلت، ما قيمة وجوده وما مستقبله في هذه الحالة؟
2: الآن بالتقييم الموضوعي، عمليا هذا الاتفاق تحول إلى اتفاق من طرف واحد، اتفاق فقط يلزم المقاومة الفلسطينية بكل ما عليها، وهي التزمت بكل تفاصيل المرحلة الأولى بشكل كامل حتى أدق التفاصيل بما فيها تسليم الأسرى وإغلاق ملف الجثث، وحتى تفاصيل أخرى وتفصيلية لها علاقة بتسليم الحكم، حتى أن المقاومة أخذت إجراءات أكثر تقدما وأعلنت عن حل لجنتها الحكومية. من الطرف الآخر لم تلتزم إسرائيل ولا ليوم واحد بهذا الاتفاق. لماذا المقاومة الفلسطينية لا زالت ملتزمة؟ لأن هذا المسار الوحيد الذي ترك أمام الفلسطينيين باعتباره مسار لوقف الإبادة، وتحاول المقاومة أن تراكم عليه وأن تحشد رأي عام بالمعنى العربي وبالمعنى الدولي. يمكن أن يضغط على الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي لإسرائيل وفي ذات الوقت الراعي الرئيسي لهذا الاتفاق والضامن لهذا الاتفاق، حتى تضغط على إسرائيل وتلزمها بتفاصيل هذا الاتفاق بعد

0: عام من هذا الاتفاق، بعد عام من هذا الاستنزاف المستمر للبنية في قطاع غزة واستكمال الإبادة بأنساق متعددة. نتحدث عن ما يقارب 1500 شهيد طوال هذا العام، أكثر من 5500 خرق. أعتقد أن المقاومة الفلسطينية يجب عليها أن تعود لتدرس هذا الاتفاق، لتدرس مدى يعني إمكانية أن تكون استراتيجيتها في التعامل مع هذا الاتفاق هي استراتيجية ناجحة. وهناك حوار فلسطيني يفترض أن يعقد في القاهرة في الأيام القادمة، ويجب على هذا الحوار أن يقدم إجابات بالمعنى الفعلي. هل سيبقى الفلسطينيون ملتزمون بهذا الاتفاق؟ وما الخيارات البديلة؟ وكيف يمكن أن يتحول هذا
1: يعني
0: الحوار إلى حوار جدي مع الوسطاء الثلاث؟
1: بالضبط أستاذ أحمد، يعني
0: وعبر الوسطاء الثلاث
1: إذا أرادت المقاومة أو أرادت الفصائل الفلسطينية أن تلغي هذا الاتفاق من طرفها باعتباره لم ينفذ من الجانب الإسرائيلي، ما الخيارات التي يمكن أن تكون أمامها؟
0: لا أعتقد أن الأمر محصور ما بين البقاء في الاتفاق أو إلغاءه، لكن هناك أوراق أخرى يجب على المقاومة أن تفكر فيها، وهذا يتطلب حوار بالمعنى الفلسطيني الداخلي. حتى الآن لا يوجد موقف فلسطيني موحد في التعامل مع هذا الاتفاق. صحيح أن الأطراف الفلسطينية قبلت هذا الاتفاق، جزء منها قبله على مضض لأنه باعتباره ممر أصبح جزء من ممر إجباري، ولكن الرؤية الفلسطينية في مواجهة هذا الاتفاق حتى الآن ليست رؤية موحدة. الأطراف الفلسطينية تتعامل مع هذا الاتفاق بتباين واختلاف، يجب أن يكون هناك رؤية موحدة ومن ثم أن تنتقل هذه الرؤية لتكون رؤية مجمع عليها عربيا وإسلاميا. هناك تجارب مهمة نجحت فيها الدول العربية والإسلامية في تغيير مسار الولايات المتحدة في التعامل مع المقاربات. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وتبنت فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، هذا التبني تغير ووصل إلى ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار والتزام أمريكي واضح برفض التهجير ارتباطا بموقف عربي وإسلامي. إضافة بند له علاقة بالدولة الفلسطينية وأن محصل القرار وقف إطلاق النار هو الوصول إلى دولة فلسطينية، وبالتالي إضافة البعد السياسي وارتبط بموقف عربي وإسلامي. بالتالي هناك مساحة لأن يناور الفلسطينيون مع الدول العربية والإسلامية وأن يصلوا إلى اتفاق جدي، وأن يتحول هذا الاتفاق إلى خطوات تصعيدية لتعديل مسار مجلس السلام، لمحاسبة مجلس السلام. مجلس السلام بالمحصلة مفوض من مجلس الأمن، وبالتالي على المجموعة العربية في مجلس الأمن أن تذهب باتجاه جلسة لمساءلة مجلس السلام. البيان الذي صدر عن مجلس السلام في ذكرى 7 أكتوبر هو بيان يوضح بشكل فاضح أن مجلس السلام لا يلتزم بالتفويض الذي منح له من مجلس الأمن، وأن مجلس السلام لا يفهم أو لا يريد أن يفهم دوره، وهو يمارس دور حاليا يشكل غطاء للسلوك الإسرائيلي. عندما يقول مجلس السلام أن مهمته هي الالتزام بأمن إسرائيل، يعني أن مجلس السلام لا يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يلتزم بهذا التفويض، وهناك حاجة لمساءلته. وأعتقد أن هذا الموقف لا يعبر عن عضوية مجلس السلام، هو موقف يعبر عن الفريق الأمريكي في مجلس السلام، وهو فريق مرتهن بدرجة كبيرة للموقف الإسرائيلي. لذلك هذه الخطوات يمكن أن تشكل ضغطا وتصوب هذا المسار.
1: أستاذ أحمد، يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية غيرت سلوكها بالنسبة لبعض القضايا فيما يتعلق على وجه الخصوص بقطاع غزة ووجود الدولة الفلسطينية، ما الذي يعنيه هذا التغيير في الموقف إذا كانت واشنطن تغير موقفها ومن جهة أخرى تفتح الباب واسعا أمام تل أبيب لكي تفعل في هذه الملفات ما تريد؟
0: أستاذ رائد، القصة مرتبطة بدرجة أساسية بمدى الانخراط الأمريكي في التفاصيل. الولايات المتحدة بكل الأحوال هي حليف استراتيجي لإسرائيل، وهي تلتزم مع إسرائيل بكل منظورها الاستراتيجي تجاه قضايا المنطقة بما فيها الملف الفلسطيني وبما فيها المعالجة التي لها علاقة بقطاع غزة. لكن أيضا للولايات المتحدة حلفاء آخرين في المنطقة وهم حلفاء مهمين، وهي تريد أن تحافظ على هذا التحالف. لذلك عندما يكون هناك ضغوط جدية على الولايات المتحدة وفعالة بشكل كبير جدا، يمكن لها أن تغير في الكثير من التفاصيل. لذلك إسرائيل في فترة من الفترات انزعجت بشكل كبير من التدخل التفصيلي لبعض الدول. مثلا الدور التركي بالنسبة لإسرائيل هو دور مزعج جدا، ولذلك حاولت إسرائيل أن تضع فيتو على هذا الدور. لماذا؟ لأنها تعلم تماما أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعطي مساحة واسعة للرئيس التركي، وبالتالي هذه المساحة الواسعة لا تريد إسرائيل أن يكون لها تأثير على الملف في قطاع غزة. المشكلة الجوهرية أن إسرائيل أيضا تستغل الانشغال الدولي، تستغل الانشغال الإقليمي بما يجري في الإقليم، تستغل الانشغال الأمريكي بالحرب على إيران، وتعمل على فرض وقائع جديدة في المنطقة. لذلك هناك حاجة فلسطينية لرفع درجة النباهة العربية والإسلامية تجاه ما يجري في قطاع غزة، لعودة التركيز تجاه ما يجري في قطاع غزة، ولعودة التركيز بالمعنى الفعلي للضغط على الولايات المتحدة.

0: أن تولي التفاصيل اهتماما، لأن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معروف عنها أنها سطحية في التعامل مع التفاصيل، وبالتالي هي طالبة الاتفاق من حيث العنوان العريض متماسك، ومجلس السلام ما زال يقال عنه أنه يعمل، هي لا تريد أن تتدخل في التفاصيل وتترك لإسرائيل مساحة من الحركة. عندما يكون هناك ضغط عربي وإسلامي أكثر ومتابعة أكثر وحتى ضجيج في المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن، أعتقد الولايات المتحدة ستعود لتتدخل في التفاصيل أكثر ولتصوب بوصلة هذا الاتفاق إلى حد ما نظرا لضغط حلفائها الآخرين في المنطقة.
1: طيب أستاذ أحمد، ختاما، كل ما تفضلت به يحتاج وقتا، والوقت رفاهية لا يملكها الفلسطيني الذي يعيش في قطاع غزة ويتعرض للتهجير إلى أماكن أصلا لا تصلح أن تكون مكانا للعيش. كيف يمكن أن يكون هناك معالجة أو مقاربة عاجلة لهذه المسألة باختصار؟
0: يعني هناك بكل الأحوال صراع للإرادات يجري داخل القطاع. جزء من صراع الإرادات هو يظهر حتى في السلوك الإسرائيلي. عندما تضرب إسرائيل محيط الخط الأصفر وفي ذات الوقت تضرب مربعات ومجمعات سكنية في غرب الخط الأصفر، وهي الآن تحرض على المستشفيات، هي تريد أن تضرب كل جوهر التعافي في قطاع غزة. لماذا؟ لأن إسرائيل تعي تماما أن أهالي قطاع غزة يتمسكون بالبقاء داخل القطاع ويحاولون أن يرمموا هذا القطاع بأي شكل من الأشكال وأن يستعيدوا شكل من أشكال الحياة. هذا الأمر بالنسبة لإسرائيل يعني هو شيء سيء ويضرب الأهداف الاستراتيجية. الذي يحتاجه الفلسطينيين الآن بشكل عاجل جدا هو تطبيق البروتوكول الإنساني الذي يفترض أنه الخطوة الأولى في اتفاق وقف إطلاق النار، وهو يتطلب عكس المواقف التي قدمتها الدول العالم في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مواقف فعلية، وأن يكون هناك تظاهرة دولية أعلى للضغط من أجل كسر الحصار، فتح المعابر، إدخال المستلزمات الإنسانية. نحن مقبلون على فصل الشتاء، هناك حاجة فلسطينية ملحة لأن تدخل أدوات ترميم الخيام، أن تدخل الكرفانات، وهي كلها تفاصيل مجمع عليها في البروتوكول الإنساني. وأعتقد أن الاختبار الأهم للمجتمع الدولي ولإرادة المجتمع الدولي هو البروتوكول الإنساني. ليس من المعقول وليس من المنطقي أن كل الإرادة الدولية لا تستطيع أن تفرض على إسرائيل إدخال 600 شاحنة في اليوم. هذا الأمر يجب أن يكون حاضرا في كل المحافل الدولية، يجب أن يكون حاضرا في كل النقاش الدولي، حتى لا تستطيع إسرائيل تطبيع الرأي الدولي تجاه ما يجري في قطاع غزة وكان هناك اتفاقا جديا لوقف إطلاق النار.
1: شكرا جزيلا لك من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة نناقش إعلان ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فورا بموافقة الطرفين، إذ يشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه.
1: تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية، في وقت تتزايد فيه التحركات الأمريكية لإيجاد تسوية للحرب وسط خلافات بشأن شروط إنهائها ومستقبل القيادة الأوكرانية. ميدانياً أعلنت كييف إسقاط 94 مسيرة روسية من أصل 116 استهدفت أراضيها، فيما أسفرت ضربات روسية على زاباروجيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين وفق السلطات المحلية. في المقابل أعلنت موسكو استهداف منشآت عسكرية ومرافق موانئ وسفن قالت إنها تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. وامتد التصعيد إلى العمق الروسي بعدما أعلنت شركة ياندكس تعرض مراكز بيانات تابعة لها لهجمات بمسيرات أوكرانية تسببت في تعطيل خدمات رقمية ومصرفية في مناطق روسية ودول مجاورة. سياسياً يبرز مسار التفاوض الأمريكي الروسي بما فيه الحديث عن صفقة ديزل محتملة بين واشنطن وموسكو بوصفه ملفاً يحتاج إلى التمييز بين التفاهمات الاقتصادية المطروحة والاتفاقات المعلنة، فأي تفاهم في قطاع الطاقة قد يثير تساؤلات بشأن علاقته بالعقوبات الغربية على روسيا ومدى ارتباطه بالمفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. وفي موازاة ذلك أعاد

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن القيادة الأوكرانية بعدما اتهم فولودمير زيلنسكي بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بوتين يريد تسوية، لكن كييف ترفض تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات. ويؤكد وزير خارجيتها أن الشعب الأوكراني وحده يمتلك حق تقرير مستقبله السياسي واختيار قياداته. وفي تطور لافت، أعلن ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فوراً بموافقة الطرفين، ويشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه. أما أوروبياً، فتثير التحذيرات الأمنية في بولندا بما فيها المعلومات المتعلقة بمخططات لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع مخاوف من اتساع التهديدات الهجينة التي تشمل التخريب والتجسس والهجمات السبرانية.
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلوسي. العميد، أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير.
1: هل نحن اليوم أمام نقطة بإيقاف الهجمات على البنية التحتية للطاقة؟ هذه النقطة يمكن البناء عليها لاحقا لخفض التصعيد وربما الوصول إلى طاولة مفاوضات تنهي الحرب.
2: نعم ولكن لأن الموقف غير واضح بالنسبة للمراقبين. ترامب هدد الأوكرانيين بوقف تزويدهم بالمعلومات التكتية، يعني الاستعلام بالوسائل الفضائية وبالاستطلاع الأمريكي، كانوا يزودون به الأوكرانيون، والأوكرانيون يستفيدون من ذلك لاستهداف الأهداف الروسية. هدد ترامب أنهم إذا لم تتوقفوا عن قصف المنشآت النفطية والغازية في روسيا سأوقف تزويدكم بهذه المعلومات. زيلينسكي قال نعم، ولكن يجب على بوتين أن يتوقف أولا. وبوتين كانت إجابته نفس الشيء. وأيضا الذي يقلق هو أن الروس قالوا أنهم غير مستعدين لاستمرار التفاوض وشددوا شروطهم اليوم، وهم يريدون بدون أي أدنى شك أن يضموا أقليم دونباس، يعني لوهانسك ودونيتسك، وأقليم خيرسون، وأقليم زابوريتزيا، يعني حيث هي قواهم اليوم، يريدون أن تبقى. وبالتالي عندما يعلن ترامب بأن الطرفان قبل، يعني إذا راجعنا تصريح الرئيس ترامب التي تتعلق ليس فقط بأوكرانيا إنما التي تتعلق بكل الحروب، دائما فيها إفراط بالتفاؤل. لذلك لا يمكن البناء عليها 100%، ولكن من المؤكد أنه استعمل العصا الغليظة مع زيلينسكي وليس مع بوتين، وهذا سيشجع بوتين على الاستمرار. وما يهم ترامب اليوم هو إرضاء بوتين لسبب بسيط جدا:
1: اتفاقية الديزل.
2: اتفاقية الديزل الطويلة الأمد، يعني خلال من الآن إلى نيسان 2027، والتي يفترض أن تخفض أسعار الديزل على المستهلك الأمريكي، وهذا سيؤثر طبعا على الانتخابات في الولايات المتحدة. هذا ما يهمه. واستطرادا عندما سمعناه يهدد بقصف الحوثيين بسبب حرب اليمن، هذه رسالة لكي لا يستهدفوا الأرامكو. هذا ما يهمه بالدرجة الأولى، يعني أسعار النفط. لذلك لا أعتقد أن حرب أوكرانيا ستتوقف في القريب العاجل. ربما سنشهد انخفاضا بالتصعيد، يعني لن يتجرأ زيلينسكي على استهداف المنشآت النفطية والغازية مثل قبل تحت طائلة وقف المساعدات الأمريكية التكتيكية. بوتين سيستمر بالضربات التي بدأها،
1: و سيستمر بالضربات حتى على البنية التحتية النفطية
2: وبنية التحتية للطاقة. لا أعتقد أنه سيستهدف أصلا، يعني المنشآت التي يستهدفها في أوكرانيا هي منشآت الطاقة الكهربائية، ليس منشآت نفطية. والكهرباء في كييف أصبحت شبه مقطوعة، يعني منذ مدة، وهو يفعل ذلك لأننا اقتربنا من
1: فصل الشتاء،
2: ويريد أن يستعملها أداة ضغط على زيلينسكي. إنما من المؤكد أنه سيستمر، وبشكل أو بآخر، ربما ليس بقصف البنى التحتية، ولكن عندما نرى

0: إن خسائر روسيا تبلغ يوميا بين 1000 و1500 إصابة في صفوف العسكريين الروس، وأن الموجات البشرية التي يستمر الروس في استعمالها لمهاجمة مثلا مدينة كوبيانسك ومدينة سلوفيانسك ومدينة كراماتورسك بعيد شوي، ولكن يستعملون الموجات البشرية وبعدهم لهلا، يعني ما زالوا يستعملونها حتى الآن. هذا يعني هناك إصرار لإنجاز شيء ما في إقليم دونباس. هذه هي الصورة مع الأسف، ليس
1: طيب
0: فيها
1: إذا
0: كثير من
1: كانت
0: التفاؤل.
1: كييف يعني وافقت على هذا الوقف لإطلاق النار على البنية التحتية للطاقة في روسيا بسبب ربما الضغط الشديد الذي تعرضت له، ما الذي بتقديرك دفع روسيا للموافقة؟
0: ما دفع روسيا للموافقة هو يعني إغراءات أمريكية أو يعني مسوغات أمريكية. هناك أولا وعود باستثمار في خط نورد ستريم الغاز الذي يزود أوروبا بالغاز، ألمانيا رفضت. هناك مفاوضات منذ عام حتى الآن، منذ عام، وقد أعلن عنها عدة مرات في الصحافة ولكن لم تعطى الأهمية اللازمة، بوعود باستثمارات أمريكية في روسيا بالمليارات بعد نهاية الحرب. يعني بوتين يريد الحفاظ على علاقة جيدة مع ترامب لكل هذه الأسباب، ولكن لا أرى شخصيا والمراقبين كذلك نهاية لهذه الحرب ولهذه المأساة.
1: طيب هنا ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الأوروبية التي لا ينسجم خطها مع الخط الأمريكي فيما يتعلق بأوكرانيا؟ هل يمكن أن تعوض الدول الأوروبية وألمانيا على وجه الخصوص الفاقد الذي يحدث من انسحاب الدعم الأمريكي لكييف؟
0: نعم، أصلا الدعم الأمريكي لكييف انخفض، والدعم الأوروبي يعني ما زال مستمرا وسيزيد من الآن حتى نهاية عام 2027، هذا لن يتغير. ولكن الملفت هو موقف الفرنسي، الموقف الفرنسي يؤيد تماما الهدنة على استهداف مراكز الطاقة. هناك تأييد كبير جدا لهذا الموضوع، وعندما فرنسا تعلن ذلك هذا يعني أن الأوروبيين الباقين لن يكونوا بعيدين عن هذا الموقف. ولكن هذا موقف، وهذا لن يغير الدعم الأوروبي لكييف، هذا لن يغير شيء، وهذا لن يعيد الثقة بين روسيا والأوروبيين. المشكلة هي أن الأوروبيون لا يثقون بوعود بوتين. يعني ترامب يقول أن بوتين يريد وقف الحرب ويريد إنهاء الصراع ويريد، الأوروبيون يقولون هذا غير صحيح، بوتين يحضر لاحتلال دول البلطيق ويتوقعون أن يحصل ذلك من الآن حتى عام 2030. المراقبون الأمريكيون يستبعدون ذلك عندما يرون أن الجيش الروسي عجز عن التقدم لمسافة تزيد عن 10 إلى 20 كيلومتر داخل الأراضي الأوكرانية، وتوقف خط الجبهة هناك منذ 5 سنوات لم يتحرك بشكل جذري. هذا يعني أن إمكانيات أو قدرات الجيش الروسي على القيام بحرب على القارة الأوروبية غير أوكرانيا هي مستبعدة. الأوروبيون لا يثقون بذلك ولديهم هاجس كبير، ويريدون أيضا إثبات أنفسهم كقوة ثالثة. يعني عندما لاحظوا أن الولايات المتحدة منهمكة بأمور القارة الأمريكية أولا، يعني كولومبيا وغيره، ومنهمكة بفتح علاقات جيدة مع الصين، علاقات ليست علاقات، هي علاقات استراتيجية ولكن ليست علاقات بالمعنى العميق، يعني علاقات بالمعنى الحاجة المتبادلة للطرفين، شعرت القارة الأوروبية بأنها متروكة في وجه روسيا. لذلك يعني زادت موازنات الدفاع الأوروبية، ارتفعت إلى ما فوق 4% من الآن حتى نهاية العام 2027. مصانع الذخيرة والأسلحة في أوروبا تتفعل وستنتج أكثر وأكثر، وفي نهاية العام 2027 ستكون الجاهزية العسكرية الأوروبية يمكنها أن تستغني بشكل كبير جدا عن الدعم الأمريكي. ويعني كل هذه الأمور يجب أن توضع في إطار واحد، وليست حرب أوكرانيا مستقلة عن ذلك. لذلك إذا توقف الدعم الأوروبي لأوكرانيا لسبب أو لآخر ستفتح شهية بوتين بالنسبة

0: لأوكرانيا أولا وبالنسبة لأوروبا ثانيا.
1: نعم سيادة العميد، أريد أن أختم معك بالتهديد الأمني الذي أعلن عنه في وارسو العاصمة البولندية. هل هو مرتبط أيضا بالحرب الروسية الأوكرانية، وهل يمكن أن يكون مرتبطا بالتهديدات التي أطلقتها موسكو تجاه العواصم الأوروبية وتجاه الأماكن التي يتم فيها صناعة السلاح أو تمريره إلى أوكرانيا؟
0: نعم، بولندا وضعها وضع جدا متقدم بالنسبة لكل الأوروبيين. أولا مستعدة لإرسال قوى إلى أوكرانيا، هي وفرنسا وألمانيا، في حال يعني تم أو في حال توقفت الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا، هذه الدول الثلاث وخاصة بولندا مستعدة لإرسال قوى. ثانيا، بوابة الدخول إلى أوكرانيا لهذه القوى هي من بولندا. واليوم كل الأسلحة الأوروبية والأمريكية التي تتدفق على أوكرانيا تمر أولا ببولندا، لذلك التهديدات التي تطلق باتجاه بولندا من قبل روسيا ليست تهديدات سطحية، وسبق وروسيا أرسلت عدة مرات مسيرات فوق الأراضي البولندية وفوق الأراضي البلغارية وحتى بالعمق الأوروبي.
1: نعم.
0: لسبر ردات الفعل الأوروبية، وكانت دائما هناك ردات فعل للاستعداد لمواجهة هذه الأوضاع. لذلك للإجابة على سؤال حضرتك، أكيد التهديدات الروسية لبولندا هي جدية جدا، وروسيا متضايقة جدا من الموقف البولندي، لأن بولندا هي بمثابة قاطرة للأوروبيين الباقين يعني. والجيش البولندي اليوم يمكن اعتباره الرقم واحد في أوروبا.
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو، العميد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

0: الهانجر أتشيرز.
1: من هنا تبدأ المهمة قبل أن ترى ألسنة اللهب ويصعد الدخان إلى السماء. هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة تخفض الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولاً إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران.

0: 14 طائرة مسيرة تراقب المناطق الأكثر حساسية في سماء غابات تركيا، من المراقبة الجوية إلى الإنذار المبكر، ثم تتبع تمدد النار وحركة الفرق في الميدان. تسير بتوجيه دقيق يحدد مستوى الخطر، من الحرارة والرياح والرطوبة إلى التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي وسجل الحرائق في المنطقة.
1: تركيا التفا
2: نستخدم الطائرات المسيرة منذ عام 2019 في مراقبة الغابات والسيطرة على الحرائق فيها، وتكتسب الطائرات المسيرة أهمية كبيرة خصوصا من ناحية الكشف المبكر عن الحرائق، لأن الكاميرات الموجودة عليها تتمتع بخاصية استشعار الحرارة، حيث تستطيع رصد مصدر الحرارة قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد وقبل أن تصبح ألسنة اللهب مرئية.
0: على هذه الشاشات تلتقي الصورة القادمة من الجو بالمعلومات القادمة من الأرض، وعندما يقع حريق يستطيع مركز القيادة والفرق الإقليمية وقائد العملية في الميدان مباشرة مشاهدة الحريق، الموقع، اتجاه انتشار النار، مواقع الفرق، الطقس وطبيعة الغابة تدخل جميعها في عملية اتخاذ القرار. وتستخدم المديرية نظاماً لاتخاذ القرار يعتمد الذكاء الصناعي لمحاكاة المسار المحتمل للحريق خلال الدقائق والساعات التالية.
3: بفضل الكشف المبكر للحرائق عبر الطائرات المسيرة، نوجه فرقنا إلى هذه الحرائق في وقت مبكر، وقبل أن تتسع الحرائق ننفذ أعمال المراقبة وفقاً لمستوى الخطر. وتعد الغابات خصوصاً في منطقتي بحر إيجا والبحر المتوسط أكثر حساسية من ناحية الحرائق.
0: منذ لحظة اكتشاف النار يبدأ سباق مع الزمن، فبحسب مسؤولي المديرية تكون فاعلية التدخل في الدقائق العشرين الأولى أعلى عدة مرات منها بعد أن يكتسب الحريق طاقته ويتسع إلى بؤر جديدة. ولهذا لا تقاس سرعة المنظومة بسرعة الطائرة وحدها، بل بالوقت الذي تحتاجه المعلومة حين تتحول إلى فريق يتحرك على الأرض.
4: في موسم الحرائق بفصل الصيف نؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة حرائق الغابات في مهمة شاقة للغاية، وقد يضطر زملاؤنا أحياناً إلى الدخول إلى قلب النيران ليواجهوا خطر الموت بشكل مباشر، كما أنهم يواصلون العمل لساعات طويلة أحياناً من دون طعام أو ماء.

0: وحتى من دون أن يتمكنوا من تلبية أبسط احتياجاتهم، وذلك من أجل استمرار جهود مكافحة الحريق.
1: خط مراقبة فوق الجبال، 776 برجاً تراقب الغابات في أنحاء تركيا، بينها 184 مزودة بأنظمة كاميرات. العين البشرية تبحث عن الدخان، والكاميرات تمسح المشهد، والمسيرات تضيف إليها القدرة الحرارية من الجو.
2: مديرية غابات أنطاليا الإقليمية واحدة من بين 30 مديرية إقليمية تابعة للمديرية العامة للغابات في تركيا، وتغطي مديرية غابات أنطاليا الإقليمية مساحة حرجية تبلغ نحو 1,280,000 هكتار، وهو ما يمثل قرابة 5.5% من إجمالي مساحة الغابات في تركيا.
1: في موسم 2026 وضعت تركيا في منظومة مكافحة حرائق الغابات 119 مروحية و28 طائرة إلى جانب المسيرات 14.
3: هذه طائرة إطفاء حرائق في تركيا، حيث إن الفرق الميدانية تتلقى المعلومات من الطائرات المسيرة وأيضا التعليمات من مركز القرار والقيادة للتعامل الفوري على امتداد مساحات واسعة من الغابات، فإن هذه الفرق الميدانية تعمل في سباق مع الزمن من أجل تحييد النيران ومطالبة التدخل السريع.
1: لكن فعالية القوة الجوية تعتمد على تقصير دورة المهمة من موقع الحريق إلى مصدر المياه، ثم العودة إلى النار من جديد.
4: بصفتنا طاقم مروحية مرمريس، تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولاً الاطلاع على صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة، بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
1: في فتحية وسط الظلام تخضع الفرق الميدانية لاختبار حقيقي في وجه نار الغابات، فالحريق لا يتحرك وفق خط ثابت، فالرياح والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي تغير سرعته واتجاهه وطاقة اللهب.
3: في منطقة فتحية في مؤقلة اندلع حريق، حيث نرى هنا بعض الدفاع المدني يحاولون أن يتعاملوا مع الحريق الذي هب في الغابات، ويمكن القول بأن قوى الدفاع المدني بتدخل للمروحيات والمسيرات ورجال الدفاع المدني يحاولون تحييد هذه النيران حتى لا تقترب إلى هذه الأحياء السكنية.
1: مهمة على خط النار أثبتت مدى فعالية منظومة إطفاء الحرائق في تركيا.

0: في تركيا يضع الدستور قاعدة واضحة لهذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحريق وبدء التسجير. فالمادة 169 تنص على إعادة تسجير الأراضي الحرجية التي احترقت وعدم استخدامها لغرض آخر.
1: انتهاء الحريق لا يعني انتهاء المهمة، فبعد إخماد النيران تبدأ مرحلة جديدة بإزالة آثار الحريق وتأهيل الأرض وإعادة تسجير المناطق المتضررة في محاولة لإعادة الغابة إلى ما كانت عليه، من الرصد المبكر عبر الطائرات المسيرة إلى التدخل من الجو والأرض وصولاً لإعادة الحياة إلى هذه المساحات الواسعة، منظومة تبدأ قبل اشتعال النيران ولا تنتهي بانطفاء آخر ألسنة اللهب.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحداث،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحلقة المفقودة،
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
3: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
3: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
3: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: TRT عربي،
3: مع الإنسان أينما كان.

السعودية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بهجوم جديد للحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة 3 عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعونا في نشرتنا أيضاً.

طهران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أكبر أو أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفوندرلاين تؤكد دعمها لزيلنسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة.

0: بيان لها إن الهجوم أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية، فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن أضرار مادية في مباني المطار. وكان المتحدث باسم تحالف في اليمن اللواء الركن تركي المالكي قد أعلن تعرض صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد لاعتداء بمقذوف، وأكد اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية صاروخ كروز في محيط المطار. في المقابل أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، مؤكدين أنه أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا أيضا مطار الملك فهد بالدمامة ومواقع نفطية في المنطقة الشرقية في إطار ما وصفوه بعمليات عسكرية ردا على الغارات الجوية للتحالف في اليمن. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي أن بلاده مستعدة للوساطة بين السعودية والحوثيين وتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل سياسي بين طرفين وفق ما نقله الإعلام الرسمي الإيراني. أعرب عرقجي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأكد أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي سيجعل الوضع أكثر تعقيدا. وأوضح الوزير الإيراني أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة. إلى ذلك، أدانت تركيا استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مشيرة إلى تضامنها مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف المطار، موضحة من جديد موقفها الرافض للاعتداءات التي تتعرض لها السعودية. وترحمت الوزارة على أرواح ضحايا الهجوم متمنية الشفاء العاجل للجرحى، كما قدمت تعازيها للشعب السعودي. أوضحت الوزارة أن الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين عمدا تمثل انتهاكا واضحا للقانونين الدولي والإنسانية، مشيرة إلى خطورة هذه الممارسات. ودعت الوزارة إلى وجوب وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرارها يضر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الرامية إلى إرساء السلام. وأعادت الخارجية التركية تأكيد موقف أنقرة داعم لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها في إطار رفض الاعتداءات التي تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. هذا ودعت إدارة طيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها. وأضافت أن التهديدات الأمنية المرتبطة بالأنشطة العسكرية الجارية وتدخل في أنظمة الملاحة قد تشكل خطرا محتملا على الطائرات في جميع الارتفاعات. وفي سياق متصل، حثت السفارة البريطانية في السعودية مواطنيها على تجنب السفر غير الملاحة عبر مطارات المملكة باستثناء مطار المدينة المنورة. ميدانيا، واصل الطيران الحربي اليمني غاراته على مواقع وتمركزات للحوثيين في عدة جبهات بمحافظة تعز. وقالت مصادر محلية إن غارة جوية استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة الضباب غربي المحافظة، فيما سمع دوي انفجارات في العاصمة صنعاء. يأتي ذلك في وقت توعد فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلنا اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن، يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل.

0: مفتوحاً، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقاً. وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعد، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلامباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الأحد بغارات للجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وقالت مصادر ميدانية وطبية إن 3 شهداء ارتقوا جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة في محيط مستشفى ناصر الطبية بمنطقة البراق الجنوبي وسط خان يونس، فيما استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي القطاع. هذا وأفادت مصادر محلية بأن غارات جوية شنها طيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مربعا سكنيا في مدينة دير البلح في المنطقة الوسطى، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل. وقال شهود عيان إن القصف تسبب في نزوح عشرات العائلات، لم يعد لديها مكان آمن تلجأ إليه في ظل امتداد الغارات الإسرائيلية للمنطقة الوسطى التي نزح إليها أهالي القطاع من شماله وجنوبه أثناء العدوان الإسرائيلي.
2: صار انه امبارح بعد صلاة العشاء اعطونا امر اخلاء للمربع هذا كله، هي في المنطقة السكنية هذه، وقالوا لنا انه بدنا نضرب فيها بيت، فاخلينا طبعا. بعد 10 دقائق بالضبط تم قصف البيت اللي هي بيت ابراهيم البحيسي، هذا بيت اهلي. العمارة هذه 4 طوابق بسكنها حوالي 5-6 عائلات. طبعا زي ما انت شايف راحت كلها، جيراننا تدمروا من كل الشقات، والوضع يرثى له زي ما بقولوا يعني.
1: هذا وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير المأوى قبل حلول فصل الشتاء، ويتوقع أن تجلب ظاهرة النينو والمناخية أمطارا غزيرة في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية.
3: لم يعد سكان غزة يحتملون مزيدا من الكوارث، فالحرب والنزوح والدمار تركت من المعاناة ما يكفي لسنوات طويلة، لكن الشتاء المقبل قد يحمل إليهم فصولا جديدة من المصاعب وسط مخاوف من ظروف مناخية قاسية تزيد أوضاع النازحين سوءا وتفاقم معاناتهم في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا أمطاره، مع مخاوف من تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية على القطاع.
4: ظاهرة النينيو ممكن أن تؤثر على غزة عن طريق يعني رياح قوية جدا، ممكن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى غزار كميات من الأمطار غزيرة وفي أوقات محددة وبكميات كبيرة جدا، ممكن أن تحدث هذه الكميات فيضانات ويعني

0: الفيضانات التالية تؤثر بشكل دقيق على كل قطاع غزة، وخصوصا أن الوضع في قطاع غزة يعني وضع كارثي، المباني مدمرة، هناك مباني آلية للسقوط، حوالي 320 ألف خيمة تنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة.
1: هذه التحذيرات تأتي في ظل ما تعانيه آلاف العائلات في غزة من واقع قاس، حيث يعيش نحو 85% منهم في خيام بالية لا تقيهم برد الشتاء ولا تحميهم من الأمطار التي أغرقت خيامهم في السنوات الثلاث الماضية.
2: كل فترة بدنا خيمة، كل شهرين ثلاثة بدنا نجدد خيمة، وفيش زي ما تقولوا فلوس إنه نشتري خيم، ورا في جمعيات ورا في إشي بيجوا إنه يشوفوا حالتنا. فأنتوا زي ما أنتوا شايفين هاي الخيمة مقطمة ومزعة، ودوبنا قديم نخيط فيها ونوصل فيها لنص طوحاننا.
1: وذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع إدخال نحو 8600 مجموعة من الاحتياجات اللازمة للإيواء، بداعي أنها مواد مزدوجة الاستخدام، مشيرة إلى أن مخاطر ظاهرة النينيو لن تقتصر على تأثر الخيام، بل ستطول أيضا نحو 3800 مبنى مهدد بالانهيار من تبعيات حرب الإبادة.
3: بخيام ممزقة ومتهالكة يستعد سكان غزة لاستقبال شتائهم الرابع، وسط نقص حاد في أبسط مقومات الإيواء ومخاوف من كارثة إنسانية عاشوا مآسيها من قبل، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
4: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة اعتداءات إسرائيلية على مناطق متفرقة من الضفة. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التضييقات التي يواجهها المزارعون خلال موسم قطف الزيتون، والتي تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
5: سلسلة اعتداءات إسرائيلية جديدة طالت مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في تصعيد متزامن مع موسم قطف الزيتون. ففي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 5 حالات اختناق في قرية يتما جنوب المحافظة عقب اقتحام قوات إسرائيلية أراضي كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. كما هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في الأراضي الواقعة بين بلدتي قصر وجلود جنوب نابلس، واستولوا على معداتهم. وفي رام الله والبير أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استولوا على أكياس من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله، تسللت مجموعة من المستوطنين إلى أراض فلسطينية في منطقة السهل الشرقي وسرقت ثمار الزيتون بحماية قوات الاحتلال. وفي مشهد متكرر تستمر فصول المعاناة في ظل سيناريو التصعيد المستمر الذي يطال المزارعين ويحول حياتهم إلى كابوس يومي جراء الانتهاكات المستمرة. وتتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري، ويشكل مصدر رزق رئيسيا لآلاف العائلات التي تواجه اعتداءات إسرائيلية تعيق وصولها إلى أراضيها وجني محاصيلها. وتوثق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعرض أكثر من 45,000 شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26,000 شجرة زيتون.
4: وفي الشأن الإيراني، اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل أعلام رسمية عن الرضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لشروط طهران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة. في المقابل، تحشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط على وقع تصاعد التوتر مع إيران في انتشار يوصف بأنه الأضخم في المنطقة منذ عام

0: 2003، وتعزز واشنطن وجودها بحاملات طائرات ومدمرات ومقاتلات وقوات إضافية إلى جانب 10,000 من الجنود المنتشرين في قواعدها بالمنطقة.
1: حلول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات USS جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي، في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9 و10 آلاف. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50,000 جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفنا، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفر الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جوا من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 وF-22 رابتور، إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جوا. تنتشر أيضا مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع في العالم.
0: من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني صدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع انفجار في غرفة محركاتها دون الكشف عن هويتها أو العالم الذي ترفعه. وأوضح الحرس الثوري في بيان له أن ناقلة تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2 مليوني برميل من النفط، وكانت تحاول عبور المضيق بعد إغلاق أنظمة الملاحة والإبحار فيها. وأضاف البيان أن 3 ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ السبت، مجددا التحذير من أن السفن التي تغلق أنظمة الملاحة في مضيق هرمز ستصنف سفنا معادية. أوقفت مطارات موسكو 4 حركة الطيران مؤقتا عقب اقتراب طائرات مسيرة أوكرانية. وأفادت وسائل أعلام روسية رسمية بإلغاء جميع عمليات الهبوط والإقلاع في هذه المطارات لفترة وجيزة، وإعادة توجيه 25 طائرة قادمة إلى مطارات أخرى. في الأثناء أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إسقاط 23 مسيرة أوكرانية قبل وصولها إلى حدود المدينة، دون تحديد ما إذا كان أي منها قد اخترقت الدفاعات الجوية أو تسببت في أضرار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة والبنى التحتية. ميدانيا تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية.
2: تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية،

0: في وقت تتزايد فيه التحركات الأمريكية لإيجاد تسوية للحرب وسط خلافات بشأن شروط إنهائها ومستقبل القيادة الأوكرانية. ميدانياً أعلنت كييف إسقاط 94 مسيرة روسية من أصل 116 استهدفت أراضيها، فيما أسفرت ضربات روسية على زاباروجيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين وفق السلطات المحلية. في المقابل أعلنت موسكو استهداف منشآت عسكرية ومرافق موانئ وسفن قالت إنها تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. وامتد التصعيد إلى العمق الروسي بعدما أعلنت شركة ياندكس تعرض مراكز بيانات تابعة لها لهجمات بمسيرات أوكرانية تسببت في تعطيل خدمات رقمية ومصرفية في مناطق روسية ودول مجاورة. سياسياً يبرز مسار التفاوض الأمريكي الروسي بما فيه الحديث عن صفقة ديزل محتملة بين واشنطن وموسكو بوصفه ملفاً يحتاج إلى التمييز بين التفاهمات الاقتصادية المطروحة والاتفاقات المعلنة، فأي تفاهم في قطاع الطاقة قد يثير تساؤلات بشأن علاقته بالعقوبات الغربية على روسيا ومدى ارتباطه بالمفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. وفي موازاة ذلك أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن القيادة الأوكرانية بعدما اتهم فولدمير زيلنسكي بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بوتين يريد تسوية، لكن كييف ترفض تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات. ويؤكد وزير خارجيتها أن الشعب الأوكراني وحده يمتلك حق تقرير مستقبله السياسي واختيار قياداته. وفي تطور لافت أعلن ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فورا بموافقة الطرفين، ويشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه. أما أوروبياً فتثير التحذيرات الأمنية في بولندا بما فيها المعلومات المتعلقة بمخططات لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مخاوف من اتساع التهديدات الهجينة التي تشمل التخريب والتجسس والهجمات السبرانية. راما مطلوط، رتي عربي.
1: وفي السودان أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير أفادت بمقتل 17 مدنياً بينهم نساء وأطفال جراء غارات شنتها طائرات مسيرة استهدفت مباني وأحياء تؤوي عائلات نازحة في مدينتي النهود وغبيش بولاية غربي كردفان. أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أن الغارات وقعت في 9 أكتوبر الجاري وأسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وثمانية مصابين في النهود، إضافة إلى مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال في غبيش. وأشار المكتب إلى أن تزايد الهجمات بالمسيرات يفاقم معاناة المدنيين الفارين من ويلات الصراع، مطالبا بوجوب توفير الحماية للمدنيين والبنى التحتية الحيوية. تشهد العاصمة الهندية نيودلهي احتجاجات متواصلة تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية اتهامات تتعلق بمراجعة قوائم الناخبين. وتأتي هذه التحركات وسط انتشار أمني مكثف وحملة اعتقالات واسعة.
2: تشهد العاصمة الهندية نيودلهي تصعيدا في الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية خلافات بشأن مراجعة قوائم الناخبين وسط انتشار أمني مكثف واعتقال 100 متظاهرين. الشرطة أوقفت محتجين لليوم الثاني على التوالي، بينما اعتقلت أكثر من 2000 شخص خلال احتجاجات السبت قبل أن تعلن الإفراج عن معظم الموقوفين في وقت لاحق. ويشارك في المظاهرات شبان وناشطون في منظمات طلابية إلى جانب قوى معارضة يتهمون السلطات بإجراء تغييرات على سجلات الناخبين قد تصب في مصلحة الحزب الحاكم. وتتركز الأزمة حول عملية تدقيق واسعة في قوائم الناخبين أزيلت خلالها أكثر من 130 مليون خانة اسم وفق بيانات نقلتها وكالة رويترز. وتقول المعارضة أن هذه التغييرات قد تحرم أعدادا كبيرة من المواطنين من حق التصويت، فيما تنفي مفوضية الانتخابات والحكومة هذه الاتهامات بالتلاعب أو الانحياز السياسي، وتؤكد أن حذف الأسماء يرتبط بأسباب إجرائية منها الوفاة والانتقال وتعذر الوصول إلى أصحابها. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، بينما تظل المطالب الأساسية للمحتجين متمثلة في استقالة رئيس المفوضية ومراجعة إجراءات تحديث السجلات الانتخابية. سرين حامدي، تلت عربي.
1: شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مسيرة حاشدة للمطالبة بتحرك جاد لمواجهة التغير المناخي وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة مع حماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة. وتأتي المسيرة في وقت تتزايد فيه تساؤلات بشأن سياسات الحكومة البلجيكية في مواجهة التغير المناخي.
3: من شوارع بروكسل حيث تتجمع الحشود وتعلو اللافتات المطالبة بحماية المناخ، تعود المسيرة السنوية لتضع السياسات البيئية أمام اختبار الشارع. ومع ارتفاع أسعار الطاقة والمعيشة لم يعد النقاش يقتصر على خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة، بل بات يطول كلفة التحول المناخي ومن يتحملها.
4: نحن نتظاهر من أجل المناخ وضد الإجراءات التي تتخذها الحكومة في بلجيكا. لقد أصبحت أسعار الطاقة باهظة جدا، وعلى الحكومة اتخاذ تدابير تخفف الأعباء عن الناس.
3: المشاركون يطالبون بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مع تحميل الشركات الملوثة مسؤولية تمويل هذا التحول وحماية المواطنين من فواتير الطاقة وتراجع القدرة الشرائية.
5: يجب تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فهي من دون عدالة مناخية أمر غير ممكن. ومن المهم أن يتمكن الناس من الحصول على حقوقهم من السكن اللائق والصحة إلى العمل المستمر.
6: لا أحد يصنع نفسه بنفسه. نحن جميعا بحاجة إلى الخدمات العامة والتعليم ورعاية الأطفال، وهذا ما نريد تذكير الحكومة بمسؤوليتها تجاهه.
3: وبين المطالب البيئية والمخاوف المعيشية يرتفع صوت المتظاهرين مطالبا بتحقيق العدالة المناخية، بحيث لا يتحمل أصحاب الدخل المحدود العبء الأكبر لكلفة التغيير.
7: مطالب موجهة إلى الحكومة البلجيكية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لتحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية. وبين أزمة المناخ وغلاء المعيشة، يطالب المحتجون بسياسة تسرع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحمي في الوقت نفسه القدرة الشرائية للمواطنين. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. السعودية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم ثان للحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض. طهران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفوندرلاين تؤكد دعمها لزيلنسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم عصام نجاح. ونقف اليوم عند تداعيات استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وما نجم عنه من ضحايا وخسائر مادية استدعت إدانات كبيرة ومشاورات موسعة لحسم الخطر الذي باتت جماعة الحوثي تشكله على دول المنطقة والإقليم. فما طبيعة الرد السعودي المتوقع على استهداف مطار الرياض؟ وكيف سيتحول الدعم السياسي إلى حسم عسكري للأخطار المتزايدة؟ كيف تسير المعارك بين قوات الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي؟ ولماذا يبدو الموقف الأمريكي مترددا حتى الآن؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض، هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلنا اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحاً، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقاً. وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلامباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: وأرحب مشاهدينا بضيفينا الكريمين، بداية في الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جرالله. مرحبا بكم أستاذ عاتق. ومن العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية دكتور سالم اليامي. مرحبا دكتور سالم. وأبدأ مباشرة من الاستوديو مع أستاذ عاتق، هذا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ليلة السبت، بالنظر إلى الخسائر في الأرواح البشرية 12 شخصا توفوا و 309 أشخاص آخرون أصيبوا، بالنظر إلى هذه الخسائر في الأرواح وكذلك الأضرار المادية التي وقعت في البنى التحتية بالمطار، هل تعتقد بأن هذا الهجوم يمثل نقلة نوعية في تصعيد وتيرة الصراع الآن إقليميا وليس محليا فقط في اليمن في هذه المرحلة؟
2: نعم، اولا مساء الخير عليك استاذ عصام وعلى ضيفك الدكتور سالم وعلى مشاهديك الاكارم. طبعا لا شك انه كلما يعني توسعت دائره الصراع كلما اتت الوان جديده لهذا الصراع، الوان اقليميه والوان دوليه، فلا شك بان هذه الضربه اليوم هي قفزه جديده الى الامام. لكن دعني انظر الى حيثيات هذه الضربه، خلفيات هذه الضربه. أنا أعتقد أن الحوثي يتألم اليوم في الساحل الغربي أولا من ناحية على الضحايا البشرية التي فقدها كثير من يعني منظومته البشرية، فهناك كثير من الضحايا عفوا من الضريبة البشرية الذي دفعها الحوثيين من قادة على مستوى أعلى، وحتى هناك حديث على أنه في خبراء إيرانيين ومن حزب الله تم اغتياله أو يعني
0: تحييدهم نفقوا أو قتلهم
2: نعم في هذه المناطق. من ناحية أخرى عندما يأتي الحوثي وحلفاء في النظر إلى هذه المعركة التي خسرنا عليها هذه الخسائر كلها البشرية، في نهاية المطاف باب المندب ينزع مننا مرة أخرى، بالتالي ورقة فقدتها إيران، صحيح أنها لازالت مسيطرة على مدينة المخا، لكن السيطرة على مدينة المخا دون السيطرة على ذباب وعلى
0: ميون
2: باب المندب وعلى ميون هذه لا قيمة لها في الحقيقة. فهنا استطاعت الحكومة الشرعية وبدعم من المملكة العربية السعودية إلى انتزاع هذه الورقة وجعلها في صفين. هذه الورقة نحن نعرف أهميتها من ناحيتين، من ناحية إذا ما استمر الصراع والنزاع في مسألة المعادلة الدولية، أو إذا ما جلست الأطراف على طاولة الحوار سواء حوار إقليمي أو دولي تجاه هذه المنطقة. وبالتالي باب المندب هو ورقة استراتيجية، فعندما خسرتها الجماعة هي تحاول أن تضاعف الضريبة في الطرف الآخر، فتحاول أن تضغط في نفس الوقت على مدينة تعز وتضرب المدنيين. اليوم نحن نتحدث وهناك صاروخ سقط على مسجد، وهناك كثير من الضحايا من المصلين والمدنيين، وهناك صاروخ آخر أيضا فشل الحوثيين في إطلاقه وأصاب قرية بأكملها في صنعاء. الآن حتى الضربة الآن الجديدة إلى الرياض وإلى مطار الملك خالد هي في الحقيقة ضربة عمياء تدل على أن لا توجد إحداثيات حقيقية أو خبرة أو قدرة استراتيجية في أنه يستهدف مثلا مناطق غير مدنية. لا، هذا إذا افترضنا أنه
0: يريد استهداف مناطق أو مراكز حساسة بعينها دون التعرض لمدنيين.
2: بالضبط، لكن هذا يدل على عدم القدرة، عدم المقدرة، تمام. لكن الآن الاستهداف هذا إذا ما نظرنا إلى الضربة بمفردها مثلا، فأنا أعتقد أنها نقلة واختبار حقيقي لاتفاق مكة، وأنظر إليها من زاوية أخرى، ولكنها لا يوجد ما يدعمها لدي، لكنها موجودة هذه الحالة. ألمس أن هناك بصمات إسرائيلية للتخادم مع الحوثيين لاختبار اتفاق مكة. هل هذا اتفاق صلب متماسك ممكن أن يهب لحماية المملكة العربية السعودية؟ أنا أتحدث من تركيا وباكستان، كيف يقرأ من طرف يعني التحالف الثلاثي؟ لا أعرف حتى الآن، الأيام ربما القادمة هي ستجيب عن هذا السؤال.
0: هذه الأمور دكتور سالم، مع التحركات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية والرسائل الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على احتفاظ المملكة بحقها الكامل في الرد لحماية أمنها وأراضيها ومواطنيها، ما طبيعة الرد السعودي المتوقع على استهداف مطار الملك خالد؟ بالإشارة إلى أن هذا الاستهداف ربما هو الخامس، لكن من حيث حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية هو الأكبر ربما.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ عصام، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي ضيفك الكريم الأستاذ عاتق مع حضرتك في الاستوديو.
0: شكرا جزيلا.
3: يعني أنا أعتقد أن يعني ما حدث في مطار الملك خالد في الليلة الماضية يوم أمس عصرا يعني كان شيء غير مسبوق، وكان كما وصفه المتحدث باسم التحالف جريمة حرب بكل المعنى، وكما وصفتها الأمم المتحدة والأمين العام.

0: لأنه استهداف للمدنيين وهو مخالف للقانون الدولي. الضحايا كانوا كثر والتخريب أيضا كان كثيرا والجرحى أيضا كانوا كثير والأذى أو الضرر على المنشآت أو البنية التحتية في المطار هي أيضا واردة. قبلها كان هذا يعتبر انتهاك للسيادة السعودية وهذا غير مقبول بكل المعايير. لذلك أنا أعتقد جاء سيل من الإدانات، لأن الموضوع تجاوز ربما الإدانات التقليدية الدبلوماسية التقليدية العادية لخطورة ولحساسية الموضوع. سؤال حضرتك هو كيف سترد المملكة؟ المتحدث باسم التحالف هو قال هناك رد يعني أكيد، ونوع هذا الرد هو رد حاسم، وأنا أعتقد أنه كان هناك طلعات بيوم أمس على أكثر من مكان في يعني استهدف المناطق الحوثية خاصة في الداخل، مناطق يعني إطلاق صواريخ ويعني أماكن قيادة وسيطرة وتمركز واتصال كما استمعنا في الأخبار. كل هذه التطورات أنا في تقديري، وأنا هنا أعود لما استمعت إليه من حضرتك ومن سعادة الضيف، يعني نقول عنها بمختصر الملف اليمني كان إلى 2022 ملفا داخليا تفاهم اليمنيون الشرعية وربما أطراف أخرى والحوثيون طبعا، وكان هناك تدخل للأمم المتحدة، تدخل للأطراف الإقليمية ومن بينها الدول الخليجية والمملكة، وكان هناك تفاهمات معينة. اشتعلت الحرب في مضيق هرمز، الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، فأخذ الجانب الحوثي الإعاز أو الأمر أو أمر التنفيذ الغير قابل للرد أو المناقشة بالذهاب إلى مضيق هرمز وتحرك إلى هذه المنطقة،
1: وكما إلى مضيق باب المندب،
0: وهذا لمسناه في الأخبار التي كانت في أول نعم إلى مضيق باب المندب، وتحرك وخسر كما قال الضيف يعني أعداد بشرية مهولة، لأنه كان يعني يطبق الاستراتيجية التي طبقت في مطلع ثمانينيات القرن الماضي في إيران عندما كانت الحرب مع العراق المجاميع البشرية، والتي قيل أن ربما 25% منها أطفال، وحتى في هذه الحرب أو في هذه المجاميع التي ضحى بها الحوثي كان هناك أطفال أيضا. هذا أخرج الملف اليمني الذي كان داخليا إلى ملف إقليمي. مع التطورات ومع حديث الليلة الماضية الأمم المتحدة، المبعوث الأممي، تصريح للرئيس الأمريكي، تصريح لوزير الخارجية الأمريكي، في تقديري أن الأمور تخرج أيضا ربما من الإقليمي إلى ما هو أبعد. لماذا؟ لأن هناك كما نعتقد هناك تلمس بأن التطورات والأهداف الإيرانية عبر تنفيذها عن طريق الجانب الحوثي هي لخنق المنظومة الدولية، ولعل في طليعتها المملكة العربية السعودية، وخنق صادراتها والتأثير أو السيطرة على الحركة في منطقة البحر الأحمر. هذه الحركة هي مهمة حقيقة للطاقة، ومهمة للتجارة الدولية، ومهمة لكل الدول التي تقع على البحر الأحمر، سواء المملكة وشقيقاتها العربية أو حتى غير العربية الموجودة على هذه المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن الموضوع يتطور لصالح من؟ لا نعرف حقيقة إلا عندما نقفز إلى الأمام أو تمشي أو تسير الأمور إلى الأمام وتتضح لنا بعض التفاصيل. نقطة أيضا إذا تسمح لي أشير إليها يعني، وهي قراءة ربما متقدمة من سعادة الضيف، وهي يعني الاعتقاد بأن هناك ما يحدث هو تخادم وهو اختبار لحلف مكة من قبل أطراف إقليمية. أنا لا أختلف معه بمعنى احتمال، لكن يبقى هو احتمالنا كباحثين وكمتوقعين وكقارئين، قد يصدق وقد لا يصدق، لكن كما عودتنا الظروف أنا أعتقد يعني مثل هذه الأمور، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية باركت هذا التحالف وباركت هذا العمل وأركانه الثلاثة الرئيسة، المملكة العربية السعودية وتركيا والباكستان، هم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الأمريكي شخصيا قال أن هذا عمل جيد، بمعنى لم يكن لدى الجانب الأمريكي أي تحفظ على هذا العمل. أنا في تقديري أو أرى الآن أن هذا ربما احتمال بعيد، لكن أيضا أنا أحترم وجهة نظر زميلي ونضعه على الطاولة أو على

0: طاولة البحث كما يقولون، ونرى
1: نعم
0: هل تثبته الأيام أم تنفيه.
1: حياكم الله دكتور. أستاذ عاتق، برأيك هذا الهجوم تحديدا ما انعكاساته وتداعياته على أي مساعي سابقة من أجل التوصل إلى تهدئة في الفترة الحالية وإنهاء هذا الاقتتال في اليمن، والذي تحول كما تفضل دكتور سالم وتفضلت حضرتك أيضا إلى ما يشبه صراعا إقليميا؟
2: صحيح، هو لو تم النظر إلى الخارطة العسكرية التي تسعى إيران إلى تحقيقها قبل الجلوس مع الأمريكان على تسوية الملفات، هناك محاولة ضبط إيقاع ما بين الأحداث، العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتشمل هذه العلاقة هرمز، وما بين أيضا العلاقة الأحداث في اليمن وباب المندب. فإيران تريد أن تدخل إلى المفاوضات ولديها كرتين، كرت باب المندب وكرت هرمز. وفي نفس الوقت الحكومة الشرعية وحلفائها وتحديدا السعودية يحاولا أن تظل الساحة اليمنية بعيدا عن هذا النزاع،
1: هذه المعادلة،
2: بعيدا عن هذه المعادلة بالضبط. فالآن كل الانتحار اللي موجود من قبل إيران والحوثيين وإحراق رجال الحوثيين في المعارك بهذه الكثافة وهذه الضراوة دليل على أن هناك ربما شعور إيراني بأننا قد نجلس على طاولة الحوار قريبا، وإذا لم نجلس على طاولة الحوار فهو الخيار الذي ذكره الدكتور سالم، وهو محاولة خنق العالم وضغط خنق الاقتصاد الدولي من ناحية. هذا المسألة الآن فقدت في باب المندب حتى الآن على الأقل يعني، والآن يبدو أن القوة العمالقة أسست ل زي ما تقول معادلة عسكرية غير قابلة على الانكسار مرة أخرى. نعم، هناك يعني هو كان في إمكان قوات العمالقة أن تتقدم أكثر إلى المخا، لكن عند الخبرة العسكرية قالت بأنه إذا تمددت أكثر أنت تخسر أيضا هذه المناطق لأنك لا تستطيع أن تؤمنها، وبالتالي السيطرة على ميناء المخا

0: لكن أعتقد أنه لا، يعني مرفوض. هم من حيث لا يشعرون كما عملت إيران في بداية المعركة في في في مع الولايات المتحدة، كانت تضغط على دول الخليج من أجل الجلوس على طاولة الحوار، وتفاجأت بأن دول الخليج اصطفت كلها يعني بطريقة أو بأخرى ضد الممارسات الإيرانية، وبالتالي أنت الآن وضعت بدل أن تحيد دول الخليج في حربك مع إسرائيل وأمريكا، لا، أنت ضميت المنظومة الخليجية إلى دائرة الأعداء. فهذه الإشكال اللي موجود الآن عند الحوثيين، أن الحوثي الآن وإيران يحاولوا أن يضغطوا على المملكة السعودية، المملكة العربية السعودية، وهم لا يعرفون بأنهم يدعموا المملكة العربية السعودية بكثير من المواقف من أجل التخلص من الحوثيين. فأعتقد أن الهروب إلى الأمام هذه أثبتت بأنها غير مجدية، وخاصة وهذه النقطة المهمة، خاصة بأن البيئة اليمنية رافضة لجماعة الحوثيين.
1: وبالمنطق يعني لا يمكن أن تضغط على طرف بأن تصيبه بأضرار وتلحق به الأذى
0: بالضبط،
1: وتستهدفه بهذا الشكل وتنتظر منه أن يقول لك تفضل نجلس على الطاولة.
0: وبالمناسبة هذا صحيح، لكن بالمناسبة ضربات التحالف العربي في الفترة الأخيرة من بعد خروج الإمارات حتى الآن تعتبر ضربات ملتزمة بالاشتباك،
1: قواعد الاشتباك،
0: قواعد الاشتباك حرفيا. حتى الآن لماذا لا نسمع عن ضربات للتحالف ولا حتى شاعرين بضربات حتى القوات اليمنية الجوية؟ لماذا؟ لأنها تلتزم باستهداف القواعد العسكرية والمقاتلين فقط، لا توجد أي أخطاء مدنية حتى الآن، لا في يعني سيارة عابرة ولا في مستشفى ولا في مدرسة ولا في، بينما أخطاء الحوثيين لا تعد ولا تحصى، هذا إذا افترضنا أنها أخطاء، مع أنها ليست أخطاء. الحوثي منذ اليوم الأول يسعى إلى الإيلام المدني للمجتمع اليمني وللحكومة الشرعية.
1: طيب دكتور سامي، ما دكتور سالم عفوا، ما قراءتكم لبيانات الإدانة الكثيرة التي صدرت عن دول عربية ودول أوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعبير الدول العربية عن أن أمن المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي والخليجي، كيف قرأتم هذه الإدانات؟
2: أنا أعتقد أن هذه الإدانات جاءت بزخم كبير حقيقة، وكما قلنا في البداية لأن الضرر أيضا كبير، هذا رقم واحد، ولأن المملكة العربية السعودية دولة وازنة في محيطها الإقليمي، ودولة وازنة أيضا في محيطها الجيوسياسي والاستراتيجي وثرواتها وموقعها الروحي، بوابة العالمين العربي والإسلامي، وأن يعني منشأتها المدنية بين قوسين تضررت، وأنه في يوم من الأيام وفي عهد قريب حقيقة ومن الجماعة الحوثية ومن جماعات ميليشياوية أخرى إيرانية أو تابعة لإيران تأثرت المقدسات مكة والمدينة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك جاءت هذه الإدانات بهذا الشكل. أنا أعتقد أن مثل هذه الإدانات شكلت نتيجة أولية، هذه أعطت صانع القرار في المملكة العربية السعودية دعما وزخما للرد، وسوغت أن يكون الرد مشروعا لأنه تعرض الاعتداء، وهذا حسب القانون الدولي. ولو لاحظنا حقيقة هذه الإدانات حتى ظهر هذا اليوم أو حتى مغرب هذا اليوم كان هناك إدانات جديدة وحديثة وطازجة كما يقولون لعل آخرها من بعض الدول الأوروبية، وكانت بلهجة عالية النبرة وشديدة الرفض لكل هذه السلوكيات. أنا أعتقد أنها تعطي المملكة العربية السعودية الحق، وتؤكد أن المملكة العربية السعودية ملتزمة كما قال سعادة الضيف بأنها لا تضرب الأماكن الغير عسكرية أو الغير أهداف مشروعة كما يقال، أو الرد على أماكن أخرى. شيء آخر، هي عرت الجماعة الحوثية من كثير من الدعاوى الباطلة. الجماعة الحوثية كانت تقول أنها، وهذا طبعا هو استنساخ للمواقف الإيرانية، كانوا يقولون أنهم يستهدفون مواقع عسكرية فقط ومواقع إطلاق صواريخ ومواقع كذا وكذا، وهذا أكد للعالم بشكل عام. ولعل يعني الركون أو العودة ل يعني رفض وتعليق الأمين العام في هذا الصدد كان واضحا وواضحا جدا حقيقة بأنها تستهدف أعيان مدنية، وأنها شيء غير مقبول، وأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأنها تخالف القانون الدولي. هذا أيضا عرى يعني الجانب الحوثي من الدعاوى التي كان يقولها، وأفقده غطاء كان يحاول أتمة رسخ.
1: لو تسمح لي دكتور سالم أن أقف قليلا.

0: أقف قليلا مع الموقف الأمريكي، وحضرتك أشرت في بداية الحديث عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي صدرت أمس بعد الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو قال ربما، قال بالحرف ربما نشارك في الضربات الموجهة إلى الحوثيين ولكن نبحث ذلك. ما أسباب هذا التردد الأمريكي إن جاز وصفه، وما أبعاد الحسابات الأمريكية في هذا السياق من وجهة نظركم؟
1: يعني أنا من وجهة نظري الشخصية، بمعنى لا أعلق أو لا أدعي أن لدي معلومة لوجهة نظر جهة
0: رسمية.
1: أخرى، أنا وجهة نظري الشخصية أن الموقف نعم الرسمية طبعا هي لدى الرسميين
0: صحيح،
1: لكن أقول أنا مما أعرف تقريبا، أنا الموقف الأمريكي كان مرتبط برؤية خاصة بالجانب الأمريكي، وفي المملكة يعني يعرفون أن هناك علاقات استراتيجية مع الجانب الأمريكي، وهناك ربما تحدث حالات عدم تطابق في المواقف، ولعل من أبرز حالات عدم التطابق الأخيرة هو اللقاء الحوثي الأمريكي في سلطنة عمان، ويعني ربما كان مرضي غير مرضي لكثير من الأطراف، لأنه يعني يشكل حالة من الاستعداء أو تعليق الاستعداء على الآخرين. لكن أنا أعتقد أن مجرد التصريحات من الرئيس الأمريكي قبل يوم أو يومين، أعتقد قبل يوم بالأمس كانت، أعتقد أنها تغير في الموقف لدي، أنا أنظر لها أنها تغير أكيد في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي كان يقول بمعنى أن كل من في جلده شوك فعليه أن يخلص أشواكه بنفسه. اليوم هناك حديث بأن ما تقوم به الجماعة الحوثية تحديدا وبشكل واضح، وذكرها الرئيس الأمريكي، غير مقبول، وأن ما قامت به الجماعة الحوثية مروع أو غير مقبول. أيضا الشيء الآخر أكد أن هناك درس أو مراجعة أو تقييم أو اختبار لسلوكيات قد تجعل الجانب الأمريكي بين قوسين يشارك. حديث أيضا وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد أن هناك التزامات تاريخية سعودية أمريكية، وأن الجانب الأمريكي لن يتخلى عن هذه الأمور. الملاحظ أيضا أن الجانب السعودي لم يتحدث عن شيء من هذا كله، إلا أنه ملتزم حقيقة بكل ما يقوله وبكل ما يوقع عليه وبكل ما يتفق عليه مع الولايات المتحدة ومع غير الولايات المتحدة، والكل يعرف أن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية ويعني مفضلة مع الجانب الأمريكي، وهي علاقات مستقرة، لكن القرار الأخير هو يأتي للجانب الأمريكي. وأنا أعتقد يعني أن جزئية التغير في الموقف الأمريكي تأتي لشعور ربما الجانب الأمريكي بأن هناك أخطارا تتهدد مضيق باب المندب في حال استمرت هذه الأمور، ويهدد المملكة العربية السعودية خاصة في موضوع استمرار تدفق الطاقة وتدفق النفط.
0: في ختام الحلقة أشكر ضيفي جزيلا من العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية دكتور سالم اليامي، وفي الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أستاذ عاطق جار الله. شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا جزيلا لك.
0: كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

السعودية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم ثان للحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ترت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. طهران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقوتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفوندر لاين تؤكد دعمها لزيلنسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة.

أهلا بكم من جديد. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم ثاني تعرض له مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء الأحد. وقالت الهيئة في بيان لها إن الهجوم أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية، فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن أضرار مادية في مباني المطار. وكان المتحدث باسم تحالف في اليمن اللواء الركن تركي المالكي قد أعلن تعرض صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد لاعتداء بمقذوف، وأكد اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية صاروخ كروز في محيط المطار. في المقابل، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، مؤكدين أنه أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا أيضا مطار الملك فهد بالدمام ومواقع نفطية في المنطقة الشرقية في إطار ما وصفوه بعمليات عسكرية ردا على الغارات الجوية للتحالف في اليمن. من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي أن بلاده مستعدة للوساطة بين السعودية والحوثيين وتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل سياسي بين طرفين، وفق ما نقله الإعلام الرسمي الإيراني. أعرب عرقجي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأكد أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي سيجعل الوضع أكثر تعقيدا. أوضح الوزير الإيراني أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة. إلى ذلك، أدانت تركيا استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مشيرة إلى تضامنها مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف المطار، موضحة من جديد موقفها الرافضة للاعتداءات التي تتعرض لها السعودية. وترحمت الوزارة على أرواح ضحايا الهجوم متمنية الشفاء العاجل للجرحى، كما قدمت تعازيها للشعب السعودي. أوضحت الوزارة أن الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين عمدا تمثل انتهاكا واضحا للقانونين الدولي والإنساني، مشيرة إلى خطورة هذه الممارسات. ودعت الوزارة إلى وجوب وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرارها يضر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الرامية إلى إرساء السلام. وأعادت الخارجية التركية تأكيد موقف أنقرة الداعمة لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها في إطار رفض الاعتداءات

0: التي تهدد أمن المملكة والاستقرار في المنطقة. هذا ودعت إدارة طيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها، وأضافت أن التهديدات الأمنية المرتبطة بالأنشطة العسكرية الجارية والتدخل في أنظمة الملاحة قد تشكل خطرا محتملا على الطائرات في جميع الارتفاعات. وفي سياق متصل، حثت السفارة البريطانية في السعودية مواطنيها على تجنب السفر غير الملح عبر مطارات المملكة باستثناء مطار المدينة المنورة. ميدانيا، واصل الطيران الحربي اليمني غارته على مواقع وتمركزات للحوثيين في عدة جبهات بمحافظة تعز، وقالت مصادر محلية إن غارة جوية استهدفت تجمعا الحوثيين في منطقة الضباب غربي المحافظة، فيما سمع دوي انفجارات في العاصمة صنعاء. يأتي ذلك في وقت توعد فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلنا اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن، يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحا، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقا. وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلامباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الأحد بغارات للجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وقالت مصادر ميدانية وطبية إن 3 شهداء ارتقوا جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة في محيط مستشفى ناصر الطبي بمنطقة البراق الجنوبي وسط خان يونس، فيما استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي القطاع. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن غارات جوية شنها طيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مربعا سكنيا في مدينة دير البلح في المنطقة الوسطى، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل. وقال شهود عيان إن القصف تسبب في نزوح عشرات العائلات لم يعد لديها مكان آمن تلجأ إليه في ظل امتداد الغارات الإسرائيلية للمنطقة الوسطى التي

0: سح إليها أهالي القطاع من شماله وجنوبه أثناء العدوان الإسرائيلي.
1: اللي صار إنه مبارح بعد صلاة العشاء أعطونا أمر إخلاء للمربع هذا كله، هي المنطقة السكنية هذه، وقالوا لنا إنه بدنا نضرب فيها بيت، فأخلينا طبعا. بعد 10 دقائق بالضبط تم قصف البيت اللي هي بيت إبراهيم البحيسي، هذا بيت أهلي. العمارة هذه 4 طوابق بسكنها حوالي 5 6 عائلات طبعا. زي ما انت شايف راحت كلها، جيراننا تدمروا من كل الشقات، والوضع يرثى له زي ما بقولوا. يعني ما اللي صار انه مبارح بعد صلاة العشاء
0: اعطونا امر. إلى ذلك قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير المأوى قبل حلول فصل الشتاء، ويتوقع أن تجلب ظاهرة النينيو والمناخية أمطارا غزيرة في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية.
2: لم يعد سكان غزة يحتملون مزيدا من الكوارث، فالحرب والنزوح والدمار تركت من المعاناة ما يكفي لسنوات طويلة، لكن الشتاء المقبل قد يحمل إليهم فصولا جديدة من المصاعب وسط مخاوف من ظروف مناخية قاسية تزيد أوضاع النازحين سوءا وتفاقم معاناتهم في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا أمطاره، مع مخاوف من تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية على القطاع.
3: ظاهرة النينيو ممكن أن تؤثر على غزة عن طريق يعني رياح قوية جدا ممكن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى غزار كميات من الأمطار غزيرة وفي أوقات محددة وبكميات كبيرة جدا، ممكن أن تحدث هذه الكميات فيضانات، ويعني الفيضانات هذه تؤثر بشكل دقيق على كل قطاع غزة، وخصوصا أن الوضع في قطاع غزة يعني وضع كارثي، المباني مدمرة، هناك مباني آلية للسقوط، حوالي 320 ألف خيمة تنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة.
2: هذه التحذيرات تأتي في ظل ما تعانيه آلاف العائلات في غزة من واقع قاس، حيث يعيش نحو 85% منهم في خيام بالية لا تقيهم برد الشتاء ولا تحميهم من الأمطار التي أغرقت خيامهم في السنوات الثلاث الماضية.
4: كل فترة بدنا خيمة، كل شهرين ثلاثة بدنا نجدد خيمة، وفيش زي ما تقولوا فلوس إنه نشتري خيمة، ورا في جمعيات ورا في إشي بيجوا إنه يشوفوا حالتنا. فأنتوا زي ما أنتوا شايفين هاي الخيمة مقطمة ومزعة، ودوبنا قديم نخيط فيها ونوصل فيها لنص طوحاننا.
2: وذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع إدخال نحو 8600 مجموعة من الاحتياجات اللازمة للإيواء، بداعي أنها مواد مزدوجة الاستخدام، مشيرة إلى أن مخاطر ظاهرة النينيو لن تقتصر على تأثر الخيام، بل ستطول أيضا نحو 3800 مبنى مهدد بالانهيار من تبعيات حرب الإبادة.
5: بخيام ممزقة ومتهالكة يستعد سكان غزة لاستقبال شتائهم الرابع، وسط نقص حاد في أبسط مقومات الإيواء ومخاوف من كارثة إنسانية عاشوا مآسيها من قبل، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة اعتداءات إسرائيلية على مناطق متفرقة، وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التضييقات المفروضة على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، ما يحول دون وصولهم إلى أراضيهم.
6: سلسلة اعتداءات إسرائيلية جديدة طالت مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في تصعيد متزامن مع موسم قطف الزيتون. ففي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 5 حالات اختناق في قرية يتما جنوب المحافظة عقب اقتحام قوات إسرائيلية أراضي كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. كما هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في الأرض الواقعة بين بلدتي قصر وجلود جنوب نابلس واستولوا على معداتهم. وفي رام الله والبير أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استولوا على أكياس من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله تسللت مجموعة من المستوطنين إلى أراض فلسطينية في منطقة السهل الشرقي وسرقت ثمار الزيتون بحماية قوات الاحتلال. وفي مشهد متكرر تستمر فصول المعاناة في ظل سيناريو التصعيد المستمر الذي يطال المزارعين ويحول حياتهم إلى كابوس يومي جراء الانتهاكات المستمرة. وتتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري ويشكل مصدر رزق رئيسي لألاف العائلات التي تواجه اعتداءات إسرائيلية تعيق وصولها إلى أراضيها وجني محاصيلها. وتوثق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعرض أكثر من 45,000 شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26,000 شجرة زيتون.
0: تعرضت عدة مناطق في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالتزامن مع تحليق لمقاتلات إسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت. وأفاد مراسلنا بأن القصف المدفعي استهدف محيط بلدة أرنون وأطراف بلدة كفر شوب الحدودية، فيما شهدت بلدة كفر تبنيت بمركز قضاء نبطية عمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. وتأتي هذه التطورات الميدانية بتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة في أجواء بيروت وضواحيها. إلى الشأن الإيراني، حيث اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده 7 لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل أعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لشروط طهران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة. في المقابل، تحشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط على وقع تصاعد توتر مع إيران في انتشار يوصف بأنه الأضخم في المنطقة منذ عام 2003. وتعزز واشنطن وجودها بحاملات طائرات ومدمرات ومقاتلات وقوات إضافية إلى جانب 10,000 من الجنود المنتشرين في قواعدها بالمنطقة.
7: طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت. سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات USS جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي، في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9,000 و10,000. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50,000 جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفنا، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفر الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جواً من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 وF-22 رابتور، إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جواً. تنتشر أيضاً مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع في العالم.
0: إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني صدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع انفجار في غرفة محركاتها دون الكشف عن هويتها أو العالم الذي ترفعه. وأوضح الحرس الثوري في بيان له أن ناقلة تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2 مليون برميل من النفط، وكانت تحاول عبور المضيق بعد إغلاق أنظمة الملاحة والإبحار فيها. وأضاف البيان أن 3 ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ السبت، مجددا تحذيرا من أن السفن التي تغلق أنظمة الملاحة في مضيق هرمز ستصنف سفنا معادية. أوقفت مطارات موسكو 4 حركة طيران مؤقتا عقب اقتراب طائرة مسيرة أوكرانية. وأفادت وسائل أعلام رسمية روسية بإلغاء جميع عمليات الهبوط والإقلاع في هذه المطارات لفترة وجيزة وإعادة توجيه 25 طائرة قادمة إلى مطارات أخرى. في الأثناء أكد عمدة موسكو سيرغي زوبيانين إسقاط 23 مسيرة أوكرانية قبل وصولها إلى حدود المدينة دون تحديد ما إذا كانت أي منها قد اخترقت الدفاعات الجوية أو تسببت في أضرار. لذلك نقلت شبكة CNN عن مصادر ومسؤولين أن واشنطن حذرت كييف من استمرار هجماتها على منشآت الطاقة الروسية، ملوحة بوقف شراء الدول الأوروبية أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا. وأضافت الشبكة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر أوكرانيا من احتمال وقف الدعم الاستخباراتي الأمريكي لها إذا لم تتوقف عن استهداف مرافق الطاقة الروسية. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أنه ينتظر معرفة التفاصيل بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة مع روسيا والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا استعداد كييف للالتزام به شريطة أن تتخذ موسكو الخطوة نفسها.
8: أوكرانيا تدعم جميع صيغ وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الحقيقية والموثوقة. أوكرانيا مستعدة للامتناع عن استهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا، ونعول على استعداد مماثل من روسيا، وكذلك على الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي بشأن هذه المسألة، وننتظر معرفة تفاصيل واضحة عن الاتفاق.
9: تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية، في وقت تتزايد فيه التحركات الأمريكية لإيجاد تسوية للحرب وسط خلافات بشأن شروط إنهائها ومستقبل القيادة الأوكرانية. ميدانياً أعلنت كييف إسقاط 94 مسيرة روسية من أصل 116 استهدفت أراضيها، فيما أسفرت ضربات روسية على زاباروجيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين وفق السلطات المحلية. في المقابل أعلنت موسكو استهداف منشآت عسكرية ومرافق موانئ وسفن قالت إنها تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. وامتد التصعيد إلى العمق الروسي بعدما أعلنت شركة ياندكس تعرض مراكز بيانات تابعة لها لهجمات بمسيرات أوكرانية تسببت في تعطيل خدمات رقمية ومصرفية في مناطق روسية ودول مجاورة. سياسياً يبرز مسار التفاوض الأمريكي الروسي بما فيه الحديث عن صفقة ديزل محتملة بين واشنطن وموسكو بوصفه ملفاً يحتاج إلى التمييز بين التفاهمات الاقتصادية المطروحة والاتفاقات المعلنة، فأي تفاهم في قطاع الطاقة قد يثير تساؤلات بشأن علاقته بالعقوبات الغربية على روسيا ومدى ارتباطه بالمفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. وفي موازاة ذلك أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن القيادة الأوكرانية بعدما اتهم فولدمير زيلنسكي بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بوتين يريد تسوية، لكن كييف ترفض تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات. ويؤكد وزير خارجيتها أن الشعب الأوكراني وحده يمتلك حق تقرير مستقبله السياسي واختيار قياداته. وفي تطور لافت أعلن ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فوراً بموافقة الطرفين، ويشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه. أما أوروبياً فتثير التحذيرات الأمنية في بولندا بما فيها المعلومات المتعلقة بمخططات لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مخاوف من اتساع التهديدات الهجينة التي تشمل التخريب والتجسس والهجمات السبرانية. راما مطلو، تارتا عربي.
0: شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مسيرة حاشدة للمطالبة بتحرك جاد لمواجهة التغير المناخي وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة مع حماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة. وتأتي المسيرة في وقت تتزايد فيه تساؤلات بشأن سياسات الحكومة البلجيكية في مواجهة التغير المناخي.
10: من شوارع بروكسل حيث تتجمع الحشود وتعلو اللافتات المطالبة بحماية المناخ، تعود المسيرة السنوية لتضع السياسات البيئية أمام اختبار الشارع. ومع ارتفاع أسعار الطاقة والمعيشة لم يعد النقاش يقتصر على خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة، بل بات يطول كلفة التحول المناخي ومن يتحملها.
11: نحن نتظاهر من أجل المناخ وضد الإجراءات التي تتخذها الحكومة في بلجيكا. لقد أصبحت أسعار الطاقة باهظة جدا، وعلى الحكومة اتخاذ تدابير تخفف الأعباء عن الناس.
10: المشاركون يطالبون بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مع تحميل الشركات الملوثة مسؤولية تمويل هذا التحول وحماية المواطنين من فواتير الطاقة وتراجع القدرة الشرائية.
12: يجب تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فهي من دون عدالة مناخية أمر غير ممكن. ومن المهم أن يتمكن الناس من الحصول على حقوقهم من السكن اللائق والصحة إلى العمل المستمر.
13: لا أحد يصنع نفسه بنفسه. نحن جميعا بحاجة إلى الخدمات العامة والتعليم ورعاية الأطفال، وهذا ما نريد تذكير الحكومة بمسؤوليتها تجاهه.
10: وبين المطالب البيئية والمخاوف المعيشية يرتفع صوت المتظاهرين مطالبا بتحقيق العدالة المناخية، بحيث لا يتحمل أصحاب الدخل المحدود العبء الأكبر لكلفة التغيير.
14: مطالب موجهة إلى الحكومة البلجيكية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لتحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية. وبين أزمة المناخ وغلاء المعيشة يطالب المحتجون بسياسة تسرع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحمي في الوقت نفسه القدرة الشرائية للمواطنين. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. السعودية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم ثان للحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض. طهران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفوندر لاين تؤكد دعمها لزيلنسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة. نهاية النشر، إلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: في تحرك جديد أمام محكمة العدل الدولية، تعود جنوب أفريقيا إلى مواجهة إسرائيل قانونيا في خطوة تعيد ملف غزة والإبادة الجماعية إلى واجهة النقاش الدولي، بالتوازي مع تنامي علاقات بريتوريا الاقتصادية والاستراتيجية مع أنقرة. نناقش في هذه المقابلة الخاصة مع زعيم قبيلة ميسوتشو بجنوب أفريقيا السيد سيهلي نزيماكوي دوافع التحرك الجديد لجنوب أفريقيا ودور بلاده في قضايا الجنوب العالمي وآفاق الشراكة مع تركيا، ثم نقترب من تجربته الشخصية في اعتناق الإسلام والتحولات التي أحدثها في حياته ومجتمعه. نرحب بك ونشكرك على الانضمام إلينا. نبدأ بما يربطه المشاهد العربي دائما، يربط جنوب أفريقيا بالمحكمة، محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها. جنوب أفريقيا الآن عادت لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لماذا؟
1: أولا، أعتقد أن العالم يعلم أن جنوب أفريقيا قد خضعت لنظام الفصل العنصري من قبل، وقبل الفصل العنصري كان الاستعمار، لذا فهذا أمر نشعر بأننا نعرفه جيدا. نعرف شعور القمع، وخاصة من قبل دول أخرى. إن ما فعلته إسرائيل بفلسطين هو تكرار لما حدث في جنوب أفريقيا في السابق، وهذا ما كان وراء قرار محكمة جنوب أفريقيا بمقاضاة إسرائيل في المحكمة الدولية، كما أن فلسطين دعمت جنوب أفريقيا خلال فترة النضال. أعتقد أن العالم يعرف أن العلاقة بين الرئيس مانديلا ورئيس فلسطين السابق كانت وطيدة ووثيقة للغاية، لذا فإن فلسطين صديقة لجنوب أفريقيا، وهذا ما استند إليه قرار جمهورية جنوب أفريقيا بمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الدولية.
0: كيف يمكن رصد ردود الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة من جنوب أفريقيا، وكيف أثرت هذه الخطوة على العلاقات بين جنوب أفريقيا وإسرائيل؟
2: I think South Africa and Israel politically.
1: أعتقد أن العلاقات بين جنوب أفريقيا وإسرائيل لم تكن جيدة من قبل، لكنها كانت قائمة على دبلوماسية سياسية تحاول إدارة العلاقات الدولية، لكنها لم تكن جيدة أبدا منذ البداية، لذا فقد ازدادت سوءا الآن بعد أن قررت جمهورية جنوب أفريقيا مقاضاة إسرائيل. إنها ليست في وضع جيد، ولكن مجددا أعتقد أنهم يحاولون إدارة السياسة الدولية قدر الإمكان، فهم لا يقاتلون

0: يسائلون بشكل مباشر، لكنها حرب دبلوماسية.
1: رغم كل هذه الخطوات ما زالت إسرائيل مستمرة في جرائمها. بتقديرك ما هو المطلوب حتى تتوقف إسرائيل عن هذه الجرائم في الأراضي الفلسطينية؟ ما هو المطلوب من الحكومات أيضا والمجتمع الدولي؟
2: Look, I think the international community, especially your United Nations.
0: انظر، أعتقد أن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة قد أصبحت هيئة عاجزة. لماذا أقول ذلك؟ هذه الهجمات الدولية والحروب الدولية مستمرة منذ بضع سنوات حتى الآن، لكن الهيئة التي نثق بها وهي الأمم المتحدة لا تتدخل لحل هذه القضايا. ما تراه هو دول بمفردها. على سبيل المثال، واجه الرئيس التركي إسرائيل بشكل مباشر، لذا فإننا نعتمد الآن على دول بمفردها وعلى الرئيس ليتحدوا ويحاربوا ما يحدث، لأن هذا أمر جائر في الأساس.
1: نتحدث الآن عن العلاقات بين تركيا وجنوب أفريقيا، تحديدا العلاقات الاقتصادية. في العام الماضي حجم التجارة المتبادلة بين الدولتين تجاوز ملياري دولار، هذا العام الماضي. عموما، كيف تقيمون العلاقات الاقتصادية بين تركيا وجنوب أفريقيا؟
0: أعتقد أن العلاقة بين تركيا وجنوب إفريقيا، خاصة بعد زيارتي لتركيا، جعلتني أدرك وجود الكثير من العوامل المشتركة بين هذين البلدين ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وحتى اقتصاديا، وهذا ما يجعل هذين البلدين يعملان معا ويتمكنان من التبادل التجاري بشكل سلمي. على سبيل المثال، عندما زرنا قونيا ولاية زراعية إلى حد كبير، وكذلك الأمر في جنوب إفريقيا فهي زراعية أيضا. هناك المزيد من الإنتاج والمزيد من المعدات التي يمكننا شراؤها من تركيا، وكذلك يمكن توريد منتجاتنا إلى تركيا. لذا أعتقد أن الآفاق مفتوحة أمام التبادل الاقتصادي والتجاري بين هذين البلدين.
1: بتقديركم، كيف يمكن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا وجنوب أفريقيا، وما هي أبرز القطاعات المرشحة لتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية؟
2: It's agriculture, also military.
0: إنها الزراعة وأيضا المجال العسكري والسياحة. أعتقد أن هذه المجالات الثلاثة يمكن أن تكون مجالات التعاون الرئيسية بين هذين البلدين.
2: I think those three.
1: إلى أي مدى يمكن لجنوب أفريقيا أن تكون بوابة للشركات التركية إلى السوق الأفريقية عموما، لا سيما في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؟
2: I like this question. I've always been saying to people.
0: يعجبني هذا السؤال. لطالما كنت أقول للناس إن جنوب أفريقيا هي أساسا مركز أفريقيا.
2: It is indeed the gateway.
0: إنها بالفعل بوابة إفريقيا. لدينا أكبر الموانئ في إفريقيا، إنها تقع في جنوب إفريقيا، ميناء ريتشاردز باي وميناء إليزابيث وإيست لندن، لذلك فهي المركز وهي بوابة إفريقيا.
1: ننتقل الآن للحديث عن الشراكة الاستراتيجية بين أنقرة و جنوب أفريقيا. قبل أيام أقيمت في جنوب أفريقيا معرض أفريقيا للطيران والدفاع، تركيا شاركت فيه واحتلت المرتبة الثالثة في هذا المعرض. كيف يمكن الحديث عن التعاون العسكري بين تركيا وجنوب أفريقيا حاليا ومستقبل هذا التعاون أيضا في المرحلة المقبلة؟
2: I think, as we all know, that South Africa is one of the developing countries.
0: جنوب أفريقيا هي إحدى الدول النامية، ومن بين الأدوات والمعدات المهمة التي تحتاج إلى امتلاكها كدولة نامية هي المعدات العسكرية لحماية مواردك وحماية شعبك وحماية بلدك. وكما نعلم، إذا لم أكن مخطئاً، أعتقد أن تركيا تحتل المرتبة الثانية في الناتو من حيث حجم الجيش، لذا من الاستراتيجي للغاية بناء تلك العلاقة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، وبالتالي فإن المستقبل مشرق بين هذين البلدين.
2: Militarily, economically, and politically. So,
1: كيف ترى الشراكة

0: استراتيجية بين الدولتين تركيا وجنوب أفريقيا في دعم الأمن والقانون الدولي.
1: لو كنت في الحكومة لكنت قد شجعت أولاً تبادل التدريب بين البلدين، حيث نجلب الجنود الجنوب أفريقيين للتدريب هنا في تركيا أيضاً، وكذلك نأخذ الجنود الأتراك للتدريب في جنوب أفريقيا، لأن هناك جوانب معينة تعد جنوب أفريقيا هي الأفضل فيها، وهناك أيضاً جوانب معينة تعد تركيا هي الأفضل فيها. لذا قمنا بهذا التبادل المعرفي وهذا التبادل في العلاقات. أعتقد أن ذلك يمكن أن يعزز هذه العلاقة، وخاصة أنه يمكن أن يلعب دورا رئيسيا أيضا في حماية أفريقيا باعتبارها بوابة القارة.
0: الآن ننتقل إلى محورنا الرابع والأخير، وهو قصتك مع الإسلام. كيف اعتنقت الإسلام؟
1: هذا سؤال جيد جدا. في الواقع يولد كل إنسان مسلما، كل شخص في هذا العالم، ولكن في خضم الحياة ينصرف الناس إلى أمور ومغريات هذا العالم، ولكن مع مرور الوقت مجددا يتعين عليهم استعادة حقيقة أنفسهم. إذن ما الذي حدث في رحلة الشخصية؟ كنت في رحلة روحية لاستكشاف هويتي والغاية من وجودي في هذا العالم. ما هو الهدف الرئيسي؟ ثم رأيت حلما. في ذلك الحلم كنت في مكة، حينها لم أكن مسلما. ثم في اليوم التالي ذهبت إلى أقرب مسجد فقط لأسأل عن هذا الحلم، فقال الإمام حينها: أعتقد أن أفضل طريقة لك هي الاستمرار في المجيء والمواظبة على زيارة المسجد. بينما كنت أحاول البحث لفهم ماهية الإسلام بشكل أفضل، اكتشفت مقطع فيديو لأخي إبراهيم ريتشارد موند. بحثت على اليوتيوب واكتشفت أن إبراهيم ريتشارد موند أصبح مسلما الآن. على الأقل يمكنني الاتصال به وسؤاله عن هذا الحلم، لذا التقيت به. ثم وجهني إلى مدرسة في ديربان لدراسة المزيد عن الأمر ولدراسة المزيد عن الإسلام حتى يتسنى لي فهمه بشكل أفضل. لهذا السبب وخلال تلك الرحلة نطقت بالشهادة واعتنقت الإسلام. وبعد اعتناقي للإسلام كان الوقت قريبا من عيد الأضحى. تبرع بعض الإخوة بمؤسسة بلال بالكثير من الأغنام والأبقار والكتب وغيرها في ديربان، وهكذا علمت أن وجود هذه المؤسسة، وهكذا التقيت بالأخ عمر على سبيل المثال. ولكن بعد ذلك وجدت أن الإسلام كما تعلم، لا أعرف كيف أصيغ ذلك بالعبارة المناسبة، إنه يبعث على الرضا، وقد علمني السلام وعلمني التواضع، لذا فهو دين السلام والمحبة. تلك كانت رحلتي، وما زلت أتعلم كوني حديث عهد بالإسلام. أنا هنا في تركيا الآن وما زلت أتعلم عن الإسلام ضمن البرنامج الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية التابعة للحكومة التركية. لذا فنحن ما زلنا نتعلم ولن نتوقف عن التعلم أبدا، فالطريق أمامنا لا يزال طويلا. أنا مستعد لتعلم المزيد عن الإسلام.
0: ما الذي تغير في حياتك بعد اعتناق الإسلام؟
2: personally the first thing that I've realized in terms of my personal change.
1: اول شيء ادركته فيما يخص تغيري الشخصي هو ان الاسلام علمني التواضع وان انظر الى العالم بشكل مختلف مقارنه بنظرتي له من قبل. كما زاد من محبتي للناس ومحبتي للبشريه جمعاء ومحبتي للطبيعه، وفضلا عن ذلك حب الله وتقدير كل ما ينعم به سبحانه وتعالى علينا كبشر.
0: ماذا كانت ردود فعل القبيلة، المجتمع، المحيط المهني، السياسي على اعتناقك الإسلام؟ وهل واجهت أي تحديات؟
2: Initially there was a problem in the beginning.
1: في البداية كانت هناك مشكلة، لأن الإسلام في جنوب إفريقيا ينظر إليه على أنه دين هندي. لذا بالنسبة لشخص ينحدر من خلفية تقليدية كان الأمر يبدو وكأنني خنت القبيلة، ولكن مع مرور الوقت تقبلوا الأمر، ونتيجة لذلك اعتنق 8 أشخاص من الحاضرين الإسلام في صلاة العيد الماضي، وكذلك كنيسة إبراهيم ريتشموند التي تضم قرابة 6,000 شخص اعتنقت الإسلام أيضا. لذا هناك أشخاص يعتنقون الإسلام الآن.

0: ولم يعد الأمر يمثل مشكلة، ولكن في البداية كانت هناك مشكلة.
1: أنت اعتنقت الإسلام، أيضا ناليدي باندور وزيرة الخارجية السابقة في جنوب أفريقيا اعتنقت الإسلام. نحن نتحدث عن بلد لا يتجاوز فيه أو تتجاوز نسبة المسلمين 5%. كيف يمكن الحديث عن واقع المسلمين في جنوب أفريقيا؟
2: I think Islam is growing in South Africa.
0: أعتقد أن الإسلام ينمو في جنوب إفريقيا. يمكنني القول إنه قبل 5 سنوات من بلوغ تلك 5%، أعتقد أن النسبة كانت تقارب 2.1. لذا إذا قمت بتحليل الأمر الآن وصلت النسبة إلى 5%. هذا يوضح لك الكيفية والسرعة التي ينمو بها الإسلام في جنوب إفريقيا. والأمر الجيد هو أن مختلف القبائل والشعوب تعتنق الإسلام الآن نتيجة للوفد الذي يأتي إلى تركيا من جنوب إفريقيا. لدينا أشخاص من ذوي البشرة البيضاء اعتنقوا الإسلام مؤخرا، ولدينا أفراد من قبيلة سوتو اعتنقوا الإسلام أيضا. لذا فإن مختلف الشعوب والقبائل في جنوب إفريقيا يعتنقون الإسلام، والإسلام ينمو الآن. حتى الأشخاص غير المسلمين يعتقدون أن الإسلام هو الحل للمشاكل الاجتماعية التي تواجهها جنوب إفريقيا.
2: In problem that South Africa is facing peace and social problems.
1: أنتم شاركتم في برنامج التحول الديني الذي أطلقته رئاسة الشؤون الدينية في تركيا تحت شعار رحلة إلى الروح والطبيعة والأخوة في كونيا. كيف تقيمون هذا البرنامج؟
2: Firstly, again, let me.
0: أولاً دعني أشكر مجدداً الحكومة التركية وتحديداً الرئيسة ورئاسة الشؤون الدينية التركية لتنظيم مثل هذا البرنامج المؤثر في الوجدان. لقد زرنا قونيا، وما أدركته واكتشفته عن تركيا ككل كما قلت في البداية هو أنها تشبه جنوب أفريقيا إلى حد كبير من حيث الثقافة والتقاليد ونظام الحكم. لذا فإن ما تعلمته هنا وما سأنقله إلى بلدي هو أن الحكومة التركية لديها رئاسة الشؤون الدينية هذه، وهذا يعني أن الحكومة التركية توازن بين الحكم والتقاليد والروحانية. لذا إذا جمعت بين هذه العناصر الثلاثة فستحصل على شيء رائع. لقد أتاح لهذا البرنامج الاطلاع على مثل هذا العمل الرائع، كما كان بمثابة تجربة فتحت آفاقي.
1: كيف تقيمون دور تركيا الآن عموما في القارة الأفريقية والعلاقات التركية الأفريقية؟
2: I think the relationship is good and
0: أعتقد أن العلاقة جيدة وستصبح أفضل. كما ذكرت فإن العلاقة بين جنوب إفريقيا وتركيا وكذلك برنامج رئاسة الشؤون الدينية لها تأثير في بلدان مختلفة. الدور الذي يؤدونه في دعم الدول الإفريقية في القضايا الاجتماعية والدينية بالإضافة إلى التبادل التجاري بين تركيا ودول إفريقية أخرى، لديها إمكانية للنمو طالما أنها تعامل بالطريقة نفسها التي تعامل بها الآن، حيث تستند إلى مبدأ العلاقات المتبادلة. لأن معظم الدول الأخرى عندما تأتي إلى إفريقيا تكون العلاقة أو الاحترام من طرف واحد. لذا الآن مع تركيا العلاقة متبادلة بين الطرفين، وهي علاقة تعود بالمنفعة المشتركة، وهذا يمنح فرصة للنمو. ولكن كمسلمين أيضا يتعين علينا استقطاب الشباب. نحن بحاجة إلى استقطاب المسلمين للمشاركة وفهم قضايا الحكم وكيفية إدارة شؤونه، حتى نزيد من عدد المسلمين وأمثال ناليدي باندرو داخل الحكومة نظرا لما يحدث حاليا في العالم. لذا نحن نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد أيضا لدعم إخواننا المسلمين الذين يمتلكون الإمكانات والقدرة على القيادة في الحكومة.
2: Participate and understand issues of governance, how governance works.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. شكرا جزيلا لك زعيم قبيلة ميسوتشو زيحلي زي ماكوي على هذه المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

اليوم هو ما سيبقى لغدنا مع الإنسان أينما كان.

0: في قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية جامعات وقصفت منشآت تعليمية، يعيش الطلبة وسط انقطاع الكهرباء والإنترنت ويحاولون إيجاد مكان يواصلون فيه دراستهم. ورغم كل ذلك حصل 13 طالبا وباحثا على منح وقبولات أكاديمية في جامعات بلجيكية، لكنهم ما زالوا عالقين في القطاع فيما بدأت الدراسة في بلجيكا من دونهم.
1: حصولي على المنحة الدراسية للدراسة في بلجيكا ما كانش بالإشي السهل خالص، تمام؟ كانت بتعني إلي تحديات كتير كبيرة، طريق طويل كتير، ظروف صعبة.
0: عائشة طبيبة من غزة، حصلت على قبول لدراسة ماجستير متخصص في الصحة العامة في جامعة بروكسل الحرة، لكن منحتها الأولى ألغيت بعدما تعذرت مغادرتها القطاع قبل أن تمنحها الجامعة فرصة جديدة.
1: هذا مهم جداً لتخصصي كطبيبة في قطاع غزة، لأنه القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة أن أنا أطلع وأتخصص وأرجع عشان أفيد مجتمعي وأفيد القطاع الصحي هان تاني.
0: ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أحمد الصليبي، الباحث الأكاديمي الذي ينتظر منذ نحو عامين الوصول إلى جامعة بروكسل الحرة لاستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه. مشروعه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سيارات الإسعاف والموارد المحدودة في غزة.
2: خلال العام أو العامين الذي سأمكثهم في جامعة اليو أل بي سأكتسب مهارات جديدة وخبرة جديدة من زملائي الموجودين في هذه الجامعة، وبعد عودتي إلى قطاع غزة سأقوم بنقل هذه التكنولوجيا والمهارات إلى زملائي في جامعة الإسراء وفي الجامعات الفلسطينية الأخرى.
0: بالنسبة للطلاب في غزة، الطريق إلى الجامعة يبدأ أولاً بالخروج من القطاع المحاصر ثم استكمال إجراءات الدخول إلى بلجيكا.
3: هنا في بروكسل لم تعد قضية الطلبة 13 مجرد ملف تأشيرات، بل تحولت خلال الأيام الماضية إلى قضية سياسية داخل الحكومة البلجيكية نفسها. جامعات تضغط من أجل وصولهم، وزراء يختلفون حول الطريقة، وملف انتهى إلى طاولة الاجتماع الحكومي دون أي اتفاق.
0: أكاديمياً تقول الجامعات إن الطلبة قبلوا ومنحت لهم مقاعدهم، وإن العقدة تبدأ عند إجراءات التأشيرة والخروج من غزة.
4: مهم جداً كأكاديميين أن نساعد في إعادة أعمار غزة، إذ لم يتبقى جامعات والطلاب يحاولون الدراسة عبر هواتفهم من دون إنترنت مستقر، واختاروا مجالات أساسية لغزة مثل الصحة والبنية التحتية والاتصالات.
0: ومنذ أشهر تقول الجامعات إنها خاطبت الحكومة، فيما خرج رؤساء جامعات بمواقف علنية تطالب بالسماح للطلبة بالوصول حتى مع بدء العام الدراسي.
5: نأمل أن يتمكن الطلاب من القدوم ونحن نرحب بهم. الحكومة لا يتعين عليها أن تفعل الكثير، عليها أن توافق على أن يتم إجلاء الطلاب من غزة.
4: منذ ما قبل الصيف كتبت الجامعات رسائل إلى الوزارة والحكومة وتحركت للقول إنه يجب السماح للطلاب بالقدوم بعد أن قبلوا وقدمت لهم المنح. الجامعات قالت أنتم مرحب بكم، أما الحكومة فتمنع وصول الطلاب.

0: في الجانب الحكومي المسألة أكثر تعقيداً. المطلوب هو السماح للطلبة بإتمام إجراءات التأشيرة عن بعد ثم مساعدتهم على الخروج من غزة، وهو ما تعتبره وزيرة اللجوء والهجرة استثناء من الإجراءات المعمول بها.
1: نعملك
2: المنحة لا تعفي من شروط الدخول إلى بلجيكا، والمطلوب هنا استثناء يسمح للطلاب 13 بتقديم الطلبات التأشيرة رقميا دون الحضور إلى القنصلية، وهذا قد يخلق سابقة خطيرة.
0: لكن هذا التفسير لا يحسم الجدل داخل البرلمان البلجيكي.
3: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية أو إدارية، فهؤلاء الأشخاص لديهم تأشيرات وموافقات مسبقة، وسبق أن نفذت دول أخرى عمليات إجلاء مماثلة، ومن ثم يمكن حلها تقنيا، لكن القرار في الأساس سياسي.
0: وفي المقابل تقول الحملة التضامنية التي تابعت الملف إن موقف الوزيرة تغير خلال الأسابيع الماضية، وأن النقاش انتقل من مسألة التأشيرة إلى مخاوف من فتح الباب أمام حالات أخرى.
4: في البداية قالت الوزيرة إن المشكلة تتعلق بإجراءات التأشيرة التي تتطلب تقديم الطلب شخصيا من غزة، لكن 3 طلاب لجأوا إلى القضاء وقررت المحاكم البلجيكية عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب إلكترونيا.
0: وبين الموقفين انتقلت القضية من ملف إداري في القنصلية إلى طاولة الائتلاف الحكومي في بروكسل. في اجتماع حكومي طرح وزير الخارجية ماكسيم بريفو استقبال الطلبة 13 ضمن مقترح أوسع يتعلق بملفات غزة والإجلاء، لكن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق وسحب بريفو مقترحه. داخل البرلمان يقدم النائب سامي مهدي وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة قراءة سياسية مختلفة للخلاف داخل الائتلاف الحكومي.
5: الحزبان اللذان يعارضان دخول هؤلاء الطلاب 13 هم نفسهما اللذان يعارضان فرض عقوبات على إسرائيل. المسألة تتجاوز الجانب اللوجستي، إنها مرتبطة بوضع بلدهم. الأمر يتعلق بفلسطين وإسرائيل، وهذا مؤسف جدا لأن هؤلاء الطلبة لا علاقة لهم بالسياق الجيوسياسي، هم فقط يريدون الدراسة.
0: بينما يستمر النقاش في بروكسل يمر الوقت في غزة. بدأ العام الدراسي والجامعات تقول إنها مستعدة لانتظار الطلبة، لكن كل تأخير يعني أياماً إضافية خارج قاعات الدراسة.
6: سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل الأمر، وإذا تأخر وصولهم بضعة أشهر فسنبقى مرنين لضمان استمرارهم في الدراسة والاستفادة من المنحة الممنوحة لهم.
7: هذا سيعطيني يعني دافع آخر للاستمرار في العملية الأكاديمية، يعني نحن لازلنا نتحلى بالأمل رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
0: لكن خلف كل هذه الحسابات السياسية والقانونية يبقى 13 طالباً وباحثاً ينتظرون فرصة مواصلة دراساتهم، فيما تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسياً.
8: 13 طالباً وباحثاً حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قراراً في بروكسل، وبين حكومة تتمسك بالإجراءات وجامعات تطالب بإيجاد مخرج، يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. باسل الطناني، تي ار تي عربي، بروكسل.

صباح الخير وصباح أسبوع جديد نعود فيه إلى العمل وإلى لقائنا بكم. أم هندية تحاول مواصلة يومها في العمل وطفلها على ظهرها. مشهد يبدو بسيطاً في ظاهره لكنه أشعل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسمت حوله الآراء. بين من رأى فيه صورة لمعاناة أم تسعى إلى تأمين لقمة العيش ومن تساءل عن ظروف العمل وحق الطفل في الرعاية والأمان. بين الحاجة والمسؤولية وبين العمل والأمومة يفتح هذا المشهد نقاشاً يتجاوز حدود الفيديو ليطرح تساؤلات عن واقع الأمهات العاملات والتحديات التي يواجهنها. نناقش تفاصيل هذه القصة في أولى فقراتنا لهذا اليوم من برنامج يعني صباح. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون معنا. من قال إن الملل في العمل مضر؟ دراسة تؤكد فوائده للموظف والمؤسسة. إذا كنت تحتسي مشروبك المفضل ساخناً جداً فانتبه فقد يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء. بعد كتاباته في الفكر والأدب والرواية الدكتور أحمد خير العمري يكشف المستور في كتابه الجديد. كما تتابعون معنا أيضاً على رؤوس أقلام الرصاص فنان يمني يحول دقة النحت إلى رسالة تضامن مع غزة.

أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. بين لقمة العيش ومسؤولية الأمومة، أحياناً تفرض الحياة على الإنسان خيارات لا تشبه ما يتمناه. مشاهد كثيرة تمر أمامنا يومياً وتدفعنا إلى طرح أسئلة قد تبدو بسيطة لكنها تكشف الكثير عن نظرتنا إلى الحياة. فعندما نرى مشهداً كهذا الظاهر على الشاشة، تتبادر إلى أذهاننا أسئلة تتعلق بوجهة نظرنا وإنسانيتنا وأخلاقنا أيضاً. امرأة بسيطة تبدو نحيلة البنية تحمل طفلها الصغير على ظهرها بينما تواصل عملها في محطة وقود، لكن وراء هذه الصورة قصة نقلتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي شابة هندية من المؤثرات على المنصات الرقمية، وتعود الواقعة إلى منطقة لاداخ في الهند، ومن لاداخ إلى منصات التواصل الاجتماعي. كانت النقلة الحقيقية لتلك القصة مشاهدينا، ونتابع بعض تفاصيلها. فقد نشرت سيدة تدعى بريانكا مقطعا مصورا للأم أثناء عملها في محطة وقود، وأرفقته بعبارة: هنا تجدونني في أحلك لحظات حياتي. ليتحول المشهد إلى موضوع واسع الانتشار والتداول على منصات التواصل الاجتماعي. لم يمر هذا المشهد مرورا عابرا، بل حظي بتفاعل واسع من رواد منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، وحصد أكثر من 9 ملايين مشاهدة. إذن دعونا نشاهد معا هذه اللقطات.

طبعا هنا تتلاشى كثير من العبارات وتحضر العواطف. لنشاهد كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن المؤثرة التي نشرت الفيديو لم تكن تتوقع حجم التفاعل الذي سيحظى به، حتى إنها قررت التواصل مع الأم عبر مكالمة فيديو لإطلاعها على حجم التفاعل والاهتمام اللذان حظيت بهما هذه القصة. وجاء ذلك وسط رسائل حب ودعم إلى جانب مبادرات مجتمعية هدفت إلى تقديم المساعدة المادية والصحية والنفسية للأم وطفلها. وأخبرت المؤثرة الأم بأنها تمكنت من جمع مبلغ مالي لها من خلال متابعيها الذين أشادوا بالقصة ووصفوها بالملهمة كثيرا. كصاحب هذا التعليق الذي كتب قائلا: إنها بطلة، بارك الله فيها وفي طفلها. وآخر علق بهذه العبارة: عندما رأيت عملها الشاق وهي تحمل طفلها هانت علي معاناتي في العمل وشعرت بأنها تتعب أكثر مني. ولكن في المقابل هنالك تعليقات من نوع آخر. إذا يقول هذا المغرد: إن اصطحاب الطفل إلى مكان العمل في مثل هذه الظروف يثير مخاوف تتعلق بسلامته. وكتب أحدهم قائلا ومعقبا: يا رب يعينها، ولكن رائحة البنزين خطرة للطفل طوال اليوم. أظن أن الأم تدرك هذا الأمر، ولكن على ما يبدو العوز والفاقة قد تدفع الأمهات إلى تجاوز مثل هذه الأمور للحصول على لقمة العيش.

0: كثيراً ما نسمع عن الملل الذي قد يصيب بعض الموظفين أثناء ساعات العمل، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية تنعكس على أدائهم الوظيفي وإنتاجيتهم أيضاً. لكن المفاجأة أن الملل الوظيفي قد يكون مفيداً في بعض الأحيان. كيف ذاك؟ دعونا نتعرف على إيجابيات الملل الوظيفي في سياق هذا التقرير.
1: إنه المنبه، دق جرسه ليخبرك بأنه حان وقت النهوض من النوم والذهاب إلى العمل. أنت الآن تغلق صوت المنبه الذي يزعجك وتدير وجهك إلى الجهة المقابلة متمنياً أن تكمل نومك ولا تذهب إلى العمل. ولكن ما هي سوى لحظات تجد نفسك بعدها مرغماً على الاستيقاظ، فتنهض مسرعاً تبدل ملابسك متوجهاً إلى مقر عملك. وبعد مرور عدة دقائق من وجودك على رأس عملك تجد نفسك مثقلاً بمشاعر الضيق والضجر. نعم، إنه الملل الوظيفي، هو ذاك الشعور الذي يصيب بعض الأشخاص بعد قضائهم مدة طويلة في العمل. يؤدون نفس المهام وذات المسؤوليات دون اكتساب أي مهارات جديدة. علماء النفس يعرفون الملل الوظيفي بأنه حالة نفسية تصيب الموظف حينما تصبح أعماله روتينية، فيؤدي كل يوم نفس المهمة ونفس المسؤولية دون أي تجديد. كثيرة هي الأسباب التي تدفع الموظف إلى الشعور بالملل، من بينها غياب الانسجام مع فريق العمل أو عدم اكتساب الشخص مهارات جديدة من عمله، ما يؤثر سلباً على إنتاجيته ونشاطه، وذلك وفقاً لدراسة أجراها معهد الصحة المهنية في فنلندا. هناك من يعتقد أن تلك الحالة النفسية تنعكس دائماً بالسلب على الحياة العملية، لكن الدراسة المذكورة أشارت إلى أن الملل الوظيفي قد يكون إيجابياً أحياناً، فقد يدفع الموظف إلى الابتعاد عن عمله لمدة من الوقت ليعود إليه بروح جديدة ويحسن من جودة عمله. كما قد يدفع الشعور بالملل الموظف إلى اكتساب مهارات جديدة تؤهله للارتقاء في العمل. وإذ كان البعض يقول إن السعادة معدية، فإن الملل هو الآخر معدى. لذا يجب الابتعاد عن الأشخاص المعروفين بكرههم للعمل أو أولئك المحبطين الذين يرون الكون من خلف نظارتهم السوداوية. فالابتعاد عن أشخاص على هذه الشاكلة هو إنجاز بحد ذاته.
0: ومعنا من عمان المستشارة الإدارية ليان الصالحي. مرحبا بك ليان. إذا هذا التقرير يعرض فوائد على ما يبدو للملل، هل يجب ممارسة هذا الأمر على ما يبدو أم الابتعاد عنه؟
2: بلا شك، صباح الخير أول إشي. بلا شك موضوع الملل، إذا اليوم أنا بسألك أو بسأل أي شخص عم بتابعنا إمتى كانت آخر مرة صدقاً قعد مع حاله بعيداً عن التليفون، بعيداً عن أي نوع من الفوضى أو الأمور الجانبية كانت السوشيال ميديا أو غيرها. فكرة الملل بحد ذاته هي فكرة أنك أنت تكون موجود في مكان وتعطي حالك فرصة لأنك تولد بأفكارك بطريقة جديدة. فبلا شك وجود الملل يعني بفترات محدودة بيساعد كتير في نوع من الكرياتيفيتي، كانت للأطفال أو كانت حتى للموظفين.
0: نعم، هل هو خاص بأشخاص دون أشخاص؟ هل هنالك أشخاص يعني يفرض عليهم الملل في أي عمل ينجزونه، وهنالك أفراد يحبون العمل دائما ولا يصابون بهذه الفترات أو النوبات إن صح التعبير؟
2: شوف، موضوع الملل بحد ذاته صار في دراسة من فترة ببريطانيا على عدد من الموظفين بإحدى الشركات، كان فعليا فيها بأنه هو مش مناسب لكل الأشخاص وكل الأفراد ومش بفترات كتير كبيرة، لأنه بيكون في عنا نوع من بنحكي عنها يعني خاصية كيف البيرن آوت بتصير لما يكون في عندك شغل زيادة. نفس الإشي بصير في عندك إذا كان في عندي ملل زيادة. فلذلك هو موجود للأشخاص يلي ويفضل للأشخاص اللي عندهم نوع من توليد الأفكار الأفكار أو من الوظائف اللي معنية بأنه يكون هو كرياتيف، بأنه يطلع بأفكار جديدة، بأفكار بحاجة لتطوير المنتجات، بحاجة لأنه يكون نوع من البال يكون فاضي. فمثلا إحدى الأمثلة اللي يمكن أحكي لك عنها جي كي رولينج، اللي هي إذا بتعرفها الكاتبة الشهيرة اللي كتبت هاري بوتر، لما قعدوا معها بإحدى المقابلات سألوها، قالوا لها ما هو سبب كتابتك هذا الكتاب؟ فقالت أنا كنت في بالألف وتسعمية وتسعين في القطار طالعة من مانشستر إلى لندن، وقالت تأخر القطار 4 ساعات. في هذاك الوقت لم يكن هناك موبايلات، ما كان في عندهم أي نوع من الأجهزة أو من التكنولوجيا اللي ممكن إنها تخليها تلاقي إشي تعمله بهدول 4 ساعات. فهي قعدت بأفكارها، فقالت كانت الأفكار اللي عم تيجي عبالها هي قصة الساحر يلي كان يروح عند بيت أهله ويسافر عليها، وانولد هاري بوتر اللي هو من أعظم الكتابات. فلذلك الوجود الملل في بعض الأحيان هو أداة كتير قوية ومطلوبة بأنها تكون موجودة.
0: نعم.
2: إكزامبل تاني إذا بتحب تعرف كمان، في عنا مثلا
0: تفضل أعطينا المثال الثاني.
2: في عنا نيوتن بال 1665 لما انتشر الطاعون في البلد اللي كان فيها، رجع من جامعته اللي هي كامبريدج على المنطقة الريفية اللي هو وين ساكنين أهله. فلما رجع كانت منطقة ريفية، مزرعة، ما في أي شيء يعمله، وقعد مع حاله كل الفصل الدراسي كامل اللي هو تغيب عنه بسبب الطاعون، وطلعت كل النظريات الماث إكويجنز وفكرة الجاذبية والإحصاءات كلياتها ولدت لحظة إنه هو كان في عنده هذا الفراغ وقدر أنه يقعد مع أفكاره ويفكر فيها.
0: نعم، طبعا لينا هذه فوائد قد تنجم عن حالات من الملل تصيب الإنسان، ولكن أيضا هنالك سؤال قبل أن نذهب إلى الحلول وكيف نستثمر أوقات الملل. هنالك بعض الوظائف يظن من يؤديها بأنها هي بذاتها هي مملة، فيحاول أن ينتقل إلى وظيفة أخرى أقل مللا. هل بالفعل هنالك تفاوت بين معدلات الملل بين الوظائف، أم أنه أي موظف يسلك في مسلك معين بالنهاية سيصطدم بجدار الملل لا محالة؟
2: صحيح. هلا شوف، جدار الملل هو جدار احنا ما لازم ناخده ك عتبة توقفنا، احنا لازم نتفرج عليه هذا الجدار بانه هو فرصة للواحد بانه يراجع افكاره، فرصة بانه هو يتفرج اكثر بالوظيفة اللي عم بيشتغل فيها. ففي عدد من الوظائف، يعني اليوم احنا مايكروسوفت عملت دراسة على حوالي 350 الف موظف عندها بشركاتها وبافروعها بالعالم، اكتشفت فيها بانه الموظف الحالي يقاطع كل دقيقتين. يعني اليوم في عنا نوتيفيكيشن ممكن توصلك، ايميل ممكن يوصلك، تحديث جانبي، نوع من حتى لو انت في عندك ملل بالوظيفة نفسها، ولكن هنالك عديد من العوامل اللي عم بتأثر عليك وعم بتقاطع هذا الملل او هذه الفترات اللي انت ممكن تقعد فيها مع حالك. فلذلك هذا الجدار صحيح موجود ممكن بوظائف اكثر من وظائف، وممكن انه يكون في عنا اشخاص هم بيروحوا على الملل اكثر او بفضلوا انهم يكونوا بيشتغلوا بوظائف شوي بطيئة الحركة، ولكن
0: ننتقل إلى
2: نصائح
0: سريعة حتى لا يؤدي إلى أن يكون الملل يعني سبباً لأن نلقى نفسنا خارج الوظيفة.
2: صحيح. هلا شوفي، اليوم انا بقولها حتى يعني احنا بنبلش مش بس من الوظيفه، احنا بنبلش من حتى الاطفال. يعني اليوم احنا بس نتفرج قاعدين على كتير دراسه درست الاشخاص الناجحين جدا، قالوا انه سبب نجاحنا هو انه كان في فترات ملل بحياتنا احنا وصغار كاطفال، اعطتنا المساحه بانه نبدع وبانه نفكر وبانه نعمل العابنا لحالنا. اليوم الموظف كموظف هو لازم يتفرج على الملل كوسيله او حتى كفرصه بانه هو يشتغل على حاله، يطلع بافكار، يلاقي فيها حلول لبعض المشاكل، وجد يقعد مع حاله بهذه الفترات. فاليوم احنا نصائح كلياتها بانه حتى لو هاي فترة الملل، ولكن هي لازم تكون محددة المدة وليست طويلة المدة، ولازم يكون فيها نوع من الانتاجية. فانا اليوم الانتاجية مرتبطة كمان بموضوع انه انا خارج بعد هدول فترات الملل، هل عم بيكون في عندي انتاجية؟ هل بيكون في عندي توليد لافكار جديدة؟ هل انا عم بقدر اني اطلع منها، ولا هي صارت لا نوع من البيرن اوت اللي انا عم بستهلك بهذه الوظيفة، فأنا ما عم بطلع من فترات الملل الطويلة؟ فهي يعني عليكم بنظر دائما بقديش المدة اللي متاحة عندي وإيش عم بطلع كنتيجة لإلها.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان المستشارة الإدارية ليان الصالحي. شكرا جزيلا لك. من فترات الملل إلى كوب الشاي الذي يملأها. فكوب الشاي أو القهوة الساخنة جزء من طقوس الشتاء التي تمنحنا الدفء، لكن درجة الحرارة، حرارة المشروب، قد تكون أهم مما نعتقد. فقد وجدت دراسة بريطانية حديثة ارتباطا بين تناول المشروبات شديدة السخونة وارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء. فما الذي توصلت إليه الدراسة؟ نتابع هذا التقرير ثم نعود للحوار.
3: مع حلول فصل الشتاء لا شيء يضاهي كوبا من الشاي أو القهوة في ليلة باردة، والاستمتاع بمشروب ساخن يمنحنا الدفء ويرافق جلسات السمر مع العائلة والأصدقاء. لكن ما قد لا ننتبه إليه هو أن درجة حرارة هذا المشروب قد تؤثر في صحتنا، فإذا كنا ممن يميلون إلى احتساء المشروبات ساخنة فور تحضيرها، قد يكون من الأفضل أن نتريث قليلاً قبل البدء بارتشافها. دراسة بريطانية حديثة نشرت في المجلة الدولية للسرطان وشملت نحو 980 ألف شخص ظلوا تحت المتابعة لمدة 14 عاماً. بيّنت الدراسة وجود صلة بين تناول مشروبات شديدة السخونة وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، وهو أحد نوعين رئيسيين لسرطان المريء. فالمشاركون الذين اعتادوا تناول مشروبات شديدة السخونة كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من سرطان المريء بنحو 3 أضعاف مقارنة بمن تناولوا مشروبات أقل سخونة. كما ارتبط استهلاك 6 أكواب أو أكثر من المشروبات شديدة السخونة يومياً بزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية بنحو 71%. لكن هل يعني هذا أن كوب الشاي الساخن يمكن أن يسبب السرطان؟ الأمر ليس بهذه البساطة، فالدراسة تبحث في الارتباط بين درجة حرارة المشروبات وخطر الإصابة بالسرطان.

0: السرطان، ولا تثبت أن الحرارة وحدها هي المسببة للمرض. لذلك لا داعي للتخلي عن مشروبك الساخن المفضل في ليالي الشتاء الباردة. كل ما عليك هو أن تمنحه بضع دقائق ليبرد قبل أن تستمتع بأول رشفة.
1: ومعنا في الاستوديو المختص بالأمراض الداخلية الدكتور عمار أسعد، نرحب به. مرحبا بك.
2: أهلاً.
1: هو خبر قد يكون ليس سارا كثيرا مع دخول الشتاء الآن، والكل يحب أن يستمتع بالمشاريب الساخنة. هنا التأثير يبدو هو على الفم أم على المريء، باعتبار الفم هو الذي يستقبل درجات الحرارة الأعلى ثم ينتقل إلى المريء، هل كلاهما يتأثران؟
2: هي حقيقة أنه كلا الطرفين يتأثر، لكن الفيزيولوجية تبعت الفم والتركيبة التشريحية للفم مختلفة عن التركيبة التشريحية للمريء. إحنا ما نتكلم عن الفم، الخلايا الفموية الحرشوفية الفموية والشفة لها المقدرة على تحمل الحرارة حتى أكثر من الجلد، ليس أكثر من المريء. فبذلك وميكانيزما دفاعية، بحيث أن إذا الحرارة كانت كثيرة أو شديدة فنحن نقول أن اللسان يتذوق الحرارة قبل تحسسها، فممكن إحنا نبعد، بالإضافة إلى وجود الريق نفسه بيخفف درجة الحرارة، وجود الهواء ممكن نخفف في درجة الحرارة، فمقاومة الفم للتغيرات اللي ممكن تصير أكبر من مقاومة المريء. لكن وجود التأثير الحراري على الفم وعلى المريء في الطرفين حاصل، سواء كان هون
1: ولكن
2: أو هون.
1: هناك اختلاف مع اختلاف الأنسجة ونوعية طواعية قد يكون تكوين الطبقات الأولى للفم وللمريء مع درجات الحرارة. إذا البعض عندما يشرب الكوب، ما هي درجات الحرارة التي يجب أن يعرفها أو يهتم بها من يريد أن يبدأ بارتشاف كوب من الشاي أو من القهوة؟
2: هي النقطة الجوهرية هون، ودراسات صارت بدأت من البرازيل أو الأرجنتين بالأحرى، الأرجنتين والأوروغواي، نتيجة شرب الكثير للمتة. والطقوس المعروفة لشرب المتة أنه الماء لازم يكون ساخن، إضافة أنه استخدام المصاصة والقصبة، فالسائل يروح إلى داخل الحلق بشكل مباشر، لا يمر عبر الشفاة، فميكانيزمية التبريد تكون أقل من شرب الشاي مثلا، فتنزل بدرجة عالية أكثر على المريء فبيتأثر. إحنا ما نحكي عن درجات الحرارة، معروف أنه الماء الساخن حوالي 100 درجة مئوية، القهوة يمكن أقل شوي حوالي 95 أو حاجة مثل هيك. لما نيجي نحط الشاي مثلا على الطاولة، ينصب في كوب أو كذا، تنقص درجة الحرارة بحدود 12 إلى 15 درجة مئوية، نصل لحدود 85 عند ارتشافها. عادة اللي ممكن يتحمل الفم، مع أنه قد يسبب أذية أيضا، بين 65 والسبعين، وهي الدرجة المعتادة لشرب المتة في الأرجواي والأرجنتين. وبالمناسبة هون في تركيا وفي إيران، إحنا ما نسميه بالحزام الأسيوي،
1: وفي سوريا أيضا. نعم.
2: فالفكرة أنه درجة الحرارة اللي مفروض نكون تحت منها تحت 60، المشكلة للخطر هي 65 للـ70، أكثر من 70 حيسبب حرق لا يستطيع الإنسان تحمله. نعم.
1: طيب هل يختلف نوع المشروب مع درجة الحرارة في التأثير؟
2: الحقيقة لا، هي بدأت الدراسة على المتة لأنه كان في إصابات،
1: والمقصود درجة الحرارة أكثر من هي نوعية كذا، ولكن أسلوب الشرب هو
2: المختلف تماما.
1: نعم.
2: أسلوب الشرب هو
1: التأثير على المتة. نعم.
2: كانت الدراسة على المتة، وهل هي محتويات الكربوهيدرات العطرية الحلقية الموجودة في المتة هي السبب في وجود سرطانات المريء المنتشرة في الأرجنتين؟ لكن تم الاكتشاف لا، لأنه الشاي نفسه يحتوي على هذه المركبات أكثر حتى من المتة. لكن بعد الدراسة تبين أنه سخونة المشروب سواء كان ماء سادة أو شاي أخضر أو شاي أحمر أو أي نوع من أنواع المشروبات الساخنة.
1: نعم. طب التأثير هو يكون على وظائف الخلايا الموجودة في المريء، يعني التحول إلى الخلايا السرطانية لماذا يحدث وكيف تؤثر عليه
2: هي
1: الحرارة؟
2: الفكرة لما نيجي نفهم الميكانيزم تتوضح الصورة. الخلايا المخاطية أو السطحية للجسم بالكامل سواء كان الجهاز الهضمي أو حتى الجلد، الخلايا تتجدد بشكل مستمر، ولكن لها دورة معينة تتجدد خلالها. شرب الشاي أو أي سائل ساخن يؤدي إلى تلف هذه الخلايا، فتتسارع وتيرة التجديد، تسارع وتيرة التجديد تؤدي إلى حدوث خلل في النسخ، فلما نسرع حتى وتيرات تتسارع بشكل أكبر فنسبة الخطأ تكثر أكثر، فتبدأ أنه خلايا سرطان إنتاجها من هنا.
1: وأساس السرطان هو طبعا انقسامات،
2: الانقسامات الخلوية
1: سريعة في الخلايا. طيب الطريقة الآمنة لشرب الشاي، يعني إن كان الإنسان مستعجلا وضع كوب من الماء الحار يعني شاي أو قهوة ما إلى ذلك، ما هي ميكانيزم التبريد التي يجب أن يتبعها، وما وكيف يستشعر أنه بالفعل هذه درجة الحرارة قد تؤذي خلايا الفم أو المريء؟
2: هي يعني مجرد
1: يعني بدون طبعا بدون مقياس حرارة،
2: هي تماما نعم، هي مجرد ما وضعنا الشاي على الطاولة تنزل درجة الحرارة بشكل ملحوظ، نصبها في كوب تنزل بشكل أكثر، إذا انتظرنا دقيقة أو دقيقتين ورشفات صغيرة بتكون آمنة جدا، لا يوجد أي خطر إذا اتبعنا الطريقة هي، رشفات صغيرة وننتظر فترة دقيقة أو دقيقتين، إذا قسنا كدرجة حرارة تكون دون الستين وحتى المعتمدة 57.5 بتكون.
1: هل يشعر بها شارب الماء إذا يعني أخذ رشفة كبيرة؟ هل يستشعر المريء دخول حرارة شديدة طبعا. مثلا نعم
2: طبعا، لكن مع التعود، وإحنا بنحكي عن سنوات طويلة سنوات من التعرض لهالشيء هذا، فتصبح كميكانيزم آلية في نهاية المطاف.
1: طيب هنا تحدثنا عن درجات الحرارة المرتفعة وأضرارها، هل هنالك فوائد لها إن كانت في فترات محدودة؟ يعني البعض ينصح إذا واحد نزلت لوزاته وما إلى ذلك أن يرتشف الأشربة الساخنة، هل هذه معلومة صحيحة؟
2: تماما، هو حتى الماء الساخن السادة له فوائد علمية ومثبتة، سواء تكلمنا عن الشاي الأحمر أو الشاي الأسود أو المتة، بين قوسين يقال أن المتة هو السلطة اللي ممكن شربها لوجود الفيتامينات ووجود الألياف، مثبت علميا الشاي الأخضر حتى بشكل أقل الشاي الأحمر كحماية لأنسجة القلب، كتخفيض الكوليسترول، كالوقاية حتى من بعض أنواع السرطانات، ليس سرطان المريء لكن بعض السرطانات الأخرى مثل سرطان الثدي، سرطان البروستات، فلا شك أنه يوجد فوائد لشرب المشروبات الساخنة.
1: نعم، ولكن طبعا فتورة الماء هي الأجدى،
2: هي تماما ليست درجة الحرارة الساخنة جدا والرشفات الصغيرة
1: المعقولة. شكرا جزيلا لك الدكتور عمار أسعد المختص بالأمراض الداخلية، شكرا. أهلا جزيلا وسهلا. من طب الأسنان إلى علم الكتابة أو عالم عفوا الكتابة والرواية، اختار أحمد خيري العمري أن يجعل من الكتاب مساحة لطرح الأسئلة ومراجعة الأفكار والبحث عن إجابات جديدة. الكاتب والروائي العراقي صاحب تجربة أدبية وفكرية غنية، بدأت مع البوصلة القرآنية وحاليا يصدر كتابا جديدا بعنوان كشف المستور. نعرض المحتوى التالي لسيرته ثم نعود للحوار معه.

0: إذا حول الكتاب الأخير له كشف المستور عما أصاب العقل الجمعي من قصور، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكاتب والروائي الدكتور أحمد خيري العمري. مرحبا بك دكتور، ونبارك لك صدور الكتاب الجديد. وإن لاحظت أنه عنوان الكتاب يبدو أنه يتلمس شيء من الماضي، ولكن بدايات الكتاب طبعا حداثية بامتياز. لماذا اخترت هذا العنوان؟
1: يمكن لأنه الفكرة الأساسية أنه إحنا إذا نريد نصلح أخطاء الماضي

0: يجب أن ندخل للماضي أولا، ثم نحاول أن نستكشف بطرق حداثية. فالفكرة عدا عن أنه أنا أعتبر الاسم في جاذبية معينة، لكن هي أيضا فكرة الكتاب أنه إحنا لازم نغوص في الماضي، ندخل إلى الماضي، الباب اللي دخلنا إلى هذا المستنقع الذي نحن فيه عليه أن نستعمله لكي نخرج منه.
1: طبعا الكتاب واسع، لا يمكن أن نجمله طبعا في دقائق معدودة في هذا البرنامج، ولكن يبدو أن هنالك شيء ركزت عليه في الكتاب، وهو ما وصفته بأنه جرح المكانة.
0: نعم،
1: يعني الأمة يبدو أنها حزينة نوعا ما، وهذا الحزن ينعكس على كل أفرادها.
0: صحيح.
1: كيف كان ذلك التوصيف داخل الكتاب؟
0: الحقيقة أنا لاحظت من فترة طويلة وجود سلوكيات جمعية عامة في عند العرب يعني بشكل عام، وهي تشبه سلوكيات أصحاب اضطراب ما بعد الصدمة.

0: هناك فعلا دراسات في علم النفس وعلم الاجتماع ترجح وجود هذا النوع الذي يصيب المجتمعات وليس فقط الأفراد. على هذه الأساس بنيت ووجدت أنه الفترة الممتدة بين بدء الحملة الفرنسية 1798 إلى حد نكبة فلسطين 1948 هي الفترة التي تأسست فيها الهوية العربية المعاصرة، وكانت مبنية على وجود جرح مكانه، لأنه في هذه الفترة 150 سنة اكتشف العرب أنهم لم يعودوا متفوقين كما كانوا، أنهم مكانتهم الدنيوية اختلفت جدا، أنهم يعني في وضع أدنى.
1: إذن هم تفاجؤوا، يعني وفي بعض الكتاب يقولوا بأنه يعني عندما جاءت الحملة الفرنسية بعدها وعديدها والمناطيد والكذا كان هناك صدمة أولى على ما يبدو من حملة نابليون. هل نحن بالفعل نعرف أننا مصابون بهذا الأمر؟
0: لا.
1: أم لا زال التجاهل أو الإنكار موجودا؟
0: الإنكار جزء من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة الذي صار، اضطراب ما بعد الحملة والنكبة أيضا. ما هي الفترة أنه المسألة الحملة الفرنسية بدأ افتتحت تاريخا جديدا، ولكنها استمرت يعني احتلال استيطان ثم النكبة، كلها كانت ضربات متتالية للوعي الجمعي العربي. فنعم نحن في حالة إنكار، وأي يعني أي بحث في وسائل التواصل الاجتماعي سنجد أنه في الناس بعضهم منفصلين تماما عن الواقع، يعيشون في الماضي، يعتبرون نحن في قمة الأمم في أحسن شيء، يعني كما لو أن كل شيء نعم. بخير والسلام.
1: إذن حالة إنكار، هل هنالك حلول معينة؟ طبعا قد تكون نهايات الكتاب فيها نوع من الحلول. هل نحن على الخطى الأولى لإيجاد حل معين، أم أننا ما زلنا يجب أن نقنع أنفسنا بأننا مصدومون، ما زلنا مصدومين؟
0: يعني هي المسألة أكيد الحل الفوري الآن مستحيل حقيقة، ولكن الوعي هو أول خطوة بهذا بالطريق الحل، الوعي بالمشكلة والوعي بأعراضها. كلما حدث زيادة في الوعي في هذه النقطة سيكون هناك حراك معين يحاول أن يجد، لكن الحل معقد جدا، يحتاج كاريزما، يحتاج قيادات، يحتاج مؤسسات. فهي المسألة، ولكن الوعي وجود 5% و8% من المجتمع يعي جرح المكانة ويعي أعراض ما حدث، كفيل أنا برأيي أنه يحتاج تغير أكبر.
1: نعم، هنالك الكثير أيضا من الأمم تعرضت على ما يبدو لهذا الأمر. هل يجب أن تكون الحلول نابعة من التراث الممزوج مع الحداثة، أم أن الحلول يجب أن تكون حداثية صرفة لأن التراث قد لا يسعفنا وهنالك بون شاسع ما بين التراث وبين ما تعيشه الأمم الأخرى من حداثة؟
0: نعم، أنا برأيي لا يمكن التنصل من التراث، لأنه هو جزء أصلا من المشكلة، تراثنا في جزء منه هو جزء من المشكلة، فلا يمكن أن نتظاهر أنه غير موجود، لا يمكن أن نقول أن جيناتنا غير موجودة، علينا أن نواجه ما فيها، لأن في هذا التراث أيضا الكثير من الإيجابيات التي يمكن أن تستثمر في تحسين وإزالة ما فيه من سلبيات. فأنا أعتقد أنه وهم، يعني موضوع أنه يمكن البدء من جديد على بياض كما لو أنه ليس هناك مشاكل سابقة، هذه يعني وهم. وكل الأمم السابقة عندما يعني مرت بتجارب سيئة ونهضت كانت طريقة نهضتها مرتبطة بتجاربها التاريخية الحضارية هي بنفسها، ولم تستورد شيئا، حتى لو استفادت من رموز الحداثة، من أدوات الحداثة، حتى من بعض مفاهيم الحداثة، ولكن يجب أن يكون هناك مزاوجة ومقاومة بينهما.
1: نعم، التجارب الأقرب التي طبعا أشرت إلى عدة تجارب،
0: نعم،
1: التجارب الأقرب إلى اهتمام أو يجب أن ينصب عليها اهتمام من يهتم بمثل هذه الأمور من المواطنين،
0: نعم،
1: في الشرق الأوسط،
0: نعم،
1: إلى أي تجارب يجب أن يتوجهوا ويقرأوا ويزيدوا البحث؟
0: نعم، هو عموما المعرفة في كل تجارب مهمة، ولكن المعرفة ستدلنا في هناك يعني نموذج كليشيه منتشر، ألمانيا واليابان، والحقيقة أنه بعد الحرب صار نهوض وكذا، الحقيقة أنا أراها مغالطة، لأنه ألمانيا واليابان كانت قبل الحرب أيضا ألمانيا واليابان يعني كانت مجتمع متطور علميا إلى حد كبير، ألمانيا كانت سباقة طبعا، واليابان أيضا كانت اليابان. فنهضة ما بعد الحرب ليست فقط نهضة، يعني كان استرجاع لمكانة سابقة موجودة، فهذا الشيء ليس موجودا في التجربة العربية. الصين هي الأقرب من هذه الناحية، لأنه كانت مجتمع زراعي إقطاعي إلى حد السبعينات واستطاعت أن تتطور، ولكن أيضا هناك اختلافات عن التجربة الصينية. الصين دوما كانت دولة موحدة إلى حد بعيد على مدار تاريخها، بينما إحنا يعني كعرب لا يوجد

0: دولة واحدة مركزية، ولكن يعني والصين أيضا استثمرت في جرح المكانة، يعني لا يزال قرن الإذلال الذي يعني كان في القرن التاسع عشر لا يزال يمثل السردية التي تبرر للحزب الشيوعي الحاكم بقائه. فهناك فرق، ولكن الاطلاع والتفاعل مع كل هذه التجارب أمر مهم جدا، وفي النهاية يجب أن تكون هناك تجربة خاصة بنا بالتأكيد.
1: نعم. ماذا عن الروابط؟ يعني يظن الكثير من المسلمين والعرب بأن الوشائج ما زالت موجودة. نعم. نحن أمة بدين واحد بلسان واحد بتاريخ مشترك وما إلى ذلك، إلى أي مدى مثل هذه الروافد ما زالت موجودة وقوية ومن الممكن أن نعول عليها لنكون تجربة قريبة نوعا ما من الصين كما طرحت؟
0: موجودة بحدود، موجودة أكيد الروابط، روابط اللغة، التاريخ كذا، بس ولكن هناك أيضا خصوصيات في كل منطقة. يعني الأقطار الآن صارت حقيقة، القطر الذي يعني نال حكم استبدادي 50 سنة بالحديد والنار أكيد شعبه أصبح مختلفا عن حكومة، عن شعب معتدل مر بظروف معتدلة. طبيعي الشعب الذي عانى نكبة واحتلال وتهجير أكيد ليس مثل الشعب المرفه إلى حد ما الذي يتمتع بحياة طبيعية. يعني هذه الاختلافات حتى لو كنا نرفض الأسباب التي أدت إليها ولكنها واقع ولا يمكن تجاهلها. فأنا أعتقد أنه كل يعني التجارب ممكن أن تكون، يعني ممكن كل قطر يكون مستقل بتجربته ويكون رائدا لنهضة في المنطقة، ليس بالضرورة أن نتحد أولا ثم ننهض. يعني هذه كانت مثل الذي يضع العجلة العصا في العجلة. نعم. ليس بالضروري أن نتحد أولا ثم ننهض، لا، كل تجربة يمكن أن تنهض. نعم. بمستقل
1: مع الكمية الكبيرة للطرح الحداثي داخل الكتاب، ولكن في الفصول الأخيرة لجأت إلى البوصلة الأقرب إلى قلبك والتي تحب، وهي البوصلة القرآنية. نعم. وهنالك شواهد كثير من التاريخ، من وقائع، من معركة أحد. نعم. أسردت لها صفحات ليست بالقليلة.
0: صحيح.
1: هل هذه البوصلة ما زال الأمل معقود عليها برأيك؟
0: أنا لا أرى أنه يمكن، يعني مدام جزء من واقعنا مرتبط بفهم سلبي للدين، هناك جزء من واقعنا مرتبط بفهم سلبي للدين، لا يمكن أن نخرج من هذا الشيء دون فهم إيجابي للدين. يعني ما دام دخولنا إلى هذا الواقع كان مرتبطا بفهم سلبي للدين، فالخروج من هذا الواقع برأيي يرتبط بفهم إيجابي للدين. ولهذا كانت صفحات الخاصة بمعركة أحد وغيرها، وأيضا أغلب مشروعي يعني هو مرتبط بفهم إيجابي للدين يساعدنا في الخروج مما نحن فيه.
1: نعم. ولكن هل هنالك عوارض معينة؟ يعني بالنهاية أنت دكتور طبيب أسنان، عندما تلج إلى الدين قد يطلب منك يعني مظهر مشيخي. نعم. معين، هل تلقى شيء من المعارضة عندما
0: طبعاً
1: تلج إلى هذا
0: مو بس
1: العالم
0: المظهر
1: الذي طبعاً يمنعك قد يكون أناس منهم بحكم الاختصاص وما إلى ذلك؟
0: صحيح، بالتأكيد هذا الكلام موجود، وأيضاً هناك يعني المسألة فيها نوع من الازدواجية، إذا أقول شيء يروق لهم أصبح يعني على العين والرأس، وإذا أقول شيئا لا يروق لهم فأصبح مو من تخصصي. ولكن في النهاية يعني هم محقين في الاعتراض، ولكن في النهاية فحوى الكلام هو المهم، يعني ليس المهم. يعني حتى أصحاب الاختصاص أحيانا يهبدون هبدا يعني لا مجال بالضبط. فإذا الفحوى هو الكلام بغض النظر عن تخصصي وبغض النظر عن مظهري، و هناك شيء في هذا الكلام رد عليه قابله، ولكن طبعا هناك معارضة ليس فقط على المظهر، على كل شيء يعني.
1: نعم. كما قلنا بالتأكيد لن نستطيع أن نرد على كل فصول الكتاب. نصيحة للقارئ الذي يريد أن يقتني هذا الكتاب ويبدأ بقراءته، وقد يكون البعض يهرب من القراءة أو يرى أن صفحات كثيرة، هل هنالك نصيحة معينة لشده إلى قراءة الكتاب أو نصيحة لتقليل الصفحات؟
0: هو ليس كتابا كبيرا بالفكرة، يعني كان عندي كتب مرعبة أكبر بكثير، يعني مضاعفين، يعني كان الكتاب البوصلة 500 و600 صفحة، فهذا يعتبر يعني
1: يعتبر جيد. 250.
0: أنا ترددت في الإهداء، كنت أريد أن أهدي الكتاب إلى نفس إهداء كتابي الأول إلى جيل آخر قادم لا محالة، ولكن في هذا الكتاب حاولت أن أتواضع، خلاص أخفف توقعاتي فكتبت إلى من يهمه الأمر. فأنا أقول للقارئ إذا كان أمر مجتمعك يهمك فحاول أن تقرأ هذا الكتاب.
1: نعم. هل ترى بأن هذا الجيل هو جزء

0: من الجيل الذي كنت تأمل أن يقدم؟
1: بالتأكيد طبعاً بالتأكيد.
0: نعم. الاهتمام بالقراءة يزيد في العالم العربي برأيك؟
1: على تجربتي في 23 سنة من أول كتاب إلى الآن زاد جداً.
0: نعم. طبعاً لمحة سريعة عن باقي الكتب التي قد تتمم فهم هذا الكتاب، هل ترى بأن هذا الكتاب هو عصارة لما كتبت سلفاً من كتب؟ هل يجب على القارئ أن يطلع على نوعية معينة من الكتب ليفهم هذا الكتاب؟
1: لا، هو مرتبط. نعم، هي تنقسم بين فكرية وأدبية، فهو مرتبط أكثر بكتاب البوصلة القرآنية وسيرة خليفة قادم، أقرب شيء يعني لهم، بس نسخة مختلفة، لأنه إحنا الآن في العشر سنوات الـ15 سنة الأخيرة عبر السوشيال ميديا استطعنا أن نقترب من نبض الجماهير أكثر. يعني سابقا كان الكاتب يعيش معزول، الآن يعني لا يرى غير قراءه ومتابعيه ومن يؤيدونه أو يخالفونه، ولكن لا يرى الشعب. فالـ15 سنة الأخيرة عرفتنا حقيقة على الواقع بكل تناقضاته، مغالطاته، عدم وجود تفكير منطقي، نظريات مؤامرة، كل شيء موجود، فكان نتاج هذا الكتاب.
0: نعم، هذا الكتاب هل تراه بأنه مختص يجب أن يطلع عليه أيضا مختصين في الدين والعلوم الأخرى، أم أنه موجه فقط للشباب، الشريحة التي تستهوي الكتاب لها؟
1: أي يعني هم المختصين عموما لا يعتبروني يعني جديرا بالقراءة لأني لست أكاديميا، ولكن إذا قرأوا يعني يكونون فضلوا علينا.
0: نعم، ختمت الكتاب أو حتى ليست الخاتمة فقط، قد يكون أظن فصل أو أكثر، قضية أنه هل إلى الخروج من سبيل.
1: نعم.
0: هذه العبارة التي استخدمتها وأفضت فيها في الشرح.
1: نعم.
0: هل تعطي أنت الآن بوادر أمل بالفعل إلى يقظة معينة، إلى تلمس طريق معين قد يفضي إلى خيرية؟
1: يعني بالتأكيد طبعا أنا لا زال أؤمن بوجود أمل، ولكن لا أعتبر أنه الأمل سيأتي غدا أو بعد غد، ولا أعتبر أنه سينفتح فجأة، سيأتي بالتدريج وبالتراكم، وربما لا نراه، وربما الجيل الخلف الذي بعدي يراه. بس أنا بالتأكيد أؤمن يعني مجرد كوني كاتب يحتم علي أن أكون لدي نوع من الأمل.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد خيري العمري.
1: شكرا جزيلا.
0: ننتقل لطبيب أسنان آخر. بتركيز عال ودقة فائقة يقضي الفنان اليمني الشاب محمد مسعود ساعات طويلة في نحت أعمال متناهية الصغر على رؤوس أقلام الرصاص، في فن نادر لا يتقنه سوى عدد قليل من الفنانين حول العالم. ومحمد هو طبيب أسنان استلهم من حرب غزة أعمالا فنية جديدة عبر من خلالها عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، مستخدما أدواته الدقيقة للتعبير عن موقفه بطريقته الخاصة. نتابع هذا التقرير.
2: النحت على قلم رصاص ويدخل ضمن إطار أوسع الذي هو النحت على المصغرات. تأخذ من الوقت كله يعني على حسب دقة التفاصيل، تفاصيل النحت، هل هي يعني متحركة ولا ثابتة، الحجم، حجم القلم نفسه إذا كان صغير أو كبير. أطول مدة أخذت مني وقت أعتقد منحوتة القطر، هذه كانت 271 ساعة، مش متواصل يعني على فترة متقطعة، أيوة يعني قرابة سنة ونص جلست نحت. أقصر مدة تأخذ مني تقريبا ساعتين، هي العديد من الأعمال الفنية. أقربها إلى قلبي هو الأعمال الفنية الذي نحتها الفترة الأخيرة التي بتخص القضية الفلسطينية. حاولت أني يعني أكون مساهم أو أشارك في دعم القضية الفلسطينية عبر منحوتات يعني مختلفة، مثل منحوتة أبو عبيدة، منحوتة الدباب والسهم، منحوتة غزة. هذا واجب وأنه ضروري كل شخص يقدم بما لديه، يعني بالإمكانيات المتوفرة عنده. فأنا كفنان أقدم من الناحية الفنية، غيري يقدم بما يستطيع، لأني هذه قضية إنسانية بالدرجة الأولى.

وقضية الجميع. في مجموعات كثيرة من المنحوتات على اليمن، آخرها هو منحوتة شجرة دم الأخوين والجنبية باب اليمن. أكيد في صعوبات بنواجهها لما أشتغل، من ضمنها يعني أنه الشيء لفترة معينة في وقت محدد، الموت المزاج يكون رايق على الآخر. كوني طبيب أسنان، فطبيب الأسنان شغله كله على أحجام صغيرة، يعني أحجام الأسنان، وشغل مطابق، شغل فني يعني مطابق للتركيب الطبيعي، وأيضا يعني فيه دقة وتفاصيل صغيرة جدا. فمن ناحية المجال المهني أكيد أنه مرتبط بقوة، ويعتبر أنه تدريب، يعني نوع من أنواع التدريب على الشغل المعين.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

صرح ثقافي يشهد على الأوقات الأكثر تميزاً في تاريخ مدينة قسطمونو التركية، إنه متحف الآثار في قسطمونو. انطلقت أعمال إنشاء المتحف عام 1915 كمقر لجمعية الاتحاد والترقي أولاً. أما تصميم المتحف فتولاه المعمار كمال الدين، أحد أشهر المعماريين في تلك الحقبة. مع انتهاء أعمال البناء لمتحف قسطمونو استخدم المبنى من جانب محكمة الاستقلال، وذلك في عام 1921 للميلاد. زاره القائد مصطفى كمال أتاتورك في 30 أغسطس عام 1925، وأعلن فيه قانون القبعة الذي منع من خلاله ارتداء الطربوش في تركيا. وفي السنوات اللاحقة استخدم البناء مستودعاً، وفي عام 1955 أثمرت جهود عالم الآثار أحمد جوك أوغلو ابن مدينة قسطمونو في تحويل المبنى إلى متحف. منذ ذلك التاريخ يعرف المبنى باسم متحف الآثار في قسطمونو، وتعرض فيه قطع أثرية قيمة تعود إلى العصور الحثية والفريجية والهلنستية والرومانية. يضم المتحف أيضاً آثاراً تاريخية تعود لإمارة أسرة جاندرلي والعهد العثماني. أحد الآثار المميزة الموجودة في هذا المتحف هو إناء تابرامي، والذي يرجع تاريخه إلى عهد الإمبراطورية الحثية، أي يرجع تاريخه إلى ما بين عام 1450 وعام 1180، وقد حفر عليه 4 نوافر مختلفة إلى جانب وجود كتابات هيروغليفية على الحواف،

على ثقافة ذلك العصر ومعتقداته بشكل كبير. النوافر الظاهرة على الإناء تعلوها زخارف شجرة الحياة محاطة بحيوان غريفون الأسطوري ومشاهد صيد مختلفة. هذه الزخارف تشير إلى بحث الحضارة الحثية عن الخصبة والبركة والوفرة. ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف تمثال الآلهة كوبيلي والذي يرجع إلى العصر الروماني. أضيف التمثال إلى المتحف بعد شرائه عام 1944، وهو عبارة عن تصوير فريد لإلهة الخصوبة كوبيلي، حيث تظهر آلهة الخصبة كوبيلي وهي جالسة، فيما تتجلى ملامح وجهها وجسدها بوضوح إلى حد كبير في هذه القطعة الأثرية. يظهر في التمثال أيضاً وجود تمثال أسد تحت ذراعها اليمنى، مما يرمز إلى القوة والسلطة، في حين تعلو وجهها تعابير الهدوء والقوة. من الآثار المميزة الأخرى الموجودة في متحف الآثار في قسطامونو هي شواهد قبور تعود إلى العصر الروماني. جرى التبرع بها للمتحف عام 1943، وهي شواهد مستديرة الشكل وتتكون من قسمين مختلفين. تحتوي شواهد القبور الأثرية على نقوشات تشبه ثوما طاش كوبري الذي تشتهر به مدينة قسطامونو، لذلك يطلق على هذا الأثر اسم لوحة الثوم. يلحظ على القسم العلوي للأثر تصوير لطفلين يحملان عنقود عنب، ويحيط بهما إكليل من الفاكهة المتنوعة، وفوق إكليل الفاكهة نجد رأس الحارسة الأسطورية ميدوسا. وفي القسم السفلي من شاهد القبر الأثري توجد أوراق نبات الأقناتوس. تحافظ المتاحف بشكل عام على التاريخ من خلال الآثار المتعددة القيمة التي تضمها مجموعاتها الأثرية، لكن هناك بعض المتاحف تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً نادراً ومميزاً. يحتل متحف الآثار في قسطامونو مكانة مهمة في تاريخ تركيا الثقافي، سواء من خلال الأحداث التاريخية التي شهدها أو الآثار الفريدة التي يحتضنها بين جدرانه وأسواره.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب.

0: لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: الجيش اليمني يعلن شن غارات على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم ثان للحوثيين على مطار الملك خالد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. طهران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. 7 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نصف مبان في حي الشجاعية مع تقدم الخط الأصفر. زيلينسكي يقول إنه ينتظر تفاصيل اتفاق الطاقة مع روسيا، والاتحاد الأوروبي يشكك بصمود الاتفاق والتزام موسكو به.

0: أهلا بكم. تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على جبهات محافظتي تعز ومأرب بالتزامن مع شن غارات جوية مكثفة. وأفاد مراسلنا بأن سلسلة غارات للقوات اليمنية استهدفت مواقع للحوثيين في مديريتي جبل حبشي والمصراخ بمحافظة تعز، إضافة إلى مواقع في جبهة الكسارة غربي مأرب. تزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين قادمة من تعز وإبو وصنعاء باتجاه خطوط التماس. وأضاف مراسلنا أن القوات اليمنية استعادت موقعا في منطقة الأقرود، فيما تسلل مسلح الحوثي إلى مديرية المصراخ وسيطروا على منطقة نجد قسيم التي يمر عبرها طريق استراتيجي. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين خلال الأسبوع الأول من عملية فجر اليمن. وأوضحت أن العمليات نفذت باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية ورجمات الصواريخ، مشيرة إلى استمرار التقدم على محاور القتال. وأضافت أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الجماعة، فضلا عن تعطيل مصادر النيران وعرقلة حركة التعزيزات والإمداد. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خالد المليكي. إذن خليل، ضعنا في تفاصيل المواجهات الميدانية وأيضا ما يتعلق بالجانب الإنساني في اليمن.
1: نعم أميرة، نبدأ من محافظة تعز التي تشهد تصعيدا عسكريا كبيرا ألقى بظلاله على الوضع الإنساني. اليوم في محافظة تعز اشتباكات عنيفة تدور الآن حسب مصادر عسكرية في منطقة الضباب. يحاول الحوثيون التوغل في الأودية بجوار جبل هان وكذلك بجوار الخط الرئيسي الذي يربط تعز بالمحافظات الأخرى، لكن تقول قوات الجيش في محور تعز أنها تتصدى بقوة لهذه التسللات وهذه الهجمات الحوثية التي تحاول أن تحدث اختراقا نحو مدينة تعز. الجبهات في محيط مدينة تعز مشتعلة بالكامل، لكن أشدها الآن هي في منطقة الضباب. كذلك تدور اشتباكات في منطقة الأقروض، حيث استطاعت المقاومة الشعبية والجيش اليمني استعادة مواقع في منطقة مدرسة الفرقان وما جوارها من المناطق التي كان قد توغل إليها الحوثيون يوم أمس. كذلك تدور اشتباكات في المنطقة الشرقية لمدينة تعز في منطقة الكريفات وكذلك في شارع الأربعين الشمالي وكذلك في عصيفرة والزنوج وغيرها من المواقع التي يحاول الحوثيون من خلالها الضغط نحو المدينة التي تحاصر لليوم العاشر على التوالي. كذلك تدور اشتباكات عنيفة في منطقة الوازعية، تحاول قوات الجيش هناك من قوات درع الوطن وكذلك العمالقة الضغط لإخراج الحوثيين من السلسلة الجبلية المطلة على مديرية الوازعية حتى تستطيع تأمين ما كسبته في الساحل الغربي. أما الطيران الحربي فقد شن غارات عديدة منذ أمس الليل وحتى اللحظة، غارات على منطقة الكريفات، على منطقة على معسكر الأمن المركزي شرقا، على مناطق عديدة في محيط مدينة تعز. يحاول الطيران الحربي إسناد القوات المتواجدة على الأرض وكذلك قصف التعزيزات العسكرية القادمة من منطقة الحوبان والقادمة من محافظة إب، قصف رسلا عسكريا في شارع الستين الشمالي لمدينة تعز. هذه الغارات هي محاولة لتحييد وتشتيت قوات.
0: نعم، يبدو أننا فقدنا تواصلا مع مراسلنا خليل المليكي، كان معنا من مأرب، بالتأكيد سنعود إليه في سياق النشرات اللاحقة. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم ثاني تعرض له مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء الأحد. وقالت الهيئة في بيان لها إن الهجوم أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية، فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن أضرار مادية في مباني المطار. وكان المتحدث باسم تحالف في اليمن اللواء الركن تركي المالكي قد أعلن تعرض صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد لاعتداء بمقذوف، وأكد اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية صاروخ كروز في محيط المطار. في المقابل أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، مؤكدين أنه أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا أيضا مطار الملك فهد بالدمامة ومواقع نفطية في المنطقة الشرقية في إطار ما وصفوه بعمليات عسكرية ردا على الغارات الجوية للتحالف في اليمن. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي أن بلاده مستعدة للوساطة بين السعودية والحوثيين وتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل سياسي بين طرفين، وفق ما نقله الإعلام الرسمي الإيراني. وأعرب عراقجي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأكد أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي سيجعل الوضع أكثر تعقيدا. وأوضح الوزير الإيراني أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة. إلى ذلك أدانت تركيا استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مشيرة إلى تضامنها مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف المطار، موضحة من جديد موقفها الرافض للاعتداءات التي تتعرض لها السعودية. وترحمت الوزارة على أرواح ضحايا الهجوم متمنية الشفاء العاجل للجرحى، كما قدمت تعازيها للشعب السعودي. أوضحت الوزارة أن الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين عمدا تمثل انتهاكا واضحا للقانونين الدولي والإنساني، مشيرة إلى خطورة هذه الممارسات. ودعت الوزارة إلى وجوب وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرارها يضر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الرامية إلى إرساء السلام. وأعادت الخارجية التركية تأكيد موقف أنقرة الداعمة لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها في إطار رفض الاعتداءات التي تهدد أمن المملكة والاستقرار في المنطقة. وفي الأثناء دعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند سفر إلى السعودية أو عبور أجوائها. وأضافت أن التهديدات الأمنية المرتبطة بالأنشطة العسكرية الجارية وتدخلها في أنظمة الملاحة قد تشكل خطرا محتملا على الطائرات في جميع الارتفاعات. وفي سياق متصل حثت السفارة البريطانية في السعودية مواطنيها على تجنب السفر غير الملح عبر مطارات المملكة باستثناء مطار المدينة المنورة. اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل أعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لشروط طهران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة. في المقابل تحشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط على وقع تصاعد التوتر مع إيران في انتشار يوصف بأنه الأضخم في المنطقة منذ عام 2003.

0: تعزز واشنطن وجودها بحاملات طائرات ومدمرات ومقاتلات وقوات إضافية إلى جانب 10,000 من الجنود المنتشرين في قواعدها بالمنطقة.
1: طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات يو اس اس جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي، في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9 و10 آلاف. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50,000 جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفنا، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفر الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جوا من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 وF-22 رابتور، إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جوا. تنتشر أيضا مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي يو اس اس بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع في العالم.
0: هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني صدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع انفجار في غرفة محركاتها دون الكشف عن هويتها أو العلم الذي ترفعه. أوضح الحرس الثوري في بيان له أن الناقلة تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2 مليوني برميل من النفط، وكانت تحاول عبور المضيق بعد إغلاق أنظمة الملاحة والإبحار فيها. وأضاف البيان أن 3 ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ السبت، مجددا التحذير من أن السفن التي تغلق أنظمة الملاحة في مضيق هرمز ستصنف سفنا معادية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة. وفي التفاصيل، أفاد مصدر في مجمع نصر الطبي صباح اليوم بوصول شهيدين وعدد من المصابين إثر استهداف مسجرة مجموعة من المواطنين في مواسي رفح، كما أفاد مجمع شفاء الطبي باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة على مدينة غزة. تزامن ذلك مع قصف مدفعي وأطلاق نار مكثف شمالي مدينة خان يونس، فيما نسف الجيش الإسرائيلي مبانية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر قرب مفترق الشجاعية. وفي وقت متأخر من مساء أمس استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة استهدفت خيمة في محيط مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلتنا رباء العجرمي. إذن رباء، ضعينا في تفاصيل الساعات الأخيرة في قطاع غزة مع ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى.

0: 6 شهداء هم أميرة منذ ساعة الليلة الماضية وحتى فجر هذا اليوم، 5 منهم في جنوب القطاع في خان يونس وفي مواصي رفح جنوب القطاع، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات متأخرة من الليلة الماضية بقصف خيمة للنازحين داخل مخيم البراق، وهذا المخيم يقع في منطقة المعسكر الغربي الواقع في الجهة الغربية من مجمع ناصر الطبي في وسط خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، ثم أنبئ عن وقوع استهداف صباح هذا اليوم في ساعات الصباح المبكرة الساعة 6:45 تحديدا، قامت مسيرة إسرائيلية بشن غارة جوية باتجاه مجموعة من المواطنين، وأفاد شهود عيان بأن هذه المجموعة تتواجد كانت في منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع قرب مسجد معاوية، ومواصي مدينة رفح ما زالت تعج بأعداد كبيرة من النازحين وتحديدا النازحين من محافظة رفح التي سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على أغلب مساحتها في ظل العمليات العسكرية الموسعة التي خاضها في تلك المنطقة، شهدان بفعل هذا الاستهداف أيضا، ثم أعلن مصدر في مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه البالغة إثر استهداف وقع أول أمس. هذه الأعداد من الشهداء التي تسقط يوميا أميرة تأتي في سياق الاستهدافات المتعددة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا الأمر ينعكس بشكل كبير على حالة القلق والتوتر والإرباك في الميدان في قطاع غزة بفعل عدم استقرار الأوضاع الأمنية بشكل مطلق، حيث عمليات الاستهداف تقع بين الدقيقة والأخرى وفي مناطق مختلفة، ليس فقط في المناطق القريبة من حدود الخط الأصفر كما جرى أمس في مخيم أو في حي الشجاعية عندما قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي المكعبات الإسمنتية وسيطر بشكل كامل على هذا الحي بعد أشهر من التواجد العسكري الإسرائيلي في هذه المنطقة. وحديثنا أيضا عن الأوضاع الميدانية التي تشهد تصعيدا خطيرا، أيضا هناك كارثة ليست أقل خطورة باتجاه النازحين سنسمع أصداءها خلال الأسابيع والأيام المقبلة مع قدوم فصل الشتاء والواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون هنا في خيام النازحين. هناك تأكيد من المنظمات الإغاثية الدولية أميرة بأن جيش الاحتلال يمنع إدخال خيام النازحين ومستلزمات الإيواء منذ أشهر إلى قطاع غزة ويدخلها بقدر محدود جدا، وبالتالي لا تكفي في ظل تهالك واهتراء هذه الخيام في ظروف الصيف الحارة، والآن هم بحاجة لاستبدالها بشكل عاجل قبل أن تلحق بهم مأساة إنسانية جديدة في ظل فصل الشتاء. أميرة
1: الزميلة ربا العجرمي مراسلة ترتاع عربي كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك ربا. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير المأوى قبل حلول فصل الشتاء، ويتوقع أن تجلب ظاهرة النينو المناخية أمطارا غزيرة في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية.
2: لم يعد سكان غزة يحتملون مزيدا من الكوارث، فالحرب والنزوح والدمار تركت من المعاناة ما يكفي لسنوات طويلة، لكن الشتاء المقبل قد يحمل إليهم فصولا جديدة من المصاعب وسط مخاوف من ظروف مناخية قاسية تزيد أوضاع النازحين سوءا وتفاقم معاناتهم في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا أمطاره، مع مخاوف من تأثيرات ظاهرة النينو المناخية على القطاع.
3: ظاهرة النينو ممكن أن تؤثر على غزة عن طريق يعني رياح قوية جدا ممكن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى غزارة كميات من الأمطار غزيرة وفي أوقات محددة وبكميات كبيرة جدا، ممكن أن تحدث هذه الكميات فيضانات، ويعني الفيضانات هذه تؤثر بشكل دقيق على كل قطاع غزة، وخصوصا أن الوضع في قطاع غزة يعني وضع كارثي، المباني مدمرة، هناك مباني آلية للسقوط، حوالي 320 ألف خيمة تنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة.
2: هذه التحذيرات تأتي في ظل ما تعانيه آلاف العائلات في غزة من واقع قاس، حيث يعيش نحو 85% منهم في خيام بالية لا تقيهم برد الشتاء ولا تحميهم من الأمطار التي أغرقت خيامهم.

0: في السنوات الثلاث الماضية.
1: كل فترة بدنا خيمة، كل شهرين ثلاثة بدنا نجدد خيمة، وفيش زي ما تقولوا فلوس إنه نشتري خيمة، ورا في جمعيات ورا في إشي بيجوا إنه يشوفوا حالتنا. فأنتوا زي ما أنتوا شايفين هاي الخيمة مقطمة وموزعة، ودوبنا قديم نخيط فيها ونوصل فيها لنص حالنا.
0: وذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع إدخال نحو 8600 مجموعة من الاحتياجات اللازمة للإيواء، بداعي أنها مواد مزدوجة الاستخدام، مشيرة إلى أن مخاطر ظاهرة النينيو لن تقتصر على تأثر الخيام، بل ستطول أيضاً نحو 3800 مبنى مهدد بالانهيار من تبعيات حرب الإبادة.
2: بخيام ممزقة ومتهالكة يستعد سكان غزة لاستقبال شتائهم الرابع، وسط نقص حاد في أبسط مقومات الإيواء ومخاوف من كارثة إنسانية عاشوا مآسيها من قبل، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
3: قالت حركة حماس إن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال رئيس مكتبها السياسي خليل الحية تعتبر إرهاب دولة منظما ودليلا على الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية. وجاء تعليق الحركة ردا على منشور لكاتس عبر منصة إكس زعم فيه القضاء على قيادات حماس في غزة، متوعدا بأن دور الحية سيأتي أيضا، فيما أشارت الحركة في بيانها إلى أن هذه التصريحات لن تثنيها عن مواصلة خيار المقاومة. ذو اعتقلت قوة الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم أسير محرر وخمسة من عائلة واحدة خلال اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن القوة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا من بلدة بيت ريما شمالي غربي رام الله، وآخر من منطقة الطور في نابلس، كما اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة فحمة جنوبي غربي جنين، وشابين من منطقة جبل الرحمة في مدينة الخليل. وفي سياق متصل، اقتحمت القوة الإسرائيلية منطقة رأس الفارعة جنوبي طوباس وبلدة دير الغصون وحي النقار في قلقيلية. كما أصيب مجموعة من الفلسطينيين في سلسلة اعتداءات إسرائيلية على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التضييقات المفروضة على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، ما يحول دون وصولهم إلى أراضيهم.
4: سلسلة اعتداءات إسرائيلية جديدة طالت مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في تصعيد متزامن مع موسم قطف الزيتون. ففي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 5 حالات اختناق في قرية يتما جنوب المحافظة عقب اقتحام قوات إسرائيلية أراضي كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. كما هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في الأراضي الواقعة بين بلدتي قصر وجلود جنوب نابلس، واستولوا على معداتهم. وفي رام الله والبير أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استولوا على أكياس من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله تسللت مجموعة من المستوطنين إلى أراض فلسطينية في منطقة السهل الشرقي وسرقت ثمار الزيتون بحماية قوات الاحتلال. وفي مشهد متكرر تستمر فصول المعاناة في ظل سيناريو التصعيد المستمر الذي يطال المزارعين ويحول حياتهم إلى كابوس يومي جراء الانتهاكات المستمرة. وتتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري، ويشكل مصدر رزق رئيسيا لألاف العائلات التي تواجه اعتداءات إسرائيلية تعيق وصولها إلى أراضيها وجني محاصيلها. وتوثق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعرض أكثر من 45,000 شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من

0: عام 2026، بينها أكثر من 26 ألف شجرة زيتون.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف بنى تحتية للموانئ الأوكرانية وسفينة قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية قبالة ميناء أوديسا بالتزامن مع استمرار الضربات الجوية الروسية على مناطق عدة شرقي أوكرانيا وغربها. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي خلال 24 ساعة إلى 5 قتلى و45 جريحا إثر استهداف أحياء سكنية في المقاطعة. وفي زاباروجيا أحصت السلطات أكثر من 800 هجوم استهدف عشرات البلدات والقرى، فيما سقط قتيلان وجريحى في مقاطعة إيفانو فرانك فيكس. هذا وأوقفت مطارات موسكو الأربعاء حركة طيران مؤقتا عقب اقتراب طائرات مسيرة أوكرانية. وأفادت وسائل أعلام رسمية روسية بإلغاء جميع عمليات الهبوط والإقلاع في هذه المطارات لفترة وجيزة وإعادة توجيه 25 طائرة قادمة إلى مطارات أخرى. في الأثناء أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إسقاط 23 مسيرة أوكرانية قبل وصولها إلى حدود المدينة دون تحديد ما إذا كانت أي منها قد اخترقت الدفاعات الجوية أو تسببت في أضرار. ونقلت شبكة CNN عن مصادر ومسؤولين أن واشنطن حذرت كييف من مواصلة استهداف منشآت الطاقة الروسية، ولوحت باحتمال وقف الدول الأوروبية شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا. وأضافت الشبكة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر أوكرانيا من احتمال وقف الدعم الاستخباراتي الأمريكي إذا لم تتوقف عن استهداف مرافق الطاقة الروسية. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أنه ينتظر توضيح تفاصيل وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة مع روسيا الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا استعداد كييف للالتزام به شريطة أن تتخذ موسكو الخطوة نفسها.
2: أوكرانيا تدعم جميع صيغ وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الحقيقية والموثوقة. أوكرانيا مستعدة للامتناع عن استهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا، ونعول على استعداد مماثل من روسيا، وكذلك على الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي بشأن هذه المسألة، وننتظر معرفة تفاصيل واضحة عن الاتفاق.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. الجيش اليمني يعلن شن غارات على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم ثان للحوثيين على مطار الملك خالد. طهران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقوتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. 7 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نصف مبان في حي الشجاعية مع تقدم الخط الأصفر. زيلنسكي يقول إنه ينتظر تفاصيل اتفاق الطاقة مع روسيا، والاتحاد الأوروبي يشكك بصمود الاتفاق والتزام موسكو به. نهاية النشر، إلى اللقاء.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز، وتتابعونا في حلقة اليوم. فنربات يواصل مطاردة الصدارة بثلاثية نظيفة أمام ريزاسبور في الدوري التركي. طرد فينيسيوس في مواجهة فياريال يشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. برشلونة يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني بفوز عريض على ختافي، فيما تجاوز ريال مدريد فياريال بصعوبة في مباراة شهدت طرد فينيسيوس جونيور وسط جدل تحكيمي متصاعد وتجدد الخلاف بين الناديين بشأن قضية نيغريرا.

فاز فنربحتش على مضيفه ريزا سبور بثلاثة أهداف دون رد ليواصل انتصاراته ويعزز حظوظه في المنافسة على الصدارة. وسجل كل من ماركو أسينسيو وعرفان جان قهوجي وأوز أيدن أهداف الكناري ليرفع فنربحتش رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث. فاز ترابزون سبور على مضيفه سامسون سبور بثلاثية نظيفة محققا انتصاره الثانية تواليا بقيادة مدربه الألماني توماس ريس ضمن الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز. ورفع ترابزون سبور رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف فنربحتش الثالث. واصل برشلونة عروضه القوية في الدوري الإسباني بفوزه على خيتافي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة. وسجل أهداف الفريق الكتالوني أنتوني جوردون وجابرييل جيسوس وجول كوندي ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 24 نقطة وينفرد بالصدارة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 8 نقاط. استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه فياريال بهدف دون رد سجله يان ديوميندي في الدقيقة 62، وشهدت المباراة طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 73، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة. انتزع بايرن ميونخ تعادلا مثيرا من مضيفه أوغسبورغ بهدفين لمثلهما في الجولة الخامسة من الدوري الألماني في مباراة شهدت تسجيل روبن فيلهاور أسرع هدف في تاريخ البوندسليغا بعد 8 ثوان فقط. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بعدما أهدر فرصة استغلال تعثر بروسيا دورتموند. قلب بورتو تأخره أمام مضيفه مارتيمو إلى فوز بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثامنة من الدوري البرتغالي. ورفع بورتو رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة محققا العلامة الكاملة بثمانية انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد مارتيمو عند 8 نقاط في المركز 11. حسم الهلال كلاسيكو الدوري السعودي بفوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين مستعيدا صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة. ورفع الهلال الفارق إلى نقطتين أمام القادسية، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة في المركز الرابع. قاد ليونيل ميسي ولويس سواريز إنتر ميامي إلى فوز عريض على دي سي يونايتد برباعية نظيفة بتسجيل كل منهما هدفين لينهي الفريق سلسلة من 5 مباريات دون انتصار في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وعزز إنتر ميامي موقعه في المركز الثالث بالمنطقة الشرقية برصيد 49 نقطة. توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1 محققا فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. واحتل شارل لوكلير سائق فريق فيراري المركز الثاني، بينما جاء كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس في المركز الثالث ليوسع بذلك صدارته في الترتيب العام للبطولة على حساب زميله في الفريق جورج راسل. حقق الإيطالي ماركو بيتزيكي الفوز بجائزة إندونيسيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي.

متقدما على الإسباني راؤول فرنانديز، فيما حل الإسباني الآخر خورخي مارتن ثالثا. وبهذه النتيجة استعاد مارتن صدارة الترتيب العام بفارق نقطتين عن مواطنه مارك ماركيز الذي أنهى السباق في المركز السادس.

أثار طرد فينيسيوس جونيور أمام فياريال جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين من شكك في قرار الحكم ومن انتقد تصرف اللاعب، وآخرين دعوا إلى دعمه وسط الضغوط. البداية مع محمد عبد الكريم الذي تساءل عن أحقية طرد فينيسيوس فكتب: هل استحق فينيسيوس جونيور الطرد ضد فياريال في مباراة الريال؟ وما سر كل هذا الغضب تجاه الحكم؟ وهل كانت ردة فعل له مبالغا فيها أم مستحقة؟ رسميا فينيسيوس سيغيب عن لقاء ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو. آية كان لديها رأيها الخاص عن فينيسيوس، حيث دعت لدعم فينيسيوس وسط الضغوط المتزايدة، فقالت: احتفال مورينيو في الهدف الملغى لفينيسيوس يقول الكثير عما يحدث مع فينيسيوس والضغط الذي عليه خلال هذه الفترة، فيجب دعمه وأن نكون معه. خزام أيضا علق على حالة طرد فينيسيوس وكتب: طرد فينيسيوس فتح النار على الدوري الإسباني، هل فيه فساد؟ وهل اللقطة تستحق الطرد؟ الكلاسيكو بعد أيام. الإعلامي الرياضي محمد جوهر انتقد تصرف فينيسيوس في حالة الطرد فكتب أيضا: بعيدا عن الطرد، هل هذا تصرف للاعب المفروض أنه نجم الفريق الأول فينيسيوس؟ وأخيرا مع محمد الشمري الذي نشر شكوى فينيسيوس من التحكيم، حيث قال: فينيسيوس جونيور ينشر عبر حسابه في إنستغرام صورا لتعرضه لتدخلات قوية خلال المباراة دون عقوبات للمنافسين، ويعلق عليها قائلا: الذي يتلقى البطاقة الصفراء والحمراء دائما هو فينيسيوس.

0: بين انتصارات برشلونة المتتالية والتساؤلات التي تحيط بأداء ريال مدريد، تتواصل المنافسة المبكرة بين الغريمين في الدوري الإسباني، فالفريق الملكي حقق فوزا صعبا على فياريال في مباراة شهدت طرد فينيسيوس جونيور واحتجاجات جوزي مورينيو على التحكيم، فيما واصل برشلونة عروضه القوية بفوز عريض على ختافي بالتزامن مع تجدد السجال بين الناديين بشأن قضية نيغريرا.
1: ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على فياريال بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، لكن الانتصار لم يخفي حالة التذبذب التي يعيشها الفريق تحت قيادة جوزيه مورينيو. فرغم فترة التحضير التي امتدت لثلاثة أسابيع، ظهر الفريق ببطء واضح في بناء الهجمات، وعانى من ضعف الترابط بين خطوطه مع اعتماد متكرر على الحلول الفردية بدلا من الأداء الجماعي المنظم. وجاء هدف الفوز في الدقيقة 62 عن طريق يان ديوموندي بعد تمريرة من فالفيردي ليمنح الملكي ثلاث نقاط ثمينة دون أن يبدد التساؤلات بشأن مستواه الفني. ولم تتوقف أحداث المباراة عند حدود الملعب، إذ خطف مورينيو الأضواء بقراره عدم حضوره المؤتمر الصحفي احتجاجا على القرارات التحكيمية، خاصة بعد طرد فينيسيوس جونيور بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 72. المدرب البرتغالي برر موقفه برغبته في تجنب أي عقوبة قد تحرمه من الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات المقبلة أمام إشبيليا وبرشلونة. أما فينيسيوس فقد وضع فريقه في موقف صعب بعدما اضطر ريال مدريد إلى استكمال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين والدفاع عن تقدمه حتى صفرة النهاية، موقف أبرز الحاجة إلى معالجة المشكلة التكتيكية التي ظهرت خلال اللقاء. في المقابل يعيش برشلونة فترة أكثر استقرارا على مستوى النتائج بعدما اكتسح ختافي بثلاثة أهداف دون رد ليصل إلى النقطة 24 محققا العلامة الكاملة في مبارياته الثمانية.

0: مؤكدا قدرته على مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري. وخارج المستطيل الأخضر، عاد رئيس برشلونة خوان لابورتا إلى مهاجمة ريال مدريد، متهما إياه باستغلال قضية نيجريرا لصرف الأنظار عن النجاحات الرياضية للنادي الكتالوني، ومحاولة تشويه صورته أمام الرأي العام. لابورتا أكد أن موقف النادي الملكي من القضية يعكس بحسب وصفه تراجعا في مكانته ومصداقيته، وذلك بالتزامن مع استمرار التحقيقات المتعلقة بالمدفوعات التي تلقاها مسؤول تحكيمي سابق. وبين ريال مدريد الذي يبحث عن هويته وسط الأزمات الفنية والتحكيمية، وبرشلونة الذي يواصل حصد الانتصارات، تتصاعد المنافسة بين الغريمين ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضا في التصريحات والصراع على النفوذ والصورة أمام جماهير كرة القدم. خالد كاتبي، تيليتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن ريال مدريد وبرشلونة معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك محمد. إذن فوز صعب جدا لريال مدريد على فياريال بهدف نظيف، برأيك إلى أي مدى يعكس هذا الفوز يعني المستوى الفني الحقيقي لريال مدريد هذا الموسم؟
2: أنا في رأيي أنه من حسن حظ ريال مدريد أنهم حققوا الانتصار حتى وإن كان بهدف نظيف وأداء لم يكن في المستوى، لأنه أي نتيجة أخرى غير الانتصار كانت ستعمق كثيرا جراح ريال مدريد. الريال يعاني كثيرا هذا الموسم، هناك مشاكل كبيرة جدا في الفريق خاصة على مستوى الأداء، لأن الفريق لا يقدم أداء ممتازا غير مقنع أمام جماهيره، يعاني كثيرا خاصة عندما يلعب خارج أرضية ميدانه. بالتالي الريال هذا الموسم ليس في أفضل أحوال، ومباراة الأمس لم تكن أبدا سهلة، رغم أنه فياريال يعاني بدأ هذا الموسم في الدوري الإسباني، استفاق فقط في الجولتين الماضية فريق صحيح يلعب دوري أبطال أوروبا، لكنه ليس فياريال الذي اعتدنا عليه في السنوات الماضية، عانى أمامه الريال. الريال يعاني كثيرا. أنا أعتقد أنه مشكلة الريال ستستمر ما دام مستمر بهذا الأداء، يبدو غير متحكم في الكرة، حتى مورينو لم يقم بتغييرات ربما نراها على أرضية الميدان، لا يوجد انسجام بين اللاعبين، هناك مشاكل واضحة للعيان، الجماهير غير سعيدة أبدا، حتى بعد نهاية المباراة الجماهير لم تكن أبدا سعيدة. بالتالي الريال يواجه مشاكل كبيرة جدا، وفي رأيي أهم مشاكل الريال هي الموجودة على مستوى الأداء، لأنه أداء فريق ريال مدريد غير مقنع تماما. أنت تلعب أمام فريق متواضع جدا هو فريق فياريال، متواضع أقول بالنظر لنتائج الفريق هذا الموسم، ولكن كيف سيكون حال الريال أمام الفرق الكبيرة في المواجهات الصعبة؟ أعتقد أن الريال لا يمر بأحسن أحواله، وإذا استمر بهذا الشكل في رأيي فإن الأمور ستكون معقدة جدا، وسنتحدث كثيرا عن ريال مدريد هذا الموسم.
1: شاهدنا أمس في المواجهة يعني حالة طرد فينيسيوس الذي أشعل جدلا واسعا في وسائل الإعلام على منصات التواصل، برأيك يعني هل يمكن أن تؤثر حالة الطرد على أداء ريال مدريد أو في استقرار ريال مدريد الفني، خصوصا وأننا مقبلون على مواجهة الكلاسيكو؟
2: لا يخفى على أحد مكانة فينيسيوس رقم تراجع مستواه ربما في هذا الموسم. فينيسيوس واحد من أفضل المواهب، قبل موسمين ربما كان الأفضل في العالم، كان مرشح للكرة الذهبية، لكن تراجع مستوى فينيسيوس، وفي رأيي من أهم أسباب مشاكل فينيسيوس هي شخصية اللاعب، خاصة على عندما مع الخصوم. في رأيي فينيسيوس يتم استفزازه بسهولة، غير متحكم في أعصابه، يرتكب أخطاء في رأيي طفولية إن صح التعبير. فينيسيوس لا أعتقد أنه موهبة بهذا الشكل يجب ربما أن تحقق نتائج هكذا، فينيسيوس يجب أن يحقق نتائج أكبر من هذا. أعتقد أنه مؤثر جدا، لأنه نحن نتحدث عن لاعب كبير جدا، لاعب أمام واحد أمام واحد يمتلك الأفضلية، بإمكانه أن يصنع الفارق، رغم تراجع مستواه لكن قيابه مؤثر جدا على الريال، خاصة في هذا التوقيت لديهم مواجهات صعبة، يواجهون إشبيليا، ستكون مواجهة في البرنابيو، ولكن المواجهة الأصعب ستكون في الكلاسيكو في برشلونة في 25 من الشهر الجاري، وأعتقد أنه فينيسيوس يحتاجه الريال في مواجهة إشبيليا وفي مواجهة برشلونة على وجه التحديد، لأنه برشلونة في أحسن أحواله هذا الموسم من دون شك قيام مؤثر، لم يتأكد بعد مدة القيام، ولكن معظم التقارير ماركا قبل قليل تحدثت على أنه من المؤكد أنه سيقيم عن الكلاسيكو، حتى كارينا كوبير تحدثت عن ذلك، يبدو إجماع على أنه فينيسيوس قد يقيم لمباراتين، الخوف وأن يقيم لثلاث مباريات، لأنه هذا هو السيناريو الأسوأ، هناك بعد تقارير إعلامية تتحدث على أنه ممكن جدا أن يقيم ثلاث مباريات، ولكن فيما يخص قيامه عن الكلاسيكو يبدو شبه شبه مؤكدة على حسب إجماع العديد من الصحف على رأسها مارك التي تحدثت قبل قليل. أنا أعتقد أنه قياب مؤثر لاعب يصنع الفارق من دون شك ستكون الفرصة لديوماندي، ولكن فينيسيوس لاعب مهم.

0: جدا بالنسبة للريال، ولاعب بإمكانه أن يصنع الفريق. أعتقد أنه سيكون قيابه مؤثر جدا على الريال الذي يعاني خاصة من قيابات كبيرة على مستوى خط الدفاع.
1: نعم محمد، يعني أمس شاهدنا فينيسيوس دعم من جماهير ريال مدريد عقب المباراة لفينيسيوس. يعني فينيسيوس أمس سجل هدف ومن ثم ألغى الحكم الهدف ووصلت إلى حالة الطرد لفينيسيوس. هل يمكن القول يعني كانت الآراء ستكون مغايرة لما كان عليه من دعم لفينيسيوس عقب المباراة لو ريال مدريد يعني فقد النقاط، يعني تعادل أو خسر أمس؟
0: من دون شك دعني أقول أنه استقبال الجماهير تحييتها لفينيسيوس بعد المباراة في رأيي بدت مستقربة شيئا ما، لأن العلاقة لا تبدو جيدة. ولكن ربما الصورة التي لو عدنا إلى المباراة ربما كنا نتوقع هذا السيناريو. لماذا؟ لأنه معظم التقارير الإعلامية قبل المواجهة كانت تتحدث على أنه حتى صحيفة ماركا قالت أنه سيتم استقبال مبابي على وجه التحديد وربما فينيسيوس بالهتافات والصافرات إلى غير ذلك. هذا لم يحدث، لم يتم التصفير لا على مبابي ولا على فينيسيوس. أعتقد أن المباراة الكبيرة التي لعبها فينيسيوس تحيته للجماهير حاول في كل مرة أن يرفع حماس الجماهير ودخل في الشوط الثاني إلى غير ذلك تقبيله للقميص، كلها إشارات تؤكد الولاء لريال مدريد. أعتقد أنه ردة فعل جماهير ريال مدريد جاءت من هذا الجانب، خاصة أنه فينيسيوس كذلك عندما دخل في الشوط الثاني قدم لمحات كبيرة جدا وسجل هدفا لو لم يتم إلقاؤه بعد ذلك. أعتقد أنه كذلك لو لم يتم طرد فينيسيوس لكنا قلنا أنها مباراة كبيرة للنجم البرازيل. تحية الجماهير جاءت في رأيي في هذا الإطار، لأنها تدرك جيدا كما يقول مورينيو أنه فينيسيوس عندما يكون في أحسن أحواله قادر على أن يقدم، أن يصنع الفريق، قادر على أن يحقق النتائج الكبيرة لريال مدريد. لأنه يعني عندما نتذكر النسخة الأفضل لفينيسيوس قبل عامين كان هو الذي حمل ريال مدريد صح التعبير على أكتافه والذي قادهم إلى دوري أبطال أوروبا. بالتالي الجماهير تدعم فينيسيوس لأنه بحاجة إلى دعم الجماهير في توقيت مثل هذا، بحاجة إلى أن يقفوا إلى جانبه كما قال مورينيو، بحاجة لأن يعود فينيسيوس إلى نسخته القديمة. وأعتقد أنه دعم يأتي في محل تصرف الجماهير.
1: وهو خرج محمد باعتذار لجماهير ريال مدريد أيضا عقب المباراة.
0: تماما نعم، بعد هذا بعد ذلك خرج باعتذار لجماهير الريال، ثم بعد ذلك كذلك هذا الاعتذار لقي كذلك تفاعل كبير جدا من قبل جماهير ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت له تقريدة كذلك على وسائل التواصل انتقد فيها الدوري الحكام ووصف الدوري بأنه دوري مافيا. أعتقد أنه هذه العبارة ربما إذا تم إدراجها في التقرير ربما تؤثر على قيابه أو على مدة عقوبته. بعد ذلك كان خرج ليلا ربما لأنه قد لديهم عطلة لن تكون هناك أي تدريبات، استقل كذلك هذه الفرصة ليخرج مع كامافينجا لأحد المحلات في مدريد قضوا فيها حتى وقت متأخر.
1: نعم محمد، ابقى معنا لنشاهد سويا أبرز الأرقام والإحصاءات من مباراة ريال مدريد وفياريال.

0: عودة لك ضيفي الكريم محمد. يعني جوزيه مورينيو عقب المباراة لم يرد الخروج بالمؤتمر الصحفي، برأيك هل كان هذا الاحتجاج يعني احتجاج مشروع أم أنه احتجاج غير محسوب؟
1: دعني أقول نحن تعودنا على مورينيو بالصورتين، ربما تعودنا عليه أن يواجه الصحافة غالبا في كل الحالات، وتعودنا كذلك على مورينيو الذي في حالات من هذا النوع يتهرب وربما يترك أحيانا لمساعده، فعلها مع كارانكا قبل سنوات، فعلها في روما، فعلها مع مانشستر يونايتد ومع تشيلسي إلى غير ذلك. بالتالي أنا أتوقع أن مورينيو كما قالت الصحافة أنه خشي أن يقيب عن مباراة الفريق أمام إشبيليا ومباراة كذلك الأصعب التي تنتظره أمام ريال مدريد. أنا في رأيي من دون شك مورينيو لو ذهب إلى مؤتمر صحفي كان سيدلي بالتصريحات تعودنا عليها من مورينيو، كان من الممكن جدا أن يهاجم الحكام بشكل كبير جدا، وكان من الممكن تتم معاقبته لأنه هاجم الحكام بشكل كبير بعد الديربي ولم يعاقب من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم. بالتالي كان من الممكن جدا لو أنه أدلى بأي تصريحات، ربما فضل مورينيو لا يواجه الصحافة في هذه الحالة لكي لا يتعرض للعقوبة لأنه تنتظر مباشرة.

0: كذلك أنه صحافي من صحيفة آس طرح سؤالا على مورينيو في هذه الندوة الصحفية، ومورينيو رفض الإجابة. سأله هل أنت مدير صحيفة آس؟ قال لا. قال له لن أجيبك، أنا أجيب فقط مدير الصحيفة. نحن تعودنا على مورينيو بأشكال من هذا النوع. في روما كذلك رفض حضور 3 مؤتمرات صحفية في مواجهة الإنتر. هو هكذا سبيشل وان، شخصية نراها يعني أقصى اليمين وأقصى الشمال، يعني
1: شخصية جدلية دائما. محمد، لو انتقلنا إلى الغريم برشلونة، نرى برشلونة أكثر استقرارا فنيا بقيادة هانز فليك، يعني برأيك ما العوامل التي تقف وراء هذا الاستقرار؟
0: أولها في رأيي هانز فليك يتحمل الكثير من أو ينسب له الكثير من هذا الاستقرار، من هذه النجاحات تنسب للمدرب هانز فليك. أعتقد أنه طور الفريق كثيرا، مدرب لا يدخل في أي مشاكل، لا أي جدالات، مدرب هادي جدا، يعرف ما يريد، يركز على الفريق. في رأيي فليك أخرج لنا أفضل ما في رافينيا هذا الموسم والموسم الماضي. لامين يامال كذلك يعود للتألق. صفقة رودري كانت مهمة جدا في رأي لابورتا، استطاع أن يخطف واحدة من أهم صفقات الموسم، ليس فقط لأنه رودري، ولكن لأنه منع ريال مدريد من الحصول على خدمات رودري. لأنه أتذكر أنه توماس رونتيرو نائب صحيفة تحرير صحيفة آس عندما تعاقد الريال مع رودري بشكل رسمي قال أنه المنافسة مع برشلونة كانت معقدة وصعبة، الآن عندما تعاقدوا مع رودري ستصير أكثر صعوبة، وأضاف اللاعب الذي كنت أتمناه أن يكون في ريال مدريد هو رودري. أنا أعتقد أنه خيارات برشلونة كانت موفقة، جوردن كذلك يقدم أداء ممتاز، تعاقدات الفريق مهمة جدا. هانز فليك ينسب له الكثير من هذه الانتصارات، الاستقرار، لا يدخلون في أي مشاكل، يركز على الفريق بشكل كبير جدا. الانضباط الذي صنعه هانز فليك كذلك أعتقد أنه فليك يتحمل كثير، ينسب له الكثير من هذه النجاحات. لابورتا كان موفقا، صحيح كانت مقامرة كبيرة عندما قام بإقالة تشافي، ولكن أثبتت الأيام أن خياره ورهانه على هانز فليك كان موفقا، لأنه النتائج تتحدث عن نفسها.
1: نعم محمد، على ذكر المشاكل ولابورتا، خوان لابورتا خرج بتصريحات ينتقد فيها ريال مدريد ويقول بأن الفريق الملكي تراجع مصداقيته، ويعني برأيك هذا التوتر إلى أين بين ريال مدريد وبرشلونة؟
0: أعتقد أن العلاقة كانت سيئة حتى قبل هذا، الآن تزداد تعقيدا من دون شك. ماركا قبل أيام في مقال مطول لها تحدثت عن الظروف التي تحيط بالكلاسيك، وقالت أنه يأتي في ظروف معقدة جدا بالنسبة للفريقين، علاقات سيئة بين المؤسستين، لا يوجد تواصل بين الناديين. لغير ذلك من المرجح أن يقيب فلورنتينو بيريز عن الكلاسيكو. تصريحات لابورتا دعنا نقول أنها جاءت في وقت رفض الفريق ربما التعليق مباشرة بعدما قال برشلونة، قال ريال مدريد أنه بعث تقرير إلى الويفا، أصدر ريال مدريد بيانا ثم أصدر برشلونة بيانا آخر، ولكن لم يتحدث الرئيس، تحدث فقط بعد أيام. معظم تحديثه كان الدفاع عن نادي برشلونة ووجه سهامه إلى نادي ريال مدريد، وأنا أعتقد أن لابورتا محق إلى حد كبير فيما قاله، لأنه برشلونة في أفضل أحواله، بينما في الجانب المقابل الريال يعاني ويحاول ربما فلورنتينو بيريز تصدير أزماته إن صح التعبير. هو سئل من قبل الصحفي دافيد برنابيو خوان لابورتا، ودافيد برنابيو هو صديق مقرب جدا من خوان لابورتا، قد يكون ربما هناك اتفاق لا أدري، ولكن هو حاول أن يوجه سهامه إلى ريال مدريد، إلى فلورنتينو بيريز، على أنهم فقدوا مصداقيتهم إلى غير ذلك، لأنهم يركزون أكثر على قضية نيغريرا التي مر عليها أكثر من 3 سنوات. ولكن أعتقد أنه برشلونة في أحسن أحواله، برشلونة متألق وحقق النجاحات، الريال عليها في رأيي التركيز على النتائج، عليه تحقيق نتائج كبيرة. أما فيما يخص قضية نيغريرا، أعتقد أنه من الصعب جدا أن يتم إدانة برشلونة، لا ندري ماذا سيحدث مع الويفا، ولكن على الأقل إذا لم تكن هناك إدانة من المحاكم الإسبانية لا أتصور أن الويفا سيقدم عليه خطوات. العلاقات المؤسساتية بين الفريقين منهارة جدا، في رأيي ساهمت فيها كثيرا قضية نيغريرا، انسحاب برشلونة من السوبر الأوروبي قبل أن يتشاور مع الريال، أزم القضية أكثر، علاقات متوترة في رأيي بشكل كبير جدا، ما حدث مع رودري كذلك لأنهم خطفوا رودري، ربما الريال خطف برناردو سيلبا. أعتقد أنه العلاقة سيئة جدا الآن بين الفريقين. برشلونة دعا الريال إلى جلسة مصالحة ستكون في 25 نوفمبر القادم، ولكن لا أتصور أن الريال سيحضر إلى هذه الجلسة.
1: نعم، كنت معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على جبهات محافظتي تعز ومأرب بالتزامن مع شن غارات جوية مكثفة. وأفاد مراسلنا بأن سلسلة غارات للقوات اليمنية استهدفت مواقع للحوثيين في مديريتي جبل حبشي والمصراخ بمحافظة تعز، إضافة إلى مواقع في جبهة الكسارة غربي مأرب. وأضاف مراسلنا أن القوات اليمنية استعادت موقعا في منطقة الأقروض، فيما تسلل مسلحو الحوثي إلى مديرية المصراخ وسيطروا على منطقة نجد قسيم التي يمر عبرها طريق استراتيجي. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين خلال الأسبوع الأول من عملية فجر اليمن. وأضافت أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الجماعة، فضلا عن تعطيل مصادر النيران وعرقلة حركة التعزيزات والإمداد. أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم ثان تعرض له مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء الأحد. وقالت الهيئة في بيان إن الهجوم أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية، فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن أضرار مادية في مباني المطار. في المقابل أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدين أنه أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا أيضا مطار الملك فهد بالدمام ومواقع نفطية في المنطقة الشرقية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالقطاع خلال 24 ساعة. وفي التفاصيل، أفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي صباح اليوم بوصول شهيدين وعدد من المصابين إثر استهداف مسيرة لمجموعة من المدنيين في مواصل رفح. كما أفاد مجمع الشفاء الطبي بغزة باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة على المدينة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف شمالي مدينة خان يونس في الجنوب، فيما نسف الاحتلال مباني في حي شجاعية شرق غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال للخط الأصفر قرب مفترق الشجاعية. وفي وقت متأخر من مساء أمس استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة استهدفت خيمة في محيط مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف بنا تحتية للموانئ الأوكرانية وسفينة قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية قبالة ميناء أوديسا. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي خلال 24 ساعة إلى 5 قتلى و45 جريحا إثر استهداف أحياء سكنية في المقاطعة. في زابوريجيا، أحصت السلطات أكثر من 800 هجوم استهدف عشرات البلدات والقرى، فيما سقط قتيلان وجريح في مقاطعة إيفانو فرانكيفسك. هذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه ينتظر توضيح تفاصيل وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة مع روسيا الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا استعداد كييف للالتزام به شريطة أن تتخذ موسكو الخطوة نفسها. نهاية الموجز، في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنقرة. في ملفات حلقة اليوم نناقش مع ضيوفي موقف تركيا وإجراءاتها تجاه حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ 3 سنوات، كما نتطرق إلى تفعيل إجراءات الدفاع المشترك ضمن حلف مكة مع تجديد تركي على حل دبلوماسي للصراع في اليمن، وأخيرا نتناول استراتيجية تركيا في سباق الفضاء ورؤيتها في هذا المجال. فأهلا بكم من أنقرة.

0: نستهل حلقتنا بتسليط الضوء على الدعم التركي للقضية الفلسطينية على مختلف الصعد والخطوات التي اتخذتها أنقرة نصرة لغزة خلال العدوان الإسرائيلي عليها على مدار السنوات الماضية، والتأكيد على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. المزيد في سياق التقرير الآتي.
1: وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبيه وصون الحقوق الفلسطينية مسارات ركزت عليها أنقرة منذ بدء حرب الإبادة على غزة المحاصرة عبر خطوات دبلوماسية وقضائية واقتصادية. فعلى مدار سنوات العدوان على القطاع تولت الإجراءات التركية وسط تأكيد أنقرة تسخير جميع الوسائل لضمان مستقبل كريم للشعب الفلسطيني، حيث ترجمت موقفها إلى خطوات عملية عبر وقف التبادل التجاري مع إسرائيل، مرورا برفض مخططات تهجير الفلسطينيين، وليس انتهاء بدعم خطة إعمار قطاع غزة. ولم تأل أنقرة جهدا في لعب دور مهم للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2025، ووصلت المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق ومحاسبة مرتكبي الإبادة بغزة. وعلى المنابر الدولية حضرت القضية الفلسطينية بقوة في الخطاب التركي الرسمي، فهنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة شدد الرئيس أردوغان على أن قطاع غزة يعد من أكثر معسكرات الاعتقال اللا إنسانية وعارا في العصر الحالي، داعيا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها. ومن السياسة إلى القضاء، دعمت تركيا قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، وقدمت بيانها للانضمام في أغسطس عام 2024. وفي نوفمبر من العام نفسه بعثت تركيا برسالة إلى الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ إجراءات لوقف توريد أو نقل الأسلحة والذخائر لإسرائيل، وقعتها 52 دولة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما طالبت وزارة العدل التركية بإصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار الدعوة القضائية المرفوعة ضده بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وأكدت الوزارة أن المسار القضائي مستمر بشأن الهجوم الذي استهدف ناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجهه إلى غزة. أما على الصعيد الإغاثي فقد واصلت تركيا مد يد العون بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة لتخفيف وطأة تداعيات العدوان.
2: السلام عليكم.
1: هي إذن مسارات متعددة لكن هدفها واحد، عنوانه الأبرز دعم تركيا للقضية الفلسطينية وتجديد على ألا سلام في المنطقة دون حل عادل لها.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة ملف هذه الحلقة الأول حول الدور التركي في قطاع غزة والقضية الفلسطينية. أرحب بضيفي في الأستوديو، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام الأستاذ أويتون أرهان، مرحبا بكم معنا أستاذ أويتون. كما أرحب كذلك بالأستاذ العلوم السياسية في جامعة يلدرم بايزيد والباحث السياسي الدكتور نوري صالح، مرحبا بك معنا دكتور نوري. لو نبدأ من لديكم في هذا الملف الأول، استطلاعات الرأي، الغالبية من الشعب التركي، معظم الشعب التركي يقف مع فلسطين ويرى أن هذه الحرب غير مبررة بحسب استطلاعات الرأي التي تبعناها، إلى جانب الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها تركيا. إذن دعم مؤسسي من الدولة ودعم شعبي، ماذا نقرأ من وراء هذا الدعم؟
3: قبل كل شيء، هناك علاقات ثقافية، روابط ثقافية وأيضا علاقات تاريخية بين تركيا وفلسطين، سنوات طويلة جدا عاش الشعبان جنبا إلى جنب. وعندما نلقي النظرة للحرب العالمية الأولى نرى بأن أيضا الكثير من الذين أتوا من غزة ومن أماكن أخرى من فلسطين أيضا أتوا وحاربوا بجانب الجنود العثمانيين. ولهذا السبب أن يعني العلاقات بين الطرفين لا يمكن إهمالها بسرعة أو بين في فترة قصيرة جدا. من دون شك الحكومات أيضا فإنها أيضا تركز على هذه القضية، لأن هناك طلب من الشعب في نفس الوقت أيضا المظالم والإبادة الجماعية في السنوات الأخيرة. والحكومة أيضا بدأت تطور سياسات إزاء هذه الأعمال التعسفية، وكما ذكرتم في الخبر أيضا تركيا أيضا تقوم بإنتاج سياسات ذات طبقات متعددة، وكل يوم أو وكل أسبوع نعم هناك مسيرات ومظاهرات مساندة للقضية الفلسطينية. وهذا يدل بأن الموضوع أو القضية هي قضية ساخنة في تركيا، وهناك أبعاد كثيرة جدا ناحية كثير من النواحي، أي هناك سياسة ذات طبقات متعددة في تركيا إذا قضية الفلسطينية. وأخيرا طبعا مثل ما تعلمون البادة الجماعية في غزة، تم اتفاق فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في 2025، وطبعا اتفاقية السلام، وفي النهاية أيضا تأسيس الدولة الفلسطينية. عندما تلقون النظرة نرى بأن تركيا الدولة التركية والشعب التركي في نفس الوقت فهما بجانب الشعب الفلسطيني. وفخامة الرئيس في كل الأصعدة والمنصات يشير إلى ذلك ويؤكد على ذلك بشكل مستقر. تركيا تقوم بمتابعة القضية وباستقرار، وأيضا وعن طريق سياسة الدولة أيضا تريد تنفيذ ما يقع على اعتقها.
0: الدولة تريد أن تنفذ أستاذ أويتون أورهان ما يقع على عاتقها في هذه القضية، القضية الفلسطينية والإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة. كيف نفصل ما قامت به تركيا على مدار 3 سنوات منذ اليوم الأول لهذه الحرب على المستوى السياسي والدبلوماسي، أقصد وصولا إلى قطع تام العلاقات التجارية مع إسرائيل، والرسائل التي يحملها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كل محفل دولي؟
3: مثل ما ذكر الأستاذ قبلي يعني هناك وعي كبير جدا في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك فأن الحكومة التركية من أجل حل هذه القضية وفرض الضغوط على إسرائيل هناك خطوات ملموسة جدا، وتركيا سجلت هذه الخطوات من جانب واحد على سبيل المثال قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل و فرض العقوبات على إسرائيل، وبشكل كبير أيضا قطع العلاقات مع إسرائيل. هذه الخطوات طبعا بالإضافة إلى ذلك مع شركائها أيضا ومع كل الذين يشعرون بالانزعاج من سياسات إسرائيل مع أو على الصعيد الدولي، فكل البلدان التي هي منزعجة من سياسات إسرائيل يعني على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، فأن تركيا في بداية كل الآليات التي تعمل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والوصول إلى حل، على سبيل المثال قطر والمملكة العربية السعودية، وتركيا شاركت الكثير من القمم التي نظمت حول القضية الفلسطينية. ومن جهة أخرى طبعا الأزمة الإنسانية من أهم الأزمات التي نراها في غزة وفي فلسطين، على سبيل المثال على الأقل بأن تركيا وخاصة تتعاون مع مصر، هناك تعاون وثيق مع مصر من أجل تقديم المساعدات لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة ب بشكل خاص، وفي نفس الوقت إيصال المساعدات الدولية إلى غزة. تركيا بذلت جهود في هذا المجال، وتركيا أيضا عندما تشاهدون فإنها تبادر من أجل نقل القضية إلى المحافل الدولية، وحتى نرى منظمات المجتمع المدني أيضا في تركيا تعمل في هذا الاتجاه. موضوع غزة، موضوع القضية الفلسطينية، تركيا تطرح هذا الموضوع على بساط الفحل على الصعيد الدولي، ولكي تكون على رأس جدول الأعمال، وخاصة إسرائيل هي المسؤولة عن إبادة جماعية في غزة. وعندما نرى من هذا المنظور، نرى بأن تركيا تستخدم قوتها الدبلوماسية على أمريكا وعلى الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية، وتبذل جهود في هذا الحقل. ويعني هل هذا كان كافيا أم لا؟ ممكن مناقشة هذا، ولكن تحت هذه الظروف نرى بأن تركيا من أجل

0: إنهاء الإبادة الجماعية في غزة
1: هذه
0: عملت
1: نقطة،
0: ما بوسعها.
1: نعم هذه نقطة تحديدا ما كنت أريد أن أسأل عليها الدكتور نوري صادق. نحن نتحدث الآن عن مساعدات ودعم إنساني تقوم به تركيا لقطاع غزة ولفلسطين بصورة عامة، وكذلك دعم سياسي كما ذكر الأستاذ أويتون أورهان لدعم القضية الفلسطينية ونشر هذه القضية على كل المحافل الدولية، ولكن البعض يطالب تركيا بمزيد من الجهد، يقولون بأن هذا الجهد غير كافي ويجب اتخاذ المزيد من الأدوار الفاعلة من تركيا بقوتها ومكانتها من أجل إيقاف الحرب والعدوان والدخول في المرحلة الثانية تحديدا من اتفاق وقف إطلاق النار. لماذا برأيك هذه المطالبات؟
0: قبل كل شيء أود أن أقول بشكل واضح، إسرائيل دولة الإرهاب وفي النظام الدولي وفي الساحة الدولية وأمام المجتمع الدولي، إسرائيل الآن في عزلة تامة وأنها تتعرض لضغوط، واعتقد بأن هذا أيضا قد تحقق بإسهام من تركيا والدول المتحالف مع تركيا في هذا الصدد. الآن إسرائيل تمر من أصعب مراحلها التاريخية. سياسات نتنياهو ليس على الصعيد الدولي، وإنما حتى نرى بأنها تؤثر وتصعب حياة اليهود في أوروبا أيضا، مثلما ذكرنا مع مصر مع قطر، وخاصة بالتعاون الإقليمي بين تركيا وهذه الدول. هذا أرغم الولايات المتحدة الأمريكية بأن تسجل الخطوة، ونرى ذلك بأن ترامب وضع خطة السلام بالتمام الشرعية، وخاصة مع الأسف فإن نتنياهو الذي قام بالإبادة الجماعية يحاول تسطيع هذا المسار، ولكن تركيا تلاحق الموضوع عن كثب، تتابع الموضوع من أجل إخوتها في غزة، وأنها تواصل العمل، ما تريد نشاطات مستمرة، فعاليات تركيا مستمرة خاصة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. كانت هناك حركة دبلوماسية مكثفة، ومن ثم ذكر السيد أورهان الدول الأوروبية أيضا فأنها بدأت تهتم بالموضوع، وأرغمت هذه الدول بتسجيل خطوات، إنجلترا فرنسا، واعترفت كل هذه البلدان للدولة الفلسطينية واتخذت بعض القرارات والعقوبات ضد إسرائيل. هذا مهم، يظهر لنا بأن تركيا، مصر، قطر والمملكة العربية السعودية، يعني القوى الإقليمية عندما تتوحد ليس في هذه المنطقة فقط، وإنما على الصعيد الأوروبي وفي السياسة العالمية أيضا، فإنها تؤدي أو تفرض ضغوط على السياسة التوسعية الإسرائيلية وتسهل أمر الفلسطينيين.
1: نعم، ربما هذا ما ذكره اليوم أستاذ أويتون أورهان وزير الخارجية التركية هاكان فيدان في حديثه هذا اليوم مع ناظرته المجرية في مؤتمر صحفي، تحدث عن ضرورة أن يكون هناك انتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإعلان دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هل هذا المسار الذي تدعو إليه تركيا كافي لإيقاف حرب الإبادة في قطاع غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي المستمر سواء في الضفة الغربية كما تحدث بذلك أيضا هاكان فيدان اليوم أو في قطاع غزة؟
0: مع الأسف هناك أزمة إنسانية في غزة منذ 3 سنوات، لا نستطيع مقارنتها مع أي أزمة حصلت الآن في العالم وأمام أنظار العالم، ونرى بأن هناك أزمة في الضفة الغربية، ولكن لماذا لم يطرح ذلك؟ لأنه في الحقيقة هناك خطة توسعية ويتم تنفيذ هذه الخطة بشكل مخفي من خلال المستوطنين، يعني هناك هندسة مجتمعية في هذا الأمر.

0: وأنهم يريدون من خلال المستوطنين في الضفة الغربية قطع صلة الغزة مع غزة. يعني هناك خطة احتلال مرعبة في نفس الوقت من جهة أخرى أيضا، فإن إسرائيل تحاول تبرير إبادة جماعية في غزة من خلال حماس، ولكن رغم عدم وجود الحماس الآن في غزة وفي حماس لا توجد حماس في الضفة الغربية، ولكنها تواصل اعتداءاتها وحركاتها التوازية. كيف نمكن إعلان ذلك؟ ف يعني قد لا تكون هناك أزمة إنسانية كبيرة جدا، ولكن يجب متابعة الأمر هناك، ولكن هناك خطة احتلال مرعبة هناك، مخفية هناك، وهناك خطة، وتركيا في داخل هذه الخطة في الحقيقة، يعني في موضوع إدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كان يتطلب تسجيل خطوات ضمن هذه الاتفاقية، ولكن إسرائيل تواصل اعتداءاتها في غزة، وغزة الآن نرى بأنها تستولي على 50% من غزة، وأنها تريد بأن تبقى هناك وتحتل هذه الأراضي، وفي نفس الوقت يعني من دون شك لا يمكن في هذه الحالة بإدخال قوات أجنبية أيضا المنطقة، ولكن كان يتطلب إرسال المساعدات والشاحنات بأعداد كبيرة جدا، ولكن هذا العدد يقتصر إلى 200 شاحنة كل يوم فقط. وفي مناطق الاشتباكات مهما ما يحصل يجب عدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية هنا، ولكن مع الأسف نرى بأن إسرائيل تعمل ذلك. ولكن فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية هناك تطورات حرجة تحصل، فأن عدد البلدان التي تعترف بفلسطين بالدولة الفلسطينية هذا العدد يزداد باضطراد، وناحية الاقتصادية الآن إسرائيل منعزلة، وشاهدنا ما الكلمة التي ألقاها نتنياهو، ورغم ذلك أعتقد بأن إسرائيل الآن تعيش أضعف مراحلها، وفي ما يتعلق بتأسيس دولة فلسطينية أعتقد بأن صوت الأقدام الآن بدأنا بأن نسمعها.
1: هذا ما قالته وكالة المخابرات الأمريكية بالمناسبة يوم أمس في تقرير، قالت بأن إسرائيل الآن تعيش عن أضعف أيامها كما ذكرتم، ولكن إلى جانب هذه الجهود الدبلوماسية هناك حراك شعبي وحراك دولي يدعم هذه التحركات، وما يحدث في تركيا نتابع الآن في سياق هذا التقرير، حيث على الصعيد الشعبي شهدت مختلف الولايات التركية حراكا واسعا مناهضا للهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر من عام 2023، وجسد هذا التضامن مشاركة عريضة من مختلف الفئات الاجتماعية للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة على قطاع غزة ومناهضة السياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية.
2: فلسطين قضية حاضرة في الشارع التركي منذ عقود، وازدادت زخما باندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لم يقتصر هذا الحضور على المظاهرات، بل شملت الوقفات الاحتجاجية وحملات المقاطعة والتبرع والأنشطة الطلابية. ورغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل نحو عام، فإن المواطنين الأتراك لا يزالون يعبرون عن سخطهم إزاء الخروقات الإسرائيلية للاتفاق.
3: إذا كانت هناك حقوق إنسان فعلا، فلماذا لا يوجد اهتمام بما تقوم به إسرائيل في غزة؟ ولماذا يتم الوقوف موقف المتفرج تجاه هذه الأمور؟
4: برأيي يجب مقاطعة الشركات الإسرائيلية والجهات الداعمة لإسرائيل.
2: التضامن مع القضية الفلسطينية يمتد إلى مختلف الولايات التركية. استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جونديمار في 60 ولاية تركية أظهرت أن نحو 80% من المستطلعات آراؤهم يتعاطفون مع فلسطين، فيما اعتبر نحو 90% أن الهجمات الإسرائيلية

0: على غزة غير مبررة، كما شمل هذا التضامن الشعبي جميع شرائح المجتمع الرافضة للظلم.
1: ما يميز الموقف الشعبي في تركيا إزاء القضية الفلسطينية هو انسجامه مع الموقف الرسمي، فالشارع يطالب بإقامة دولة فلسطينية وضمان حقوق الفلسطينيين، فيما تتحرك أنقرة دبلوماسيا على الساحة الدولية في الاتجاه ذاته. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
2: إذن هو اتجاه واحد تسعى إليه تركيا حكومة وشعبا من أجل إيقاف حرب الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية. أعود إلى ضيوفي في الاستوديو، الدكتور نوري سالك والأستاذ أويتون أورهان. أستاذ أويتون أورهان، ماذا عن الدعم الشعبي المقدم للقضية الفلسطينية منذ 7 من أكتوبر حتى الآن؟
3: تركيا من الناحية السياسية تقدم كل الدعم، والشعب التركي أيضا هناك دعم وعلاقة للشعب التركي، والأمران يرتبطان ببعضهم البعض، وقد يكون من يفكر من الناحية الإيديولوجية بشكل مختلف في تركيا، ولكن الشعب التركي هناك عدة مسائل. على سبيل المثال القضية المصرية، إرهاب PKK، ونرى بأن الشعب يتوحد يتعاضد في هذه المواضيع. بالنسبة للقضية الفلسطينية أيضا نفس الشكل، كل الناس مهما اختلفت آرائهم فإنهم يتحدون في القضية الفلسطينية ويقدمون الدعم للقضية الفلسطينية، ونرى بأن الأحزاب السياسية أيضا في الحقيقة التي تمثل الشعب التركي أيضا، فإن هذه الأحزاب في نفس الوقت فإنها تدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وهذا أعتقد قوة الشعب، القوة التي تدفع الحكومة أيضا في نفس الوقت.
2: هذا الأمر ما أريد أن أسألكم عنه دكتور نوري، كيف تحولت هذه القضية الآن، قضية غزة وقضية فلسطين، الأطفال الصغار والشيوخ الكبار يتحدثون عن غزة وفلسطين، كيف تحولت إلى قضية أمة؟ الآن الشعب التركي جميعه يتحدث عن غزة وكيفية دعم غزة إلى جانب المساعدات التي أرسلت من مختلف الولايات التركية، كيف تحولت إلى قضية أمة وقضية شعب بهذه الصورة؟
3: سعد أيمن، نعم ولكن مع الأسف لا نرى في الجغرافيا الإسلامية هذا الدعم بشكل تام. يعني إذا إذا تأثر أي جزء من الجسد فإن الجسد بكامله يتأثر. لهذا السبب الكل يحزن ما يحصل في فلسطين، والكل يريد أن يساعد بشكل من الأشكال لدفع هذه القضية ومناصرة هذه القضية. تركيا مع البلدان الإسلامية الأخرى، يعني مع أهل الضمير في أمريكا، في أوروبا أيضا، هناك منظمات مجتمع دولي تفرض ضغوط على حكوماتها، مثل ما ذكرنا أضعف فترة لإسرائيل الآن. لأول مرة نرى في الغرب، في أوروبا، في أمريكا، هناك ردود فعل عنيفة إزاء إسرائيل. لماذا؟ لأن منظمات المجتمع الدولي أو منظمات المجتمع في هذه البلدان تفرض ضغوطها على الحكومات، ليس فقط العالم النساء، وإنما ممكن أن نقول بأن الأسرة العالمية تبدي آرائها أو ردودها إزاء إسرائيل.
2: نذهب الآن إلى الملف الثاني من حلقة هذه الليلة لنسلط الضوء على تفعيل دول حلف مكة لآليات الردع تجاه تهديدات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، فتفضلوا مشاهدينا بالبقاء معنا.

تتحرك تركيا والسعودية وباكستان نحو تعزيز التنسيق السياسي والعسكري في إطار حلف مكة مع انعقاد اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في العاصمة.

0: العاصمة الرياض، حيث أعلن من هناك عن تفعيل آليات الدفاع المشترك في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية.
1: تتحرك السعودية وتركيا وباكستان نحو تعزيز التنسيق السياسي والعسكري في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مع انعقاد اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في الرياض في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية. وتشارك باكستان بوفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، فيما يبحث مسؤولون من الدول الثلاث آخر التطورات في المنطقة ومستوى التعاون القائم ضمن الاتفاقية. ويضع الاجتماع الهجمات الحوثية في صدارة الملفات المطروحة، لكنه لا يحصر خيارات التعامل معها في الجانب العسكري، إذ تناقش الدول الثلاث مقترحاً للانخراط السياسي مع الحوثيين بدلاً من الخيار العسكري في إطار نهج تقترحه إيران لمعالجة الأزمة. ولا تزال هذه الفكرة في مرحلة المشاورات الأولية، إلا أن طرحها يكشف عن محاولة للموازنة بين مسارين: الأول يقوم على تعزيز الردع والتنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث، والثاني يحافظ على مساحة للتحرك السياسي بهدف احتواء التصعيد. ويكتسب الاجتماع أهمية إضافية باعتباره جزءاً من عملية تفعيل اتفاقية مكة التي تنص على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، ما يجعل التطورات الحالية اختباراً مبكراً لكيفية ترجمة مبدأ الدفاع المشترك إلى خطوات سياسية وعسكرية عملية. ولا يقتصر الاهتمام بالاتفاقية على أعضائها الحاليين، إذ تبدي أكثر من 6 دول رغبتها في الانضمام إليها، بينما تربط باكستان مناقشة توسيع العضوية باستكمال تفعيل الاتفاقية وبناء آلياتها، وهي عملية تستغرق نحو عام. وبين تعزيز الدفاع المشترك وفتح قنوات الحل السياسي، يتحول اجتماع الرياض إلى محطة مهمة في تحديد طبيعة الدور الذي تؤديه اتفاقية مكة في أزمات المنطقة ومدى قدرتها على الانتقال من التفاهمات بين الدول الثلاث إلى إطار أمني وسياسي أكثر تنظيماً.
0: لمناقشة هذا الملف أجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو: الدكتور نور السالك الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد، والأستاذ أويتون أورهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. أستاذ أويتون، هذه إذا جاز التعبير عن هذه الكلمة السرعة في استكمال كافة المؤسسات الخاصة بحلف مكة، بدءا من اختيار الأمين العام ومن ثم الآن تفعيل آلية الدفاع المشترك، على ما يدلل كل ذلك؟
2: فيما يتعلق يعني هناك وسط أدى أو ظروف أدى إلى ظهور تحالف مكة في الحقيقة، خاصة في المنطقة وسياسات احتلال والتوسع لإسرائيل. هناك وضع غير مستقر في المنطقة وفي احتلالات في أراضي سوريا، ونتيجة كل هذه الأمور وإسرائيل طبعا الآن أدت إلى اندلاع حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تحدث هنا عن إغلاق باب المندب، أيضا هذه نقاط حرجة، مضيق مربس، باب المندب، فيما يتعلق بإمدادات الطاقة. يعني المنطقة بحاجة إلى الأمن والاحتياج إلى هذا الآن، وخاصة فيما بين بلدان في المنطقة، يعني التعاون وعن طريق تشكيل آليات أمنية فيما بين دول المنطقة. يعني دول المنطقة يجب عليها بأن تطرح هنا حلول فيما يتعلق بتعزيز الأمن في المنطقة، ومثل ما ذكر وزير الخارجية حكام فيدان، يعني التبني الإقليمي هنا، ونرى بأن بلدان المنطقة شيئا فشيئا الآن بدأت تقترب من بعضها البعض فيما يتعلق بموضوع كيفية إنشاء الأمن، يعني تحالف مكة نتيجة لهذا هذه التطورات. وأيضا هناك اتفاق أمني بين باكستان والسعودية في نفس الوقت.

0: قد تكون هناك
1: انضمامات
0: انضمامات أيضا لتحالف مكة بما في ذلك تركيا، يعني فيما يتعلق بالطاقة والتكامل الاقتصادي وتوسيع ذلك والتعاون في مجال الدبلوماسي، فممكن أن تتوسع أو يتوسع تحالف مكة في التعاون الإقليمي، وتكون أو يكون هذا التحالف شرارة أولى في كل هذه الأعمال والتطورات. التحالف تحالف جديد، والآن فيما يتعلق بالحوثيين والأحداث في اليمن، التحالف الآن بدأ يقدم رد فعله الأول، ولهذا نرى بأن البلدان الثلاثة اجتمعت مع بعض البعض وتناول الموضوع فيما يتعلق كيفية تقديم الدعم للمملكة العربية السعودية من أجل تعزيز البيئة. الآن نحن في بداية هذا التحالف، البيروقراطية وآليات القرار وكيف ستكون هذه الآلية الأمنية. الآن يتم اجتياز مرحلة جديدة في هذا الصدد.
2: بالتزامن دكتور نور الصادق، بالتزامن مع إعداد واستكمال كافة مؤسسات هذا الحلف، يتم أو تنعقد اللجنة الاستراتيجية العليا لهذا الحلف في العاصمة الرياض، ومن ثم تفعل آلية الدفاع المشترك بين الدول الثلاث. ماذا يعني ذلك برأيك؟
3: أستاذ إيمان، مكة
0: يعني تحالف مكة تحالف جديد، يعني اتفاقية منذ شهرين فقط وفي كل الشرق الأوسط، في الحقيقة ممكن يعني اتفاقية بمثابة نموذج أو موديل في الشرق الأوسط، في تاريخ الشرق الأوسط، يعني بشيء يشبه بالمادة الخامسة لحلف الناتو. ليس هناك أي شيء من هذا القبيل سوى في تحالف مكة. هناك المادة الخامسة، وهذه المادة هي نفس المادة الموجودة في حلف الناتو، يعني سيتم تحديد كل العمليات التنظيمية، ولكن الخطوات الأولى يبعث على الأمل وكلها ناجحة. وفي الاجتماع الأخير فيما يتعلق باحتياجات السعودية والوحدات العسكرية والتجهيزات العسكرية، هناك قرار مشترك صدر في هذا الصدد. الكل في تركيا يتحدثون، يعني هل سيتم إرسال جندي تركي أو قوة محاربة إلى هناك؟ ولكن مثلما نفهم ما ذكره السيد حكام فدان، فإن تركيا بدلا من أن تكون عنصر متحارب، ستكون تركيا لاعبا يضع الخطة الدفاعية في الأمام، وهذا ما نفهمه من التصريحات. وطبعا الدفاع الجوي مهم جدا، وكنا تحدثنا في الحلقات السابقة، وخاصة هناك تهديدات من الحوثيين خاصة على مكة المكرمة. والمسألة الرئيسية هنا والكلمة بمثابة مفتاح الدفاع، ليس الاعتداء أو الهجوم. وتركيا طبعا تقول بأنه يتطلب تأمين أمن المملكة العربية السعودية وتلبية الاحتياجات الأمنية ومساعدة السعودية في هذا الموضوع. وأعتقد بأن اللقاءات اللقاء الأخير كان يتبلور في هذا الموضوع، ونتيجة فلم ممكن نرى بأن الجنود الأتراك قد يذهبون إلى السعودية بأعداد لم يذكر بعد، ولكن من أجل تقديم المساعدة والتدريب على سبيل المثال، خاصة في منظومة الدفاع الجوي وتطوير الدفاع في المملكة العربية السعودية.
2: في ظل هذه الرؤية أستاذ أويتونور، هل نحن نتحدث عن حلف دفاعي، هل هذا الحلف قد يتحول ما بين الدول الثلاث فقط لحلف دفاعي بين ثلاث دول، أو يتحول إلى حلف دفاعي في المنطقة ككل؟ نتحدث عن البحر الأحمر، نتحدث عن المضائق، ونتحدث عن المنطقة في الشرق الأوسط ككل، تأمين حلف دفاعي قادر على إعادة الاستقرار والسلام في هذه المنطقة.

0: Mekke Paktı
1: تحالف مكة
0: ciddi bir tehdide, net bir tehdide karşı kurulmuş
1: لم
0: bir örgüt değil.
1: تؤسس أو أنها ليس منظمة
0: Onu da söyleyeyim.
1: أسست
0: Savunma amaçlı
1: بتهديد معين،
0: bölgesel
1: كلا،
0: güvenliği
1: وإنما
0: oluşturan bir
1: لأهداف
0: tehdit.
1: دفاعية فقط،
0: Onu herhangi bir aktöre karşı
1: ليس
0: oluşturulmuş
1: ضد أي لاعب
0: örgüt.
1: آخر.
0: Ve bölgesel istikrarı önceli.
1: والمهم هنا
0: Bunun
1: الأولوية
0: yanı sıra bölge ülkeleri
1: للاستقرار
0: arasında
1: الإقليمي
0: işbirliği ve bölgesel
1: والتعاون في داخل
0: bütünleşmeyi
1: الإقليم
0: öngören
1: والتكامل
0: bir örgüt.
1: في الإقليم.
0: Prensipler, ilkeler
1: يعني
0: ortaya koyuyor.
1: هناك أسس،
0: Her kim ki,
1: هناك
0: her
1: مبادئ يطرح
0: bir bölge
1: أو
0: ülkesi bu
1: تطرح في
0: prensipleri
1: المنطقة،
0: kabul ediyorsa, bu
1: وكل بلد
0: prensipleri
1: إذا كان
0: destekliyorsa
1: يقبل
0: bence
1: وإذا كان
0: paktın doğal
1: يقدم
0: bir
1: الدعم،
0: üyesidir.
1: أعتقد هذا
0: Hatta
1: البلد
0: oradan
1: هو
0: baktığınızda
1: عضو
0: işte
1: طبيعي
0: Mısır
1: في
0: burada
1: داخل هذا التحالف.
0: gündeme geldi.
1: مم
0: Katar
1: وقد تم
0: yine
1: طرح
0: çok
1: اسم
0: farklı
1: مصر
0: doğal bir
1: أو قطر
0: üyesidir.
1: كعضو
0: İşte
1: طبيعي
0: Suriye'ye
1: في
0: baktığınız
1: تحالف.
0: zaman Suriye'de
1: عندما
0: şimdi öyle
1: ننظر
0: bir
1: لسوريا،
0: yönetim var.
1: هناك
0: İşte hem
1: الآن نظام
0: bölgesel
1: أو
0: birleşmede
1: إدارة جديدة
0: hem de
1: في
0: özellikle bölgedeki
1: سوريا،
0: istikrarsızlıktan, sosyal politikalarından
1: وأيضا
0: ciddi şekilde muzdarip bir ülke olması itibariyle
1: سوريا
0: yine
1: تأثرت أو
0: farklı
1: تتأثر
0: şekillerde
1: الآن
0: çıktı.
1: من
0: Keza
1: الارتداءات
0: İran'da
1: الإسرائيلية،
0: baktığınızda yine bir şekilde bu paktın
1: وإيران
0: işte
1: أيضا
0: parçası olabilir.
1: ممكن أن
0: Yeter
1: تصبح
0: ki
1: جزء من
0: burada
1: هذا
0: bu
1: التحالف.
0: ittifakı sanki tüm ülkenin,
1: و
0: ittifakın herhangi bir ülkesinin bölgede kurmak istediği bir düzenin aracı gibi olduğunu düşünmesin.
1: يعني
0: Yeter ki
1: على
0: bu
1: البتان أن
0: prensipler
1: لا
0: bütün ülkeler
1: تفكر
0: tarafından kabul
1: بأن
0: görsün.
1: هذا التحالف
0: Ama
1: ضد
0: bu
1: أي بلد
0: ülkelere karşı ve
1: آخر،
0: bölgesel
1: وإنما
0: istikrara,
1: فيما
0: güvenliğe
1: يتعلق
0: karşı
1: بالأمن
0: tehdit
1: والاستقرار
0: olan
1: في
0: ülkelerde
1: المنطقة، إذا
0: o
1: كان
0: noktada
1: هناك بلدان
0: ittifakın
1: تهدد
0: dışındadır.
1: هذا الأمن
0: İttifak da bu ülkelerin karşısında
1: والمنطقة، وأعتقد
0: yerini
1: بأن هذا
0: tutuyor.
1: التحالف أيضا
0: Dolayısıyla burada mesele
1: سيكون
0: ilkeler, prensipler
1: أمام
0: bu ülke prensipleri paylaşan
1: هذه
0: her ülke
1: البلدان.
0: bence bu ittifakın
1: وأعتقد
0: doğal ortağıdır
1: بأن كل
0: diyebiliriz.
1: البلدان التي تساند مبادئ هذا التحالف هو عضو طبيعي فيه.
2: هو عضو طبيعي لمن يساند هذا التحالف كما قال الأستاذ أويتون أورهان دكتور نوري، وبالتالي ما الأهم الآن لهذا الحلف كما تقول باكستان، استكمال المؤسسات أم توسعة الأعضاء، عدد الأعضاء في هذا الحلف، وبالتالي يشمل كافة دول المنطقة، وبالتالي يكون ضمان استقرار أفضل وأكثر وأكثر سرعة خلال الفترة القادمة.
0: Şimdi Eymen Bey, bu tip güvenlik örgütlerinde
1: مثل هذه
0: anlaştığımızda öncelikli
1: التنظيمات
0: olarak
1: الأمنية
0: zeminin
1: قبل كل
0: sağlam
1: شيء
0: olması
1: القاعدة
0: lazım. Hocam ilişkiler
1: الأرضية
0: prensipleri
1: يجب أن تكون معززة
0: politika
1: وقوية
0: denetimi nasıl
1: متينة
0: olacak?
1: أكثر.
0: Putin
1: و
0: askeri tatbikatları nasıl yapılacak?
1: كيف
0: Hangi
1: ستتم
0: alanlarda
1: المناورات
0: silah
1: العسكرية،
0: savunma alanında
1: ما
0: derinleştirilecek?
1: هي
0: Öncelikle bu
1: العلاقات التي
0: çerçevelerin
1: يمكن أن
0: çok büyük
1: التعمق
0: bir
1: فيها
0: biçimde
1: في مجال
0: kurulması ve
1: الدفاع والأمن،
0: kurucu
1: و
0: sütunların
1: يعني الدعامات
0: belirlenmesi lazım.
1: التأسيسية يجب
0: Bu
1: أن
0: temel attıktan
1: تحدد،
0: sonra işte
1: وبعد
0: diğer
1: وضع حجر
0: ittifakları
1: الأساس هنا
0: çıkarmaya
1: أعتقد
0: başlanacak. Bu
1: بأنه
0: NATO'da da böyle oldu. Biliyorsunuz
1: سيتم
0: NATO yapılanana ve
1: إنشاء
0: kurulduktan
1: البناء.
0: sonra
1: هذا ما حصل
0: ittifakın
1: في حلف
0: bölge
1: الناتو أيضا،
0: ülkeleri ülkeler belirledi. Daha sonra
1: البلدان المؤسسة
0: ihtiyaçlara
1: كانت
0: göre,
1: معلومة، وبعد ذلك
0: konjonktüre
1: حسب
0: göre ve
1: الاحتياجات
0: gelecek
1: وحسب الوضعية في
0: perspektiflerine
1: العالم
0: göre
1: وحسب
0: biz NATO'nun
1: المستقبل أيضا،
0: genişlediğini görüyoruz.
1: فقد
0: Zaten bu
1: شاهدنا
0: NATO'nun
1: توسع
0: kurulmasında
1: الناتو
0: da
1: في
0: 40-45
1: التسعينيات عند تأسيس
0: yılında NATO
1: الناتو
0: doğal
1: بعد
0: müşterilerine
1: 45
0: doğru
1: سنة أو
0: geçti.
1: 45
0: Çünkü
1: سنة
0: Mekke
1: توسع الناتو.
0: sıkışmasının da ben ülke
1: والآن
0: adına çok
1: أعتقد بأن
0: hızlı
1: تحالف مكة
0: büyüme taraftarı olacağı kanaatinde değilim.
1: أعتقد
0: İtiraf
1: بأن هذا
0: etmek
1: التحالف
0: istiyorum.
1: سوف
0: Öncelikle
1: لم
0: ülkeler
1: يتسرع
0: kendi
1: فيما
0: ilişkiler,
1: يتعلق
0: temel
1: بالتوسع.
0: sütunlar oturtulacak.
1: نعم، بعد
0: Daha sonra elbette
1: تثبيت
0: bu
1: الدعامات
0: ittifak
1: الأساسية
0: minvalinde yeni yeni üyeler
1: هذا
0: başlayacaktır. Ama
1: التحالف
0: zemin tam kurulmadan
1: المعماري
0: yeni üyelerin
1: أيضا
0: katılımıyla
1: سيستقطب
0: odağın dağılmasına
1: أعضاء
0: sebep olabilir.
1: جديدة.
0: Ben Türkiye'nin
1: وإلا
0: karşısındaki Suudi Arabistan bu
1: أن
0: konuda
1: تركيا،
0: böyle
1: باكستان،
0: yavaş
1: المملكة
0: yavaş ama
1: العربية
0: emin
1: السعودية
0: adımlarla hareket
1: أعتقد
0: edeceği
1: بأنها
0: kanaatindeyim.
1: ستسجل خطوات بطيئة ولكن
2: نعم،
1: بشكل آمن.
2: نكتفي بالحديث حول هذا الملف ونذهب معكم ومع مشاهدينا إلى الملف الثالث والأخير من حلقة الليلة، حيث نناقش استراتيجية أنقرة في سباق الفضاء ورؤيتها في هذا المجال، فابقوا معنا.

0: تواصل تركيا تطوير برنامجها الوطني في مجال الفضاء في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها الوطنية وتطوير تقنيات متقدمة بما يدعم حضورها في قطاع الفضاء.
1: بطموح كبير تواصل تركيا تنفيذ برنامجها

0: برنامجها الوطني للفضاء ضمن رؤية استراتيجية تمتد ما بين عامي 2022 و2030 وتضم 10 أهداف رئيسية.
1: تسعى تركيا إلى تطوير قطاعي الفضاء والطيران بقدرات وطنية وكوادر محلية ضمن نهضة التكنولوجيا الوطنية عبر تطوير وإنتاج تقنيات متقدمة قادرة على المنافسة عالميا، فيما تتيح استضافة المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية التعريف بإمكانات تركيا وقدراتها ورؤيتها في مجال الفضاء.
0: وتقوم هذه الرؤية على استثمارات متزايدة في قطاعي الفضاء والطيران، إذ رصدت تركيا نحو 8,700,000,000 ليرة في موازنة عام 2026 بزيادة تقارب 73% عن العام الماضي، فيما تستهدف تنفيذ مهمة إلى القمر في 2027 بالتوازي مع تطوير تقنيات ومكونات فضائية تركية الصنع.
2: نعمل على تطوير تقنيات تتيح لتركيا القدرة على المناورة والحركة في الفضاء باعتبارها قدرة استراتيجية بالغة الأهمية، ونهدف إلى إطلاق القمر الصناعي في الربع الأول من عام 2027، ونواصل تطوير هذه التقنيات لتعزيز قدرات تركيا في مجال المناورة والحركة في الفضاء.
0: ونجحت تركيا في إحراز تقدم في عدد من أهداف خطتها الفضائية، بينها تطوير الأقمار الصناعية وأنظمة النقل والاستكشاف الفضائي، فيما يشكل انعقاد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في أنطاليا فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتقنيات وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في مجال الفضاء.
3: تهدف تركيا إلى إتمام برنامجها الوطني للفضاء بحلول العام 2030 ضمن رؤية تضم 10 أهداف استراتيجية حققت البلاد في الكثير منها خطوات متقدمة، فيما يستمر العمل لاستكمال ما تبقى من تلك الأهداف. علي الخضاري، تيريتي عربي، أنطاليا.
4: لمناقشة هذا الملف بالتفصيل أجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو: الدكتور نور صالح الأستاذ في جامعة يلدرن بايزيد، والأستاذ أوجتون أورهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. لو نبدأ من حيث انتهى التقرير أستاذ أوجتون، نحن نتحدث عن استراتيجية مكونة من 10 أهداف، هل نحن أمام مشروع عملي الآن ما تقوم به تركيا باستضافة هذا المنتدى في إطار هذه الرؤية، أم نتحدث عن رؤية متكاملة تنضم إلى صناعة الدفاع وغيرها من الصناعات لاستكمال ما تريد تركيا تحقيقه في مجال الصناعات المتقدمة سواء الدفاعية أو صناعة الفضاء؟
5: يعني نشاطات حول الفضاء، هذه النشاطات تحمل أهمية كبيرة جدا استراتيجية بالنسبة لتركيا، خاصة فيما يتعلق بموضوع البحث والتطوير والاستثمارات ووضع موازنات على شكل مراحل. فإن تركيا تواصل أعمالها في مجال البحث والتطوير في الفضاء، نرى بأنه تحدثنا عدة مرات على سبيل المثال إطلاق الصاروخ الأول إلى الفضاء، وبعد ذلك ممكن وضع قمر اصطناعي محيط القمر، وبعد ذلك بإمكانات محلية ممكن إرسال أيضا مركبة تركية لإنزال أو نزول إلى أرض القمر. عندما ترون أمريكا والصين والبلدان الكبيرة من ناحية الفضاء، نرى بأنهم يتسابقون في الفضاء بشكل واسع وكبير، يتحدثون وهناك منافسة فيما يتعلق بالحرب الفضائية. وتركيا ليس في هذا المستوى، ولكن حسب إمكاناتها بمجالات مختلفة تريد بناء قدراتها في هذا المجال، خاصة في مجال الاتصالات وفي مجال الصناعات الدفاعية على سبيل المثال الصواريخ البالستية التي يتم توجيهها من خلال أقمار صناعية أنها تنطلق إلى الفضاء وبعد ذلك تتوجه إلى الأهداف، وأيضا نشاطات استخبارية. تركيا خاصة في مجال الصناعات الدفاعية أعتقد بأنها تتيح

0: da uzay
1: في
0: meselesinde
1: موضوع الفضاء
0: hedefleri
1: والأشواط
0: noktayı
1: التي
0: anlamak
1: قطعتها
0: için
1: تركيا
0: geldiği yeri
1: من
0: anlamak
1: أجل أن
0: için
1: نفهم أين
0: önceden ne
1: وصلت
0: olduğunu
1: تركيا يجب أن
0: bildiğimizde
1: نعلم ماذا
0: ve
1: حصل
0: iktidara
1: في
0: gelmeden önce
1: الماضي قبل
0: Türkiye'nin uzaya yönelik
1: تولي
0: çalışmaları
1: حزب العدالة
0: komple eski yok
1: والتنمية.
0: denecek kadar
1: تركيا
0: yazdım.
1: كانت
0: Ve
1: ليس
0: özellikle
1: لديها أي
0: AK Parti
1: نشاطات في
0: iktidara
1: الفضاء،
0: geldikten sonra
1: ولكن بعد
0: 2023
1: تولي
0: yılından
1: حزب
0: itibaren
1: العدالة والتنمية سدد
0: Türkiye'nin
1: الحكم في
0: uzaya
1: البلاد،
0: yönelik artan bir
1: نرى
0: ilgisi
1: بأن
0: olduğunu
1: أهمية
0: görüyoruz. Burada
1: تركيا
0: Türkiye'nin
1: للفضاء
0: stratejide
1: ازدادت
0: olarak
1: كثيرا. و
0: teknoloji alanı açısından geliştirecektir ve
1: تركيا
0: uzay
1: تطور
0: aracını, kendi uzay
1: تكنولوجيا
0: aracını üretebilecek düzeyde
1: والآن
0: bir teknolojiye sahip olabilecek. Şimdi Türkiye
1: تريد
0: bunu
1: بأن
0: teknolojik
1: تتمتع
0: yönde
1: بتكنولوجيا
0: yapar.
1: تستطيع
0: Mesela
1: من
0: bakın
1: خلالها
0: Manhattan
1: صنع
0: uzaya gönderilmesi
1: مركبة
0: yanlış
1: وهي
0: hatırlamıyorsam
1: وإرسالها إلى
0: 1985
1: الفضاء.
0: yılı olması لازım ilk roketin
1: أعتقد
0: gönderilmesi. Bunun
1: أول
0: bir artı
1: صاروخ
0: devam ettiğini
1: أطلق إلى الفضاء
0: ve
1: في
0: kesintiye
1: 2008،
0: uğramadığını görüyoruz. Çok önemli.
1: ولكن نرى
0: Bunun
1: بأنه
0: üstüne
1: منذ
0: bizim burada
1: ذلك
0: bir
1: الموعد
0: istikrarlı bir
1: وحتى الآن
0: politika sarıyoruz.
1: هناك سياسة
0: 2023 yılında Türkiye
1: مستقرة
0: Uzay Ajansı'nı kurduğumuz
1: وتزداد باضطرارات دون
0: 2007 yılında
1: انقطاع.
0: Ulusal Uzay Programı'nın
1: و
0: kabul edilmesi ki bunun en önemli 2000 noktalarından bir tanesi
1: 2021
0: 2024
1: تم
0: öncesi Türk
1: المصادقة
0: مهندسين
1: على
0: Alper Ayar Özmür
1: برنامج الفضاء
0: yaptığı
1: التركي،
0: seyahatti.
1: ما
0: Bütün
1: خاصة
0: bunlar aslında Türkiye'nin kariyerinde mesela çok güzel
1: الشيء الأول
0: gözüküyor.
1: تحقق عن
0: Burada
1: طريق إرسال
0: nereye
1: رائد
0: var?
1: فضاء إلى الفضاء،
0: Orada acaba
1: ورائد فضاء
0: kardeşimiz
1: تركي طبعا،
0: güçler nereye
1: ونرى
0: ulaşmakta aslında Türkiye'nin stratejik hedefi uzayda
1: الهدف
0: rekabet edebilmek ve
1: الاستراتيجي
0: kısa orta sanayi
1: لتركيا
0: alanında olmak.
1: فيما حصل في الصناعة
0: İnsansız
1: الدفاعية
0: hava
1: أيضا
0: araçları
1: وفيما
0: teknolojisi
1: يتعلق
0: olsun.
1: بالمسيرات
0: Uzayda büyük
1: بدون
0: ihtimalle
1: طيار،
0: rekabet
1: و
0: edebilecek burada teknolojiyi
1: تريد
0: üretecek
1: بأن
0: ürettiği
1: تتنافس أيضا في
0: teknolojiyle
1: الفضاء،
0: sadece kendisi için
1: تريد
0: değil, bütün
1: إنتاج
0: insanlık
1: التكنولوجيا
0: ailesi için
1: وأن
0: ve
1: تستخدم هذه
0: اتموسفيردeki
1: التكنولوجيا من
0: ülkelerle
1: أجل
0: bunu paylaşacak fırsata
1: الإنسانية
0: ulaşacak.
1: جمعاء ليس لفقد
0: ما
1: وحده.
0: ذكرته الآن ربما هو ما ذكره الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمته أمام منتدى الفضاء ومؤتمر الفضاء. دعونا نستمع الآن إلى ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكد بأنه لن يسمح بتأخر تركيا في سباق الفضاء، وأشار إلى أن القمر الصناعي تركيسات 6 أكد قدرات تركيا الهندسية وبنيتها التحتية الصناعية. لنتابع.
2: هدفlerimizi belirledik.
3: طورت تركيا خلال فترة قصيرة قدراتها في مجال الفضاء، مستفيدة من مواردها البشرية وبنيتها الصناعية، وأصبحت قادرة على تصميم وإنتاج وإدارة واختبار أنظمتها ومركباتها الفضائية، كما عززت قدراتها في رصد الأرض وتصويرها عبر الأقمار الصناعية، وأطلقت تركسات A5 وB5، ثم القمر المحلي تركسات A6 عام 2024 الذي أكد تطور قدراتها الهندسية والصناعية والبشرية في مجال الفضاء. ولا تقتصر سياسة تركيا الفضائية على التطبيقات العملية، بل تشمل أيضا أبحاث الفضاء والأنشطة الفضائية المأهولة.
0: أستكمل
4: من لديك دكتور نوري، كنت تتحدث عن ما قاله الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالتالي ذهبنا إليه أخيرا الآن في ظل ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هل تمتلك تركيا الأدوات التي تحتاجها من أجل الوصول إلى هذه الاستراتيجية والوصول إلى هذه النجاحات مثلما حدثت في مجال الصناعات الدفاعية؟
0: Evet,
1: نعم،
0: Eyhan Bey, atılan pek çok adım var.
1: هناك
0: Elbette
1: خطوات
0: atılması gereken
1: كثيرة
0: de pek çok adım var
1: وهناك
0: ama
1: أيضا خطوات
0: 25
1: يجب أن
0: senelik
1: تسجل،
0: sürece baktığımızda
1: ولكن
0: Türkiye
1: لما
0: çok
1: ننظر
0: büyük
1: ل 25
0: mesafeler kat etti.
1: عاما
0: Sadece
1: الأخيرة تركيا
0: iletişim
1: قطعت
0: teknolojileri
1: أشواط
0: anlamında Türk
1: خاصة
0: hattında
1: في
0: kurulan
1: مجال
0: cümleleri mesela Türkiye üzerinde
1: الاتصالات وتركسات،
0: 2 gibi uçakların uzaya gönderilmesi
1: ونرى بأن
0: Türkiye'nin
1: تركيا
0: savunma
1: ترسل
0: alanındaki
1: أقمارها
0: ihtiyaçlarının
1: الصناعية
0: karşılanması
1: وأنها
0: bağlamında
1: تلبي
0: son derece
1: احتياجاتها
0: önemli.
1: الدفاعية.
0: Bu projeler, bu
1: وكل
0: programlar
1: هذه
0: kesintisiz devam
1: البرامج، كل
0: ediyor.
1: هذه
0: Bunun altını
1: المشاريع
0: çizmekte. Yani
1: تستمر
0: Türkiye
1: دون
0: aslında
1: انقطاع.
0: uzay
1: من ناحية
0: stratejik bir
1: تركيا
0: alandır ve
1: فإن
0: stratejik
1: الفضاء
0: alandır.
1: مساحة استراتيجية
0: Çalışmalarını
1: بالنسبة
0: devam
1: لتركيا،
0: ettiriyor. Tabii
1: وتركيا
0: bunların
1: ستواصل
0: bütün bir
1: نشاطاتها هنا،
0: ekosistemin parçaları
1: وهذا طبعا
0: şeklinde
1: جزء من
0: nitelendiriyor. Yani savunma
1: النظام
0: sanayide, uzay
1: البيئي.
0: alanında bunun
1: يعني
0: bir ekosistem
1: في
0: haline sürecinden
1: الصناعات
0: kurtular.
1: الدفاعية
0: Bu
1: تتم
0: çalışmalar devam edecek. Bütün nokta
1: النشاطات
0: kadar ve
1: الموجودة على
0: Türkiye'nin
1: الصعيد
0: birçok
1: الفضائي،
0: hedefini gerçekleştirecek
1: وأعتقد
0: temel.
1: بأن تركيا ستحقق نجاحا كبيرا.
4: أستاذ أويتون، ما التحديات التي يمكن أن تقف أمام هذه الرؤية، رؤية تركيا لسباق الفضاء؟
0: Şimdi tabii Türkiye belli bir stratejik kapsamında
1: تركيا الآن في
0: hareket
1: إطار
0: ettiğinde
1: تتحرك في إطار
0: buradaki esas
1: استراتيجية،
0: نهائي hedefi aslında
1: والهدف النهائي
0: bağımsız.
1: هنا
0: Yani bir
1: طبعا
0: yanda tabii tam bağımsız
1: الاستقلالية.
0: bir ülke. Ama bir
1: ليس
0: yanda
1: هناك
0: da
1: بلد
0: tehdit
1: مستقل تام،
0: olabildiğince
1: ولكن
0: teknolojik anlamda
1: حسب
0: diplomasi
1: القدرات
0: alanında
1: حسب
0: tam
1: الصناعة
0: bağımsızlığı ve
1: الدفاعية
0: çekilmesi de bunu
1: والتكنولوجيا
0: hocam
1: تريد
0: da
1: أن
0: tabii
1: تصل
0: insanlık alanında
1: لاستقلالية
0: kullanabilmesi de
1: واستخدام
0: en
1: ذلك
0: üst teknolojik
1: من أجل
0: noktalar, uzay
1: الإنسانية
0: çalışmaları konusunda
1: وفي
0: en ileri aşamaya
1: مجالات
0: gitmesi gerekiyor. Şimdi zaten uydular
1: الفضائية،
0: konusunda
1: تريد بأن تصل إلى كل

0: المراحل التي تريد الوصول
1: Şimdi
0: إليها.
1: bunların
0: وكل هذه
1: uzaylara
0: الأخبار
1: gönderilmesi
0: الصناعية
1: konusunda yine milli
0: وإطلاق
1: imkanlarla
0: أيضا
1: geliştirilen
0: نرى بأن هناك إمكانات
1: yetkili uyguların uyguların
0: محلية وتركيا
1: kendisinin uzaya
0: تستفيد منها
1: gönderebileceği sistemler
0: وتريد بأن
1: getiriliyor.
0: تطلق
1: Diğer taraftan
0: الأنظمة
1: Somali ile
0: هي
1: Türkiye arasındaki
0: بذاتها إلى
1: ilişkiler
0: الفضاء.
1: bakımında bir
0: عندما نظر
1: işbirliği ile
0: علاقات مع
1: yağ
0: الصومال
1: çalışmalarının yine
0: والتعاون
1: çok
0: مع
1: büyük çıkarı
0: الصومال
1: vaat ettiğini
0: أيضا
1: görüyoruz.
0: نرى
1: Tabii
0: بأن
1: ki engeller
0: النشاطات
1: ne olduğunu
0: الفضائية
1: hepiniz
0: هامة
1: bundan
0: جدا.
1: rahatsız
0: وما هي
1: olan
0: التحديات؟
1: Türkiye'nin
0: هناك بعض
1: teknolojik
0: الجهات
1: ilişkileri
0: منزعجة من تطوير
1: bunu
0: تركيا هذه
1: insanlık
0: التكنولوجيات،
1: için kendi müttefikleri adına birlikte
0: ولكن
1: kullanmasından
0: تركيا
1: rahatsız olan
0: تريد
1: ülkeler
0: بأن تستخدم ذلك
1: özellikle bu işte Çin,
0: لصالحها
1: Amerika
0: ولصالح
1: Kuzeyi
0: الدول
1: Batı
0: المتحالفة مع
1: مملكته Çekya gibi
0: وصديقاتها.
1: biraz Türkiye'nin de bu
0: والأزمة
1: çalışmalar önünde
0: التي
1: engel
0: نراها
1: olup
0: في باب
1: durmaya
0: المندب
1: çalışan
0: وفي المنطقة
1: bunları rahatsız
0: كلها
1: etmeyen
0: تعرقل
1: ülkelerin
0: تركيا،
1: çabaları diye ifade
0: وأعتقد بأن
1: edebiliriz.
0: البلدان التي لا تريد ذلك تقوم بهذا الأمر.
1: نعم. وبالتالي هذه التحديات أخيرا دكتور نوري، ما الذي تملكه تركيا الآن بالتعاون مع دول المنطقة ضمن حلف مكة وغيرها من التحالفات لمواجهة هذه التحديات التي ذكرها الأستاذ أويتون أورهان؟
0: Buradaki sorunlar ne olabilir?
1: Evet, şimdi Eymen Bey, Türkiye tabii ki belirli meydan okumalarla, sınamalarla karşılaşıyor ama
0: تركيا
1: buralarda en
0: أيضا
1: önemli şey
0: نرى
1: bunları
0: بأنها
1: aşabilmek için
0: تقابل
1: iyi niyet
0: أو
1: olması lazım.
0: تتقابل مع
1: Türkiye'nin ben bu iyi
0: التحديات،
1: niyete sahip olduğunu düşünüyorum.
0: ولكن أعتقد بأن
1: Cumhurbaşkanımız
0: لتركيا
1: Sayın
0: النية
1: Recep Tayyip
0: صادقة،
1: Erdoğan defa
0: وفخامة الرئيس
1: İstanbul
0: طيب
1: Kongresi
0: أردوغان
1: toplantısında İslami
0: في
1: Birliği Teşkilatı
0: كثير من
1: toplantısında şunu
0: المرات
1: söylendi.
0: قال في
1: Türkiye'nin
0: رسالته
1: elinde bir
0: العام
1: teknolojik
0: الإسلامي:
1: kapasite varsa biz
0: إذا
1: bu
0: كان هناك
1: paylaşmaya hazırız.
0: قدرات
1: Know-how'ımız
0: تكنولوجية تركيا نحن
1: paylaşmaya
0: على
1: hazırız.
0: استعداد
1: Uzay için de
0: لتقاسم
1: geçerli.
0: ذلك مع
1: Niyet hariç
0: الأشقاء مع
1: olduktan
0: الدول
1: sonra
0: الصديقة،
1: ben ortada bir soru
0: وأعتقد
1: kalacaktır Türkiye'de.
0: هذا سيمهد السبيل إلى الوصول إلى النهاية.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور نوري سالك، الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد
0: أنا
1: والباحث السياسي،
0: بشكرك.
1: شكرا جزيلا لك. كما أشكرك الأستاذ أويتون أورهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام، شكرا جزيلا لكم. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم دوما على خير، دمتم في أمان الله.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

غارات للجيش اليمني على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، والسعودية تطالب برد دولي جاد على هجمات الحوثيين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، طهران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، واشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. سبعة شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف مبان في حي شجاعية مع تقدم الخط الأصفر. زيلينسكي يقول إن روسيا انتهكت اتفاق الطاقة ويلوح بالرد، وعقوبات أوروبية على مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية وسط تشكيك بالاتفاق.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على جبهات محافظتي تعز ومأرب بالتزامن مع شن غارات جوية مكثفة. وأفاد مراسلنا بأن سلسلة غارات للقوات اليمنية

0: استهدفت مواقع للحوثيين في مديريتي جبل حبشي والمصراخ بمحافظة تعز، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين قادمة من تعز وإب وصنعاء باتجاه خطوط التماس. وأضاف مراسلنا أن القوات اليمنية استعادت موقعا في منطقة الأقروض وسيطروا على مديرية المصراخ ومنطقة نجد قسيم التي يمر عبرها طريق استراتيجي. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين خلال الأسبوع الأول من عملية فجر اليمن، وأوضحت أن العمليات نفذت باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية وراجمات الصواريخ، مشيرة إلى استمرار التقدم على محاور القتال. وأضافت أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الجماعة، فضلا عن تعطيل مصادر النيران وعرقلة حركة التعزيزات والإمداد. انضموا إلينا مشاهدينا من مأرب مراسل تيرتي عربي خليل المليكي. خليل، مرحبا بك. خليل، لو تضعنا في صورة آخر التطورات، خاصة ما يتعلق بالتحركات في مأرب ويعني ما تحدثت عنه القوات الحكومية اليمنية من مواجهات مع جماعة الحوثي في عدة جبهات بالمنطقة.
1: نعم مهند، في تعز تتسع رقعة المواجهات مع مخاوف في الشأن الإنساني وما ينتج عن ذلك من تداعيات على حياة المواطنين وتنقلاتهم وكذلك الخدمات المتعلقة بهم. في تعز قبل قليل الاشتباكات كانت عنيفة في منطقة الضباب غربي مدينة تعز، لم تهدأ تلك الاشتباكات مع تعزيزات للحوثيين قدمت من منطقة الحجرية وتربة والنشمة وغيرها من المناطق التي دخلتها جماعة الحوثي قبل أيام. هذه الاشتباكات هي محاولة من جماعة الحوثي للوصول إلى جبل هان الاستراتيجي والسيطرة على الطريق الرابط بين مدينة تعز ومنطقة الحجرية وتربة وسوق الأحد وغيرها من المناطق التي وقعت تحت سيطرة الحوثي قبل أيام. تقول القوات المسلحة في محور تعز أن قواتها تتصدى لهذه الهجمات والتسللات المتعددة وأنها كبدت جماعة الحوثي خسائر في الأموال، عفوا خسائر في العتاد وكذلك في الأرواح. هذه الاشتباكات تمتد كذلك إلى الجبهات المحاذية لمدينة تعز في شرق المدينة، هناك اشتباكات عنيفة في المدخل الشرقي وكذلك في منطقة الزنوج وكذلك على تباب السلال وغيرها من المناطق المجاورة لمدينة تعز. هذه الاشتباكات لم تهدأ منذ فجر اليوم حتى اللحظة، تحاول جماعة الحوثي الضغط بشكل كبير على هذه المدينة ومن خطوط متعددة، لكن يقول محور تعز العسكري أنه استطاع صد هذه الهجمات ولا تزال المعارك جارية. هنا في محافظة مأرب تحدثت إلينا مصادر عسكرية أن هناك اشتباكات عنيفة وتقدم للجيش في منطقة في مديرية مدغل شمالي محافظة مأرب. هذه الاشتباكات بدأت قبل ساعتين من الآن، تحاول قوات الجيش في هذه المنطقة الوصول إلى الخط الرئيسي الرابط بين صنعاء ومأرب وقطع خط الإمداد عن جماعة الحوثي والسيطرة على مواقع حاكمة إذا سيطرت عليها القوات الحكومية تستطيع من خلالها التحكم بخطوط الإمداد التي تستخدمها جماعة الحوثي في الوصول إلى غرب محافظة مأرب وكذلك في الوصول إلى مناطق متعددة حول محافظة مأرب. لا تزال الاشتباكات جارية حتى اللحظة حسب المصادر العسكرية، مع تبادل كبير للقصف المدفعي وكذلك للطيران المسير الذي قصف آليات ومدرعات للحوثيين في ذات الجبهة. في محافظة الجوف قال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السادسة إن قوات الجيش استطاعت تنفيذ غارات مركزة على تجمعات للحوثيين وكذلك على آلية عسكرية في خطوط النار الموجودة في هذه الجبهة حول محافظة الجوف. أما إنسانيا فيتداعى التصعيد العسكري على النازحين وكذلك على سكان محافظة تعز. توقفت الجامعات وكذلك توقفت الدراسة في كثير من مدارس المدينة.
0: نعم.

0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات خليل المليكي، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من مأرب. قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الحرب تختبر قدرة البنى التحتية والمؤسسات في بلاده على الصمود، داعيا إلى رد دولي جاد على الهجمات الحوثية الأخيرة. وأكد بن سلمان استمرار بلاده في الوفاء بالتزاماتها بشأن إمدادات الطاقة رغم الهجمات، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة وضعت القرارات المتخذة قبل الأزمات الراهنة موضع اختبار، مشددا على أن أمن الطاقة ليس أمرا مضمونا.
1: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حاليا 5,800,000 برميل من النفط يوميا عبر خط أنابيب شرق غرب.
0: مددت هيئة الطيران المدنية السعودية تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها. وقالت الهيئة إن التعليق سيستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حين استكمال إجراءات السلامة والتأكد من الجاهزية التشغيلية للمطار. كانت الهيئة قد أعلنت عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين إثر هجوم ثان استهدف المطار مساء الأحد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي أن بلاده مستعدة للوساطة بين السعودية والحوثيين وتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل سياسي بين الطرفين، وفق ما نقله الإعلام الرسمي الإيراني. وأعرب عراقجي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأكد أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي سيجعل الوضع أكثر تعقيدا. وأوضح الوزير الإيراني أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة. هذا وأدانت تركيا استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض مشيرة إلى تضامنها مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. وأكدت الخارجية التركية في بيان لها إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف المطار، موضحة من جديد موقفها الرافض للاعتداءات التي تتعرض لها السعودية. ترحمت الوزارة على أرواح ضحايا الهجوم متمنية الشفاء العاجل للجرحى، كما قدمت تعزيها للشعب السعودي. وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات التي تستهدف البنى التحتية المدنية والمدنيين عمدا تمثل انتهاكا واضحا للقانونين الدولي والإنساني، مشيرة إلى خطورة هذه الممارسات. ودعت الوزارة إلى وجوب وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرارها يضر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الرامية لإرساء السلام.

0: وانضم الينا مشاهدينا من الرياض استاذ الدراسات الاستراتيجيه والسياسيه اللواء دكتور محمد بن صالح الحربي. دكتور اهلا ومرحبا بك على شاشه التلفزيون العربي. دكتور، يعني لو بدانا من هذا الاستعداد الايراني للتوسط بين المملكه العربيه السعوديه والحوثيين، هذا ما جاء في اتصال هاتفي بين وزيري الخارجيه الايراني والسعودي، كيف تنظر المملكه الى هذا الاستعداد في هذه المرحله؟
1: مساء الخير مهند، تحية لك ولمشاهدي تي ار تي في كل مكان. هو بيانين، بيان من الخارجية الإيرانية، بيان من السعودية. السعودية لم تتطرق إلى أي مفاهمات أو مقاربات بخصوص التوسط أو غير التوسط، بينما عباس عراقشي هو من أعلن طلب السعودية، ولكن يبدو أنه السعودية لم ترد عليه إلا في الإطار السياسي والدبلوماسي العام. هذا باختصار. أعتقد أنه وصلنا إلى مرحلة خلاص، هذه الميليشيا إرهابية ولائية لا تكترث بحياة الإنسان، بحياة المدنيين. هم مجرمو حرب مكتملي الأركان، وجرائمهم لن تسقط بالتقادم. ضرب المدنيين والأعيان المدنية والمقدسات والمدارس، أعتقد هذا النهج متطرف عدائي، سيعاقبون وسيحاسبون عليه. ربما هم يضيق الخناق عليهم في المسرح عمليات الحرب في اليمن، يتكبدون آلاف الخسائر، ولكن هذا لا يعبر أيضا عن قوتهم، لأنهم يطلقون الطائرات بلا طيار والمسيرات يا سيد مهند من طيب. بين السكان، من بين الملاعب، المدارس، داخل الكتلة السكانية في صنعاء. وأعتقد أنهم في حالة سقوط متوالي ومتوازي، هم الذراع الأخير للنظام طيب. الإيراني.
0: وهنا دكتور، يعني وفق ما أشرت إليه واعتمادا على ما أشرت إليه أنت قبل قليل بخصوص يعني كيف تنظر المملكة إلى تواصل هذه الهجمات، هنا يجدر السؤال عن يعني كيفية تعامل المملكة الآن على كل المستويات مع استمرار الهجمات الحوثية على أراضيها. هل نفهم منك أن الآن المملكة ترى أن الكلمة فقط للميدان في هذه المرحلة؟
1: لا، شوفوا الموضوع، لا بد أن نفرق بين الحرب اليمنية وعملية فجر اليمن التي تحظى بدعم مطلق من المملكة العربية السعودية، وخاصة دعمها بمئة طائرة على مدار الساعة. طبعا هم يحاولون نقل مسرح العمليات إلى المملكة العربية السعودية، وخاصة استهداف الأعيان المدنية والمطارات. هناك جاهزية قصوى من الدفاعات الجوية، ويبدو لي أنه معظم الضربات المؤثرة على المطارات نتيجة سقوط الشظائع وليس اطراد الصواريخ، لأنه الصواريخ يتم اطرادها على مدار الساعة، سواء كانت على خميس مشيط أو على مطار الدمام. ولكن الآن نترقب خلال الساعات القادمة ربما إجراءات الأمن والسلامة أو فرق البحث والأمن والسلامة بمطار الملك خالد الدولي، ستعلن فك التعليق المؤقت ولو جزئيا.
0: طيب دكتور، يعني هناك موجة إدانات كما نتابع كبيرة للهجمات الحوثية على الأراضي السعودية وعلى المملكة العربية السعودية، لكن هنا نتساءل ما هي الترجمة الحقيقية التي يعني تنشدها المملكة لهذه المواقف التي تصدر؟
1: شوف، حقيقة تعرف أن الممرات الحيوية الاستراتيجية مضيق باب المندب يعبروا 14% من حجم التجارة العالمية. الأجواء السعودية واحد من أكثر المطارات في الشرق الأوسط اكتظاظا، اللي هو مطار الملك خالد حقيقة، ويرتاده معتمرون حجاج أجانب من كافة الجنسيات. حقيقة المجتمع الدولي على أقل يفعل المادة 51، المادة 48 قانون التناسب، قانون التميز، ولكن الآن فعلا المادة 51 فعلها وأعلنها الناطق الرسمي باسم القوات التحالف دعم الشرعية بأننا سنرد بحزم.
0: وهنا ربما يجب أن نشير ونتوقف هنا دكتور عند تصريحات وزير الطاقة السعودي، والذي قال أن أمن الطاقة ليس مضمونا، يعني خاصة في ظل هذه الظروف، وربما هنا يعطي إشارة فيما يتعلق بالتزامات المجتمع الدولي إزاء ما يجري.
1: هو حقيقة وزير الطاقة يعني ينبه العالم بأن أمن الطاقة هو مركزه وعاصمته والبنك المركزي هي الرياض، وإن تأثرنا تكتيكيا فنيا ولكن باستطاعتنا، لدينا خطوط نقل بديلة استراتيجية، لدينا 10 مواني، لدينا أمور كثيرة، ولكن المتضرر هو العالم واقتصاد العالم ونفط وغذاء وشعوب العالم، فعليه أن يتحمل جزءا من مسؤولياته، خاصة في موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية أو حتى هذه الجماعة الإرهابية التي لا يعنيها حياة الإنسان إنما تدمير الأمم والشعوب خاصر. الأمر واضح وصريح يا سيد مهند، يعني خلاص الآن نحن في مسار عسكري، عليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم. مضيق باب المندب سيطرنا عليه سيطرة تامة ومطلقة، والآن أصبح ممرا آمنا، مثل ما قلت لك يعبروا 14% من حجم التجارة العالمية، 33% من حجم الحاويات على مستوى العالم.
0: طيب دكتور، السؤال الأخير هنا أيضا حول الدعوات المتصاعدة لتفعيل العمل الخليجي المشترك في هذه المرحلة لمواجهة التهديدات التي تواجهها المملكة العربية السعودية، يعني بوجه نظرك بأي مستوى تبدو الظروف الآن مهيئة لتفعيل آليات هذا العمل الخليجي المشترك؟
1: لا أعتقد أن هناك عمل خليجي مفعل، القوات الخليجية المشتركة، غرف العمليات، وهي

0: من الرياض، ولكن نحن الآن في مرحلة حساسة ومهمة نؤجلها إلى ما بعد نهاية هذه الحرب ونبدأ مسار جديد حقيقة متواكب. الآن علينا معركة اللي هو الوصول إلى قلب صنعاء واجتثاث هذه الميليشيا، وبعدها لكل حادث حديث.
1: نعم، شكرا لك جزيل الشكر اللواء الدكتور محمد بن صالح الحربي، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسية، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض. أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترح طهران، وستبلغ الوسطاء بموقفها بعد التوصل إلى نتيجة، مطالبة واشنطن برفع العقوبات الجديدة التي فرضتها على إيران. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الأمن لن يعود إلى مضيق هرمز ما دام الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية مستمرين، نافيا صحة التصريحات الأمريكية بشأن فقدان طهران ورقة المضيق. هذا واعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبع لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرضي لشروط طهران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة. وينضم إلينا من طهران مراسل تيرتي عربي محمد الشيخ. محمد، مرحبا بك. محمد، لو تقربنا أكثر من المواقف في طهران، خاصة في ظل حديث المسؤولين الإيرانيين عن استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحديث أيضا عن المقترح الإيراني الذي قدم واشنطن ورد واشنطن عليه.
2: مهند، تحية لك وللأستاذ المشاهدين. يعني محمد، أبرز ما جاء من تصريحات ومن مواقف إيرانية اليوم جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، الذي أكد بالفعل بأن الأمن لن يعود إلى مضيق هرمز ما دامت الاعتداءات الأمريكية والتهديدات والعقوبات مستمرة. لذلك هو أكد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلبي الشروط التي وضعتها إيران على طاولة المفاوضات قبل الحديث عن أي أمر آخر بما في ذلك الموضوع النووي. كذلك أيضا تحدث عن الرد الذي أرسلته الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجانب الإيراني، أكد بأن طهران ما زالت مستمرة بدراسة هذا الرد وسوف ترد عليه عبر الوسطاء خلال الأيام القليلة القادمة. كذلك أيضا أكد بأن ما جرى في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداءات الأمريكية، وليست إيران كانت تسعى من أجل أن يكون مضيق هرمز عبارة عن ورقة تفاوضية تمارس بها الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. أكد بأن هذا المضيق كان آمنا وكان مفتوحا أمام جميع حركة السفن البحرية، سواء كان ذلك تجارية أم ناقلات للنفط، ولكن هذا الأمر سبب تداعيات على الجمهورية الإسلامية، سيما أنه استخدم هذا المضيق استخدم في نقل الأسلحة التي استخدمت ضد إيران خلال الفترة الماضية. وبالتالي أكد على معادلة أن الأمن إما أن يكون للجميع وإما أن لا يكون هنالك أمن لأحد، وهذا ما تريد طهران التأكيد عليه من خلال إحكامها السيطرة على مضيق هرمز وعدم فتحها لهذا المضيق قبل تلبية شروطها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الشروط هي شروط سبعة مهند نتحدث عنها، قد أعلنت سابقا خلال المبادرة الإيرانية المؤلفة من سبعة أيام. يعني إيران قدمت مبادرة فيما يتعلق بهذا الأمر، تبدأ بعض الإجراءات الفعلية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال رفع الحصار البحري عن إيران، كذلك أيضا رفع بعض العقوبات عن إيران، وكذلك أيضا تحرير الأصول الإيرانية المجمدة. وفي اليوم السادس تفتح إيران مضيق هرمز، وبعدها خلال اليوم السابع ينتقل الجانبان إلى المفاوضات فيما يتعلق بملف إيران النووي وملف رفع العقوبات عن إيران. طبعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أكد بأن بالفعل الولايات المتحدة قد ردت على هذا المقترح، قد قبلت ببعض الشروط الإيرانية، ولكن هنالك بعض الغموض فيما يتعلق بالشروط الأخرى. وأكد بأن بلاده لن تفتح مضيق هرمز ولن تتجه إلى الخطوة الثانية من المفاوضات إلا بعد توفير كافة المطالب الإيرانية المتمثلة بالشروط السبعة التي وضعتها إيران على طاولة المفاوضات. ماذا يعني هذا؟

0: محمد، هذا يعني بأن إيران اليوم تحت يعني تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من ثقة متزايدة هنا من قبل المسؤولين الإيرانيين، وهذا ما بدا واضحا من خلال التصريحات التي سمعناها اليوم، سواء كان ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،
1: نعم،
0: المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي أكد استعداد بلاده من أجل مواجهة جميع السيناريوهات بما في ذلك عودة الحرب مجددا، وأن هنالك الكثير من المفاجآت هي بانتظار الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما فكرت بأي اعتداءات عسكرية على الجانب الإيراني. كذلك أيضا التصريحات التي
1: نعم محمد
0: سمعناها البارحة من لسان محسن رضائي جميعها تعكس ثقة نفس عالية من قبل الإيرانيين، والذي أكد عليها اليوم إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما أكد بأن إيران لديها من ثقة النفس ما يكفي لعدم تركها طاولة المفاوضات بما يقتضي مع
1: نعم
0: المصالح
1: محمد.
0: الوطنية العليا للبلاد.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات محمد الشيخ، مراسل تلتي عربي، كنت معنا من طهران. في هذا الوقت تحشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط على وقع تصاعد التوتر مع إيران في انتشار يوصف بأنه الأضخم في المنطقة منذ عام 2003، وتعزز واشنطن وجودها بحاملات طائرات ومدمرات ومقاتلات وقوات إضافية إلى جانب عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين في قواعدها بالمنطقة.
2: حرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات يو اس اس جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي، في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9 و10 آلاف. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50 ألف جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفنا، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جوا من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 وF-22 رابتور، إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جواً. تنتشر أيضاً مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع.

0: في شؤون الأمن الدولية دكتور مهند سلوم. دكتور أهلا ومرحبا بك على شاشة تلتي عربي. دكتور، يعني بالتزامن مع هذه الحشود العسكرية الأمريكية التي تابعناها في هذا التقرير، لازالت التوترات حاضرة في مضيق هرمز، وفي نفس الوقت هناك إصرار من قبل كل طرف على أنه هو الممسك بورقة المضيق. كيف توصف الوضع الآن في مضيق هرمز؟
1: طيب، مضيق هرمز تغير بشكل كبير جدا منذ بداية الحرب وحتى يومنا هذا، بمعنى أن إيران كانت تسيطر بشكل كبير جدا على المضيق عسكريا، ولكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من الالتفاف على هذه السيطرة بطرق مختلفة، من بينها القوة العسكرية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوقف عن استهداف القطاعات العسكرية الإيرانية التي كانت تهاجم، وما زالت، لكن الآن قدراتها ضعفت بشكل كبير جدا على الجانب الإيراني وكذلك في العمق الإيراني. إضافة إلى ذلك، أيضا هنالك تحركات من دول إقليمية للالتفاف على العملية العسكرية الإيرانية التي كانت تستهدف الناقلات، بمعنى نقل الوقود من ناقلات نفط إلى أخرى بعملية معقدة تشتمل أيضا على بعض الطرق الفنية من خلال إطفاء أجهزة التتبع والرادار الفضائية. الآن حسب التقارير النسب تتراوح فيما بين 70 إلى 80% من نسبة تصدير النفط والمنتجات الأخرى عبر المضيق مقارنة بما قبل الحرب. فالوضع، المشكلة في هرمز في بعض الأحيان توصف على أنها يعني مواجهة عسكرية. هي ليست مواجهة عسكرية، إيران لا تستهدف قطاعات عسكرية، إيران تستهدف سفن مدنية، يعني سفن تجارية. طيب، وهذه من السهل استهدافها، يعني لأنها
0: بالضبط، يعني دكتور، هي بالفعل يعني هذه الناقلات
1: لا تمتلك القدرة للدفاع عن نفسها.
0: يعني هنا دكتور، هذه الناقلات وهذه السفن بين الحين والآخر تستهدف في مضيق هرمز، وهذا يدفعنا للتساؤل عن يعني الحلول التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية ترسيخها في المضيق، يعني بقدر تجعل الوضع يعني آمنا بالنسبة لهذه السفن في هذه المرحلة في ظل يعني وجود التهديدات وحضور التهديدات على هذه السفن، وبقدر يعني نجحت الولايات المتحدة في تحويل هذا المضيق إلى ممر يعني بعيد عن دعنا نقول مسرح التوتر ومسرح النزاع مع إيران في هذه المرحلة.
1: لا يوجد حل لمضيق هرمز، لا يوجد حل عسكري لمضيق هرمز. مضيق هرمز في قلب العاصفة، هناك مواجهة محتدمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران، وإيران تخشى أن هذه المواجهة هدفها إسقاط النظام. مضيق هرمز هو أحد الأوراق المهمة بيد النظام الإيراني للدفاع عن نفسه، فلا يمكن لأحد، لا يمكن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا لأي دولة أخرى أن تؤمن المضيق بشكل كامل. وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هذا ليس أحد أهداف الاستراتيجية، هذا أحد الأهداف الثانوية، مضيق هرمز، بالرغم من أهميته بالنسبة لدول المنطقة وأهميته بالنسبة للاقتصاد العالمي. الولايات المتحدة الأمريكية عندما قدمت إيران عرضا لها في نيويورك قبل أسبوعين تقريبا، وقالت أنها يمكن أن تفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا العرض، الولايات المتحدة الأمريكية رفضت هذا العرض، بمعنى أن المشكلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا تكمن في هرمز، هي تكمن في برنامجها النووي وملفات أخرى الولايات المتحدة الأمريكية من أجلها شنت الحرب، من بينها إسرائيل الحاضر الغائب. طب، لأن إيران الآن حتى لا تهدد إسرائيل، ولا توجد مواجهة حتى هذه اللحظة بين إسرائيل وإيران على الأقل خلال 3 إلى 4 أشهر
0: سؤال الأخير يعني
1: الماضية. إذن يعني هرمز لا يمكن تأمين.
0: طيب، في ظل هذه المعطيات إذن دكتور، وهناك حديث إيراني عن تبادل رسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأجواء بأي قدر يعني ستساعد على دفع يعني أي مسار تفاوضي قد يفعل في هذه الآونة؟
1: أنا أعتقد أن إيران جادة جدا في هذه المرة باتجاه يعني عقد اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن العقدة في المنشار، العقدة الأساسية، أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا لا تثق بنوايا الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تنازلات من إيران فيما يخص الملف النووي. إيران تريد تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية في شقين: الأول أن تتوقف الحرب، أن تكون هنالك ضمانة من الولايات المتحدة الأمريكية أنه لن يستهدف النظام مرة أخرى، والثانية هو انفراجة اقتصادية، لأن إيران تعرضت ليس فقط لحصار طويل الأمد، وإن كان ليس منضبطا خلال 4 عقود الماضية،

0: لكنها الآن تتعرض لحصار اقتصادي كبير جدا، تدمرت بنيتها التحتية، تعرضت لإرباك بالقيادة والسيطرة من خلال قتل عدد كبير جدا من قياداتها، من المرشد إلى الخط الأول والثاني ونصف الثالث على الأقل، فهي تريد ضمانات. فإيران جادة، لكن طلباتها أعتقد يعني لا تتناسب مع
1: نعم
0: قدرتها
1: دكتور.
0: الحقيقية. إيران ليست في وضع جيد جدا يمكن أن تفرض شيئا على الولايات المتحدة الأمريكية، والمواجهة مستمرة ولا أحد يعلم حتى هذه اللحظة بالرغم من التصريحات الكثيرة ما الذي تريده إيران بالضبط من الولايات المتحدة الأمريكية
1: نعم
0: حتى تقبل بتوقيع اتفاق نووي، وما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل
1: نعم
0: من
1: شكرا.
0: إيران حتى تصل إلى اتفاق سلام يضمن أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لن تستهدفا النظام الإيراني مرة أخرى.
1: نعم شكرا لك دكتور مهند سلوم الخبير في شؤون الأمن الدولي، كنت معنا من الدوحة. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة خلال 24 ساعة. في التفاصيل أفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي بخان يونس صباح اليوم بوصول شهيدين وعدد من المصابين إثر استهداف مسيرة لمجموعة من المدنيين في مواصل رفح، كما أفاد مجمع الشفاء الطبي بغزة باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة على المدينة، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف شمالي مدينة خان يونس، فيما نسف جيش الاحتلال مباني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال للخط الأصفر قرب مفترق الشجاعية. وفي وقت متأخر من مساء أمس استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة استهدفت خيمة في محيط مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس. المزيد تنضم إلينا من غزة مراسلة التلت عربي ربا العجرمي. ربا مرحبا بك ربا، وتضعينا في صورة تطورات الساعات الأخيرة في قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بزحف المكعبات الصفراء والخط الأصفر ليلتهم تقريبا كامل حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة للسكان.
2: مهند، التوتر سار وقائم في أكثر من منطقة في مدينة غزة وفي جنوب القطاع أيضا، حيث في حي الشجاعية ما زالت حتى اللحظة المسيرات الإسرائيلية من نوع كواد كابتر والآليات العسكرية الإسرائيلية الدبابات تقوم باستهداف منازل الفلسطينيين ومحيط تجمعات خيام النازحين بالقذائف المدفعية، وتطلق النار بشكل عشوائي باتجاه هذه المنطقة لدفع من تبقى في محيط المنطقة التي قدم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي المكعبات الإسمنتية الصفراء للنزوح القصري. أمس رصدنا حركة نزوح فعلية للمواطنين، كانوا يتحدثون عن الاستياء الكبير بفعل زحف هذه المكعبات الإسمنتية يوما بعد آخر باتجاه مناطقهم ومنازلهم، وقالوا بأنه لا ملاذ آخر لهم ولا منطقة فارغة يمكنهم حتى نقل خيامهم إليها. كانوا يطالبون من جميع المنظمات الإغاثية، يعلو صوتهم، يصرخون في الشوارع وفي الطرقات، يقولون بأنهم بحاجة فقط إلى ساحة فارغة يستطيعون نقل خيامهم إليها، تكون في منطقة آمنة بعيدة عن تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي والزحف المستمر للخط الأصفر الذي يقترب منهم وبطبيعة الحال يقترب منهم الخطر. أيضا في مدينة خان يونس جنوبي القطاع قبل قليل أنبئ عن سقوط إصابة بفعل نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصباح هذا اليوم في مواصل رفح كان هناك عملية استهداف لمجموعة من المواطنين، أسفر الأمر عن استشهاد فلسطينيان وإصابة عدد آخر بينهم بحالة حرجة. وأيضا الليلة الماضية كانت ليلة ساخنة كذلك باستهداف مخيم للنازحين وهو مخيم البراق الواقع خلف مجمع ناصر الطبي، أي في منطقة المعسكر الغربي الواقع إلى الغرب من مجمع ناصر الطبي. كل هذه العمليات تدلل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل هذه الخروقات ويواصل عمليات الإبادة للفلسطينيين وعدم الالتزام بما نص عليه اتفاق وقف اطلاق النار بعد عام على مروره. مهند،
1: نعم شكرا لك ربا العجرم مراسلة التلت عربي، كنت معنا من غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم أسير محرر وخمسة من عائلة واحدة خلال اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة بتريما شمال غربي رام الله وآخر من منطقة الطور في نابلس، كما اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة فحمة جنوب غربي جنين وشابين من منطقة جبل الرحمة في الخليل. وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير الغصون وحي النقار في قلقيلية.

0: بدأت السلطات الإسرائيلية عمليات هدم لثمانين منزلا في قرية الضحية بمنطقة النقب جنوبي إسرائيل، ما يهدد بتشريد عشرات العائلات الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عمليات الهدم تستهدف منازل عائلة أبو وادي التي تضم نحو 300 شخص، وأضافت أن الهدم بدأ بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلبا بتجميد تنفيذه. أعلنت الدفاع الروسي استهداف بنى تحتية للموانئ الأوكرانية، وسفينة قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية قبالة ميناء أوديسا، بالتزامن مع استمرار الضربات الجوية الروسية على مناطق عدة شرقية أوكرانيا وغربها. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي خلال 24 ساعة إلى 5 قتلى و45 جريحا إثر استهداف أحياء سكنية في المقاطعة. في زابوريجيا أحصت السلطات أكثر من 800 هجوم استهدفت عشرات البلدات والقرى، فيما سقط قتيلان وجريح في مقاطعة إيفانو فرانكسيفسك. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا انتهكت وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعا زيلينسكي في افتتاح مؤتمر الأمن في وارسو واشنطن إلى ضمان التزام موسكو بالهدنة، مشيرا إلى أن كميات الديزل التي تعرضها روسيا لن تؤثر في السوق العالمية. وأضاف أن كييف تنتظر تفاصيل المحادثات الأمريكية الروسية وسترد إذا لم تلتزم موسكو بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة.
1: This winter, if Russia does not agree to an energy ceasefire, we will respond. So that is why yesterday the American president's post drew real interest and real hope that
0: أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة نحو 1600 فرد وكيان إلى قائمة عقوباته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في أكبر توسع للقائمة منذ اندلاع الحرب. وقالت مسؤولة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن هذا أكبر توسيع لقائمة العقوبات لجعل إنتاج روسيا للأسلحة التي تستخدمها لقتل الأوكرانيين عملية أكثر صعوبة، مشككة بصمود اتفاق الطاقة.
2: نرحب بوقف إطلاق النار المتعلق بالطاقة عندما يصمد. لم نرى بعد أن روسيا ستلتزم به أيضا، وبالطبع على المستوى الشخصي سأرحب أيضا بأن يشمل وقف إطلاق النار عدم قتل الناس وليس الطاقة فقط، لكن الطاقة أيضا مهمة للغاية لأن الشتاء سيكون باردا.
0: قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن أوكرانيا تناضل من أجل البقاء، محذرا من سعي روسيا للهيمنة، وحث في نفس الوقت على فرض عقوبات أقوى. وأكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك خلال كلمته في منتدى وارسو الأمني أن أوكرانيا لن تكسر، وأن بولندا وأوروبا والعالم الحر لن يستسلموا للخوف في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وانضم إلينا من الدوحة أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة دكتور محمد الشرقاوي. دكتور مرحبا بك. دكتور، يعني هذا الحديث الأمريكي من قبل دونالد ترامب عن هدنة الطاقة، وترافق هذا الحديث مع إشارات يعني حول استبدال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، كيف يقرأ كل ذلك من ناحيتك؟
3: العرض الروسي من الكرملين بتزويد الولايات المتحدة بكميات من الديزل ينطوي على أكثر من دلالة. هناك الآن تحرر بوتين من العقوبات الأمريكية بسبب الحرب في أوكرانيا. هناك أيضا مقايضة، بمعنى أن تزامن العرض الروسي لصالح ترامب، أيضا تعهد أو خطاب ترامب بشأن زيلينسكي بأنه ينبغي تغيير الرئيس والنظام ونظام الحكم في كييف، هذا يمثل مقايضة سياسية بين البيت الأبيض والكرملين. فبالتالي يبدو أن بوتين هو المستفيد الأكبر مرتين، يعود الآن إلى الظهور على مسرح الأحداث العالمية كشخصية ذات مثقال استراتيجي، من حيث أنه يساعد دول الغرب في محنة الطاقة وخاصة شح إمدادات الديزل في هذه المرحلة، وأيضا يجني بعض العوائد الاستراتيجية، من حيث أن الموقف الأمريكي أصبح يميل إلى موقف موسكو أكثر من البقاء على الحياد أو على الوساطة أو على أي موقف آخر في الأزمة بين موسكو وكييف، وهذا أيضا ينطوي على الدلالة الثالثة المهمة أن ترامب لا يكتهر حقيقة بإرادة العواصم الأوروبية بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، فعندما تتجه أوروبا إلى تأييد كييف يتجه ترامب إلى تأييد موسكو، فبالتالي لكل حساباته، ولكن الرابح في المجمل أو في الحصيلة النهائية هو نظام الكرملين أكثر من بقية العواصم.
0: وهنا كنت سأسألك حقيقة دكتور، يعني داخل البيت الأوروبي يبدو الموقف كالتالي، يعني دعم زيلنسكي ضروري واختيار رئيس أوكراني يعود للشعب، يعني هذا الموقف بأي قدر ربما يعني يضيف تعقيدا إضافيا على العلاقة الأمريكية الأوروبية فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية؟
3: أولا، من حيث تطور الصراع الروسي الأوكراني، لا يمثل بقاء أو تغيير الرئيس في كييف الأولوية القصوى في هذه المرحلة، بمعنى أننا نحتاج لطرف أوكراني كما نحتاج لطرف روسي وكما نحتاج لأطراف أخرى ثالثة سواء كانت أوروبية أمريكية للمساعدة في الوساطة أو في إنهاء الصراع بشكل أو بآخر. لكن المشكلة الآن أن التوقيت بين قضية الديزل الروسية وقضية ترامب وموقفه من زيلينسكي، ونعلم جيدا أنه على مر العامين الماضيين لم تكن العلاقة طيبة، خاصة منذ لقاء زيلينسكي وترامب في البيت الأبيض وكيف وبخه بطريقة لا تتفق مع الأعراف الدبلوماسية الدولية. يبدو أن الأوروبيين الآن يحتارون من أين يفكر ترامب، وهل هو معهم أم مع طرف آخر. فبالتالي الهم الأوروبي الآن بغض النظر عن قضية أوكرانيا هو أن الروس ربما قد يشكلون تهديدا مستقبليا يتجاوز أوكرانيا إلى بقية شرق أوروبا، وهنا مربط الفرس لكي نفهم لماذا هذه الهوة بين الموقفين الأمريكي والموقف الأوروبي في هذه المرحلة. لم يعد الغرب يقرأ التهديد الروسي كما كان يقرأه قبل 40 عاما أيام الحقبة السوفيتية. انقسم الغرب إلى غربين، هناك غرب أمريكي يجني مصالحه دون اكتراث بالمصالح الأوروبية، وهناك الغرب الأوروبي الذي يحسب حسابات عسيرة سواء باتجاه التوسع الروسي، باتجاه أزمة الطاقة، تضخم الأسعار، وكل التبعات السلبية سواء بالنسبة لحرب أوكرانيا منذ 4 أعوام أو بالنسبة لحرب إيران وأزمة هرمز الجديدة منذ 8 أشهر.
0: وهنا أريد أن أسألك حقيقة دكتور، وفق ما أشرت إليه، هل نتوقع هنا وبقدر يمكن أن نتوقع موقفا أوروبيا داعما لزيلينسكي فيما يتعلق بالالتزام بهدنة الطاقة بعد كل هذه الهجمات التي رأيناها، الهجمات الأوكرانية ضد المنشآت الطاقة الروسية؟
3: ليس هناك خيار عملي في هذه الحقبة الزمنية في هذه المرحلة بالذات من إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية للأوروبيين سوى التمسك بالوضع القائم، بمعنى همهم ليس في طبيعة الحكم، هل هناك حكم ديكتاتوري ديمقراطي أو بين، هل لا تزال حكومة زيلينسكي شرعية أم لا. هذا يمشي مع السردية الروسية والتي ربما أصبح ترامب يتشبع بها. الأوروبيون تواقون إلى حل الأزمة الأصلية، بمعنى أزمة أوكرانيا التي تبتلع أراضيها روسيا في هذه المرحلة، وأيضا أزمة الطاقة من جراء هذه الحرب. هذه هي الأولوية بالنسبة للأوروبيين. إذا وصلوا إلى إنهاء الحرب واستقرار الأوضاع، وقتها قد يأتي موضوع هل يبقى زيلينسكي أم يأتي غيره، بمعنى مسألة الأولويات الاستراتيجية للأوروبيين. ترامب حتى ترامب لا. يعني لم يفكر بما هو استراتيجي بقدر ما حاول أن يقدم نوع من الإكرامية، لأنه سيحصل على كمية من الديزل الروسي إلى الكرملين. في المقابل يعني مسألة يعني تخدمني أخدمك في هذه المرحلة. فحتى يعني حتى وإن قال ترامب إنه لم يعد يرضى عن زيلينسكي، ما هو التصور الأمريكي البديل؟ هل هو فقط إسقاط حكومة زيلينسكي؟ لكن الوضع الداخلي الأوكراني معقد معقد ولا يحتمل أن تأتي هذه الإملاءات من خارج أوكرانيا، فبالتالي يمكن اعتبار تصريح ترامب بمثابة رمية في الهواء، نوع من المجاملة أو الإكرامية السياسية لبوتين لا أكثر من ذلك. والأوروبيون يدركون أنهم فقدوا ذاك الحياد الأمريكي إزاء روسيا وأوكرانيا، وفقدوا أيضا التضامن الأوروبي الأمريكي.
0: نعم، شكرا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة، كنت معنا من الدوحة. إلى السودان، حيث أسقط الجيش طائرة مسيرة وصفها بالاستراتيجية المعادية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد رصد عبورها الحدود قادمة من جهة إثيوبيا. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن المسيرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة إثيوبيا دون تقديم تفاصيل بشأن الجهة التي أطلقتها أو طرازها أو الهدف الذي كانت متجهة إليه. في السودان، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير أفادت بمقتل 17 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء غارات شنتها مسيرات استهدفت مباني وأحياء تؤوي عائلات نازحة في مدينتي النهود وغبيش بولاية غرب كردفان. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أن الغارات وقعت في 9 من أكتوبر الجاري وأسفرت عن سقوط 12 قتيلا وثمانية مصابين في النهود، إضافة إلى مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال في غبيش. وأشار المكتب إلى أن تزايد الهجمات بالمسيرات يفاقم معاناة المدنيين الفارين من ويلات الصراع، مطالبا بوجوب توفير الحماية للمدنيين والبنى التحتية الحيوية. اعتمدت لجنة العشرة الإفريقية في العاصمة الليبية طرابلس وثيقة جديدة تطالب بتمثيل عادل للقارة في مجلس الأمن الدولي. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية إن الاجتماع الوزاري 14 للجنة اختتم الأحد بمشاركة وزراء وممثلي الدول الأعضاء والرئيسين المشاركين للمفاوضات الحكومة الدولية المعنية بإصلاح المجلس. وتضم اللجنة 10 دول إفريقية وتأسست عام 2005 ضمن الاتحاد الإفريقي للدفاع عن موقف القارة بشأن إصلاح مجلس الأمن. الآن نذكر بالعناوين. غارات للجيش اليمني على مواقع الحوثيين في تعز ومأرب، والسعودية تطالب برد دولي جاد على هجمات الحوثيين. طهران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. 7 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي طال مناطق عدة بقطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف مبان في حي الشجاعية مع تقدم الخط الأصفر. زيلينسكي يقول إن روسيا انتهكت اتفاق الطاقة ويلوح بالرد، وعقوبات أوروبية على مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية وسط تشكيك بالاتفاق. انتهت نشرتنا، في أمان الله.
4: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: في قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية جامعات وقصفت منشآت تعليمية، يعيش الطلبة وسط انقطاع الكهرباء والإنترنت ويحاولون إيجاد مكان يواصلون فيه دراستهم. ورغم كل ذلك حصل 13 طالباً وباحثاً على منح وقبولات أكاديمية في جامعات بلجيكية، لكنهم ما زالوا عالقين في القطاع فيما بدأت الدراسة في بلجيكا من دونهم.
1: حصولي على المنحة الدراسية للدراسة في بلجيكا ما كانش بالإشي السهل خالص، تمام؟ كانت بتعني إلي تحديات كتير كبيرة، طريق طويل كتير، ظروف صعبة.
0: عائشة طبيبة من غزة، حصلت على قبول لدراسة ماجستير متخصص في الصحة العامة في جامعة بروكسل الحرة، لكن منحتها الأولى ألغت.

0: بعدما تعذرت مغادرتها القطاع قبل أن تمنحها الجامعة فرصة جديدة.
1: هذا مهم جداً لتخصصي كطبيبة في قطاع غزة، لأنه القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة أن أنا أطلع وأتخصص وأرجع عشان أفيد مجتمعي وأفيد القطاع الصحي هان تاني.
0: ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أحمد الصليبي الباحث الأكاديمي الذي ينتظر منذ نحو عامين الوصول إلى جامعة بروكسل الحرة لاستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه. مشروعه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سيارات الإسعاف والموارد المحدودة في غزة.

0: هنا في بروكسل لم تعد قضية الطلبة 13 مجرد ملف تأشيرات، بل تحولت خلال الأيام الماضية إلى قضية سياسية داخل الحكومة البلجيكية نفسها. جامعات تضغط من أجل وصولهم، وزراء يختلفون حول الطريقة، وملف انتهى إلى طاولة الاجتماع الحكومي دون أي اتفاق.
1: أكاديمياً تقول الجامعات إن الطلبة قبلوا ومنحت لهم مقاعدهم، وإن العقدة تبدأ عند إجراءات التأشيرة والخروج من غزة.
2: مهم جداً كأكاديميين أن نساعد في إعادة أعمار غزة، إذ لم يتبقى جامعات والطلاب يحاولون الدراسة عبر هواتفهم من دون أنترنت مستقر، واختاروا مجالات أساسية لغزة مثل الصحة والبنية التحتية والاتصالات.
1: ومنذ أشهر تقول الجامعات إنها خاطبت الحكومة، فيما خرج رؤساء جامعات بمواقف علنية تطالب بالسماح للطلبة بالوصول حتى مع بدء العام الدراسي.
3: نأمل أن يتمكن الطلاب من القدوم ونحن نرحب بهم. الحكومة لا يتعين عليها أن تفعل الكثير، عليها أن توافق على أن يتم إجلاء الطلاب من غزة.
2: منذ ما قبل الصيف كتبت الجامعات رسائل إلى الوزارة والحكومة وتحركت للقول إنه يجب السماح للطلاب بالقدوم. بعد أن قبلوا وقدمت لهم المنح، الجامعات قالت أنتم مرحب بكم، أما الحكومة فتمنع وصول الطلاب.
1: في الجانب الحكومي المسألة أكثر تعقيداً. المطلوب هو السماح للطلبة بإتمام إجراءات التأشيرة عن بعد، ثم مساعدتهم على الخروج من غزة، وهو ما تعتبره وزيرة اللجوء والهجرة استثناءً من الإجراءات المعمول بها.
4: المنحة لا تعفي من شروط الدخول إلى بلجيكا، والمطلوب هنا استثناء يسمح للطلاب 13 بتقديم الطلبات التأشيرة رقمياً دون الحضور إلى القنصلية، وهذا قد يخلق سابقة خطيرة.
1: لكن هذا التفسير لا يحسم الجدل داخل البرلمان البلجيكي.
5: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية أو إدارية، فهؤلاء الأشخاص لديهم تأشيرات وموافقات مسبقة، وسبق أن نفذت دول أخرى عمليات إجلاء مماثلة، ومن ثم يمكن حلها تقنيا، لكن القرار في الأساس سياسي.
1: وفي المقابل تقول الحملة التضامنية التي تابعت الملف إن موقف الوزيرة تغير خلال الأسابيع الماضية، وإن النقاش انتقل من مسألة التأشيرة إلى مخاوف من فتح الباب أمام حالات أخرى.
6: في البداية قالت الوزيرة إن المشكلة تتعلق بإجراءات التأشيرة التي تتطلب تقديم الطلب شخصياً من غزة، لكن 3 طلاب لجأوا إلى القضاء وقررت المحاكم البلجيكية عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب إلكترونياً.
1: وبين الموقفين انتقلت القضية من ملف إداري في القنصلية إلى طاولة الائتلاف الحكومي في بروكسل. في اجتماع حكومي طرح وزير الخارجية ماكسيم بريفو استقبال الطلبة 13 ضمن مقترح أوسع يتعلق بملفات غزة والإجلاء، لكن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق وسحب بريفو مقترحه. داخل البرلمان يقدم النائب سامي مهدي وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة قراءة سياسية مختلفة للخلاف داخل الائتلاف الحكومي.
7: الحزبان اللذان يعارضان دخول هؤلاء الطلاب 13 هم نفسهما اللذان يعارضان فرض عقوبات على إسرائيل. المسألة تتجاوز

0: تجاوزوا الجانب اللوجستي، إنها مرتبطة بوضع بلدهم. الأمر يتعلق بفلسطين وإسرائيل، وهذا مؤسف جداً لأن هؤلاء الطلبة لا علاقة لهم بالسياق الجيوسياسي، هم فقط يريدون الدراسة.
1: بينما يستمر النقاش في بروكسل، يمر الوقت في غزة. بدأ العام الدراسي والجامعات تقول إنها مستعدة لانتظار الطلبة، لكن كل تأخير يعني أياما إضافية خارج قاعات الدراسة.
2: سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل الأمر، وإذا تأخر وصولهم بضعة أشهر فسنبقى مرنين لضمان استمرارهم في الدراسة والاستفادة من المنحة الممنوحة لهم.
3: هذا سيعطيني يعني دافع آخر للاستمرار في العملية الأكاديمية. يعني نحن لازلنا نتحلى بالأمل رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
1: لكن خلف كل هذه الحسابات السياسية والقانونية يبقى 13 طالباً وباحثاً ينتظرون فرصة مواصلة دراساتهم، فيما تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسياً.
4: 13 طالباً وباحثاً حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قراراً في بروكسل، وبين حكومة تتمسك بالإجراءات وجامعات تطالب بإيجاد مخرج. يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
5: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيريتي عربي.

غارة للجيش اليمني على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، والسعودية تطالب برد دولي جاد على هجمات الحوثيين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، طهران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ 2003. 7 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة والاحتلال، يواصل نصف مبان في حي شجعية مع تقدم الخط الأصفر. زيلينسكي يقول إن روسيا انتهكت اتفاق الطاقة ويلوح بالرد، وعقوبات أوروبية على مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية وسط تشكيك بالاتفاق.

أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ من اليمن حيث تجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على جبهات محافظتي تعز ومأرب بالتزامن مع شن غارات جوية مكثفة. وأفاد مراسلنا بأن سلسلة غارات للقوات اليمنية استهدفت مواقع للحوثيين في مديريتي جبل حبشي والمصراخ بمحافظة تعز بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين قادمة من تعز وإب وصنعاء باتجاه خطوط التماس. وأضاف مراسلنا أن القوات اليمنية استعادت موقعا في منطقة الأقروض وسيطروا على مديرية المصراخ ومنطقة نجد قسيم التي يمر عبرها طريق استراتيجي. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين خلال الأسبوع الأول من عملية فجر اليمن. وأوضحت أن العمليات نفذت باستخدام الطيران الحربي والمسيرات والمدفعية وراجمات الصواريخ، مشيرة لاستمرار التقدم على محاور القتال. وأضافت أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الجماعة، فضلا عن تعطيل

0: مصادر النيران وعرقلة حركة التعزيزات والإمداد. قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الحرب تختبر قدرة البنى التحتية والمؤسسات في بلاده على الصمود، داعيا إلى رد دولي جاد على الهجمات الحوثية الأخيرة. وأكد بن سلمان استمرار بلاده في الوفاء بالتزاماتها بشأن إمدادات الطاقة رغم الهجمات، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة وضعت القرارات المتخذة قبل الأزمات الراهنة موضع اختبار، مشددا على أن أمن الطاقة ليس أمرا مضمونا.
1: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حاليا 5,800,000 برميل من النفط يوميا عبر خط أنابيب شرق غرب.
0: مددت هيئة الطيران المدنية السعودية تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها. وقالت الهيئة إن التعليق سيستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حين استكمال إجراءات السلامة والتأكد من الجاهزية التشغيلية للمطار. كانت الهيئة قد أعلنت عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين إثر هجوم ثان استهدف المطار مساء الأحد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي أن بلاده مستعدة للوساطة بين السعودية والحوثيين وتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل سياسي بين الطرفين، وفق ما نقله الإعلام الرسمي الإيراني. وأعرب عراقجي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأكد أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي سيجعل الوضع أكثر تعقيدا. وأوضح الوزير الإيراني أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة. هذا وأدانت تركيا استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مشيرة إلى تضامنها مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. وأكدت الخارجية التركية في بيان إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف المطار، موضحة من جديد موقفها الرافض للاعتداءات التي تتعرض لها السعودية. وترحمت الوزارة على أرواح ضحايا الهجوم متمنية الشفاء العاجل للجرحى، كما قدمت تعزيها للشعب السعودي. وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات التي تستهدف البنى التحتية المدنية والمدنيين عمدا تمثل انتهاكا واضحا للقانونين الدولي والإنساني، مشيرة إلى خطورة هذه الممارسات. ودعت الوزارة لوجوب وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرارها يضر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الرامية لإرساء السلام. وأعادت الخارجية التركية تأكيد موقف أنقرة الداعم لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها في إطار رفض الاعتداءات التي تهدد أمن المملكة والاستقرار في المنطقة. أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترح طهران، وستبلغ الوسطاء بموقفها بعد التوصل إلى نتيجة، مطالبة واشنطن برفع العقوبات الجديدة التي فرضتها على إيران. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الأمن لن يعود إلى مضيق هرمز ما دام الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية مستمرين، نافيا صحة التصريحات الأمريكية بشأن فقدان طهران ورقة المضيق. في هذا الوقت اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لشروط طهران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة. في المقابل تحشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط على وقع تصاعد التوتر مع إيران في انتشار يوصف بأنه الأضخم في المنطقة منذ عام 2003. وتعزز واشنطن وجودها بحاملات طائرات ومدمرات ومقاتلات وقوات إضافية إلى جانب عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين في قواعدها بالمنطقة.
2: طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران، تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت. سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات يو اس اس جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي، في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9 و10 آلاف. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50 ألف جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفنا، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفر الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جواً من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 وF-22 رابتور، إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جواً. تنتشر أيضاً مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً، التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع في العالم.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحرية أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع انفجار في غرفة محركاتها دون الكشف عن هويتها أو العلم الذي ترفعه. وأوضح الحرس الثوري في بيان أن الناقلة تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2 مليون برميل من النفط، وكانت تحاول عبور المضيق بعد إغلاق أنظمة الملاحة والإبحار فيها. وأضاف البيان أن 3 ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ السبت مجدداً، التحذير من أن السفن التي تغلق أنظمة الملاحة في مضيق هرمز ستصنف سفنا معادية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية طالت مناطق عدة بالقطاع خلال 24 ساعة. في التفاصيل، أفاد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي بخان يونس صباح اليوم بوصول 2 شهيدين وعدد من المصابين إثر استهداف مجموعة من المدنيين في مواصي رفح، كما أفاد مجمع الشفاء الطبي بغزة باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة على المدينة. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف شمالي مدينة خان يونس، فيما نسف جيش الاحتلال مباني في حي شجاعية شرق مدينة غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال للخط الأصفر قرب مفترق الشجاعية. وفي وقت متأخر من مساء أمس استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة على خيمة في محيط مستشفى ناصر وسط خان يونس. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير المأوى قبل حلول فصل الشتاء، ويتوقع أن تجلب ظاهرة نينو المناخية أمطارا غزيرة في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية.
3: لم يعد سكان غزة يحتملون مزيدا من الكوارث، فالحرب والنزوح والدمار تركت من المعاناة ما يكفي لسنوات طويلة، لكن الشتاء المقبل قد يحمل إليهم فصولا جديدة من المصاعب وسط مخاوف من ظروف مناخية قاسية تزيد أوضاع النازحين سوءا وتفاق

0: طاقم معاناتهم في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا أمطاره، مع مخاوف من تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية على القطاع.
1: ظاهرة النينو ممكن أن تؤثر على غزة عن طريق يعني رياح قوية جدا، ممكن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى غزارة كميات من الأمطار غزيرة وفي أوقات محددة وبكميات كبيرة جدا. ممكن أن تحدث هذه الكميات فيضانات، ويعني الفيضانات هذه تؤثر بشكل دقيق على كل قطاع غزة، وخصوصا أن الوضع في قطاع غزة يعني وضع كارثي، المباني مدمرة، هناك مباني آلية للسقوط، حوالي 320 ألف خيمة تنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة.
0: هذه التحذيرات تأتي في ظل ما تعانيه آلاف العائلات في غزة من واقع قاس، حيث يعيش نحو 85% منهم في خيام بالية لا تقيهم برد الشتاء ولا تحميهم من الأمطار التي أغرقت خيامهم في السنوات الثلاث الماضية.
2: كل فترة بدنا خيمة، كل شهرين ثلاثة بدنا نجدد خيمة، وفيش زي ما تقولوا فلوس إنه نشتري خيم، ورا في جمعيات ورا في إشي بيجوا إنه يشوفوا حالتنا. فأنتوا زي ما أنتوا شايفين هاي الخيمة مقطمة ومزعة، ودوبنا قديم نخيط فيها ونوصل فيها لنص طوحاننا.
0: وذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع إدخال نحو 8600 مجموعة من الاحتياجات اللازمة للإيواء، بداعي أنها مواد مزدوجة الاستخدام، مشيرة إلى أن مخاطر ظاهرة النينيو لن تقتصر على تأثر الخيام، بل ستطول أيضا نحو 3800 مبنى مهدد بالانهيار من تبعيات حرب الإبادة.
3: بخيام ممزقة ومتهالكة يستعد سكان غزة لاستقبال شتائهم الرابع، وسط نقص حاد في أبسط مقومات الإيواء ومخاوف من كارثة إنسانية عاشوا مآسيها من قبل، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
4: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم أسير محرر و5 من عائلة واحدة خلال اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله، وآخر من منطقة الطور في نابلس، كما اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة فحمة جنوب غربي جنين، وشابين من منطقة جبل الرحمة في مدينة الخليل. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس الفارعة جنوب طباس وبلدة دير لغصون وحي النقار في قلقيلية. بدأت السلطات الإسرائيلية أو هدمت السلطات الإسرائيلية 80 منزلا في قرية الضحية بمنطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة، ما يهدد بتشريد مئات الفلسطينيين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عمليات الهدم استهدفت منازل عائلة أبو وادي التي تضم نحو 300 شخص، وذلك بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلبا بتجميد تنفيذ قرارات الهدم. وانضم إلينا من النقب مراسل تراتي عربي فهمي شتاوي. فهمي، مرحبا بك. إذا لو تقربنا من الصورة من حولك بعد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المزيد من المنازل في منطقة النقب.
5: هنالك دمار كبير في هذه القرية مسلوبة الاعتراف مهند، وبالأخص المكان الذي نتواجد أمامه وهذا المسجد الذي أتت إليه مباشرة الجرافات الإسرائيلية كأول هدف للهدم في قرية أضحية شمال مدينة رهط في منطقة الجنوب، وذلك في إثر قرارات كانت قد خلصت إليها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تفيد المصادر الإسرائيلية من الوسائل الإعلامية كافة بأنها كان القرار قد اتخذ من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لهدم هذه المنازل في هذه القرية مسلوبة الاعتراف. وقد حضرت 10 جرافات إلى هذا المكان بالإضافة إلى الحافرات التي كانت معدة بشكل مباشر تنتشر إلى قرية ضحية شمال رهط، وقامت بتشريد

0: عشرات بل مئات الفلسطينيين من منطقة جنوب النقب، وذلك في إثر عملية الهدم. يمكن القول بأن كل البيوت والمنازل المكونة من زينكو ومن إسمنت قد هدمت بشكل كامل، من ضمنها مسجد في هذه القرية قد خصص لأداء الصلوات من أجل أداء الصلوات في هذه القرية المتواجدة في منطقة النقب. جميع المنازل قد تم هدمها من السلطات الإسرائيلية ومن الجرافات والعناصر الشرطية الإسرائيلية التي أمنت عملية الهدم بمئات من العناصر الذين حضروا إلى هذا المكان لتأمين هذه العملية التي طاولت 80 منزلا وشردت أكثر من 380 فلسطينيا وشخصا من منطقة النقب في قرية أضحية، وهي من عائلة واحدة، عائلة أبو وادي. وكان هنالك إعلان من قبل رئيس بلدية رهط طلال القرناوي بأنه تم تخصيص قاعتين لاستقبال أفراد عائلة أبو وادي الذين هدمت منازلهم، إلى جانب توفير طواقم من الخدمات الاجتماعية والنفسية لتقديم الدعم والمساندة للأهالي والطلاب الذين تم تشريدهم بقرار من السلطات الإسرائيلية بشكل مباشر. يرون هنا الفلسطينيون بأن هذا القرار يأتي ليصب في ذات المربع السياسي الانتخابي الذي يلوح به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من أجل جذب مزيد من الناخبين من اليمين المتطرف عن طريق أن يقوم بهدم هذه المنازل بشكل متكرر ومتصاعد في مناطق النقب والجليل، أي أنه يخبئ في طياط هذا الهدم أجندات تهويد النقب والجليل الذي يجاهر بها هو ووزير المالية بتسلال سموتريتش. هذه العملية كانت قد بدأت صباح هذا اليوم يوم كما ذكرنا بجرافات إسرائيلية قامت بهدم هذه المنازل المتفرقة وفي هذه القرية مسلوبة الاعتراف. وكان قد قال نائب رئيس بلدية رهط والمرشح العاشر في القائمة المشتركة بأن السلطات الإسرائيلية هدمت هذه القرية وشردت نحو 80 منزلا تعود لعائلة أبو وادي، وبين هؤلاء الذين تشردوا 100 طالب وطالبة إضافة إلى نساء وأطفال باتوا في العراء من دون أي مساعدات أو مقومات للحياة. مهند، الوضع جدا يعني يمكن القول بأنه حساس في هذه القرية، وذلك بقرار من السلطات الإسرائيلية لتنفيذ هذا الهدم في هذا التوقيت الحساس قبيل الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في 27 من أكتوبر. ولا يمكن الفصل كما يقول أهالي قرية أضحية ما بين الانتخابات وهذا القرار بهدم جميع المنازل في هذه القرية من أجل تمرير أجندات اليمين المتطرف الذي يلوح بها إيتمار بن غفير وبتسلال سموتريتش بغطاء من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل فهمي شتوي، مراسل تلتي عربي كنت معنا من النقب. تعرضت مناطق عدة في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالتزامن مع تحليق مقاتلات إسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت. وأفاد مراسلنا بأن القصف المدفعي استهدف محيط بلدة أرنون وأطراف بلدة كفر شوبة الحدودية، فيما شهدت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية عمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. تزامن هذه التطورات مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة في أجواء بيروت وضواحيها. امتنع الكرملين عن تأكيد سريان اتفاق وقف النار مع أوكرانيا والذي يتعلق بالهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاتصالات مستمرة وأن موسكو ستعلن أي تطورات فور توفرها. وفي رده على مقترح أوكراني لوقف إطلاق النار 60 يوما لإجراء انتخابات، أكد بيسكوف أن روسيا تريد سلاما طويل الأمد وليس وقفا مؤقتا لإطلاق النار.

0: في هذا الوقت اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهددا بالرد على أي انتهاكات روسية. قال زيلينسكي إن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة قد يشكل خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب، مشددا على ضرورة ضمان التزام موسكو بشروط الاتفاق.
1: من دون الكشف عن تفاصيل وشروط أو آليات مراقبة، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل كل من روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف الاعتداءات على مصافي النفط ومحطات الطاقة في البلدين. وأكد ترامب أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري. يأتي الإعلان الأحادي من طرف ترامب بعد أقل من 48 ساعة على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تزويد موسكو الأسواق الأمريكية والعالمية بالديزل مقابل رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا. لكن المثير في المشهد أن الإعلان الأمريكي بدا مفاجئاً لكييف، إذ قال زيلينسكي إن بلاده ترحب بوقف الضربات لكنها تنتظر التفاصيل من الجانب الأمريكي، مشدداً على ضرورة التزام موسكو بالاتفاق.
2: إذا أرادت روسيا أن نوقف ضرباتنا بعيدة المدى ضد مصافي النفط وصادرات النفط لديها، فعلى روسيا أن توقف ضرباتها ضد منظومة الطاقة لدينا وبنيتنا التحتية الحيوية، وأن تتوقف عن قتل شعبنا. هذا عادل، وأسمع من قادة في مختلف أنحاء أوروبا والعالم أنهم يدعموننا في هذا الشأن.
1: وبينما لم تظهر أي مؤشرات على التزام الكرملين بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، شكك زيلينسكي في نوايا موسكو، مشيرا إلى استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت استهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية العاملة لمصلحة أوكرانيا. وفيما يشكك البعض في نجاح هدنة الطاقة التي أعلنها ترامب، يعول آخرون على نجاحها للمساعدة في تهدئة اضطرابات أسواق الطاقة العالمية في ظل الصراعات الحالية التي قفزت بأسعار المحروقات لمستويات قياسية.
0: أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة نحو 1600 فرد وكيان إلى قائمة عقوباته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في أكبر توسع للقائمة منذ اندلاع الحرب. وقالت مسؤولة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن هذا أكبر توسيع لقائمة العقوبات لجعل إنتاج روسيا للأسلحة التي تستخدمها لقتل الأوكرانيين عملية أكثر صعوبة، مشككة بصمود اتفاق الطاقة.
3: نرحب بوقف إطلاق النار المتعلق بالطاقة عندما يصمد. لم نرى بعد أن روسيا ستلتزم به أيضا، وبالطبع على المستوى الشخصي سأرحب أيضا بأن يشمل وقف إطلاق النار عدم قتل الناس وليس الطاقة فقط، لكن الطاقة أيضا مهمة للغاية لأن الشتاء سيكون باردا.
0: قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن أوكرانيا تناضل من أجل البقاء، محذرا من سعي روسيا للهيمنة وداعيا إلى فرض عقوبات أشد عليها. وأكد توسك خلال كلمته في منتدى وارسو الأمني أن أوكرانيا لن تكسر وأن بولندا وأوروبا والعالم الحر لن يستسلموا للخوف في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة وصفها بالاستراتيجية المعادية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد رصد عبورها الحدود من جهة إثيوبيا. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن الطائرة رصدت منذ لحظة عبورها الحدود دون تقديم تفاصيل بشأن الجهة التي أطلقتها أو طرازها أو هدفها. في السودان أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير أفادت بمقتل 17 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء غارات شنتها مسيرات استهدفت مبانية وأحياء تؤوي عائلات نازحة في مدينتي النهود وغبيش بولاية غرب كردفان. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أن الغارات وقعت في 9 أكتوبر الجاري وأسفرت عن سقوط 12 قتيلا وثمانية مصابين في النهود، إضافة إلى مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال في غبيش. وأشار المكتب إلى تزايد الهجمات بالمسيرات ما يفاقم معاناة المدنيين الفارين من ويلات الصراع، مطالبا بوجوب توفير الحماية للمدنيين والبنى التحتية الحيوية. اعتمدت لجنة العشرة الإفريقية في طرابلس وثيقة جديدة تطالب بتمثيل عادل للقارة في مجلس الأمن الدولي. وقالت الخارجية الليبية أن الاجتماع الوزاري 14 للجنة اختتم بمشاركة وزراء وممثلي الدول الأعضاء المشاركين بالمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح المجلس، وتضم اللجنة 10 دول إفريقية وتأسست عام 2005 ضمن الاتحاد الإفريقي لتوحيد موقف القارة بشأن إصلاح مجلس الأمن. الآن نذكر بالعناوين. غارات للجيش اليمني على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، والسعودية تطالب برد دولي جاد على هجمات الحوثيين. طهران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. 7 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على غزة، والاحتلال يواصل نسف مبان في حي الشجاعية مع تقدم الخط الأصفر. زيلينسكي يقول أن روسيا انتهكت اتفاق الطاقة ويلوح بالرد، وعقوبات أوروبية على مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية وسط تشكيك بالاتفاق. في أمان الله.
4: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: تداعيات استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض وما نجم عنه من ضحايا وخسائر مادية استدعت إدانات كبيرة ومشاورات موسعة لحسم الخطر الذي باتت جماعة الحوثي تشكله على دول المنطقة والإقليم. فما طبيعة الرد السعودي المتوقع على استهداف مطار الرياض؟ وكيف سيتحول الدعم السياسي إلى حسم عسكري للأخطار المتزايدة؟ كيف تسير المعارك بين قوات الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي؟ ولماذا يبدو الموقف الأمريكي مترددا حتى الآن؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض، هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه معلناً اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن، فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحاً، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقاً، وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلامباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: وأرحب مشاهدينا بضيفينا الكريمين، بداية في الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جر الله. مرحبا بكم أستاذ عاتق. ومن العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي. مرحبا دكتور سالم. وأبدأ مباشرة من الاستوديو مع أستاذ عاتق، هذا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ليلة السبت، بالنظر إلى الخسائر في الأرواح البشرية 12 شخصا توفوا و 309 أشخاص آخرون أصيبوا، بالنظر إلى هذه الخسائر في الأرواح وكذلك الأضرار المادية التي وقعت في البنى التحتية بالمطار، هل تعتقد بأن هذا الهجوم يمثل نقلة نوعية في تصعيد وتيرة الصراع الآن إقليميا وليس محليا فقط في اليمن في هذه المرحلة؟
2: نعم، اولا مساء الخير عليك استاذ عصام وعلى ضيفك الدكتور سالم وعلى مشاهديك الاكارم. طبعا لا شك انه كلما يعني توسعت دائره الصراع كلما اتت الوان جديده لهذا الصراع، الوان اقليميه والوان دوليه، فلا شك بان هذه الضربه اليوم هي قفزه جديده الى الامام، لكن دعني انظر الى حيثيات هذه الضربه، خلفيات هذه الضربه. أنا أعتقد أن الحوثي يتألم اليوم في الساحل الغربي، أولا من ناحية على الضحايا البشرية التي فقدها كثير من يعني منظومته البشرية، فهناك كثير من الضحايا.

0: عفوا من الضريبة البشرية التي دفعها الحوثيين من القادة على مستوى أعلى، وحتى هناك حديث على أنه في خبراء إيرانيين ومن حزب الله تم اغتياله أو يعني
1: تحييدهم أو قتلهم،
0: نعم، في هذه المناطق. من ناحية أخرى، عندما يأتي الحوثي وحلفاء في النظر إلى هذه المعركة التي خسرنا عليها هذه الخسائر كلها البشرية، في نهاية المطاف باب المندب ينزع مننا مرة أخرى، بالتالي ورقة فقدتها إيران. صحيح أنها لازالت مسيطرة على مدينة المخا، لكن السيطرة على مدينة المخا دون السيطرة على ذباب وعلى
1: ميون
0: باب المندب وعلى ميون، هذه لا قيمة لها في الحقيقة. فهنا استطاعت الحكومة الشرعية وبدعم من المملكة العربية السعودية إلى انتزاع هذه الورقة وجعلها في صفين. هذه الورقة نحن نعرف أهميتها من ناحيتين: من ناحية إذا ما استمر الصراع والنزاع في مسألة المعادلة الدولية، أو إذا ما جلست الأطراف على طاولة الحوار سواء حوار إقليمي أو دولي تجاه هذه المنطقة. وبالتالي باب المندب هو ورقة استراتيجية، فعندما خسرتها الجماعة هي تحاول أن تضاعف الضريبة في الطرف الآخر، فتحاول أن تضغط في نفس الوقت على مدينة تعز وتضرب المدنيين. اليوم نحن نتحدث وهناك صاروخ سقط على مسجد، وهناك كثير من الضحايا من المصلين والمدنيين، وهناك صاروخ آخر أيضا فشل الحوثيين في إطلاقه وأصاب قرية بأكملها في صنعاء. الآن حتى الضربة الآن الجديدة إلى الرياض وإلى مطار الملك خالد هي في الحقيقة ضربة عمياء تدل على أن لا توجد إحداثيات حقيقية أو خبرة أو قدرة استراتيجية في أنه يستهدف مثلا مناطق غير مدنية. هذا إذا افترضنا أنه
1: يريد استهداف مناطق أو مراكز حساسة بعينها دون التعرض لمدنيين.
0: بالضبط، لكن هذا يدل على عدم القدرة، عدم المقدرة، تمام. لكن الآن الاستهداف هذا إذا ما نظرنا إلى الضربة بمفردها مثلا، فأنا أعتقد أنها نقلة واختبار حقيقي لاتفاق مكة، وأنظر إليها من زاوية أخرى، ولكنها لا يوجد ما يدعمها لدي، لكنها موجودة هذه الحالة. ألمس أن هناك بصمات إسرائيلية للتخادم مع الحوثيين لاختبار اتفاق مكة. هل هذا اتفاق صلب متماسك ممكن أن يهب لحماية المملكة العربية السعودية؟ أنا أتحدث من تركيا وباكستان. كيف يقرأ من طرف يعني التحالف الثلاثي؟ لا أعرف حتى الآن. الأيام ربما القادمة هي ستجيب عن
1: هذه الأمور. دكتور سالم، مع التحركات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية والرسائل الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على احتفاظ المملكة بحقها الكامل في الرد لحماية أمنها وأراضيها ومواطنيها، ما طبيعة الرد السعودي المتوقع على استهداف مطار الملك خالد؟ بالإشارة إلى أن هذا الاستهداف ربما هو الخامس، لكن من حيث حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية هو الأكبر ربما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، محييك أستاذ عصام، محيي السيدات والسادة المشاهدين، وحيي ضيفك الكريم الأستاذ عاتق مع حضرتك في الاستوديو.
1: شكرا جزيلا.
2: يعني أنا أعتقد أن يعني ما حدث في مطار الملك خالد في الليلة الماضية يوم أمس عصرا يعني كان شيء غير مسبوق، وكان كما وصفه المتحدث باسم التحالف جريمة حرب بكل المعنى، وكما وصفتها الأمم المتحدة والأمين العام بأنه استهداف للمدنيين وهو مخالف للقانون الدولي. الضحايا كانوا كثر، والتخريب أيضا كان كثيرا، والجرحى أيضا كانوا كثير، والأذى أو الضرر على المنشآت أو البنية التحتية في المطار هي أيضا واردة. قبلها كان هذا يعتبر انتهاك للسيادة السعودية، وهذا غير مقبول بكل المعايير. لذلك أنا أعتقد جاء سيل من الإدانات، لأن الموضوع تجاوز ربما الإدانات التقليدية الدبلوماسية التقليدية العادية لخطورة ولحساسية الموضوع. سؤال حضرتك هو كيف سترد المملكة؟ المتحدث باسم التحالف هو قال هناك رد يعني أكيد، ونوع هذا الرد هو رد حاسم، وأنا أعتقد أنه كان هناك طلعات بيوم أمس على أكثر من مكان في يعني استهدف المناطق الحوثية خاصة في الداخل، مناطق يعني إطلاق صواريخ ويعني أماكن قيادة وسيطرة وتمركز واتصال كما استمعنا في

0: الأخبار. كل هذه التطورات أنا في تقديري، وأنا هنا أعود لما استمعت إليه من حضرتك ومن سعادة الضيف، يعني نقول عنها بمختصر يعني الملف اليمني كان إلى 2022 ملفا داخليا تفاهم اليمنيون، الشرعية وربما أطراف أخرى والحوثيون طبعا، وكان هناك تدخل للأمم المتحدة، تدخل للأطراف الإقليمية ومن بينها الدول الخليجية والمملكة، وكان هناك تفاهمات معينة. اشتعلت الحرب في مضيق هرمز، الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، فأخذ الجانب الحوثي الإعاز أو الأمر أو أمر التنفيذ الغير قابل للرد أو المناقشة بالذهاب إلى مضيق هرمز، وتحرك إلى هذه المنطقة،
1: وكما قال الضيف
0: وهذا لمسناه في الأخبار التي كانت في أول، نعم، إلى مضيق باب المندب، وتحرك وخسر كما قال الضيف يعني أعداد بشرية مهولة، لأنه كان يعني يطبق الاستراتيجية التي طبقت في مطلع ثمانينيات القرن الماضي في إيران عندما كانت الحرب مع العراق المجاميع البشرية، والتي قيل أن ربما 25% منها أطفال، وحتى في هذه الحرب أو في هذه المجاميع التي ضحى بها الحوثي كان هناك أطفال أيضا. هذا أخرج الملف اليمني الذي كان داخليا إلى ملف إقليمي. مع التطورات ومع حديث الليلة الماضية الأمم المتحدة، المبعوث الأممي، تصريح للرئيس الأمريكي، تصريح لوزير الخارجية الأمريكي، في تقديري أن الأمور تخرج أيضا ربما من الإقليمي إلى ما هو أبعد. لماذا؟ لأن هناك كما نعتقد هناك تلمس بأن التطورات والأهداف الإيرانية عبر تنفيذها عن طريق الجانب الحوثي هي لخنق المنظومة الدولية، ولعل في طليعتها المملكة العربية السعودية، وخنق صادراتها والتأثير أو السيطرة على الحركة في منطقة البحر الأحمر. هذه الحركة هي مهمة حقيقة للطاقة، ومهمة للتجارة الدولية، ومهمة لكل الدول التي تقع على البحر الأحمر، سواء المملكة وشقيقاتها العربية أو حتى غير العربية الموجودة على هذه المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن الموضوع يتطور، يتطور لصالح من؟ لا نعرف حقيقة إلا عندما نقفز إلى الأمام أو تمشي أو تسير الأمور إلى الأمام وتتضح لنا بعض التفاصيل. نقطة أيضا إذا تسمح لي أشير إليها، يعني وهي قراءة ربما متقدمة من سعادة الضيف، وهي يعني الاعتقاد بأن هناك ما يحدث هو تخادم وهو اختبار لحلف مكة من قبل أطراف إقليمية. أنا لا أختلف معه بمعنى احتمال، لكن يبقى هو احتمال كباحثين وكمتوقعين وكقارئين، قد يصدق وقد لا يصدق، لكن كما عودتنا الظروف أنا أعتقد يعني مثل هذه الأمور، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية باركت هذا التحالف وباركت هذا العمل وأركانه الثلاثة الرئيسة، المملكة العربية السعودية وتركيا والباكستان، هم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الأمريكي شخصيا قال أن هذا عمل جيد، بمعنى لم يكن لدى الجانب الأمريكي أي تحفظ على هذا العمل. أنا في تقديري أو أرى الآن أن هذا ربما احتمال بعيد، لكن أيضا أنا أحترم وجهة نظر زميلي ونضعه على الطاولة أو على طاولة البحث كما يقولون، ونرى هل تثبته الأيام أم تنفيه.
1: حياكم الله دكتور. أستاذ عاتق، برأيك هذا الهجوم تحديدا ما انعكاساته وتداعياته على أي مساعي سابقة من أجل التوصل إلى تهدئة في الفترة الحالية وإنهاء هذا الاقتتال في اليمن، والذي تحول كما تفضل دكتور سالم وتفضلت حضرتك أيضا إلى ما يشبه صراعا إقليميا؟
2: صحيح، هو لو تم النظر إلى الخارطة العسكرية التي تسعى إيران إلى تحقيقها قبل الجلوس مع الأمريكان على تسوية الملفات، هناك محاولة ضبط إيقاع ما بين الأحداث، العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتشمل هذه العلاقة هرمز، وما بين أيضا الأحداث في اليمن وباب المندب. فإيران تريد أن تدخل إلى المفاوضات ولديها كرتين، كرت باب المندب وكرت هرمز. وفي نفس الوقت الحكومة الشرعية وحلفائها وتحديدا السعودية يحاول أن تظل الساحة اليمنية.

0: بعيداً عن هذا النزاع،
1: هذه المعادلة،
0: بعيداً عن هذه المعادلة بالضبط. فالآن كل الانتحار اللي موجود من قبل إيران والحوثيين وإحراق رجال الحوثيين في المعارك بهذه الكثافة وهذه الضراوة دليل على أن هناك ربما شعور إيراني بأننا قد نجلس على طاولة الحوار قريباً، وإذا لم نجلس على طاولة الحوار فهو الخيار الذي ذكره الدكتور سالم، وهو محاولة خنق العالم وضغط خنق الاقتصاد الدولي من ناحية. هذا المسألة الآن فقدت في باب المندب حتى الآن على الأقل يعني، والآن يبدو أن القوة العمالقة أسست زي ما تقول معادلة عسكرية غير قابلة على الانكسار مرة أخرى. نعم هناك يعني هو كان في إمكان قوات العمالقة أن تتقدم أكثر إلى المخا، لكن عند الخبرة العسكرية قالت بأنه إذا تمددت أكثر أنت تخسر أيضا هذه المناطق لأنك لا تستطيع أن تؤمنها، وبالتالي السيطرة على ميناء المخا وجبل كهبوب هذا بالنسبة لي أشوف أنه تطور استراتيجي يفترض أن يتم الحفاظ على هذا المكسب. من ناحية أخرى ما يتعلق ب
1: مساعي التسوية،
0: نعم
1: مساعي التسوية،
0: ايوه مساعي التسوية، فاعتقد ان هذه العمليات هي تبعد الحالة اكثر واكثر. هي في محاولة للضغط على المجتمع الدولي وعلى اليمنيين وعلى المملكة العربية السعودية للجلوس على طاولة الحوار وفق شروط الحوثيين وايران، لكن اعتقد انه لا يعني
1: مرفوض.
0: هم من حيث لا يشعرون كما عملت ايران في بداية المعركة في في في مع الولايات المتحدة، كانت تضغط على دول الخليج من أجل الجلوس على طاولة الحوار، وتفاجأت بأن دول الخليج اصطفت كلها يعني بطريقة أو بأخرى ضد الممارسات الإيرانية، وبالتالي أنت الآن وضعت بدل أن تحيد دول الخليج في حربك مع إسرائيل وأمريكا، لا أنت ضميت المنظومة الخليجية إلى دائرة الأعداء. فهذه الإشكال اللي موجود الآن عند الحوثيين أن الحوثي الآن وإيران يحاولوا أن يضغطوا على المملكة العربية السعودية، وهم لا يعرفون بأنهم يدعموا المملكة العربية السعودية بكثير من المواقف من أجل التخلص من الحوثيين. فأعتقد أن الهروب إلى الأمام هذه أثبتت بأنها غير مجدية، وخاصة وهذه النقطة المهمة خاصة بأن البيئة اليمنية رافضة لجماعة الحوثيين.
1: وبالمنطق يعني لا يمكن أن تضغط على طرف بأن تصيبه بأضرار وتلحق به الأذى
0: بالضبط
1: وتستهدفه بهذا الشكل وتنتظر منه أن يقول لك تفضل نجلس على الطاولة.
0: وبالمناسبة هذا صحيح، لكن بالمناسبة ضربات التحالف العربي في الفترة الأخيرة من بعد خروج الإمارات حتى الآن تعتبر ضربات ملتزمة بالاشتباك،
1: قواعد الاشتباك
0: حرفيا. حتى الآن لماذا لا نسمع عن ضربات للتحالف ولا حتى شاعرين بضربات حتى القوات اليمنية الجوية؟ لماذا؟ لأنها تلتزم باستهداف القواعد العسكرية والمقاتلين فقط، لا توجد أي أخطاء مدنية حتى الآن، لا في يعني سيارة عابرة ولا في مستشفى ولا في مدرسة ولا في، بينما أخطاء الحوثيين لا تعد ولا تحصى، هذا إذا افترضنا أنها أخطاء، مع أنها ليست أخطاء. الحوثي منذ اليوم الأول يسعى إلى الإيلام المدني للمجتمع اليمني وللحكومة الشرعية.
1: طيب دكتور سامي، ما دكتور سالم عفوا، ما قراءتكم لبيانات الإدانة الكثيرة التي صدرت عن دول عربية ودول أوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعبير الدول العربية عن أن أمن المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي والخليجي، كيف قرأتم هذه الإدانات؟
2: أنا أعتقد أن هذه الإدانات جاءت بزخم كبير حقيقة، وكما قلنا في البداية لأن الضرر أيضا كبير، هذا رقم واحد، ولأن المملكة العربية السعودية دولة وازنة في محيطها الإقليمي ودولة وازنة أيضا في محيطها الجيوسياسي والاستراتيجي وثرواتها وموقعها الروحي بوابة العالمين العربي والإسلامي، وأن يعني منشأتها المدنية بين قوسين تضررت، وأنه في يوم من الأيام وفي عهد قريب حقيقة ومن الجماعة الحوثية ومن جماعات ميليشياوية أخرى إيرانية أو تابعة لإيران تأثرت المقدسات مكة والمدينة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك جاءت هذه الإدانات بهذا الشكل. أنا أعتقد أن مثل هذه الإدانات شكلت نتيجة أولية، هذه أعطت صانع القرار في المملكة العربية السعودية دعماً

0: هي ملتزمة كما قال سعادة الضيف بأنها لا تضرب الأماكن الغير عسكرية أو الغير أهداف مشروعة كما يقال، أو الرد على أماكن أخرى. شيء آخر، هي عرت الجماعة الحوثية من كثير من الدعاوى الباطلة. الجماعة الحوثية كانت تقول أنها، وهذا طبعا هو استنساخ للمواقف الإيرانية، كانوا يقولون أنهم يستهدفون مواقع عسكرية فقط، ومواقع إطلاق صواريخ ومواقع كذا وكذا، وهذا أكد للعالم بشكل عام. ولعل يعني الركون أو العودة يعني رفض وتعليق الأمين العام في هذا الصدد كان واضحا وواضحا جدا حقيقة، بأنها تستهدف أعيان مدنية، وأنها شيء غير مقبول، وأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأنها تخالف القانون الدولي. هذا أيضا عرى يعني الجانب الحوثي من الدعاوى التي كان يقولها، وأفقده غطاء كان يحاول أتمة رس خلفه. طيب،
1: لو تسمح لي دكتور سالم أن أقف قليلا مع الموقف الأمريكي. وحضرتك أشرت في بداية الحديث عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي صدرت أمس بعد الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو قال ربما، قال بالحرف، ربما نشارك في الضربات الموجهة إلى الحوثيين ولكن نبحث ذلك. ما أسباب هذا التردد الأمريكي إنجاز وصفه، وما أبعاد الحسابات الأمريكية في هذا السياق من وجهة نظركم؟
0: يعني أنا من وجهة نظري الشخصية، بمعنى لا أعلق أو لا أدعي أن لدي معلومة لوجهة نظر جهة رسمية أخرى، أنا وجهة نظري الشخصية أن الموقف الرسمية طبعا هي لدى الرسميين،
1: صحيح.
0: لكن أقول أنا مما أعرف تقريبا، أنا الموقف الأمريكي كان مرتبط برؤية خاصة بالجانب الأمريكي، وفي المملكة يعني يعرفون أن هناك علاقات استراتيجية مع الجانب الأمريكي، وهناك ربما تحدث حالات عدم تطابق في المواقف، ولعل من أبرز حالات عدم التطابق الأخيرة هو اللقاء الحوثي الأمريكي في سلطنة عمان، ويعني ربما كان مرضي غير مرضي لكثير من الأطراف، لأنه يعني يشكل حالة من الاستعداء أو تعليق الاستعداء على الآخرين. لكن أنا أعتقد أن مجرد التصريحات من الرئيس الأمريكي قبل يوم أو يومين، أعتقد قبل يوم بالأمس كانت، أعتقد أنها تغير في الموقف، تغير في الموقف لدي أنا أنظر لها أنها تغير أكيد في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي كان يقول بمعنى أن كل من في جلده شوك فعليه أن يخلص أشواكه بنفسه. اليوم هناك حديث بأن ما تقوم به الجماعة الحوثية تحديدا وبشكل واضح، وذكرها الرئيس الأمريكي، غير مقبول، وأن ما قامت به الجماعة الحوثية مروع أو غير مقبول. أيضا الشيء الآخر، أكد أن هناك درس أو مراجعة أو تقييم أو اختبار لسلوكيات قد تجعل الجانب الأمريكي بين قوسين يشارك. حديث أيضا وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد أن هناك التزامات تاريخية سعودية أمريكية، وأن الجانب الأمريكي لن يتخلى عن هذه الأمور. الملاحظ أيضا أن الجانب السعودي لم يتحدث عن شيء من هذا كله، إلا أنه ملتزم حقيقة بكل ما يقوله وبكل ما يوقع عليه وبكل ما يتفق عليه مع الولايات المتحدة ومع غير الولايات المتحدة. والكل يعرف أن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية ويعني مفضلة مع الجانب الأمريكي، وهي علاقات مستقرة. لكن القرار الأخير هو يأتي للجانب الأمريكي، وأنا أعتقد يعني أن جزئية التغير في الموقف الأمريكي تأتي لشعور ربما الجانب الأمريكي بأن هناك أخطارا تتهدد مضيق باب المندب في حال استمرت هذه الأمور، ويهدد المملكة العربية السعودية. شكراً. خاصة في موضوع استمرار تدفق الطاقة وتدفق النفط.
1: في ختام الحلقة أشكر ضيفي جزيلا من العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، وفي الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أستاذ عاطق جر الله. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا جزيلا لك.
1: كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

غارات للجيش اليمني على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، والسعودية تطالب برد دولي جاد على هجمات الحوثيين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، طهران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ 2003. 7 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف مبان في حي الشجاعية مع تقدم الخط الأصفر.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على جبهات محافظتي تعز ومأرب بالتزامن مع شن غارات جوية مكثفة. وأفاد مراسلنا بأن سلسلة غارات للقوات اليمنية استهدفت مواقع للحوثيين في مديريتي جبل حبشي والمصراخ بمحافظة تعز بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين قادمة من تعز وإب وصنعاء باتجاه خطوط التماس. وأضاف مراسلنا أن القوات اليمنية استعادت موقعا في منطقة الأقروض وسيطروا على مديرية المصراخ ومنطقة نجد قسيم التي يمر عبرها طريق استراتيجي. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهداف لمواقع عسكرية حوثية خلال الأسبوع الأول من عملية فجر اليمن. وأوضحت أن العمليات نفذت باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية وراجمات الصواريخ، مشيرة إلى استمرار التقدم على محاور القتال. وأضافت أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الجماعة، فضلا عن تعطيل مصادر النيران وعرقلة حركة التعزيزات والإمداد. هذا وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها.
1: تتسع دائرة المنشآت المدنية التي تطولها الهجمات الحوثية في السعودية، وتتحول المطارات إلى واحدة من أبرز ساحات التصعيد، من أبها جنوباً إلى محيط مطار الملك فهد في الدمام شرقاً وصولاً إلى مطار الملك خالد في الرياض. الهجوم الأول على صالة المسافرين في مطار العاصمة أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم مسافرون من جنسيات عدة، لكن التداعيات تجاوزت أعداد الضحايا. فقد تعطلت حركة الطيران على نطاق واسع، وأظهرت بيانات شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة، وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
2: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حاليا 5,800,000 برميل من النفط يوميا عبر خط أنابيب شرق غرب.
1: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري الملك خالد وأبها، وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فورا، مؤكدة تضامنها مع السعودية. فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل المواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد. عزيزة محمد نور، تي ار تي عربي.

0: أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترح طهران وستبلغ الوسطاء بموقفها بعد التوصل إلى نتيجة، مطالبة واشنطن برفع العقوبات الجديدة التي فرضتها على إيران. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الأمن لن يعود إلى مضيق هرمز ما دام الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية مستمرين، نافيا صحة التصريحات الأمريكية بشأن فقدان طهران لورقة المضيق. هذا واعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لشروط طهران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة.
1: طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات USS جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي، في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش.

0: حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9 و10 آلاف. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50 ألف جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفنا، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفر الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جواً من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 وF-22 رابتور، إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جواً. تنتشر أيضاً مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً، التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع في العالم.
1: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة خلال 24 ساعة. في التفاصيل، أفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي بخان يونس صباح اليوم بوصول شهيدين وعدد من المصابين إثر استهداف مسيرة لمجموعة من المدنيين في مواصي رفح. كما أفاد مجمع الشفاء الطبي بغزة باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة على المدينة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف شمال مدينة خان يونس، فيما نسف جيش الاحتلال مباني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال للخط الأصفر قرب مفترق الشجاعية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم أسير محرر وخمسة من عائلة واحدة خلال اقتحامات نفذتها في مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة بيتريما شمال غربي رام الله، وآخر من منطقة الطور في نابلس، كما اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة فحمة جنوب غربي جنين، وشابين من منطقة جبل الرحمة بالخليل. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير الغصون وحي النقار في قلقيلية. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 80 منزلا في قرية الضحية بمنطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة، ما يهدد بتشريد مئات الفلسطينيين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عمليات الهدم استهدفت منازل عائلة أبو وادي التي تضم نحو 300 شخص، وذلك بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلبا بتجميد تنفيذ قرارات الهدم. وللمزيد من التفاصيل انضموا إلينا من منطقة الضحية مراسل تريتي عربي فهمي شتاوي. فهمي، مرحبا بك، نقترب من خلالك من المشهد هناك بعد هدم سلطات الاحتلال ما يقرب من 80 منزلا في هذه المنطقة.
2: مهند، يقول أهالي قرية أضحية المسلوبة مسلوبة الاعتراف في شمال مدينة رهط وفي منطقة النقب بأن هذا اليوم يوم حزين، لم يتوقعوا أن يشاهدوا في أم أعينهم هدم منازلهم بشكل كامل، أكثر من 75 منزلا يأوي 380 فلسطينيا وبدويا يتواجد في منطقة النقب في هذه القرية مسلوبة الاعتراف، ونحن نتحدث عن قرية من ضمن 35 قرية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، يلوح اليمين المتطرف بأنه يسعى إلى هدمها وترحيل أهاليها إلى مناطق غير معلومة دون أن يضع بدائل لأهالي المنطقة فيما يتعلق بقراهم التي يسميها بأنها قرى غير شرعية. قد بدأت هذه العملية عملية الهدم، ونحن نتحدث عن 75 منزلا هدمت من ضمنهم أيضا مسجدا. قد بدأوا ببادئ الهدم بالمسجد كالهدف الأول لعمليات الهدم، وهو مسجد يدعى بالمسجد خالد بن الوليد في هذه القرية، بالإضافة إلى أكثر من 75 منزلا هدمت بشكل كامل. الأهالي في العراء يبحثون عن حلول، وتم نقل بعض منهم إلى قاعتين في منطقة رهط، وذلك بحل من رئيس بلدية رهط وهو طلال القرناوي، الذي قد نقل الأهالي إلى القاعتين دون أن تخصص السلطات الإسرائيلية لأهالي قرية أضحية أي بديل أو حل لهذه العملية الواسعة التي خصص لها مئات عناصر الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح، جرافات وآليات ثقيلة، قامت بعمليات الهدم بشكل متوازي ومنعت الأهالي من الاقتراب من عمليات الهدم. وعند سؤال الأهالي لعناصر الشرطة الإسرائيلية إلى أين نذهب، كان أحد الأهالي قد قال لنا بأن الشرطي قد أجابه بأنه عليه الذهاب إلى القمر، وذلك كحل منه باستهزاء لعملية الهدم. يقول الأهالي هنا بأن هذا العملية لا يمكن فصلها عن الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في 27 من أكتوبر، أي بعد نحو أسبوعين من الآن، وبأن هنالك محاولات من اليمين المتطرف على رأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلال سموتريتش إلى أن يتم جذب الناخب اليميني المتشدد في الشارع الإسرائيلي عن طريق تعزيز عمليات الهدم والإخلاء في البلدات بالنقب وفي الجليل. كما نرى هذه أثار الهدم، قد حولوا كل البيوت أثرا بعد عين، ألعاب الأطفال ملقاة في ناصية وجوانب المنازل المهدومة. الأطفال، نحن نتحدث عن قرابة 100 طالب وطفل تم يعني الآن مصيرهم العراء، وكما نرى هذا صاحب المنزل فهو يتواجد في العراء، نائم في العراء، وذلك بسبب ما خلفته السلطات الإسرائيلية من هذه العملية التي يسميها الجانب الأهالي في هذا المكان بأنها عملية ممنهجة لترحيل بدو النقب من هذه المنطقة وتوطين المستوطنين مكانهم دون وضع بدائل لهم.
1: نعم، شكرا لك فهمي شتاوي مراسل تلتي عربي، كنت معنا من قرية ضحية بالنقب. امتنع الكرملين عن تأكيد سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا والمتعلق بالهجمات على منشآت الطاقة غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاتصالات مستمرة وإن موسكو ستعلن أي تطورات حين توفرها، في رده على مقترح أوكراني لوقف إطلاق النار لستين يوما لإجراء انتخابات. أكد بيسكوف أن روسيا تريد سلاما طويل الأمد وليس وقفا مؤقتا لإطلاق النار. في هذا الوقت اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهددا بالرد على أي انتهاكات روسية. وقال زيلينسكي إن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة قد يشكل خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب، مشددا على ضرورة ضمان التزام موسكو بشروط الاتفاق.
3: من دون الكشف عن تفاصيل أو شروط أو آليات مراقبة، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل كل من روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف الاعتداءات على مصافي النفط ومحطات الطاقة في البلدين. وأكد ترامب أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

0: يأتي الإعلان الأحادي من طرف ترامب بعد أقل من 48 ساعة على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تزويد موسكو الأسواق الأمريكية والعالمية بالديزل مقابل رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا. لكن المثير في المشهد أن الإعلان الأمريكي بدا مفاجئاً لكييف، إذ قال زيلينسكي إن بلاده ترحب بوقف الضربات لكنها تنتظر التفاصيل من الجانب الأمريكي، مشدداً على ضرورة التزام موسكو بالاتفاق.
1: إذا أرادت روسيا أن نوقف ضرباتنا بعيدة المدى ضد مصافي النفط وصادرات النفط لديها، فعلى روسيا أن توقف ضرباتها ضد منظومة الطاقة لدينا وبنيتنا التحتية الحيوية، وأن تتوقف عن قتل شعبنا. هذا عادل، وأسمع من قادة في مختلف أنحاء أوروبا والعالم أنهم يدعموننا في هذا الشأن.
0: وبينما لم تظهر أي مؤشرات على التزام الكرملين بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، شكك زيلينسكي في نوايا موسكو، مشيراً إلى استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت استهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية العاملة لمصلحة أوكرانيا. وفيما يشكك البعض في نجاح هدنة الطاقة التي أعلنها ترامب، يعول آخرون على نجاحها للمساعدة في تهدئة اضطرابات أسواق الطاقة العالمية في ظل الصراعات الحالية التي قفزت بأسعار المحروقات لمستويات قياسية.
2: أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة نحو 1600 فرد وكيان إلى قائمة عقوباته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في أكبر توسع للقائمة منذ اندلاع الحرب. وقالت مسؤولة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن هذا يعد أكبر توسيع لقائمة العقوبات لجعل إنتاج روسيا للأسلحة التي تستخدمها لقتل الأوكرانيين عملية أكثر صعوبة، مشككة بصمود اتفاق الطاقة.
3: نرحب بوقف إطلاق النار المتعلق بالطاقة عندما يصمد. لم نرى بعد أن روسيا ستلتزم به أيضا، وبالطبع على المستوى الشخصي سأرحب أيضا بأن يشمل وقف إطلاق النار عدم قتل الناس وليس الطاقة فقط، لكن الطاقة أيضا مهمة للغاية لأن الشتاء سيكون باردا.
2: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة وصفها بالاستراتيجية المعادية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد رصد عبورها الحدود من جهة إثيوبيا. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن الطائرة رصدت منذ لحظة عبورها الحدود دون تقديم تفاصيل بشأن الجهة التي أطلقتها أو طرازها أو هدفها. في خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين قارتي آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشيركسكوي كابيكوي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية. ويربط هذا المشروع الاستراتيجي ولايات إقليم تراقيا شرق البلاد، ويمثل شريانا رئيسيا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
4: على خط تشيركسكوي كابيكولي يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام، يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8.5 ساعات إلى 3.5 ساعات، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
5: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد

0: أرض منطقة طراقيا وتركيا عموما.
1: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعادا بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر. فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
2: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
1: لوجستيا، يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملا مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
3: من هنا، من كيركلر إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلر إليه.
4: شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مسيرة حاشدة للمطالبة بتحرك جاد لمواجهة التغير المناخي وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة مع حماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة. تأتي المسيرة في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن سياسات الحكومة البلجيكية في مواجهة التغير المناخي.
5: من شوارع بروكسل، حيث تتجمع الحشود وتعلو اللافتات المطالبة بحماية المناخ، تعود المسيرة السنوية لتضع السياسات البيئية أمام اختبار الشارع. ومع ارتفاع أسعار الطاقة والمعيشة، لم يعد النقاش يقتصر على خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة، بل بات يطول كلفة التحول المناخي ومن يتحملها.
6: نحن نتظاهر من أجل المناخ وضد الإجراءات التي تتخذها الحكومة في بلجيكا. لقد أصبحت أسعار الطاقة باهظة جدا، وعلى الحكومة اتخاذ تدابير تخفف الأعباء عن الناس.
5: المشاركون يطالبون بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مع تحميل الشركات الملوثة مسؤولية تمويل هذا التحول وحماية المواطنين من فواتير الطاقة وتراجع القدرة الشرائية.
7: يجب تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فهي من دون عدالة مناخية أمر غير ممكن. ومن المهم أن يتمكن الناس من الحصول على حقوقهم من السكن اللائق والصحة إلى العمل المستمر.
8: لا أحد يصنع نفسه بنفسه. نحن جميعا بحاجة إلى الخدمات العامة والتعليم ورعاية الأطفال، وهذا ما نريد تذكير الحكومة بمسؤوليتها تجاهه.
5: وبين المطالب البيئية والمخاوف المعيشية، يرتفع صوت المتظاهرين مطالبا بتحقيق العدالة المناخية، بحيث لا يتحمل أصحاب الدخل المحدود العبء الأكبر لكلفة التغيير.
9: مطالب موجهة إلى الحكومة البلجيكية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لتحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية. وبين أزمة المناخ وغلاء المعيشة، يطالب المحتجون بسياسة تسرع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحمي في الوقت نفسه القدرة الشرائية للمواطنين. باسل الطناني، تيرتي عربي، بروكسل.
4: الآن نذكر بالعناوين. غارات للجيش اليمني على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، والسعودية تطالب برد دولي جاد على هجمات الحوثيين. طهران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم

0: رغم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ 2003. 7 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف مبان في حي الشجاعية مع تقدم الخط الأصفر. في أمان الله.
1: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول لأصحبكم في جولة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتاريخية والاجتماعية والثقافية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من غرب أريحة في فلسطين المحتلة، حيث تعيش عائلات عرب المليحات واقعا هشا بعد نزوحها من مساكنها تحت وطأة الاعتداءات والتهديدات. فمن بين الخيام يحاول الأهالي استعادة حياتهم وسط مخاوف من تكرار التهجير وفقدان مصدر رزقهم.
1: من بين الخيام المتهالكة يملأ أطفال عرب المليحات غرب أريحة المكان بضحكاتهم، يبثون روح الأمل ويعلنون أن الحياة ما زالت قائمة هنا. يبدأ الأطفال مع أهاليهم شق طريقهم نحو حياة جديدة بعيدا عن بيوتهم ومساكنهم التي عاشوا فيها منذ القدم، بعدما تجرعوا قبل أسابيع مرارة النزوح قصرا من تجمعهم بفعل هجمات المستوطنين. 16 عائلة فلسطينية أجبرت تحت التهديد والوعيد والاعتداءات المتكررة على إخلاء وتفكيك مساكنها المتواضعة رغم وجود أحكام قضائية إسرائيلية لصالحهم.
2: البدو خلق للصحراء وخلق أن يسكن في أراضي فاتحة، يعني خلق من بداية العالم لحد الآن البدوي خلق، إلا على دور هذا المستوطنين. يعني إذا بتسألني عن المعنويات وعن النفسية كبدوي، ترك مسكنة وترك مدرستة وترك كهربتة وترك مياهة وراء مأساة حقيقية لا توصف. إذا بدك أوصفها لك لا توصف، يعني 50-60 سنة في منزل بسيط، صحيح وبسيط مش معمر يعني كسكن أو ك، ولكن أنا بشوفها كأنه يعني قصر. يعني
1: يترك عرب المليحات خلفهم ذكرياتهم وبيوتهم ويحاولون لملاك

0: أمت شتاتهم بعد النزوح، وما يضاعف من حسرتهم أنهم يراقبون من بعيد من الجهة المقابلة لمساكنهم الجديدة بيوتهم وخيامهم التي هجروا منها قصرا وقد أصبحت موطنا للمستوطنين. رغم أن التجمعات البدوية الفلسطينية طالما تكيفت مع حياة بدائية صعبة، إلا أن رحلة البحث عن الإنسانية التي يتغنى بها العالم تتعثر عندما تتعلق بالفلسطينيين.
1: تلاحق سياسات التهجير الإسرائيلية الفلسطينيين أينما كانوا، خاصة في هذه التجمعات البدوية. معركة وجود يتصدى الفلسطينيون لها هنا بالثبات والتشبث بأرضهم.
0: في تجمع شلال العوج القريب، قصة صمود تلفظ أنفاسها الأخيرة لأحد أكبر التجمعات البدوية. كأن الحياة هنا توقفت، فللمرة الأولى منذ سنوات جف النبع الذي يعد شريان الحياة، وتوقفت مياهه عن الجريان. وبحسب الفلسطينيين فشلت هجمات المستوطنين في تهجيرهم حتى الآن، فلجأ المستوطنون إلى تجفيف النبع وسرقة المياه وحرمان نحو 120 عائلة بالقوة من الوصول إليها. بمرارة يجتهد سند كعابنا في شرح حجم الخطر الذي يحدق بالتجمع، وكأنه يطلق نداء استغاثة لإنقاذ الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار.
2: هذا التجمع أقدم وأكبر تجمع في الأغوار من مسافة يطا حتى المالح وطباس وطمون وهذه المناطق. التجمع هذا بتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين، يعني المضايقات، يعني استفزاز، دخول على البيوت، يعني بشتى الطرق قاعدين بيحاولوا، يعني والهدف واضح انه تهجير هذا التجمع والاستيلاء على الارض والاستيلاء على نبع عين العوجة.
0: تتعطل الحياة وتصل الى خط النهاية دون ماء. ففي هذا الحر الشديد الذي تتميز به الأغوار، وبعد أن كانت المياه وفيرة، بات نقل المياه بالصهاريج هو الحل الوحيد الذي يحاول به سكان التجمع التغلب على هذه المعضلة. وما يزيد من صعوبة مهمة سكان التجمعات البدوية أن المستوطنين سرقوا نمط العيش البدوي نفسه، فالاستيطان الرعوي خلق مستوطناً متقمصاً شخصية البدوي بملابسه وطقوسه وتربية مواشيه، لكن مع فرق الدعم والحماية الهائل الذي يحظى به. عشرات التجمعات البدوية في الضفة الغربية وخاصة في منطقة الأغوار هجرت، ومن نجا وبقي صامداً حتى الآن يتعرض لصنوف شتى من الانتهاكات والهجمات تحت عنوان فرض الضم والسيادة الإسرائيلية على هذه المناطق الفلسطينية.
1: هنا الأغوار، درة التاج، سلة غذاء الفلسطينيين، وبموقعها الاستراتيجي على طول الحدود مع الأردن تقف هذه التجمعات البدوية صامدة رغم صعوبة التحديات، حجر عثرة أمام مخططات الضم الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تلتي عربي، الأغوار، الضفة الغربية المحتلة.
3: قصة تهجير جديدة في القارة الأمريكية هذه المرة، ففي باتاغونيا الأرجنتينية يعود أحد أقدم الصراعات إلى الواجهة من جديد بعد سنوات من تعليق عمليات الإجلاء. تواجه مجتمعات الشعوب الأصلية، خاصة شعب المابوتشي، قرارات حكومية بإجبارهم على مغادرة أراض استوطن بها أجدادهم منذ قرون.
4: على امتداد هذه الأراضي في باتاغونيا الأرجنتينية يعيش شعب المابوتشي، أحد أبرز الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية، والذي تمتد جذوره التاريخية على جانبي جبال الأنديز في الأراضي التي تعرف اليوم بالأرجنتين وتشيلي. لقرون طويلة حافظ المابوتشي على مجتمعاتهم ولغتهم وثقافتهم، وقاوموا محاولات إخضاع أراضيهم قبل أن تؤدي الحملات العسكرية التي نفذتها الدولتان الأرجنتينية والتشيلية في القرن 19 إلى فقدان مساحات واسعة من أراضيهم وتفكك مجتمعاتهم. تاريخ نضالي كبير يعود للواجهة من جديد إثر عودة عمليات

0: الإخلاء الحكومية التي كانت معلقة لسنوات. هذه الطرق المؤدية إلى أراضي الشعوب الأصلية أغلقت بالكامل من قبل الحكومة. حاولنا العبور من خلال الاستعانة بأحد أبناء المابوتشي ليقودنا عبر مسالك فرعية وعرة بالكاد تعبرها السيارات.
1: ليس هناك أي وسيلة نقل للوصول إلى المناطق التي نعيش فيها وليس لها وجود على الخريطة، وهذه المنطقة تحديدا ليس لها اسم، لكننا نطلق عليها اسم كورا مابو، أي المكان الذي تسود فيه الحجارة بلغة المابوتشي.
0: تصاعدت حدة المواجهة بعدما أنهت حكومة خافيير ميلاي حالة الطوارئ المتعلقة بأراضي السكان الأصليين والتي كانت توقف تنفيذ أوامر الإخلاء في المناطق المتنازع عليها. ومع انتهاء الحماية عادت القوات الأمنية لتنفيذ قرارات قضائية بإخلاء مجتمعات من المابوتشي.
1: خلال 11 عاماً الأخيرة واجهنا الكثير من محاولات الإخلاء. الحكومة تقول إن هذه الأرض تتبع لشركة الأزياء الإيطالية بينيتون وتدعم مطالبها. الحكومة تمارس علينا ضغوطاً كبيرة وترسل طائرات درون لمراقبتنا ولا تسمح لنا بالعمل لدفعنا إلى المغادرة.
0: لا ماء ولا كهرباء في هذه المجتمعات، طرق بدائية تحافظ لهم على الطعام دون أن يفسد وتبقي أجسادهم دافئة من ليالي باتاغونيا الباردة.
2: لازلنا نعيش هنا رغم الفقر ونعاني من الاضطهاد والملاحقة في ظل الحكومات المتوالية. ورغم الاعتراف بنا قانونياً ودستورياً في الأرجنتين، فإن الحكومة لم تقم بأي معالجة لأزمتنا، بل لاحقت شبابنا واعتقلت وقتلت بعضهم لمجرد مطالبتنا بما سرقته الدولتان الأرجنتينية والتشيلية منا.
0: قضية المابوتشي هنا تتجاوز حدود هذه الأراضي، فالدستور الأرجنتيني يعترف بالوجود السابق للشعوب الأصلية وحقوقهم، لكن النزاعات حول تحديد هذه الأراضي وملكيتها بقيت مفتوحة لتعيد قرارات الإخلاء اليوم واحداً من أقدم الصراعات على الأرض في باتاغونيا، رغم أن رواية الشعوب الأصلية تستند إلى وجود تاريخي على هذه الأراضي، فإنها أكثر تعقيداً أمام المحاكم، لا سيما أن إثبات الحق في الأرض يخضع لقوانين وقرارات قضائية تحدد طبيعة ملكيتها والحقوق التي يتمتع بها السكان الأصليون فيها. من مجتمع المابوتشي تنتقل المواجهة إلى مجتمع كوراتشيس المجاور، حيث يدور النزاع على منطقة تمتد على أكثر من 2000 هكتار. منذ صغره عاش لوتارو على هذه الأرض ومن قبله أجداده. الحكومة حاولت إخراجهم عدة مرات وتركته دون عمل يعيل به والدته المريضة.

0: حالة مزرية، ليس هنالك عمل، ونحاول أحيانا الذهاب إلى المدن القريبة للعمل. الحكومة تخلت عنا بشكل كامل ومنعتنا من بيع الحطب، كما أنها أدخلت شركة ميكروت الإسرائيلية للسيطرة على مواردنا المائية.
1: فتات من الخبز هي حيلتهم في أراض واسعة ورثوها عن أجدادهم، وبالكاد يجدون فيها ما يكفيهم للبقاء.
2: منذ الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحقنا والتي تعرف باسم حملة الصحراء، تعرضنا للكثير من الظلم، حتى ابني تعرض للملاحقة بسبب مشاركته جنازة أحد أفراد المابوتشي الذي قتل على يد الحكومة الأرجنتينية، كما أن هناك الكثير منا معتقلون سياسيون حتى الآن.
1: أما بالنسبة إلى رومينا، لم يعد الخوف من التهجير احتمالاً، فقد أجبرتها الحكومة وعائلتها على مغادرة الأرض التي لم تعرف طوال حياتها موطناً سواها.
3: قبل عام ونصف طردنا من أرضنا ومنحتها الحكومة لرجل أعمال يعمل في مجال زراعة أشجار الصنوبر، وهي استراتيجية تستخدمها الحكومة لطرد مجتمعاتنا من أرضها لأنها تحظى باهتمام الحكومة الإسرائيلية، كما قتلوا أحد أفراد عائلتي خلال عملية الإخلاء.
1: قصة رومينا ليست استثناءً، فجميع مجتمعات الشعوب الأصلية في عموم الأرجنتين تخشى اليوم مصيراً مماثلاً مع عودة عمليات الإخلاء إلى الواجهة. الأرض هنا بالنسبة للشعوب الأصلية ليست مجرد ملكية يمكن قياسها بالكيلومترات، بل امتداد لتاريخ وهوية سبق قيام الدولة الأرجنتينية نفسها. أما اليوم مع عودة عمليات الإخلاء، فقد انتقل الخلاف من نزاع على سندات الملكية إلى مواجهة أوسع حول حدود حقوق السكان الأصليين الذين عاشوا على الأرض ذاتها منذ قرون. نوار كالتوتيرتي عربي، باتاغونيا.
4: نذهب سوية إلى قلب القاهرة التاريخية، حيث يروي شارع الأشراف فصولاً من تاريخ مصر عبر قبابه وأضرحته ومساجده، فيما تتعايش معالمه التاريخية مع الحياة اليومية للسكان.
5: الماضي والحاضر يتجاوران في قلب القاهرة التاريخية، حيث يقع شارع الأشراف. متحف مفتوح هو ما يمكن أن يوصف به هذا الشارع، فبضع خطوات فقط تنقلك بين التاريخ والعصور. مجموعة من المزارات ارتبطت بتاريخ القاهرة الديني والسياسي والاجتماعي. قبة السلطان الأشرف خليل بن قلاوون المنتمية للعصر المملوكي، صاحبها هو ثامن سلاطين دولة المماليك البحرية وفاتح عكا الملقب بطارد الصليبيين. يرجع تاريخ إنشائها لنهاية القرن الثالث عشر الميلادي.
6: فالأشرف خليل بن قلاوون الحقيقة يستحق أن يكون هذا الشارع باسمه، لأنه الملقب في التاريخ بصلاح الدين الثاني، وهذا الرجل هو محرر عكا، كانت مستعصية على التحرير. لماذا عكا تحمل موقعا جغرافيا متميزا؟ لأن هي على شط البحر، فالإمدادات بتجيلها بسهولة شديدة جدا، وكانت حصونها قوية جدا، فكان أي حد بيهاجم عكا دي ما بيعرفش إن هو ياخد معاه لا حق ولا باطل زي ما بيقولوا. حتى استطاع الأشرف خليل بن قلاوون أن يفتحها بعد حصار دام حوالي 44 يوم.
5: يلي قبة السلطان الأشرف في هذا المسار قبة فاطمة خاتون. شيد هذه القبة السلطان المملوكي المنصور قلاوون لزوجته ما بين عامي 83 و84 من القرن الثالث عشر الميلادي. تليهما في المسار وتسبقهما في التاريخ قبة شجر الدر، ويعدها مؤرخون واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ مصر، فوصلت إلى الحكم في مرحلة شديدة الاضطراب، وارتبط اسمها ببداية التحول من العصر الأيوبي إلى العصر المملوكي.
6: شجر الدر لما تزوجت المعز عز الدين أيبك، كان أيبك عايز يعني يتجوز عليها، فاختار أميرة أيوبية، لانه لما يتجوز اميره ايوبيه فشويه احنا عارفين المماليك اغلبهم ما يعرفش نسبه ايه يعني، فلما يتجوز من اميره ايوبيه ده يعلي من ايه؟ من نسبه. ف

0: هي بقى حست ان دورها هينتهي وان هي هتتحول ترجع تاني لقصر الحريم بعد ما كانت سلطانة، فدبرت اغتيال مين؟ المعز عز الدين.
1: في القاهرة التاريخية لا تنفصل العمارة عن السياسة، وكما تؤرخ هذه القباب والأضرحة لمراحل بداية عصر المماليك وتغير سلاطينه، ليس ببعيد مساجد تنسب لآل بيت النبي محمد. في مواجهة ضريح شجر الدر، مسجد السيدة رقية بنت الإمام علي بن أبي طالب، أنشئ هذا المسجد في العصر العثماني ليضم في محيطه ضريح السيدة رقية وجانبا من المسجد القديم المبني في العصر الفاطمي. وجود العديد من المساجد والأضرحة المنسوبة لآل بيت النبي محمد أدى إلى تغيير اسم الشارع من شارع الأشرف إلى شارع الأشراف، فعلى بعد خطوات من مسجد السيدة رقية يقف مسجد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين. يمزج هذا المسجد بين الطراز الفاطمي والمملوكي والعثماني بمئذنته الرشيقة ذات الثلاث دورات وجماليات زخرفية تجسد براعة الفن الإسلامي.
0: جامع السيدة سكينة ينسب إلى عهد عبد الرحمن كتخدة 1173 هجرية، وهو أحد ده طبعا في العصر العثماني، وكان الراجل ده من المحبين جدا جدا للبناء، يعني هو عامل طبعا السبيل الشهير جدا جدا في شارع المعز لدين الله الفاطمي، يعتبر المعلم الرئيسي في شارع المعز، وهو صاحب الإنشاء هذا الجامع، جامع السيدة سكينة.
1: وجود تلك المساجد هو ذاته ما جاء بمحمد من صعيد مصر للعمل في هذا الشارع حبا في آل البيت ككثير من المصريين.
2: من سوهاج جيت هنا فتحت المكتبة حبا في آل البيت. جوار آل البيت روحانيات عالية، سكينة، طمأنينة، شارع الأشراف بيبدأ من ستنا السيدة نفيسة.
1: أما المقيمون بين أحضان هذا التاريخ ولعبوا صغارا بين جدرانه تربطهم علاقة خاصة بهذا المكان.
3: روحانيات كلها هنا، يعني احنا كلنا عايشين بالروحانيات دي، من مساجد ومن زي ما حضرتك بتشوف هنا، يعني كلها آثار وآثار عظيمة يعني، وبدأت الدولة مؤخرا يعني مشكورة يعني بتظهر الآثار دي، بحيث انها عايزة تعمل منطقة شارع الأشراف دوت متحف مفتوحة وكده زي ما حضرتك عارف، يعني بقول لحضرتك لغاية بتوصل لغاية سيدنا الحسين انت ماشي في تاريخ، وورانا القلعة، وطبعا يعني ما لا حاجة عظيمة يعني احنا بنحس بالفخر بيها والعظمة يعني.
4: أهمية شارع الأشراف والمنطقة المحيطة به دفعت المسؤولين لاعتماد خطة لتطوير المنطقة لإعادة رونقها لتكون مزاراً مفتوحاً.
1: تطوير مسجد السيدة نفيسة وإعادة افتتاحه في مارس آذار من عام 2025 أتى ضمن هذه الخطة، وينسب المسجد إلى السيدة نفيسة بنت الإمام الحسن، وأقيم ليضم ضريحها، وشهد عبر تاريخه عمليات تطوير عدة أبرزها خلال العصرين الفاطمي والمملوكي، ثم حظي باهتمام واسع في العهد العثماني، وبعد تعرضه لحريق كبير أعاد الخديوي عباس حلمي الثاني بناءه قبل أن يخضع مؤخرا لأعمال تطوير جديدة أعادت للمسجد جزءا من رونقه التاريخي.
0: الحقيقة أن شارع الأشراف هو امتداد مهم جدا جدا لمسار في غاية الأهمية، اللي هو السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة وأحمد بن طولون. المربع ده هنلاقي السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة اللي في آخره كده هنلاقي أحمد بن طولون، وفي النص هنلاقي بقى التقاطع اللي فيه شارع الأشراف وشارع الركبية. شارع الركبية هو الدير على السيوفية، وشارع الأشراف طبعا اللي احنا اتكلمنا عنه. فالحقيقة هي جولة متكاملة لو تحول ده الممشى سياحي.
1: ويحيط بالمنطقة قلعة صلاح الدين على مرمى البصر ومسجد محمد علي، ومن أبرز معالم المنطقة والتي سيضمها المسار مسجد السلطان حسن ومدرسته وجامع الرفاعي وحتى مسجد السيدة زينب، ليكتمل بهذا الشكل مسار شارع الأشراف.
4: طبقات من التاريخ والماضي تتراكم في هذا الشارع النابض بحياة وحاضر سكانه، تمتزج الحياة بالأثر في لوحة تحمل بصمة عصور عديدة مرت بمصر فأثرت في سكانها وتأثرت بهم لتبقى قصة تستحق أن تروى. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
5: نختم جولتنا من مدينة غاريان الليبية، أكبر حواضر جبل فوسة، بعديد المعالم التاريخية التي يبرز في مقدمتها حوش الحفر أو بيوت الحفر، التي تعتبر أهم محطة لتطور العمارة المحلية في ليبيا عبر الزمن.
6: في مدينة غريان، كبرى مدن جبل نفوسة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، لم يقتصر تاريخ المدينة على ارتباطها الوثيق بالفخار لكونها رائدة الصناعات الفخارية والخزفية في البلاد منذ مئات السنين، بل تجاوز ذلك لتحتضن تلال وهضاب جبل غريان أجمل تحفة معمارية جسدت مراحل تطور العمارة المحلية عبر الزمن. بيوت الحفر أو حوش الحفر كما تعرف محلياً لا تزال محط أنظار الرحالة والمستكشفين الباحثين في أغوار التاريخ.
7: زي أي مدينة من المدن، كانت العمارة في كهوف ثم إلى البناء، وكان يعني بهذه الطريقة بالجص والحجارة، دورين، ثلاثة أدوار، أقواس، درج، نوافذ، ثم عادت إلى الكهوف من جديد. كانت البناء بهذه الكيفية يحتاج إلى يعني إلى النار، إلى الحطب، يعني باش يحرقوا الجص ويصبح مادة لاصقة مثل الأسمنت، فيعني كانوا

0: بلدات مدينة غريان التي يعتبرها أهلها مثالاً حاضراً يجسد تاريخ مرحلة من المراحل المعمارية لمدينتهم.
1: استطاع الليبيون في مدينة غريان الجبلية تحويل هذه الفكرة إلى واقع راسخ بتسخير طبيعة الوعرة وتحويلها إلى تحفة معمارية جميلة ما زالت صامدة منذ أكثر من 600 عام.
0: وفي هذا البيت الذي تعود ملكيته لعائلة بلحاج، حافظت الأسرة المالكة على نمطه التقليدي منذ تاريخ تأسيسه عام 1666 ميلادي، ليضحى أنموذجا حيا يغني صورة نمطية للحياة اليومية للعائلة الليبية قديما بأدق تفاصيلها، وكأن الزائر في مشهد فلكلوري من عالم آخر.
2: الحوش اليوم عمره 356 سنة. الحوش تكون من 8 غرف، كل عائلة كانت تسكن في غرفة، 8 عائلات سكنت فانا واحد في الحوش هذا، والعائلات 8 اللي سكنوا هنا كلهم أصل عائلة عمر بلحاج. توسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة كان من 7 إلى 8 يوصل حتى 9 أنفار، وكل غرفة تكون مقسومة لثلاثة أقسام، قسم للأب والأم، قسم للأطفال، وقسم للمعيشة، تكون مفصولة بستار ما بين الجزء والجزء الخصوصية يعني. شيء يميز حياش الحفر على حياش الوقت الحالي، يميز حياش الحفر اللي هي درجة الحرارة، درجة الحرارة داخل الغرف ثابتة طول العام من 20 إلى 24، وهذا الشيء اللي يميز حوش الحفر زي ما قلت. العائلات الثمانية عندهم زوز مطبخ، فزمان تلقى بثلاثة أربع سوين يطبخوا في نفس المطبخ، والمطبخ فكرته بسيطة اللي هو عبارة عن ثلاث رشادات يقولوا لهم الطابونة وحطب الزيتون والقدر، فتلقى زمان بثلاثة أربع سوين يطبخوا في نفس المطبخ. بجنب كل غرفة بتلقى منطقة زي الحفرة صغيرة فاسطة البيض يقولوا لها البونية، البونية هو المكان اللي تبيض فيه الدجاجة، يعني كل عائلة زمان عندها مجموعة من الدجاج تربي فيه.
0: يصل عمق الفناء أو ما يعرف بالحوش إلى نحو 10 أمتار يطل عليها الديار أو الداموس التي يصل عددها إلى 8، إلى جانب مطبخين ومخزن علوي. يتم الولوج إلى البيت عبر نفق أو خندق محاث للبيت، يصل طوله إلى أكثر من 10 أمتار، يحفر بطريقة مائلة ويحط أعلى الفناء بالردم المستخرج أثناء الحفر للحماية من جريان سيول. أما المياه المجتمعة بالفناء فيتم احتواؤها في حفرة تسمى الحفير.
3: كل مقام دايرين لها طبعا فيه سقفات ورد منهم كويس، ودايرين فيهم مكارة باش وحبل باش يجبدوا التراب اللي يجهروه اللي يخدموه، ويبدوا فيه إلى أن يوصلوا لوطة، بعتالي يبدوا في السقيفة هي الأولى، السقيفة اللي هو المدخل. طبعا أنت شفت السقيفة قداش طولها ولا، وفيها بعتالي مدور، المدور هذا متسع يديروا فيه في الحيوانات في الشتاء وفي الجدور والزايلة وكرمكم الله البقرة والبهيم. بعتالي يبدو في الديار، والوسط يديروا فيه في احنا نقولوا الحفير اللي هو لتصريف المياه.
0: وأدرجت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو حوش الحفر بغريان ضمن قائمة التراث في الدول الإسلامية من بين 22 موقعا تاريخيا في ليبيا، لما تمتلكه تلك المواقع من قيمة تاريخية وحضارية وثقافية مهمة بحاجة للحفاظ عليها وصونها من الاندثار.
1: تراث إنساني يعزز مكانة ليبيا تاريخية، بيوت الحفر بغريان تمثل علامة دالة ومميزة لمدينة تمتد جذورها إلى أعماق تاريخ وتنتظر بصيص نور يضيء درب الوصول إليها ليزيل الغشاوة عنها. زياد الحجاجي، تراث عربي، مدينة غريان.
4: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، ألقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

غارات للجيش اليمني على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، والسعودية تطالب برد دولي جاد على هجمات الحوثيين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 7 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف مبان في حي الشجاعية مع تقدم الخط الأصفر. الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا، وعقوبات أوروبية على مرتبطي الصناعات العسكرية الروسية وسط تشكيك بالاتفاق.

0: تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على جبهات محافظتي تعز ومأرب بالتزامن مع شن غارات جوية مكثفة. وأفاد مراسلنا بأن سلسلة غارات للقوات اليمنية استهدفت مواقع للحوثيين في مديرتي جبل حبشي والمسراخ بمحافظة تعز بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين قادمة من تعز وإب وصنعاء باتجاه خطوط التماس. وأضاف مراسلنا أن القوات اليمنية استعادت موقعا في منطقة الأقروض وسيطروا على مديرية المسراخ ومنطقة نجد قسيم التي يمر عبرها طريق استراتيجي. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين خلال الأسبوع الأول من عملية فجر اليمن. وأوضحت أن العمليات نفذت باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية وراجمات الصواريخ، مشيرة إلى استمرار التقدم على محاور القتال. وأضافت أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الجماعة، فضلا عن تعطيل مصادر النيران وعرقلة حركة التعزيزات والإمداد. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها. من جهته أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن تحقيق أمن الطاقة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا فاعلا.
1: تتسع دائرة المنشآت المدنية التي تطولها الهجمات الحوثية في السعودية، وتتحول المطارات إلى واحدة من أبرز ساحات التصعيد. من أبها جنوباً إلى محيط مطار الملك فهد في الدمام شرقاً، وصولاً إلى مطار الملك خالد في الرياض. الهجوم الأول على صالة المسافرين في مطار العاصمة أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم مسافرون من جنسيات عدة، لكن التداعيات تجاوزت أعداد الضحايا. فقد تعطلت حركة الطيران على نطاق واسع، وأظهرت بيانات شركة سيريوم

0: المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة، وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
1: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حاليا 5,800,000 برميل من النفط يوميا عبر خط أنابيب شرق غرب.
0: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري الملك خالد وأبها، وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فورا، مؤكدة تضامنها مع السعودية، فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل المواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد. عزيزة محمد نور، تي آر تي عربي.

0: ينضم إلينا في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلوس. خليل بداية أهلا بك. معنا المطار في الرياض مطار الملك خالد يستهدف للمرة الثانية في ظرف 24 ساعة، لماذا هذا التركيز من قبل الجماعة الحوثية على مطار مدني بهذه الحساسية أيضا في قلب العاصمة السعودية؟
1: نعم، الحوثيون ينفذون ما وعدوا به منذ البداية، فقد هددوا بأنه إذا تدخل الطيران السعودي في اليمن لمساندة القوات الحكومية فأنهم سيقومون بضرب أهداف مدنية داخل المملكة العربية السعودية، وقد نفذوا ذلك ليس فقط على مطار الرياض ولكن أيضا على منشآت الأرامكو النفطية. لماذا ذلك؟ لأنهم عندما يتعذر عليهم تحقيق إنجازات عسكرية أو على الأقل وقف تقدم القوات الحكومية أو وقف الغارات السعودية التي تلحق الأذى الكبير بصفوفهم، يقومون بالرد على أهداف سهلة وهي الأهداف المدنية، وهم يعرفون ويستغلون الظرف أن مخزون الدفاعات الصاروخية في كل منطقة الخليج العربي هي في حدها الأدنى بعد حرب إيران. كل الدول يعني تطلب إعادة مخزون الصواريخ المضادة للصواريخ لديها بشكل مستعجل، وتلبية هذه الحاجات ليس بالأمر السهل، لذلك يستغلون هذا الأمر. ولا أعرف تماما إذا كان قصف هذا المطار حصل بصاروخ باليستي كما قالوا أو بمسيرات، لأنهم قاموا سابقا باستخدام مسيرات. المسيرات هي أدق بكثير لأنها تسير ببطء ويصعب كشفها لأنها تطير على علو منخفض عن رادارات المراقبة، لا يمكن مراقبتها أو رصدها سوى من الجو في حال كان هناك طيران خلال يعني ل 24 ساعة ل 24.
0: طيب استاذ خليل، اسمح لي فقط نتوقف عندما تفضلت به فيما يتعلق بمخزين الصواريخ الدفاعية المنخفض حاليا فعلا كما نعرف وكما هو معلن أيضا بعد الحرب الإيرانية الأمريكية، لكن المسألة هنا مرتبطة إذن بثغرة دفاعية في المملكة العربية السعودية أم بتكتيكات ربما حتى هجومية من قبل الجماعة الحوثية تمكنها من الوصول مثلا إلى مناطق حساسة مثل مرافق أرامكو النفطية أو حتى مثل هذا المطار مطار الملك خالد؟
1: نعم، الاثنان معا. وأريد أن أذكر أنه خلال الحرب الإيرانية من 2015 حتى 2022 أطلق الحوثيون آلاف الصواريخ البالستية والمسيرات فوق السعودية، أسقط معظمها واستطاعوا يعني استهداف أماكن تبعد أكثر من 1000 كيلومتر من مناطق تواجدهم. يعني امتلاك الحوثيين لتقنيات الصواريخ البالستية والمسيرات ليس بالشيء الجديد، وهم يستمدونه من إيران من حليفهم الأساسي ويقومون بتصنيعه محليا بتقنيات إيرانية وبمساعدات إيرانية مباشرة. الثغرة الجوية السعودية ليست فقط مسألة سعودية، إنها مسألة سعودية إماراتية كويتية كل وحتى القوات الأمريكية المتواجدة في الخليج تطلب على عجل تزويدها بصواريخ يعني لاستبدال ما تم إطلاقه. يعني مثلا مجموعات THAAD، يعني هناك 8 بطاريات في العالم، THAAD هو الصاروخ الأدق المضاد للصواريخ وهو الأغلى ثمنا، يعني ثمن الطلقة $4 مليون.
0: نعم.
1: يلزم سنة كاملة لتصنيع 100 طلقة، وقد أطلقت خلال الحرب استعمل ما لا يقل عن 300 طلقة. يعني ذلك لكي لا يعرف الجمهور تماما ما هي المشكلة. هذا نوع واحد،
0: بحاجة إلى سنوات ربما لإعادة هذا المقتول الذي
1: يعني
0: نفل.
1: إدارة ترامب مدت المصانع بما يلزم من أموال لكي يتوسع التصنيع ولكي يصبح التصنيع 4 مرات أكثر، ولكن هذا
0: هم حتى هذه المنظومة منظومة الثاد جلبت من شرق آسيا أيضا في لحظة ما
1: وهي أمريكية. يعني عندك هناك بطاريتين أو 3 أمريكية وهناك بطارية سعودية، هناك بطارية HAD سعودية لا يمتلكها أحد في العالم سوى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. إذن هذا الأمر التقني، إنما المسألة التكتيكية التي تتعلق بالحوثيين أكيد يعني اكتسبوا خبرات، وهم كقوة غير نظامية دائما يعملون يعني يضعون في حساباتهم استهداف أماكن مدنية للإيذاء وللرفع الضغط ولرفع الضغط على الحكومة السعودية لكي تخفف الدعم.
0: هذا أستاذ خليل يدفعنا للسؤال أيضا عن سيناريوهات الرد من قبل المملكة العربية السعودية إذا ما استمرت الجماعة الحوثية باستهداف هذه المرافق الحيوية سواء كانت نفطية أو مرافق مدنية مثل مطار الملك خالد.
1: نعم، حسب ما رأيناه اليوم، يعني عمليات اليوم، يبدو أن السعودية ترسل مؤشرات للحوثيين بأنها مستعدة للذهاب حتى النهاية في الرد. يعني الجميع يعرف أن المملكة العربية السعودية دائما تفضل الحلول الدبلوماسية وتفضل التفاوض حتى في عز الحروب التي كانت تقوم بها مع الحوثيين أو في المواجهة مع إيران، كانت دائما تضع كأولوية التفاوض. ولكن ما حصل في مطار الرياض على دفعتين وفي أمكنة أخرى، يعني أوضح السعوديون اليوم بالذات بأنهم مصممون على الذهاب إلى النهاية في الردود، خاصة على الرؤوس، يعني على قيادات الحوثيين في صنعاء، مخازن الذخيرة في صنعاء وفي محافظة تعز، التجمعات الحوثية وخطوط الأمداد، كل ذلك تم استهدافه اليوم بشكل كثيف جدا. يعني ولكن هل هذا سيحسم؟ يعني إذا ذهبنا إلى سؤال آخر، لا أعتقد أن الحسم قريب. يعني أعتقد
0: ممكن أن نجيب عن هذا السؤال في النشرة المقبلة أستاذ خليل، وأشكرك جزيلا الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترح طهران، وستبلغ الوسطاء بموقفها بعد التوصل إلى نتيجة مطالبة واشنطن برفع العقوبات الجديدة التي فرضتها على إيران. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الأمن لن يعود إلى مضيق هرمز ما دام الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية مستمرين، نافيا صحة التصريحات الأمريكية بشأن فقدان طهران ورقة المضيق.

0: أو اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لشروط طهران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة. وفي التفاصيل، أفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي صباح اليوم بوصول شهيدين وعدد من المصابين إثر استهداف مسيرة مجموعة من المواطنين في مواصي رفح. كما أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة على مدينة غزة. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف شمالي مدينة خان يونس، فيما نسف الجيش الإسرائيلي مباني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال للخط الأصفر قرب مفترق الشجاعية. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم أسير محرر وخمسة من عائلة واحدة خلال اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا من بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله وآخر من منطقة الطور في نابلس، كما اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة فحمة جنوب غربي جنين وشابين من منطقة جبل الرحمة في مدينة الخليل. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير الغصون وحي النقار في قلقيلية. هدمت السلطات الإسرائيلية 80 منزلا في قرية الضحية بمنطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة، ما يهدد بتشريد مئات الفلسطينيين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عمليات الهدم استهدفت منازل عائلة أبو وادي التي تضم نحو 300 شخص، وذلك بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلبا بتجميد تنفيذ قرارات الهدم. أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام الاثنين أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية. وقال نواف إن الأجهزة الأمنية ضبطت شحنة متفجرات أثناء نقلها من شرق البلاد إلى العاصمة يشتبه بارتباطها بحزب الله، مشيرا إلى أن الشحنة كانت على متنها أو كان على متنها مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة. امتنع الكرملين عن تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة غدا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاتصالات مستمرة وإن موسكو ستعلن أي مستجدات فور توافرها. وفي رده على مقترح أوكراني لوقف إطلاق النار 60 يوما لإجراء انتخابات، أكد بيسكوف أن روسيا تريد سلاما طويل الأمد وليس وقفا مؤقتا لإطلاق النار. اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهددا بالرد على أي انتهاكات روسية. وقال زيلنسكي إن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة قد يشكل خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب، مشددا على ضرورة ضمان التزام موسكو بشروط الاتفاق.
1: من دون الكشف عن تفاصيل أو شروط أو آليات مراقبة، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل كل من روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف الاعتداءات على مصافي النفط ومحطات الطاقة في البلدين. وأكد ترامب أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري. يأتي الإعلان الأحادي من طرف ترامب بعد أقل من 48 ساعة على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تزويد موسكو الأسواق الأمريكية والعالمية بالديزل مقابل رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا.

0: لكن المثير في المشهد أن الإعلان الأمريكي بدا مفاجئاً لكييف، إذ قال زيلينسكي إن بلاده ترحب بوقف الضربات لكنها تنتظر التفاصيل من الجانب الأمريكي، مشدداً على ضرورة التزام موسكو بالاتفاق.
1: إذا أرادت روسيا أن نوقف ضرباتنا بعيدة المدى ضد مصافي النفط وصادرات النفط لديها، فعلى روسيا أن توقف ضرباتها ضد منظومة الطاقة لدينا وبنيتنا التحتية الحيوية، وأن تتوقف عن قتل شعبنا. هذا عادل، وأسمع من قادة في مختلف أنحاء أوروبا والعالم أنهم يدعموننا في هذا الشأن.
0: وبينما لم تظهر أي مؤشرات على التزام الكريملين بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، شكك زيلينسكي في نوايا موسكو، مشيراً إلى استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت استهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية العاملة لمصلحة أوكرانيا. وفيما يشكك البعض في نجاح هدنة الطاقة التي أعلنها ترامب، يعول آخرون على نجاحها للمساعدة في تهدئة اضطرابات أسواق الطاقة العالمية في ظل الصراعات الحالية التي قفزت بأسعار المحروقات لمستويات قياسية.
2: أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة نحو 1600 فرد وكيان إلى قائمة عقوباته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في أكبر توسع للقائمة منذ اندلاع الحرب.
3: نرحب بوقف إطلاق النار المتعلق بالطاقة عندما يصمد. لم نرى بعد أن روسيا ستلتزم به أيضاً. وبالطبع على المستوى الشخصي سأرحب أيضاً بأن يشمل وقف إطلاق النار عدم قتل الناس، وليس الطاقة فقط. لكن الطاقة أيضاً مهمة للغاية، لأن الشتاء سيكون بارداً.
2: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة وصفها بالاستراتيجية المعادية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بعد رصد عبورها الحدود من جهة إثيوبيا. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن الطائرة رصدت منذ لحظة عبورها الحدود دون تقديم تفاصيل بشأن الجهة التي أطلقتها أو طرازها أو هدفها. في خطوة تعزز موقع تركيا مركزاً لوجستياً بين قارتي آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشيركزيكوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين اسطنبول والحدود البلغارية اليونانية، ويربط هذا المشروع الاستراتيجي ولايات إقليم تراقيا شرق البلاد، ويمثل شرياناً رئيسياً يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
4: على خط تشيركزكوي كابيكولي يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسمياً، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفاً إليها مسافة 153 كيلومتراً ومدخلاً ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام، يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8 ساعات ونصف إلى 3 ساعات ونصف، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
5: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
4: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي.

0: الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
1: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
0: لوجستيا، يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملا مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
2: من هنا، من كيركلر إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلر إليه.
3: شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مسيرة حاشدة للمطالبة بتحرك جاد لمواجهة التغير المناخي وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مع حماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة. وتأتي المسيرة في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن سياسات الحكومة البلجيكية في مواجهة التغير المناخي.
4: من شوارع بروكسل، حيث تتجمع الحشود وتعلو اللافتات المطالبة بحماية المناخ، تعود المسيرة السنوية لتضع السياسات البيئية أمام اختبار الشارع. ومع ارتفاع أسعار الطاقة والمعيشة، لم يعد النقاش يقتصر على خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة، بل بات يطول كلفة التحول المناخي ومن يتحملها.
5: نحن نتظاهر من أجل المناخ وضد الإجراءات التي تتخذها الحكومة في بلجيكا. لقد أصبحت أسعار الطاقة باهظة جدا، وعلى الحكومة اتخاذ تدابير تخفف الأعباء عن الناس.
4: المشاركون يطالبون بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مع تحميل الشركات الملوثة مسؤولية تمويل هذا التحول وحماية المواطنين من فواتير الطاقة وتراجع القدرة الشرائية.
6: يجب تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فهي من دون عدالة مناخية أمر غير ممكن. ومن المهم أن يتمكن الناس من الحصول على حقوقهم، من السكن اللائق والصحة إلى العمل المستمر.
7: لا أحد يصنع نفسه بنفسه. نحن جميعا بحاجة إلى الخدمات العامة والتعليم ورعاية الأطفال، وهذا ما نريد تذكير الحكومة بمسؤوليتها تجاهه.
4: وبين المطالب البيئية والمخاوف المعيشية، يرتفع صوت المتظاهرين مطالبا بتحقيق العدالة المناخية، بحيث لا يتحمل أصحاب الدخل المحدود العبء الأكبر لكلفة التغيير.
8: مطالب موجهة إلى الحكومة البلجيكية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لتحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية. وبين أزمة المناخ وغلاء المعيشة، يطالب المحتجون بسياسة تسرع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحمي في الوقت نفسه القدرة الشرائية للمواطنين. باسل الطناني، تيرتي عربي، بروكسل.
3: نهاية النشرة. إلى العناوين: غارات للجيش اليمني على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، والسعودية تطالب برد دولي جاد على هجمات الحوثيين. 7 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف مبان في حي الشجاعية مع تقدم الخط الأصفر. الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا، وعقوبات أوروبية على مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية وسط تشكيك بالاتفاق. أطيب المنافي، أمان الله.

الأمة العربية أقوى بوحدتها لا بفرقتها، وبالتضامن لا بالطائفية، وبالأخوة لا بالكراهية. كفى عبثاً بعقول الشعوب، وكفى نفخاً في نار الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة. خلافاتنا لا تبرر تمزيق أوطاننا، واختلاف مذهبنا لا يلغي وحدة مصيرنا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الأحبة وتتابعونا معنا. إذن تضامن واسع مع السعودية بعد استهداف مطار الملك خالد بالرياض. بعد تعطيل مئات السيارات، بنزين مغشوش يشعل موجة غضب في سوريا. بسبب ارتدائها الحجاب، طالبة تركية تتعرض للعنصرية في فرنسا. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من المشاهد المروعة التي تابعناها جميعا. بعد استهداف جماعة الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الهجوم الذي طال منشأة مدنية تعج بالمسافرين أشعل طبعا موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تنديد كبير باستهداف الأبرياء عبر صالات السفر. لحظات إذن من الرعب عاشها المسافرون حين استهدفت صواريخ الحوثيين أروقة المطار مخلفة دمارا واسعا. هذا الهجوم سقط ضحيته مدنيون أبرياء من مختلف الجنسيات للأسف. تابعوا معي.

0: شابة بثينة عويضة التي استذكر ذويها أمنيتها الأخيرة بأن تدفن في مكة المكرمة لتلقى حتفها على أرض المملكة. تابعوا معي.
1: من الوطن مكة لداعي سوريا تقول لها أنا بدي موت بمكة، ما بدي دفن مكة، ما بدي أجمع سوريا. هلا
2: هي قوة تانية قلت لي أنا بس يعني بس أنا بدي إنه قبل ما أموت أنا بشوف أولادي كلياتهم وحج وبعد منه أموت ما عندي مشكلة. هاي أمنيتها من الوقت اللي كانت في حلقة. قلت لها إيه أنا لها إن شاء الله. تجيبك أنا من حلب وبتروحي بتشوف أولادك وبتحجي وبتعتمري وشو بدك بتسوي إن شاء الله. الحمد لله نحمد الله. كنت عم حاكيها من فترة قلت هاي رجع لعندي عقدي.
1: الحسين هو الحسين؟ الله يعفو هلاكم. ضرب مطار جدي امبارح ومطار جدي والرياض وأبها. ثلاث مطار ضربوا. حتى ضربوا على سكة مدني على مطار مدني. ما بقى بالرحمة يلي أدى دور يعني.
3: جعلني ذكرى طيبة لكل من عرفني.
0: العزاء امتد إلى محافظة البحيرة بمصر حيث خيم حزن واسع على أهالي وأصدقاء مضيفة الطيران عزة رمزي التي يصفها محبوها بأنها كانت خفيفة على القلب. نشاهد معاً.

انا قاعده لقيت بنت عمي بتتصل ولقيتها بتخبط عليه ما ردتش على لقيتها بتخبط عليه هي إيه بنتي في ايه انا سمحت الاسم انا اتصدمت انا قلت انت اتجننتي يا بنتي بتضحكي عليا انت ده لسه كانت عندي دلوقتي كل ما تنزل اجازه تحود عليها تقعد معانا شو كانت بتنزل معانا في الاعياد وفي رمضان ما كانتش بتسيبنا تيجي هنا عندنا الجامع تقعد معانا هنا تصلي هنا وتطلع معانا على البحر احنا عندنا جارب كانت تنزل معانا هنا في المرده تنزل في الجارب تقعد معانا واقول لها ايه انا مش مصدقك انا ما اقولهاش انا اقول لها تعالي انت بتضحكي عليا انت اكيد بتضحكي عليا ما انتش رايحه بعيد ولا حاجه انت اكيد بتضحكي عليا هي تلاقيها عامله مثلا حاجه زعلانه ولا حاجه حد مزعلها اكيد حد مزعل حد يقول لها تيجي

0: الأردن كان له نصيب من الوجع أيها الأحبة، إذ ظهر والد الشاب محمود البرقاوي ينعي ابنه الذي فقد حياته غدرا في هذا الهجوم. شاهدوا معي.
1: يا رب العالمين على ما أصابنا في وفاة ابني محمود حسن، محمود حسن البرقاوي، في القصف اللي تم في مطار الرياض اللي بنعتبره قصف غاشم على أناس أبرياء. قصف صعب لا شو بدنا نحكي يعني. وكانت أكيد كان في المطار يعني، كلها يعني القصف تم بالمطار وكان متواجد في المطار. سبحان الله، المنية كان موجود عشان ربنا ياخذ الوداع. يعني أنا مش عارف شو هالأمور اللي عم بتصير يعني. والحمد لله على كل شيء. ابننا ترك امانه هلا، وان شاء الله نكون قد الامانه هاي نتحمل الوضع الشغل اللي صارت من قبل الحادث الاليم اللي صار والشغلات اللي ترك لنا اياها ابننا محمود اللي هم اولاده. نتمنى انه توقف هاي الامور يعني. انا ما يعني هذا اذا بتضل هالامور هاي ماشيه راح نفقد ناس ابرياء. ما بتمناها انا كواحد فقد ابن غالي عليه للناس التانيين. إن شاء الله رب العالمين إنه يوصلنا بأسرع ما يمكن. يعني الجهات الرسمية في الأردن ما شاء الله.
0: في خضم هذه المأساة وإرباك حركة الطيران تجلت لوحة من التضامن الشعبي العربي والعالمي، وتوالت التعليقات على المنصات في دول عدة تندد بالهجوم على السعودية. ففي مصر وبعد أن أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا لمواطنيها العالقين، عجت الصفحات بمئات التعليقات من المصريين أعلنوا عن فتح أبواب بيوتهم للسعوديين قائلين بيوتنا مفتوحة لكم عذرا للسفارة.

0: لا حاجة لتدخلكم، السعوديون منا ونحن منهم، في مشهد تضامني أثار إشادة واستحسانا واسعا عبر المنصات أيها الأحبة. الآن نذهب بكم إلى تعليقات رواد هذه المنصات، وقد رصدنا تضامنا واسعا طبعا مع السعودية. شاهدوا معي. سعيد يقول: انتقال الجماعات المسلحة من الإرهاب المحلي إلى استهداف المدنيين والمرافق بالخارج، يحول اعتداءاتها لقضية دولية ويفرض عليها عزلة وعقوبات تهدد وجودها وتكلفها أثمانا باهظة. أيضا تعليق آخر: فجعنا بالكويت بمشاهد القصف المؤلمة والسعودية غالية علينا، اللهم ارحم الشهداء واشف المصابين ورد كيد من أراد بهم سوءا. زايد يقول: السعودي في الإمارات ليس ضيفا بل صاحب دار وأخ عزيز، فالعلاقة بين البلدين ليست مجرد جوار بل أخوة راسخة ومصير وتاريخ مشترك. تعليق آخر لسند: دمعت عيناي لصدق مشاعر ودعوات أشقائنا المصريين في ردهم على السفارة السعودية، والتي أثبتت أن الأخوة بيننا أفعال لا أقوال. لامستم قلوبنا، وفي هذه المواقف تتجلى محبتكم الصادقة. من محطات الوقود إلى ورشات إصلاح السيارات، أزمة جديدة تشتعل في الشارع السوري بعدما تحول البنزين إلى مصدر قلق لأصحاب المركبات إثر ظهور شكاوى من أعطال مفاجئة أصابت سيارتهم عقب تعبئتها بالوقود، بالتزامن مع انتشار مقاطع مصورة تظهر بنزينا بلون غير معتاد وشوائب تثير الشكوك في جودته. نشاهد معا. هذه القضية أثارت جدلا واسعا وفتحت باب التساؤلات حول مصدر هذا البنزين وكيفية وصوله إلى الأسواق، بعدما تحدث سائقون عن أعطال مفاجئة أصابت سيارتهم عقب تعبئتها بالوقود، تمثلت في صعوبة تشغيل المحركات وتراجع أدائها وتعطل مضخات الوقود والفلاتر، ما اضطر بعضهم إلى دفع مبالغ إضافية لإصلاح سيارتهم. وفي ورشات الصيانة تكررت الشكاوى ذاتها وسط حديث عن استقبال مركبات تعاني أعطالا متشابهة، فيما عبر سائقون عن استيائهم من الأضرار التي لحقت بسياراتهم. شاهدوا معي.
1: يوم اجتني سيارة هاي بنزيناتها نكازية، هذا بنزين لونه
2: هذا لون برتقالي تقريبا،
1: هذا لون مازوت، لون تمر هندي، شو بدك تسميه سميه، بس بنزين سيارة ما عم تدور من وراه، هذا بنزين ما مازوت مرزوم ورا هي القصة وكرهانة. ليش؟ عم تفتح أعطال أعطال أعطال وآخر شيء البنزين سيء.
3: حط بنزين عاطل، أول شيء سكسكت معه السيارة، بعد ما سكسكت دغري فتلت قشرة برضا. بنزين مثل الدبق عم يدبق تدبيق.
2: شو عم تساوي هلا؟
3: عم اسحب المحرك.
2: قديش ممكن تكلف صاحب السيارة؟
3: من 700 ل 800 دولار. انضبط إذا ما غير.
4: لحد الآن ما شفت مشاكل، بس ما بعرف إذا بقية السيارات إذا عم يعانوا منه ما بعرف، بس بالنسبة لي لا، ما يعني نكون واقعيين إن شاء الله وصريحين، أنا لحد الآن ما شفت بالنسبة لسيارتي لا سكسكيت لا قطشت لا نهائي.
5: والله السيارات كلها ما فيها حيل بمبا، يعني سفياني بتدعس دعس ما في حيل بمبا، عم عبي يعني أكتان الزيادة مشان ها شوي يكون فيها حيل.
0: ومع اتساع الجدل أعلنت وزارة الطاقة السورية فتح تحقيقات ومتابعة ميدانية لتحديد مصدر البنزين غير المطابق للمواصفات، فيما أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أن الفحوص التي أجرتها على عينات من الوقود أظهرت مطابقتها للمواصفات المعتمدة مع إقرارها برصد حالات لوقود مخالف في الأسواق. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع يحيى. شاهدوا معي. إذن يحيى يقول: إن

هذا الثقة بسوق المحروقات لا تتحقق بحملات الضبط وحدها، بل بمنظومة رقابية شفافة تحدد المسؤولية وتمنع تكرار المخالفات وتحمي المستهلك من تحمل تكلفة الخلل والفساد. ربيع يقول: السؤال للمسؤولين عن وجود هذا البنزين السيء، لماذا لم يتم التأكد من مواصفاته قبل طرحه في محطات الوقود ومدى مطابقته للمواصفات القياسية السورية؟ هكذا يتساءل. أما نبيل فقال: أين هيئة الرقابة والتفتيش ومديرية حماية المستهلك وخبراء الوقود وهيئة مراقبة الجودة والمواصفات ووزير الطاقة من هذا الموضوع؟ أما يوسف فكتب قائلا: يجب إغلاق كل محطة وقود تثبت بيعها لهذا البنزين، لأن القائمين عليها على دراية تامة بنوعيته السيئة. أن تجتهد طوال سنوات دراستك لتفوز بفرصة تعليمية عالمية ثم تجد نفسك فجأة ممنوعا من المشاركة لأسباب لا علاقة لها بالتعليم أو الكفاءة، هذا هو المأزق الذي واجهته طالبة تركية صدمت بقرار غريب. القصة أيها الأحبة أن طالبة تركية متفوقة حصلت على فرصة للدراسة في جامعة السوربون المرموقة في باريس كجزء من برنامج التبادل الطلابي إيراسموس التابع للاتحاد الأوروبي، لكنها فوجئت برفض تأشيرتها، والسبب المباشر لم يكن مستواها العلمي بل لأنها لم تستوفي المعايير المطلوبة للحصول على التأشيرة الفرنسية. ولكن ما هي هذه المعايير التي أبلغت بها الفتاة؟ المعايير هي الحجاب الظاهر في الصورة التي قدمتها، ويجب عليها استبدالها بأخرى دون حجاب. تقارير إعلامية أوضحت أن الطالبة التي استوفت كافة الشروط العلمية واللغوية المعقدة للبرنامج المشترك أبلغتها الإدارة الفرنسية صراحة بأن استمرارها في مقاعد الدراسة مرتبط بنزع حجابها، متذرعة بالقوانين المحلية الفرنسية المتشددة بشأن الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية. الواقعة فجرت موجة عارمة من الغضب والاستنكار عبر المنصات التي وصفت الإجراء الفرنسي بأنه وثيقة عار وخطوة تمييزية فاضحة تخالف القوانين المنظمة لحقوق الطلاب والحريات الشخصية. واجه هذا التعنت طبعا هجوما حقوقيا وأكاديميا واسعا في الأوساط التعليمية التركية، حيث اعتبر مراقبون أن إقحام القوانين العلمانية الفرنسية الخاصة في برنامج أوروبي عام يهدف لمد جسور التواصل بين الثقافات يمثل تراجعا خطيرا وتعديا واضحا على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية. ودعا ناشطون الهيئات المنسقة لبرنامج إيراسموس في الاتحاد الأوروبي للتدخل الفوري لفتح تحقيق رسمي وفرض ضوابط واضحة تحمي الطلاب الوافدين من هذه الممارسات الإقصائية التي تضر بسمعة التعليم الدولي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بحرية المعتقد. الآن نذهب أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد بعض التعليقات حول هذا الموضوع، شاهدوا معي. إذا نبدأ مع إبرو. فرنسا التي تتشدق دائما بحقوق الإنسان والحرية تسقط في مستنقع العنصرية والتمييز، هذا القرار ضد طالبة متفوقة لمجرد حجابها هو النفاق بعينه. محمد يقول: كل الدعم والتضامن مع ابنتنا الغالية، تفوقك الأكاديمي لا يمكن أن تحجبه قرارات عنصرية ضيقة، وارتداؤك للحجاب هو حريتك الشخصية الكاملة. أما ياسين فكتب قائلا: منع طالبة من مقاعد الدراسة بسبب هويتها الدينية هو سلوك ينتمي للعصور الوسطى. تعليق آخر: أين هي حرية الاعتقاد والتعبير التي يصدعون رؤوسنا بها كل يوم؟ يبدو أن الحرية لديهم تفصل على المقاس فقط.
أحدثت الغارات الجوية الإسرائيلية دمارا واسعا.

0: عن إثر استهدافها مربعا سكنيا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن تدمير منازل المواطنين بالكامل، ما اضطر عشرات العائلات إلى النزوح من المنطقة. شاهدوا معي.
1: حياة، فيش أكل، فيش شرب، فيش شغل، فيش عمل، كل حاجة منهية في البلد. اللي صار إنه مبارح بعد صلاة العشاء أعطونا أمر إخلاء للمربع هذا كله، هي المنطقة السكنية هذه، وقالوا لنا إنه بدنا نضرب فيها بيت، فأخلينا طبعاً. بعد 10 دقائق بالضبط تم قصف البيت اللي هي بيت إبراهيم البحيسي، هذا بيت أهلي، منطقة آمنة، والناس اللي ساكنينها ناس طيبين وناس غلابة، لا لهم في الشرق ولا لهم في الغرب ولا لهم في الأحزاب ولا لهم في أي حاجة، يعني كلهم زي ما أنت شايف، كلهم بدوروا على طلب رزقهم ويعرفوا يعيشوا وبس. لكن بعرفش البيت هذا ليش ضربوه، ولا المربع هذا ليش انضرب أصلا. يعني أكيد إحنا لما صار القصف إحنا طبعا بقينا مخليين، وما حدش عارف وين مين الدار اللي انضربت، ولا قوي كسرت دار فلان دار علان. لكن لما جينا وشفنا الدمار اللي أنت شايفينه هذا، الصراحة الكل تفاجأ في اللي صار هذا، لأنه المنطقة هذه المربع هذا ناس في حالهم وناس ما لهمش يعني في الوضع اللي صار هذا كله، يعني أغلبيتهم ناس عمال وبيشتغلوا وبيسترزقوا هنا وهنا، يعني إشي مرعب اللي صار هذا.
0: أوقفوا مسيرة لالتقاط صورة، عروسان يلتقطان صورة مع متظاهرين في مسيرة لدعم فلسطين في مدينة لندن. شاهدوا معي.

شهدت مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك هتافات جماهيرية موحدة تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي، حيث تزامن اللقاء مع رفع المشجعين لافتات تحتفي بذكرى انتصار أكتوبر عام 1973. شاهدوا معي.

طريقة غير تقليدية لتقديم القهوة. مقهى في مدينة ليون الفرنسية يتيح للزبائن طلب مشروباتهم عبر الهاتف قبل أن تمتد يد من فتحة صغيرة في الجدار لتسليمهم طلباتهم. شاهدوا معي.

0: On va ouvrir le mur pour avoir l'accès à la cuisine derrière. Et ensuite, place assise donc sur le devant et également sur le derrière avec une reconstruction de la DA un peu.
1: بهذا نكون قد وصلنا مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم الجديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول، في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

غارات للجيش اليمني على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، والسعودية تطالب برد دولي جاد على هجمات للحوثيين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الخارجية الإيرانية تدرس الرد الأمريكي على مقترح طهران، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. 7 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف مبان في حي الشجاعية مع تقدم الخط الأصفر. الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا، وعقوبات أوروبية على مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية وسط تشكيك بالاتفاق.

0: تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على جبهات محافظتي تعز ومأرب بالتزامن مع شن غارات جوية مكثفة. وأفاد مراسلنا بأن سلسلة غارات للقوات اليمنية استهدفت مواقع للحوثيين في مديرتي جبل حبشي والمسراخ بمحافظة تعز بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين قادمة من تعز وإب وصنعاء باتجاه خطوط التماس. وأضاف مراسلنا أن القوات اليمنية استعادت موقعا في منطقة الأقروض وسيطروا على مديرية المسراخ ومنطقة نجد قسيم والتي يمر عبرها طريق استراتيجي. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين خلال الأسبوع الأول من عملية فجر اليمن، وأوضحت أن العمليات نفذت باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية وراجمة الصواريخ، مشيرة إلى استمرار التقدم على محاور القتال. وأضافت أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الجماعة، فضلا عن تعطيل مصادر النيران وعرقلة حركة التعزيزات والإمداد. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها. من جهته أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن تحقيق أمن الطاقة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا فاعلا.
1: تتسع دائرة المنشآت المدنية التي تطولها الهجمات الحوثية في السعودية، وتتحول المطارات إلى واحدة من أبرز ساحات التصعيد، من أبها جنوبا إلى محيط مطار الملك فهد في الدمام شرقا وصولا إلى مطار الملك خالد في الرياض. الهجوم الأول على صالة المسافرين في مطار العاصمة أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين بينهم مسافرون من جنسيات عدة، لكن التداعيات تجاوزت أعداد الضحايا، فقد تعطلت حركة الطيران على نطاق واسع. وأظهرت بيانات شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع

0: الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة، وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
1: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حالياً 5,800,000 برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب شرق غرب.
0: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري الملك خالد وأبها، وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فوراً، مؤكدة تضامنها مع السعودية، فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل المواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
2: ينضم إلينا في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أستاذ خليل، أهلا بك مرة أخرى. أيضا مستمرون حقيقة في متابعة هذه التطورات المتلاحقة ميدانيا، ولكن عندما نتحدث أن هذه المعارك تنتقل من معارك في جبهات القتال إلى المرافق الحيوية مثل مطار الملك خالد في الرياض، أو حتى استهداف المرافق النفطية التابعة لشركة أرامكو، تتحدث في المقابل القوات الحكومية عن تقدم في الأقروض في تعز تحديدا، وسبق أن تحدثت جماعة الحوثي سابقا عن سيطرتها على بعض المناطق المحيطة بتعز وعلى بعض المداخل أيضا لهذه المدينة الاستراتيجية. أمام هذه الصورة الكلية، أين هو ميزان القوى اليوم؟ في صالح من؟
3: نعم، في الواقع المشهد اليمني أوسع بكثير من مدينة تعز. مدينة تعز هي ثالث مدينة في اليمن من حيث عدد السكان ومن حيث الأهمية، ولكن مسرح العمليات ليس فقط حول هذه المدينة، إنما هو أيضا على الساحل الغربي لليمن، ابتداء من باب المندب وصولا إلى المخا وجنوب الحديدة، وأيضا جبهة مأرب، أو إذا صح التعبير جبهة مأرب صنعاء، يعني الاتجاه نحو صنعاء. إذا أردنا أن نوجز الوضع بشكل كامل، مدينة تعز هي مطوقة بالكامل منذ عدة أيام، ولكن القوات الحكومية داخل المدينة تتمتع بما يكفي من قوة للدفاع عنها. هناك 3 ألوية من الجيش اليمني، إضافة إلى الميليشيات المتعاونة معهم وسيطرتهم على عدة تلال تحمي المدينة. ما يحاول الحوثيون فعله هو الالتفاف من جهة الجنوب الغربي للتقدم باتجاه المدينة، ولكن ما يزالون على بعد 40 كيلومتر، وذلك يعني أن سقوط المدينة غير وارد في المرحلة الحالية، وهي مدينة أصلا صمدت كثيرا خلال الفترات السابقة. بالنسبة للساحل، وهذا الأهم، لأن الساحل اليمني
2: يقترب من باب المندب
3: والشاطئ البحر الأحمر، لأن له ارتدادات إقليمية ودولية. الحوثيون سيطروا على حوالي 5000 كيلومتر مربع في وثبة كبيرة جدا، ولكن القوات الحكومية استعادت باب المندب، استعادت جزيرة ميون، استعادت ذو الباب ومطار ذو الباب. وبالنسبة للمخا هناك تضارب بالتصريح، ولكن الأرجح أن القوات الحكومية موجودة في المخا، لأن هناك فيديوهات صدرت من داخل المخا. هلا ما تقوم به القوات الحكومية حاليا هو تثبيت هذا الإنجاز على الساحل بالسيطرة على التلال، وهناك سيطرة فعلية على بعض التلال، أهمها تلة كهبوب وتلال أخرى أكثر ارتفاعا ولكن أبعد من الشاطئ، مما يسمح بتأمين خط إمداد مباشر من عدن وصولا إلى باب المندب وصولا إلى ذو الباب. هذه السيطرة على التلال إذا استمرت القوات الحكومية بالدعم الجوي السعودي الذي نتحدث عنه، بتجميع قواها بشكل فعال، يمكنها التقدم نحو الحديدة. هذا الأمر تأخر قليلا، كنا نتوقعه قبل ولكن يبدو أنه تأخر والحوثيون.
2: طيب في هذا الوقت أنا بالضبط كنت أريد أن أسأل عن سر هذا التأخر، إنجاز هذا التعبير، لأنه كهبوب تمت السيطرة عليها بحسب ما أعلنت الجماعة الحوثية ثم استعادتها القوات

0: الحكومية. الأمر مرتبط بمناطق عدة منها ما ذكرته في موضوع الساحل، كذلك مأرب وحتى بعض المناطق في تعز. وبالتالي أين التحول حصل تحديدا حتى استعادت القوات الحكومية كل هذه المناطق، لأنها سقطت مرة واحدة كما قيل؟
1: نعم، هناك عدة عوامل. أولا عنصر المفاجأة الذي استغله الحوثيون للسيطرة على كل هذه المناطق. لم تكن القوات الحكومية مستعدة، وأعتقد أن تقديرها للوضع لم يكن يحتسب ذلك. لذلك العملية لم تكن عملية انسحاب، إنما كانت عملية تراجع غير منظم. استفادت من هذا الرجوع وأعادت تنظيم القوى، استفادت من الدعم الجوي السعودي. الحوثيون بدورهم ارتكبوا خطأ عسكري، يعني عندما سيطروا على منطقة واسعة من هذا النوع لم ينظموا قواهم بشكل يستثمرون فيه هذا الإنجاز. لذلك لم يتسنى لهم إنجاز خطوط دفاعية وتأمين خطوط لوجستية لهذه المناطق التي احتلوها حديثا. الخطوط اللوجستية ضربها الطيران السعودي، كانت تأتي من صنعاء، وكل هذه العوامل سمحت للجيش اليمني والقوى المتحالفة معه من عمالقة وقوات دفاع شعبي وثوار سهل التهامة، إذن كل هذه القوى استطاعت بوقت سريع جدا أن تعيد تنظيم نفسها وتقوم بهجوم معاكس. ولكن كان منتظر أن تذهب إلى أبعد من ذلك مستفيدة من الدعم الجوي السعودي، هذا لم يحصل. الحوثيون في هذا الوقت يقومون بتحصين جنوب الحديدة وبتحصين سهل تهامة الذي
0: من الأرجح. لاحظ أنه الدعم الجوي دعم كبير جدا، يعني آخر العمليات التي تم الإعلان عنها 82 ضربة تمت بقصف مواقع تابعة للجماعة الحوثية، من مخازن أسلحة، من إمدادات عسكرية كما قيل، من استهداف أيضا عناصر مقاتلة في جماعة الحوثي. وبالتالي مثل هذه الضخامة في أعداد العمليات التي تقوم بها القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية أو ربما للتحالف، ليكون الحديث أشمل وأعم أيضا وأوضح، إلى أين قد تصل بالمعركة تحديدا؟ هل تدفع الجماعة مثلا إلى التراجع من مناطق حتى ما زالت تسيطر عليها؟
1: أكيد عندما تفضلت وشرحت هذا الوضع كله يضاف إليه الدعم الأمريكي الاستخباراتي. يعني هناك عسكريون أمريكيون موجودين بالسعودية يقومون بتزويد القوات السعودية والقوات اليمنية بمعلومات في الوقت الحقيقي للتحركات الحوثية التي يصار إلى استهدافها بالطيران بشكل مباشر وسريع. هذه العوامل تجعلنا نتحسب لاستمرار تجميع القوى للتقدم نحو الحديدة. المفتاح الأساسي هو الحديدة. إذا تمت السيطرة على الحديدة يكون تم تأمين البحر الأحمر بالكامل. ولماذا أقول ذلك؟ لأن التحالف مكة تحرك، يعني تركيا، السعودية، باكستان، هناك قوات باكستانية منتشرة على طول الحدود مع اليمن، لن تتدخل في اليمن هذا أكيد، ولكن ستريح القوات السعودية لكي تتفرغ إلى اليمن، وتهتم القوات الباكستانية وربما في وقت لاحق القوات التركية بعد موافقة البرلمان التركي على حماية المنشآت السعودية لكي يتفرغ الجيش السعودي داخل اليمن. هذا البعد الدولي، هذا البعد الإقليمي أولا. نضيف إليه حديث الرئيس ترامب عندما يقول يمكن أن نتدخل، هذه إشارات بأن هذه الأزمة أو هذه الحرب إذا لم يتم تأمين الممر الأساسي الذي هو باب المندب بالبحر الأحمر، لأنه ممر واحد، إذا لم يتم تأمينه بالشكل اللازم يعني يمكن في أي وقت للحوثيين أن يعيدوا السيطرة وأن إيران تستغل وجودهم هناك،
0: وبالتالي الضغط من المضيقين.
1: أخذت العملية حجم إقليمي كبير، لذلك هذا يدعو إلى توقع استمرار الهجوم.
0: توقع استمرار الهجوم، وكنت أريد أن أسأل عن السيناريوهات ربما المتوقعة بشأن هذه المعركة وميزان القوى تتوقع في الأيام المقبلة لمن سيرجح، حتى القوات الحكومية إلى أين تتوقع أن تصل لاحقا؟
1: الاحتمالات إذا أردنا أن نعمل مقاربة أكاديمية، هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يستمر الوضع كما هو عليه بسبب الاستعدادات الحوثية، بسبب يعني أن تتحول هذه المعارك من معارك متحركة إلى حرب استنزاف. هذا الاحتمال الأول، ولكنه في المرحلة الحالية هو الأقل ترجيحا. الاحتمال الأكثر ترجيحا هو استمرار العمليات العسكرية.

0: وتقدم نحو الحديدة، ولكن لا أستطيع أن أجزم وفقا للمعطيات الموجودة إذا كان سيتم الدخول إلى الحديدة، علما أن البحرية السعودية والطيران السعودي والطيران اليمني استهدفوا في الحديدة مخازن الألغام البحرية ومخازن المسيرات البحرية ومراكز قيادة الحوثيين. يعني هذه رمايات تمهيدية، ولكن كمان الحوثيين عم يستعدوا. السيناريو الأرجح هو تقدم ما باتجاه الحديدة بانتظار المعطيات التي ستبينها الأفعال على الأرض.
1: لكن علينا أن نستبعد الحل مثلا السياسي أو الحل الدبلوماسي.
0: ثالث احتمال، هذا ثالث احتمال، بسبب الضغط السعودي والضغط الحكومي اليمني واللغة، يعني تصاعد اللهجة الدولية، يمكن أن في لحظة ما أن يقوم الحوثيون بالتفاوض، وسبق أن فعلوا ذلك أولا بالعام 2022 مع المملكة العربية السعودية، ودامت لدنا أربع سنوات. وثانيا بعد الضربات الحليفة في نيسان وأذار 2025 عندما تفاوضوا مع الولايات المتحدة وبريطانيا وأوقفوا استهداف السفن في باب المندب، عندها توقفت الغارات الأمريكية. يعني الحوثيين عندهم تاريخ بالتفاوض وربما الضغط سيجبرهم
1: ويعني يزيد ترجيح ربما هذا السيناريو حديث وزير الخارجية الإيراني عن استعداد بلاده أيضا للوساطة فيما يتعلق بالملف اليمني.
0: يعني بين السيناريو الثاني والثالث ممزوجين.
1: أشكرك أستاذ خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي. أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترح طهران، وستبلغ الوسطاء بموقفها بعد التوصل إلى نتيجة مطالبة واشنطن برفع العقوبات الجديدة التي فرضتها على إيران. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الأمن لن يعود إلى مضيق هرمز ما دام الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية مستمرين، نافيا صحة التصريحات الأمريكية بشأن فقدان طهران ورقة المضيق. اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لشروط طهران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة.
2: طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات USS جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي، في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9 و10 آلاف. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50 ألف جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفنا، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جواً من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 و

0: F-22 رابتور إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جواً. تنتشر أيضاً مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع في العالم.
1: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة. وفي التفاصيل، استشهد فلسطينيان باستهداف مسيرة مجموعة من المواطنين في مواصي رفح، وآخر متأثرا بإصابته في غارة على مدينة غزة. وتزامن ذلك مع نسف الجيش الإسرائيلي مباني في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال للخط الأصفر قرب مفترق الشجاعية. قتل إسرائيلي وأصيب نحو 20 آخرون جراء انفجار مخلفات حربية في منطقة الجليل الأعلى قرب الحدود مع جنوبي لبنان، بينهم أربع إصابات خطيرة. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الانفجار وقع في منطقة مرتفع راميم بالجليل الأعلى جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة، مشيرة إلى أن الشرطة وقوات الإنقاذ توجهت إلى الموقع لتحديد مصدر الانفجار وملابساته. امتنع الكرملين عن تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاتصالات مستمرة وإن موسكو ستعلن أي مستجدات فور توفرها. وفي رده على مقترح أوكراني لوقف إطلاق النار 60 يوما لإجراء انتخابات، أكد بيسكوف أن روسيا تريد سلاما طويل الأمد وليس وقفا مؤقتا لإطلاق النار. أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة نحو 1600 فرد وكيان إلى قائمة عقوباته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في أكبر توسع للقائمة منذ اندلاع الحرب.
2: نرحب بوقف إطلاق النار المتعلق بالطاقة عندما يصمد. لم نرى بعد أن روسيا ستلتزم به أيضا، وبالطبع على المستوى الشخصي سأرحب أيضا بأن يشمل وقف إطلاق النار عدم قتل الناس وليس الطاقة فقط، لكن الطاقة أيضا مهمة للغاية لأن الشتاء سيكون باردا.
1: ينضم إلينا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراق رمضان. أستاذ أوراق، بداية أهلا بك معنا. إذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اتفاق فوري مع كل من روسيا وكذلك أوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على المنشآت على منشآت الطاقة، هل يمكن تأكيد أصلا هذا الاتفاق الذي لم تؤكده روسيا، هل يمكن تأكيده في أوكرانيا؟
3: طبعا بخصوص ما صرح به ترامب لم يؤكد إلى حد الآن حتى من طرف كييف أوكرانيا. طبعا روسيا تنفي ذلك وهي أظن لن تذهب إلى أي اتفاق بخصوص الهدنة، وخاصة الهدنة التي تخص المنشآت منشآت الطاقة. فحسب ما أكد لافروف وزير الخارجية الروسي أنه لا نعطي ولا نمنح لزيلينسكي أي استراحة، هذا يعني أن روسيا تؤكد على أنها ستواصل القصف للمنشآت الحيوية للدولة الأوكرانية وتواصل كذلك العمليات القتالية على طول الجبهة. إذن فنحن نتفهم بأن الصفقة التي كانت بين ترامب وبوتين تخص العلاقات الثنائية الاقتصادية الاستراتيجية، أما ما يخص المطبخ الأوكراني فأصبح مستقلا في هذه الحالة، وهو الآن أصبح كما نعلم خارج إطار ترامب، لأن ترامب مهتم بالانتخابات النصفية.
1: نعم، ولكن أستاذ أوراق، يعني ما الذي يمكن أن نستشفه من هذه التصريحات العلنية عن وجود اتفاق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينما لم تؤكده لا روسيا ولا حتى أوكرانيا؟ هل يمكن الحديث فعلا

0: أو ربما عن وجود اتفاق لم يعني توضع لمساته الأخيرة، أم أن الرئيس أراد وضع الطرفين ربما تحت الضغط؟
1: نعم، أنا أميل إلى التيار الثاني، هو جعل الطرفين تحت الضغط، وكذلك الرئيس ترامب يريد أن يملأ ما يسمى بالفراغ الإعلامي بتصريحات وتأكيد، لأنه الآن يتواجد في فضاء التحضير الانتخابي، يريد أن يكون رجل سلام وأنه يتحكم في مفاصيل الحرب في أوكرانيا، وكل ذلك يعتمد على ترامب ليس كسياسي ولكن كرجل شومان، يعني رجل الإثارة الإعلامية ليس أكثر، لأن ما نلمسه إلى حد ليس هناك أي هدوء. اليوم نحن نسمع يعني مسيرات وصواريخ روسيا تطال البنى التحتية، وهناك صفوت لضحايا في عدة مدن أوكرانية. نحن نتكلم عن البنى التحتية، نتكلم عن أرواح وأطفال يسقطون قتلى بسبب الأداء الروسي. إذا جمعنا وطرحنا كل ما يأتي من الكرملين، في الكرملين لن يتوقف عن عملية الحرب، وسيستغل شح الإمكانيات الدفاعية الأوكرانية من صواريخ اعتراضية وكذلك من إمكانية الردع الجوي من أجل ضرب وتدمير الاقتصاد الأوكراني وحتى تدمير إمكانية أوكرانيا للدفاع عن نفسها. طبعا نحن عرفنا أن رئيسة المفوضية الأوروبية كانت في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، ووعدت بتقديم 3 مليارات أو نحو 3 مليارات يورو من أجل اقتناء الصواريخ والمسيرات لصد العدوان الروسي. إذن المسألة تخص فقط الطرفين الأوكراني والروسي، فتصريح ترامب فقط ممكن إدراجه في ما يعرف بنوايا ترامب وإملاء الفراغ الإعلامي.
0: طيب أستاذ رمضان، دعني أطرح وجهة النظر الروسية فيما يتعلق بالحديث عن هدنة مؤقتة في روسيا. يقولون أنه لا نريد أن تكون هنالك هدنة مؤقتة، بل نريد أن تكون الهدنة طويلة الأمد، ربما يعني انتهاء للحرب. يريدون التوصل إلى اتفاق وليس إلى هدنة، لأن أي هدنة يشيرون أو يتخوفون في موسكو من أنها قد تسمح لأوكرانيا بإعادة تنظيم صفوفها، وبالتالي استعادة القوة مرة أخرى والوقوف في وجه روسيا. كيف يقرأ في أوكرانيا هذا الطرح الروسي؟
1: يقرأ بشكل مباشر أن روسيا ليس غير مستعدة لأي هدنة ولأي تفاوض، حتى بالشروط التي تريدها أوكرانيا هو وقف إطلاق النار والذهاب إلى المسار التفاوضي. بالنسبة لروسيا، روسيا تريد تجسيد ما طلبه بوتين 14 يونيو 2024، عندما خاطب الممثلي الخارجية الروسية في اجتماع موسع، وأكد أن يعني الشرط الأساسي هو خروج القوات الأوكرانية من منطقة دونباس وكذلك من إقليمي خرسون وزاباروجيا. يعني هذه مسألة تعجيزية بالنسبة لزيلينسكي، فإن وافق على الانسحاب من تلك المناطق هو انتحار سياسي، يعني سيقدم الذريعة للقوى الراديكالية القومجية، نقول بهذا التعبير المحلية، للذهاب إلى انقلاب أو الدخول في مهبات حرب أهلية. لذلك بوتين يعلم ذلك ويضع زيلينسكي في موقع غير مريح، يعني هو يطلب منه يا إما أن تخرج من المناطق التي اعتبرها مدسترة في الفضاء القانوني الروسي أو أنا سأواصل الحرب. لأكون صريح حتى مع المشاهد الكريم عبر قناتكم، روسيا تريد إنهاء النظام السياسي في كييف نهائيا والإتيان بنظام سياسي ملائم ومتماهي مع ما تريده روسيا، هو إطلاق الحرية لاستعمال اللغة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية وجعل أوكرانيا دولة حيادية والتقليص من القوات العسكرية أو القوات المسلحة إلى جعلها ما تعتبر بالشرطة العسكرية وليست قوات مسلحة، جيد بحيث جيد. أن هذا يتعارض مع ما تريده الصقور الأوروبية، وهو حتى نشر قوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.
0: يعني لكن إلى أي مدى هذا مهم؟ إلى أي مدى استطاعت روسيا أو استطاع الرئيس تحديدا فلاديمير بوتين أن يقنع نظيره الأمريكي ترامب بوجهة النظر هذه، عندما يخرج ترامب ويتحدث عن انتخابات ويهاجم

0: زيلنسكي بشكل علني في اليومين الأخيرين.
1: نعم، أنتم وضحتم الصورة. إذا نرى أن ترامب يمضي بمشروع بوتين، هو إعادة تنظيم ما يعرف بالقوام السياسي بثياب، وهذا لن يكون إلا بإطلاق انتخابات للرئيس وكذلك البرلمان مع الوقت. وكذلك أتى على لسان وزير الخارجية روبيو بأن أوكرانيا ليس لديها مستقبل كعضو في حلف شمال الأطلسي، وأتت هذه بعبارات مختلفة وبأزمنة مختلفة. إذن ما نسمعه من واشنطن يتماشى ويتماهى مع ما تريده موسكو. يعني إعادة برمجة كل المنظومة السياسية في أوكرانيا وجعل أوكرانيا دولة حيادية. وكذلك ينبه ترامب عدم قصف المنشآت النفطية في روسيا، وهذه خطوة إلى الضغط كذلك للخروج من منطقة دونباس وحتى من الأقاليم الأخرى. إذن ترامب وبوتين أصبحا نعم. حليفين
0: نعم.
1: ضد زيلينسكي وضد الصقور الأوروبيين. في الحقيقة أن الصقور الأوروبيين مع زيلينسكي الآن انخرط مع الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة في التحضير للانتخابات النصفية للكونغرس مع بعضهما. إذن نحن الآن نعيش يعني فعالية للتحضير الانتخابي في الكونغرس على الأراضي الأوكرانية.
0: أشكرك.
1: كذلك في التعامل الأوروبي ليس أكثر. يعني
0: أشكرك.
1: هذا الخطاب يتغير فقط بعد الانتخابات بالكونغرس.
0: أشكرك جزيلا من كييف، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراق رمضان. بالعودة إلى انفجار المخلفات الحربية في منطقة الجليل الأعلى التي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة نحو 20 آخرين، ينضم إلينا من النقب مراسلنا فهمي شتاوي. أهلا بك فهمي، ما ملابسات هذه الحادثة؟
2: يحيى، الحديث عن رأس حربي كان قد تواجد في منطقة يفتح في الجليل الأعلى في أصبع الجليل، هي أحد المناطق التي يعني كانت قد تلقفت القذائف الصاروخية بشكل كثيف من الجبهة اللبنانية ومن إيران، لكن حتى هذه اللحظة لم يعلم مصدرها، لكن التحقيقات في الأجهزة الأمنية ما زالت مستمرة. الحديث يدور على يعني جولة تربوية لمدرسة ولأطفال ولفتيان، أحد الفتيان كان قد وجد رأسا حربيا وخبأه في حقيبته لينفجر ويخلف إصابات مداها وصل إلى أكثر من 20 إصابة، من ضمنها 5 إصابات في حالة حرجة والإعلان عن قتيل إسرائيلي. هذه الحادثة بطبيعة الحال يتوجس منها الإسرائيليون المتواجدون في تلك المناطق بشكل خاص، كون الأجهزة الأمنية لم تقم بعمليات تمشيط على ما يبدو، وهذا يدلل على إخفاق في الأجهزة الأمنية وكل ما يصدر عنها من تأمين هذه المناطق، خاصة بأنها مناطق عسكرية. ما زالت القوات الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في تلك المناطق ولم تقوم بالعثور على هذا الرأس الحربي، ونحن نتحدث عن مناطق قد سمح لفتيان وطلاب ولشبان ومدارس بأن تقوم بجولات في تلك المنطقة، وهذا أسفر عن جرحى وقتيل حتى هذه اللحظة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اطلع وفق البيان الذي صدر على عن ديوان بنيامين نتنياهو على حيثيات الحادثة، وقد طالب بنقل الجرحى إلى المشافي لتلقي العلاج بأسرع وقت ممكن وبأكثر صورة يعني قد يحتاج لها الجرحى. ويدلل ذلك أيضا على أن بنيامين نتنياهو يطلع على حيثيات الحادث وعلى نقل الإعلام الإسرائيلي بشكل واسع لهذا الحدث الحساس بأنه حدث صعب وفق التسمية الإسرائيلية لما يدور في منطقة يفتح. وكنا في السابق قد شهدنا أحداث مشابهة لكن تم التعتيم عليها كونها لم تسفر عن إصابات بهذا الكم وبهذا العدد. كان هنالك قد وجد في السابق مسيرة مفخخة قد تم العثور عليها وتم الحديث في الإعلام الإسرائيلي لكن تم التعتيم

0: بعد ذلك عن هذه الحادثة وحيثياتها، وهذا يدلل على أن هذه المنطقة مليئة بال يعني المخاطر للإسرائيليين، ويتوجس الإسرائيليون من حيثيات هذا الحدث ومن مخلفاته ومن مخلفات العمليات العسكرية المستمرة على جبهة عدة. يحيى،
1: نعم، فهمي من المهم الإشارة إلى ما ذكرته فيما يتعلق بكيبوتس يفتح، إلى أي مدى هو يكتسب الأهمية الاستراتيجية فيما يتعلق بموقعه الجغرافي، خاصة وأنه يعني قريب من بلدة بليدة في جنوب لبنان، أليس كذلك؟
0: بالفعل هذه المناطق أصبع الجليل، يعني تذكر يحيى قد ذكرناها مرارا وتكرارا في تغطياتنا، هي المناطق التي ازدحمت بالصواريخ وبالعمليات العسكرية وأيضا تزدحم بالقواعد العسكرية. هذه المناطق قد تم تعيينها وبشكل يعني بمناطق واسعة في يفتح كريات شموني وكل المناطق المتاخمة لها، هذه المناطق قد ازدحمت بالقواعد العسكرية الثابتة والقواعد العسكرية المتنقلة للجيش الإسرائيلي كونها قريبة للبلدات اللبنانية في الجنوب، من ضمنها بليدة البلدة اللبنانية في الجنوب. هذا يسفر في نهاية المطاف على عن إصابات على إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، كانت قد تكتمت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن إصابات في تلك المناطق بشكل كبير. لكن المثير في ما ينقله الإعلام الإسرائيلي بأن الجولة التي جرت في هذه المنطقة أتت يعني بموافقة من الأجهزة الأمنية، وهذا يدلل على أن التمشيط الذي تقوم به المؤسسة الأمنية في تلك المناطق عليه علامات استفهام وأسئلة كبيرة من الإسرائيليين، وهذا ما يتصدر المشهد بشكل كبير حول إن كانت المؤسسة الأمنية تدري وتعلم ماهية المخاطر المتواجدة في تلك المنطقة وقامت بتمشيطها بشكل واسع، ويدلل على أن هذه المناطق القريبة للخط المتاخم للبلدات اللبنانية هو الأكثر عرضة لوجود هذه المخلفات العسكرية التي يعني بات الشارع الإسرائيلي يتساءل عنها بشكل كبير، إن كانت المؤسسة الأمنية قد فعلت
1: نعم
0: بتمشيط هذه المناطق وتحريرها وتحييدها من المخلفات العسكرية التي يعني خلفتها الحرب بشكل واسع.
1: أشكرك من النقب مراسلنا فهمي شتاوي. أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة وصفها بالاستراتيجية المعادية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد رصد عبورها الحدود من جهة إثيوبيا. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن الطائرة رصدت منذ لحظة عبورها الحدود دون تقديم تفاصيل بشأن الجهة التي أطلقتها أو طرازها أو هدفها. اعتمدت لجنة العشرة الإفريقية في طرابلس وثيقة جديدة تطالب بتمثيل عادل للقارة في مجلس الأمن الدولي. وقالت وزارة الخارجية الليبية إن الاجتماع الوزاري 14 للجنة اختتم الأحد بمشاركة وزراء وممثلي الدول الأعضاء والرئيسين المشاركين للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح المجلس. وتضم اللجنة 10 دول إفريقية وتأسست عام 2005 ضمن الاتحاد الإفريقي لتوحيد موقف القارة بشأن إصلاح مجلس الأمن. أعلن الجيش الباكستاني مقتل عنصر أمن وتحييد عدد من المسلحين في اشتباكات بإقليم خيبر بختنخوا المحاذي لأفغانستان. وأفاد الجيش الباكستاني بأن اشتباكا اندلع في 10 أكتوبر الجاري بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة كورام بالإقليم، مشيرا إلى استمرار العمليات ضد المسلحين في المنطقة. في خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين قارتي آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشيركاسكوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين اسطنبول والحدود البلغارية اليونانية. ويربط هذا المشروع

0: الاستراتيجي ولايات إقليم تراكيا شرق البلاد، ويمثل شريانا رئيسيا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
1: على خط تشركسكوي كابيكوله يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام، يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8 ساعات ونصف إلى 3 ساعات ونصف، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
2: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
1: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
3: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
1: لوجستياً يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
4: من هنا من كيركلار إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلار إلي.
0: شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مسيرة حاشدة للمطالبة بتحرك جاد لمواجهة التغير المناخي وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مع حماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة. وتأتي المسيرة في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن سياسات الحكومة البلجيكية في مواجهة التغير المناخي.
5: من شوارع بروكسل حيث تتجمع الحشود وتعلو اللافتات المطالبة بحماية المناخ، تعود المسيرة السنوية لتضع السياسات البيئية أمام اختبار الشارع. ومع ارتفاع أسعار الطاقة والمعيشة لم يعد النقاش يقتصر على خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة، بل بات يطول كلفة التحول المناخي ومن يتحملها.
6: نحن نتظاهر من أجل المناخ وضد الإجراءات التي تتخذها الحكومة في بلجيكا. لقد أصبحت أسعار الطاقة باهظة جدا، وعلى الحكومة اتخاذ تدابير تخفف الأعباء عن الناس.
5: المشاركون يطالبون بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مع تحميل الشركات الملوثة مسؤولية تمويل هذا التحول وحماية المواطنين من فواتير الطاقة وتراجع القدرة الشرائية.
7: يجب تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فهي من دون عدالة مناخية أم

0: أمر غير ممكن، ومن المهم أن يتمكن الناس من الحصول على حقوقهم من السكن اللائق والصحة إلى العمل المستمر.
1: لا أحد يصنع نفسه بنفسه، نحن جميعا بحاجة إلى الخدمات العامة والتعليم ورعاية الأطفال، وهذا ما نريد تذكير الحكومة بمسؤوليتها تجاهه.
2: وبين المطالب البيئية والمخاوف المعيشية يرتفع صوت المتظاهرين مطالبا بتحقيق العدالة المناخية، بحيث لا يتحمل أصحاب الدخل المحدود العبء الأكبر لكلفة التغيير.
3: مطالب موجهة إلى الحكومة البلجيكية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لتحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية، وبين أزمة المناخ وغلاء المعيشة يطالب المحتجون بسياسة تسرع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحمي في الوقت نفسه القدرة الشرائية للمواطنين. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
4: نهاية النشرة. إلى العناوين: غارات للجيش اليمني على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، والسعودية تطالب برد دولي جاد على هجمات الحوثيين. الخارجية الإيرانية تدرس الرد الأمريكي على مقترح طهران، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. 7 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف مبان في حي الشجاعية مع تقدم الخط الأصفر. الكريملين يرفض تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا. عقوبات أوروبية على مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية وسط تشكيك بالاتفاق. أطيب المنى، في أمان الله.
5: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
6: إننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
7: نحن نلخمين بخيوط الدم.
8: أزرخي إسرائيل. אנחנו במלחמה.
9: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
10: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

أسس متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات في أولى أيام الجمهورية التركية عام 1926، يعد من أهم المتاحف في تركيا من حيث تنوع آثاره، ويقع داخل بناء أرسلي بادستان التاريخي، ويستقبل الزوار منذ عام 2012. يضم المتحف العديد من الآثار الثقافية في قسم مخصص للآثار، كما يسلط الضوء على الحياة الاجتماعية للمنطقة من خلال قسم الإثنوغرافيا، والذي يعرض أيضاً آثاراً مهمة جداً تعود للعصر الإسلامي التركي. ويعد القرآن الكريم المخطوط على رأس أهم الآثار في المتحف. يتضح من سجل الكتابة أن هذا الأثر يرجع تاريخه إلى الرابع من ذي الحجة من عام 587، أي إلى عام 1191، ويعد أقدم نسخة من القرآن الكريم في الدولة الإسلامية التركية الأناضول. بيعت نسخة القرآن الكريم هذه لصالح متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات عام 2010، وتم ترميمها في مختبر مكتبة المخطوطات الإقليمية الموجودة في مدينة قونيا. ومنذ عام 2011 يعرض المصحف في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات، حيث يفد الزوار من كل مكان لرؤيته. أما نجوم المتحف الأخرى فهي قطع خزف توكات التي اشتهرت خلال العصر العثماني. كانت توكات مركز إنتاج الخزف في الأناضول من القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر، واكتسبت سمعة تستحقها بجدارة لجودة منتجاتها الخزفية وجمالها الآسر. تعد الجرار والأباريق والقدور والأطباق وأباريق الشاي المصنوعة في ورشات توكات الصغيرة خلال تلك المدة من روائع تاريخ الفن التركي اليوم. يحتوي المتحف أيضاً على آثار تشير إلى تقاليد المنطقة خلال العهد العثماني.

حد ذاتها إرثاً ثقافياً قيماً. اللوحة هي بريشة بسيم قراغولا، أحد أوائل الموظفين في المتحف في قسمها العلوي علم الدولة العثمانية. وفي السفلي توجد عبارات توكات موزاسي، أي متحف توكات، مكتوبة باللغة العثمانية. يتوسط هذه اللوحة الأثرية تاريخ عام 926، فيما يوجد في يسار أسفل اللوحة توقيع الرسام. هذه اللوحة القيمة هي من الآثار الأولى في المتحف، وهي معروضة بين الآثار الثقافية في قسم الإثنوغرافيا اليوم. توكات هي مدينة احتضنت حضارات عظيمة عبر التاريخ، وتمتلك تراثاً ثقافياً يعود تاريخه لمئات السنين. أما أهم قطع هذا التراث الفريد فتنتظر ضيوفها ليروا سحرها التاريخي في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم يحيى سالم، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على جبهات محافظتي تعز ومأرب بالتزامن مع شن غارات جوية مكثفة، وأفاد مراسلنا بأن سلسلة غارات للقوات اليمنية استهدفت مواقع للحوثيين في مديرتي جبل حبشي والمسراخ بمحافظة تعز بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين قادمة من تعز وإب وصنعاء باتجاه خطوط التماس. وأضاف مراسلنا أن القوات اليمنية استعادت موقعا في منطقة الأقروض وسيطروا على مديرية المسراخ ومنطقة نجد قسيم التي يمر عبرها طريق استراتيجي. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين خلال الأسبوع الأول من عملية فجر اليمن، وأوضحت أن العمليات نفذت باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية وراجمات الصواريخ، مشيرة إلى استمرار التقدم على محاور القتال. وأضافت أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الجماعة، فضلا عن تعطيل مصادر النيران وعرقلة حركة التعزيزات والإمدادات. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. أهلا بك خليل، كيف تبدو الجبهات في ظل استمرار المواجهات بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف وأيضا جماعة الحوثي؟
1: نعم يحيى، نبدأ بما قاله محور تعز العسكري قبل قليل، هو استمرار الاشتباكات العنيفة غرب مدينة تعز بالتحديد في منطقة الضباب التي يستميت الحوثي في الهجوم عليها من اتجاهات عدة حسب محور تعز العسكري. الهجوم مستمر منذ 5 أيام على هذه المنطقة في محاولة من جماعة الحوثي لإحداث اختراق باتجاه مدينة تعز. تقول القوات المسلحة في تعز إنها أحبطت كل تلك المحاولات والتسللات لعناصر جماعة الحوثي وأنها كبدتها خسائر بالمئات سواء في الأرواح أو العتاد، فيما قصف الطيران الحربي بغارات متعددة على مواقع للحوثيين في مفرق جبل حبشي وفي منطقة الضباب وكذلك في حذران والصياحي وكذلك في المزارع المجاورة لهذه المنطقة. ومنطقة الضباب هي عبارة عن أودية ومزارع كبيرة، لكن الحوثيون حاولوا من خلالها أكثر من مرة الوصول إلى الخط الرئيسي الرابط بين تعز ومديريتها والرابط بينها وبين المحافظات الأخرى، إلا أنها فشلت حسب المصادر العسكرية. وكذلك تدور معارك شديدة في المسراخ وصبر وغيرها من المديريات في محاولة من الحوثيين الوصول إلى جبل صبر وإلى غيرها من المواقع الاستراتيجية، إلا أن قوات الجيش والمقاومة تقول أنها كسرت تلك الهجومات وكبدت الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد. هنا في محافظة مأرب أعلنت قوات الجيش قبل قليل أنها نفذت هجوما واسعا على محزمات ماس بالقرب من معسكر ماس الاستراتيجي، وأنها سيطرت على مناطق حاكمة في هذه المديرية، مديرية مدغل، وهي مديرية واسعة وصحراوية وجبلية تربط مأرب بمحافظات صنعاء. تقول قوات الجيش اليمني أنها سيطرت على مناطق حاكمة في هذه المديرية وأنها كبدت الحوثيين خسائر كبيرة وأنها قصفت مرابض للمدفعية الحوثية ونفذت كذلك هجوما بالطيران المسير ألحق خسائر كبيرة بقوات الحوثي سواء في آلياته أو في عناصره. كذلك تقول القوات المسلحة هنا في مأرب أن المعارك لا تزال مستمرة وأن العملية العسكرية ستستمر.

0: حتى تحقق أهدافها. أما في محافظة الجوف فتقول المصادر العسكرية من المنطقة العسكرية السادسة أن قواتها نفذت بالطيران المسير وكذلك براجمات الصواريخ هجمات على تجمعات للحوثيين وعلى مواقع الحوثيين شرق مديرية الحزب، وأن هذه الضربات جاءت على مواقع للحوثيين كانوا يتجمعون فيها وعلى تعزيزات كانت متجهة إلى إحدى جبهات القتال حسب المصادر العسكرية من المنطقة العسكرية السادسة. إنسانيا تبرز محافظة تعز في قلب الصراع، وكل التصعيد العسكري بلا شك أنه يأتي على المدنيين وعلى سكان المدينة المحاصرون منذ 10 أيام. محافظة تعز كان قد وجه نداء إنسانيا إلى المنظمات الدولية وكذلك إلى الدول الشقيقة بإنقاذ محافظة تعز وإيصال الأدوية وإيصال المواد الغذائية التي قال أنها أصبحت شحيحة، وأصبح المواطنون يبحثون عن القمح ويبحثون عن الديزل ويبحثون عن كذلك عن البنزين في ظل الارتفاع الكبير التي شهدته محافظة تعز. هذا الحصار يتمثل في إغلاق كافة الطرق إلى مدينة تعز سواء طريق البيرين أو طريق التربة أو شرق المدينة أو غربها، إذ لا تزال كذلك المدارس مغلقة، وكذلك جامعة تعز أعلنت أنها علقت الدراسة لأسبوع نظرا للمعارك التي تشهدها محافظة تعز سواء في أريافها أو في محيط المدينة. كذلك وزارة الصحة حذرت من نفاد كمية الأدوية في المراكز الطبية، خصوصا مرضى السرطان الذين اشتكوا اليوم من نقص حاد في الأدوية، وكذلك مستشفى الثورة أعلن أن هناك نقص كبير في الأدوية كونه المستشفى العام في هذه المدينة. نعم يحيى،
1: أشكرك. من مأرب مراسلنا خليل الملكي. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة. وفي التفاصيل، أفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي صباح اليوم بوصول شهيدين وعدد من المصابين إثر استهداف مسيرة مجموعة من المواطنين في مواصي رفح. كما أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة على مدينة غزة، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف شمالي مدينة خان يونس، فيما نسف الجيش الإسرائيلي مباني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال للخط الأصفر قرب مفترق الشجاعية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. أهلا بك وائل. إذن عدد من الشهداء اليوم في قطاع غزة وتحديدا في مناطق متفرقة من القطاع إثر استمرار القصف الإسرائيلي على الرغم من وجود اتفاق وقف إطلاق النار، أصبحت الأيام الأخيرة مشابهة بعضها البعض فيما يتعلق بسقوط المزيد والمزيد من الشهداء والجرحى في القطاع، ما هي صورة الوضع لديك؟
2: يحيى، الاحتلال الإسرائيلي يعني إذا ما ذهب لاتفاق وقف إطلاق النار هو ذهب لكي يشكل هذا الاتفاق غطاء لاستمرار الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. الإبادة لم تتوقف حتى منذ سريان هذا الاتفاق. على مدار أكثر من عام الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات القصف المتواصل على قطاع غزة، وأدى ذلك لاستشهاد قرابة 1500 فلسطيني منذ اليوم الأول لسريانه وحتى هذه اللحظة، ولازالت عمليات القتل مستمرة وبشكل ممنهج. صباح هذا اليوم أغارت طائرات الاحتلال على مجموعة مواطنين في منطقة مواصي رفح، وهي منطقة صغيرة متبقية من مدينة رفح نزح إليها بعض العائلات. يواصل الاحتلال استهدافهم إما برصاص الآليات العسكرية التي تتمركز على مسافة قريبة منهم أو حتى من خلال الغارات الجوية، وجرى نقل الشهيدين إلى مجمع ناصر الطبي قبل أن يجري الإعلان عن استشهاد شاب كان قد أصيب قبل يومين جراء غارة جوية استهدفت منطقة شارع النفق، ليتم الإعلان عن استشهاده متأثرا بجراحه التي أصيب بها. وهذا ربما مشهد يواصل من خلاله الاحتلال الإسرائيلي عمليات قتل بشكل متواصل من خلال الغارات الجوية والرصاص الذي لا يتوقف في استهداف خيام النازحين في شتى

0: مناطق القطاع، ولكن المعاناة الأشد التي ظهرت قسوتها خلال الساعات واليومين الماضيين هو توسيع المنطقة الصفراء في حي الشجاعية، وأدى ذلك لنزوح المئات من العائلات التي كانت تتواجد على محاذاة هذا الخط بعد أن قامت إسرائيل بتوسعته وتقديم المكعبات الإسمنتية التي تضعها كإشارة لمناطق سيطرتها التي تجاوزت 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة. هذه العائلات التي نزحت اضطرارا تحت النار والقصف المدفعي الآن لا تجد لها مكان، تحاول البحث عن مساحة لإنشاء خيامها وترتيب أوضاعها، ولكن على مدار يومين في ظل التكدس الهائل في المناطق الغربية من مدينة غزة أو كافة المناطق التي يسمح الاحتلال الإسرائيلي للسكان بالتواجد فيها، كانت هناك صعوبات كبيرة لتوفير هذه المساحات، واضطرت هذه العائلات للمبيت في الشوارع. كذلك أيضا على عائلات التي اضطرت لإخلاء منازلها بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي قبل أن يتم قصف المنازل في حي الصبرة وكذلك في منطقة آل النجار في خان يونس خلال اليومين الماضيين. هذه العائلات عاشت أوضاعا صعبة وقاسية للغاية، لم يكتفي الاحتلال بتدمير منازلهم بل أيضا بتشريدهم دون أن يمتلكوا أي أمتعة أو فراش يساعدهم على حماية أنفسهم وأطفالهم من البرد الذي بدأ يحل بشكل كبير بالذات في ساعات الليل. هذه العائلات خرجت من منازلها دون أن تصطحب فراشها، دون أن يسمح لهم الاحتلال بأن يصطحبوا ملابسهم وملابس أطفالهم، وهذا ما يجعلهم ينامون عراة في الشوارع دون أن تتوفر أي من الاحتياجات الأساسية التي تمنع إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة وتواصل الحرب التي تستهدف المدنيين واحتياجاتهم بشكل مباشر. هذا بخلاف الواقع الصحي الذي يزداد انهيارا من يوم إلى آخر.
1: نعم وائل، ماذا فيما يتعلق بالحديث في اليومين الأخيرين عن تقدم الخط الأصفر أيضا والذي بدأ يأكل ويقضم المزيد والمزيد أيضا من الأراضي التي من المفترض وأن السكان الفلسطينيين يعني باتت خيامهم موجودة في هذه المناطق، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى تقدم هذا الخط الأصفر باتجاه مناطق يتواجد فيها الفلسطينيون؟
0: بكل تأكيد هذا ما حدث في الليلة قبل الماضية في حي الشجاعية، حيث أن الآليات العسكرية تقدمت في ساعات الليل تحت غطاء ناري كثيف وقامت بتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها أو قام بتوسيع الجيش الإسرائيلي مناطق سيطرته في هذه المنطقة والتي كان ينزح إليها المئات من العائلات التي كانت تأمل بأن تعود إلى حي الشجاعية، الحي الذي يعد من أكثر أحياء قطاع غزة تكدسا بالسكان بعد أن بدأت العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوسعت هذه المساحات. أصبح كامل حي الشجاعية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، قرابة 150 ألف نسمة في قطاع غزة كانوا يعيشون في هذا الحي، جميعهم الآن ينزحون إلى مناطق متفرقة سواء في المناطق الغربية من مدينة غزة أو وسط القطاع أو حتى منطقة المواصي، ولكن هذه المناطق مكتظة بالأساس، لا يمكن للناس أن تجد فيها ملاذا لكي تتمكن من إنشاء الخيام. كذلك في المناطق الشرقية من دير البلح هناك عمليات تقدم للجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية وتوسيع صامت لهذه المنطقة، بالذات أنه أجبر السكان على النزوح تحت وطأة القصف المدفعي خلال الأيام الماضية، ويقوم بعمليات تجريف يومية لهذه المناطق وأيضا زيادة المساحات التي يسيطر عليها، مما يجعل الاحتلال الإسرائيلي يضع يده على أكثر من 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة. مليوني فلسطيني كانوا يعيشون في المساحة الكلية لقطاع غزة، الآن يسمح لهم بالبقاء في أقل من 30% من المساحة المتبقية تحت واقع مأساوي للغاية. لا يوجد هناك أي محاولات لمساعدة هذه الناس، إسرائيل تعرقل كل المساعي الرامية لمساعدتهم من خلال عدم إدخال الاحتياجات اللازمة. نحن مقبلون على فصل الشتاء، التحذيرات سواء من المنظمات الدولية أو من الجهات الفلسطينية بضرورة الضغط على الاحتلال لإدخال خيام جديدة وإدخال بيوت متنقلة تحمل عائلات من الشتاء القادم، وهناك أيضا إنذارات وتحذيرات من قبل المختصين بالطقس يقولون بأن الشتاء القادم سيكون الأكثر قسوة على سكان القطاع، بالذات أن خيامهم مهترئة وأصبحت بالية وغير صالحة للعيش، وكان من المفترض أن يسمح لهؤلاء السكان بأن يحصلوا على بيوت متنقلة، ولكن إسرائيل تواصل تعنتها في هذا الجانب وترفض

0: أي محاولة لإغاثة المواطنين الذين يعيشون واقعا صعبا. لا تكتفي بذلك، بل هناك دلالات كبيرة على أن اتفاق أو توقيع إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار كانت خطوة تكتيكية لاستمرار هذه الإبادة من خلال العمل على توسيع المناطق الصفراء. هذه المناطق كان من المفترض أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب منها مع انقضاء المرحلة الأولى من الاتفاق، ولكن كما تعلم الاحتلال لم يلتزم بأي من البنود التي جرى الاتفاق عليها. وقف إطلاق النار لازال، أو عفوا إطلاق النار والغارات الجوية لازالت مستمرة، منع إدخال الاحتياجات الإنسانية كذلك لازال مستمرا، إغلاق المعابر ومنع المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج لازال مستمرا، بالإضافة إلى ما تشهده المناطق الآمنة كما يصنفها الجيش الإسرائيلي من غارات جوية متتابعة ومتواصلة تؤدي لاستشهاد الفلسطينيين، إلى جانب معاناة الناس من نقص حاد في كافة احتياجاتهم الأساسية من المياه، الغذاء والدواء، في ظل تدمير غالبية المستشفيات، حيث أن ما تبقى من مستشفيات في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي بعد أن دمر الاحتلال غالبية المستشفيات ولم يبقي شيئا لكي ينقذ السكان من أمراضهم وجراحهم.
1: أشكرك من غزة مراسلنا وائل الحلبي. هدمت السلطات الإسرائيلية 80 منزلا في قرية الضحية بمنطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة، ما يهدد بتشريد مئات الفلسطينيين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عمليات الهدم استهدفت منازل عائلة أبو وادي التي تضم نحو 300 شخص، وذلك بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلبا بتجميد تنفيذ قرارات الهدم. وخلال الأسابيع الأخيرة تباهى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن كفير بهدم مئات المنازل المملوكة لمواطنين فلسطينيين في إسرائيل بدعوى البناء بدون ترخيص. ينضم إلينا من النقب مراسلنا فهمي شتاوي للبحث مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهدم مثل هذه القرى تحديدا. فهمي، ضعنا في صورة الوضع، خاصة وأننا لا نتحدث عن حدث دعني أقول نوعي أو فريد، هذا حدث متكرر في السنوات الأخيرة.
2: صحيح يحيى، هو متكرر في الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص قبيل الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في 27 من أكتوبر، لكن الحدث استثنائي وكبير، ويمكن القول بأن منذ ساعات الصباح قد داهمت قوات الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح بالإضافة إلى الجرافات والمعدات الثقيلة قرية الضحية الواقعة شمال مدينة رهط جنوب إسرائيل، وذلك وهي أحد القرى مسلوبة الاعتراف من ضمن 35 قرية متواجدة في منطقة الجنوب منطقة النقب. وأنت تذكر يحيى بأن الأجندات اليمينية المتطرفة في الآونة الأخيرة تتحدث عن تهويد الجليل والنقب، أي أن هذه المساعي لا يمكن فصلها من التهديدات الصادرة عن وزير الأمن القومي الذي يترأس الشرطة الإسرائيلية إيتمار بن كفير، ووزير المالية بتسلال سموتريتش الذي يأخذ هذه الأجندات إلى حملته الانتخابية. منذ ساعة الصباح الأولى كان هنالك مداهمة لهذه الجرافات، الآن يوجد استنفار من أهالي القرية قرية الضحية التي يقدر عدد قاطنيها 380 بدويا من داخل الخط الأخضر، وتم نقل معظمهم إلى قاعتين في مدينة رهط من قبل رئيس بلدية رهط طلال القرناوي، والآن يقومون بنزع كل الركام الذي خلفته الجرافات الإسرائيلية والذي حول المنازل أثرا بعد عين، وحول كل الذكريات والحياة التي يحملها هؤلاء الأهالي إلى دمار وركام كما نشاهد في عين عدسة كاميرا تراتي عربي بصورة مباشرة. الأهالي يتجمعون.
1: فهمي أعتذر منك وأشكرك جزيلا من النقب مراسلنا فهمي شتاوي، ونتحول مشاهدينا إلى هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
3: أحييكم.
4: في بداية كلماتي
3: فإنني ترافيك كازاسında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza
4: أستذكر الحادث الأليم الذي جرى في منصة في أكيسر بالأمس وأستذكر مواطنين الإحدى عشر الذين توفوا برحمة أسأل الله لهم الرحمة وأسأل الله لذويهم الصبر والسلوان
3: ومواطنون
4: 26 الذين جرحوا 13 منهم قد توفوا ونقلوا من المستشفى واثنان منهم في العناية المركزة وأحد عشر من إخوتنا بمجموع 13 يتواصل علاجهم وإنني أتمنى لهم الشفاء العاجل وأسأل الله أن لا يجعل شعبنا أن لا يعرض شعبنا لحوادث مؤسفة كهذه. أصدقائي الأعزاء اجتماعنا 73 الحكومي قد أتممناه قبل قليل. اجتماعنا الحكومي اليوم تناولنا فيه مسائل تشغل جدول أعمال بلادنا وشعبنا من مسائل هامة تشاورنا فيها ما يجري في منطقتنا ويؤثر علينا من تطورات أيضا أجرينا تقييمات شاملة بشأنها الحياة العملية والاجتماعات والسياسات الاجتماعية وأيضا ما شغل جدول أعمال بلادنا في الأيام الأخيرة أعني مسألة صناديق الاستثمار فإن الوضع الراهن بهذا الشأن. كانت هذه المسائل هي المسائل الرئيسية في اجتماعنا الحكومي وقبل أن أنتقل إلى القرارات التي اتخذت في اجتماعنا الحكومي فإنني أود أن أستعرض بإيجاز ما جرى في الأسبوعين الأخيرين في سبيل خدمة البلاد والعباد وما قمنا به. أصدقائي الأعزاء في الأول من أكتوبر فإننا أجرينا افتتاح الدورة 28 العام التشريعي الخامس في الدورة 28 لمجلس الشعب التركي الكبير. أجرينا الافتتاح وخاطبنا الجمعية العامة العام التشريعي الجديد. أتمنى أن يعود بالخير على بلادنا وشعبنا وديمقراطيتنا وأحزابنا السياسية. ذلك ما أتمنى. وتحت سقف البرلمان قبة البرلمان الأعمال التشريعية ستجرى وأتمنى أن تلك الأعمال التشريعية دون أن يتوسع إلى ما شهدنا من مشاهد سلبية يوم أول وأن تتم ذلك الأعمال بنجاح. وفي ذلك حللنا ضيوفا على إخوتنا في أورفا وهذا العام نظم مهرجان تكنوفست في جنوب شرق الأناضول وهنالك كنا شاركنا إخوتنا حماسهم هنالك وأيضا شاركنا في افتتاح مستشفى مدينة شاندل أورفا وهناك رأينا مرة أخرى أن مستقبل تركيا إنما هو في شباب يتفكر ويبحث وينتج ويطور التكنولوجيا والتقنية بنفسه وذلك الجيل من الشباب آخذ في رسوخ ونهوض شبابنا الذين نالوا الجوائز وحصدوا الدرجات الأولى أهنئهم. وهذا المهرجان الكبير أستذكر كل من أسهم في تنظيمه بشكل ناجح في أورفا وأتقدم لهم بشكر. وفي اليوم نفسه فإن مستشفى مدينة شانلو أورفا الذي بلغ حجم استثماره 39 مليار ليرة مع الطرق الارتباطية 500 ألف متر مربع من المساحة المقنعة و2000 من الأسرة و451 من غرف العيادات و6 من غرف العمليات والمرافق الأخرى من خلالها. فإن هذا المستشفى سيقدم لأهل شانلو أورفا خدمات صحية طبية من الدرجة الأولى منشأة طبية حديثة بذلك قد أكسبناها لمدينتنا شانلو أورفا. وإن مستشفى مدينة شانلو أورفا والاستثمارات الأخرى أيضا أتمنى أن تعود بالخير وأتقدم إلى كل مؤسساتنا بالتهاني. شعبي العزيز في السابع من أكتوبر فإننا شاركنا في مؤتمر الفضاء الدولي 77 الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى في أنطاليا. نظم هذا المؤتمر ومن 110 من الدول شارك خبراء اجتمعنا بهم في أنطاليا. وإننا في تركيا فإننا لنكون ذوي وجود أكبر في الفضاء ويتطبيق تكنولوجيتنا بشكل أكبر نبذل مساعي مكثفة برنامج أبحاث القمر في

0: Tamam anladım. 3,5 ton ağırlığındaki ve %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam
1: ediyor. 2026-2027
0: akademik yılının açılışını
1: külliyemizde
0: düzenlenen törenle
1: فإننا شاركنا في افتتاح العام الأكاديمي 2026-2027 بفعالية نظمت في المجمع الأسيوي وفي البرنامج نفسه فإننا سلمنا جوائز هيئة التعليم العالي للتفوق العالي لعام 2026 الأكاديمي وسلمنا تلك الجوائز إلى العام الأكاديمي الجديد
0: يتمنى يعود
1: على طلابنا والأكاديميين وأوساط
0: 9 Ekim'de İstanbul'da adaletin zirvesi insanlık için ortak sorumluluk temasıyla düzenlenen uluslararası adalet zirvesine katıldık. Şurası bir gerçek ki bugün suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hukuklarıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır.
1: وشاركنا في ذلك وهنا حقيقة وهي أن جغرافية الجريمة لم تعد محدودة بحدود دولة معينة سواء الجرائم العادية وسواء جرائم والتهاب البلديات وسواء تجار المخدرات وسواء منسوبي المنظمات الإرهابية فإن كل من يخرج عن القانون يجب أن لا يكون له أي إمكان للأرياحية وللسلم أن يعيش بسلام يجب أن لا تتاح لهم الإمكان بنجاح في أي بقعة من بقاع العالم ومن يفعلون ذلك فإن القانون التركي والمدينة التركية لا هي لهم بالمرصاد سواء ظنوا أنهم في سلام أو كذلك وفي هذا الإطار فإن في الأشهر التسعة الأولى 294 شخصا حققنا الإمكان لإعادتهم إلى بلادنا وفي الفترة نفسها فإنه في ضوء ملاحقات متعددة 736 شخصا جلبناهم إلى بلادنا أن نختبأ فإن من تمتد أيديهم إلى أموال شعبنا وأرواحهم فإننا سنواصل وقوفنا لهم بالمرصاد يوم الجمعة فإننا شاركنا في افتتاح خط القطار السريع بين هالكالو وكابوكولا فيما يخص القسم المتعلق بما بين تشركسكي وكابوكولا وكنا في افتتاح في بابايسكي 229 كيلومتر هو طول خط القطار السريع هذا والقسم الأطول منه هو 153 هذا القسم ما بين تشركسكي وكابوكولا قد أتممنا القسم الأكبر من هذا والأطول وعندما تتم كل خطوات المشروع ومراحله فإنما المسافة ما بين هالكالو وكابوكولا باعتبار المدة ستنخفض من 4 ساعات إلى 30 دقيقة ومدة نقل الحمولات ستنخفض من 8 ساعات ونصف إلى 3 ساعات ونصف والطاقة الاستيعابية السنوية للركاب من 600,000 ستصعد إلى 3 مليون والطاقة الاستيعابية للحمولات ستنهض من 1.5 مليون طن إلى 9.5 مليون من الأطنان وإن كل من أسهم في هذا المشروع أتقدم إليهم بامتنان وخط هالكالو كابوكولا للقطار السريع قسم تشركسكي كابوكولا من هذا القطار أتمنى أن يعود بالخير والبركة في 12 من أكتوبر فإننا شاركنا في حفل جمعية نشر العلم التي تحتفل بذكراها 75 واحتفلنا بمنسوبيها الكرام منذ 3/4 القرن فإن هذه الجمعية في إطار التعليم ومنظمات المجتمع المدني تقدم هذه الجمعية إسهامات مهمة لبلادنا وأعمالها فإننا نتلقاها بامتنان لإنشاء أجيال مرتبطة بجذورها وتعلم قيمها وتتسلح بمعرفة الحاضر وتشعر بالمسؤولية إزاء بلادها لإنشاء تلك الأجيال فإن جهودا كبيرة يجب أن تبذل في هذا السبيل وهذا أمر شأنه بذل الجهود الكبيرة المخلصة وإن جمعية نشر العلم فإنها لقاء مساعيها المخلصة هذه أهنئها من صميم قلبي وأتمنى لجمعية الأعمال في أعمالها التوفيق من الله تعالى شعبي العزيز قبل 4 أيام فإن البناء الذي انهدم في مالطا في إسطنبول 5 مواطنين قد فقدوا

0: حيواتهم.
1: إخوتنا الذين توفوا، فإنني أسأل الله لهم الرحمة، وأسأل الله لذويهم الصبر والسلوان، وأسأل الله للجرحى الشفاء العاجل. أتمنى لشعبنا السلامة.
0: هذا الحادث الأليم الذي جرى في مالطبة، فإنه أظهر مرة أخرى كم أن قضية التطور العمراني في إسطنبول كم أنها قضية وجودية وضرورية. حقيقة الزلزال في إسطنبول، تأجيلها أو إرجاؤها أو التغاضي عنها أو جعلها أداة في النقاشات السياسية اليومية، فإن ذلك إنما يكون خيانة لإسطنبول. هنا أمر علي أن أقوله بصراحة شديدة، إننا كلما قلنا هلموا إلى التطور العمراني فإن بعضهم يخرج ويقول أن هذا تطور مصلحي يسعى خلف المصالح. هذا أمر قد مللناه وكللنا منه. إنه ليس لأحد بسبب محفوظاته الأيديولوجية أن يلقي بحياة مواطنينا في خطر، وليس لأحد ذلك الحق. إنكم إذا نظرتم فإنكم تجدونهم يسكنون في الفيلات وفي المساكن المرفهة يعيشون، لكن متى ما كان أمر متعلقا بتجديد مخزون المساكن من إسطنبول فإنهم هم أكثر من تعلو أصواتهم وهم أكثر من يعلو الضجيج منهم. هذا الموقف المرائي، لقد حان الوقت لإيقاف ذلك الموقف المرائي، وإننا حكومة فإن موقفنا رغم حالة عدم المبالاة التي تستعرض من قبل بعض الإدارات المحلية فإننا مصممون على تسريع سياساتنا في التطوير العمراني. إسطنبول التي هي أمانة الفاتح إلينا فإننا نرى فيها عاصمة لهذا التطور العمراني، وإن واحدة من كل اثنتين من مشروعات التطوير العمراني أجريناها في إسطنبول، ومنذ عام 2012 فإن في إسطنبول 1,298,000 وحدة سكنية قد أدخلناها حيز التطوير العمراني، 1,700,000 وحدة سكنية أتممنا تطويرها العمراني، و291,000 وحدة سكنية تتواصل أعمال تطويرها العمراني. 5 مليون من مواطنينا تقريبا جعلناهم يتسلمون مساكنهم الآمنة، مواطنون لتشجيعهم على التطوير العمراني، فإننا اتخذنا كل الخطوات. وبشكل مختص بإسطنبول فإننا بدأنا مشروع دفع نصف تكلفة التطوير العمراني، وفي إطار هذا المشروع فإن 544,564 وحدة سكنية قد أدخلناها في إطار التطوير العمراني. وليستفيد مواطنونا بشكل أكثر من هذا المشروع فإننا مددنا مدة المشروع حتى 31 من ديسمبر عام 2027، وفي إطار برنامج الدعم القائم فإنه لأجل كل مسكن 875,000 ليرة تمنح هبة، و875,000 ليرة قرضاً، و125,000 ليرة هي قيمة المبلغ الذي يقدم كدعم للتنقل، ولأصحاب المساكن فإن 437,500 ليرة من الهبة، و437,000 ليرة ونصف قرضاً، و125,000 ليرة هي دعماً للتنقل للانتقال، أي أننا لنقدم للمواطنين مساكن آمنة يعيشون فيها بأمان، فإننا لتحقيق ذلك نقوم بذلك دولة بكل ما يقع على عاتقنا. ومن هنا فإنني أتقدم إلى إخوتي في إسطنبول وأقول لهم مرة أخرى، لطفا لو سمحتم لا تؤجلوا ولا ترجئوا الخطوات التي عليكم القيام بها لإنشاء التطوير العمراني. التصالح مع جيرانكم والاصطلاح على المشروع وللوصول وللاستلام مساكن آمنة لكم، فاتخذوا الخطوات من اليوم. وأود أن أخط خطا تحت الأمر الآتي، إن حكومتنا بكل إمكاناتها فإنها إذ وضعت بكل ثقلها وتحملت كل المسؤولية في هذا السبيل، فإننا نرتقب من كل بلدياتنا دون تفرقة بين مناهج سياسية ورؤى سياسية.

السياسية أن يتبنوا الموقف نفسه وأن يلوا هذا الأمر الاهتمام نفسه الذي يستحق. من يحبون المدينة مدينتهم ومقاطعاتهم من رؤساء البلديات الذين يدفعهم حس المسؤولية، فإنني أدعوهم إلى أن يولوا الأهمية لمشروعات التطوير العمراني. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن مساحات الاشتباكات التي هي في منطقتنا فإنه للأسف كل يوم تنضاف إليها واحدة جديدة من لبنان إلى اليمن ومن وإلى إيران، فإن التوتر يتصاعد ولا سيما بين القوى الوكيلة، فإن حسابات عديدة يسعى للتداول فيها والتناول فيها. وإن تركيا منذ مدة فإنها على الرغم من وشاح الأزمات الذي يحيط بها فإنها تواصل الحفاظ على صفتها جزيرة آمنة وجزيرة أمان واستقرار وتعزز من مكانتها يوما بعد يوم، انطلاقا من استراتيجية النهوض الإقليمي، فإن حل المشكلات على طاولة المفاوضات لا في ساحات القتال، وحل المشكلات بطريق الحوار والدبلوماسية، ذلك ما ندافع عنه. واحترام السيادة ووحدة الأراضي المتبادل هو مبدأنا الأساسي، ومن منظورنا فإن الانقسام والتشرذم إنما يكون لصالح محاور الشر التي تريد تحويل جغرافيتنا إلى بركة من الدماء. وفي هذا الإطار فإنه من قبل الحوثيين في 10 أكتوبر أجريت هجمات من قبل الحوثيين على مطار الملك خالد في الرياض، وأسفر عن وفاة 12 شخصا وأن يجرح 309 من الأشخاص. تلك الهجمات فإننا نستذكرها باللعنات، بأشد اللعنات. وفي هذا الإطار إخوتنا الذين بعضهم توفي وهو في طريقه إلى العمرة، إخوتنا أولئك نسأل الله لهم الرحمة، وإخوتنا من الجرحى فإننا نسأل الله لهم الشفاء العاجل. إن موقف تركيا من الهجمات غير القانونية غير الحقوقية تلك فإنها تقف إلى جانب إخوتها وأشقائها في المملكة العربية السعودية. وهنا أمر أود التأكيد عليه، إننا مع باكستان والمملكة العربية السعودية في 7 أغسطس إذ وقعنا اتفاقية الدفاع المشترك، فإن مساعينا وأعمالنا لتشكيل بنيتها التحتية المؤسسية تتواصل أعمالنا فيها. اتفاقنا الدفاعي نواصل السير به قدما على مسارين: الأول الدفاع الجمعي في إطار أهداف الدفاع الجمعي والتعاون الإقليمي، وثانيا فإن هذا التعاون لجعله بصورة مؤسسية ضمن منظومة مؤسسية فاعلة ومؤثرة ودائمة. في هذا الإطار نتخذ خطواتنا، وأود أن يعلم أنه وكما الشأن في الناتو ما في إطار الأعمال التي ضمن إطار الدفاع المشترك فإننا في إطار قوانيننا الوطنية في هذا الإطار ستجرى هذه الأمور. إن موقف تركيا إنه ما من سريان لأي من الدعاوى والادعاءات التي يدرك جيدا من تخدم وإلى ما ترمي، وإن ما يقتضي هذا اتفاق في الأيام القادمة تتواصل أعمالنا لنقل هذا إلى مجلس الشعب التركي الكبير، ذلك المجلس الغازي. وإن موقف تركيا واهتماماتها والمبادئ التي تدافع عنها تركيا تلك كلها أمور واضحة. نحن لا نقترب من الأحداث برؤية مذهبية أو إثنية، إن موقفنا هو لجعل منطقتنا كلها أن يسود في منطقتنا كلها السلام والاستقرار، ذلك ما نريد. وفي قابل أيام أيضا فإننا على في إطار النهوض الإقليمي وتلك الاستراتيجية سنواصل الدفاع عن السلام والسعي لإرساء السلام. أيها الأصدقاء الأعزاء، إننا اليوم في خلال اجتماعنا قد تناولنا أمورا كان من بينها ما أدخلناه حيز التنفيذ العام الماضي، مشروع الشباب في إطار إنشاء الأعمال لشبابنا، شبابنا في إطار تلقيم التعليم ليسهموا في الحياة العملية وليكتسبوا التجارب وليستعدوا للمستقبل بشكل أفضل، فإن ذلك أمر نهتم له جدا. وانطلاقا من هذا المفهوم
قد بدأنا مشروع شباب.

نشكر إنشاء الأعمال للشباب، وفي هذا الإطار فإن هذا مشروعا كان شبابنا قد أقبلوا عليه إقبالا كبيرا، وإلى يومنا هذا فإن عدد الشباب الذين استفادوا من المشروع قد بلغ 220 ألفا تقريبا. أصدقاؤنا الشباب أولئك فإنهم قد اكتسبوا تجارب من جانب، ومن جانب آخر فإنهم تمكنوا من التحصل على دخل أيضا. ونحن أيضا لا نترك تطلعات شبابنا دون مقابل، واليوم ها نحن نتخذ خطوة أخرى، وهذا البرنامج فيما يخص عدد ما الاستيعاب ما بين لعام 2026 و2027 ويصعد بالرقم والطاقة الاستيعابية إلى 150 ألفا يوميا في إطار البرنامج. 1375 ليرة يوميا ستدفع للشباب، شبابنا الذين يشاركون 14 يوما في الشهر، فإن 19250 ليرة هو قيمة الدعم الذي سيتمكن من الحصول عليه. وكذلك فإن نسب مدفوعات الضمان الاجتماعي لشبابنا ستفي بها الدولة، وإضافة إلى ذلك فإنه في ضوء الظروف المحددة 1250 ليرة هي المدفوع الإضافي وإمكانيات الخصومات في عديد من المصارف. عصر الشباب في الإنتاج في إطار هذه الحملة، فإنه في 3 سنوات نهدف إلى أن نصل إلى 3 ملايين من شبابنا. وأما في إطار برنامج إنشاء الأعمال للشباب فإننا نهدف إلى عام 2028 أن نحقق الاستفادة ل1 مليون من شبابنا الجامعيين الذين يدرسون في الجامعة. وعلى الرغم مما يسعون لجعل الشباب أدوات لمآربهم الشخصية، فإننا سنواصل زيادة دعمنا لشبابنا لإنشاء مستقبلهم الآمن. شبابنا لن نتركهم عرضة لا للمنظومات المتطرفة ولا للمنظمات الإرهابية ولا عرضة لمطامع السياسيين الانتهازيين. هذه الأخبار المبشرة أتمنى أن تعود بالخير على شبابنا وعلى أسرهم وعلى جامعاتنا، أتمنى أن تعود بالخير والبركة. شعبي العزيز، أخيرا مسألة صناديق الاستثمار فإنها ولتحل بسرعة نحن في خضم أعمال مكثفة. منذ اجتماعنا الحكومي السابق إلى يومنا هذا فإن هيئة رقابة الدولة قد وكيت بهذا الشأن وتشكيل لجنة تنسيق صناديق الاستثمار وإعلام مجلس الشعب التركي الكبير والمسائل المتعلقة التي تتطلب تعديلا قانونيا، تقديم مقترحات القانون إلى البرلمان، مسائل عديدة وكاتلميم وبيريم وبنك الاقتصاد الشرقي وإملاك كاتلم، هذه الخطوات كلها التي اتخذت وصناديق الاستثمار التي أتمت إجراءاتها بدء دفع المدفوعات المتعلقة بها، كثير من الخطوات الإيجابية اتخذت في هذا الإطار. والجانب القضائي لهذه المسألة فإن التحقيقات فيه تتواصل بدقة وبتعمق وبشكل، وإن 282 شخصا مشمولين بمجالس إدارة شركات صناديق الاستثمار أدخلوا في إطار تحقيق، 84 منهم اعتقلوا وأوقفوا، و27 من المشتبه بهم أصدرت قرارات ملاحقة بشأنهم، و99 شخصا منهم اتخذ بشأنهم قرار تدبير عدلي. مقترح القانون مع مروره من المجلس من البرلمان فإنه في شهر أكتوبر 1 مليون ليرة من مدفوعات المبالغ الأساسية سيشرع في دفعها، والتصفيات العادية وغير العادية بعد إجرائها في شهر أكتوبر، فإن المستثمرين جزء صالح منهم سيكون قد استلم المدفوعات الدورة، ولجنة تنسيق صناديق الاستثمار ستواصل إعلام وإحاطة الرأي العام بالمعلومات بشكل منتظم. أيها الأصدقاء الأعزاء، إننا إلى الآن أولويتنا الأولى هي ليس مجاراة من لا هم لهم إلا إنتاج والتشدق بألفاظ وأقوال في

0: سياسة. ليس ذلك أهمنا، بل إدارة هذه المرحلة بشكل سريع وعادل. مرة أخرى أود أن يعلم الجميع ويفهم الأمر الآتي والنقطة الآتية، إن حقوق شعبنا، حماية حقوق شعبنا هي خطنا الأحمر. من حققوا أرباحاً غير معقولة باهظة وبالطرق التلاعب، من حققوا كسباً مشروعاً أن كانوا فإنهم سيدفعون ثمن ذلك لا محالة. لا، إن كان بعضهم يدافع عمن تمتد يده إلى أموال شعبنا وإلى المال الحرام فقط بسبب انتماءات حزبية سياسية، بعضهم يفعل ذلك، وبعضهم يسعى لأن يحفظ من يستلب أموال شعبنا في كنفهم، وقد ينظم المظاهرات مدينة مدينة يجول وينظم مظاهرات لدعم أولئكم اللصوص، لكننا لا نشبههم. إن مفهومنا السياسي، منظورنا ومنهجنا في السياسة وفي إدارة الدولة لا يسعه ذلك أبدا. كل من يخرج عن دائرة القانون والمشروع فإننا نحاسبه، ونحن نفعل ذلك بالفعل. وفي هذه المرحلة أيضا فإننا لئلا نجعل بلادنا تواجه مشكلة مشابهة لاحقا، فإننا نتخذ خطوات في هذا الإطار وبتدابير إضافية، فإننا نسعى لجعل سوق الأموال في بلادنا أقوى صمودا في مواجهة هذا النوع من الجراثيم. سنتخذ خطوات وتدابير احتياطية نجعل بها أسواق أموالنا صامدة أكثر، وبالطبع إذ نقوم بهذا فإننا بالطبع موقفنا ممن تلطخوا بالطين وبالأوحال حتى آذانهم أن يسعوا لتلطيخ من يسعون لتلطيخ الآخرين وبإطلاق الاتهامات، بالطبع لن نسمح لهم. انظروا في هذه البلاد، إنه ما من أحد فوق الانتقادات بما في ذلك أنا، لكن كذلك ليس لأحد أن يتذرع بمسماه ومنصبه ليستخدم أساليب فتو فيلطخ الآخرين ويسعى لتلطيخهم بتهم كاذبة يسعى بها إلى اغتيال سمعة. وكذلك فإن حرية التعبير لا تعني حرية الافتراء والبهتان على الآخرين أن كانوا، وكل من يدعي أنه يحاسب ويتساءل باسم الرأي العام فإنما عليه أن يقوم بمهامه بوعي، ويجب أن لا يتلاعب بقيم أساسية وبكرامة الإنسان وعزة الإنسان. بهذه الأفكار فإنني أتمنى أن تعود القرارات التي اتخذناها في اجتماعنا الحكومي بالخير على تركيا بأسرها. أسأل الله أن يديم وحدتنا واتحادنا وأخوتنا، وإلى أن ألتقي بكم مجددا فإنني أستودعكم الله جميعا، دمتم سالمين.
1: إذن تابعنا وإياكم مشاهدين هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وللوقوف على تفاصيل هذه الكلمة وأبرز الرسائل فيها ينضم إلينا من أنقرة مراسلنا أيمن جاد. إليك أيمن.
2: يحيى، رئيس تركي رجب طيب أردوغان وبعد قرابة 4 ساعات من الاجتماع مع وزراء حكومته في الاجتماع الحكومي قيم وأطلع الرأي العام والشعب التركي على ما تم نقاشه خلال هذا الاجتماع، وأبرز الملفات التي تم بحثها مع وزراء الحكومة التركية. تحدث الرئيس بدءا عما شاركه خلال الفترة الماضية على مدار الأسبوعين الماضيين من فعاليات شارك فيها، وصولا إلى الوضع في المملكة العربية السعودية والهجمات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية التي أدانها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا بأن أي اشتباكات في هذه المنطقة هي ضد السلام وضد الاستقرار الذي تسعى إليه تركيا لتثبيت أركانه في كامل المنطقة والإقليم، وأن هذا يخدم فقط أعداء هذه المنطقة وأعداء هذه الأمة، وأن جميع المشكلات التي تقع في هذه المنطقة يمكن حلها عبر الحوار والدبلوماسية، ولكن استهداف الأبرياء وتوجيه هذه الضربات لا يلقاه ولا يقبله أي عقل أو أي منطق يسعى لتثبيت السلام والاستقرار في هذه المنطقة، مشيرا في هذه القضية نفسها إلى قضية حلف مكة، مؤكدا بأن هذا الحلف الدفاعي الذي يجري الآن عملية التأسيس لهذا الحلف وكذلك القيام بالأسس والأركان التأسيسية لحلف مكة من أجل استكمال كافة أركانه ومؤسساته، وأن تركيا تتحرك ضمن دول هذا الحلف، المملكة العربية السعودية وكذلك باكستان إلى جانب تركيا يتحركون بتحرك جمعي من أجل تثبيت السلام والاستقرار في هذه المنطقة والتصدي لأي مشكلة قد تواجه هذا الحلف، وهو ما يسعى الحلف لتشكيله والتمكين من القيام به خلال الفترة القادمة. إلى جانب هذه القضية تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كذلك عن أهمية التطوير العمراني في مدينة إسطنبول والاستعداد للزلزال الذي يمكن أن يضرب المدينة في أي وقت، وبالتالي أشار الرئيس إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة التركية من أجل الاستعداد لهذه المشكلة خاصة في مجال التطوير العمراني، مؤكدا بأن الحكومة حتى هذه اللحظة قامت بتطوير ما يقرب من 2 مليون وحدة سكنية على مدار السنوات الماضية، إلى جانب تسليم أكثر من 5 ملايين مواطن تركي مساكن جديدة ضد الزلازل في مدينة إسطنبول، وبالتالي هذه الجهود مستمرة من قبل الحكومة التركية، الذي دعا الرئيس كذلك كافة الأحزاب السياسية للعمل معا من أجل التعامل والاستعداد لهذه القضية وألا تكون قضية سياسية. إلى جانب هذه القضايا تحدث الرئيس أيضا إلى جانب عن الفعاليات التي شارك فيها على مدار الأسبوعين الماضيين، بدءا من افتتاح العام التشريعي لمجلس الأمة الكبير، مؤكدا بأن هناك العديد من القوانين التي تنتظر النواب والمجلس خلال العام التشريعي الجديد فيما يخص مبادرة تركيا خالية من الإرهاب وغيرها من القوانين التي ينتظرها الشعب التركي من المجلس التشريعي خلال العام الجديد. إلى جانب ذلك أيضا أشار الرئيس إلى قمة الفضاء التي عقدت في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا وجهود تركيا في هذا المجال، وكذلك هو ما عززه مهرجان تكنوفيست في مدينة شانلي أورفا الذي شارك الرئيس كذلك في تدشينه وافتتاحه إلى جانب العديد من مشروعات البناء التحتية، كل هذه المشروعات تخدم رؤية تركيا في العصر الجديد، وبالتالي تسعى تركيا بهذه المشروعات سواء تكنوفيست أو غيرها من المهرجانات التي تقوم بها خاصة في مجال الفضاء والصناعات الدفاعية لتبوئ مكانة تستحقها وتليق بمكانتها خلال العقد والعصر الجديد. إلى جانب هذه الفعاليات أيضا كان هناك فعالية افتتاح العام الأكاديمي الجديد وتوزيع جوائز العلوم على الأكاديميين الأتراك خلال العام الماضي، وبالتالي كل هذا يخدم رؤية تركيا لعصر تركيا الجديد وهو ما تعمل عليه تركيا. أخيرا قال الرئيس فيما يخص قضية صناديق الاستثمار بأن القيادة التركية والحكومة التركية يحيى تعمل من أجل التسريع في الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية من أجل ضمان استقرار الاقتصاد التركي وتعويض المستثمرين عما عانوه خلال هذه القضية.
1: أشكرك جزيلا من أنقرة مراسلنا أيمن جاد. شكرا المشاهدين للمتابعة، في أمان الله.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول. بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بعملية وفان الأقصى.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם.
4: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

موجز الأخبار من تيريتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. قال مراسل تيريتي عربي إن القوات اليمنية استعادت موقعا في

منطقة الأقروض وسيطرت على مديرية المسراخ ومنطقة نجد قسيم التي يمر عبرها طريق استراتيجي. وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على جبهات محافظتي تعز ومأرب بالتزامن مع شن غارات جوية مكثفة. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين خلال الأسبوع الأول من عملية فجر اليمن، وأوضحت أن العمليات نفذت باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية وراجمات الصواريخ، حيدت أكثر من 900 عنصر من الجماعة. أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترح طهران وستبلغ الوسطاء بموقفها بعد التوصل إلى نتيجة، مطالبة واشنطن برفع العقوبات الجديدة التي فرضتها على إيران. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الأمن لن يعود إلى مضيق هرمز ما دام الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية مستمرين. اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لشروط طهران. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في عمليات قصف إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة. وفي التفاصيل، استشهد فلسطينيان باستهداف مسيرة مجموعة من المواطنين في مواصي رفح، وآخر متأثرا بإصابته في غارة على مدينة غزة. قتل فتى إسرائيلي وأصيب نحو 20 آخرين جراء انفجار مخلفات حربية في منطقة الجليل الأعلى قرب الحدود مع جنوبي لبنان، بينهم 4 إصابات خطيرة. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الانفجار وقع في منطقة مرتفع راميم بالجليل الأعلى، مشيرة إلى أن الشرطة وقوات الإنقاذ توجهت إلى الموقع لتحديد مصدر الانفجار وملابساته. هدمت السلطات الإسرائيلية 80 منزلاً في قرية ضحية بمنطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة، واستهدف الهدم منازل عائلة أبو وادي التي تضم نحو 300 شخص، وذلك بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلباً بتجميد تنفيذ قرارات الهدم. امتنع الكريملين عن تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة غدا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الاتصالات مستمرة وإن موسكو ستعلن أي مستجدات فور توفرها. أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة وصفها بالاستراتيجية المعادية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد رصد عبورها الحدود من جهة إثيوبيا. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن الطائرة رصدت منذ لحظة عبورها الحدود دون تقديم تفاصيل بشأن الجهة التي أطلقتها. أعلن الجيش الباكستاني مقتل عنصر أمن وتحييد عدد من المسلحين في اشتباكات بإقليم خيبر بختنخوا المحاذي لأفغانستان. وأفاد الجيش الباكستاني بأن اشتباكاً اندلع في 10 أكتوبر الجاري بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة كورام بالإقليم، مشيراً إلى استمرار العمليات ضد المسلحين في المنطقة. اعتمدت لجنة العشر الإفريقية في طرابلس وثيقة جديدة تطالب بتمثيل عادل للقارة في مجلس الأمن الدولي. وقالت وزارة الخارجية الليبية إن الاجتماع الوزاري 14 للجنة اختتم الأحد بمشاركة وزراء وممثلي الدول الأعضاء والرئيسين المشاركين للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح المجلس. نهاية الموجز، في أمان الله.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج الملعب، معي انا ايمن عجوز، وتتابعونا في حلقه اليوم. بيشكتاش يتخطى كوجيلي سبور بصعوبه في الدوري التركي. ثلاثيه السيتي على ليفربول في ملعب انفيلد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. قمه ناريه في اسطنبول تجمع جالاتا سراي بضيف برشلونه في مواجهه يبحث فيها اصحاب الارض عن التعويض بدوري ابطال اوروبا.

استعاد بشكتاش نغمة الانتصارات في الدوري التركي الممتاز بعدما تغلب على ضيفه كوجيلسبور بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة، ليرفع بشكتاش رصيده إلى 15 نقطة مرتقيا إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف غلطة سراي المتصدر، فيما تجمد رصيد كوجيلسبور عند 12 نقطة في المركز السابع. حسم الأهلي قمة الجولة السادسة من الدوري المصري بفوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويتصدر الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث وتلقى خسارته الأولى هذا الموسم. تغلب مانشستر سيتي على مضيفه ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل إيرلينغ هالاند وجيريمي دوكو وريان شاركي أهداف السيتي الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز التاسع. حقق فرايبورغ فوزا ثمينا على ضيفه شالكة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني، ورفع فرايبورغ رصيده إلى 13 نقطة في صدارة البوندسليغا بفارق الأهداف أمام بروسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد شالكة عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر. يستعد برشلونة الإسباني لمواجهة غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا ساعيا إلى مواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه على فيرنورد بخمسة أهداف مقابل هدف وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب. في المقابل يطمح غلطة سراي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في اسطنبول لتعويض خسارته أمام سبورتينغ لشبونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى دور 16 من بطولة شانغهاي المفتوحة للتنس من فئة 1000 نقطة بعد فوزه على الفرنسي كوينتان هاليس بمجموعتين لواحدة بواقع 6-4 و6-4 و6-3، ويواجه زفيريف في الدور المقبل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك الذي تجاوز الأمريكي براندون ناكاشيما بثلاث مجموعات. توجت الصينية تشين وين تشانغ بلقب بطولة بكين المفتوحة للتنس من فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على الروسية ميرا أندرييفا بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-4، ويعد اللقب الأول لتشانغ في بطولات 1000 نقطة منذ عودتها من الإصابة لتصبح أول لاعبة صينية تحرز لقب فردي سيدات في بطولة بكين منذ عام 2004. تفاعل متابعو كرة القدم بشكل كبير مع فوز مانشستر سيتي على ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة في ملعب الأنفيلد. نصطحبكم بجولة نرصد فيها ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من المغرد عبد المحسن الذي كتب: في قلب العاصفة واجه مانشستر سيتي غضب ملعب الأنفيلد وابتعد بالنتيجة عقب طرد غرافنبرغ، محققا فوزا بثلاثية نظيفة ومحافظا على سجله المثالي العلامة الكاملة. الصحفي الرياضي محمد عواد تحدث عن المباراة مشيدا بدور مدرب السيتي فقال: شهر كامل يتحدثون في الإعلام الإنجليزي.

0: عن جحيم سيعيشه مانشستر سيتي في أنفيلد، ثم ماذا؟ إدارة ذهنية عظيمة من ماريسكا جعلتهم يخرجون منتصرين ساحقين متصدرين. إشادات بالجملة للمدرب الإيطالي، حيث كتب محمد الكعبي: لا تستفز مانشستر سيتي، نسخة ماريسكا، العقاب سيكون قاسيا جدا، فريق تحت قيادة مدرب إيطالي محنك لدرجة لا توصف. علي بدوره أشاد بالفريق وبالمدرب فكتب: السيتي مع ماريسكا ممتع وجميل وواقعي إلى أبعد الحدود، كرة القدم تجمع بين الواقعية والتكتيكية. ونختم مع موقع كورة الذي نشر إحصائيات مباريات السيتي هذا الموسم معلقا: خاض ماريسكا 9 مباريات رسمية على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي، خسر 1 فقط وحقق الفوز في 8 مباريات. يبدو أن مانشستر سيتي ترك إرث غوارديولا لمن يستحقه. قمة أوروبية في إسطنبول تجمع غالاتا سراي بضيفه برشلونة في مواجهة يبحث فيها أصحاب الأرض عن التعويض، بينما يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة انتصاراته في دوري الأبطال.
1: تتجه الأنظار إلى إسطنبول حيث يستضيف غالاتا سراي التركي نظيره برشلونة الإسباني في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، في اختبار مهم لطموحات الفريقين القارية. ويدخل غالاتا سراي المواجهة بحثاً عن التعويض بعد خسارته أمام سبورتينغ لشبونة بـ3 أهداف مقابل هدف في الجولة الافتتاحية، ما يجعل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه أمراً مهماً لاستعادة التوازن في مشواره الأوروبي. في المقابل يصل برشلونة بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقة قوية في البطولة توجت بفوز عريض على فينورد بـ5 أهداف مقابل هدف، ليؤكد الفريق الكتالوني قدرته على صناعة الخطورة الهجومية وتسجيل الأهداف. وبين رغبة غالاتا سراي في استثمار عاملي الأرض والجمهور وطموح برشلونة في تأكيد بدايته القوية، تبدو المواجهة اختباراً لقدرة الفريق التركي على مجاراة القوة الهجومية للضيف ومدى قدرة الفريق الإسباني على التعامل مع أجواء إسطنبول، مواجهة تحمل أهمية مبكرة في حسابات التأهل وتضع الفريقين أمام فرصة لتعزيز موقعهما في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدمام الناقد والمحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذا مواجهة مرتقبة بين غالاتا سراي وبرشلونة على ملعب رامس بارك، برأيك كيف يستعد هانس فليك لهذه المواجهة في ظل الضغط الجماهيري العالي الذي نعرفه في ملعب رامس بارك؟
2: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولمشاهدين الكرام. في الحقيقة مباراة منتظرة، يعني منذ أن خرجت القرعة إلى العلن وجميع الجماهير مترقبة لهذه المباراة، ليس فقط الجمهور التركي حتى الجمهور الأوروبي. يعني نحن نعلم جمهور غالاتا سراي ربما يصنف من أقوى الجماهير الأوروبية في العالم، ملعب صخب بأجواء رائعة، يعني أي أحد يحب كرة القدم يحب أن يكون متواجد في هذا الكرنفال الكروي الذي سيقام في مدينة إسطنبول. لهذا السبب غالاتا سراي يجب أن يلعب المباراة بحذر شديد. شاهدنا في الموسم الماضي مباراة غالاتا سراي وليفربول كيف سير غالاتا سراي المباراة وحقق الانتصار على ليفربول بطريقة جميلة جدا، وقدم أداء قوي ضمن لغالاتا سراي أن يتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا. نسعى أن نشاهد هذا الأمر يتكرر مرة أخرى، خصوصا بعد دفعة معنوية قوية جدا لهذه غالاتا سراي بتحقيق انتصار مهم على كاسمباشا التركي بـ3 أهداف لهدف رغم الطرد ورغم النقص العددي، ولكن برأيي هذه النتيجة أتت في الوقت المناسب لجمهور غالاتا سراي ولفريق غالاتا سراي قبل مواجهة برشلونة.
0: نعم عبد الله، بالنسبة لبرشلونة، يعني إلى أي مدى سيستطيع هانز فليك والفريق يعني من فرض أسلوبه القائم بالضغط العالي على غالاتا سراي والاستحواذ أمام هذا الفريق وشغف الجماهير؟
2: على ما رأينا يعني في المواسم الماضية، برشلونة بإمكانه أن يطبق هذا الأسلوب على جميع الأندية، يعني حتى أكبر الأندية العالمية مثل مدريد ومثل

0: أندية أوروبية أخرى يحقق برشلونة هذه المعادلة، ولكن دائما في المواقف الأخيرة أو في اللمسات الأخيرة كان برشلونة يعني يتم خذلان من بعض اللاعبين أو من بعض القرارات، أو ربما أيضا من فليك نفسه عندما يبالغ في إظهار مثل ما نتذكر مثل التسلل وضغط العالي المبالغ فيه، وهذا كله يعني يجعل اللاعبين بحالة تعب شديدة وحالة ذهنية صعبة في نهاية المباريات ويفقدون بعض الأهداف أو بعض الفرص السهلة. فبرشلونة بالتأكيد سيطبق هذا الأسلوب. فليك مدرب ألماني عنيد جدا كما عاهدناه وما عاهدنا جميع المدربين الألمان سابقا، سيطبق هذا الأسلوب قدر الإمكان إلى أن يصل إلى ما يريد. يعني فليك بداخل عقله دائما أفكار قوية جدا ويريد أن يطبقها وأن يرى النتائج، و سيستمر بهذا النهج خصوصا في هذا الموسم. الآن برشلونة يمر بموسم ومستوى خارق جدا، يعني ربما أو بالتأكيد هو أفضل نادي في أوروبا حاليا، حتى البايرن المقدم موسم جيد ولكن تعادل أمس بهدفين مثلهما مع أوكسفورد الألماني. فهذا يدل أن برشلونة الآن هو الفريق الأقوى عالميا وهو جاهز بالتأكيد لأن يخوض تحدي مغامرة الحصول على دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام إلى أكثر من 10 أعوام.
1: نعم عبد الله، هناك غيابات في صفوف برشلونة ولعل أبرز هذه الغيابات رافينيا. برأيك يعني ما الخيارات التكتيكية التي قد يلجأ إليها هانس فليك لتعويض غياب رافينيا في المباراة؟
0: بالتأكيد إصابة رافينيا هي ضربة يعني قاسية جدا في وجه نادي برشلونة. رأينا دائما أن برشلونة عندما يغيب لاعب مؤثر، الموسم الماضي كان مثال عندما غاب لامين يامال تأثر الفريق بهذه الغيابات، وأيضا رافينيا غاب لبعض المباريات وأيضا تأثر برشلونة في هذه الغيابات. ولكن اليوم برشلونة قام بسوق صيفي بتعاقدين أذكياء جدا برأيي، رغم خروج فيران توريس وليفاندوفسكي، ولكن تم تعويضهم بجوردون وأديمي، وأيضا بالتأكيد جابريل سيسوكو الذي قدم مباراة جيدة أمام ختافي يوم أمس أو قبل يومين. لهذا السبب أديمي وغوردون قدموا لمسة إيجابية جيدة جدا، وأعتقد لهذا السبب برشلونة تعاقد مع هؤلاء اللاعبين. بروفايلات خارقة جدا، سرعة، امتداد، لمسة أخيرة ولمسة أولى أيضا بالاستلام والتسليم، تمركز رائع جدا وقوة بدنية هائلة على صعيد السرعة والتحمل والركض لمسافات عالية. وهذا بالضبط ما يريده هانز فليك لتطبيق الأفكار الخاصة به. ربما حتى مع وجود رافينيا ويامال يلجأ لهم بشكل قوي جدا في الشوط الثاني هانز فليك، ويبدل هؤلاء اللاعبين بشكل قوي جدا لأنه يعتمد عليهم إلى الآن الموسم من بداية الموسم بشكل مهم. يعني بالتأكيد تأثير رافينيا هو الأهم ولامين يامال، ولكن أديمي وغوردون والآن جابريل سيسوكو بدأ بالمشاركة أكثر، تأثيرهم لا يقل أهمية عن تأثير النجوم الآخرين لبرشلونة. فلهذا السبب أعتقد غياب رافينيا لن يؤثر بشكل كبير جدا على برشلونة. بالطبع هو مؤثر، ولكن غوردون وأديمي وجابريل سيسوكو ولامين يامال وداني أولمو كوكب من النجوم الرائعين جدا للأمانة، ف يعني أعتقد سيقومون بالواجب وأكثر.
1: نعلم أن هانس فليك يلعب بأسلوب الضغط العالي وسينفذ هذه الخطة أيضا أمام جلطة سراي كما يعلم الجميع، ولكن هناك ربما بعض المشاكل على الخط الدفاعي. يعني ربما هناك أيضا يعني لاعب جلطة سراي فيكتور أوسيمان لاعب سريع، كيف يمكن أن يتفادى هانس فليك هذه الثغرة يعني إذا اعتمد جلطة سراي على الهجمات المرتدة؟
0: بالطبع أستاذ أيمن، دائما برشلونة كان نقطة ضعفه الوحيدة أو الأبرز هي خط الدفاع بكل تأكيد. لهذا السبب أعتقد أنه هانز فليك بهذا الموسم بدأ بملاحظة هذه الأخطاء ومعالجتها، ولكن يعني برشلونة برأيي يفتقر إلى الأسماء الرنانة في الدفاع. نحن نعتمد إلى إيريك غارسيا لاعب برأيي يعني برشلونة قد يكون أكبر منه لهذا اللاعب، رغم أنه مجتهد ويقدم أداء جيد، ولكن باعتقادي أداؤه جيد يعني ينسب لفليك والمنظومة التي يضعهم فيها يعني هانز فليك لإيريك غارسيا، ولا هو كإمكانيات ربما يكون لاعب متوسط. أيضا كريستنسن عادة ولكن إصابات كثير، كوبارسي بمستوى متذبذب ولكنه جيد بعد مونديال خارق قدمه كوبارسي. لهذا السبب بالتأكيد فليك سيقرأ قوة هجوم غلاتاسراي، في النهاية هو يملك ليروي ساني وفيكتور أوسيمان وفريش ألفر يلمان، ايضا بريش لاعب كبير جدا، لاعب لا يمكنك ان تفلت منه بشكل فارغ تماما، خصوصا على الجهه اليمنى لبرشلونه الذي يلعب فيها كوندي. كوندي على مستوى الهجوم والدفاع في اخر المواسم يعني مساحات كبيره تفلت وراء خلفه. لهذا السبب بريش ألبر وليروي ساني وفيكتور

0: سمنت يبدو مساحات جيده. ولا ننسى انه برشلونه جالاتا سراي يملك رافائيل لياو لاعب بامكان صناعه الفارق في اي وقت رغم قراراته المزاجيه وحالته الذهنيه السيئه، ولكنه يبقى لاعب موهوب ولاعب ذو خبره يمكنه ان يصنع الفارق في اي دقيقه خصوصا بدفاعات برشلونه المتقدمه. سراي سيكون بحاجه لاعب سريع جدا على الاطراف ان يخترق الاطراف ويمتد الى العمق بوجود اوتيمن ووجود ايضا بمساعده من دوري ثاني وباريش الفريمان. لهذا السبب سراي سيكون خصم صعب لبرشلونه هجوميا، وربما برشلونة يجب أن يكون حذر جدا من هذه الحالات الدفاعية.
1: نعم، سنأتي للحديث عن جلطة سراي، ولكن ابقى معنا عبد الله لنتعرف على أبرز الأرقام والحقائق من تاريخ مواجهات الفريقين.

0: عودة لك ضيفي الكريم عبد الله. لو انتقلنا إلى الحديث عن جالاتا سراي، يعني جالاتا سراي في تاريخ مواجهات الفريقين فوز وحيد فقط على برشلونة، برأيك كيف سيستثمر أوكان بروك يعني الأجواء التي ستتواجد في الملعب ودعم الجماهير لتحقيق الانتصار أو أقل ما يمكن التعادل أمام برشلونة؟
1: بالتأكيد ستكون مهمة يعني أشبه بالمستحيل أمام جلالة السراي، لنكون واقعيين يعني بعيدا عن كل الأمور الأخرى. جلالة السراي واجه أقوى فريق في أوروبا، ربما ليس فقط هذا الموسم، أيضا المواسم الماضية كان من الفرق الأقوى. فوز واحد في 16 مباراة هو رقم متوقع جدا. برشلونة لطالما كان تاريخيا نادي عالمي، واستطاع جلالة السراي في بعض المباريات أن يواجه برشلونة بالند للند بتعادلات أو بخسائر خفيفة، ولكن على أوكان بروك غدا مباراة يعني قد تكون تاريخية بالنسبة له، لأنه جلالة السراي الآن يمر بفورمة جيدة جدا إلى ممتازة تقريبا، ويملك لاعبين ربما لن يتكرروا لاحقا في تاريخ جلالة السراي. فيجب أن تضع بصمتك أوروبيا في هذا الموسم أو المواسم القليلة القادمة، وتضع جلالة السراي اسمه مجددا على الخريطة الأوروبية بعد الإنجاز الأكبر في عام 2000 وتحقيق بطولة اليوروبا ليج أو الويفا كاب. يجب على أوكان بروك أقل شيء مع هذه النجوم أن يضع اسم جلالة السراي في الخريطة وأن يوصل لربع نهائي، ربما نصف نهائي حتى، يعني مع بعض الأمور التكتيكية قد يصل إلى هذا الشيء. فبرأيي أوكان بروك قادر على إيقاف برشلونة؟ لا، هو أمر صعب جدا، ولكن الحالة الذهنية للفريق مع دعم الجمهور الخارق تكون سلاح قوي بإمكانه أن يحقق مفاجأة كبيرة بأن يخرج بتعادل أو ربما انتصار مثل ما حدث مع ليفربول الموسم الماضي.
0: فيكتور أوسيمين كان مصاب قبل التوقف الدولي وعاد في المباراة الأخيرة أمام كاسم باشا، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تمنح عودة فيكتور أوسيمين إلى جانب القوة الهجومية للفريق، ذكرنا لياو باريش ألبر وليوراساني، غلطة سراي فرصة لمفاجأة دفاعات برشلونة؟
1: بكل تأكيد فيكتور أوسيمين ربما هو أفضل مهاجم، يعني من أفضل المهاجمين في أوروبا لنقل، وبرشلونة كان مهتم فيه بالمناسبة. يعني خرجت أخبار بعد ارتباطات مع ريكي ألفاريز من أتلتيكو مدريد وقبل التعاقد مع جابريل جيسوس، فإن برشلونة يسعى للتعاقد مع فيكتور أوسيمين، ولكن جلالة السراي كان يملك مشروع ومشروع قوي لا يريد أن يفرط في أي لاعب من لاعبين النخبة. لهذا السبب برأيي جلالة السراي يعني عنده فرصة ولكن فرصة ضئيلة، ولكن إذا تم توفر هذه الأمور التكتيكية خصوصا على مستوى وسط الملعب، يعني جابريل سارة قدم مباراة رائعة أمام كاسم باشا، توريرا رغم الطرد ولكنه لاعب يعني يحب أن يدخل بهذه الالتحامات وهذه المباريات، أيضا ماريو ليمينا عاد إلى التسجيل مرة أخرى وعاد إلى المساندة الهجومية، وبعد يعني غياب طويل عن هذه المساندات عاد ماريو ليمينا على صعيد الدفاع، يملك عبد الكريم بارداكشي الذي سجل هدف جميل أمام قاسم باشا وقاد الدفاع النادي التركي. لهذا السبب يعني عندما نرى إلى الأسماء نرى أنه جلالة السراي قادر على أن يصنع شيء، ولكن الخوف الوحيد برأيي هو الحالة الذهنية التي سيدخل فيها جلالة السراي أن تطلع اليوم أمام برشلونة الفريق الأقوى عالميا. فبماذا سيفكر اللاعبون في هذه المباراة؟ يعني هل سيلعبون الند للند كمنافس قوي وأنه أريد أن تحقق فوز أو تعادل وأريد أن أصنع المواجهة من برشلونة، أم سيدخلون بحالة قد تكون أنه نحن فريق سراي فريق مجتهد فنحاول، ولكن بالنهاية برشلونة هو فريق الأقوى والأفضل هو الفائز بكل حتم. هذه مهمة أوكان بروك، هذه التحدي الأكبر لأوكان بروك، وسنرى نتيجتها خلال الأيام القادمة.
0: نعم عبد الله، يعني شاهدنا قبل التوقف الدولي كانت هناك انتقادات لاذعة تجاه أوكان بروك، وكانت الجماهير جماهير غلطة سراي طالبته بالاستقالة، وكان على وشك يبدو الاستقالة ولكن الإدارة لم توافق على ذلك. برأيك أوكان بروك يعني هل يملك الحلول الفنية لتجاوز برشلونة؟ ونعلم أن أوكان بروك نفسه أيضا يعني قد فاز مع هذا الفريق على يوفنتوس بنتيجة كبيرة وأيضا ليفربول كما ذكرنا قبل قليل.
1: بكل تأكيد الجمهور التركي دائما جمهور لا يرحم برأيي، يعني حتى أوكان بروك أو حتى في جلالة السراي أو في جميع الأندية التركية عندما يفتك مدرب لمباراة أو مباراتين تبدأ الانتقادات. لهذا السبب يجب أن يكون كل مدرب جاهز لاستقبال هذه الانتقادات واستقبال هذه الملاحظات، في النهاية هو جزء من هذه المنظومة ويجب أن يكون جاهز لكل الحالات. برأيي أوكامبورغ بالتأكيد ليس مدرب الأفضل لجالاتا سراي ورغم تحقيقه الدوري معهم، ولكن لنكن واقعيين، في المواسم الماضية الأخيرة المنافسين لم يكونوا أقوياء يعني على القدر الكافي في الدوري التركي يعني ليحققوا الدوري التركي على جالاتا سراي. جالاتا سراي كان يملك لاعبين الأفضل في الدوري التركي والتكتيك الأفضل والحالة الذهنية الأفضل، لأن سراي حققوا الدوري لأربع مواسم متتالية. ولكن أوكامبورغ يعني ربما تكون هذه الفرص الأخيرة بالنسبة له لسبب رئيسي، أنه أيضا في الدوري التركي بشكتاش يقوم بموسم جيد وتعاقدات رائعة، فنرباتي بالتأكيد ربما واحد من أفضل السوق الفيفي في أوروبا. لهذا السبب أوكامبورغ في المباريات القادمة القليلة القادمة أمام في الدوري التركي أو في الدوري الأبطال أوروبا ستكون حاسمة جدا، لأنه غالاتاساراي لن يرحم أوكامبورغ في هذا الموسم. أنت الآن مدرب خبرة في الدوري كثيرا، اللاعبين تعرفهم بشكل جيد، ليس عذرا أن تخرج مبكرا من أوروبا مثل كل موسم.
0: يعني عبد الله، كيف يؤثر التفوق التاريخي لبرشلونة في 10 مواجهات، يعني 6 انتصارات لبرشلونة مقابل انتصار وحيد، على حسابات الفريقين التكتيكية في قمة اسطنبول؟
1: بالطبع سيؤثر، يعني هذه كلها مؤثرات قوية في أرض الملعب. يعني لما نرى برشلونة يفوز بنتائج كبيرة، يعني برشلونة لم يفوز أبدا 1 أو 2-0، يعني دائما 3 و4 و5 أهداف. فهذه القوة الهجومية الكاسحة يجب أن غالاتاساراي دفاعيا أن يكون جاهز لصد مراوغات لامين يامال أو مراوغات جوردون وإنهاء أديمي أو جابريل شيسوس، بالتأكيد لا ننسى رودري وداني أولمو وبيدري. فهذه يعني هذه المواجهات وهذه غزارة الأهداف هي أقل شيء متوقع في المباراة القادمة، خصوصا أنه غالاتاساراي في بعض الأوقات يعني يرتكب أخطاء دفاعية فادحة. رأينا هدف كاسيرباشا في مباراة قبل يومين كان خطأ فادح من دفاع غالاتاساراي، وعلى أثره تلقى هدف يعني، وكانت مباراة ستفرد في الدقائق الأخيرة لولا تسجيل ماريو ديمين الهدف الثالث وتسجيل الهدف الثاني من قبل باريس ألفري الذي كان خطأ من دفاع كاسيرباشا. فيجب أن يكون غالاتاساراي جاهز لصد هذه الهجمات الكبيرة من برشلونة وأن يخرج بأقل الأضرار وأن يحافظ على النتيجة قدر الإمكان.
0: نعم عبد الله، كم تتوقع نتيجة المواجهة؟
1: التوقع خير التمني، نتمنى غالاتاساراي أن يقوم بمباراة كبيرة بالتأكيد، ولكن أتوقع فوز برشلونة 3-1.
0: نعم، كنت معنا من الدمام الناقد والمحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

الأمة العربية أقوى بوحدتها لا بفرقتها، وبالتضامن لا بالطائفية، وبالأخوة لا بالكراهية. كفى عبثا بعقول الشعوب، وكفى نفخا في نار الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة. خلافاتنا لا تبرر تمزيق أوطاننا، واختلاف مذهبنا لا يلغي وحدة مصيرنا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأحبة وتتابعونا معنا. إذن تضامن واسع مع السعودية بعد استهداف مطار الملك خالد بالرياض. بعد تعطيل مئات السيارات، بنزين مغشوش يشعل موجة غضب في سوريا. بسبب ارتدائها الحجاب، طالبة تركية تتعرض للعنصرية في فرنسا. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من المشاهد المروعة التي تابعناها جميعا. بعد استهداف جماعة الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الهجوم الذي طال منشأة مدنية تعج بالمسافرين أشعل طبعا موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تنديد كبير باستهداف الأبرياء عبر صالات السفر. لحظات إذن من الرعب عاشها المسافرون حين استهدفت صواريخ الحوثيين أروقة المطار مخلفة دمارا واسعا. هذا الهجوم سقط ضحيته مدنيون أبرياء من مختلف الجنسيات للأسف. تابعوا معي.

القصص الإنسانية التي خلفها القصف كانت مؤثرة جدا، فمن بين الضحايا الشابة بثينة عويضة التي استذكر ذويها.

0: أمنيتها الأخيرة بأن تدفن في مكة المكرمة لتلقى حتفها على أرض المملكة. تابعوا معي.
1: من البطل مكة لا داعي سوريا تقول لا أنا بموت مكة ما بندفن مكة ما بدي أجمع سوريا لا
2: هي أمي الثانية قلت لي أنا بس يعني بس أنا بدي إنه قبل ما أموت أنا بشوف أولادي كلياتهم بحج وبعد منه أموت ما عندي مشكلة هاي أمنيتها الوقت اللي كانت في حلقة قلت لها إيه أنا لها إن شاء الله تجيبك أنا من حلب وبتروحي بتشوفي أولادك وتحجي وتعتمري وشو بدك بتسوي إن شاء الله الحمد لله نحمد الله كنت عم حاكيها من فترة قلت هاي رجالي عندي عقلي
1: الحسين هو الحسين الله يرحمه هلاكم ضرب مطار جدي امبارح مطار جدي والرياض وابها ثلاث مطار ضربوا حتى ضربوا على سكه مدني على مطار مدني ما في الرحمه هي اللي بدها دور يعني
3: جعلني ذكرى طيبه لكل من عرفني.
0: العزاء امتد إلى محافظة البحيرة بمصر حيث خيم حزن واسع على أهالي وأصدقاء مضيفة الطيران عزة رمزي التي يصفها محبوها بأنها كانت خفيفة على القلب. نشاهد معا.

انا قاعده لقيت بنت عمي بتتصل ولقيتها بتخبط عليه، ما ردتش على، لقيتها بتخبط عليه. هي بنتي في ايه؟ انا سمحت الاسم، انا اتصدمت، انا قلت انت اتجننتي يا بنتي، بتضحكي عليا؟ يا بنتي ده لسه كانت عندي دلوقتي، كل ما تنزل اجازه تحود عليا تقعد معانا، شوكات بتنزل معانا في الاعياد وفي رمضان، ما كانتش بتسيبنا تيجي هنا عندنا الجامع تقعد معانا هنا تصلي هنا وتطلع معانا على البحر. احنا عندنا جارب كانت تنزل معانا هنا في المرده، تنزل في الجارب تقعد معانا. واقول لها ايه؟ انا مش مصدقك، انا ما اقولهاش، انا اقول لها تعالي انت بتضحكي عليا، انت اكيد بتضحك عليا، ما انتش رايحه بعيد ولا حاجه، انت اكيد بتضحك عليا. هي تلاقيها عامله مثلا حاجه زعلانه ولا حاجه، حد مزعله اكيد، حد مزعل، حد يقول لها تيجي.

0: الأردن كان له نصيب من الوجع أيها الأحبة، إذ ظهر والد الشاب محمود البرقاوي ابنه الذي فقد حياته غدرا في هذا الهجوم. شاهدوا معي.
1: يا رب العالمين على ما أصابنا في وفاة ابني محمود حسن، محمود حسن البرقاوي، في القصف اللي تم في مطار الرياض اللي بنعتبره قصف غاشم على أناس أبرياء. قصف صعب صعب صعب. لا شو بدنا نحكي يعني، وكانت أكيد كان في المطار يعني، ولا يعني القصف تم بالمطار وكان متواجد في المطار. سبحان الله المنية كان موجود عشان ربنا ياخذ الوداع. يعني أنا مش عارف شو هالأمور اللي عم بتصير يعني، والحمد لله على كل شيء. ابننا ترك امانه هلا، وان شاء الله نكون قد الامانه هاي نتحمل الوضع الشغله اللي صارت من قبل الحادث الاليم اللي صار والشغلات اللي تركنا اياها ابننا محمود اللي هم اولاده. نتمنى انه توقف هاي الامور يعني، انا ما يعني هذه اذا بتضل هالامور هاي ماشي راح نفقد ناس ابرياء. ما بتمناها انا كواحد فقد ابن غالي عليه للناس التانيين. إن شاء الله رب العالمين إنه يوصلنا بأسرع ما يمكن يعني من الجهات الرسمية في الأردن ما شاء الله.
0: في خضم هذه المأساة وإرباك حركة الطيران تجلت لوحة من التضامن الشعبي العربي والعالمي، وتوالت التعليقات على المنصات في دول عدة تندد بالهجوم على السعودية. ففي مصر وبعد أن أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا لمواطنيها العالقين، عجت الصفحات بمئات التعليقات من المصريين أعلنوا عن فتح أبواب بيوتهم للسعوديين قائلين بيوتنا مفتوحة لكم عذرا للسفارة، لا حاجة لتدخلكم، السعوديون منا ونحن.

0: منهم في مشهد تضامني أثار إشادة واستحسانا واسعا عبر المنصات. أيها الأحبة، الآن نذهب بكم إلى تعليقات رواد هذه المنصات، وقد رصدنا تضامنا واسعا طبعا مع السعودية. شاهدوا معي. سعيد يقول: انتقال الجماعات المسلحة من الإرهاب المحلي إلى استهداف المدنيين والمرافق بالخارج، يحول اعتداءاتها لقضية دولية ويفرض عليها عزلة وعقوبات تهدد وجودها وتكلفها أثمانا باهظة. أيضا تعليق آخر: فجعنا بالكويت بمشاهد القصف المؤلمة والسعودية غالية علينا، اللهم ارحم الشهداء واشف المصابين ورد كيد من أراد بهم سوءا. زايد يقول: السعودي في الإمارات ليس ضيفا بل صاحب دار وأخ عزيز، فالعلاقة بين البلدين ليست مجرد جوار بل أخوة راسخة ومصير وتاريخ مشترك. تعليق آخر لسند: دمعت عيناي لصدق مشاعر ودعوات أشقائنا المصريين في ردهم على السفارة السعودية والتي أثبتت أن الأخوة بيننا أفعال لا أقوال. لمستم قلوبنا وفي هذه المواقف تتجلى محبتكم الصادقة. من محطات الوقود إلى ورشات إصلاح السيارات، أزمة جديدة تشتعل في الشارع السوري بعدما تحول البنزين إلى مصدر قلق لأصحاب المركبات إثر ظهور شكاوى من أعطال مفاجئة أصابت سيارتهم عقب تعبئتها بالوقود، بالتزامن مع انتشار مقاطع مصورة تظهر بنزينا بلون غير معتاد وشوائب تثير الشكوك في جودته. نشاهد معا. هذه القضية أثارت جدلا واسعا وفتحت باب التساؤلات حول مصدر هذا البنزين وكيفية وصوله إلى الأسواق، بعدما تحدث سائقون عن أعطال مفاجئة أصابت سيارتهم عقب تعبئتها بالوقود تمثلت في صعوبة تشغيل المحركات وتراجع أدائها وتعطل مضخات الوقود والفلاتر، ما اضطر بعضهم إلى دفع مبالغ إضافية لإصلاح سيارتهم. وفي ورشات الصيانة تكررت الشكاوى ذاتها وسط حديث عن استقبال مركبات تعاني أعطالا متشابهة، فيما عبر سائقون عن استيائهم من الأضرار التي لحقت بسياراتهم. شاهدوا معي.
1: يوم اجتني سيارة هاي بنزيناتها نكازية، هذا بنزين لونه
2: هذا لون برتقالي تقريبا،
1: هذا لون مازوت، لون تمر هندي، شو بدك تسمي سمي، بس بنزين سيارة ما عم تدور من وراه، هذا بنزين ما مازوت مرزوم ورا هي القصة وكرهانة. ليش؟ عم تفتح أعطال أعطال أعطال وآخر شيء البنزين سيء.
3: حط بنزين عاطل، أول شيء سكسكت معه السيارة، بعد ما سكسكت دغري فتلت قشرة برضا. بنزين مثل الدبق عم يدبق تدبيق.
2: شو عم تساوي هلا؟
3: عم تسحب المحرك.
2: قديش ممكن تكلف صاحب السيارة؟
3: من 700 ل 800 دولار. انضبط إذا ما غير.
4: لحد الآن ما شفت مشاكل، بس ما بعرف إذا بقية السيارات إذا عم يعانوا منه ما بعرف، بس بالنسبة إلي لا، ما يعني نكون واقعيين إن شاء الله وصريحين، أنا لحد الآن ما شفت بالنسبة لسيارتي لا سكسكيت لا أطشيت لا نهائي.
5: والله السيارات كلها ما فيها حيل بمرة، يعني سفياني بتدعس دعس ما في حيل بمرة، عم عبي يعني أكتان الزيادة مشان ها شوي يكون فيها حيل.
0: ومع اتساع الجدل أعلنت وزارة الطاقة السورية فتح تحقيقات ومتابعة ميدانية لتحديد مصدر البنزين غير المطابق للمواصفات، فيما أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أن الفحوص التي أجرتها على عينات من الوقود أظهرت مطابقتها للمواصفات المعتمدة مع إقرارها برصد حالات لوقود مخالف في الأسواق. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع يحيى. شاهدوا معي. إذن يحيى يقول: إن استعادة الثقة بسوق المحروقات لا تتحقق بحملات الضبط وحدها،

0: بل بمنظومه رقابيه شفافه تحدد المسؤوليه وتمنع تكرار المخالفات وتحمي المستهلك من تحمل تكلفه الخلل والفساد. ربيع يقول: السؤال للمسؤولين عن وجود هذا البنزين السيء، لماذا لم يتم التأكد من مواصفاته قبل طرحه في محطات الوقود ومدى مطابقته للمواصفات القياسية السورية؟ هكذا يتساءل. أما نبيل فقال: أين هيئة الرقابة والتفتيش ومديرية حماية المستهلك وخبراء الوقود وهيئة مراقبة الجودة والمواصفات ووزير الطاقة من هذا الموضوع؟ أما يوسف فكتب قائلا: يجب إغلاق كل محطة وقود تثبت بيعها لهذا البنزين، لأن القائمين عليها على دراية تامة بنوعيته السيئة. أن تجتهد طوال سنوات دراستك لتفوز بفرصة تعليمية عالمية ثم تجد نفسك فجأة ممنوعا من المشاركة لأسباب لا علاقة لها بالتعليم أو الكفاءة، هذا هو المأزق الذي واجهته طالبة تركية صدمت بقرار غريب. القصة أيها الأحبة أن طالبة تركية متفوقة حصلت على فرصة للدراسة في جامعة السوربون المرموقة في باريس كجزء من برنامج التبادل الطلابي إيراسموس التابع للاتحاد الأوروبي، لكنها فوجئت برفض تأشيرتها، والسبب المباشر لم يكن مستواها العلمي بل لأنها لم تستوفي المعايير المطلوبة للحصول على التأشيرة الفرنسية. ولكن ما هي هذه المعايير التي أبلغت بها الفتاة؟ المعايير هي الحجاب الظاهر في الصورة التي قدمتها، ويجب عليها استبدالها بأخرى دون حجاب. تقارير إعلامية أوضحت أن الطالبة التي استوفت كافة الشروط العلمية واللغوية المعقدة للبرنامج المشترك أبلغتها الإدارة الفرنسية صراحة بأن استمرارها في مقاعد الدراسة مرتبط بنزع حجابها، متذرعة بالقوانين المحلية الفرنسية المتشددة بشأن الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية. الواقعة فجرت موجة عارمة من الغضب والاستنكار عبر المنصات التي وصفت الإجراء الفرنسي بأنه وثيقة عار وخطوة تمييزية فاضحة تخالف القوانين المنظمة لحقوق الطلاب والحريات الشخصية. واجه هذا التعنت طبعا هجوما حقوقيا وأكاديميا واسعا في الأوساط التعليمية التركية، حيث اعتبر مراقبون أن إقحام القوانين العلمانية الفرنسية الخاصة في برنامج أوروبي عام يهدف لمد جسور التواصل بين الثقافات يمثل تراجعا خطيرا وتعديا واضحا على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية. ودعا ناشطون الهيئات المنسقة لبرنامج إيراسموس في الاتحاد الأوروبي للتدخل الفوري لفتح تحقيق رسمي وفرض ضوابط واضحة تحمي الطلاب الوافدين من هذه الممارسات الإقصائية التي تضر بسمعة التعليم الدولي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بحريات المعتقد. الآن نذهب أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد بعض التعليقات حول هذا الموضوع، شاهدوا معي. إذا نبدأ مع إبرو. فرنسا التي تتشدق دائما بحقوق الإنسان والحرية تسقط في مستنقع العنصرية والتمييز، هذا القرار ضد طالبة متفوقة لمجرد حجابها هو النفاق بعينه. محمد يقول: كل الدعم والتضامن مع ابنتنا الغالية، تفوقك الأكاديمي لا يمكن أن تحجبه قرارات عنصرية ضيقة، وارتداؤك للحجاب هو حريتك الشخصية الكاملة. أما ياسين فكتب قائلا: منع طالبة من مقاعد الدراسة بسبب هويتها الدينية هو سلوك ينتمي للعصور الوسطى. تعليق آخر: أين هي حرية الاعتقاد والتعبير التي يصدعون رؤوسنا بها كل يوم؟ يبدو أن الحرية لديهم تفصل على المقاس فقط. أحدثت الغارات الجوية الإسرائيلية دماراً واسعاً إثر استهدافها مربعاً سكنياً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن تدمير منازل المواطنين بالكامل، ما اضطر عشرات العائلات إلى النزوح من المنطقة. شاهدوا معي.
1: حياة، فيش أكل، فيش شرب، فيش شغل، فيش عمل، كل حاجة من هي في البلد.
2: اللي صار إنه مبارح بعد صلاة العشاء أعطونا أمر إخلاء للمربع هذا كله، هي المنطقة السكنية هذه، وقالوا لنا إنه بدنا نضرب فيها بيت، فأخلينا طبعاً. بعد 10 دقائق بالضبط تم قصف البيت اللي هي بيت إبراهيم البحيسي، هذا بيت أهلي، منطقة آمنة، والناس اللي ساكنينها ناس طيبين وناس غلابة، لا لهم في الشرق ولا لهم في الغرب ولا لهم في الأحزاب ولا لهم في أي حاجة، يعني كلهم زي ما أنت شايف كلهم بدوروا على طلب رزقهم ويعرفوا يعيشوا وبس. لكن بعرفش البيت هذا ليش ضربوه ولا المربع هذا ليش انضرب أصلا، يعني أكيد إحنا لما صار القصف إحنا طبعا بقينا مخليين وما حدش عارف وين مين الدار اللي انضربت، ولا قوي كثرت هذه دار فلان دار علان. لكن لما جينا وشفنا الدمار اللي أنت شايفينه هذا، الصراحة الكل تفاجأ في اللي صار هذا، لأنه المنطقة هذه المربع هذا ناس في حالهم وناس ما لهمش يعني في الوضع اللي صار هذا كله، يعني أغلبيتهم ناس عمال وبيشتغلوا وبيسترزقوا هنا وهنا، يعني إشي مرعب اللي صار هذا.
0: أوقفوا مسيرة لالتقاط صورة، عروسان يلتقطان صورة مع متظاهرين في مسيرة لدعم فلسطين في مدينة لندن. شاهدوا معي.

شهدت مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك هتافات جماهيرية موحدة تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي، حيث تزامن اللقاء مع رفع المشجعين لافتات تحتفي بذكرى انتصار أكتوبر عام 1973. شاهدوا معي.

تظاهر طلاب شجار لاستدراج مدير مدرستهم قبل أن يفاجئوه بالاحتفال بعيد ميلاده. حدث هذا في مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية. شاهدوا معي.

0: avoir l'accès à la cuisine derrière. Et ensuite, place assise donc sur le devant et également sur le derrière avec une reconstruction de la DA un peu.
1: بهذا نكون قد وصلنا مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
3: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
3: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
3: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
3: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
3: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف.

0: مساء الخير، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة، معكم مي ريدان. نقف اليوم عند اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا على توريد آلاف الأطنان من وقود الديزل وانعكاسه على أزمات المنطقة وحروبها. فهل تنجح الصفقة الأمريكية الروسية في تهدئة أسواق الطاقة العالمية؟ وما هي انعكاساتها سياسيا على أزمتي مضيق هرمز وباب المندب؟ ما هي مكاسب روسيا؟ وكيف ينظر إليها حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة؟ نجيب على هذه الأسئلة وعلى غيرها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: صفقة غير مسبوقة قلبت حسابات العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اتفاقا مع موسكو لتوريد مئات الآلاف من أطنان الديزل الروسي، خطوة اضطرارية تسعى من خلالها الإدارة الأمريكية لكبح جماح الارتفاع القياسي في أسعار الوقود محليا، لكنها تأتي كذلك على حساب تفكيك جبهة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. الاتفاق فجر غضبا واسعا في كييف التي اعتبرته دعما لاقتصاد الحرب الروسي، بينما عبرت العواصم الأوروبية عن استيائها من التراجع عن سياسة الضغط الأقصى، في حين شككت أسواق الطاقة في قدرة روسيا على تلبية كامل الشحنات، وأن الاتفاق ليس سوى مسكن مؤقت لا يحل الأزمة الهيكلية لسلاسل الإمداد. هذا التحول يضع الشرق الأوسط أمام معادلة معقدة، فالتراجع المؤقت لضغوط الطاقة العالمية قد يقلل من اهتمام القوى الكبرى بإنهاء التوترات في ممري هرمز وباب المندب، ما يهدد بتجميد الأزمات كالصراع مع إيران وحرب اليمن بدلا من حلها. في المقابل ترقب الدول المنتجة في تحالف أوبيك بلاس هذا التقارب بحذر، متمسكة بضبط مستويات الإنتاج لحماية استقرار الأسواق. الحسابات الدولية تتبدل سريعا وفق المصالح، والاعتماد على الحماية الخارجية لم يعد كافيا، شأنها في ذلك شأن تثبيت أمن الممرات المائية وحماية اقتصادات الطاقة، اللذين يتطلبان حلولا سياسية عبر تغليب الدبلوماسية وخفض التصعيد لضمان استقرار دائم بعيدا عن تقلبات الصفقات الدولية.
0: نبدأ هذا النقاش بالترحيب بضيفي في الاستوديو. معنا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، أهلا بك. أهلا محمود. ومن باريس الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير، مساء الخير. وأبدأ من عندك من باريس ناصر زهير، حتى نفهم بداية تأثير هذه الصفقة على أسواق الطاقة. يعني بحسب ما تضمن الاتفاق، ستضخ موسكو بداية 300 ألف برميل، 500 ألف بنوفمبر ومليون بديسمبر. كم يلبي هذا من حاجة الطلب العالمي؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم على الضيف الكريم والمشاهدين. هذه الكمية التي تعهدت موسكو في ضخها تلبي جزء كبير من حاجة الأسواق العالمية، ولكن السؤال هل ستخفض الأسعار؟ الجواب هو لا، لأنه لا يوجد اتفاقية طويلة الأمد تقول بأن هذه الكمية ستبقى تضخ في الأسواق كل شهر أو على المدى الطويل. النقطة الثانية وهي الأهم، المشكلة ليست في الديزل فقط، المشكلة في نقطتين: نقص الواردات، واردات الخام التي تأتي من الخليج نتيجة حرب إيران. النقطة الثانية وهي الأهم هي ضرب المصافي التي تقوم بالتكريه، يعني في روسيا عندما قامت أوكرانيا بضرب المصافي، ولذلك بين قوسين كان مسؤولي روسيا يقولون بأنه ما تقوم به أوكرانيا من ضرب للمصافي هو عملية استخباراتية مدروسة وليست عملية عشوائية في إرسال مسيرات. أوكرانيا كانت تضرب المصافي التي تقوم بتكرير الديزل، والتي تحتاج إلى أشهر من أجل إعادة صيانتها، والتي تحتاج أيضا إلى معدات هي أساسا تحت العقوبات. هذا بالنسبة لروسيا. النقطة الثانية بالنسبة

0: بالنسبة للدول الأخرى هذه الكمية التي تطرح الآن في الأسواق ستكون كمية لملء الاحتياطيات مرة أخرى، لأنه لنتذكر بأن الدول السبع تعهدت بضخ كميات كبيرة من احتياطياتها، وبالتالي ما رأيناه بأنه الأسعار لم تهبط، الأسواق لم تطمئن، وهناك حالة تشكيك كبيرة. حتى لو تعهدت موسكو أو نجحت في ضخ هذه الكمية لن تكون مطمئنة للأسواق، لأن المسألة ليست في تلبية حاجة شهرية بل في توازن السوق لمدى
1: طيب،
0: متوسط لا نقول
1: حتى في
0: طويل.
1: هذه المرحلة القصيرة يعني التي تضمنها الاتفاق، هل قادرة موسكو على تأمين هذه الكمية؟ لأنه كما تفضلت يعني هناك مصافي تكرير بحسب الفاينانشال تايمز 45% منها معطل، هل هي قادرة على تلبية هذه الكمية؟
0: بشكل كامل لا، يعني التقديرات هي أن تقوم بتأمين 50% من الكمية. مسألة المصافي الروسية الأزمة لديهم هي ليست في الديزل بشكل كبير، هي في البنزين، ولذلك كان هناك طوابير من الذين يريدون مادة البنزين في روسيا، ولكن الإعلان سياسي أكثر مما هو اقتصادي. يعني المسألة هي
1: عظيم،
0: سياسية بأنه ترامب خفض العقوبات وبدأت روسيا بإعادة
1: هذا ما
0: ضخ
1: أريد أن
0: الطاقة إلى
1: أنتقل
0: مسكو.
1: به إلى السيد محمود علوش. إذا كانت هذه بحسب الأرقام، يعني نحن نتحدث هنا بالأرقام وكما تفضل ناصر زهير، غير قادرة على أن تنخفض أو تخفض أسعار الطاقة وهو الهاجس الأول لدى ترامب قبيل الانتخابات، إذا كيف سيستفيد منها سياسياً؟
2: مساء الخير لكم الضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. نعم، الإعلان السياسي أنا أتفق مع الضيف بهذه المسألة، لأنه الكميات التي يفترض أن روسيا ستضخها في الأسواق ليست كافية بالتأكيد لإحداث صدمة وهبوط تنازلي في أسعار النفط والوقود والديزل وما إلى هنالك. لكن أتصور بأن الرئيس ترامب يمكن أن يستفيد من هذه الصفقة على عدة مستويات. المستوى الأهم بالنسبة للرئيس ترامب في الجانب السياسي، يريد أن يظهر للداخل الأمريكي بأنه يتحرك من أجل التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، حتى لو لم تؤدي هذه التحركات إلى نتائج ملموسة قوية وواضحة. يعتقد رئيس ترامب أنه مجرد القيام بهذه المبادرات أيضا مهمة للقول للناخب الأمريكي بأنه الإدارة لا تقف متفرجة الأيد تجاه ما يجري، وبأنها تقوم ببعض الخطوات من أجل التعامل مع هذه المشكلة.
1: ولكن عذرا هنا فقط سيد محمود، هل قادر هذا أن يؤثر بالفعل إيجابا لصالح ترامب لدى الناخب الأمريكي؟ لأنه يريد الناخب شيء ملموس،
2: صحيح
1: يعني
2: الناخب
1: التضخم
2: يريد خفض
1: وصل إلى
2: الأسعار
1: مستويات جدا مرتفعة.
2: بالتأكيد الناخب الأمريكي يريد أن انخفاض الأسعار، وليس فقط البيانات أو الاتفاقات التي أو انتظار حتى شحنات الديزل التي ستأتي إلى الأسواق. الرئيس ترامب يواجه مشكلة كبيرة مايا، الحرب على إيران أدت إلى وضع مكلف جدا بالنسبة للرئيس ترامب خصوصا على المستوى الاقتصادي، وهو الآن يريد أن يتعامل أو يحاول أن يتعامل مع هذا الوضع والحد من ضرره خصوصا قبل الانتخابات الأمريكية. لذلك أعتقد بأن قدرة هذا الاتفاق على منح الرئيس ترامب ما يحتاجه فعليا من أجل توظيفه في الانتخابات الأمريكية محدودة للغاية. مع ذلك لا ينبغي التقليل من أهمية هذا الاتفاق. نحن نتحدث الآن عن اتفاق، لكن أهميته تكمن في أنه ربما يكون بداية لاتفاق أوسع بين الأمريكيين والروس فيما يتعلق بمسألة العقوبات المفروضة على روسيا خصوصا في مجال الطاقة. الجانب الآخر وهي مسألة أعتقد بأنها مهمة، لأنه حتى لو كانت هناك مكاسب اقتصادية محتملة للرئيس ترامب من هذا الاتفاق، إلا أن المكاسب الاقتصادية والسياسية التي ستجنيها روسيا من هذا الاتفاق أكبر بكثير مما سيجني الرئيس ترامب. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يعمل كمشكل أساسي لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع حرب إيران على وجه الخصوص، على اعتبار بأنه هذه الحرب هي العنصر الأكثر ضغطا الآن على الرئيس ترامب في الداخل. لكن لا أعتقد بأنه هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي فعلا إلى الصدمة التي يريدها الرئيس ترامب في قضية أسعار الطاقة.
1: طيب، أريد أن أعود إلى مسألة مكاسب بوتين تحديدا السياسية معك محمود، ولكن قبل سيد ناصر، مكاسب روسيا الاقتصادية من هذه الصفقة، هل يمكن أن تؤمن لها عائدات مالية تحدث فرقا فعليا في ميزانيتها التي تعاني ربما من العقوبات؟
0: لا، لن تكون يعني

0: تشكل ضغط أو تحل الضغط عن الميزانية الروسية. هذه الكمية إذا ما نجحت روسيا في تصديرها، لأنه إلى الآن نتحدث عن أنه تقريبا 50%، لن تكون مشكلة بالنسبة لروسيا. روسيا مشكلتها ليست في الأموال، لأنه عندها أولا الصين تقوم ببيع النفط والغاز الروسيين. النقطة الثانية، إذا احتاجت إلى تمويل يمكن للصين أن تقرضها. المسألة ليست مسألة أموال بقدر ما هي مسألة كيف ستكون روسيا بحرب طويلة الأمد تستنزف الميزانية، وأين ستذهب هذه الميزانية. إلى الآن لم يكن هناك أزمة في روسيا، لم يعني تخرج أزمة في روسيا تقول بأنه الميزانية تعاني، ولذلك يعني العائدات، الأوروبيين عندما يقولون بأن العائدات قد تساهم في تمويل الحرب، أعتقد بأن الأوروبيين يخشون الجانب السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي، بأنه ما هي العائدات. لأنه لنتابع بأنه ترامب في إعلانه عن اتفاق الطاقة، الذي بالمناسبة والطرافة قال زيلينسكي بأنه لا يعرف عنه شيء، يعني ترامب أعلن بأن أوكرانيا وروسيا اتفقوا، وخرج الرئيس الأوكراني ليقول نحن لا نعلم شيء عن هذا الاتفاق. بنفس التوقيت أعلن بأنه على الأوكرانيين أن ينتخبوا شخص آخر غير زيلينسكي، لأنه غير مناسب لعقد اتفاق السلام. يعني هو يطرح ورقة اقتصادية ويطرح ورقة سياسية أيضا، هو يقول للأوكرانيين بأنه يجب أن يتغير زيلينسكي حتى يعقد اتفاق سلام، وقد يقوم بذلك. يعني قبل نهاية العام قد ينجح في أنه الضغط على زيلينسكي من أجل توقيع اتفاق سلام أو توقيع اتفاق هدنة طويلة الأمد، ولكن بنفس النقطة ونفس الأسلوب لن تحل أزمة الطاقة، لأن أزمة الطاقة تحتاج إلى استقرار الأسواق العالمية، وتحتاج إلى أن يكون هناك قراءة واقعية للسوق. ولكن على الجانب الآخر، وحتى يعني نقرأ مستقبلا كيف ستكون الأسعار، قد يكون هناك انخفاض، لأنه لنتذكر قبل شهرين تقريبا كانت الأسعار حوالي 70 إلى 80 دولار، في وقت كانت حرب إيران لا زالت في أوجها، مضيق هرمز كان مغلق، ونفس الأمر بالنسبة لاستهداف المصافي الروسية. يعني الأسواق لم تقرأ الواقع الاقتصادي بشكله الحقيقي نتيجة الواردات، ولكن الآن هناك خشية كبيرة. التقييم لهذه الخشية يجب أن تكون الأسعار الآن 160-170 دولار وليست 100 دولار، لأنه في بداية حرب أوكرانيا وصلت الأسعار إلى 160 دولار. حرب الخليج أخطر، أو حرب إيران
1: صحيح.
0: أخطر، لأنه الواردات التي نقصت حوالي 20 مليون برميل، يتم الإعلان الآن على أنه نصفها أو أكثر يمر من مضيق هرمز، وبالتالي فعليا الأسواق فقدت 10 مليون برميل. في حرب أوكرانيا كل إنتاج روسيا كان 10 مليون برميل، يعني لم يفقد كل إنتاج روسيا، فقد 2 إلى 3 مليون برميل.
1: طيب إذا محمود، إذا يعني قيمنا الشق السياسي والاقتصادي من هذه الاتفاقية، المكاسب الاقتصادية حتى الآن تتفقون إنها محدودة،
2: صحيح.
1: يعني بانتظار ما بعد انتهاء هذه الفترة. على صعيد المكاسب السياسية، من يخرج من هذه الصفقة بمكاسب أكبر، بوتين أم ترامب؟
2: يعني أعتقد أنه طبعا رئيس بوتين بتقديري هو المستفيد الأكبر على المستوى السياسي من هذه الصفقة، لكن حتى بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، إذا استطاع الرئيس ترامب فعلا أن يتعامل مع مشكلة أسعار الطاقة في الفترة المتبقية للانتخابات، واستطاع أن يحد من تأثير الحرب على إيران على صناديق الاقتراع، وهذا غير مؤكد، عندها سيكون بالتأكيد مكسب سياسي كبير للرئيس ترامب، لأنه المحرك الأساسي الآن في هذا التوقيت تحديدا للصفقة مع بوتين هي الانتخابات الأمريكية وتداعيات أسعار الطاقة، لكن هذه مكاسب سياسية غير مؤكدة حتى الآن. بالنسبة لروسيا هناك مكاسب سياسية مؤكدة وواضحة على عدة مستويات. المستوى الأول وهو الأهم بالنسبة للرئيس بوتين هو أن اليوم الإدارة الأمريكية بفعل حاجتها إلى التعاون مع روسيا في مجال الطاقة، يعتقد الرئيس بوتين أن هذا يمكن أن يكون مدخل لدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني نهج أكثر وضوحا ينسجم مع مصالح روسيا فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا، وهذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لروسيا. المستوى الآخر، طالما أن هذه الصفقة ستعمق من الشرخ بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، هذا مكسب سياسي بالنسبة للرئيس بوتين. لكن حتى على مستوى المكاسب المادية هناك مسألة مهمة، مايا، أن روسيا خلال الأشهر الأخيرة كانت تعاني بشكل كبير من الضربات التي شنتها أوكرانيا على المصافي الروسية، وبالتالي هذه الصفقة ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة ضغط كبير على أوكرانيا من أجل التوقف عن استخدام أو استهداف المصافي الروسية، وهذا مكسب بالنسبة لروسيا. هنا تبرز مفارقة كبيرة، أنه الآن نحن نتحدث عن وضع تستفيد منه روسيا إلى حد كبير، لكن هذا الوضع يضر بحليف روسيا في منطقة الشرق الأوسط وهي

0: إيران، لأنه إيران أيضا أعتقد بأنها متضررة من هذه الصفقة وتفسد إلى حد معين لعبة إيران الآن التي تستخدم أوراق الطاقة من أجل تأليب الناخب الأمريكي على الرئيس
1: ترامب. هذه نقطة مهمة، ولكن قبل أن نتوسع فيها، بوتين يقدم خدمة ليست بالقليلة لترامب قبل الانتخابات النصفية. بالمقابل ما الذي يمكن أن يكون قد أخذه؟ يعني هل تؤيد نظرية المقايضة هنا بالملفات، بين أن تقايض روسيا على الملف الإيراني مقابل مكاسب في الملف الأوكراني؟
0: الرئيس ترامب يعمل بهذه العقلية، وبالمناسبة هذه العقلية ليست سيئة، يعني بمعنى أنه الرئيس ترامب واقعي، وهناك اليوم الحرب على إيران تضغط بشكل كبير على الإدارة الأمريكية، وبالتالي يحاول أن يتعامل مع تداعيات هذه الحرب. لكن ما يريده من روسيا، أيضا روسيا في المقابل تريد أمور أخرى من الرئيس ترامب، يعني بالتأكيد ليس من مصلحة، يعني روسيا لن تقدم شيء للرئيس ترامب من أجل مساعدته في هذه الحرب بشكل مجاني. لكن أيضا ما الرئيس بوتين من مصلحته أن ينجح الرئيس ترامب في الانتخابات التجديد النصفي، وأن ينجح الجمهوريون في الحفاظ على الأغلبية أو الأكثرية في الكونغرس، لأنه أعتقد على المدى البعيد روسيا ستكون مستفيدة إلى حد كبير من بقاء الرئيس ترامب قوي في الداخل. ويعتقد الروس بأنه حتى الرئيس ترامب يعني خلال الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية لديه اهتمام بإنجاز شيء في أوكرانيا، وبالتالي هم يراهنون على حالة الرئيس ترامب أو على وضع الرئيس ترامب القوي في الداخل. لكن أيضا بتصوري أنه ما يقدمه الولايات الأمريكيون الآن لروسيا فيما يتعلق بأوكرانيا مهم جدا. يعني باليوم أمس حتى الرئيس ترامب كان يطلب من الرئيس زيلينسكي أن يستقيل وأن يتنحى عن السلطة، ليس فقط من أجل أنه أصبح موقف أوكرانيا مزعج لإدارة الرئيس ترامب، بل الأهم بالنسبة لروسيا أن الرئيس ترامب قدم هذا الطرع على أنه وجود زيلينسكي لا يساعد في التواصل والاتفاق مع روسيا، وهذا ينسجم تماما مع الخطاب الروسي فيما يتعلق بهذا الملف. أنا أعتقد بأنه الأمريكي، وهذا بالمناسبة لم يظهر من الآن، يعني بوادر الانسجام الأمريكي مع إلى حد معين مع روسيا فيما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا بدأ منذ الولاية الرئاسية الثانية للرئيس ترامب،
1: لكن منذ أولى المفاوضات التي قادتها واشنطن.
0: لذلك أعتقد بأنه هناك أمور تتعلق بالصراع مع أوكرانيا ترتبط بشكل أساسي في بالتفاهمات الجارية الآن بين الأمريكيين.
1: طيب سيد ناصر، هل يمكن القول أنه أوكرانيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر، خاصة وأن ربما هذا الاتفاق سيسحب الورقة الأقوى بيدها في الضغط على روسيا التي رأيناها في الأشهر الماضية، وهي استهداف منشآت الطاقة بالمسيرات، لأنه أي استهداف من هذا النوع سيفسر أنه استهداف لهذا الاتفاق وبالتالي للمصالح الأمريكية
2: بشكل مؤقت الآن؟ نعم أوكرانيا خاسرة، ولكن أولا يعني يجب أن نقيم هذا الاتفاق، هل سيستمر أم هو اتفاق مؤقت لمدة شهرين حتى تنتهي الانتخابات النصفية ثم نعود إلى نقطة الضغط؟ لأنه ترامب كان له سابق عندما قال بأنه إذا أتى إلى البيت الأبيض بعد 24 ساعة سيوقف هذه الحرب، وما حدث هو العكس، بأنه الحرب توسعت وأصبحت أوكرانيا تستهدف المصافي أو الخطوط الحيوية للطاقة الروسية. هذا لم يكن يحدث في عهد بايدن، ولم تكن تقدم لها التقنيات سواء كان في المسيرات الغربية أو في المعلومات الاستخباراتية أو في معلومات الأقمار الصناعية.
1: ما الذي قد يمنع استمرار هذا الاتفاق، خاصة إذا ما تمكن من خدمة ترامب سياسيا في الانتخابات؟
2: الذي يمنع هو مسألة الضغط على روسيا مرة أخرى، لأنه ترامب لنتذكر عندما فاوض بوتين في سيبيريا لم يفاوض على أوكرانيا فقط، فاوضوا على العلاقة مع الصين، فاوضوا على عدة ملفات، وبالتالي لم يصلوا إلى اتفاق. ولكن الآن هناك فرصة على الجانب الآخر، يعني حتى لا ننتقد كثيرا الاتفاق، أيضا الاتفاق ساهم بنزع فتيل توتر كان يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري كبير، لأن المسألة ليست فقط اقتصادية، فعليا كان الناتو وروسيا قريبين جدا من الصدام، كانت مسيرات روسية تقترب من حدود الناتو في أكثر من مرة، كان هناك قصف لمثلا قطار غادر منه مسؤولين أوروبيين قبل دقائق، المسيرات البريطانية تحديدا تقصف موسكو، يعني كنا قريبين جدا من مسألة المواجهة العسكرية بين الناتو وروسيا. إذا تم تطبيق هذا الاتفاق وسيطبق حتى الآن، هذا يعني بأنه التصعيد العسكري قد يخف، وقد نعود إلى مسألة نوعا ما الحديث عن اتفاق سلام في أوكرانيا وعن نهاية الحرب، وهذه نقطة مهمة جدا، ولكن كل التقييم سيكون ما بعد الانتخابات النصفية، لأنه
1: صحيح.
2: لأيضا نكون منطقيين، القرار ليس بيد ترامب وحده، القرار هو بيد أيضا الإدارة الأمريكية التي تتألف من مسؤولين أمريكيين اجتمعوا في كامب ديفيد على سبيل المثال لتقييم حرب إيران بدون ترامب نفسه، وبالتالي إذا ما فاز الجمهوريين مثلا قد يغيروا رأيهم بالضغط على ترامب بأنه يجب أن تعدل
1: طيب،
2: الشروط مع روسيا أو أن يكون هناك
1: ماذا
2: أي.
1: عن الشركاء الأوروبيين الذين وإن كانوا سيجدون في هذا الاتفاق فرصة ربما لإيجاد تفاهم سياسي، لكنهم يعلمون أن هذا التفاهم السياسي سوف يكون بالشروط الروسية. إذا خسروا هذه الورقة التي كانوا يراهنون عليها وهي المسيرات الأوكرانية، اليوم موقف الشركاء الأوروبيين لأنهم لا يريدون أن تنتهي هذه الحرب بما يريد بوتين.
2: شوف الأوروبيين من جهة هم يعارضون النهاية بما يريده بوتين، لأنه هذا يعني نصر روسيا وسيعني بأنه ملفات مثل مولدافيا وجورجيا ستفتح مرة أخرى، ولكن من جانب آخر هم سعيدين جدا بأنه ستهدأ أسواق الطاقة وستتعدل الأسعار وسينخفض التضخم إذا نجح هذا الاتفاق على مدة طويلة الأمد. يعني الأوروبيين سواء وافقوا أو عارضوا لا يمتلكون التأثير، لا
1: طيب،
2: يمكن للأوروبيين أن يقولوا نحن سندعم أوكرانيا في الأسلحة ولتفعل الولايات المتحدة ما تشاء، لأنه 60 إلى 70% من هذه الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة أساسا. حتى لو أمنوا الأسلحة أيضا، إذا سحبت الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية ومعلومات الأقمار الصناعية أيضا لن تستطيع أوكرانيا الاستمرار في هذه الحرب. يعني الأوروبيين يصرحون ولكن القرار هو في واشنطن.
1: طيب سيد محمود، يعني أعود معك إلى نقطة إيران التي يهمها ربما ألا ينجح هذا الاتفاق وألا يقوي موقف ترامب
0: نعم.
1: انتخابيا. كيف سيؤثر نجاح أو استمرار هذا الاتفاق من عدمه نتيجة هذه الانتخابات على طريقة تعامل ترامب مع إيران؟ هل سوف نعود للتصعيد من جديد أم سنشهد اتفاقيات على هذا المنوال بشكل ربما
0: نعم.
1: أوسع ومع شركاء جدد أيضا؟
0: يعني بداية الاتفاق من الواضح أنه يضر باللعبة التي تلعبها إيران الآن مع الرئيس ترامب، وهي استخدام أسعار الطاقة المرتفعة لتأنيب الناخب الأمريكي على الرئيس ترامب. ما يعني إيران هو خسارة الرئيس ترامب في أو الجمهوريين في انتخابات تجديد النصفية، يعتقدون بأن هذه الخسارة ستضعف ما تبقى من ولاية الرئيس ترامب، وبالتالي هذا الأمر مفيد لإيران. لكن للمفارقة مايا أنه هذا الاتفاق قد يخدم جزئيا مصالح إيران، بمعنى إذا كان هذا الاتفاق سيؤدي إلى تعزيز علاقة روسيا مع الإدارة الأمريكية، وروسيا في الفترة الأخيرة تقدم نفسها كطرف يمكن أن يتوسط بين الإيرانيين والأمريكيين من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب، يمكن حينها أن تستفيد إيران على المدى البعيد من هذا الاتفاق، على اعتبار بأن الإدارة الأمريكية أو قدرة الرئيس بوتين في الضغط والتأثير على الإدارة الأمريكية أصبحت أكبر بفعل هذا الالتقاء المصالح الآن من بوابة صفقة الديزل الروسي. لكن من الواضح الآن أنه الانتخابات الأمريكية أصبحت تشكل إلى حد كبير سلوك الرئيس ترامب في الحرب على إيران. اليوم الرئيس ترامب أعتقد بأنه يميل إلى عدم التصعيد في هذه الحرب حتى فترة الانتخابات، لكن في مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون الحرب أمام مسارين محتملين. الأول أن تذهب الإدارة الأمريكية باتجاه إعادة تصعيد هذه الحرب بشكل أكبر، على اعتبار بأن الرئيس ترامب تخلص من ضغط الانتخابات، وعلى فكرة يعني حتى لو فاز الجمهوريون أو خسر الجمهوريون في انتخابات الكونغرس، أنا أعتقد بأنه الرئيس ترامب ربما يذهب بعد الحرب إلى تصعيد هذه الحرب على إيران أو بعد الانتخابات.
1: بشكل سريع سيد محمود، لأن الوقت دهمنا، ولكن لابد أن نسأل عن شركاء واشنطن في المنطقة. يعني من جديد يختبرون أن واشنطن تقدم المصالح الأمريكية فوق أي اعتبار، يعني هي تفرض عقوبات على روسيا وهي تبرم الآن اتفاق معها يريح روسيا اقتصاديا. كيف سيعيد ذلك حسابات شركاء وحلفاء واشنطن في المنطقة؟
0: هناك قلق كبير في المنطقة لدى حلفاء واشنطن تحديدا من السياسة الأمريكية. هناك شعور مايا متزايد بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب بحسابات خاطئة تماما، وبأن هذه الحرب أضرت بدول الخليج والمنطقة بقدر أكبر مما أضرت فيه بالمصالح الأمريكية، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تظهر الاهتمام الكافي في التعامل مع تداعيات هذه الحرب. يعني في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع حتى في وسائل الإعلام الأمريكية عن فكرة أن الرئيس ترامب يمكن أن يذهب باتجاه إنهاء هذه الحرب من دون حتى إبرام اتفاق مع الإيرانيين. يعني بمعنى آخر جاءت هذه الحرب لتضعف إيران، فإذ بها تنتج نظام في إيران أكثر تهديدا للمنطقة، وتترك هذا النظام ليتعامل مع هذه المنطقة. هذا الشعور بدأ يزداد بشكل أكبر وعلى نطاق واسع، والآن التطورات في اليمن وما تتعرض له المملكة العربية السعودية عمليا من حرب بالوكالة تقوم بها إيران على السعودية عزز هذا الشعور بتقديري. وبالمناسبة يعني حتى عندما ذهبت المملكة إلى إبرام اتفاق أو حلف مكة مع تركيا وباكستان، هذا الاتجاه هو نابع من قناعة تترسخ بشكل كبير بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد شريكا أمنيا يمكن الاعتماد عليه من أجل تأمين المصالح الأمنية لدول المنطقة، وبالتالي هذه الدول بدأت تبحث عن خيارات من الآن. يعني
1: بالفعل تحالفات جديدة. أنا أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، كذلك أشكر من باريس الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير، والشكر لكم مشاهدينا بختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
4: حروب تتواصل وأزمات تتشابه،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.
5: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول لأصحبكم في جولة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتاريخية والاجتماعية والثقافية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من غرب أريحة في فلسطين المحتلة، حيث تعيش عائلات عرب المليحات واقعا هشا بعد نزوحها من مساكنها تحت وطأة الاعتداءات والتهديدات. فمن بين الخيام يحاول الأهالي استعادة حياتهم وسط مخاوف من تكرار التهجير وفقدان مصدر رزقهم.
1: من بين الخيام المتهالكة يملأ أطفال عرب المليحات غرب أريحة المكان بضحكاتهم، يبثون روح الأمل ويعلنون أن الحياة ما زالت قائمة هنا. يبدأ الأطفال مع أهاليهم شق طريقهم نحو حياة جديدة بعيدا عن بيوتهم ومساكنهم التي عاشوا فيها منذ القدم، بعدما تجرعوا قبل أسابيع مرارة النزوح قصرا من تجمعهم بفعل هجمات المستوطنين. 16 عائلة فلسطينية أجبرت تحت التهديد والوعيد والاعتداءات المتكررة على إخلاء وتفكيك مساكنها المتواضعة رغم وجود أحكام قضائية إسرائيلية لصالحهم.
2: البدو خلق للصحراء وخلق أن يسكن في أراضي فاتحة، يعني خلق من بداية العالم لحد الآن البدوي خلق، إلا على دور هذا المستوطنين. يعني إذا بتسألني عن المعنويات وعن النفسية كبدوي، ترك مسكنة وترك مدرستة وترك كهربتة وترك مياهة وراء مأساة حقيقية لا توصف. إذا بدك أوصفها لك لا توصف، يعني 50-60 سنة في منزل بسيط، صحيح وبسيط مش معمر يعني كسكن أو ك، ولكن أنا بشوفها كأنه يعني قصر. يعني
1: يترك عرب المليحات خلفهم ذكرياتهم وبيوتهم ويحاولون لملمة شتاتهم بعد النزوح، وما يضاعف من حسرتهم أنهم يراقبون من بعيد من الجهة المقابلة لمساكنهم الجديدة بيوتهم وخيامهم التي هجروا منها قصرا وقد أصبحت موطنا للمستوطنين. رغم أن التجمعات البدوية الفلسطينية طالما تكيفت مع حياة بدائية صعبة، إلا أن رحلة البحث عن الإنسانية التي يتغنى بها العالم تتعثر عندما تتعلق بالفلسطينيين.
3: تلاحق سياسات التهجير الإسرائيلية الفلسطينيين أينما كانوا، خاصة في هذه التجمعات البدوية. معركة وجود يتصدى الفلسطينيون لها هنا بالثبات والتشبث بأرضهم.
1: في تجمع شلال العوج القريب قصة صمود تلفظ أنفاسها الأخيرة لأحد أكبر التجمعات البدوية. كأن الحياة هنا توقفت، فللمرة الأولى منذ سنوات جف النبع الذي يعد شريان الحياة وتوقفت مياهه عن الجريان. وبحسب الفلسطينيين فشلت هجمات المستوطنين في تهجيرهم حتى الآن، فلجأ المستوطنون إلى تجفيف النبع وسرقة المياه وحرمان نحو 120 عائلة بالقوة من الوصول إليه. بمرارة يجتهد سند كعابنا في شرح حجم الخطر الذي يحدق بالتجمع، وكأنه يطلق نداء استغاثة لإنقاذ الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار.
4: هذا التجمع أقدم وأكبر تجمع في الأغوار من مساء

0: سفر يطا حتى المالح وطباس وطمون وهذه المناطق. التجمع هذا بتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين، يعني المضايقات، يعني استفزاز، دخول على البيوت، يعني بشتى الطرق قاعدين بيحاولوا، يعني والهدف واضح انه تهجير هذا التجمع والاستيلاء على الارض والاستيلاء على نبع عين العوجة.
1: تتعطل الحياة وتصل إلى خط النهاية دون ماء. ففي هذا الحر الشديد الذي تتميز به الأغوار، وبعد أن كانت المياه وفيرة، بات نقل المياه بالصهاريج هو الحل الوحيد الذي يحاول به سكان التجمع التغلب على هذه المعضلة. وما يزيد من صعوبة مهمة سكان التجمعات البدوية أن المستوطنين سرقوا نمط العيش البدوي نفسه. فالاستيطان الرعوي خلق مستوطنا متقمصا شخصية البدوي بملابسه وطقوسه وتربية مواشيه، لكن مع فرق الدعم والحماية الهائل الذي يحظى به. عشرات التجمعات البدوية في الضفة الغربية وخاصة في منطقة الأغوار هجرت، ومن نجا وبقي صامدا حتى الآن يتعرض لصنوف شتى من الانتهاكات والهجمات تحت عنوان فرض الضم والسيادة الإسرائيلية على هذه المناطق الفلسطينية.
2: هنا الأغوار، درة التاج، سلة غذاء الفلسطينيين، وبموقعها الاستراتيجي على طول الحدود مع الأردن تقف هذه التجمعات البدوية صامدة رغم صعوبة التحديات، حجر عثرة أمام مخططات الضم الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تلتي عربي، الأغوار، الضفة الغربية المحتلة.
3: قصة تهجير جديدة في القارة الأمريكية هذه المرة، ففي باتاغونيا الأرجنتينية يعود أحد أقدم الصراعات إلى الواجهة من جديد بعد سنوات من تعليق عمليات الإجلاء. تواجه مجتمعات الشعوب الأصلية، خاصة شعب المابوتشي، قرارات حكومية بإجبارهم على مغادرة أراض استوطن بها أجدادهم منذ قرون.
4: على امتداد هذه الأراضي في باتاغونيا الأرجنتينية يعيش شعب المابوتشي، أحد أبرز الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية، والذي تمتد جذوره التاريخية على جانبي جبال الأنديز في الأراضي التي تعرف اليوم بالأرجنتين وتشيلي. لقرون طويلة حافظ المابوتشي على مجتمعاتهم ولغتهم وثقافتهم، وقاوموا محاولات إخضاع أراضيهم قبل أن تؤدي الحملات العسكرية التي نفذتها الدولتان الأرجنتينية والتشيلية في القرن 19 إلى فقدان مساحات واسعة من أراضيهم وتفكك مجتمعاتهم. تاريخ نضالي كبير يعود للواجهة من جديد إثر عودة عمليات الإخلاء الحكومية التي كانت معلقة لسنوات. هذه الطرق المؤدية إلى أراضي الشعوب الأصلية أغلقت بالكامل من قبل الحكومة. حاولنا العبور من خلال الاستعانة بأحد أبناء المابوتشي ليقودنا عبر مسالك فرعية وعرة بالكاد تعبرها السيارات.
5: ليس هناك أي وسيلة نقل للوصول إلى المناطق التي نعيش فيها، وليس لها وجود على الخريطة، وهذه المنطقة تحديدا ليس لها اسم، لكننا نطلق عليها اسم كورا مابو، أي المكان الذي تسود فيه الحجارة بلغة المابوتشي.
4: تصاعدت حدة المواجهة بعدما أنهت حكومة خافير ميلي حالة الطوارئ المتعلقة بأراضي السكان الأصليين، والتي كانت توقف تنفيذ أوامر الإخلاء في المناطق المتنازع عليها. ومع انتهاء الحماية عادت القوات الأمنية لتنفيذ قرارات قضائية بإخلاء مجتمعات من المابوتشي.
5: خلال 11 عاماً الأخيرة واجهنا الكثير من محاولات الإخلاء. الحكومة تقول إن هذه الأرض تتبع لشركة الأزياء الإيطالية بينيتون وتدعم مطالبها. الحكومة تمارس علينا ضغوطاً كبيرة وترسل طائرات درون لمراقبتنا ولا تسمح لنا بالعمل لدفعنا إلى المغادرة.
4: لا ماء ولا كهرباء في هذه المجتمعات، طرق بدائية تحافظ لهم على الطعام دون أن يفسد وتبقي أجسادهم دافئة من ليالي باتاغونيا الباردة.
6: لازلنا نعيش هنا.

0: رغم الفقر ونعاني من الاضطهاد والملاحقة في ظل الحكومات المتوالية، ورغم الاعتراف بنا قانونياً ودستورياً في الأرجنتين، فإن الحكومة لم تقم بأي معالجة لأزمتنا، بل لاحقت شبابنا واعتقلت وقتلت بعضهم لمجرد مطالبتنا بما سرقته الدولتان الأرجنتينية والتشيلية منا.
1: قضية المابوتشي هنا تتجاوز حدود هذه الأراضي، فالدستور الأرجنتيني يعترف بالوجود السابق للشعوب الأصلية وحقوقهم، لكن النزاعات حول تحديد هذه الأراضي وملكيتها بقيت مفتوحة، لتعيد قرارات الإخلاء اليوم واحداً من أقدم الصراعات على الأرض في باتاغونيا، رغم أن رواية الشعوب الأصلية تستند إلى وجود تاريخي على هذه الأراضي، فإنها أكثر تعقيداً أمام المحاكم، لا سيما أن إثبات الحق في الأرض يخضع لقوانين وقرارات قضائية تحدد طبيعة ملكيتها والحقوق التي يتمتع بها السكان الأصليون فيها. من مجتمع المابوتشي تنتقل المواجهة إلى مجتمع كوراتشيس المجاور، حيث يدور النزاع على منطقة تمتد على أكثر من 2000 هكتار. منذ صغره عاش لوتارو على هذه الأرض، ومن قبله أجداده. الحكومة حاولت إخراجهم عدة مرات وتركته دون عمل يعيل به والدته المريضة.
2: نعيش في حالة مزرية، ليس هنالك عمل، ونحاول أحياناً الذهاب إلى المدن القريبة للعمل. الحكومة تخلت عنا بشكل كامل ومنعتنا من بيع الحطب، كما أنها أدخلت شركة ميكروت الإسرائيلية للسيطرة على مواردنا المائية.
1: فتات من الخبز هي حيلتهم في أراض واسعة ورثوها عن أجدادهم، وبالكاد يجدون فيها ما يكفيهم للبقاء.
0: منذ الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحقنا والتي تعرف باسم حملة الصحراء، تعرضنا للكثير من الظلم، حتى ابني تعرض للملاحقة بسبب مشاركته جنازة أحد أفراد المابوتشي الذي قتل على يد الحكومة الأرجنتينية، كما أن هناك الكثير منا معتقلون سياسيون حتى الآن.
1: أما بالنسبة إلى رومينا، لم يعد الخوف من التهجير احتمالاً، فقد أجبرتها الحكومة وعائلتها على مغادرة الأرض التي لم تعرف طوال حياتها موطناً سواها.
3: قبل عام ونصف طردنا من أرضنا، ومنحتها الحكومة لرجل أعمال يعمل في مجال زراعة أشجار الصنوبر، وهي استراتيجية تستخدمها الحكومة لطرد مجتمعاتنا من أرضها لأنها تحظى باهتمام الحكومة الإسرائيلية، كما قتلوا أحد أفراد عائلتي خلال عملية الإخلاء.
1: قصة رومينا ليست استثناءً، فجميع مجتمعات الشعوب الأصلية في عموم الأرجنتين تخشى اليوم مصيراً مماثلاً مع عودة عمليات الإخلاء إلى الواجهة. الأرض هنا بالنسبة للشعوب الأصلية ليست مجرد ملكية يمكن قياسها بالكيلومترات، بل امتداد لتاريخ وهوية سبق قيام الدولة الأرجنتينية نفسها. أما اليوم مع عودة عمليات الإخلاء، فقد انتقل الخلاف من نزاع على سندات الملكية إلى مواجهة أوسع حول حدود حقوق السكان الأصليين الذين عاشوا على الأرض ذاتها منذ قرون. نوار كالتوتيرتي عربي، باتاغونيا.
4: نذهب سوية إلى قلب القاهرة التاريخية، حيث يروي شارع الأشراف فصولاً من تاريخ مصر عبر قبابه وأضرحته ومساجده، فيما تتعايش معالمه التاريخية مع الحياة اليومية للسكان.
5: الماضي والحاضر يتجاوران في قلب القاهرة التاريخية، حيث يقع شارع الأشراف. متحف مفتوح هو ما يمكن أن يوصف به هذا الشارع، فبضع خطوات فقط تنقلك بين التاريخ والعصور. مجموعة من المزارات ارتبطت بتاريخ القاهرة الديني والسياسي والاجتماعي. قبة السلطان الأشرف خليل بن قلاوون المنتمية للعصر المملوكي، صاحبها هو ثامن سلاطين دولة المماليك البحرية وفاتح عكا الملقب بطارد الصليبيين، يرجع تاريخ إنشائها

0: نهاية القرن الثالث عشر الميلادي.
1: فالأشرف خليل بن قلاوون الحقيقة يستحق أن يكون هذا الشارع باسمه، لأنه الملقب في التاريخ بصلاح الدين الثاني. وهذا الرجل هو محرر عكا، كانت مستعصية على التحرير. لماذا عكا تحمل موقعا جغرافيا متميزا؟ لأنها على شط البحر، فالإمدادات بتجيلها بسهولة شديدة جدا، وكانت حصونها قوية جدا، فكان أي حد بيهاجم عكا دي ما بيعرفش أنه ياخد معاه حق ولا باطل زي ما بيقولوا. حتى استطاع الأشرف خليل بن قلاوون أن يفتحها بعد حصار دام حوالي 44 يوم.
0: يلي قبة السلطان الأشرف في هذا المسار قبة فاطمة خاتون. شيد هذه القبة السلطان المملوكي المنصور قلاوون لزوجته ما بين عامي 83 و84 من القرن الثالث عشر الميلادي. تليهما في المسار وتسبقهما في التاريخ قبة شجر الدر، ويعدها مؤرخون واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ مصر، فوصلت إلى الحكم في مرحلة شديدة الاضطراب، وارتبط اسمها ببداية التحول من العصر الأيوبي إلى العصر المملوكي.
1: شجر الدر لما تزوجت المعز عز الدين أيبك، كان أيبك عايز يعني يتجوز عليها، فاختار أميرة أيوبية، لأنه لما يتجوز أميرة أيوبية فشوية احنا عارفين المماليك أغلبهم ما يعرفش نسبه إيه يعني، فلما يتجوز من أميرة أيوبية ده يعلي من إيه؟ من نسبه. فهي بقى حست إن دورها هينتهي، وإن هي هتتحول ترجع تاني لقصر الحريم بعد ما كانت سلطانة، فدبرت اغتيال مين؟ المعز عز الدين.
0: في القاهرة التاريخية لا تنفصل العمارة عن السياسة، وكما تؤرخ هذه القباب والأضرحة لمراحل بداية عصر المماليك وتغير سلاطينه، ليس ببعيد مساجد تنسب لآل بيت النبي محمد. في مواجهة ضريح شجر الدر، مسجد السيدة رقية بنت الإمام علي بن أبي طالب، أنشئ هذا المسجد في العصر العثماني ليضم في محيطه ضريح السيدة رقية، وجانباً من المسجد القديم المبني في العصر الفاطمي. وجود العديد من المساجد والأضرحة المنسوبة لآل بيت النبي محمد أدى إلى تغيير اسم الشارع من شارع الأشرف إلى شارع الأشراف، فعلى بعد خطوات من مسجد السيدة رقية يقف مسجد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين. يمزج هذا المسجد بين الطراز الفاطمي والمملوكي والعثماني بمئذنته الرشيقة ذات الثلاث دورات وجماليات زخرفية تجسد براعة الفن الإسلامي.
1: جامع السيدة سكينة ينسب إلى عهد عبد الرحمن كتخدة 1173 هجرية، وهو أحد ده طبعا في العصر العثماني، وكان الراجل ده من المحبين جدا جدا للبناء، يعني هو عامل طبعا السبيل الشهير جدا جدا في شارع المعز لدين الله الفاطمي، يعتبر المعلم الرئيسي في شارع المعز، وهو صاحب الإنشاء هذا الجامع، جامع السيدة سكينة.
0: وجود تلك المساجد هو ذاته ما جاء بمحمد من صعيد مصر للعمل في هذا الشارع حبا في آل البيت ككثير من المصريين.
2: من سوهاج جيت هنا فتحت المكتبة حبا في آل البيت. جوار آل البيت روحانيات عالية، سكينة، طمأنينة. شارع الأشراف بيبدأ من ستنا السيدة نفيسة.
0: أما المقيمون بين أحضان هذا التاريخ ولعبوا صغارا بين جدرانه تربطهم علاقة خاصة بهذا المكان.
3: روحانيات كلها هنا، يعني احنا كلنا عايشين بالروحانيات دي، من مساجد ومن زي ما حضرتك بتشوف هنا، يعني كلها آثار وآثار عظيمة يعني. وبدأت الدولة مؤخرا يعني مشكورة يعني بتظهر الآثار ديت، بحيث انها عايزة تعمل منطقة شارع الأشراف دوت متحف مفتوحة وكده زي ما حضرتك عارف. يعني بقول لحضرتك لغاية ما توصل لغاية سيدنا الحسين انت ماشي في تاريخ، وورانا القلعة، وطبعا يعني ما لا حاجة عظيمة يعني احنا بنحس بالفخر بيها والعظمة يعني.
4: أهمية شارع الأشراف والمنطقة المحيطة به دفعت المسؤولين لاعتماد خطة لتطوير المنطقة لإعادة رونقها لتكون مزاراً مفتوحاً.
0: تطوير مسجد السيدة نفيسة وإعادة افتتاحه في مارس آذار من عام 2025 أتى ضمن هذه الخطة، وينسب المسجد إلى السيدة نفيسة بنت الإمام الحسن، وأقيم ليضم ضرورة

0: تاريخها، وشهد عبر تاريخه عمليات تطوير عدة أبرزها خلال العصرين الفاطمي والمملوكي، ثم حظي باهتمام واسع في العهد العثماني. وبعد تعرضه لحريق كبير أعاد الخديوي عباس حلمي الثاني بناءه قبل أن يخضع مؤخرا لأعمال تطوير جديدة أعادت للمسجد جزءا من رونقه التاريخي.
1: الحقيقة أن شارع الأشراف هو امتداد مهم جدا جدا لمسار في غاية الأهمية، اللي هو السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة وأحمد بن طولون. المربع ده هنلاقي السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة اللي في آخره كده هنلاقي أحمد بن طولون، وفي النص هنلاقي بقى التقاطع اللي فيه شارع الأشراف وشارع الركبية. شارع الركبية هيودينا على السيوفية، وشارع الأشراف طبعا اللي احنا اتكلمنا عنه. فالحقيقة ان هي جولة متكاملة لو تحول ده الممشى سياحي.
0: ويحيط بالمنطقة قلعة صلاح الدين على مرمى البصر ومسجد محمد علي، ومن أبرز معالم المنطقة والتي سيضمها المسار مسجد السلطان حسن ومدرسته وجامع الرفاعي وحتى مسجد السيدة زينب، ليكتمل بهذا الشكل مسار شارع الأشراف.
2: طبقات من التاريخ والماضي تتراكم في هذا الشارع النابض بحياة وحاضر سكانه، تمتزج الحياة بالأثر في لوحة تحمل بصمة عصور عديدة مرت بمصر فأثرت في سكانها وتأثرت بهم لتبقى قصة تستحق أن تروى. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
3: نختم جولتنا من مدينة غاريان الليبية، أكبر حواضر جبل فوسة، بعديد المعالم التاريخية التي يبرز في مقدمتها حوش الحفر أو بيوت الحفر، التي تعتبر أهم محطة لتطور العمارة المحلية في ليبيا عبر الزمن.
4: في مدينة غريان، كبرى مدن جبل نفوسة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، لم يقتصر تاريخ المدينة على ارتباطها الوثيق بالفخار لكونها رائدة الصناعات الفخارية والخزفية في البلاد منذ مئات السنين، بل تجاوز ذلك لتحتضن تلال وهضاب جبل غريان أجمل تحفة معمارية جسدت مراحل تطور العمارة المحلية عبر الزمن. بيوت الحفر أو حوش الحفر كما تعرف محليا لا تزال محط أنظار الرحالة والمستكشفين الباحثين في أغوار التاريخ.
5: زي أي مدينة من المدن كانت العمارة في كهوف ثم إلى البناء، وكان يعني بهذه الطريقة بالجص والحجارة، دورين، ثلاثة أدوار، أقواس، درج، نوافذ، ثم عادت إلى الكهوف من جديد. كانت البناء بهذه الكيفية يحتاج إلى يعني إلى النار، إلى الحطب، يعني باش يحرقوا الجص ويصبح مادة لاصقة مثل الأسمنت. فيعني كانوا يمسحوا في الغطاء النباتي ليبنوا مثلا دار أو بيت أو منزل، يحتاجوا إلى كميات كبيرة من الخشب، والخشب مصدره هو الغطاء النباتي. مسحوا الغطاء النباتي، وجدوا أنهم لو استمروا في هذا النوع من البناء سيكون هناك كارثة، ويعني بالذات في شجرة الزيتون وفي الأشجار اللي فعلا هم يتغدوا منها.
4: أكثر من 3000 بيت حفر بحسب الإحصائيات الرسمية تزخر بها قرى وبلدات مدينة غريان، التي يعتبرها أهلها مثالاً حاضراً يجسد تاريخ مرحلة من المراحل المعمارية لمدينتهم.
2: استطاع الليبيون في مدينة غريان الجبلية تحويل هذه الفكرة إلى واقع راسخ بتسخير طبيعة الوعرة وتحويلها إلى تحفة معمارية جميلة ما زالت صامدة منذ أكثر من 600 عام.
4: وفي هذا البيت الذي تعود ملكيته لعائلة بالحاج، حافظت الأسرة المالكة على نمطه التقليدي منذ تاريخ تأسيسه عام 1666 ميلادي، ليضحى أنموذجا حيا يغني صورة نمطية للحياة اليومية للعائلة الليبية قديما بأدق تفاصيلها، وكأن الزائر في مشهد فلكلوري من عالم آخر.
6: الحوش اليوم عمره 356 سنة، الحوش يتكون من 8 غرف.

0: غرف كل عائلة كانت تسكن في غرفة، 8 عائلات سكنت فعلا واحد في الحوش هذا، والعائلات 8 اللي سكنوا هناك كلهم من أصل عائلة عمر بالحاج. توسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة كان من 7 لـ 8 يوصل حتى 9 أنفار، كل غرفة تكون مقسومة لثلاثة أقسام، قسم للأب والأم، قسم للأطفال، وقسم للمعيشة، تكون مفصولة بستار ما بين الجزء والجزء الخصوصية يعني. شي يميز حياش الحفر على حياش الوقت الحالي؟ يميز حياش الحفر اللي هي درجة الحرارة، درجة الحرارة داخل الغرف ثابتة طول العام من 20 لـ 24، وهذا الشيء اللي يميز حوش الحفر زي ما قلت. العائلات 8 عندهم زوز مطبخ، فزمان تلقى بثلاثة أربع سوين يطبخوا في نفس المطبخ، والمطبخ فكرته بسيطة اللي هو عبارة عن 3 رشادات يقولوا لهم الطابونة وحطب الزيتون والقدر، فتلقى زمان بثلاثة أربع سوين يطبخوا في نفس المطبخ. في جنب كل غرفة بتلقى منطقة زي الحفرة صغيرة فيض فصل البيض يقولوا لها البونية، البونية هو المكان اللي تبيض فيه الدجاجة، يعني كل عائلة زمان عندها مجموعة من الدجاج تربي فيه.
1: يصل عمق الفناء أو ما يعرف بالحوش إلى نحو 10 أمتار يطل عليها الديار أو الداموس التي يصل عددها إلى 8، إلى جانب مطبخين ومخزن علوي. يتم الولوج إلى البيت عبر نفق أو خندق محاث للبيت، يصل طوله إلى أكثر من 10 أمتار، يحفر بطريقة

0: سقيفة هي لولا السقيفة اللي هو المدخل. طبعا انت شفت السقيفة قداش طولها ولا، وفيها بعتالي مدور، المدور هذا متسع يديروا فيه في الحيوانات في الشتاء وفي الجدور والزايلة وكرمكم الله البقرة والبهيم. بعتالي يبدو في الديار، والوسط يديروا فيه في احنا نقولوا الأحفير اللي هو لتصريف المياه.
1: وأدرجت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو حوش الحفر بغريان ضمن قائمة التراث في الدول الإسلامية من بين 22 موقعا تاريخيا في ليبيا، لما تمتلكه تلك المواقع من قيمة تاريخية وحضارية وثقافية مهمة بحاجة للحفاظ عليها وصونها من الاندثار.
2: تراث إنساني يعزز مكانة ليبيا تاريخية. بيوت الحفر بغريان تمثل علامة دالة ومميزة لمدينة تمتد جذورها إلى أعماق تاريخ، وتنتظر بصيص نور يضيء درب الوصول إليها ليزيل الغشاوة عنها. زياد الحجاجي، تراتا عربي، مدينة غريان.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. ألقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل يواجه التعليم الفلسطيني معركة من أجل البقاء. مدارس مدمرة في غزة وقيود واعتداءات في الضفة الغربية تعرقل انتظام الدراسة. وبين أطفال حرموا من مقاعدهم وفاقد تعليمي يتفاقم واحتياجات هائلة لإعادة الإعمار والتأهيل، ينطلق العام الدراسي الفلسطيني مثقلاً بتحديات تتجاوز حدود الصفوف المدرسية لتمس مستقبل جيل كامل. وفي موازاة ذلك تتصاعد الأسئلة حول المناهج الفلسطينية والضغوط الدولية ودور المؤسسات الأممية في حماية حق الأطفال في التعليم. فكيف تدير وزارة التربية والتعليم العالي هذه المرحلة؟ وما الذي يمكن إنقاذه اليوم؟ وما الخطط المطروحة لإعادة بناء منظومة تعليمية قادرة على الصمود والنهوض؟ لمناقشة هذه الملفات وغيرها معكم أنا إبراهيم خلف في على موعد مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور أمجد برهم.

0: أهلا وسهلا بك دكتور على شاشة تريتي عربي.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: دكتور، كيف تصفون اليوم واقع التعليم في الضفة، في غزة، في الأراضي الفلسطينية؟
1: يعني واقع مؤلم جدا في ظل التحديات والعدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على كل مناحي الحياة في فلسطين. ففي قطاع غزة تم تدمير أكثر من 90% من مدارسنا داخل قطاع غزة، تم تدمير أكثر من 82% من مباني الجامعات داخل قطاع غزة، 293 مدرسة من أصل 307 مدارس تم تدميرها بشكل كامل أو جزئي داخل القطاع، وما تبقى من مدارس هي مراكز لإيواء أهلنا داخل قطاع غزة التي دمرت منازلهم. لجأنا إلى التعليم الإلكتروني منذ عام 2024، وانتظمت المدارس الافتراضية معلمين من الضفة الغربية والطلبة متواجدين داخل القطاع من خلال منصة وايز. التحق بهذه المنصة أكثر من 400 ألف طالب وطالبة. استطعنا أن ننجز امتحان الثانوية العامة لعامين متتاليين. أكثر من 100 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحان الثانوية العامة داخل قطاع غزة. اليوم نحن نتحدث عن عودة التعليم الوجاهي داخل القطاع من خلال المراكز التعليمية والمدارس المؤقتة داخل الخيام. تحديات صعبة جدا، تحديات كبيرة جدا، ولكن نحن نعمل مع الأسرة التربوية داخل القطاع لإعادة الأمل أولا للأسر الغزية داخل قطاع غزة، وأيضا نحن نعمل بروح الفريق الواحد لعودة الحياة التعليمية الوجاهية والحد من التعليم الإلكتروني داخل مدارسنا في قطاع غزة. اليوم نتحدث عن أكثر من 540 ألف طالب وطالبة يدرسون في المراكز التعليمية. هناك أكثر من 700 نقطة تعليمية ومدرسة مؤقتة داخل القطاع. بعض المدارس يتم التدريس فيها على ثلاث فترات متتالية لعودة التعليم الوجاهي. هناك أكثر من 60 ألف طالب وطالبة، منهم 20 ألف طالب وطالبة من الغزيين الذين أجبروا على ترك منازلهم خارج قطاع غزة، التحقوا بالمدارس الافتراضية والإلكترونية لصعوبة التحاقهم بمدارس الدول اللي هم بيعيشوا فيها. وهناك أكثر من 40 ألف طالب غزي لم يستطيعوا الالتحاق بالمدارس والمراكز التعليمية المؤقتة داخل قطاع، التحقوا بالمدارس الافتراضية. نأمل بأن تكون الأيام القادمة أفضل ونستطيع بناء مزيد من المدارس المؤقتة حتى يستطيع الكل الالتحاق بهذه المدارس. وعندما نتحدث عن القدس الشريف، إغلاق لمدارس الأونروا، مهاجمة الحقيبة المدرسية من قبل قوات الاحتلال، ومحاولة حرمان الطلبة من حقهم في التعلم بالمنهاج الفلسطيني، المعلمين الذين يدرسون من خارج مدينة القدس داخل مدينة القدس يعانون من صعوبة الوصول إلى مدارسهم. هناك يجب أن تكون تصاريح من قبل قوات الاحتلال للسماح للمعلم الفلسطيني بالالتحاق بمدرسته داخل مدينة القدس. وعندما نتحدث أيضا عن ما يحدث في الضفة الغربية ومن الهجمات التي يومية أصبحت على مدارسنا من قبل قطعان المستوطنين، تم هدم مجموعة من مدارس في مناطق المستهدفة استيطانيا، معرجات أريحة في الأغوار، غور المالح، في منطقة بزيك، في مسافر يطة، في مناطق عديدة. يحاول قطعان المستوطنين بهدم المدارس لحرمان أبناء العائلات من حقهم في التعليم، ومن ثم إجبارهم على ترك أراضيهم والتوجه إلى مناطق أخرى بحثا عن التعليم والخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية. وعندما أيضا نتحدث عن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، نتحدث عن الحصار الاقتصادي ومصادرة أموال السلطة الوطنية، مصادرة أموال الحكومة الفلسطينية من الضرائب. ومن هنا أصبح هذا تحدي آخر في توفير الرواتب الكاملة للمعلمين والمعلمات للانتظام بشكل كامل في العملية التعليمية، عدا عن الإغلاقات للبوابات الحديدية للقرى والمدن. وأصبح التنقل للطلاب والمعلمين تنقل غير آمن، فأصبحت العملية التعليمية أيضا فيها تحديات الوصول الآمن للمدرسة في ظل هذا العدوان المستمر.
0: مع الوزير في الحقيقة رسمت صورة يعني صعبة تكشف عن حجم التحديات، لكن بالعودة إلى غزة وما أشرت إليه من غزة، ماذا بقي في جعبة وزارة التربية والتعليم والحكومة الفلسطينية لتقدم أكثر؟ ماذا تأملون تطمحون في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالتعليم المدرسي وحتى ربما الجامعي؟
1: يعني هناك خطة موضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، خطة قصيرة الأمد وخطة أيضا طويلة الأمد. أولا بالنسبة لنا يجب أن تعود العملية التعليمية الوجاهية بشكل كامل داخل قطاع غزة. العملية التعليمية الوجاهية مهمة جدا للطالب ولأسرته، فهي ليست فقط هي عملية تعليمية وتربوية، بل هي أيضا جزء من العلاج والدعم النفسي الذي يحتاجه الطالب في ظل هذه الصعوبات والعدوان المستمر داخل قطاع غزة. هناك رسائل دكتوراه وماجستير نوقشت من خيام النزوح داخل قطاع غزة. الإرادة الفلسطينية قوية جدا، التحدي الذي نعيشه داخل قطاع غزة يفرض علينا أن نكون دائما في صف واحد وفي ضمن رؤية واحدة، وهي عودة الحياة الأكاديمية والتعليمية داخل الجامعات وداخل المدارس. نحن دائما في اجتماع مع ولقاء مستمر مع رؤساء الجامعات داخل قطاع غزة، نحاول أن نوفر كل مقومات الصمود والدعم لهم لعودة التعليم داخل جامعاتنا في قطاع غزة. التعليم الإلكتروني مستمر داخل الجامعات الغزية، محاولة أن يعود التعليم الوجاهي من خلال إعادة الحياة وترميم ما يمكن ترميمه من مباني متبقية داخل جامعاتنا في قطاع غزة، وأيضا محاولة التنسيق ما بين الأهالي الذي نزحوا إلى ما تبقى من مباني داخل جامعاتنا في قطاع غزة، وعودة الحياة التعليمية الوجاهية داخل الجامعات في قطاع غزة. تحديات كبيرة، ولكن الإرادة أكبر والإصرار أكبر. فأنت تعلم بأن التعليم للأسر الفلسطينية هو الجزء الأهم في حياتهم، وهو يرسم المستقبل الحقيقي للطالب الغزي والأسرة الفلسطينية.
0: نعم معالي الوزير، هل من ضمن الخطط التعامل مع الفاقد التعليمي لبعض الشرائح من الطلاب؟ يعني ربما الحمل كبير في قطاع غزة، هناك ربما بعض الطلاب لم يلتحقوا أو غاب عليهم بعض الفصول الدراسية، كيف من ضمن الخطط تعاملتم مع هذه الجزئية؟
1: يعني نحن دائما على التصاق وتواصل مع الفرق التربوية المتواجدة داخل قطاع غزة. نحن فتحنا المدارس الافتراضية وهي ضمن منصات أوفلاين، يعني يستطيع الطالب الالتحاق بالحصة المدرسية عندما تتوفر الكهرباء أو الإنترنت له. حاولنا أيضا من خلال النقط التعليمية المتواجدة وهي مرخصة ومتابعة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي لعودة الحياة التعليمية الوجاهية والحقيقية لطلبة قطاع غزة. نحن دائما نسعى ونلاحق الطالب أينما وجد وتواجد لتوفير كل الوسائل لدعم عودة العملية التعليمية له من خلال إما المدارس الافتراضية أو النقاط التعليمية أو التعليم الوجاهي. طلابنا المتواجدين خارج قطاع غزة أيضا نحن على تواصل كامل معهم من خلال المنصات التعليمية المتوفرة لدى وزارة التربية والتعليم العالي، ونحن نستطيع أن نقول بالرغم من كل هذه التحديات أعدنا الأمل للأسرة الغزية ولطلبة غزة من خلال عقد امتحان الثانوية العامة، وأصبح تحدي كبير جدا لطلابنا وطالباتنا، وجزء كبير من الطلب الآن الذين أنهوا الثانوية العامة ملتحقين بالجامعات الغزية في الداخل، أو إذا توفرت لهم منح ومقاعد خارج قطاع غزة نحاول دائما أن نوفر ما يمكن توفيره لهم حتى نستطيع معهم بناء مستقبل إن شاء الله أفضل بالرغم من كل الاعتداءات والعدوان المستمر على أهلنا في القطاع.
0: دكتور، الكادر التعليمي هو أيضا جزء من العملية التعليمية، أين دوره وهو أيضا تعرض للنزوح، وكم كان مهم دوره في هذا النهوض؟ وأيضا هل تمكنتم دكتور من عمليات ترميم بالرغم من ضعف الإمكانيات المتاحة؟ أصلا هناك ربما الهم الأول هو للنجاة من النزوح والموت والمعاناة الإنسانية.
1: يعني كما تعرض كل أهلنا داخل قطاع غزة، تعرض الكادر التعليمي للعدوان. هناك شهداء أكثر من 19 ألف شهيد من طلاب المدارس والجامعات.

0: جامعات أكثر من 450 معلم استشهدوا خلال هذا العدوان المستمر حتى هذه اللحظة على أهلنا داخل قطاع غزة. نحن نستطيع أن نقول بأننا من خلال المؤسسات الدولية الداعمة للتعليم داخل قطاع غزة والتي تنسق دائما مع وزارة التربية والتعليم العالي استطعنا أن نتجاوز هذه المرحلة من توفير المعلمين بالرغم من كل التحديات والصعاب. مهنة التعليم هي ليس مهنة عادية، مهنة بها انتماء كبير جدا للوطن وللأسرة التربوية، وهي مهنة مقدسة. فنحن نستطيع أن نتحدث بأننا بالرغم من كل الصعاب وبالرغم من عدم توفر الوسائل التعليمية الحديثة التي يعني تتطلبها المرحلة الحالية، إلا أننا نستطيع أن نقول بأن التعليم عاد ولو بشكل غير مرضي، ولكنه بشكل في ظل هذه التحديات الصعبة نستطيع أن نقول بأنه الحد الأدنى من التعليم متوفر. نعم. وأيضا المدارس الافتراضية الداعمة والمساندة للعملية التعليمية. قبل سنتين كانت المدرسة الافتراضية هي الأساسية والتعليم الوجاهي هو المساند. اليوم نستطيع أن نقول بأن التعليم الوجاهي هو الأساسي وأصبحت المدرسة الافتراضية هي المساندة للعملية التربوية داخل قطاع غزة.
1: دكتور، هناك تقديرات يعني الكلفة لإعادة الإعمار فيما يتعلق بالشق التعليمي، نسمع بين حين وآخر تقارير لإعادة الإعمار في قطاع غزة بشكل عام، لكن القطاع التعليمي الجامعات والمدارس هل هناك كلفة تقديرية وخطط جاهزة في حال أتيحت الفرصة؟
0: يعني هناك ليست فقط خطط جاهزة، هناك خطط تفصيلية لإعادة الإعمار لمدارسنا وجامعاتنا داخل قطاع غزة. هذه الخطط قامت فيها فرق فنية داخل القطاع، قيمت الخسائر الكبيرة جدا في قطاع التعليم العام والتعليم الجامعي ورفعت تقارير مفصلة لمجلس الوزراء. التقارير هي موجودة لدى مجلس الوزراء والحكومة الفلسطينية، وإن شاء الله عندما تتاح الفرصة ويعم الأمن داخل قطاع غزة نستطيع للعودة لبناء مدارسنا وجامعاتنا داخل القطاع الحبيب.
1: دكتور، المبعوث الخاص للأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعليم العالي يعني في تقرير صدر قبل أيام أشار إلى انخفاض مستوى التعليم في فلسطين. هذه تقارير تصدر من جهات دولية، كيف يمكن الاستفادة منها؟
0: يعني أضرار التعليم داخل قطاع غزة أضرار كبيرة جدا وأضرار لا توصف. عندما نتحدث عن 82% من مباني الجامعات تم تدميرها، هناك كليات وجامعات، هناك جامعات أزيلت عن الخارطة بشكل كامل داخل قطاع غزة. فالدمار الذي أحدثه العدوان والاحتلال داخل قطاع غزة هو دمار كبير جدا، دمار لا تستطيع أن تتصوره أنت كمذيع وصحفي إلا إذا كنت موجود داخل قطاع غزة. الهدف هو من هذا التدمير هو قطع كل مقومات الحياة داخل قطاع غزة، ومن ثم إجبار الناس أو وضع الناس في موضع الهجرة الطوعية داخل القطاع. ولكن الإصرار على المضي قدما والثبات على الأرض الفلسطينية هو جزء من سياسة الحكومة، وهو أيضا هذا رابط إلهي موجود عند المرابطين في فلسطين. وإحنا عندما نتحدث عن التعليم الجامعي أستطيع أن أقول لك عادت الحياة التعليمية من خلال المدرسين والمعلمين المتواجدين داخل قطاع غزة وجاهيا، وأيضا المحاضرات تعقد كل ساعة داخل الافتراضية من قبل مدرسينا المتواجدين خارج قطاع غزة وبالذات في مصر. هناك المختبرات الافتراضية والسيميوليشن لابز لطلب كلية الطب والتمريض، والتخصصات العلمية أيضا متوفرة بشكل كامل لكل جامعات قطاع غزة. نستطيع أن نقول باستخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة نحاول قدر الإمكان توفير ما يمكن توفيره لإنقاذ العملية التعليمية، ولكننا نطمح إن شاء الله بأن تعود الجامعات كما كانت على عهدها السابق قبل هذا العدوان من خلال إعادة الإعمار إن شاء الله لكل مؤسساتنا ومبانينا داخل القطاع.
1: نعم. دكتور، العلاقات مع اليونسكو واليونسف إلى أي مدى يعني فتحت مجال للتخفيف من الأزمة فيما يتعلق بالتعليم؟
0: يعني هناك علاقات قوية جدا، هناك تنسيق مباشر ما بين اليونسف واليونسكو ووزارة التربية والتعليم العالي بخصوص التعليم العالي والتعليم العام داخل قطاع غزة. معظم

0: الطبقات التعليمية الموجودة داخل قطاع غزة تتم بالتنسيق الكامل ما بين الوزارة وطواقم التربية والتعليم العالي المتواجدة داخل قطاع غزة ومؤسسة اليونيسف. نحن نقدر هذا العمل العظيم التي تقوم به هذه المؤسسات لدعم العملية التعليمية وإنقاذها داخل قطاع غزة، ونستطيع أن نقول بأننا قطعنا شوطا كبيرا بالشراكة مع هذه المؤسسات لعودة الحياة في التعليم الوجاهي بشكل جيد في ظل هذه التحديات الصعبة وفي ظل هذا الدمار المستمر جدا. ونتطلع أيضا إلى مزيد من الدعم لبناء مزيد من المدارس المؤقتة والمباني المؤقتة داخل جامعاتنا ومدارسنا.
1: نعم، مع الوزير ننتقل إلى ملف ربما هو بالغ الحساسية بالنسبة للفلسطينيين. بين حين وآخر يشاع عن يعني تفكير بتعديلات في المنهاج الدراسي الفلسطيني. نريد أن أسألك في البداية عن صحة هذا الحديث في البداية.
0: أولا الكتب المدرسية موجودة بين أيادي الطلاب داخل مدارسنا اليوم، وموزعة بين كل أبنائنا وبناتنا الطلبة. ممكن أنه لأي شخص يطلع على الكتب المدرسية. نحن نعتز ونفتخر بالمنهاج الفلسطيني، وبالمناسبة المنهاج الفلسطيني هو ليس بمنهاج تحريضي، منهاج فلسطيني يدرس التاريخ والواقع الفلسطيني الذي نعيشه. والتحريض الذي يحدث كما يتحدث البعض هو من خلال ممارسات الاحتلال على أرض الواقع، من قتل لمعلمين وأطفال طلاب. نحن نتحدث اليوم عن تعليم آمن، أصبحت حياة الطالب عند ذهابه إلى المدرسة في بعض المناطق هي حياة أصبحت في فيها خطورة للهجوم لبعض قطعان المستوطنين على بعض المؤسسات والمناطق المستهدفة من قبلهم. نحن أيضا نتطلع لأن يكون المنهاج الفلسطيني منهاج يواكب التطور التكنولوجي المتسارع. نحن نريد منهاج حضاري ينسجم مع مبادئ اليونسكو على مستوى العالم، وفي نفس الوقت أنا أؤكد مرة أخرى بأننا نفتخر ونعتز بأننا كفلسطينيون متمسكين بتاريخنا، وأيضا متمسكين بحقنا بإقامة دولتنا الفلسطينية بشكل آمن، ومتمسكين أيضا بالعيش بحرية وسلام قبل باقي شعوب العالم. احنا شعب حضاري متحضر، شعب يتطلع لأن يكون له مستقبل أفضل، وهذا لا يأتي إلا من خلال التعليم العصري، ومن خلال ضخ دماء جديدة في أبنائنا وعروق أبنائنا الطلبة. ونحن نقول وبكل فخر واعتزاز، الطالب الفلسطيني دائما هو محور العملية التعليمية، والمعلم الفلسطيني هو الأساس. نحن نتطلع إلى تعليم عصري وحضاري، تعليم ريادي وإبداعي، تعليم يقودنا إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بالشكل الحضاري والذي نتطلع له، ونتطلع بأن تكون هناك دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن وأمان، أبنائها يستطيعون أن يتحركوا بحرية كاملة وبأمن وسلام. نحن لا نتطلع إلا غير ذلك إطلاقا.
1: نعم دكتور، هل هناك مطالبات من جهات بتغيير المناهج؟ خاصة أنه يعني بين حين وآخر تصدر تصريحات من مستويات سواء إسرائيلية أو حتى جهات أوروبية، وحتى أطلقت حملة ربما أنت تتابعها الحق في المنهاج. هل هناك مطالبات من حيث المبدأ، يعني محاولات للتدخل في المنهاج
0: هلا
1: الدراسي؟
0: عندما القوات الاحتلال دائما تتكلم عن المنهاج الفلسطيني وأنه المنهاج الفلسطيني منهاج تحريض، وهذا الكلام غير دقيق إطلاقا. الحملة اللي كانت موجودة هي على التعليم التفاعلي اللي أطلقته الوزارة، وأنت رأيت التقارير الدولية من خلال المؤسسات الدولية التي قيمت التعليم التطبيقي داخل فلسطين، فنحن جزء من العلاج كان هو إطلاق التعليم التفاعلي من الصفوف من أول إلى رابع. هذا التعليم التفاعلي يتم استخدام فيه التكنولوجيا الحديثة إلى جانب الكتاب المدرسي. و بالنسبة لنا نحن كوزارة التربية وتعليم عالي، نحن نطلع أولا على المصلحة الوطنية العليا وعلى مصلحة الطالب الفلسطيني بشكل كامل. وكما تحدثت إليك أنه الكتب المدرسية موجودة ومتوفرة في كل المدارس، ويستطيع أي شخص أن يراجع هذه الكتب وأن يقيم، ولا
1: نعم.
0: نريد أن نتحدث منيح، فالكتاب والتقييم موجود
1: نعم.
0: بين أفراد المجتمع.
1: دكتور، حتى نفرق بين يعني ما يطالب به مثلا جهات دولية وأوروبية وحتى

0: حتى القرار الفلسطيني. هناك من يربط هذه تحت بند الإصلاح وحتى اشتراط التمويل في هذه الجزئية.
1: أستاذي، نحن في وزارة التربية والتعليم العالي وزارة مهنية، وزارة تتطلع إلى تطبيق الأنظمة العالمية، تتطلع إلى تطبيق منهاج حضاري كما تحدثنا لك. هلأ ما يتحدثون أو ما يشاع أو ما يتم الحديث عنه هذا موضوع آخر. نحن في الوزارة هناك فرق فنية تعمل بشكل كامل، هناك تغيير في نظام الثانوية العامة، هناك سياسات بزيادة التعليم المهني والتقني ومن ثم تعديل في بعض الخطط التعليمية. هناك عندما نتحدث عن تغيير نظام الثانوية العامة، هناك تغيير في الكتب المدرسية من صف 10 وحادي عشر وثاني عشر. نحن نتطلع إلى مستقبل أبنائنا وبناتنا، نتطلع على عملية تربوية متكاملة بشكل فني وبشكل مهني كامل.
0: مع الوزير، مستقبل التعليم في فلسطين إلى أين؟ ولو نخصص جزءا حول البحث العلمي.
1: عندما نتحدث عن مستقبل التعليم في فلسطين، نحن نتحدث عن الأمل وعن الحياة للأسر الفلسطينية. التعليم هو الأساس في فلسطين. وزارة التربية والتعليم،
0: طالما افتخر الفلسطيني بالتعليم
1: نعم،
0: بالأساس،
1: ونحن دائما نفتخر بالفلسطيني حتى في ظل هذه الأوضاع الصعبة جدا والتحديات الكبيرة جدا. طلابنا وطالباتنا، أطفالنا اللي بيشاركوا في كل المسابقات الدولية والعربية دائما يتبوأوا مصادر أماكن في المقدمة، ودائما يكون من الأوائل في كل المسابقات التي تحدث، وهذا يدل على مدى أهمية التعليم ومتابعة التعليم لدى الأسرة الفلسطينية. نحن نعيش واقع صعب جدا، تحديات كبيرة جدا، إغلاقات، بوابات حديدية، اعتداء على المدارس، ولكن العملية التربوية يجب أن تستمر ويجب أن تسير وفق الخطط. وهناك أيضا خطط من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، التعليم من أجل التنمية، نقوم بتطبيقها بشكل دقيق جدا. وبالرغم من هذه التحديات الصعبة والظروف الصعبة، إلا أننا نستطيع أن نقول بأن التعليم إن شاء الله سوف يكون أفضل في الأيام القادمة بالرغم من كل هذه التحديات. ونستطيع أن نقول أيضا بأن البحث العلمي الذي، وبالذات البحث العلمي التطبيقي الذي دائما نواكبه ونحاول توفير كل مقومات النجاح له داخل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية، سوف يستمر. علمائنا الفلسطينيين متميزين جدا بالرغم من العدوان وبالرغم من قتل أكثر من 100 شخصية علمية داخل قطاع غزة في العدوان الذي في الأيام الماضية، إلا أنني أقول لك بأن الأدمغة الفلسطينية هي بارعة وهي أدمغة تتطلع إلى المستقبل. نحن لا نريد أن ننظر إلى الخلف، نحن نتطلع إلى بناء مجتمع فلسطيني، مجتمع ريادي، مجتمع فيه تميز وإبداع لدى الطالب والمعلم والمحاضر والباحث الفلسطيني.
0: أخيرا دكتور، ربما يعني الواقع التعليمي في فلسطين مختلف عن أي مكان في العالم. تقريبا 3 مرجعيات للتعليم: الأونروا، المدارس الخاصة، وزارة التربية والتعليم. كيف يعني تسيرون هذه العملية التعليمية بهذا التوازن الدقيق؟
1: يعني مدارس الأونروا هي عليها مسؤولية وطنية ومسؤولية كبيرة جدا. أنشأت هذه المدارس لتعليم اللاجئين الذين نزحوا من أماكن سكنهم من قبل قوات الاحتلال، وهي مسؤولية أممية. هذه المدارس يحاول الاحتلال بشتى الوسائل إلى إغلاقها كما حدث في مخيم شعفاط في مدينة القدس، ولكن المسؤولية الدولية اتجاه طلابنا وطالباتنا الذين نزحوا وهجروا من أماكن سكنهم هي يجب أن يتحملوا هذه المسؤولية. نحن على تنسيق تام مع الإخوة في الأونروا. المدارس الخاصة هي تخضع للنظام التعليمي الفلسطيني، وهي تتابع من قبل وزارة التربية والتعليم وتدرس المنهاج الفلسطيني التي تقر الدوائر الفنية داخل وزارة التربية والتعليم العالي.
0: دكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي، شكرا لك على هذه الاستضافة، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث
3: ونفهم لماذا يحدث
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تضع لبنة جديدة في الممر الأوسط بإطلاق خط للقطار السريع حتى حدود بلغاريا. دعم تنموي من الاتحاد الأوروبي يدعم تعافي وإعادة دمج الاقتصاد السوري.

0: تواصل تركيا تعزيز بنيتها التحتية الاستراتيجية خصوصا في قطاعي النقل والمواصلات بما يعزز صادراتها وزيادة حصتها في سلاسل الإمداد العالمية. وفي خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشيركسكوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين إسطنبول والحدود البرغالية. ويمثل المشروع إضافة جديدة في خط الممر الأوسط ولايات إقليم تراقيا شرق البلاد، ويمثل شريانا رئيسيا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
1: على خط تشيركسكوي كابيكولي يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام، يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8 ساعات ونصف إلى 3 ساعات ونصف، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
2: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
1: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
3: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
1: لوجستياً يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
4: من هنا من كيركلار إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلار إلي.
0: من إسطنبول معنا الخبير الاقتصادي دكتور أوزغور أوزجان. نرحب بك دكتور أوزغور معنا. ما القيمة المضافة لهذا الخط بالنسبة للصادرات التركية للتوجه أكثر والتغلغل أكثر في الأسواق الأوروبية؟
5: نعم. الآن الإسهام الأول في الاقتصاد التركي لهذا الخط سيكون في خفض التكاليف اللوجستية. إن الشركة تفكروا في شركة تنتج ألبسة في تركيا، إذا كانت تصدر إلى أوروبا فإن هذه الشركة لا يكفي أن تنتج الأقمشة أو الألبسة، بل يجب تغليف هذا وتخزينه ونقله من الجمرك وإيصاله إلى المستهلك في وقته. وخط سكة الحديد فلا سيما فيما يخص النقل كبير الحجم والمنتظم، فإنه يحمل إمكانا لخفض التكاليف. سيسر هذا عن نتيجتين مهمتين: الأولى

0: أنه ستزداد قدرات الشركات التركية التنافسية للنقل، والثاني أن النقل سيصبح ملفا بارزا أكثر، وهذا سيجعل المنتجين يسهل عملهم في تخطيط مراحل التسليم. في الاقتصاد فإن من المهم حساب التكاليف في وقتها، هذا يجب أن لا ينسى. إن انتظار المنتجات في المخزن طويلا وخسارة الوقت في أثناء النقل وإيصاله متأخرا عن المستهلك، هذا كله يؤثر على التكاليف. وهنا فإنه تكاليف الإنتاج والتنافسية الخارجية، هذه ملفات أخرى تؤثر في التكلفة. تقييم أعم يجب القيام به فيما أرى، وذلك فإن الاستثمارات في البنية التحتية النقلية تعود بالعائد على اقتصاديا في مرحلتين اثنتين. الأولى تأثيرها في مرحلة أثناء إنتاج الخط، خط سكة الحديد. أثناء الإنتاج فإن الإنتاج أعمال الهندسة والإنشاء وغيرها تسفر عن تكاليف، وبرأيي التأثير الملموس أكثر يكون عند دخول هذا الخط حيز الاستخدام. الشركات والمصانع والشركات اللوجستية إذ تستخدم هذا الخط فإنه تتشكل وتترتب مكاسب، وتوسع هذا الخط وهذه البنية التحتية يعني أن توسع الشركات والمصانع مساحات إنتاجها، وسيتمكن المنتجون من الوصول إلى مناطق
1: حتى
0: أبعد.
1: إذا ما تحدثنا دكتور أوزجور على تقليص زمن النقل، ما أثر تقليص زمن النقل في قدرة المصنعين الأتراك على تلبية الطلب الأوروبي كذلك؟
0: بكل تأكيد هذا سيكون له انعكاس على تلبية الطلبات، وما ذكرت النقطة الأهم هي خفض التكاليف، والمصانع والشركات اللوجستية والمصدرين كلهم تتوسع مساحات أعمالهم وأنشطتهم في هذا المجال. المنتجون سيتمكنون من الوصول إلى أسواق أبعد، والشركات اللوجستية ستتمكن من تقديم خدمات جديدة في بعض المناطق، فإن استثمارات للتصنيع والتخزين ستبرز، وهذا يمكن أن يدعم من شأنه أن يدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل. لكن باعتباري محللا اقتصاديا فإني أود أن أعبر على الأمر الآتي: إن افتتاح خط سكة حديدية لا يعني وحده أن عجلة الاقتصاد والإنتاج ستتسارع. المهم هنا الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية أن تدعم بشبكة كاملة من الأنشطة. خط جديد على سبيل المثال، زيادة قدراته مهم، زيادة مجال الخط مهم، لكن إذا لم تستخدم الشركات هذا الخط بشكل اللازم وبشكل الذي ينبغي، فحينئذ ربما لا تكون هنالك نتائج كما تتوقع. ومن ثم فالسياسات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية هذه كلها يجب أن تجري بتنسيق فيما بينها، وإذ متى ما تحقق هذا فإن هذا سيسرع نتائج ملموسة مستدامة أكثر على الاقتصاد التركي فيما أرى. ما أقف عنده من البعد الاقتصادي هو الأمر الآتي: أن الوقت الذي يكتسب في المواصلات عندما يتم تقييمه بشكل صحيح فإن هذا سيتحول إلى مكسب في الإنتاج أيضا.
1: بالحديث عن الإجراءات التجارية المساهمة في تعزيز هذا التواصل بين تركيا والسوق الأوروبي، نتحدث عن الإجراءات الجمركية المكملة لضمان وصول أسرع كذلك للأسواق الأوروبية. دكتور أوزجور،
0: المسألة لها بعد دولي أيضا، وهو أنه في السنوات الأخيرة ممرات المواصلات قد زادت أهميتها أكثر. في مرحلة وباء كوفيد 19 تذكروا صعوبات النقل مثلا، ثم ما تلاها من حروب في مناطق متعددة وتوترات فإنها أثرت على خطوط المواصلات العالمية. في بعض طرق الملاحة البحرية عيشت مشكلات وزادت تكاليف النقل وطالت مدد التسليم، وهذا جعل الدول تبحث عن مسارات بديلة للنقل. وفي هذه النقطة فإن الجغرافيا التي تقع فيها تركيا اكتسبت أهمية من جديد، ولا سيما الممر الأوسط. هذا الممر الدولي يجب أن نقيمه بشكل الأمثل، الممر الأوسط، فإنه يبدأ من الصين وآسيا الوسطى ومرورا بالخزر وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ثم يسهل الوصول إلى أوروبا. وفي هذه المنظومة فإن باكو وتفليس وكارس، الخط الواصل بين هذه المدن الثلاث، مهم جدا. ومن مرمرة إلى أوروبا يحقق الإمكان للوصول. ومن ثم فإن خط تشيركيسكوي إلى كابوكولا مع دخوله حيز الخدمة، فإن هذا يعني أن هذه

0: الترابطية قد زادت وتحققت نمذجة لباقي الخط، لكن من الصعوبة بمكان أن نقول أنه قد تم إكمال كل الارتباطات دون نقص. ولذلك فإن الخط يجب زيادة قدراته الاستيعابية شيئا فشيئا. ومن منظور اقتصادي فإن هذا يعني الأمر الآتي: أن تركيا فيما يخص توفير وصول البضائع الواصلة من آسيا إلى أوروبا فإنها ستتمكن من تحقيق إمكانات لوجستية أكثر. هذا يؤثر ليس على التصدير التركي وحسب، بل من حيث قدرة النقل والتجارة الترانسيت، لأن التجارة الترانسيت تعني أن الدولة لا تصدر البضائع التي تنتجها بنفسها وحسب، بل تحقق دخلا اقتصاديا من بضائع تمر بأرضها من خلال النقل. لكن لتحقيق هذا فيجب أن تربط الخطوط ببعضها والإجراءات الجمركية.
1: بالحديث عن ربط الخطوط فيما بعضها دكتور أوزغور، نتحدث عن طريق التنمية، وفي حال تم ربط وتكامل هذا الخط مع طريق التنمية مستقبلا، ما المكاسب المنتظرة من ذلك؟
0: الآن أنا أود أن أقول أتحدث عن نقطة أرى أنها تعني العالم العربي تحديدا، وهو خط طريق التنمية. كما تعلمون في جنوب العراق في البصرة ميناء الفاو الكبير هو تم يخطط له كمشروع كبداية للمشروع المهم، ومن ثم فالتجارة الآتية من خليج البصرة من خلال مرورها بالطريق البرية وطريق سكك الحديد من داخل العراق إلى تركيا ومن هنا نقلها إلى أوروبا. وهذا المشروع مهم، وليس من الصواب تقييمه على من منظور تركيا وحسب، لأنه مشروع يقدم إمكانات تنموية للعراق أيضا. الاقتصاد العراقي على مدى سنوات طويلة كان مرتبطا بالدخل الآتي من النفط. هذا وإن إنشاء تنسيق اقتصادي وحركة نقل مهمة وجانب لوجستي وتنويع الاستثمارات في الاقتصاد وفي المصانع، هذا أمر مهم، وهذا الخط يحقق هذه المكاسب. ومن منظور تركيا فإن هذا يعني مكملا مهما. تجارة تبدأ من خليج البصرة عندما تصل إلى تركيا فإن إمكان وصولها إلى أوروبا لتحقيقه بنية تحتية من خطوط سكة الحديد تنشأ لهذا الغرض. وخط تشيركسكي كابوكولا يأتي جزءا من هذا المشروع من الصورة الكبيرة هذه، ويحمل هذه القدرات الكبيرة. لكن هنا مفارقة مهمة أرى من المهم التنبيه إليها: مشروع النقل إلى أوروبا مشروع لم يتم إنشاء كل خطواته. جزء مهم من هذه الإيجابيات التي ذكرت ستبرز شيئا فشيئا مع تحقق خطوات المشروع واحدة تلو الأخرى. ومن منظوري فإن واحدة من أهم مناحي هذا النوع من الاستثمارات هو تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ما بين تركيا والعراق من روابط نقل وخطوط نقل، فإن هذا لن يبقى محدودا بزيادة التجارة بين البلدين وحسب، بل ربط الدول الخليج بأوروبا أيضا سيقدم لها خيارات جديدة. ومن جانب آخر أيضا فإن مكاسب اقتصادية كبيرة ستحقق.
1: معنا من اسطنبول الخبير الاقتصادي دكتور أوزغور أوزجان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه دعم أوروبي لتعافي الاقتصاد السوري،

0: أهلا بكم من جديد. خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا جديدا يتجاوز 57 مليون دولار لدعم التعافي والمرحلة الانتقالية في سوريا، في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة الظروف أمام مزيد من الشراكات الاستثمارية الأوروبية وسط اتساع دائرة الانفتاح الأوروبي تجاه دمشق.
1: انفتاح اقتصادي أوروبي متزايد تجاه سوريا تترجمه زيادة الدعم الموجه للمرحلة الانتقالية وتعزيز الشراكة الاقتصادية، فالاتحاد الأوروبي خصص تمويلا جديدا يفوق 57 مليون دولار لدعم التعافي في سوريا والمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي وتهيئة الظروف المناسبة أمام الاستثمارات والشراكات الأوروبية.
2: هذه الحزمة الاقتصادية والتي تدعم سوريا بنزع مخلفات الحرب ونزع الألغام واستصلاح الأراضي الزراعية وعودة الإنتاج وإعادة البناء في سوريا، هذا يساعد الاقتصاد السوري بشكل كبير جدا على الاستثمار في الأراضي التي كانت هي مخلفات الحرب التي زرعها النظام البائد.
1: الحزمة الأوروبية تشمل أكثر من 20 مليون دولار لإزالة الألغام ومخلفات الحرب ضمن دعم تقارب قيمته 700 مليون دولار للتعافي والحاجات الإنسانية، ما يسهم في التعافي المبكر ويعيد الأراضي إلى النشاط الزراعي ويمهد لعودة الإنتاج وتحريك الاقتصاد المحلي. الانفتاح الدولي يمثل عاملاً أساسياً في دعم مسارات التعافي الاقتصادي في سوريا عبر زيادة تدفقات التمويل والاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية.
3: انفتاح إقليمي ودولي متزايد يمكن أن يمثل رافعة لدعم الاقتصاد السوري وتحريك الاستثمار والتجارة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. محمد السباعي، تيرة عربي، دمشق.
0: من دمشق معنا عميد الاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كلعان. نرحب بك دكتور علي معنا. ما قدرة الدعم الأوروبي على تحريك الاستثمار في سوريا؟
4: بداية أسعد الله أوقاتك وأوقات السادة المشاهدين. الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الأوروبي على سوريا يعتبر نقطة بداية ونقطة انطلاق الاقتصاد السوري، سيما وأن الشركات الأوروبية والمنظمات الإنسانية الأوروبية الآن تتوجه باتجاه سوريا وخاصة الجامعات لإقامة علاقات جديدة مع هذا الاقتصاد، العلاقات التي انقطعت منذ عام 2011. ولاحظنا في الفترة الأخيرة منظمة الداد الألمانية والجامعات الإيطالية والجامعات الإسبانية بدأت بزيارة سوريا أو دعوة مسؤولين بالتعليم العالي للمشاركة في اجتماعات في أوروبا، وهذا الأمر هو بداية لتوجه جديد نحو سوريا. هناك حزمة من المساعدات خصصتها أوروبا في مجال الصحة والتعليم والثقافة وفي مجال إعادة البناء، لأن الاقتصاد السوري الآن بحاجة إلى دعم استثماري كبير وبحاجة إلى دعم شركات أوروبية لكي تساعد هذا الاقتصاد للانطلاقة.
0: الدعم الأوروبي يشمل إزالة الألغام ومخلفات الحرب دكتور علي، ما أثر إعادة الأراضي الزراعية إلى الإنتاج على فاتورة استيراد الغذاء في سوريا؟
4: طبعا اليوم الاقتصاد الزراعي أو الزراعة بشكل عام انطلقت من جديد بداية هذا العام، وكانت المواسم الزراعية تبشر بالخير ولا سيما القمح الذي أمن الأمن الغذائي لسوريا لهذا العام وربما العام القادم. الأراضي الزراعية الآن بحاجة إلى إعادة تأهيل خاصة في المناطق

0: التي كانت تتعرض لهجمات بين كر وفر بحاجة اليوم إلى نزع الألغام وإزالة المخلفات التي ورثتها العمليات العسكرية. لذلك الأوروبيون لديهم خبرة في هذا المجال ولديهم تقانات ومساعدات كبيرة يمكن أن تعيد تأهيل الزراعة من جديد. الأمر الثاني يمكن أن يقدموا لنا دعما في مجال البذور والأسمدة ومواد المكافحة التي أيضا تدعم القطاع الزراعي وتزيد من الإنتاجية. فالتنسيق الآن بين المنظمات المالية الأوروبية والوزارات والهيئات الأوروبية كبير جدا في الفترة الأخيرة، وربما نشهد تزايدا أكبر في الأشهر القادمة لإعادة إدخال هذا الاقتصاد، الاقتصاد السوري بشكل عام، إلى الحلبة الدولية لكي يقوم بدوره في زيادة الإنتاج، توريد السلع التي كان يوردها في السابق، وبالعكس توريد سلع جديدة يحتاجها الاقتصاد الأوروبي، وأيضا نستورد من أوروبا السلع التي تنتجها أوروبا وبحاجة إليها الاقتصاد السوري.
1: وهنا يطرح التساؤل
0: فأنا
1: دكتور
0: أعتبر
1: علي
0: بالفداع
1: عن الضمانات الأكثر تأثيرا في قرار المستثمر الأوروبي لدخول السوق السورية، نتحدث عن الإصلاحات المصرفية وغيرها من الإصلاحات كذلك.
0: طبعا المستثمر الأوروبي يحتاج إلى الأمن بالدرجة الأولى، يحتاج إلى وجود علاقات سياسية بين بلده وهذا البلد سوريا، وأيضا يحتاج إلى إصلاحات مصرفية. أيضا هناك علاقات وهناك اجتماعات تجري بخصوص إدخال سوريا إلى شبكة سويفت، وتم إدخالها للعديد من البنوك الأوروبية، وبالتالي أصبح بإمكان المستثمر الأوروبي أن يقوم بعمليات التحويل من بلده إلى سوريا أو العكس. لذلك البنك المركزي اليوم بالاتفاق مع البنوك المركزية الأوروبية وصندوق النقد الدولي يقومون بعملية إعادة تأهيل لشبكة السويفت العالمية بحيث تستطيع أن تقوم بعمليات التحويل الصغيرة وعمليات التحويل الكبيرة التي تركز عليها أوروبا في الآونة الأخيرة.
1: لكن فعليا ما القطاعات الأقدر على استقطاب الاستثمارات الأوروبية خلال مرحلة التعافي المقبلة عليها سوريا دكتور علي؟
0: أنا أعتقد أن الصناعة والزراعة هما القطاعان الكبيران اللذان يستوعبان كل هذه الاستثمارات القادمة، إضافة إلى قطاع الاتصالات وقطاع النفط. قطاع الاتصالات أيضا يحتاج إلى تقانات متطورة وخبرات وكفاءات، الأوروبيون يمتلكون هذه الكفاءات. قطاع النفط أيضا والغاز يحتاج إلى استثمارات كبيرة وخبرات وكفاءات كبيرة. فهذه القطاعات الآن هي مؤهلة لاستقبال الشركات الأوروبية، سواء كانت تقدم الخبرة أو تقدم الاستثمار ذاته تقوم به، وبالتالي يمكن المساعدة والتعاون وإدخال هذه الشركات الاستثمارية الكبيرة بحيث تستطيع أن ترفع من إمكانيات الإنتاج وزيادة الإنتاج من النفط والغاز. أيضا موضوع الطاقة الكهربائية اليوم هناك أيضا شركات أوروبية دخلت إلى سوريا بالتعاون مع شركات خليجية وشركات أمريكية. يمكن أن تدخل شركات أوروبية في مجال الطاقة البديلة، لأن أوروبا قطعت شوطا كبيرا في مجال الطاقة البديلة. يمكن أن نستفيد من هذه الإمكانيات الكبيرة بإقامة مشاريع طاقة بديلة في سوريا بحيث تخفف من تكاليف الإنتاج وتكاليف الكهرباء على المواطن وتكاليف الكهرباء للصناعة، لأن الصناعة السورية اليوم بأمس الحاجة لمشتقات الطاقة سواء كان من النفط والغاز أو الكهرباء بحيث تعود للانطلاق من جديد.
1: ماذا عن المنتج السوري دكتور علي؟ ما فرص توسيع الصادرات السورية إلى الأسواق الأوروبية في ظل هذا الانفتاح الأوروبي؟
0: نحن اليوم بأمس الحاجة إلى تخفيض تكاليف الطاقة على المنتج السوري، لأن تكاليف الطاقة أصبحت مرتفعة، وبالتالي

0: جهود فيما بين الشركات الأوروبية والمنظمات الأوروبية والحكومة السورية، سوف نصل إلى منتجات قوية
1: نعم،
0: قادرة على أن تنافس الدول الأخرى وتدخل السوق الأوروبية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق عميد والاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كنعان. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود.

غد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

تصاعد حدة المعارك الميدانية في اليمن بين الجيش والحوثيين وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع بين النازحين. مساء الخير وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من TRT عربي في اسطنبول، معكم مايا ريدان. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الإقليمية، ووزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعافها خلال أشهر. الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا، وعقوبة أوروبية على مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية.

0: تتصاعد حدة المعارك الميدانية في اليمن، وتتسع رقعة المواجهات العسكرية من الساحل الغربي وتعز وصولا إلى جبهات مأرب والجوف. وبينما يسعى الحوثيون لتشديد حصارهم على تعز، ترد القوة الحكومية بعمليات مضادة وضربات جوية مكثفة.
1: وسط تضاريس جبلية وعرة تدور رحى معركة السيطرة على الطرقات بمحافظة تعز، حيث تمنح المرتفعات بطرقها المتعرجة أهمية استراتيجية بالغة لمن يسيطر عليها، انطلاقا من مناطق سيطرتهم شمال المدينة وشرقها. وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية في محاولة لتطويق المدينة وعزلها مقابل تشبث القوات الحكومية بمواقعها في الداخل وعلى المحاور الجنوبية والغربية. ففي الجبهة الغربية لتعز تتواصل الاشتباكات العنيفة إثر محاولات الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية لإغلاق المنافذ الرئيسية وتحديداً طريق الضباب، مصطدمة بالقوات الحكومية

0: التي أعلنت تصديها لهذه الهجمات في الريفين الجنوبي والغربي وصولاً إلى الساحل بعمليات دفاعية متزامنة مع ضربات جوية دقيقة أسفرت عن شل وتدمير إمكانيات عسكرية للحوثيين وتحييد المئات من عناصرهم. الواقع الميداني يشير إلى أن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة لم تعد محصورة في جبهة واحدة، فمع تصاعد معارك تعز والساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية عن تحركات ميدانية متزامنة في مأرب والجوف إلى جانب ضربات جوية واستهدافات في البيضاء وتبادل مكثف للاشتباكات والقصف المدفعي. القوات الحكومية أكدت تقدمها في مواقع حساسة بالجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب ونحو المواقع الشرقية لمحافظة الجوف، مع اشتباكات متقطعة على جبهة البيضاء في تحرك متزامن يرى خبراء عسكريون أنه اختبار لصلابة الدفاعات الحوثية تمهيداً لهجوم منسق وشامل على عدة جبهات. على الجانب الآخر من مشهد المدافع تقف مأساة إنسانية تزداد قتامة يوماً بعد يوم، فسلاسل الإمداد الغذائي والصحي عن مدينة تعز شبه متوقفة، وأسعار الوقود والسلع الأساسية تواصل تحليقها بعيداً عن متناول المواطن العادي، والمستشفيات تطلق تحذيرات عاجلة من نفاذ مخزونها الطبي في وقت تستمر فيه موجات النزوح القسري نحو المديريات بحثاً عن ملاذ آمن. أرقام المنظمات الدولية تترجم فداحة الوضع، إذ يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع تتفاقم بشكل غير مسبوق في اليمن، مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع المستمر. وتتجلى الكارثة في إعلان البرنامج أن 3 من كل 4 من الأسر اليمنية باتت عاجزة تماماً عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يضع ملايين اليمنيين بين مطرقة التصعيد العسكري وسندان الجوع القاتل.
1: قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن أنقرة سترسل اتفاقية مكن للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة. وأضاف في تعليقات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء أن تركيا تندد بشدة هجمات الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء بالمملكة في مواجهة هذه الهجمات.
0: سترسل أنقرة اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة. تركيا تندد بشدة بهجمات جماعة الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء في السعودية في مواجهة هذه الهجمات. نريد أن يسود السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها. سنواصل الدفاع عن السلام الإقليمي، كما نؤكد أهمية الحوار والمفاوضات لحل الأزمات التي تحيط بمنطقتنا.
1: ولمتابعة المجريات العسكرية في اليمن ينضم إلينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز دويري. مساء الخير لواء فايز، ما هو واقع الحال الآن عسكريا في تعز؟
2: حتى على كامل الجغرافيا اليمنية الأخبار تأتي من مصدرين، إما من الحوثي أو من الشرعية، وبالتالي لا يوجد أي مصدر مستقل يقدم المعلومة. نكتشف بعد مرور 24 أو 48 ساعة بأن المعلومة التي قدمت مبالغ بها ومن الطرفين. وأضرب مثالا، في يوم 5 من هذا الشهر أطلقت عملية فجر اليمن، وتم الحديث عن السيطرة على باب المندب ومطار المخا والمخا وذباب ومطار ذباب وذباب والمخا، وحتى بعض التقارير أشارت إلى التوجه إلى الحديدة. لنكتشف بعد أيام وأيام وأيام أن القتال لا يزال يدور في باب المندب وفي محيط المطار. كذلك الحوثي تحدث عن أمور كثيرة جداً، ولكن اكتشفنا بعد أيام أن هذا الكلام أو التصريحات

0: أو التقارير التي صدرت مبالغ بها. الآن ملخص وضع تعز. تعز تعاني. الآن تعز من حيث المبدأ يوجد 12 طريق تدخل تعز من مختلف الاتجاهات، من الاتجاهات الأربعة، منها 6 مداخل رئيسية، سواء من الشمال الشرقي باتجاه القاعدة أو الجنوب الشرقي باتجاه الراهدة أو الشمال باتجاه شرعب أو الغرب باتجاه المخا أو الجنوب الغربي باتجاه وادي الضباب إلى غير ذلك، بالإضافة إلى طرق فرعية يمكن استخدامها وتوظيفها. الآن معظم هذه الطرق بين مغلقة أو معطلة، والفرق أنها مغلقة لا يمكن استخدامها، معطلة يمكن المغامرة والمرور من خلالها. إذن دعينا نقول بأن تعز تحت شبه حصار كامل، وهذه مأساة اجتماعية، وهذه تدل على رؤية واضحة للحوثي بأنه حدد الهدف الرئيسي، فيما بالمقابل لا تزال القوات الشرعية لأنها تتكون من 5 أطياف رئيسية مدعومة بالقبائل لا تزال أعمالها متفرقة تحت مقولة التخطيط مركزي والتنفيذ لا مركزي. في هذه الحالة يجب أن يكون التخطيط مركزي والتنفيذ شبه مركزي من أجل تحديد الأهداف والآليات. يجب أن يكون الهدف الرئيسي فك الحصار عن تعز، خاصة من المنطقة الجنوبية التي توصل إلى التربة وعدم.
1: أشكرك جزيلا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي لواء فايز الدويري. تتسارع التطورات في مضيق هرمز وسط تبادل الرسائل النارية والدبلوماسية بين طهران وواشنطن، فبينما تصعد طهران ميدانيا في مياه الخليج تلوح الولايات المتحدة بخطط خنق اقتصادي غير مسبوق.
2: في ثالث حادثة من نوعها في يومين أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مبررا الهجوم بإطفاء الناقلة لنظام الملاحة الخاص بها وتجاهلها للتحذيرات، ومتواعدا بمواجهة حازمة لأي سفن أو ناقلات تتعاون مع الجيش الأمريكي. المستشار العسكري للمرشد الإيراني قال إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، وإن إدارته حق قانوني يهدف لرفع العقوبات البحرية وفرض مسار للسلام، مؤكدا أن محاولات العالم لإيجاد مسارات بديلة لن تلغي الأهمية الحيوية للمضيق. سياسيا تجرى مفاوضات شاقة عبر الوسطاء، فقد قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الرد الأمريكي الواردة عبر الوسيط القطري بشأن فتح المضيق واستئناف المفاوضات كان غير كاف ومحملا بنقاط غامضة. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعكف على دراسة الرد تمهيدا لإبلاغ الوسطاء، محذرة أنه لا أمن في هرمز طالما استمرت الحرب الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الجديدة. في المقابل لا يبدو أن واشنطن ستتراجع عن سياسة الضغط على طهران، فقد كشف وزير الخارجية الأمريكي عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل، متوقعا أن تؤتي هذه الخطة أكلها خلال فترة تراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. وما بين استهداف الناقلات في الخليج ومقصلة الاقتصاد في واشنطن تستمر لعبة شد الحبل بين الجانبين، وتبقى كرة التفاوض تتقاذفها الشروط والشروط المضادة عبر الوسطاء، مع إصرار واشنطن على تجريد طهران من أوراق قوتها في مضيق هرمز. شيماء عاصم، تارت عربي.
1: جددت طهران نفيها وجود أي دور لها في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي يستخدمها الجيش الأمريكي أواخر الشهر الماضي، وطلبت عبر سفيرها في لندن بتقديم الأدلة التي تدعم اتهاماتها لإيران. البريطاني أندي بيرنام قال إن التهديد الأمني الذي كان يستهدف القاعدة تم بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني، كما أكد أن بلاده لن تتسامح مع التهديدات على أراضيها. وفي سياق متصل، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على إيران شملت مواطنين

0: إيرانيين بتهمة التورط في نشاط عدائي مرتبط بدولة خارج إيران. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة. وفي التفاصيل، استشهد فلسطينيين باستهداف مسيرة مجموعة من المواطنين في مواصي رفح، وآخر متأثرا بإصابته في غارة على مدينة غزة. وتزامن ذلك مع نسف الجيش الإسرائيلي مبانية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال للخط الأصفر قرب مفرق الشجاعية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون حصار منزل عائلة يوسف الشنران في وادي الرخيم جنوب الخليل، بالتزامن مع اعتداءات متكررة وإقامة بؤرتين استيطانيتين قربه ضمن مساع مستمرة لتهجير العائلة والاستيلاء على أراضيها.
1: هذه أقرب نقطة سمح لنا بالوصول إليها من منزل عائلة يوسف الشناران في وادي الرخيم بسوسيا جنوب الخليل، بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي محيطه منطقة عسكرية مغلقة يحظر دخولها رغم وقوعه في منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو. حاولنا لقاء صاحب المنزل لكنه أكد أن خروجه يتطلب تنسيقا مسبقا، واصفا ظروف عائلته بأنها أصعب مما يتصور، وليتحدث لنا عبر الهاتف.
2: أستاذ يوسف، الله يعطيك العافية.
3: الله يجزاك عافية، حياك الله.
2: كنت أسألك بس موضوع المي عندكم في موضوع التسكير هذا كلياته، ما بتقدروش تطلعوا بالمرة ولا تجيبوا مي على الدار؟
3: أنا لفيت على شباك ثاني عشان ببعد عن الجيش، إذا شافوني بطردوني. مكهرب ما فيش ومي، بنعرفش نجيب إلا يعني يوم إنه بيجي تنسيق بنعرف.
2: طب إجوك مؤسسات دولية، سفارات؟
3: هان ما وصلوني، هان محلات وصلني.
1: أما أطفاله الأربعة فعادوا اليوم إلى مدارسهم بعد انقطاع دام 3 أسابيع وسط خوف لا يفارقهم.
4: شعب مستوطنين، البيت محاصر. ومن نجي نطلع هم يصير زعط ورانا، وخلناش نطلع من برا الباب ورا.
1: تحاصر المنزل بؤرتان استيطانيتان حديثتان في محاولة لتهجير العائلة والاستيلاء على أراضيها. ورغم انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة منع الاعتداءات، فإن إعادة بناء البؤرتين أكثر من 8 مرات تكشف أبعادا تتجاوز الواقع الحالي.
5: هدف منه إخراج سكان وتهجيرهم. طبعا إذا خرج سكان هذا المنزل من هذا البيت راح ينتقلوا للبيت الثاني اللي هو إحنا موجودين فيه.
1: في وادي الرخيم أحد تجمعات سوسيا لا تزال آثار اعتداءات المستوطنين المتواصلة منذ سنوات شاهدة على الأرض، فيما يتمسك السكان بمنازلهم باعتبارها ملاذهم الأول والأخير.
6: في كل يوم يمر هنا تظهر محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين واقعا قيد التطبيق، وليست مجرد مخاوف فلسطينية في ظل تكرار حالات مثل عائلة شنران. سامر رويشة، ترت عربي، الخليل.
0: قتل إسرائيلي وأصيب 24 آخرون جراء انفجار مخلفات حربية في منطقة الجليل الأعلى قرب الحدود مع جنوب لبنان، بينهم 4 إصابات خطيرة. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الانفجار وقع في منطقة مرتفع رميم بالجليل الأعلى جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة، مشيرة إلى أن الشرطة وقوات الإنقاذ توجهت إلى الموقع لتحديد مصدر الانفجار وملابسته. اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بإنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان لمدة أولية تبلغ 3 سنوات لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي ودعم استقرار البلاد. وقال المجلس في بيان أن البعثة ستسهم في ترسيخ السلام والأمن وتعزيز مؤسسات الدولة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن التفويض

0: وليل البعثة سيكون لمدة 3 سنوات، وسوف تتضمن شقين، أحدهما مدني والآخر عسكري. أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام الاثنين أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، وقال إن الأجهزة الأمنية ضبطت شحنة متفجرات أثناء نقلها من شرق البلاد إلى العاصمة يشتبه بارتباطها بحزب الله، مشيرا إلى أن الشحنة كان على متنها مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة. قال الكرملين إن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق النار على منشآت الطاقة، وقف إذن الهجمات على منشآت الطاقة. ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا تنتهك الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطها.
1: ما تزال الأسئلة تطرح بشأن المشهد على الأرض بين الجارتين المتحاربتين وسط سيل من التصريحات بين موسكو وكييف، حيث رفض الكرملين مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما طرحه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لإتاحة المجال أمام بلاده لإجراء انتخابات رئاسية حسب تعبيره. وقالت موسكو إنها تريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدلا من ذلك. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس الأوكراني يحاول كسب الوقت لإعادة التسلح من خلال دعوات وقف إطلاق النار، ويأتي الموقف الروسي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا دون تقديم تفاصيل بشأن الاتفاق. وفي هذا الصدد قال الكرملين إن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة، وأحجم المتحدث باسم الكرملين عن التعليق بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار سيقتصر على مصافي النفط فقط، وقال إنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت المناسب. وبينما سادت أجواء من التفاؤل المشوب بالحذر، بدأ جزء من هذا التفاؤل يتبدد بسبب التطورات الميدانية بعدما شنت القوات الروسية هجمات استهدفت إحداها محطة توليد الطاقة والتدفئة المشتركة في مدينة خاركيف، ما أدى إلى تضرر شبكة الطاقة في المدينة وفق ما تؤكده السلطات الأوكرانية. ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا تنتهك وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطه. وفي سياق ذي الصلة رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستلتزم به، ودعت كذلك الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا.
2: نرحب بوقف إطلاق النار المتعلق بالطاقة عندما يصمد، لم نرى بعد أن روسيا ستلتزم به أيضا، وبالطبع على المستوى الشخصي سأرحب أيضا بأن يشمل وقف إطلاق النار عدم قتل الناس وليس الطاقة فقط، لكن الطاقة أيضا مهمة للغاية لأن الشتاء سيكون باردا.
1: كما أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة نحو 1600 فرد وكيان إلى قائمة عقوباته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في أكثر توسع للقائمة منذ اندلاع الحرب. رحاب الحمروني، ترت عربي.
0: اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهددا بالرد على أي انتهاكات روسية. وقال زيلينسكي إن وقف إطلاق النار قد يشكل خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب، مشددا على ضرورة ضمان التزام موسكو بشروط الاتفاق.
3: من دون الكشف عن تفاصيل أو شروط أو آليات مراقبة، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل كل من روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف الاعتداءات على مصافي النفط ومحطات الطاقة في البلدين. وأكد ترامب أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري. يأتي الإعلان الأحادي من طرف ترامب بعد أقل من 48 ساعة على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تزويد موسكو الأسواق الأمريكية.

0: الأمريكية والعالمية بالديزل مقابل رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا. لكن المثير في المشهد أن الإعلان الأمريكي بدا مفاجئاً لكييف، إذ قال زيلينسكي إن بلاده ترحب بوقف الضربات لكنها تنتظر التفاصيل من الجانب الأمريكي، مشدداً على ضرورة التزام موسكو بالاتفاق.
1: إذا أرادت روسيا أن نوقف ضرباتنا بعيدة المدى ضد مصافي النفط وصادرات النفط لديها، فعلى روسيا أن توقف ضرباتها ضد منظومة الطاقة لدينا وبنيتنا التحتية الحيوية، وأن تتوقف عن قتل شعبنا. هذا عادل، وأسمع من قادة في مختلف أنحاء أوروبا والعالم أنهم يدعموننا في هذا الشأن.
0: وبينما لم تظهر أي مؤشرات على التزام الكريملين بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، شكك زيلينسكي في نوايا موسكو، مشيرا إلى استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت استهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية العاملة لمصلحة أوكرانيا. وفيما يشكك البعض في نجاح هدنة الطاقة التي أعلنها ترامب، يعول آخرون على نجاحها للمساعدة في تهدئة اضطرابات أسواق الطاقة العالمية في ظل الصراعات الحالية التي قفزت بأسعار المحروقات لمستويات قياسية.
2: وينضم إلينا من نيوجيرسي الخبير في القانون الدولي الدكتور جابرييل سوما. أهلا وسهلا بك دكتور. إلى أي مدى أو لماذا يعول ترامب على اتفاقية الديزل التي أبرمها مع موسكو، خاصة وأنه معظم تقارير الاقتصادية التي تابعناها تؤكد بأنها لن تعوض نقص إمدادات النفط؟
3: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. ما يريده الرئيس ترامب بالدرجة الأولى أن يكون هناك استقرار في أسعار الديزل. يبدو بأن ما يحصل في الوقت الحاضر من الناحية السياسية بين روسيا وأوكرانيا أنه يؤثر هذا الوضع على أسعار الديزل في العالم. لذلك يريد الرئيس إبعاد مسألة الديزل عن المشاكل بين البلدين بين روسيا وأوكرانيا، وأن يتفق على أن يكون موضوع الديزل بعيدا عن أي نزاع دولي.
2: ولكن دكتور، يعني هذا السؤال أعود وأقول، إلى أي مدى يمكن لها بالفعل أن تخفض الأسعار؟ يعني أولا نحن نتحدث عن اتفاقية على مدى زمني تمتد حتى ديسمبر، رأينا تفاعل أسواق الطاقة، التفاعل أيضا جاء محدود، إذن هل بإمكان هذه الاتفاقية بالفعل أن تهدئ من ارتفاعات أسعار الطاقة؟
3: أعتقد الرئيس ترامب بأنه إذا وافقت روسيا وأوكرانيا على مطالبه عندئذ يمكن أن تنخفض أسعار الطاقة، ولكن يبدو حتى الآن لا يوجد تأثير كبير. أعتقد بأن لدى الرئيس ترامب وسائل للضغط على روسيا وعلى أوكرانيا لعدم المس بمسألة زيادة أسعار الديزل. كما تعلمين ما يحصل في الوقت الحاضر يؤثر على أسعار الديزل، وهذا يعني بأنه يؤثر على الاقتصاد، ليس الاقتصاد الأمريكي فقط ولكن على اقتصاد العالم أجمع. لهذه الأسباب ترين الرئيس يصر على روسيا وعلى أوكرانيا إلى التوصل إلى اتفاق بموجبه يمنع المس بضرب المواقع الديزل ومواقع النفط الموجودة في الوقت الحاضر في المنطقة.
2: نعم، شكرا جزيلا لك من نيوجيرسي الخبير في القانون الدولي دكتور جابرييل سوما. في خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين قارتي آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشيرسكوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين اسطنبول والحدود البلغارية اليونانية، ويربط هذا المشروع الاستراتيجي ولاية إقليم تراقيا شرق البلاد

0: يمثل شريانا رئيسيا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
1: على خط تشركسكوي كابيكوله يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلر إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8 ساعات ونصف إلى 3 ساعات ونصف، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
2: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
1: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
3: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
1: لوجستياً يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
4: من هنا من كيركلر إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلر إليه.
0: ختام النشرة، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش يتخطى كوجيلي سبور بصعوبة في الدوري التركي. ثلاثية السيتي على ليفربول في ملعب أنفيلد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. قمة نارية في إسطنبول تجمع غلاطا سراي بضيف برشلونة في مواجهة يبحث فيها أصحاب الأرض عن التعويض بدوري أبطال أوروبا.

استعاد بشكتاش نغمة الانتصارات في الدوري التركي الممتاز بعدما تغلب على ضيفه كوجيلي سبور بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة.

0: ليرفع بشكتاش رصيده إلى 15 نقطة مرتقيا إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف جلطة سراي المتصدر، فيما تجمد رصيد كوجيل سبور عند 12 نقطة في المركز السابع. حسم الأهلي قمة الجولة السادسة من الدوري المصري بفوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويتصدر الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث وتلقى خسارته الأولى هذا الموسم. تغلب مانشستر سيتي على مضيفه ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل إيرلينغ هالاند وجيريمي دوكو وريان شاركي أهداف السيتي الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز التاسع. حقق فرايبورغ فوزا ثمينا على ضيفه شالكة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني، ورفع فرايبورغ رصيده إلى 13 نقطة في صدارة البوندسليغا بفارق الأهداف أمام بروسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد شالكة عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر. يستعد برشلونة الإسباني لمواجهة غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا ساعيا إلى مواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه على فيرنورد بخمسة أهداف مقابل هدف وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب. في المقابل يطمح غلطة سراي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في اسطنبول لتعويض خسارته أمام سبورتينغ لشبونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى دور الستة عشر من بطولة شانغهاي المفتوحة للتنس من فئة الألف نقطة بعد فوزه على الفرنسي كوينتان هاليس بمجموعتين لواحدة بواقع 6-4 و6-4 و6-3، ويواجه زفيريف في الدور المقبل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك الذي تجاوز الأمريكي براندون ناكاشيما بثلاث مجموعات. توجت الصينية تشين وين تشانغ بلقب بطولة بكين المفتوحة للتنس من فئة الألف نقطة للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على الروسية ميرا أندرييفا بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-4، ويعد اللقب الأول لتشانغ في بطولات الألف نقطة منذ عودتها من الإصابة لتصبح أول لاعبة صينية تحرز لقب فردي سيدات في بطولة بكين منذ عام 2004. تفاعل متابعو كرة القدم بشكل كبير مع فوز مانشستر سيتي على ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة في ملعب الأنفيلد. نصطحبكم بجولة نرصد فيها ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من المغرد عبد المحسن الذي كتب: في قلب العاصفة واجه مانشستر سيتي غضب ملعب الأنفيلد وابتعد بالنتيجة عقب طرد غرافنبرغ، محققا فوزا بثلاثية نظيفة ومحافظا على سجله المثالي العلامة الكاملة. الصحفي الرياضي محمد عواد تحدث عن المباراة مشيدا بدور مدرب السيتي فقال: شهر كامل يتحدثون في الإعلام الإنجليزي عن جحيما سيعيشه مانشستر سيتي في أنفيلد، ثم ماذا؟ إدارة ذهنية عظيمة من ماريسكا جعلتهم يخرجون منتصرين ساحقين متصدرين. إشادات بالجملة للمدرب الإيطالي، حيث كتب محمد الكعبي: لا تستفز مانشستر سيتي نسخة ماريسكا، العقاب سيكون قاسيا جدا، فريق تحت قيادة مدرب إيطالي محنك لدرجة لا توصف. علي بدوره أشاد بالفريق وبالمدرب فكتب: السيتي مع ماريسكا ممتع وجميل وواقعي إلى أبعد الحدود، كرة القدم تجمع بين الواقعية والتكتيكية. ونختم مع موقع كورة الذي نشر إحصائيات مباريات السيتي هذا الموسم معلقا: خاض ماريسكا 9 مباريات رسمية على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي، خسر واحدة فقط وحقق الفوز في 8 مباريات. يبدو أن مانشستر سيتي ترك إرث غوارديولا لمن يستحقه. قمة أوروبية في اسطنبول تجمع غلطة سراي بضيفه برشلونة في مواجهة يبحث فيها أصحاب الأرض عن التعويض، بينما يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة انتصاراته في دوري الأبطال.
1: تتجه الأنظار إلى إسطنبول حيث يستضيف جالاتا سراي التركي نظيره برشلونة الإسباني في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدور أبطال أوروبا في اختبار مهم لطموحات الفريقين القارية. ويدخل جالاتا سراي المواجهة بحثاً عن التعويض بعد خسارته أمام سبورتينغ لشبونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الافتتاحية، ما يجعل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه أمراً مهماً لاستعادة التوازن في مشواره الأوروبي. في المقابل يصل برشلونة بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقة قوية في البطولة توجت بفوز عريض على فينورد بخمسة أهداف مقابل هدف، ليؤكد الفريق الكتالوني قدرته على صناعة الخطورة الهجومية وتسجيل الأهداف. وبين رغبة جالاتا سراي في استثمار عاملي الأرض والجمهور وطموح برشلونة في تأكيد بدايته القوية، تبدو المواجهة اختباراً لقدرة الفريق التركي على مجاراة القوة الهجومية للضيف ومدى قدرة الفريق الإسباني على التعامل مع أجواء إسطنبول، مواجهة تحمل أهمية مبكرة في حسابات التأهل وتضع الفريقين أمام فرصة لتعزيز موقعهما في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدمام الناقد والمحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذن مواجهة مرتقبة بين جالاتا سراي وبرشلونة على ملعب رامس بارك، برأيك كيف يستعد هانس فليك لهذه المواجهة في ظل الضغط الجماهيري العالي الذي نعرفه في ملعب رامس بارك؟
2: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولمشاهدين الكرام. في الحقيقة مباراة منتظرة، يعني منذ أن خرجت القرعة إلى العلن وجميع الجماهير مترقبة لهذه المباراة، ليس فقط الجمهور التركي حتى الجمهور الأوروبي. يعني نحن نعلم جمهور جالاتا سراي ربما يصنف من أقوى الجماهير الأوروبية في العالم. ملعب صخب بأجواء رائعة، يعني أي أحد يحب كرة القدم يحب أن يكون متواجد في هذا الكرنفال الكروي الذي سيقام في مدينة إسطنبول. لهذا السبب جالاتا سراي يجب أن يلعب المباراة بحذر شديد. شاهدنا في الموسم الماضي مباراة جالاتا سراي وليفربول كيف سير جالاتا سراي المباراة وحقق الانتصار على ليفربول بطريقة جميلة جدا، وقدم أداء قوي ضمن لجالاتا سراي أن يتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا. نسعى أن نشاهد هذا الأمر يتكرر مرة أخرى، خصوصا بعد دفعة معنوية قوية جدا لهذه جالاتا سراي بتحقيقه انتصار مهم على كاسم باشا التركي بثلاثة أهداف لهدف رغم الطرد ورغم النقص العددي، ولكن برأيي هذه النتيجة أتت في الوقت المناسب لجمهور جالاتا سراي وللفريق جالاتا سراي قبل مواجهة برشلونة.
0: نعم عبد الله، بالنسبة لبرشلونة يعني إلى أي مدى سيستطيع هانز فليك والفريق يعني من فرض أسلوبه القائم بالضغط العالي على جالاتا سراي والاستحواذ أمام هذا الفريق وشغف الجماهير؟
2: على ما رأينا يعني في المواسم الماضية، برشلونة بإمكانه أن يطبق هذا الأسلوب على جميع الأندية، يعني حتى أكبر الأندية العالمية مثل مدريد ومثل أندية أوروبية أخرى يحقق برشلونة هذه المعادلة، ولكن دائما في المواقف الأخيرة أو في اللمسات الأخيرة كان برشلونة يعني يتم خذلانه من بعض اللاعبين أو من بعض القرارات أو ربما أيضا من فليك نفسه عندما يبالغ في إظهار مثل ما نتذكر مثل التسلل والضغط العالي المبالغ فيه، وهذا كله يعني يدعو اللاعبين بحالة تعب شديدة وحالة ذهنية صعبة في نهاية المباريات ويفقدون بعض الأهداف أو بعض الفرص السهلة. فبرشلونة بالتأكيد سيطبق هذا الأسلوب. فليك مدرب ألماني عنيد جدا كما عهدناه وما عهدنا جميع المدربين الألمان سابقا، سيطبق هذا الأسلوب قدر الإمكان إلى أن يصل إلى ما يريد. يعني فليك بداخل عقله دائما أفكار قوية جدا ويريد أن يطبقها وأن يرى النتائج، وسيستمر بهذا النهج خصوصا في هذا الموسم. الآن برشلونة يمر بموسم ومستوى خارق جدا، يعني ربما أو بالتأكيد هو أفضل نادي في أوروبا حاليا، حتى البايرن المقدم موسم جيد ولكن تعادل أمس بهدفين مثلهما مع أوكسبورغ الألمان، فهذا يدل أن برشلونة الآن هو الفريق الأقوى عالميا وهو جاهز بالتأكيد لأن يخوض تحدي مغامرة الحصول على دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام إلى أكثر من 10 عوام.
0: نعم عبد الله، هناك غيابات في صفوف برشلونة، ولعل أبرز هذه الغيابات رافينيا. برأيك يعني ما الخيارات التكتيكية التي قد يلجأ إليها هانس فليك لتعويض غياب رافينيا في المباراة؟
2: بالتأكيد إصابة رافينيا هي ضربة يعني قاسية جدا في وجه نادي برشلونة. رأينا دائما أن برشلونة عندما يغيب لاعب مؤثر، الموسم الماضي كان مثال عندما غاب لامين يامال تأثر الفريق بهذه الغيابات، وأيضا رافينيا غاب لبعض المباريات وأيضا تأثر برشلونة في هذه الغيابات. ولكن اليوم برشلونة قام بسوق صيفي بتعاقدين اذكياء جدا برأيي، رغم خروج فيران توريس وليفاندوفسكي، ولكن تم تعويضهم بجوردون وأديمي، وأيضا بالتأكيد جابريل سيسوكو الذي قدم مباراة جيدة أمام ختافي يوم أمس أو قبل يومين. لهذا السبب أديمي وجوردون قدموا لمسة إيجابية جيدة جدا، وأعتقد لهذا السبب برشلونة تعاقد مع هؤلاء اللاعبين، بروفايلات خارقة جدا، سرعة، امتداد، لمسة أخيرة ولمسة أولى أيضا بالاستلام والتسليم، تمركز رائع جدا وقوة بدنية هائلة على صعيد السرعة والتحمل والركض لمسافات عالية. وهذا بالضبط ما يريده هانز فليك لتطبيق الأفكار الخاصة به، ربما حتى مع وجود رافينيا ويامان يلجأ لهم بشكل قوي جدا في الشوط الثاني هانز فليك، ويبدل هؤلاء اللاعبين بشكل قوي جدا، لأنه يعتمد عليهم إلى الآن الموسم من بداية الموسم بشكل مهم. يعني بالتأكيد تأثير رافينيا هو الأهم ولامين يامال، ولكن أديمي وجوردون والآن جابريل سيسوكو بدأ بالمشاركة أكثر، تأثيرهم لا يقل أهمية عن تأثير النجوم الآخرين لبرشلونة. فلهذا السبب أعتقد غياب رافينيا لن يؤثر بشكل كبير جدا على برشلونة، بالطبع هو مؤثر، ولكن جوردون وأديمي وجابريل سيسوكو ولامين يامال وداني أولمو كوكب من النجوم الرائعين جدا للأمانة، ف يعني أعتقد سيقومون بالواجب وأكثر.
0: نعلم أن هانس فليك يلعب بأسلوب الضغط العالي، وسينفذ هذه الخطة أيضا أمام جلطة سراي كما يعلم الجميع، ولكن هناك ربما بعض المشاكل على الخط الدفاعي. يعني ربما هناك أيضا يعني لاعب جلطة سراي فيكتور أوسيمان لاعب سريع، كيف يمكن أن يتفادى هانس فليك هذه الثغرة يعني إذا اعتمد جلطة سراي على الهجمات المرتدة؟
2: بالطبع أستاذ أيمن، دائما برشلونة كان نقطة ضعفه الوحيدة أو الأبرز هي خط الدفاع بكل تأكيد. لهذا السبب أعتقد أنه هانز فليك بهذا الموسم بدأ بملاحظة هذه الأخطاء ومعالجتها، ولكن يعني برشلونة برأيي يفتقر إلى الأسماء الرنانة في الدفاع. نحن نعتمد إلى إيريك غارسيا لاعب برأيي يعني برشلونة قد يكون أكبر منه لهذا اللاعب، رغم أنه مجتهد ويقدم أداء جيد، ولكن باعتقادي أداؤه جيد يعني ينسب لفليك والمنظومة التي يضعه فيها يعني هانز فليك لإيريك غارسيا، ولا هو كإمكانيات ربما يكون لاعب متوسط. أيضا كريستنسن عادة ولكن إصابات كثير، كوبارسي بمستوى متذبذب ولكنه جيد بعد مونديال خارق قدمه كوبارسي. لهذا السبب بالتأكيد فليك سيقرأ قوة هجوم قلعة سراي، بالنهاية هو يملك ليروي ساني وفيكتور أوسيمان وبريش ألبريلمان، يعني ايضا بريش لاعب كبير جدا، لاعب دائما فينك التفت منه بشكل فارق تماما، خصوصا على الجهه اليمنى لبرشلونه الذي يلعب فيها كوندي على مستوى الهجوم والدفاع في اخر المواسم يعني مساحات كبيره تفلت وراء خلفه. لهذا السبب بريش ألبر وليروي ساني وفيكتور أوسيمان اتوقع يبدو مساحات جيده، ولا ننسى انه برشلونه جالاتسراي يملك رافائيل لياو، لاعب بإمكان صناعة الفارق في أي وقت رغم قراراته المزاجية وحالته الذهنية السيئة، ولكنه يبقى لاعب موهوب ولاعب ذو خبرة يمكنه أن يصنع الفارق في أي دقيقة، خصوصا بدفاعات برشلونة المتقدمة. إسرائيل سيكون بحاجة لاعب سريع جدا على الأطراف أن يخترق الأطراف ويمتد إلى العمق بوجود أوسيمان وبوجود أيضا بمساندة من ليروي ساني وباريش ألبريلمان. لهذا السبب إسرائيل سيكون خصم صعب لبرشلونة هجوميا، وربما برشلونة يجب أن يكون حذر جدا من هذه الحالات الدفاعية.
0: نعم، سنأتي للحديث عن جلطة سراي، ولكن ابقى معنا عبد الله لنتعرف على أبرز الأرقام والحقائق من تاريخ مواجهات الفريقين.

0: عبد الله، لو انتقلنا إلى الحديث عن جلطة سراي، يعني جلطة سراي في تاريخ مواجهات الفريقين فوز وحيد فقط على برشلونة، برأيك كيف سيستثمر أوكان بروك يعني الأجواء التي ستتواجد في الملعب ودعم الجماهير لتحقيق الانتصار أو أقل ما يمكن التعادل أمام برشلونة؟
1: بالتأكيد ستكون مهمة يعني أشبه بالمستحيل أمام جلاتسراي، لنكون واقعيين يعني بعيدا عن كل الأمور الأخرى. جلاتسراي واجه أقوى فريق في أوروبا، ربما ليس فقط هذا الموسم، أيضا المواسم الماضية كان من الفرق الأقوى. فوز واحد في 16 مباراة هو رقم متوقع جدا. برشلونة لطالما كان تاريخيا نادي عالمي، واستطاع جلاتسراي في بعض المباريات أن يواجه برشلونة بالند الند بتعادلات أو بخسائر خفيفة، ولكن على أوكان بروك غدا مباراة يعني قد تكون تاريخية بالنسبة له، لأنه جلاتسراي الآن يمر بفورمة جيدة جدا إلى ممتازة تقريبا، ويملك لاعبين ربما لن يتكرروا لاحقا في تاريخ جلاتسراي، فيجب أن تضع بصمتك أوروبيا في هذا الموسم أو المواسم القليلة القادمة، وتضع جلاتسراي اسمه مجددا على الخريطة الأوروبية بعد الإنجاز الأكبر في عام 2000 وتحقيق بطولة اليوروبا ليج أو الويفا كاب. يجب على أوكان بروك أقل شيء مع هذه النجوم أن يضع اسم جلاتسراي في الخريطة، وأن يوصل لربع نهائي، ربما نصف نهائي حتى، يعني مع بعض الأمور التكتيكية قد يصل إلى هذا الشيء. فبرأيي أوكان بروك قادر على إيقاف برشلونة؟ لا، هو أمر صعب جدا، ولكن الحالة الذهنية للفريق مع دعم الجمهور الخارق ستكون سلاح قوي بإمكانه أن يحقق مفاجأة كبيرة بأن يخرج بتعادل أو ربما انتصار مثل ما حدث مع ليفربول الموسم الماضي.
0: فيكتور أوسيمين كان مصاب قبل التوقف الدولي وعاد في المباراة الأخيرة أمام كاسم باشا، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تمنح عودة فيكتور أوسيمين إلى جانب القوة الهجومية للفريق، ذكرنا لياو، باريش ألبر وليوراساني، غلطة سراي فرصة لمفاجأة دفاعات برشلونة؟
1: بكل تأكيد فيكتور أوسيمين ربما هو أفضل مهاجم، يعني من أفضل المهاجمين في أوروبا لنقل، وبرشلونة كان مهتم فيه بالمناسبة، يعني خرجت أخبار بعد ارتباطات مع ريكي ألفاريز من أتلتيكو مدريد وقبل التعاقد مع جابريل جيسوس، لأن برشلونة يسعى للتعاقد مع فيكتور أوسيمين، ولكن جلاتسراي كان يملك مشروع ومشروع قوي لا يريد أن يفرط في أي لاعب من لاعبين النخبة. لهذا السبب برأيي جلاتسراي يعني عنده فرصة ولكن فرصة ضئيلة، ولكن إذا تم توفر هذه الأمور التكتيكية خصوصا على مستوى وسط الملعب، يعني جابرييل سارا قدم مباراة رائعة أمام كاسم باشا، توريرا رغم الطرد ولكنه لاعب يعني يحب أن يدخل بهذه الالتحامات وهذه المباريات، أيضا ماريو ليمينا عاد إلى التسجيل مرة أخرى وعاد إلى المساندة الهجومية، وبعد يعني غياب طويل عن هذه المساندات عاد ماريو ليمينا على صعيد الدفاع، يملك عبد الكريم بارداكشي الذي سجل هدف جميل أمام قاسم باشا وقاد الدفاع النادي التركي. لهذا السبب يعني عندما نرى إلى الأسماء نرى أن جلاتسراي قادر على أن يصنع شيء، ولكن الخوف الوحيد برأيي هو الحالة الذهنية التي سيدخل فيها جلاتسراي أن تطلع اليوم أمام برشلونة الفريق الأقوى عالميا، فبماذا سيفكر اللاعبون في هذه المباراة؟ يعني هل سيلعبون الند للند كمنافس قوي وأنه أريد أن تحقق فوز أو تعادل وأريد أن أصنع المواجهة من برشلونة، أم سيدخلون بحالة قد تكون أنه نحن فريق سراي فريق مجتهد فنحاول، ولكن بالنهاية برشلونة هو فريق الأقوى والأفضل وهو الفائز بكل حتم. هذه مهمة أوكان بروك، هذه التحدي الأكبر لأوكان بروك، وسنرى نتيجتها خلال الأيام القادمة.
0: نعم عبد الله، يعني شاهدنا قبل التوقف الدولي كانت هناك انتقادات لاذعة تجاه أوكان بروك، وكانت الجماهير جماهير جلاتسراي طالبته بالاستقالة، وكان على وشك يبدو الاستقالة ولكن الإدارة لم توافق على ذلك. برأيك أوكان بروك يعني هل يملك الحلول الفنية لتجاوز برشلونة، ونعلم أن أوكان بروك نفسه أيضا يعني قد فاز مع هذا الفريق على يوفنتوس بنتيجة كبيرة وأيضا ليفربول كما ذكرنا قبل قليل؟
1: بكل تأكيد الجمهور التركي دائما جمهور لا يرحم برأيي، يعني حتى أوكان بروك أو حتى في جلاتسراي أو في جميع الأندية التركية عندما يفتك مدرب لمباراة أو مباراتين تبدأ الانتقادات. لهذا السبب يجب أن يكون كل مدرب جاهز لاستقبال هذه الانتقادات واستقبال هذه الملاحظات، في النهاية هو جزء من هذه المنظومة ويجب أن يكون جاهز لكل الحالات.

0: رأيي أوكامبورغ بالتأكيد ليس مدرب الأفضل لجالاتا سراي، ورغم تحقيقه بالدوري معهم، ولكن لنكن واقعيين، في المواسم الماضية الأخيرة المنافسين لم يكونوا أقوياء يعني على القدر الكافي في الدوري التركي، يعني ليحققوا الدوري التركي على جالاتا سراي. جالاتا سراي كان يملك لاعبين الأفضل في الدوري التركي والتكتيك الأفضل والحالة الذهنية الأفضل، لأن سوا حققوا الدوري لأربع مواسم متتالية. ولكن أوكامبورغ يعني ربما تكون هذه الفرص الأخيرة بالنسبة له، لسبب رئيسي أنه أيضا في الدوري التركي بشكتاش يقوم بموسم جيد وتعاقدات رائعة، فنربط بالتأكيد ربما واحد من أفضل السوق في أوروبا. لهذا السبب أوكامبورغ في المباريات القادمة القليلة القادمة أمام في الدوري التركي أو في الدوري الأبطال أوروبا ستكون حاسمة جدا، لأنه غالاتاساراي لم يرحم أوكامبورغ في هذا الموسم. أنت الآن مدرب خبرة في الدوري كثيرا، اللاعبين تعرفهم بشكل جيد، ليس عذرا أن تخرج مبكرا من أوروبا مثل كل موسم.
1: يعني عبد الله، كيف يؤثر التفوق التاريخي لبرشلونة في 10 مواجهات، يعني 6 انتصارات لبرشلونة مقابل انتصار وحيد، على حسابات الفريقين التكتيكية في قمة اسطنبول؟
0: بالطبع سيؤثر، يعني هذه كلها مؤثرات قوية في أرض الملعب. يعني لما نرى برشلونة يفوز بنتائج كبيرة، يعني برشلونة لم يفوز أبدا 1 أو 2-0، يعني دائما 3 و4 و5 أهداف. فهذه القوة الهجومية الكاسحة يجب أن غالاتاساراي دفاعيا أن يكون جاهز لصد مراوغات لامين يامال أو مراوغات جوردون وإنهاء أديمي أو جابريل سيسوس، بالتأكيد لا ننسى رودري وداني أولمو وبيدري. فهذه يعني هذه المواجهات وهذه غزارة الأهداف هي أقل شيء متوقع في المباراة القادمة، خصوصا أنه غالاتاساراي في بعض الأوقات يعني يرتكب أخطاء دفاعية فادحة. رأينا هدف كاسبشا في مباراة قبل يومين كان خطأ فادح من دفاع غالاتاساراي، وعلى أثره تلقى هدف يعني، وكانت مباراة ستفرد في الدقائق الأخيرة لولا تسجيل ماريو ديمين الهدف الثالث وتسجيل الهدف الثاني من قبل باريس ألفريل الذي كان خطأ من دفاع كاسبشا. فيجب أن يكون غالاتاساراي جاهز لصد هذه الهجمات الكبيرة من برشلونة، وأن يخرج بأقل الأضرار وأن يحافظ على النتيجة قدر الإمكان.
1: نعم عبد الله، كم تتوقع نتيجة المواجهة؟
0: التوقع خير التمني، نتمنى غالاتاساراي أن يقوم بمباراة كبيرة بالتأكيد، ولكن أتوقع فوز برشلونة 3-1.
1: نعم، كنت معنا من الدمام الناقد والمحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة،
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد كردي وتتابعون فيه الليلة. غارات على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، مطارات السعودية تحت النار، وطهران تعرض وساطتها لتسوية الأوضاع في اليمن. تركيا تواصل مكافحة الإرهاب، تنظيم PKK الإرهابي يخلي 4 مناطق كانت تستخدم لإيواء عناصره في منطقة بازي شمال العراق. أزمة تلوح في الأفق، قرار رئاسي بإعلان حالة الطوارئ وتعليق عمل حكومة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتصاعد المواجهة في اليمن وعلى حدوده مع غارات للقوات الحكومية على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، واستمرار الهجمات التي تستهدف السعودية ومطاراتها وسط تداعيات أمنية واقتصادية متزايدة، وتمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض. نناقش في هذا الملف تطورات المعارك داخل اليمن وكلفة استهداف المطارات السعودية وفرص نجاح الوساطة الإيرانية، وما الذي تعنيه المواقف التركية الأخيرة لمسار التصعيد ومحاولات احتوائه.
1: سترسل أنقرة اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة. تركيا تندد بشدة بهجمات جماعة الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء في السعودية في مواجهة هذه الهجمات. نريد أن يسود السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها. سنواصل الدفاع عن السلام الإقليمي، كما نؤكد أهمية الحوار والمفاوضات لحل الأزمات التي تحيط بمنطقتنا.
2: تتسع دائرة المنشآت المدنية التي تطولها الهجمات الحوثية في السعودية، وتتحول المطارات إلى واحدة من أبرز ساحات التصعيد، من أبها جنوباً إلى محيط مطار الملك فهد في الدمام شرقاً، وصولاً إلى مطار الملك خالد في الرياض. الهجوم الأول على

0: المسافرين في مطار العاصمة أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم مسافرون من جنسيات عدة، لكن التداعيات تجاوزت أعداد الضحايا. فقد تعطلت حركة الطيران على نطاق واسع، وأظهرت بيانات شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة، وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
1: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حالياً 5,800,000 برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب شرق غرب.
0: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري الملك خالد وأبها، وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فوراً، مؤكدة تضامنها مع السعودية. فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل المواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد.
2: أرحب بضيفي في الاستديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا بك دكتور. نبدأ بقراءة التطورات الميدانية في اليمن والسعودية، لا سيما سياسة استهداف المطارات السعودية.
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد والأستاذ المشاهدين. واضح أننا دخلنا مرحلة جديدة من الحرب، ولكن قبل أن نبدأ من الجيد أن نميز بين ثلاث مستويات. هذه الحرب فيها نوع من التعقيد، لأنها يدخل فيها الصراع اليمني الداخلي والصراع العابر للحدود بين اليمن والسعودية، والصراع الإقليمي الأوسع الذي يعتبر أحد تداعيات الحرب على إيران أو التنافس داخل المنطقة جيوسياسيا. ولكن اليوم باستهداف المطارات واضح أن الحرب في اليمن والممتدة منذ أكثر من عقد، ولكن تطورت بشكل مختلف بعد الحرب على إيران. هناك نوع من وصول إلى ذروة جديدة باستهداف المطارات، مطارات مدنية واستهدافات متكررة للمطارات. لا نعلم هل ستزداد عملية تكرار استهداف المطارات بهذا الشكل والمنشآت. والغارات أيضا متوازية في اليمن، هناك غارات في تعز وفي مأرب، وبالتالي كثافة نيرانية عالية جدا واستقطاب كبير جدا، والوصول إلى ذروة كبيرة في منطقة تحتاج إلى الاستقرار كما ذكر وزير الطاقة السعودي قبل قليل في التقرير. المنطقة هي عقدة، والعالم أصلا يعني يعيش في حالة توتر عالية وتأثر كبير بما يجري في الحرب على إيران، ثم الآن ننتقل إلى الحرب بين اليمن والسعودية إضافة إلى الحرب داخل اليمن.
2: ما الذي أراده الحوثي من خلال سياسة استهداف المطارات وما خلفته من خسائر كبيرة لسيما بشرية؟
3: نعم، أعتقد أن الحوثي من خلال هذا الاستهداف هو يريد أن يرسل رسالة ردع، ونعلم أن هناك عدم تكافؤ في القوة بين فاعل يعني من غير الدولة، فاعل غير دولاتي، والسعودية كدولة لديها إمكانيات كبيرة، خاصة مع الحملة التي بدأت يعني لانتزاع المناطق التي سيطر عليها الحوثي مؤخرا بدعم قوات الشرعية أو القوات اليمنية الموالية السعودية والإسناد الجوي السعودي الكبير. من الواضح أن الحوثي أمام هذا الأمر أراد أن يستهدف المطارات لكي يضغط على السعودية، يضغط عليها أمنيا ويضغط عليها اقتصاديا، لأنه نعلم أن السعودية لديها رؤية كبيرة ومهمة في موضوع التنمية والاستقرار وجذب الاستثمارات والسياحة وغير ذلك. لا نتحدث عن تأثير اقتصادي ضخم كبير، ولكن على الأقل هي رسالة إذا استمرت قد يكون الأمر له تداعيات اقتصادية.
2: ماذا لو استؤنفت الضربات الأمريكية على إيران؟ هل ستتأثر هذه المواجهة؟
3: هي أعتقد الولايات المتحدة هذه نقطة مهمة، أعتقد كانت تراهن على فصل الساحات أو عزل

0: عن بعضها. والتطورات داخل اليمن جلبت الساحات مرة أخرى لتكون هناك نوع من التوائم. هناك ضغط أيضا، لا ننسى أن هناك ضغط على إيران وحصار على مجالها الجوي أيضا وعلى حركة طيرانها وغيرها. واليوم ينتقل التصعيد إلى اليمن. إذا دخلت الولايات المتحدة في هذا التوقيت تحديدا، هي توقيت لا ترغب فيه بالتصعيد، خاصة أنه الرئيس ترامب والجمهوريين ذاهبين إلى انتخابات حساسة جدا، انتخابات التجديد النصفي، ودخولهم في معركة جديدة. هو أصلا ربما ما يجري اليوم من حرب في اليمن وعبورها إلى السعودية في جزء منه هو خطأ الاستراتيجية الأمريكية بفتح الحرب على إيران.
1: طيب، هنا الخارجية الإيرانية، وزير الخارجية عرض وساطة لإنهاء هذا النزاع بين الحوثيين والسعودية. هل يمكن اعتبار إيران أصلا طرفا ثالثا هنا؟
0: أعتقد أنه النظرة المنطقية لا نعتبر إيران طرفا ثالثا، لأن لها علاقة وثيقة بالحوثيين، وبالتالي نحن نتحدث عن وسيط غير محايد، لأنه هو حليف للحوثيين ويسمى interested mediator، يعني هو وسيط ذي مصلحة. وبالمناسبة بدأ هذا يحدث في العالم. الولايات المتحدة دخلت كوسيط بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ضمن الوسطاء الآخرين، وبالتالي يمكن أن يستفاد من هذا الدور. لا، ربما نختلف على كلمة الوسيط، لأن السعودية لن تثق بإيران. هل ستقبل السعودية بإيران أن تكون وسيطا بينها وبين الحوثيين؟ أين الطرف اليمني الآخر؟ وأيضا هناك نقطة أكثر عمقا ربما لا يعلمها الكثيرون، أنه ربما يكون هناك نفوذ لإيران على الحوثيين، ولكن هل هذا النفوذ يضمن أن تؤثر عليهم في النتيجة النهائية؟ هناك من يشكك في تحديدا في حالة الحوثيين أن إيران لديها نفوذ كامل على كل سلوك، لأنه أنا ذكرت في بداية حديثي أن مستويات تحليل ما يجري في اليمن هناك جزء منها بعد محلي وبعد إقليمي وبعد مرتبط باليمن والسعودية.
1: أليست بتقديرك هي معركة واحدة تخوضها إيران بنفسها وبأدواتها في المنطقة، وربما الحوثيون اليوم هم أبرز هذه الأدوات؟
0: يعني في جزء كبير، وعندما تقدم الحوثيون نحو باب المندب في ظل الحصار الأمريكي وإغلاق هرمز، هو بالتأكيد هو هناك انسجام وتوائم في عملية التصعيد ضد الولايات المتحدة، وهذا استراتيجية قد تكون إيران تنتهجها، يعني لا يمكن استبعاد ذلك. وأيضا يعني متوقع أنه إيران إذا تعرضت للضغط الاقتصادي الكبير ووصل التضخم إلى أرقام كبيرة أن تقوم بالعمل مع حلفائها أو وكلائها كما يقول. ولكن كما ذكرت أنه الحوثي أيضا لديه نوع من التحرك الممتد من ديناميكيات الحالة الداخلية اليمنية موجود، وأيضا علاقته مع إيران أيضا هي محرك أساسي.
1: أشرت الدكتور قبل قليل أنه الحرب والمواجهة دخلت مرحلة جديدة مع استهداف المطارات وما خلفته هذه الاستهدافات. بتقديرك إلى أي مدى هذا سيدفع المملكة العربية السعودية لإعادة النظر في المقاربة بمجمل الملف اليمني ودور الحوثيين في اليمن في المستقبل؟
0: نعم، هذا مرتبط برؤية المملكة السعودية تجاه ما يجري في اليمن. هل نحن نعلم أنه يعني قبل فقط في يوليو، قبل 3 أشهر، كان هناك حديث عن الوساطة ما بين السعودية واليمن والحوثيين عفوا لتخفيف الحصار، للسماح ببعض الأمور، ولكن اليوم دخلنا مرحلة جديدة أصبح فيها استهداف للمدنيين وأصبح استهداف للمطارات، ودخلت الحرب ذروة كبيرة. الآن السعودية عليها أن تقيم كيف ستتعامل مع اليمن في هذه المرحلة. هل هي مستعدة للمخاطرة؟ نعلم أن السعودية في البعد الأمني وفي البعد الاقتصادي هناك حساسية شديدة، وهي رؤيتها مرتكزة على الاستقرار في المنطقة. زعزعت هذا الاستقرار، وخاصة نعلم أنه يعني حماية هذه الشبكة الواسعة من المنشآت والمطارات أمام جماعة لديها قدرة عبر ضرب هذه الجهات بالمسيرات وبالصواريخ تحتاج إلى قدرات دفاعية، لا أقول فقط على المستوى الدفاعي والعسكري، يمكن تأمين ذلك بطريقة ما، ولكن على المستوى السياسي يحتاج أن يكون هناك رؤية سياسية لمنع تكرر هذا واستدامته على مدى طويل.
1: القناة الإيرانية اليوم نسميها قناة وساطة، هل يمكن أن تكون فرصة لتهدئة هذه الجبهة؟
0: أعتقد أنه يجب اختبارها، يعني يجب اختبارها، لا رفضها ولا قبولها بشكل مطلق. البعد العملي لما يمكن أن تطبقه هو، بالمناسبة لم يعرض وساطة، هو عرض تسهيل الحوار. هل السعودية قابلة للحوار الآن؟ على ماذا سيكون الحوار؟ ما هو المطلوب من الحوار؟ حتى فلنفترض أنه نجحت إيران أن تلعب دور الوسيط وجمعت الأطراف، ما نحن رأينا ما جرى في جنيف وفي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم توقيع مذكرة تفاهم، الأمور هشة، وبالتالي لا يوجد ثقة بين الأطراف، وهناك شك استراتيجي. يعني نحن نتحدث عن تفاهمات تكتيكية إن حصلت في بيئة شك استراتيجية، كل الأطراف تشك في بعضها البعض على المستوى البعيد والمتوسط، وبالتالي حتى لو حصل هناك نوع من التفاهم، للأسف لا أريد أن أكون متشائما، ولكن القراءة الواقعية تشير إلى أن كل هذه التفاهمات هي للأسف هشة.
1: الموقف التركي، هناك إدانة لاستهداف المطارات. اليوم الرئيس أردوغان بعد اجتماع الحكومة قال إن الجهود مستمرة لتجهيز البنية التحتية لاتفاق مكة، وسيتم عرض الاتفاقية على البرلمان قريبا. إلى أي مدى يمكن أن ننتظر تأثيرا لهذا الحلف أو هذه الاتفاقية على الميدان بين السعودية والحوثيين، وفي أي مدى زمني؟
0: نعم، هذه نقطة أيضا مهمة، خاصة أنه بعد يعني توقيع اتفاق مكة ودخوله في الإطار العملي، على الأقل الخطوات الأولى وتعيين يعني أمين عام لهذا الحلف واختبار هذا الحلف بشكل مبكر من خلال الحرب بين اليمن والسعودية. الموقف التركي واضح أنه يتطور بشكل يومي، ولكن دعنا نقف عند ثلاث مستويات أيضا: المستوى السياسي، وهو ما أكد عليه الرئيس أردوغان اليوم، وموقف تركيا ووزير الخارجية، هناك موقف داعم للسعودية بشكل كبير وإدانة للقصف الذي قام به الحوثيين على المطارات وعلى السعودية وخلال الأيام الماضية. موقف سياسي واضح أنه تركيا تقف مع السعودية في هذه المعركة سياسيا. الأمر الثاني هو الإطار الدفاعي، أنه نتحدث عن إطار دفاعي، ليس بالضرورة حتى لو أن الرئيس أشار إلى أنه سيقدم البرلمان للاعتماد، لا يعني هذا بالضرورة أن تركيا ستذهب إلى حملة هجومية. وفي 8 أكتوبر وزير خارجية هاكان فيدان أشار إلى هذه النقطة ووضحها، ولكن واضح أن تركيا تسير إلى وجود عسكري في السعودية ودعم عسكري للرياض
1: دفاعي.
0: وهذه نقطة مهمة. ولكن نقطة ثالثة أكد عليها الرئيس أردوغان، وأكد عليها أن تركيا رؤيتها للمنطقة مبنية على الاستقرار وعلى الدبلوماسية، ولكن هذه المرة تركيا تجمع بين الخيارين: الخيار وجود إطار دفاعي عسكري مع السعودية، وسعي للدبلوماسية والوساطة. وقد يكون بالمناسبة موقف يعني تركيا يوازن الموقف الإيراني، وتركيا اليوم تضع نفسها ثقل بالمناسبة، رؤيتها الاستراتيجية للمنطقة واضح أنها رؤية مرنة، وتحاول أن تكون متواجدة في بيئة هي تسعى إلى استقرارها، ولكن بطريقة ليست فقط ناعمة، ربما بالأطر الدفاعية المتعددة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو، الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرادسي.
0: شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم نناقش آخر تطورات تنفيذ قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي التركي، حيث قالت مصادر أمنية تركية إن تنظيم PKK الإرهابي أخلى 4 مواقع جديدة في شمال العراق كان يستخدمها لإيواء عناصره.
1: تنظيم PKK الإرهابي يخلي 4 مناطق كان يستخدمها لإيواء عناصره قرب الحدود التركية شمال العراق بحسب مصادر أمنية. المناطق التي أخلاها التنظيم الإرهابي هي مواقع تمركز وإيواء موجودة على جبل متينة في محافظة دهوك، وجرى الإخلاء وفقا للمصادر الأمنية في 8 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إخلاء المناطق التي تنطوي على مخاطر اشتباك بالنسبة لأمن تركيا. وتأتي الخطوة في إطار قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي الذي أقر بهدف ترسيخ الاستقرار في المنطقة وتعزيز الأخوة التركية الكردية، وهي كذلك مؤشر على استمرار تنفيذ مسار تركيا خالية من الإرهاب بحزم. ومن المتوقع في المراحل اللاحقة أن يشهد تطبيق القانون تحقيق توافق مجتمعي مع عناصر تنظيم PKK الإرهابي الذين سيعودون إلى تركيا عبر برامج متكاملة ستنفذ في مجالات عدة بينها التعليم والاقتصاد بهدف دمجهم في المجتمع. ويهدف قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي إلى تنظيم إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي عقب التحقق من إنهاء التنظيم جميع أشكال وجوده الفعلي وتسليمه أسلحته وذخائره.
0: أرحب بضيفي من إسطنبول البرلمان التركي السابق رسول توسون. أرحب بك سيد رسول، نبدأ بقراءتك لدلالات هذا التطور الميداني، 4 مواقع يخليها تنظيم PKK الإرهابي من شمال العراق بحسب مصادر أمنية تركية.
2: مرحبا محمد كردي. فصحيح أن هناك انسحاب أو إخلاء بعض الملاذات لتنظيم PKK الإرهابية، فهذا يعتبر منعطفا تاريخيا لتطبيق مسار تركيا خالي عن الإرهاب، وكذلك تمهيدا لتفعيل قانون الإطاري لإلقاء السلاح لتنظيم PKK وانسحابها من هذه المناطق كلها. فلذلك نحن نرى أن هذه خطوة إيجابية لتفعيل القانون الإطاري.
0: وما الخطوة التالية سيد رسول في إطار مسار تركيا بلا إرهاب؟ ما هي الخطوات اللاحقة ولتنفيذ هذا المسار؟ هل نتحدث عن ربما أسابيع أم أشهر أم أكثر من ذلك؟
2: الحقيقة هناك توقعات أن هذا المسار أو هذه المرحلة التي نسميها إلقاء السلاح وإخلاء المعسكرات وإنهاء العناصر الإرهابية بالتمام، هناك توقعات إلى أنها ستنتهي في نهاية الشهر القادم، فهذا هو المتوقع. لكن المهم أن تثبت قوات الأمن التركية أن جميع عناصر PKK الإرهابي قد ألقى السلاح وانتهت العمليات الإرهابية والأنشطة لهذا التنظيم. بعدما تثبت القوات المعنية لهذا الأمر ستقدم تقريرا إلى لجنة الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس أردوغان، فاللجنة القومية للأمن ستدرس هذه المعلومات والتقارير، ثم بعد ذلك القانون يدخل في حيز التنفيذ، فبعد ذلك يمكن لبعض العناصر أن يعود إلى تركيا ليستفيد من القانون الإطاري الذي ينهي عهد الإرهاب في تركيا وبالتالي في المنطقة.
0: هل هناك قلق من تعثر وعقبات في تنفيذ ما تبقى من هذا المسار؟
2: يعني في الحقيقة إخلاء الملاذات قبل 3 أيام تدل على أن المسار يجري يعني بإيجابية، لكن هناك بطبيعة الحال بعض التحيزات، أو هناك نسمع من المطالب القصوى من بعض الجهات، لكن هذه المطالب القصوى وإن كانت يعني تستطيع أن تعرقل العملية، إلا أن المسؤولين التابعين لتنظيم فككة لم يتفوهوا بهذه المطالب.

0: خالط. فلذلك يعني المسار حسب رأيي يجري إيجابيا، وإن شاء الله ينتهي في الوقت المحدد للقانون، لأن حيث مدة القانون 6 أشهر فقط.
1: وعندما تنتهي هذه الفترة، ما هي أو ما هو مقياس نجاح هذا المسار؟ ما هي المعايير التي سنقول إن المسار نجح بالفعل بشكل تام؟
0: المعيار الأول هو انتهاء تنظيم PKK الإرهابي وإلقاء السلاح وانتهاء أو تلاشي هذه التنظيمات كلها. على سبيل المثال، الآن نلاحظ في شمال سوريا الاندماج تنظيم PKK، يعني امتداد تنظيم PKK بالحكومة بدمشق، فهذا معيار واضح جدا. والعناصر التي يعني يتجاوز أكثر من 2000 عنصر تابع لتنظيم PKK بمقر تنظيم PKK في قنديل، هم انتقلوا من سوريا إلى هذه المعسكرات الأربعة، فهم الآن ينتقلون إلى قنديل. فمن قنديل أنا أتوقع أن خلال هذه الفترة يعني أكثر من 2000 انتقلوا من سوريا، ومثل ذلك نتوقع يتواجد في قنديل يعني قرابة 4 أو 5 ملايين عنصر إرهابي، فهؤلاء أيضا يتوزعون إلى دول مختلفة الذين لا ينطبق وضعهم مع القانون الإطاري. فبعد ذلك يعني هذا هو المعيار، يعني تلاشي وتفرق هذا التنظيم بالكامل. فلذلك المسار يعني يجري يعني قدما بإيجابية. وهنا يجب أن نشير إلى الدور العراقي، الحكومة العراقية أيضا بحاجة أن يتخلص من التنظيمات المسلحة في يعني في هدف حصر السلاح بيد الدولة. هناك تنظيم له سلاح مستقل عن الحكومة العراقية أيضا يزعج الدولة العراقية. هناك اتفاق بين أنقرة وبغداد أيضا بحصر السلاح في يد الدولة العراقية. فلذلك المشروع في الحقيقة يتقدم شيئا فشيئا.

0: يعني أصبحت دليلا ملموسا في تفعيل المسار.
1: تفعيل هذا المسار وتقدم هذا المسار هو مهم لتركيا بطبيعة الحال، إلى أي مدى هو مهم أيضا للعراق، لسوريا، للدول المجاورة، لا سيما نتحدث الآن عن إخلاء 4 مواقع في الأراضي العراقية؟
0: يعني قبل هذا أخ محمد، قد تم إخلاء 81 ملاذا لتنظيم PKK الإرهابي على طول حدود تركيا، والآن يعني قبل صدور القانون الإطاري. فاليوم نرى أن هناك 4 معسكرات، وهذه المعسكرات كما تطرقت قليلا أيضا تزعج استقرار الدولة العراقية. فتخلص الدولة العراقية من هذه العناصر المسلحة مستقلة عن الدولة، هذا بطبيعة الحال لصالح الدولة العراقية وكذلك للشعب العراقي ولاستتباب الأمن في المنطقة. وكذلك هناك مشروع هام للغاية بالنسبة للمنطقة، وهو طريق التنمية. طريق التنمية بحاجة إلى أمن الطريق. فتنظيم PKK الإرهابي وجوده كان يهدد هذا المشروع. فلذلك الدولة العراقية أيضا ترحب بهذه الخطوات الإيجابية وتستفيد منها. وعند انتهاء هذا التنظيم كليا، نعم تركيا تربح، لكن الدولة العراقية تربح أكثر من تركيا، كما ربحت سوريا بعد اندماج قسد بالجيش السوري.
1: في إطار هذه التطورات ومسار تركيا بلا إرهاب، أستاذ رسول، كيف يمكن استشراف تركيا المستقبل بمختلف مكوناتها التركية والكردية والعربية أيضا؟ كيف يمكن أن نستشرف مستقبل تركيا بعد إتمام هذا المسار على مختلف المستويات؟
0: أخ محمد، في الحقيقة لو نزلت إلى الشارع ويعني سألت للمواطنين سواء كان كرديا أو تركيا عربيا، لن تجد هناك خلافا بين المواطنين الأتراك أو من جنس عربي أو كردي. فهناك يعني اتحاد بين المواطنين. الخلاف والمشكلة في الحقيقة كانت تتمحور حول التنظيمات الإرهابية، وتنظيم PKK الإرهابي لا يمثل جميع الأكراد. الحزب الأكبر، الحزب الكردي الأكبر، هو حزب العدالة والتنمية. يا أخي الحبيب، نائب رئيس الجمهورية رجل كردي، وهو ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية. فلذلك الاستشرافات التي البعض يعني تبدي يجب أن يتجنبوا. تجنب السلوكيات التي تعرقل العملية ضرورة، يعني يجب تجنب السلوكيات التي تعرقل العملية، لأن شعبنا يعني سواء كان كرديا أو عربيا أو تركيا أو شركسيا، ليست هناك مشكلة فيما بين مواطنينا. فلذلك المشكلة كانت الإرهاب، فمسار تركيا بلا إرهاب ينهي هذه المشكلة بالطرق السلمية، وتستفيد منها تركيا وكذلك المنطقة بأكملها.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول، البرلمان التركي السابق رسول طوسون.

في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تعلن السلطات الباكستانية حالة الطوارئ وينتشر الجيش في إقليم خيبر بختون أخوا شمال غربي البلاد عقب احتجاجات تخللتها أعمال شغب ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية. ووافق الرئيس آصف زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات بشأن ما سماه مكتبه وضع النظام العام وفشل المفاوضات.

0: مع الوفود الحكومية.
1: حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان تعكس حجم التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد بعد قرار رئاسي بتعليق عمل حكومة الإقليم التي يقودها حزب حركة إنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان ونقل صلاحياتها إلى حاكم الإقليم بإشراف الحكومة المركزية. القرار المستند إلى أحكام الدستور الباكستاني جاء في ظل احتجاجات تطالب بالإفراج عن خان وخلافات بين الحكومة المركزية وسلطات الإقليم بشأن إدارة الملف الأمني ولا سيما جهود مكافحة الجماعات المسلحة. وترى الحكومة الباكستانية أن التحديات الأمنية تستدعي إجراءات أكثر فاعلية لتعزيز الاستقرار، بينما يؤكد حزب حركة إنصاف أهمية توفير الموارد والدعم اللازم للسلطات المحلية في ظل استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن إدارة الإقليم. وتكتسب التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان، حيث تواجه المناطق الحدودية تحديات أمنية معقدة في مقدمتها نشاطات مسلحة استهدفت قوات الأمن ومؤسسات حكومية. ويمثل أمن الحدود أحد الملفات الحساسة في العلاقات بين إسلام أباد وكابول، إذ تتبادل الدولتان المواقف بشأن نشاط الجماعات المسلحة وسط وساطات تركية ودولية تؤكد الحاجة المتزايدة إلى التعاون والتنسيق الأمني للحفاظ على الاستقرار في المناطق الحدودية. وتزداد أهمية الإقليم بفعل امتداده الجغرافي والسكاني مع أفغانستان، حيث يشكل البشتون غالبية سكانه ويمتد وجودهم الاجتماعي والثقافي عبر الحدود، ما يجعل استقرار هذه المنطقة ذا أهمية للبلدين ولحركة التجارة والتواصل بين المجتمعات الحدودية. وبين مساعي تعزيز الأمن واستمرار الخلافات السياسية، تواجه باكستان مهمة الحفاظ على الاستقرار في إقليم يتمتع بأهمية استراتيجية، فيما يبقى التعاون مع أفغانستان عاملا مهما في مواجهة التحديات المشتركة ومنع اتساع التوترات على جانبي الحدود.
0: أرحب بضيفي من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية دكتور نبيل سرور. أهلا بك دكتور نبيل. بداية، كيف يمكن أن نفهم الأسباب التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا؟ هل نحن أمام تحرك مطلبي اقتصادي أم هناك أسباب سياسية متعلقة بمصير رئيس الوزراء السابق عمران خان؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد وللمشاهدين الكرام. طبعا ما يجري حاليا في إقليم بختونخوا مبدئيا يدلل على أزمة سياسية ربما غير مسبوقة في النظام السياسي الباكستاني، حيث يتمركز أنصار عمران خان وأغلبهم من البلوش في هذه المنطقة المهمة، وكما تفضلتم بالتقرير الحيوية هم يطالبون بالإفراج عن عمران خان المعتقل منذ حوالي 3 سنوات، ويطالبون بالمزيد من الحريات ربما، ولكن الدولة تقول بأن دورهم في مكافحة الإرهاب، دور الحكومة المحلية ضعيف وغير متكامل مع السلطات المحلية. إذن نحن أمام أزمة حقيقية. السلطات المركزية في إسلام أباد أقالت الحكومة المحلية وعينت مجلسا استشاريا من 11 عضوا، وهذا ما فاقم الخلاف بقرار بمرسوم جمهوري. نحن أمام أزمة سياسية غير مسبوقة. الرأي الآن للمحكمة العليا في حال قررت المضي بإقالة أعضاء الحكومة المركزية، فنحن أمام مشكلة قد تكون تتعلق بمشكلة حريات سيعبر عنها البلوش سكان المنطقة بالمزيد من الاحتجاجات التي هم كانوا أعلنوا بأنهم سيصلون ربما إلى إسلام أباد العاصمة، ولكن أعتقد بأن الدولة متشددة بهذا الأمر، وقد نكون أمام توترات فعلية على الأرض في باكستان.
0: أن يكون دكتور هذا الإقليم على الحدود مع أفغانستان، وكما تعلم هناك تداخل قبلي وعشائري، هل يرفع من مخاطر التطور وتفاقم هذه الأزمة لتتحول ربما إلى أزمة أمنية فيما بعد؟

0: بالضبط أستاذ محمد، وجود مجموعات كبيرة من القبائل والعشائر المتمركزة هناك، ربما بخلفيات قبلية وقيم ربما قاسية نوعا ما، أنا أعتقد بأن هذا سوف يشكل تحديا للقوات الأمنية أو لقوى الجيش التي من الممكن أن تمسك الأرض في هذا الإقليم. القبائل هناك متمسكة إلى حد كبير بتسلحها بإمكاناتها، وكما تفضلت حضرتك التداخل مع المناطق الجغرافية مع أفغانستان هذا يعقد المشهد كثيرا. وبكل صراحة أنا من خلال يعني قراءتي للأبعاد الجيوسياسية في هذا الأمر، فعلا حكومة آصف زرداري ونهواز شريف أعتقد بأنها ستكون أمام مشكلة حقيقية، خاصة بأن سكان هذا الإقليم حوالي 40 مليون نسمة أستاذ الكريم، كلهم يطالبون بالإفراج عن عمران خان وبالمزيد من السلطة بيدهم، وهذا بالفعل ما كما قلت قد يوتر الوضع ويجعل الجيش الباكستاني مع القوى الأمنية في موقف الآن لا يحسدون عليه. إذن نحن أمام قرار تاريخي للمحكمة العليا التي تقف إما أمام بالفعل إقرار أحكام الطوارئ في تلك المنطقة، وهذا ما سيجعل الوضع ربما يخلق بعدا سلبيا على المستوى الشعبي، أو بأنها ستلغي هذا الأمر وتعيد أعضاء الحكومة المحلية، وهذا ما قد يريح الوضع. ولكن بكل الأحوال القراءات السياسية تشير بأن الوضع ذاهب إلى التفاقم في ظل عدم وجود مخارج حقيقية بين السلطة المركزية وسكان هذا الإقليم.
1: وفي ظل هذا المشهد تمدد هذه التطورات إلى أقاليم أخرى، هل هو سيناريو وارد؟
0: طبعا هذا وارد جدا بأن تنتشر أو تتمدد الاضطرابات إلى أقاليم أخرى، خاصة في ظل يعني نقطتين أساسيتين. الوضع المسألة الأولى موضوع الحريات في باكستان الذي يشهد المزيد من التشدد على المستوى ربما قمع كل القوى التي تعارض السلطة، وشهدنا مجموعة من التغيرات السياسية الدراماتيكية أو المتسارعة من خلال مجلس النواب أو من خلال المسؤولين الذين تم عزلهم سواء في الجيش أو في السلطة السياسية. الأمر الآخر الذي هو مهم جدا هو الموضوع الاقتصادي، في ظل الوضع الاقتصادي السيء جدا، انتشار حالات الفساد، تراجع قيمة العملة، وأيضا يعني ربما غياب الكثير من الأبعاد الاستثمارية أو التجارية في الاقتصاد الباكستاني، وأيضا في ظل أوضاع كما نعلم إقليمية ربما غير مستقرة، كل هذا يعقد المشهد. ومن غير المستبعد في حال اندلعت الاشتباكات في الإقليم الذي فيه شعبية كبيرة لعمران خان، ربما تتمدد هذه التوترات أو هذه الاشتباكات إلى مدن أخرى. وبالمناسبة شاهدت تقريرا قبل مجيئي إلى الاستوديو، أصبحت العاصمة الباكستانية إسلام أباد ربما نوع من الثكنة العسكرية في ظل عشرات الحواجز وانتشار القوى الأمنية، خوفا من التظاهرات التي ربما تعم البلاد نتيجة هذه التوترات، في ظل أفق سياسي بالفعل متوتر ومناخات سياسية دستورية غير واضحة حتى الساعة.
1: في ظل هذا المشهد، ما هي السيناريوهات أمام الحكومة الباكستانية للتعامل مع هذه التطورات؟ هل هي أقرب إلى مقاربة تعتمد الحوار وامتصاص غضب الشارع، أم ربما نذهب إلى مقاربة أمنية؟
0: واضح جدا بأن السلطات المركزية في باكستان لحد الآن ليس هناك أفق واضح لاعتماد أسلوب حواري أو تفاوضي مع ربما الجهات المخالفة لها في هذا الإقليم. واضح جدا بأن البعد العسكري هو البعد الأكبر، خاصة في ظل ربما حشد المزيد من القوات الجيش الباكستاني على مشارف الإقليم، وهناك ربما قرارا واضحا باعتماد المادتين 232 و234 من الدستور الباكستاني التي تتشدد بحالة الطوارئ وتعلن بحل الحكومة المحلية في أي إقليم من الأقاليم المتمردة، وأيضا بسط سلطة الجيش كقوة أساسية.

0: في إعلان في ظل إعلان حالة الطوارئ. بكل صراحة يعني كل التقارير والقراءات أستاذ محمد تشير بأن المشهد في باكستان حاليا مشهد متوتر، ربما يكون قادم على المزيد من التوترات، إلا في حال أصدر الرئيس آصف زرداري والحكومة الباكستانية قرارا بالتراجع عن الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ وربما سحب الجيش من الطرقات، مما قد يريح المشهد، وأيضا قد تتدخل الجهات القضائية عنيد بذلك المحكمة العليا بإبطال القرار أو المرسوم الذي أعلن الأحكام العرفية في هذا الإقليم. هذا هو الحل الوحيد، وإلا أنا أعتقد بأن أي وساطات خارجية لن تنفع في ظل الاحتدام الداخلي وفي ظل ربما التوتر الشديد لدى أنصار عمران خان الذين يعتبرون بأنه قد قمع وظلم وسجن بشكل غير قانوني ويجب إطلاق سراحه فورا من سجنه.
1: فيما يتعلق المشهد ربما بقضية عمران خان، دكتور، هل تعتقد أننا سنشهد أي مرونة من قبل الحكومة والجيش فيما يتعلق بملفه؟
0: يعني هو الرجل الآن أصبح يعني هو مصاب ووضعه في السجن بوضع ربما جسدي وصحي غير جيد أبدا، وبالتالي كان هناك مطالبات كثيرة بإطلاق سراحه. أنا أعتقد وبكل صراحة وموضوعية من خلال متابعتي للشأن الباكستاني أن أولى نقاط الحل تتمثل بإطلاق سراح عمران خان وعودته ربما إلى أهله وإلى جماهيره، وإلا طالما بأنه محكوم بالسجن وفي ظروف صحية صعبة، أنا أعتقد بأن حالة الغليان ستستمر. وبكل صراحة يعني حتى من يتابع طبيعة التهم الموجهة إلى عمران خان بالفساد أو بتقبل الرشا، الكثير من القراءات الموضوعية لطبيعة هذه الاتهامات تقول بأنها مفبركة من قبل السلطة التي أرادت إقصاءه لأسباب سياسية تتعلق بآرائه السياسية وبمواقفه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو الكثير من الأوضاع الإقليمية المحيطة بباكستان. هم يقولون بأن أو القراءات تقول بأنه دفع ضريبة مواقفه، وربما فبركت له اتهامات أستاذ محمد، فبركت له اتهامات بالتزوير وبتقبل الرشا وبالفساد وهو بعيد عنها، وأودع السجن بناء على هذه الاتهامات المفبركة، وأقصيت الأغلبية التي كانت مؤيدة له عن البرلمان وأتي بسلطة جديدة. أنا أعتقد أن باب الحل في هذا الموضوع يتعلق إما بالتخفيف عنه أو إطلاق سراحه، وبالتالي أنا برأيي تهدأ ربما حالة الغليان، وإلا دون ذلك أنا أعتقد بأنه طالما أنه محكوم بالسجن ولم يكن هناك إصلاحات اقتصادية وكان هناك تضييق على هذا الإقليم وغيره من الأقاليم، فإن باكستان ربما سيشهد مع الأسف تطورات دراماتيكية غير إيجابية في القادم من الأيام.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور نبيل سرور. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود. قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

0: الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً جزء الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد

0: بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافه يعني اقول لك طويله، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافه طويله، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
0: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة.

0: التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.

تصاعد حدة المعارك في اليمن بين الجيش والحوثيين وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع بين النازحين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الإقليمية. وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعاف إيران خلال أشهر. الكريملين يرفض تأكيد سريان اتفاق الطاقة مع أوكرانيا، وعقوبات أوروبية على مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية وسط تشكيك بالاتفاق.

0: تتصاعد حدة المعارك الميدانية في اليمن وتتسع رقعة المواجهات العسكرية من الساحل الغربي وتعز وصولا إلى جبهات مأرب والجوف، وبينما يسعى الحوثيون لتشديد حصارهم على تعز ترد القوات الحكومية بعمليات مضادة وضربات جوية مكثفة.
1: وسط تضاريس جبلية وعرة تدور رحى معركة السيطرة على الطرقات بمحافظة تعز، حيث تمنح المرتفعات بطرقها المتعرجة أهمية استراتيجية بالغة لمن يسيطر عليها، انطلاقا من مناطق سيطرتهم شمال المدينة وشرقها. وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية في محاولة لتطويق المدينة وعزلها مقابل تشبث القوات الحكومية بمواقعها في الداخل وعلى المحاور الجنوبية والغربية. ففي الجبهة الغربية لتعز تتواصل الاشتباكات العنيفة إثر محاولات الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية لإغلاق المنافذ الرئيسية وتحديداً طريق الضباب، مصطدمة بالقوات الحكومية التي أعلنت تصديها لهذه الهجمات في الريفين الجنوبي والغربي وصولاً إلى الساحل بعمليات دفاعية متزامنة مع ضربات جوية دقيقة أسفرت عن شل وتدمير إمكانيات عسكرية للحوثيين وتحييد المئات من عناصرهم. الواقع الميداني يشير إلى أن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة لم تعد محصورة في جبهة واحدة، فمع تصاعد معارك تعز والساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية عن تحركات ميدانية متزامنة في مأرب والجوف إلى جانب ضربات جوية واستهدافات في البيضاء وتبادل مكثف للاشتباكات والقصف المدفعي. القوات الحكومية أكدت تقدمها في مواقع حساسة بالجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب ونحو المواقع الشرقية لمحافظة الجوف، مع اشتباكات متقطعة على جبهة البيضاء في تحرك متزامن يرى خبراء عسكريون أنه اختبار لصلابة الدفاعات الحوثية تمهيداً لهجوم منسق وشامل على عدة جبهات.

0: على الجانب الآخر من مشهد المدافع تقف مأساة إنسانية تزداد قتامة يوما بعد يوم. فسلاسل الإمداد الغذائي والصحي عن مدينة تعز شبه متوقفة، وأسعار الوقود والسلع الأساسية تواصل تحليقها بعيدا عن متناول المواطن العادي، والمستشفيات تطلق تحذيرات عاجلة من نفاذ مخزونها الطبي في وقت تستمر فيه موجات النزوح القسري نحو المديريات بحثا عن ملاذ آمن. أرقام المنظمات الدولية تترجم فداحة الوضع، إذ يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع تتفاقم بشكل غير مسبوق في اليمن، مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع المستمر. وتتجلى الكارثة في إعلان البرنامج أن 3 من كل 4 من الأسر اليمنية باتت عاجزة تماماً عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يضع ملايين اليمنيين بين مطرقة التصعيد العسكري وسندان الجوع القاتل.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة سترسل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها. وأضاف أردوغان في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء أن تركيا تندد بهجمات الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء بالمملكة.
0: سترسل أنقرة اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة. تركيا تندد بشدة بهجمات جماعة الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء في السعودية في مواجهة هذه الهجمات. نريد أن يسود السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها. سنواصل الدفاع عن السلام الإقليمي، كما نؤكد أهمية الحوار والمفاوضات لحل الأزمات التي تحيط بمنطقتنا.
1: للمزيد ينضم إلينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري. نرحب بك سيادة اللواء. نبدأ بقراءة وتقييم للتطورات الميدانية في اليمن، لسيما جبهة تعز.
2: يا سيد، يعني قبل أن أتحدث عن جبهة تعز فقط دعني أشير إلى ما يتم تداوله بكثافة الآن على بعض المواقع المحسوبة على الشرعية. وأهم هذه الأخبار أن هناك قبائل الطوق، والمقصود بها همدان، سنحان، بلاد الروس إلى غير ذلك، يطلق عليها قبائل الطوق، أي قبائل طوق صنعاء، أعلنت النفير العام لمساندة الشرعية والقوات الداعمة لها. إذا تحقق ذلك يقيناً فهذا سيعتبر نقطة تحول استراتيجي في إدارة الصراع في صنعاء وفي مأرب وفي الجوف، ولكن علينا أن ننتظر تأكيد هذا الخبر على أرض الواقع. الآن الحديث عن تعز. تعز تقريبا يوجد 12 طريق تدخل إلى تعز، منها 6 طرق رئيسية. تعز الآن في واقعها ومنذ فترة محاصرة من الشرق ومن الشمال ومن الغرب. وبعد أن بدأت العمليات منذ بداية سبتمبر، بدأ الضغط الحوثي لتطويقها من الجنوب، ووصلوا إلى مدينة التربة، وأصبحت بالتالي هذه الطرق الرئيسية والفرعية بين طرق مقطوعة أو معطلة. المعطلة يمكن أن يكون هناك ساعات، كما حدث صباح هذا اليوم لبعض آليات المساعدات استطاعت أن تتجاوز، لأن هذه الطرق يتم تعطيلها إما بالتواجد المحدود، إما من خلال الرصد والمراقبة والنيران. أما عندما نقول مقطوعة فيكون تم السيطرة على هذه الطرق. الآن هناك محاولة جادة من قبل قوات الشرعية في منطقة الضباب تحديدا، وهي

0: تقع إلى الجنوب الغربي من تعز وتقود إلى التربة ومن التربة إلى عدن. هناك محاولات جادة وتمكنوا من استعادة ثلاثة تباب، ولا يزال القتال مستمر في منطقة الصالحية. وهذه إذا ما تحقق ذلك فسيعود فتح أحد الطرق التي تغذي كشريان رئيسي تغذي مدينة تعز. إذن تعز هي حجر الزاوية في القتال، وبالتالي على الشرعية إذا أرادت أن تقدم شيء يغير مجرى المعركة عليها أن تعمل على فك الحصار عن تعز.
1: وهي المعركة الرئيسية لواء بالنسبة لكلا الطرفين تعز الآن؟
0: نعم، أنا أعتبرها حجر الزاوية في الصراع في جنوب اليمن. طيب. لأنه الآن في منطقة صنعاء القتال يدور في الجوف وفي مأرب، وبالتالي القتال في تلك المناطق معظمه لا يأخذ شكل حركات أرضية للقوات، معظمه عبارة عن تبادل قصف، وبالتالي تبادل القصف لن يكون مؤثرا على إدارة العمليات في تلك المنطقة. لكن إذا ما ثبت الخبر الذي قلته لك في البداية أن قبائل الطوق أعلنت النفير العام، هنا سيحدث التغير الاستراتيجي. لماذا؟ لأن القوات الحوثي ستجبر على تخفيف أعداد قواتها في منطقة الساحل وفي منطقة تعز وفي بعض المحافظات الأخرى التي يتواجد فيها قوات وإن كانت قليلة نوعا ما.
1: طيب، فيما لو ثبت بالفعل لواء انضمام قبائل الطوق للشرعية، هذا التغير الاستراتيجي في أي مواقع، أي جبهات، أي مدن تحديدا سيكون، وفي أي إطار زمني سنرى هذا التغير؟
0: يا سيدي، الآن هذا هو يؤثر على صنعاء مباشرة. أنا أقول عن قبائل الطوق، وهي القبائل المتعارف عليها في الثقافة اليمنية المحيطة بصنعاء. عندما أتحدث عن بلاد الروس أو سنحان أو ما شابه ذلك، أنا أتحدث عن القبائل الموجودة وتشكل طوقا حول صنعاء. إذا هذه القبائل البيان الذي صدر باسمها جسد على أرض الواقع، هنا سيصبح هناك تهديد جاد للعاصمة. وإذا هددت العاصمة وهي مركز الثقل الاستراتيجي للحوثي، لابد لهم من اتخاذ إجراء مقابل. الإجراء المقابل تشديد الدفاع حول العاصمة، هذا يتطلب سحب القوات من مناطق عدة، وبالتالي هذا سيسرع في عمليات مأرب والجوف، بدل أن ما تكون كما قلت لك قبل قليل تبادل في قصف النيران الصاروخية والمدفعية، ستكون هناك معارك أرضية وقوات متحركة مهاجمة. وإن كانت الجغرافيا أمام القوات النظامية أو قوات الشرعية صعبة، خاصة في نقيل هيلان وما شابه ذلك، وهي المنطقة القادمة من مأرب، أو في حرف سفيان وهي المنطقة القادمة من الجوف.
1: في ظل هذه التطورات لواء في الداخل اليمني، هل تعتقد أن الحوثيين سيستمرون في استهداف السعودية بمطاراتها ومنشآتها النفطية؟
0: المتحدث الرسمي باسم الحوثيين في هذا المساء كان يصعد ويعتبر أن هذه الضربات هي ستحدث التوازن الاستراتيجي من حيث القوة العسكرية، مما يجبر السعودية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتلبية شروط الحوثي. سقف الحديث الحوثي لا يزال يقدم رؤية أنه سيقوم بمهاجمة مراكز، يعني المطارات، مضافا إليها البعد الخدمي لشركة أرامكو، سواء مصافي النفط

0: أو نقاط إعادة تقوية البث على الضغط على الخط شرق غرب إلى غير ذلك. إذن الحوثي في بياناته يصعد تجاه المملكة العربية السعودية.
1: شكرا جزيلا لك من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري. تتسارع التطورات في مضيق هرمز وسط تبادل الرسائل النارية والدبلوماسية بين طهران وواشنطن، فطهران تقول إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما كشفت الخزانة الأمريكية عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل.
2: في ثالث حادثة من نوعها في يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مبررا الهجوم بإطفاء الناقلة لنظام الملاحة الخاص بها وتجاهلها للتحذيرات، ومتواعدا بمواجهة حازمة لأي سفن أو ناقلات تتعاون مع الجيش الأمريكي. المستشار العسكري للمرشد الإيراني قال إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، وإن إدارته حق قانوني يهدف لرفع العقوبات البحرية وفرض مسار للسلام، مؤكدا أن محاولات العالم لإيجاد مسارات بديلة لن تلغي الأهمية الحيوية للمضيق. سياسياً تجرى مفاوضات شاقة عبر الوسطاء، فقد قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الرد الأمريكي الوارد عبر الوسيط القطري بشأن فتح المضيق واستئناف المفاوضات كان غير كاف ومحملاً بنقاط غامضة. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعكف على دراسة الرد تمهيداً لإبلاغ الوسطاء، محذرة أنه لا أمن في هرمز طالما استمرت الحرب الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الجديدة. في المقابل لا يبدو أن واشنطن ستتراجع عن سياسة الضغط على طهران، فقد كشف وزير الخارجية الأمريكي عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل، متوقعا أن تؤتي هذه الخطة أكلها خلال فترة تراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. وما بين استهداف الناقلات في الخليج ومقصلة الاقتصاد في واشنطن تستمر لعبة شد الحبل بين الجانبين، وتبقى كرة التفاوض تتقاذفها الشروط والشروط المضادة عبر الوسطاء، مع إصرار واشنطن على تجريد طهران من أوراق قوتها في مضيق هرمز. شيماء عاصم، تارت عربي.
1: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة. وفي التفاصيل استشهد فلسطينيان باستهداف مسيرة مجموعة من المواطنين في مواصي رفح، وآخر متأثرا بإصابته في غارة على مدينة غزة. تزامن ذلك مع نصف الجيش الإسرائيلي مبانية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال للخط الأصفر قرب مفترق الشجاعية. تمسك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإبقاء قوات الاحتلال في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة لفترة طويلة، وأوضح كاتس أن الوجود العسكري في المخيمات مسألة عملياتية وأمنية وليست قانونية، وأضاف أنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تغيير السياسة العسكرية في الضفة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت الحكومة مهلة حتى 23 نوفمبر لتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين إلى مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون حصار منزل عائلة يوسف الشنران في وادي الرخيم جنوب الخليل، بالتزامن مع اعتداءات متكررة وإقامة بؤرتين استيطانيتين قربه ضمن مساع مستمرة لتهجير العائلة والاستيلاء على أراضيها.
3: هذه أقرب نقطة سمح لنا بالوصول إليها من منزل عائلة يوسف الشناران في وادي الرخيم بسوسيا جنوب الخليل، بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي محيطه منطقة عسكرية مغلقة يحظر دخولها رغم وقوعه في منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو. حاولنا لقاء صاحب

0: المنزل، لكنه أكد أن خروجه يتطلب تنسيقا مسبقا، واصفا ظروف عائلته بأنها أصعب مما يتصور، وليتحدث لنا عبر الهاتف.
1: ألو
2: أستاذ يوسف، الله يعطيك العافية.
1: الله يجزاك عافية، حياك الله.
2: كنت أسألك بس موضوع المي عندكم في موضوع التسكير هذا كليات، وما بتقدروش تطلعوا بالمرة ولا تجيبوا مي على الدار.
1: أنا لفيت على شباك ثاني عشان ببعد عن الجيش، إذا شافوني بطردوني. مكهرباء فيش ومي، بنعرفش نجيب إلا يعني يوم إنه بيجي تنسيق بنعرف.
2: طب يجوك مؤسسات دولية، سفارات؟
1: هان ما وصلوني، هان محلات وصلني.
0: أما أطفاله الأربعة فعادوا اليوم إلى مدارسهم بعد انقطاع دام 3 أسابيع وسط خوف لا يفارقهم.
3: شعر مستوطنين البيت محاصر، ومن نجي نطلع هم يصير زعط ورانا، ومخلناش نطلع من برا الباب ورا.
0: تحاصر المنزل بؤرتان استيطانيتان حديثتان في محاولة لتهجير العائلة والاستيلاء على أراضيها، ورغم انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة منع الاعتداءات، فإن إعادة بناء البؤرتين أكثر من 8 مرات تكشف أبعادا تتجاوز الواقع الحالي.
4: هدف منه إخراج سكان وتهجيرهم. طبعا إذا خرج سكان هذا المنزل من هذا البيت راح ينتقلوا للبيت الثاني اللي هو إحنا موجودين فيه.
0: في وادي الرخيم أحد تجمعات سوسيا لا تزال آثار اعتداءات المستوطنين المتواصلة منذ سنوات شاهدة على الأرض، فيما يتمسك السكان بمنازلهم باعتبارها ملاذهم الأول والأخير.
2: في كل يوم يمر هنا تظهر محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين واقعا قيد التطبيق، وليست مجرد مخاوف فلسطينية في ظل تكرار حالات مثل عائلة شنران. سامر رويشة، ترت عربي، الخليل.
5: قال الكرملين إن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا تنتهك الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطها.
6: ما تزال الأسئلة تطرح بشأن المشهد على الأرض بين الجارتين المتحاربتين وسط سيل من التصريحات بين موسكو وكييف، حيث رفض الكرملين مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما طرحه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لإتاحة المجال أمام بلاده لإجراء انتخابات رئاسية حسب تعبيره. وقالت موسكو إنها تريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدلا من ذلك. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس الأوكراني يحاول كسب الوقت لإعادة التسلح من خلال دعوات وقف إطلاق النار، ويأتي الموقف الروسي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا دون تقديم تفاصيل بشأن الاتفاق. وفي هذا الصدد قال الكرملين إن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة، وأحجم المتحدث باسم الكرملين عن التعليق بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار سيقتصر على مصافي النفط فقط، وقال إنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت المناسب. وبينما سادت أجواء من التفاؤل المشوب بالحذر، بدأ جزء من هذا التفاؤل يتبدد بسبب التطورات الميدانية بعدما شنت القوات الروسية هجمات استهدفت إحداها محطة توليد الطاقة والتدفئة المشتركة في مدينة خاركيف، ما أدى إلى تضرر شبكة الطاقة في المدينة وفق ما تؤكده السلطات الأوكرانية. ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا تنتهك وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطه. وفي سياق ذي الصلة رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستلتزم به، ودعت كذلك الولايات الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا. نرحب بوقف إطلاق النار المتحدة.

0: يعلق بالطاقة عندما يصمد. لم نرى بعد أن روسيا ستلتزم به أيضاً. وبالطبع على المستوى الشخصي سأرحب أيضاً بأن يشمل وقف إطلاق النار عدم قتل الناس، وليس الطاقة فقط، لكن الطاقة أيضاً مهمة للغاية لأن الشتاء سيكون بارداً.
1: كما أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة نحو 1600 فرد وكيان إلى قائمة عقوبته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في أكثر توسع للقائمة منذ اندلاع الحرب. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
2: في خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين قارتي آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشيركسكوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين اسطنبول والحدود البلغارية اليونانية، ويربط هذا المشروع الاستراتيجي ولايات إقليم تراقيا شرق البلاد، ويمثل شريانا رئيسيا يعيد تشكيل خارطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
3: على خط تشيركسكوي كابيكولي يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8 ساعات ونصف إلى 3 ساعات ونصف، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
4: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
3: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
5: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
3: لوجستياً يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
6: من هنا من كيركلار إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلار إلي.
2: في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. تصاعد حدة المعارك في اليمن بين الجيش والحوثيين، وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع بين النازحين. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الإقليمية، ووزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعاف إيران خلال أشهر. الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق الطاقة مع أوكرانيا وعقوبات أوروبية على مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية وسط تشكيك بالاتفاق. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية. أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

الأمة العربية أقوى بوحدتها لا بفرقتها، وبالتضامن لا بالطائفية، وبالأخوة لا بالكراهية. كفى عبثاً بعقول الشعوب، وكفى نفخاً في نار الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة. خلافاتنا لا تبرر تمزيق أوطاننا، واختلاف مذهبنا لا يلغي وحدة مصيرنا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الأحبة وتتابعونا معنا. إذن تضامن واسع مع السعودية بعد استهداف مطار الملك خالد بالرياض. بعد تعطيل مئات السيارات، بنزين مغشوش يشعل موجة غضب في سوريا. بسبب ارتدائها الحجاب طالبة تركية تتعرض للعنصرية في فرنسا. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من المشاهد المروعة التي تابعناها جميعا. بعد استهداف جماعة الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الهجوم الذي طال منشأة مدنية تعج بالمسافرين أشعل طبعا موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تنديد كبير باستهداف الأبرياء عبر صالات السفر. لحظات إذن من الرعب عاشها المسافرون حين استهدفت صواريخ الحوثيين أروقة المطار مخلفة دمارا واسعا. هذا الهجوم سقط ضحيته مدنيون أبرياء من مختلف الجنسيات.

0: القصص الإنسانية التي خلفها القصف كانت مؤثرة جدا، فمن بين الضحايا الشابة بثينة عويضة التي استذكر ذويها أمنيتها الأخيرة بأن تدفن في مكة المكرمة لتلقى حتفها على أرض المملكة. تابعوا معي.
1: من الوطن مكة، لا داعي سوريا تقول لا أنا بدي موت بمكة، ما بدي ندفن مكة، ما بدي أجمع سوريا هلا.
2: هاي أمي الثانية قالت لي أنا بس يعني بس أنا بدي إنه قبل ما أموت أنا بشوف أولادي اللي أعطوني بحج وبعد منه أموت ما عندي مشكلة. هاي أمنيتها الوقت اللي كانت في حلقة. قلت لها ايه انا لها ان شاء الله تجيبك انا من حلب وبتروحي بتشوفي اولادك وبتحجي وبتعتمري وشو بدك بتسوي ان شاء الله. الحمد لله نحمد الله. كنت عم حاكيها من فتره قبلت هاي رجع لعندي عقلي.
1: الحسين هو الحسين لا يعرف هلاكم، ضرب مطار جدي امبارح، مطار جدي والرياض وابها، ثلاث مطار ضربوا، حتى ضربوا على سكة مدني على مطار مدني، ما في قلبه رحمة يعني ابدا دوري يعني.
3: جعلني ذكرى طيبة لكل من عرفني.
0: العزاء امتد إلى محافظة البحيرة بمصر، حيث خيم حزن واسع على أهالي وأصدقاء مضيفة الطيران عزة رمزي التي يصفها محبوها بأنها كانت خفيفة على القلب. نشاهد معاً.

انا قاعده لقيت بنت عمي بتتصل ولقيتها بتخبط عليه ما ردتش على لقيتها بتخبط عليه هي إيه بنتي في ايه انا سمحت الاسم انا اتصدم انا قلت انت اتجننتي يا بنتي بتضحكي عليا انت ده لسه كانت عندي دلوقتي كل ما تنزل اجازه تحود عليها تقعد معانا شو كانت بتنزل معانا في الاعياد وفي رمضان ما كانتش بتسيبنا تيجي هنا عندنا الجامع تقعد معانا وهنا تصلي هنا وتطلع معانا على البحر احنا عندنا جارب كانت تنزل معانا هنا في المرده تنزل في الجارب تقعد معانا واقول لها ايه انا مش مصدقك انا ما اقولهاش انا اقول لها تعالي انت بتضحكي عليا انت اكيد بتضحكي عليا ما انتش رايحه بعيد ولا حاجه انت اكيد بتضحكي عليا هي تلاقيها عامله مثلا حاجه زعلانه ولا حاجه حد مزعله اكيد حد مزعل حد يقول لها تيجي

0: الأردن كان له نصيب من الوجع أيها الأحبة، إذ ظهر والد الشاب محمود البرقاوي ينعي ابنه الذي فقد حياته غدرا في هذا الهجوم. شاهدوا معي.
1: يا رب العالمين على ما أصابنا في وفاة ابني محمود حسن، محمود حسن البرقاوي، في القصف اللي تم في مطار الرياض اللي بنعتبره قصف فاشل على أناس أبرياء. قصف صعب لا شو بدنا نحكي يعني. وكانت أكيد كان في المطار يعني، كلها يعني القصف تم بالمطار وكان متواجد في المطار. سبحان الله، المنية كان موجود عشان ربنا يأخذ الوداع. يعني أنا مش عارف شو هالأمور اللي عم بتصير يعني. والحمد لله على كل شيء. ابننا ترك امانه هلا، وان شاء الله نكون قد الامانه هاي نتحمل الوضع الشغل اللي صارت من قبل الحادث الاليم اللي صار والشغلات اللي ترك لنا اياها ابن

0: ابننا محمود اللي هم اولاده. نتمنى انه توقف هاي الامور يعني. انا ما يعني هذا اذا بتضل هالامور هاي ماشي راح نفقد ناس ابرياء. ما بتمناها انا كواحد فقد ابن غالي عليه للناس التانيين. ان شاء الله رب العالمين انه يوصلنا باسرع ما يمكن. يعني الجهات الرسميه في الاردن ما شاء الله.
1: في خضم هذه المأساة وإرباك حركة الطيران تجلت لوحة من التضامن الشعبي العربي والعالمي، وتوالت التعليقات على المنصات في دول عدة تندد بالهجوم على السعودية. ففي مصر وبعد أن أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا لمواطنيها العالقين، عجت الصفحات بمئات التعليقات من المصريين أعلنوا عن فتح أبواب بيوتهم للسعوديين قائلين بيوتنا مفتوحة لكم عذرا للسفارة، لا حاجة لتدخلكم، السعوديون منا ونحن منهم، في مشهد تضامني أثار إشادة واستحسانا واسعا عبر المنصات أيها الأحبة. الآن نذهب بكم إلى تعليقات رواد هذه المنصات، وقد رصدنا تضامنا واسعا طبعا مع السعودية. شاهدوا معي. سعيد يقول: انتقال الجماعات المسلحة من الإرهاب المحلي إلى استهداف المدنيين والمرافق بالخارج يحول اعتداءاتها لقضية دولية ويفرض عليها عزلة وعقوبات تهدد وجودها وتكلفها أثمانا باهظة. أيضا تعليق آخر: فجعنا بالكويت بمشاهد القصف المؤلمة والسعودية غالية علينا، اللهم ارحم الشهداء واشف المصابين ورد كيد من أراد بهم سوءا. زايد يقول: السعودي في الإمارات ليس ضيفا بل صاحب دار وأخ عزيز، فالعلاقة بين البلدين ليست مجرد جوار بل أخوة راسخة ومصير وتاريخ مشترك. تعليق آخر لسند: دمعت عيناي لصدق مشاعر ودعوات أشقائنا المصريين في ردهم على السفارة السعودية، والتي أثبتت أن الأخوة بيننا أفعال لا أقوال. لامستم قلوبنا وفي هذه المواقف تتجلى محبتكم الصادقة. من محطات الوقود إلى ورشات إصلاح السيارات، أزمة جديدة تشتعل في الشارع السوري بعدما تحول البنزين إلى مصدر قلق لأصحاب المركبات إثر ظهور شكاوى من أعطال مفاجئة أصابت سيارتهم عقب تعبئتها بالوقود، بالتزامن مع انتشار مقاطع مصورة تظهر بنزينا بلون غير معتاد وشوائب تثير الشكوك في جودته. نشاهد معا. هذه القضية أثارت جدلا واسعا وفتحت باب التساؤلات حول مصدر هذا البنزين وكيفية وصوله إلى الأسواق، بعدما تحدث سائقون عن أعطال مفاجئة أصابت سيارتهم عقب تعبئتها بالوقود، تمثلت في صعوبة تشغيل المحركات وتراجع أدائها وتعطل مضخات الوقود والفلاتر، ما اضطر بعضهم إلى دفع مبالغ إضافية لإصلاح سيارتهم. وفي ورشات الصيانة تكررت الشكاوى ذاتها وسط حديث عن استقبال مركبات تعاني أعطالا متشابهة، فيما عبر سائقون عن استيائهم من الأضرار التي لحقت بسياراتهم. شاهدوا معي.
2: يوم اجتني سيارة هاي بنزيناتها نكازية، هذا بنزين لونه
3: هذا لون برتقالي تقريبا،
2: هذا لون مازوت، لون تمر هندي، شو بدك تسمي سمي، بس بنزين السيارة ما عم تدور من وراه، هذا بنزين ما مازوت مرزوم ورا هي القصة والكرهانة. ليش عم تفتح أعطال أعطال أعطال وآخر شيء البنزين سيء؟
4: حط بنزين عاطل، أول شيء سكسكت معه السيارة، بعد ما سكسكت دغري فتلت قشرة برضه. بنزين مثل الدبق عم يدبق تدبيق.
3: شو عم تساوي هلأ؟
4: عم تساوي المحرك.
3: قديش ممكن تكلف صاحب السيارة؟
4: من 700 ل 800 دولار. انضبط إذا ما غير.
5: لحد الآن ما شفت مشاكل، بس ما بعرف إذا بقية السيارات إذا عم يعانوا منه ما بعرف، بس بالنسبة إلي لا، ما يعني نكون واقعيين إن شاء الله وصريحين. أنا لحد

0: لا ما شفت بالنسبة لسيارتي لا سكسكيت لا قطشت لا نهائي.
1: والله السيارات كلها ما فيها حيل بمرة، يعني السفياني بتدعس دعس ما في حيل بمرة، عم عبي يعني أوكتان الزيادة مشان ها شوي يكون فيها حيل.
2: ومع اتساع جدل أعلنت وزارة الطاقة السورية فتح تحقيقات ومتابعة ميدانية لتحديد مصدر البنزين غير المطابق للمواصفات، فيما أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أن الفحوص التي أجرتها على عينات من الوقود أظهرت مطابقتها للمواصفات المعتمدة مع إقرارها برصد حالات لوقود مخالف في الأسواق. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع يحيى. شاهدوا معي. إذن يحيى يقول إن استعادة الثقة بسوق المحروقات لا تتحقق بحملات الضبط وحدها، بل بمنظومة رقابية شفافة تحدد المسؤولية وتمنع تكرار المخالفات وتحمي المستهلك من تحمل تكلفة الخلل والفساد. ربيع يقول السؤال للمسؤولين عن وجود هذا البنزين السيء، لماذا لم يتم التأكد من مواصفاته قبل طرحه في محطات الوقود ومدى مطابقته للمواصفات القياسية السورية؟ هكذا يتساءل. أما نبيل فقال أين هيئة الرقابة والتفتيش ومديرية حماية المستهلك وخبراء الوقود وهيئة مراقبة الجودة والمواصفات ووزير الطاقة من هذا الموضوع؟ أما يوسف فكتب قائلا يجب إغلاق كل محطة وقود تثبت بيعها لهذا البنزين لأن القائمين عليها على دراية تامة بنوعيته السيئة. أن تجتهد طوال سنوات دراستك لتفوز بفرصة تعليمية عالمية ثم تجد نفسك فجأة ممنوعا من المشاركة لأسباب لا علاقة لها بالتعليم أو الكفاءة، هذا هو المأزق الذي واجهته طالبة تركية صدمت بقرار غريب. القصة أيها الأحبة أن طالبة تركية متفوقة حصلت على فرصة للدراسة في جامعة السوربون المرموقة في باريس كجزء من برنامج التبادل الطلابي إيراسموس التابع للاتحاد الأوروبي، لكنها فوجئت برفض تأشيرتها والسبب المباشر لم يكن مستواها العلمي بل لأنها لم تستوفي المعايير المطلوبة للحصول على التأشيرة الفرنسية. ولكن ما هي هذه المعايير التي أبلغت بها الفتاة؟ المعايير هي الحجاب الظاهر في الصورة التي قدمتها ويجب عليها استبدالها بأخرى دون حجاب. تقارير إعلامية أوضحت أن الطالبة التي استوفت كافة الشروط العلمية واللغوية المعقدة للبرنامج المشترك أبلغتها الإدارة الفرنسية صراحة بأن استمرارها في مقاعد الدراسة مرتبط بنزع حجابها، متذرعة بالقوانين المحلية الفرنسية المتشددة بشأن الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية. الواقعة فجرت موجة عارمة من الغضب والاستنكار عبر المنصات التي وصفت الإجراء الفرنسي بأنه وثيقة عار وخطوة تمييزية فاضحة تخالف القوانين المنظمة لحقوق الطلاب والحريات الشخصية. واجه هذا التعنت طبعا هجوما حقوقيا وأكاديميا واسعا في الأوساط التعليمية التركية، حيث اعتبر مراقبون أن إقحام القوانين العلمانية الفرنسية الخاصة في برنامج أوروبي عام يهدف لمد جسور التواصل بين الثقافات يمثل تراجعا خطيرا وتعديا واضحا على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية. ودعا ناشطون الهيئات المنسقة لبرنامج إيراسموس في الاتحاد الأوروبي للتدخل الفوري لفتح تحقيق رسمي وفرض ضوابط واضحة تحمي الطلاب الوافدين من هذه الممارسات الإقصائية التي تضر بسمعة التعليم الدولي والتأكيد على ضرورة الالتزام بحرية المعتقد. الآن نذهب أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد بعض التعليقات حول هذا الموضوع. شاهدوا معي. إذا نبدأ مع إبرو. فرنسا التي تتشدق دائما بحقوق الإنسان والحرية.

0: العنصرية تسقط في مستنقع العنصرية والتمييز. هذا القرار ضد طالبة متفوقة لمجرد حجابها هو النفاق بعينه. محمد يقول: كل الدعم والتضامن مع ابنتنا الغالية، تفوقك الأكاديمي لا يمكن أن تحجبه قرارات عنصرية ضيقة، وارتداؤك للحجاب هو حريتك الشخصية الكاملة. أما ياسين فكتب قائلا: منع طالبة من مقاعد الدراسة بسبب هويتها الدينية هو سلوك ينتمي للعنصر الوسطى. تعليق آخر: أين هي حرية الاعتقاد والتعبير التي يصدعون رؤوسنا بها كل يوم؟ يبدو أن الحرية لديهم تفصل على المقاس فقط. أحدثت الغارات الجوية الإسرائيلية دماراً واسعاً إثر استهدافها مربعاً سكنياً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن تدمير منازل المواطنين بالكامل، ما اضطر عشرات العائلات إلى النزوح من المنطقة. شاهدوا معي.
1: حياة، فيش أكل، فيش شرب، فيش شغل، فيش عمل، كل حاجة من هي في البلد.
2: صار انه امبارح بعد صلاة العشاء اعطونا امر اخلاء للمربع هذا كله، هي في المنطقة السكنية هذه، وقالوا لنا انه بدنا نضرب فيها بيت، فاخلينا طبعا. بعد 10 دقائق بالضبط تم قصف البيت اللي هي بيت ابراهيم البحيسي، هذا بيت اهلي، منطقة آمنة، والناس اللي ساكنينها ناس طيبين وناس غلابة، لا لهم في الشرق ولا لهم في الغرب ولا لهم في الأحزاب ولا لهم في أي حاجة، يعني كلهم زي ما أنت شايف كلهم بدوروا على طلب رزقهم ويعرفوا يعيشوا بس. لكن بعرفش البيت هذا ليش ضربوه ولا المربع هذا ليش انضرب أصلا، يعني أكيد إحنا لما صار القصف إحنا طبعا بقينا مخليين وما حدش عارف وين مين الدار اللي انضربت، ولا قوي كسرت دار فلان دار علان. لكن لما جينا وشفنا الدمار اللي انت شايفينه هذا، الصراحة الكل تفاجأ في اللي صار هذا، لأنه المنطقة هذه المربع هذا ناس في حالهم وناس ما لهمش يعني في الوضع اللي صار هذا كله، يعني أغلبيتهم ناس عمال وبيشتغلوا وبيسترزقوا هنا وهنا، يعني إشي مرعب اللي صار هذا.
0: أوقفوا مسيرة لالتقاط صورة، عروسان يلتقطان صورة مع متظاهرين في مسيرة لدعم فلسطين في مدينة لندن. شاهدوا معي.
3: You're also the best. You guys are

شهدت مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك هتافات جماهيرية موحدة تنديداً بالاحتلال الإسرائيلي، حيث تزامن اللقاء مع رفع المشجعين لافتات تحتفي بذكرى انتصار أكتوبر عام 1973. شاهدوا معي.

تظاهر طلاب شجار لاستدراج مدير مدرستهم قبل أن يفاجئوه بالاحتفال بعيد ميلاده. حدث هذا في مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية. شاهدوا معي.

طريقة غير تقليدية لتقديم القهوة. مقهى في مدينة ليون الفرنسية يتيح للزبائن طلب مشروباتهم عبر الهاتف قبل أن تمتد يد من فتحة صغيرة في الجدار لتسليمهم طلباتهم. شاهدوا معي.

0: pour avoir l'accès à la cuisine derrière. Et ensuite, place assise donc sur le devant et également sur le derrière avec une reconstruction de la DA un peu.
1: بهذا نكون قد وصلنا مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحداث.
0: نتجاوز الحواجز.
1: ونغوص في التفاصيل.
0: لنصل إلى الحقيقة.
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث.
1: لتقترب من الواقع.
0: وترى الصورة كاملة.
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف.
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى.
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي.
1: مع الإنسان أينما كان.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم

0: إلى قلب الحدث.
1: إلى قلب الحدث.
2: نبحث عن الحقيقة
3: من مصدرها
4: وننقلها كما هي
5: بلا تردد.
6: وننقلها كما هي بلا تردد.
7: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
8: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
1: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
8: أينما كان.

تصاعد حدة المعارك في اليمن بين الجيش والحوثيين وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع بين النازحين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الإقليمية، ووزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعاف إيران خلال أشهر. الكريملين يرفض تأكيد سريان اتفاق الطاقة مع أوكرانيا، وعقوبات أوروبية على مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية وسط تشكيك بالاتفاق.

0: تتصاعد حدة المعارك الميدانية في اليمن وتتسع رقعة المواجهات العسكرية من الساحل الغربي وتعز وصولا إلى جبهات مأرب والجوف. وبينما يسعى الحوثيون لتشديد حصارهم على تعز، ترد القوات الحكومية بعمليات مضادة وضربات جوية مكثفة.
1: وسط تضاريس جبلية وعرة تدور رحى معركة السيطرة على الطرقات بمحافظة تعز، حيث تمنح المرتفعات بطرقها المتعرجة أهمية استراتيجية بالغة لمن يسيطر عليها، انطلاقا من مناطق سيطرتهم شمال المدينة وشرقها. وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية في محاولة لتطويق المدينة وعزلها مقابل تشبث القوات الحكومية بمواقعها في الداخل وعلى المحاور الجنوبية والغربية. ففي الجبهة الغربية لتعز تتواصل الاشتباكات العنيفة إثر محاولات الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية لإغلاق المنافذ الرئيسية وتحديداً طريق الضباب، مصطدمة بالقوات الحكومية التي أعلنت تصديها لهذه الهجمات في الريفين الجنوبي والغربي وصولاً إلى الساحل بعمليات دفاعية متزامنة مع ضربات جوية دقيقة أسفرت عن شل وتدمير إمكانيات عسكرية للحوثيين وتحييد المئات من عناصرهم. الواقع الميداني يشير إلى أن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة لم تعد محصورة في جبهة واحدة، فمع تصاعد معارك تعز والساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية عن تحركات ميدانية متزامنة في مأرب والجوف إلى جانب ضربات جوية واستهدافات في البيضاء وتبادل مكثف للاشتباكات والقصف المدفعي. القوات الحكومية أكدت تقدمها في مواقع حساسة بالجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب ونحو المواقع الشرقية لمحافظة الجوف، مع اشتباكات متقطعة على جبهة البيضاء في تحرك متزامن يرى خبراء عسكريون أنه اختبار لصلابة الدفاعات الحوثية تمهيداً لهجوم منسق وشامل على عدة جبهات. على الجانب الآخر من مشهد المدافع تقف مأساة إنسانية تزداد قتامة يوماً بعد يوم، فسلاسل الإمداد الغذائي والصحي عن مدينة تعز شبه متوقفة، وأسعار الوقود والسلع الأساسية تواصل تحليقها بعيداً عن متناول المواطن العادي، والمستشفيات تطلق تحذيرات عاجلة من نفاذ مخزونها الطبي في وقت تستمر فيه موجات النزوح القسري نحو

0: المديريات بحثاً عن ملاذ آمن. أرقام المنظمات الدولية تترجم فداحة الوضع، إذ يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع تتفاقم بشكل غير مسبوق في اليمن، مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع المستمر. وتتجلى الكارثة في إعلان البرنامج أن 3 من كل 4 من الأسر اليمنية باتت عاجزة تماماً عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يضع ملايين اليمنيين بين مطرقة التصعيد العسكري وسندان الجوع القاتل.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة سترسل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها. وأضاف أردوغان في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع الحكومة أن تركيا تندد بهجمات الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء في المملكة.
0: سترسل أنقرة اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة. تركيا تندد بشدة بهجمات جماعة الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء في السعودية في مواجهة هذه الهجمات. نريد أن يسود السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها. سنواصل الدفاع عن السلام الإقليمي، كما نؤكد أهمية الحوار والمفاوضات لحل الأزمات التي تحيط بمنطقتنا.
1: أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء الاثنين. وقال سريع في بيان عبر منصة إكس إن الاستهداف تم بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة، كما أعلن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب غرب المملكة بطائرة مسيرة. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، أحدها باتجاه الرياض واثنان باتجاه خميس مشيط. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافق المطار. من جهته أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن تحقيق أمن الطاقة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا فاعلا.
2: تتسع دائرة المنشآت المدنية التي تطولها الهجمات الحوثية في السعودية، وتتحول المطارات إلى واحدة من أبرز ساحات التصعيد. من أبها جنوباً إلى محيط مطار الملك فهد في الدمام شرقاً، وصولاً إلى مطار الملك خالد في الرياض. الهجوم الأول على صالة المسافرين في مطار العاصمة أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم مسافرون من جنسيات عدة، لكن التداعيات تجاوزت أعداد الضحايا. فقد تعطلت حركة الطيران على نطاق واسع، وأظهرت بيانات شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة، وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
3: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حالياً 5,800,000 برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب شرق غرب.
2: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري الملك خالد وأبها، وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فوراً، مؤكدة تضامنها مع السعودية، فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل المواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: تتسارع التطورات في مضيق هرمز وسط تبادل الرسائل النارية والدبلوماسية بين طهران وواشنطن. فطهران تقول إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما كشفت الخزانة الأمريكية عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل.
4: في ثالث حادثة من نوعها في يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مبررا الهجوم بإطفاء الناقلة لنظام الملاحة الخاص بها وتجاهلها للتحذيرات، ومتواعدا بمواجهة حازمة لأي سفن أو ناقلات تتعاون مع الجيش الأمريكي. المستشار العسكري للمرشد الإيراني قال إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، وإن إدارته حق قانوني يهدف لرفع العقوبات البحرية وفرض مسار للسلام، مؤكدا أن محاولات العالم لإيجاد مسارات بديلة لن تلغي الأهمية الحيوية للمضيق. سياسياً تجرى مفاوضات شاقة عبر الوسطاء، فقد قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الرد الأمريكي الوارد عبر الوسيط القطري بشأن فتح المضيق واستئناف المفاوضات كان غير كاف ومحملاً بنقاط غامضة. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعكف على دراسة الرد تمهيداً لإبلاغ الوسطاء، محذرة أنه لا أمن في هرمز طالما استمرت الحرب الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الجديدة. في المقابل لا يبدو أن واشنطن ستتراجع عن سياسة الضغط على طهران، فقد كشف وزير الخارجية الأمريكي عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل، متوقعا أن تؤتي هذه الخطة أكلها خلال فترة تراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. وما بين استهداف الناقلات في الخليج ومقصلة الاقتصاد في واشنطن تستمر لعبة شد الحبل بين الجانبين، وتبقى كرة التفاوض تتقاذفها الشروط والشروط المضادة عبر الوسطاء، مع إصرار واشنطن على تجريد طهران من أوراق قوتها في مضيق هرمز. شيماء عاصم، تيريتا عربي.
1: جددت طهران نفيها وجود أي دور لها في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي يستخدمها الجيش الأمريكي أواخر الشهر الماضي، وطالبت عبر سفيرها في لندن بتقديم الأدلة التي تدعم اتهاماتها لإيران. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندري بيرنم قال إن التهديد الأمني الذي كان يستهدف القاعدة تم بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني، وأكد أن بلاده لن تتسامح مع هذه التهديدات على أراضيها. في سياق متصل، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على إيران شملت مواطنين إيرانيين بتهمة التورط في نشاط عدائي مرتبط بالدولة خارج إيران. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة. وفي التفاصيل، استشهد فلسطينيين باستهداف مسيرة مجموعة من المواطنين في مواصي رفح، وآخر متأثرا بإصابته في غارة على مدينة غزة. تزامن ذلك مع نسف الجيش الإسرائيلي مبانيه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال للخط أو تقدم الاحتلال للخط الأصفر قرب مفترق الشجاعية. أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمه تسلمت فتى يبلغ من العمر 16 عاما أصيب بالرصاص الحي في الفخذ قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية. فيما أفادت مصادر محلية بإصابة مسن فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس. يأتي ذلك في وقت شنت فيه قوة الاحتلال

0: عمليات اعتقال واحتجزت فلسطينيين وهدمت نصبا تذكاريا للشهداء في مناطق بالضفة الغربية المحتلة. تمسك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإبقاء قوات الاحتلال في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة لفترة طويلة، وأوضح كاتس أن الوجود العسكري في المخيمات مسألة عملياتية وأمنية وليست قانونية، وأضاف أنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تغيير السياسة العسكرية في الضفة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية منحت الحكومة مهلة حتى 23 من نوفمبر لتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين إلى مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون حصار منزل عائلة يوسف الشنران في وادي الرخيم جنوب الخليل، بالتزامن مع اعتداءات متكررة وإقامة بؤرتين استيطانيتين قربه ضمن مساع مستمرة لتهجير العائلة والاستيلاء على الأراضي.
1: هذه أقرب نقطة سمح لنا بالوصول إليها من منزل عائلة يوسف الشناران في وادي الرخيم بسوسيا جنوب الخليل، بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي محيطه منطقة عسكرية مغلقة يحظر دخولها رغم وقوعه في منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو. حاولنا لقاء صاحب المنزل لكنه أكد أن خروجه يتطلب تنسيقا مسبقا، واصفا ظروف عائلته بأنها أصعب مما يتصور، وليتحدث لنا عبر الهاتف. أستاذ يوسف الله يعطيك العافية.
2: الله يجزاك عافية، حياك الله.
1: كنت أسألك بس موضوع المي عندكم في موضوع التسكير هذا كلياته، ما بتقدروش تطلعوا بالمرة ولا تجيبوا مي على الدار؟
2: أنا لفيت على شباك ثاني عشان ببعد عن الجيل، ليش إذا شافوني بطردوني. ما كهرباء فيش ومي بنعرفش نجيب إلا يعني يوم إنه بيجي تنسيق بنعرف.
1: طب إجوك مؤسسات دولية سفارات؟
2: هان ما وصلوني، هان محلاش وصلني.
1: أما أطفاله الأربعة فعادوا اليوم إلى مدارسهم بعد انقطاع دام 3 أسابيع وسط خوف لا يفارقهم.
3: شعار مستوطنين البيت محاصر، ومن نجي نطلع هم يصير زعط ورانا، وخلناش نطلع من برا الباب ورا.
1: تحاصر المنزل بؤرتان استيطانيتان حديثتان في محاولة لتهجير العائلة والاستيلاء على أراضيها، ورغم انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة منع الاعتداءات فإن إعادة بناء البؤرتين أكثر من 8 مرات تكشف أبعادا تتجاوز الواقع الحالي.
4: هدف منه إخراج سكان وتهجيرهم، طبعا إذا خرج سكان هذا المنزل من هذا البيت راح ينتقلوا للبيت الثاني اللي هو إحنا موجودين فيه.
1: في وادي الرخيم أحد تجمعات سوسيا لا تزال آثار اعتداءات المستوطنين المتواصلة منذ سنوات شاهدة على الأرض، فيما يتمسك السكان بمنازلهم باعتبارها ملاذهم الأول والأخير. في كل يوم يمر هنا تظهر محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين واقعا قيد التطبيق، وليست مجرد مخاوف فلسطينية في ظل تكرار حالات مثل عائلة شنران. سامر رويشة، ترتي عربي، الخليل.
0: اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بإنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان لمدة أولية تبلغ 3 سنوات لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي ودعم استقرار البلاد. وقال المجلس في بيان إن البعثة ستسهم في ترسيخ السلام والأمن وتعزيز مؤسسات الدولة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وأشار مجلس الاتحاد إلى أن التفويض الأولي للبعثة سيكون لمدة 3 سنوات، وستتضمن البعثة شقين أحدهما مدني والآخر عسكري. أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن السلطات ستتعامل بحزم مع

0: أي سلاح خارج إطار الشرعية. وقال نواف سلام إن الأجهزة الأمنية ضبطت شحنة متفجرات أثناء نقلها من شرق البلاد إلى العاصمة يشتبه بارتباطها بحزب الله، مشيرا إلى أن الشحنة تضم مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة. أخلى تنظيم PKK الإرهابي عددا من مناطق إيواء عناصره قرب الحدود التركية مع العراق ضمن رؤية التضامن الوطني والاندماج المجتمعي التركية المنبثقة عن مبادرة تركيا خالية من الإرهاب. وبحسب مصادر أمنية أخلى التنظيم الإرهابي مناطق إيوائه في كل من هبات وياجك وصبري وساسون شمالي العراق، وذلك اعتبارا من 8 من شهر أكتوبر الجاري. وأشارت المصادر إلى أن رؤية التضامن الوطني والاندماج المجتمعي التي أطلقت بهدف ضمان الاستقرار في المنطقة ما زالت مستمرة بحزم ودون أي تنازلات. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل شخصين وإصابة 9 على الأقل في هجوم بطائرة روسية مسيرة على العاصمة كييف. وقال زيلينسكي في منشور إن الهجوم استهدف مبنى سكنيا شاهقا في منطقة دارنيتسكي في العاصمة، مضيفا أن روسيا تطيل أمد الحرب ويجب أن تواجه ضغوطا أكبر، وحث الولايات المتحدة على التصرف بقوة لإجبار روسيا على إنهاء الحرب. قال الكرملين إن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تنتهك الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطها.
1: ما تزال الأسئلة تطرح بشأن المشهد على الأرض بين الجارتين المتحاربتين وسط سيل من التصريحات بين موسكو وكييف، حيث رفض الكرملين مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما طرحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإتاحة المجال أمام بلاده لإجراء انتخابات رئاسية حسب تعبيره. وقالت موسكو إنها تريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدلا من ذلك. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس الأوكراني يحاول كسب الوقت لإعادة التسلح من خلال دعوات وقف إطلاق النار. ويأتي الموقف الروسي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا دون تقديم تفاصيل بشأن الاتفاق. وفي هذا الصدد قال الكرملين إن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة. وأحجم المتحدث باسم الكرملين عن التعليق بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار سيقتصر على مصافي النفط فقط، وقال إنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت المناسب. وبينما سادت أجواء من التفاؤل المشوب بالحذر، بدأ جزء من هذا التفاؤل يتبدد بسبب التطورات الميدانية بعدما شنت القوات الروسية هجمات استهدفت إحداها محطة توليد الطاقة والتدفئة المشتركة في مدينة خاركيف، ما أدى إلى تضرر شبكة الطاقة في المدينة وفق ما تؤكده السلطات الأوكرانية. ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تنتهك وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطه. وفي سياق ذي صلة رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستلتزم به، ودعت كذلك الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا.
2: نرحب بوقف إطلاق النار المتعلق بالطاقة عندما يصمد، لم نرى بعد أن روسيا ستلتزم به أيضا. وبالطبع على المستوى الشخصي سأرحب أيضا بأن يشمل وقف إطلاق النار عدم قتل الناس وليس الطاقة فقط، لكن الطاقة أيضا مهمة للغاية لأن الشتاء سيكون باردا.
1: كما أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة نحو 1600 فرد وكيان إلى قائمة عقوبته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا في أكثر توسع للقائمة منذ اندلاع الحرب. رحاب الحمروني، ترتي عربي.
0: في خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين قارتي آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشيركسكوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية، ويربط هذا المشروع الاستراتيجي ولايات إقليم تراقيا شرقي البلاد، ويمثل شريانا رئيسيا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
3: على خط تشيركسكوي كابيكولي يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلاريلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام، يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8 ساعات ونصف إلى 3 ساعات ونصف، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
4: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
3: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
5: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
3: لوجستياً يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
6: من هنا من كيركلاريلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلاريلي.
0: في ختام النشرة إليكم تذكيرا بالعناوين: تصاعد حدة المعارك في اليمن بين الجيش والحوثيين، وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع بين النازحين. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الإقليمية، ووزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعاف إيران خلال أشهر. الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق الطاقة مع أوكرانيا، وعقوبات أوروبية على مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية وسط تشكيك بالاتفاق. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها،

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تضع لبنة جديدة في الممر الأوسط بإطلاق خط للقطار السريع حتى حدود بلغاريا. دعم تنموي من الاتحاد الأوروبي يدعم تعافي وإعادة دمج الاقتصاد السوري.

0: تواصل تركيا تعزيز بنيتها التحتية الاستراتيجية خصوصا في قطاعي النقل والمواصلات بما يعزز صادراتها وزيادة حصتها في سلاسل الإمداد العالمية. وفي خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشاركسكوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين إسطنبول والحدود البرغالية. ويمثل المشروع إضافة جديدة في خط الممر الأوسط ولايات إقليم تراقيا شرق البلاد، ويمثل شريانا رئيسيا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
1: على خط تشركسكوي كابيكولي يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام، يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8 ساعات ونصف إلى 3 ساعات ونصف، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
2: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجابا على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلا عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموما.
1: وإلى جانب

0: مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر. فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
1: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
0: لوجستياً يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
2: من هنا، من كيركلر إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلر إلي.
3: من إسطنبول معنا الخبير الاقتصادي دكتور أوزغور أوزجان. نرحب بك دكتور أوزغور. معنا، ما القيمة المضافة لهذا الخط بالنسبة للصادرات التركية للتواجد أكثر والتغلغل أكثر في الأسواق الأوروبية؟
4: نعم. الآن الإسهام الأول في الاقتصاد التركي لهذا الخط سيكون في خفض التكاليف اللوجستية. إن الشركة، تفكروا في شركة تنتج ألبسة في تركيا، إذا كانت تصدر إلى أوروبا فإن هذه الشركة لا يكفي أن تنتج الأقمشة أو الألبسة، بل يجب تغليف هذا وتخزينه ونقله من الجمرك وإيصاله إلى المستهلك في وقته. وخط سكة الحديد فلا سيما فيما يخص النقل كبير الحجم والمنتظم، فإنه يحمل إمكانا لخفض التكاليف. سيسر هذا عن نتيجتين مهمتين: الأولى أنه ستزداد قدرات الشركات التركية التنافسية للنقل، والثاني أن النقل سيصبح ملفا بارزا أكثر، وهذا سيجعل المنتجين يسهل عملهم في تخطيط مراحل التسليم. في الاقتصاد فإن من المهم حساب التكاليف في وقتها، هذا يجب أن لا ينسى. إن انتظار المنتجات في المخزن طويلا وخسارة الوقت في أثناء النقل وإيصاله متأخرا عن المستهلك، هذا كله يؤثر على التكاليف. وهنا فإنه تكاليف الإنتاج والتنافسية الخارجية، هذه ملفات أخرى تؤثر في التكلفة. تقييم أعم يجب القيام به فيما أرى، وذلك فإن الاستثمارات في البنية التحتية النقلية تعود بالعائد على اقتصاديا في مرحلتين اثنتين: الأولى تأثيرها في مرحلة أثناء إنتاج الخط، خط سكة الحديد. أثناء الإنتاج فإن الإنتاج أعمال الهندسة والإنشاء وغيرها تسفر عن تكاليف، وبرأيي التأثير الملموس أكثر يكون عند دخول هذا الخط حيز الاستخدام. الشركات والمصانع والشركات اللوجستية إذ تستخدم هذا الخط فإنه تتشكل وتترتب مكاسب، وتوسع هذا الخط وهذه البنية التحتية يعني أن توسع الشركات والمصانع مساحات إنتاجها، وسيتمكن المنتجون من الوصول إلى مناطق
3: حتى أبعد. إذا ما تحدثنا دكتور أوزغور على تقليص زمن النقل، ما أثر تقليص زمن النقل في قدرة المصنعين الأتراك على تلبية الطلب الأوروبي كذلك؟
4: بكل تأكيد هذا سيكون له انعكاس على تلبية الطلبات، وما ذكرت النقطة الأهم هي خفض التكاليف، والمصانع والشركات اللوجستية والمصدرين كلهم تتوسع مساحات أعمالهم وأنشطتهم في هذا المجال. المنتجون سيتمكنون من الوصول إلى أسواق أبعد، والشركات اللوجستية ستتمكن من تقديم خدمات جديدة في بعض المناطق، فإن استثمار

0: قدرات للتصنيع والتخزين ستبرز، وهذا يمكن أن يدعم من شأنه أن يدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل. لكن باعتباري محللا اقتصاديا فإني أود أن أعبر على الأمر الآتي: إن افتتاح خط سكة حديدية لا يعني وحده أن عجلة الاقتصاد والإنتاج ستتسارع. المهم هنا الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية أن تدعم بشبكة كاملة من الأنشطة. خط جديد على سبيل المثال زيادة قدراته مهم، زيادة مجال الخط مهم، لكن إذا لم تستخدم الشركات هذا الخط بشكل اللازم وبشكل الذي ينبغي فحينئذ ربما لا تكون هنالك نتائج كما تتوقع. ومن ثم فالسياسات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية هذه كلها يجب أن تجري بتنسيق فيما بينها، وإذ متى ما تحقق هذا فإن هذا سيسرع نتائج ملموسة مستدامة أكثر على الاقتصاد التركي فيما أرى. ما أقف عنده من البعد الاقتصادي هو الأمر الآتي: أن الوقت الذي يكتسب في المواصلات عندما يتم تقييمه بشكل صحيح فإن هذا سيتحول إلى مكسب في الإنتاج.
1: بالحديث عن الإجراءات التجارية المساهمة في تعزيز هذا التواصل بين تركيا والسوق الأوروبي، نتحدث عن الإجراءات الجمركية المكملة لضمان وصول أسرع كذلك للأسواق الأوروبية. دكتور أوزغور،
0: المسألة لها بعد دولي أيضا، وهو أنه في السنوات الأخيرة ممرات المواصلات قد زادت أهميتها أكثر. في مرحلة وباء كوفيد 19 تذكروا صعوبات النقل مثلا، ثم ما تلاها من حروب في مناطق متعددة وتوترات فإنها أثرت على خطوط المواصلات العالمية. في بعض طرق الملاحة البحرية عيشت مشكلات وزادت تكاليف النقل وطالت مدد التسليم، وهذا جعل الدول تبحث عن مسارات بديلة للنقل. وفي هذه النقطة فإن الجغرافيا التي تقع فيها تركيا اكتسبت أهمية من جديد، ولا سيما الممر الأوسط. هذا الممر الدولي يجب أن نقيمه بشكل الأمثل، الممر الأوسط، فإنه يبدأ من الصين وآسيا الوسطى ومرورا بالخزر وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ثم يسهل الوصول إلى أوروبا. وفي هذه المنظومة فإن باكو وتفليس وكارس الخط الواصل بين هذه المدن الثلاث مهم جدا، ومن مرمرة إلى أوروبا يحقق الإمكان للوصول. ومن ثم فإن خط تشيركيسكوي إلى كابوكولا مع دخوله حيز الخدمة فإن هذا يعني أن هذه الترابطية قد زادت وتحققت نمذجة لباقي الخط. لكن من الصعوبة بمكان أن نقول أنه قد تم إكمال كل الارتباطات دون نقص، ولذلك فإن الخط يجب زيادة قدراته الاستيعابية شيئا فشيئا. ومن منظور اقتصادي فإن هذا يعني الأمر الآتي: أن تركيا فيما يخص توفير وصول البضائع الواصلة من آسيا إلى أوروبا فإنها ستتمكن من تحقيق إمكانات لوجستية أكثر. هذا يؤثر ليس على التصدير التركي وحسب، بل من حيث قدرة النقل والتجارة الترانسيت، لأن التجارة الترانسيت تعني أن الدولة لا تصدر البضائع التي تنتجها بنفسها وحسب، بل تحقق دخلا اقتصاديا من بضائع تمر بأرضها من خلال النقل. لكن لتحقيق هذا فيجب أن تربط الخطوط ببعضها والإجراءات الجمركية.
1: بالحديث عن ربط الخطوط فيما بعضها دكتور أوزغور، نتحدث عن طريق التنمية، وفي حال تم ربط وتكامل هذا الخط مع طريق التنمية مستقبلا، ما المكاسب المنتظرة من ذلك؟
0: الآن أنا أود أن أقول أتحدث عن نقطة أرى أنها تعني العالم العربي تحديدا، وهو خط طريق التنمية. كما تعلمون في جنوب العراق في البصرة ميناء الفاو الكبير هو تم يخطط له كمشروع كبداية للمشروع المهم. ومن ثم فالتجارة الآتية من خليج البصرة من خلال مرورها بالطريق البرية وطريق سكك الحديد من داخل العراق إلى تركيا ومن هنا نقلها إلى أوروبا. وهذا المشروع مهم، وليس من الصواب تقييمه على من منظور تركيا وحسب، لأنه مشروع يقدم إمكانات تنموية للعراق أيضا. الاقتصاد العراقي على مدى سنوات طويلة كان كان مرتبطا بالدخل الآتي من النفط هذا، وإن إنشاء تنسيق اقتصادي وحركة نقل مهمة وجانب لوجستي وتنويع الاستثمارات في الاقتصاد وفي المصانع.

0: هذا أمر مهم، وهذا الخط يحقق هذه المكاسب. ومن منظور تركيا فإن هذا يعني مكملا مهما. تجارة تبدأ من خليج البصرة عندما تصل إلى تركيا، فإن إمكان وصولها إلى أوروبا لتحقيقه بنية تحتية من خطوط سكة الحديد تنشأ لهذا الغرض. وخط تشيركسكي كابوكولا يأتي جزءا من هذا المشروع، من الصورة الكبيرة هذه، ويحمل هذه القدرات الكبيرة. لكن هنا مفارقة مهمة أرى من المهم التنبيه إليها. مشروع النقل إلى أوروبا مشروع لم يتم إنشاء كل خطواته. جزء مهم من هذه الإيجابيات التي ذكرت ستبرز شيئا فشيئا مع تحقق خطوات المشروع واحدة تلو الأخرى. ومن منظوري فإن واحدة من أهم مناحي هذا النوع من الاستثمارات هو تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ما بين تركيا والعراق من روابط نقل وخطوط نقل. فإن هذا لن يبقى محدودا بزيادة التجارة بين البلدين وحسب، بل ربط الدول الخليج بأوروبا أيضا سيقدم لها خيارات جديدة. ومن جانب آخر أيضا فإن مكاسب اقتصادية كبيرة ستحقق.
1: معنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي دكتور أوزغور أوزجان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه دعم أوروبي لتعافي الاقتصاد السوري.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: أهلا بكم من جديد. خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا جديدا يتجاوز 57 مليون دولار لدعم التعافي والمرحلة الانتقالية في سوريا في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة الظروف أمام مزيد من الشراكات الاستثمارية الأوروبية وسط اتساع دائرة الانفتاح الأوروبي تجاه دمشق.
1: انفتاح اقتصادي أوروبي متزايد تجاه سوريا تترجمه زيادة الدعم الموجه للمرحلة الانتقالية وتعزيز الشراكة الاقتصادية، فالاتحاد الأوروبي خصص تمويلا جديدا يفوق 57 مليون دولار لدعم التعافي في سوريا والمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي وتهيئة الظروف المناسبة أمام الاستثمارات والشراكات الأوروبية.
2: هذه الحزمة الاقتصادية والتي تدعم سوريا بنزع مخلفات الحرب ونزع الألغام واستصلاح الأراضي الزراعية وعودة الإنتاج وإعادة البناء في سوريا، هذا يساعد الاقتصاد السوري بشكل كبير جدا على الاستثمار في الأراضي التي كانت هي مخلفات الحرب التي زرعها النظام البائد.
1: الحزمة الأوروبية تشمل أكثر من 20 مليون دولار لإزالة الألغام ومخلفات الحرب ضمن دعم تقارب قيمته 700 مليون دولار للتعافي والحاجات الإنسانية، ما يسهم في التعافي المبكر ويعيد الأراضي إلى النشاط الزراعي ويمهد لعودة الإنتاج وتحريك الاقتصاد المحلي. الانفتاح الدولي يمثل عاملاً أساسياً في دعم مسارات التعافي الاقتصادي في سوريا عبر زيادة تدفقات التمويل والاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية.
3: انفتاح إقليمي ودولي متزايد يمكن أن يمثل رافعة لدعم الاقتصاد السوري وتحريك الاستثمار والتجارة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
0: من دمشق معنا عميد الاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كلعان. نرحب بك دكتور علي معنا. ما قدرة الدعم الأوروبي على تحريك الاستثمار في سوريا؟
4: بداية أسعد الله أوقاتك وأوقات السادة المشاهدين.

0: الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الأوروبي على سوريا يعتبر نقطة بداية ونقطة انطلاق الاقتصاد السوري، سيما وأن الشركات الأوروبية والمنظمات الإنسانية الأوروبية الآن تتوجه باتجاه سوريا، وخاصة الجامعات لإقامة علاقات جديدة مع هذا الاقتصاد، العلاقات التي انقطعت منذ عام 2011. ولاحظنا في الفترة الأخيرة منظمة الداد الألمانية والجامعات الإيطالية والجامعات الإسبانية بدأت بزيارة سوريا أو دعوة مسؤولين بالتعليم العالي للمشاركة في اجتماعات في أوروبا، وهذا الأمر هو بداية لتوجه جديد نحو سوريا. هناك حزمة من المساعدات خصصتها أوروبا في مجال الصحة والتعليم والثقافة وفي مجال إعادة البناء، لأن الاقتصاد السوري الآن بحاجة إلى دعم استثماري كبير وبحاجة إلى دعم شركات أوروبية لكي تساعد هذا الاقتصاد للانطلاقة.
1: الدعم الأوروبي يشمل إزالة الألغام ومخلفات الحرب دكتور علي، ما أثر إعادة الأراضي الزراعية إلى الإنتاج على فاتورة استيراد الغذاء في سوريا؟
0: طبعا اليوم الاقتصاد الزراعي أو الزراعة بشكل عام انطلقت من جديد بداية هذا العام، وكانت المواسم الزراعية تبشر بالخير، ولا سيما القمح الذي أمن الأمن الغذائي لسوريا لهذا العام وربما العام القادم. الأراضي الزراعية الآن بحاجة إلى إعادة تأهيل، خاصة في المناطق التي كانت تتعرض لهجمات بين كر وفر، بحاجة اليوم إلى نزع الألغام وإزالة المخلفات التي ورثتها العمليات العسكرية. لذلك الأوروبيون لديهم خبرة في هذا المجال ولديهم تقانات ومساعدات كبيرة يمكن أن تعيد تأهيل الزراعة من جديد. الأمر الثاني، يمكن أن يقدموا لنا دعما في مجال البذور والأسمدة ومواد المكافحة التي أيضا تدعم القطاع الزراعي وتزيد من الإنتاجية. فالتنسيق الآن بين المنظمات المالية الأوروبية والوزارات والهيئات الأوروبية كبير جدا في الفترة الأخيرة، وربما نشهد تزايدا أكبر في الأشهر القادمة لإعادة إدخال هذا الاقتصاد، الاقتصاد السوري بشكل عام، إلى الحلبة الدولية لكي يقوم بدوره في زيادة الإنتاج، توريد السلع التي كان يوردها في السابق، وبالعكس توريد سلع جديدة يحتاجها الاقتصاد الأوروبي، وأيضا نستورد من أوروبا السلع التي تنتجها أوروبا وبحاجة إليها الاقتصاد السوري.
1: وهنا يطرح التساؤل دكتور علي عن الضمانات الأكثر تأثيرا في قرار المستثمر الأوروبي لدخول السوق السورية، نتحدث عن الإصلاحات المصرفية وغيرها من الإصلاحات كذلك.
0: طبعا المستثمر الأوروبي يحتاج إلى الأمن بالدرجة الأولى، يحتاج إلى وجود علاقات سياسية بين بلده وهذا البلد سوريا، وأيضا يحتاج إلى إصلاحات مصرفية. أيضا هناك علاقات وهناك اجتماعات تجري بخصوص إدخال سوريا إلى شبكة سويفت، وتم إدخالها للعديد من البنوك الأوروبية، وبالتالي أصبح بإمكان المستثمر الأوروبي أن يقوم بعمليات التحويل من بلده إلى سوريا أو العكس. لذلك البنك المركزي اليوم بالاتفاق مع البنوك المركزية الأوروبية وصندوق النقد الدولي يقومون بعملية إعادة تأهيل لشبكة السويفت العالمية، بحيث تستطيع أن تقوم بعمليات التحويل الصغيرة وعمليات التحويل الكبيرة التي تركز عليها أوروبا في الآونية الأخيرة.
1: لكن فعليا ما القطاعات الأقدر على استقطاب الاستثمارات الأوروبية خلال مرحلة التعافي المقبلة عليها سوريا دكتور علي؟
0: أنا أعتقد أن الصناعة والزراعة هما القطاعان الكبيران اللذان يستوعبان كل هذه الاستثمارات القادمة، إضافة إلى قطاع الاتصالات وقطاع النفط.

0: قطاع الاتصالات أيضا يحتاج إلى تقنيات متطورة وخبرات وكفاءات، الأوروبيون يمتلكون هذه الكفاءات. قطاع النفط أيضا والغاز يحتاج إلى استثمارات كبيرة وخبرات وكفاءات كبيرة. فهذه القطاعات الآن هي مؤهلة لاستقبال الشركات الأوروبية، سواء كانت تقدم الخبرة أو تقدم الاستثمار ذاته تقوم به، وبالتالي يمكن المساعدة والتعاون وإدخال هذه الشركات الاستثمارية الكبيرة بحيث تستطيع أن ترفع من إمكانيات الإنتاج وزيادة الإنتاج من النفط والغاز. أيضا موضوع الطاقة الكهربائية، اليوم هناك أيضا شركات أوروبية دخلت إلى سوريا بالتعاون مع شركات خليجية وشركات أمريكية. يمكن أن تدخل شركات أوروبية في مجال الطاقة البديلة، لأن أوروبا قطعت شوطا كبيرا في مجال الطاقة البديلة. يمكن أن نستفيد من هذه الإمكانيات الكبيرة بإقامة مشاريع طاقة بديلة في سوريا، بحيث تخفف من تكاليف الإنتاج وتكاليف الكهرباء على المواطن وتكاليف الكهرباء للصناعة، لأن الصناعة السورية اليوم بأمس الحاجة لمشتقات الطاقة سواء كان من النفط والغاز أو الكهرباء، بحيث تعود للانطلاق من جديد.
1: ماذا عن المنتج السوري دكتور علي؟ ما فرص توسيع الصادرات السورية إلى الأسواق الأوروبية في ظل هذا الانفتاح الأوروبي؟
0: نحن اليوم بأمس الحاجة إلى تخفيض تكاليف الطاقة على المنتج السوري، لأن تكاليف الطاقة أصبحت مرتفعة، وبالتالي ليس بمقدور المنتج السوري أن ينافس خارجيا. إذا ما تم زيادة الاستثمارات في مجال الكهرباء والنفط والغاز، سوف تنخفض تكاليف الطاقة على المنتج، وبالتالي المنتجات السورية تتمتع بكفاءة عالية ونوعية جيدة جدا مقارنة مع دول أخرى. لذلك في أكثرها هي منتجات طبيعية أو شبه طبيعية، يرغب المستهلك الأوروبي هذه الصناعة وهذه المنتجات. فإذا ما تم تضافر الجهود فيما بين الشركات الأوروبية والمنظمات الأوروبية والحكومة السورية، سوف نصل إلى منتجات قوية
1: نعم.
0: قادرة على أن تنافس الدول الأخرى وتدخل السوق الأوروبية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق عميد والاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كنعان. ختاموا في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلامها.

0: تصاعد حدة المعارك في اليمن بين الجيش والحوثيين وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع بين النازحين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الإقليمية، ووزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعاف إيران خلال أشهر. الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق الطاقة مع أوكرانيا، وزيلينسكي يدعو واشنطن لإجبار روسيا على إنهاء الحرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. تتصاعد حدة المعارك الميدانية في اليمن وتتسع رقعة المواجهات العسكرية من الساحل الغربي وتعز وصولا إلى جبهات مأرب والجوف. وبينما يسعى الحوثيون لتجديد حصارهم على تعز، ترد القوات الحكومية بعمليات مضادة وضربات جوية مكثفة.
1: وسط تضاريس جبلية وعرة تدور رحى معركة السيطرة على الطرقات بمحافظة تعز، حيث تمنح المرتفعات بطرقها المتعرجة أهمية استراتيجية بالغة لمن يسيطر عليها، انطلاقا من مناطق سيطرتهم شمال المدينة وشرقها. وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية في محاولة لتطويق المدينة وعزلها مقابل تشبث القوات الحكومية بمواقعها في الداخل وعلى المحاور الجنوبية والغربية. ففي الجبهة الغربية لتعز تتواصل الاشتباكات العنيفة إثر محاولات الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية لإغلاق المنافذ الرئيسية وتحديدا طريق الضباب، مصطدمة بالقوات الحكومية التي أعلنت تصديها لهذه الهجمات في الريفين الجنوبي والغربي وصولا إلى الساحل بعمليات دفاعية متزامنة مع ضربات جوية دقيقة أسفرت عن شل وتدمير إمكانيات عسكرية للحوثيين وتحييد المئات من عناصرهم. الواقع الميداني يشير إلى أن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة لم تعد محصورة في جبهة واحدة، فمع تصاعد معارك تعز والساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية عن تحركات ميدانية متزامنة في مأرب والجوف إلى جانب ضربات جوية واستهدافات في البيضاء وتبادل مكثف للاشتباكات والقصف المدفعي. القوات الحكومية أكدت تقدمها في مواقع حساسة بالجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب ونحو المواقع الشرقية لمحافظة الجوف، مع اشتباكات متقطعة على جبهة البيضاء في تحرك متزامن يرى خبراء عسكريون أنه اختبار لصلابة الدفاعات الحوثية تمهيداً لهجوم منسق وشامل على عدة جبهات. على الجانب الآخر من مشهد المدافع تقف مأساة إنسانية تزداد قتامة يوما بعد يوم، فسلاسل الإمداد الغذائي والصحي عن مدينة تعز شبه متوقفة، وأسعار الوقود والسلع الأساسية تواصل تحليقها بعيدا عن متناول المواطن العادي، والمستشفيات تطلق تحذيرات عاجلة من نفاذ مخزونها الطبي في وقت تستمر فيه موجات النزوح القسري نحو المديريات بحثاً عن ملاذ آمن. أرقام المنظمات الدولية تترجم فداحة الوضع، إذ يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع تتفاقم بشكل غير مسبوق في اليمن، مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع المستمر. وتتجلى الكارثة في إعلان البرنامج أن 3 من كل 4 من الأسر اليمنية باتت عاجزة تماماً عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يضع ملايين اليمنيين بين مطرقة التصعيد العسكري وسندان الجوع القاتل.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن

0: أنقرة سترسل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها. وأضاف أردوغان في تعليقات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء أن تركيا تندد بهجمات الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء بالمملكة.
1: سترسل أنقرة اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة. تركيا تندد بشدة بهجمات جماعة الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء في السعودية في مواجهة هذه الهجمات. نريد أن يسود السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها. سنواصل الدفاع عن السلام الإقليمي، كما نؤكد أهمية الحوار والمفاوضات لحل الأزمات التي تحيط بمنطقتنا.
0: أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء الاثنين. وقال سريع في بيان عبر منصة إكس إن الاستهداف تم بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة بحسب تعبيره. كما أعلن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب غرب المملكة بطائرة مسيرة. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، أحدها باتجاه الرياض و2 باتجاه خميس مشيط.
2: تتسع دائرة المنشآت المدنية التي تطولها الهجمات الحوثية في السعودية، وتتحول المطارات إلى واحدة من أبرز ساحات التصعيد. من أبها جنوباً إلى محيط مطار الملك فهد في الدمام شرقاً، وصولاً إلى مطار الملك خالد في الرياض. الهجوم الأول على صالة المسافرين في مطار العاصمة أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم مسافرون من جنسيات عدة، لكن التداعيات تجاوزت أعداد الضحايا. فقد تعطلت حركة الطيران على نطاق واسع، وأظهرت بيانات شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة، وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
3: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حالياً 5,800,000 برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب شرق غرب.
2: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري الملك خالد وأبها، وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فوراً، مؤكدة تضامنها مع السعودية. فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل المواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
0: جددت طهران نفيها وجود أي دور لها في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي يستخدمها الجيش الأمريكي أواخر الشهر الماضي، وطالبت عبر سفيرها في لندن بتقديم الأدلة التي تدعم اتهاماتها لإيران. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم قال إن التهديد الأمني الذي كان يستهدف القاعدة تم بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. وأكد بيرنم أن بلاده لن تتسامح مع هذه التهديدات على أراضيها. وفي سياق متصل، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على إيران شملت مواطنين إيرانيين بتهمة التورط في نشاط عدائي مرتبط بالدولة خارج إيران.

0: ترعى التطورات في مضيق هرمز وسط تبادل الرسائل النارية والدبلوماسية بين طهران وواشنطن. فطهران تقول إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما كشفت الخزانة الأمريكية عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل.
1: في ثالث حادثة من نوعها في يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مبررا الهجوم بإطفاء الناقلة لنظام الملاحة الخاص بها وتجاهلها للتحذيرات، ومتواعدا بمواجهة حازمة لأي سفن أو ناقلات تتعاون مع الجيش الأمريكي. المستشار العسكري للمرشد الإيراني قال إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، وإن إدارته حق قانوني يهدف لرفع العقوبات البحرية وفرض مسار للسلام، مؤكدا أن محاولات العالم لإيجاد مسارات بديلة لن تلغي الأهمية الحيوية للمضيق. سياسياً، تجرى مفاوضات شاقة عبر الوسطاء، فقد قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الرد الأمريكي الواردة عبر الوسيط القطري بشأن فتح المضيق واستئناف المفاوضات كان غير كاف ومحملاً بنقاط غامضة. بدورها، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعكف على دراسة الرد تمهيداً لإبلاغ الوسطاء، محذرة أنه لا أمن في هرمز طالما استمرت الحرب الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الجديدة. في المقابل، لا يبدو أن واشنطن ستتراجع عن سياسة الضغط على طهران، فقد كشف وزير الخارجية الأمريكي عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل، متوقعا أن تؤتي هذه الخطة أكلها خلال فترة تراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. وما بين استهداف الناقلات في الخليج ومقصلة الاقتصاد في واشنطن، تستمر لعبة شد الحبل بين الجانبين، وتبقى كرة التفاوض تتقاذفها الشروط والشروط المضادة عبر الوسطاء، مع إصرار واشنطن على تجريد طهران من أوراق قوتها في مضيق هرمز. شيماء عاصم، تارت عربي.
0: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة. وفي التفاصيل، استشهد فلسطينيين باستهداف مسيرة لمجموعة من المواطنين في مواصي رفح، وآخر متأثرا بإصابته في غارة على مدينة غزة. تزامن ذلك مع نصف الجيش الإسرائيلي مبانية في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال للخط الأصفر قرب مفترق الشجاعية. أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمه تسلمت فتى يبلغ من العمر 16 عاما أصيب بالرصاص الحي في الفخذ قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة مسن فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس. يأتي ذلك في وقت شنت فيه قوات الاحتلال عمليات اعتقال واحتجزت فلسطينيين وهدمت نصبا تذكاريا للشهداء في مناطق بالضفة الغربية المحتلة. تمسك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإبقاء قوات الاحتلال في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة لفترة طويلة. وأوضح كاتس أن الوجود العسكري في المخيمات مسألة عملياتية وأمنية وليست قانونية، وأضاف أنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تغيير السياسة العسكرية في الضفة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت الحكومة مهلة حتى 23 نوفمبر لتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين إلى مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. يأتي هذا فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون حصار منزل عائلة يوسف الشنرات في وادي الرخيم جنوب الخليل، بالتزامن مع اعتداءات متكررة وإقامة بؤرتين استيطانيتين قربه ضمن مساع مستمرة لتهجير العائلة والاستيلاء على أراضيها.
2: هذه أقرب نقطة سمح لنا بالوصول إليها من منزل عائلة يوسف الشناران في وادي الرخيم بسوسيا جنوب الخليل. بعدما

0: أعلن الاحتلال الإسرائيلي محيطه منطقة عسكرية مغلقة يحظر دخولها رغم وقوعه في منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو. حاولنا لقاء صاحب المنزل لكنه أكد أن خروجه يتطلب تنسيقا مسبقا، واصفا ظروف عائلته بأنها أصعب مما يتصور، وليتحدث لنا عبر الهاتف.
1: ألو
2: أستاذ يوسف، الله يعطيك العافية.
1: الله يجزاك عافية، حياك الله.
2: كنت أسألك بس موضوع المي عندكم في موضوع التسكير هذا كليات، وما بتقدروش تطلعوا بالمرة ولا تجيبوا مي على الدار؟
1: أنا لفيت على شباك ثاني عشان ببعد عن الجيش، إذا شافوني بطردوني. كهرباء فيش ومي بنعرفش نجيب إلا يعني يوم إنه بيجي تنسيق بنعرف.
2: طب إجوك مؤسسات دولية، سفارات؟
1: هان ما وصلوني، هان محلات وصلني.
0: أما أطفاله الأربعة فعادوا اليوم إلى مدارسهم بعد انقطاع دام 3 أسابيع وسط خوف لا يفارقهم.
3: عشان مستوطنين البيت محاصر، ومن نجي نطلع هم يزعطوا ورانا، وخلناش نطلع من برا الباب ورا.
0: تحاصر المنزل بؤرتان استيطانيتان حديثتان في محاولة لتهجير العائلة والاستيلاء على أراضيها. ورغم انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة منع الاعتداءات، فإن إعادة بناء البؤرتين أكثر من 8 مرات تكشف أبعادا تتجاوز الواقع الحالي.
4: هدف منه إخراج سكان وتهجيرهم. طبعا إذا خرج سكان هذا المنزل من هذا البيت راح ينتقلوا للبيت الثاني اللي هو إحنا موجودين فيه.
0: في وادي الرخيم أحد تجمعات سوسيا لا تزال آثار اعتداءات المستوطنين المتواصلة منذ سنوات شاهدة على الأرض، فيما يتمسك السكان بمنازلهم باعتبارها ملاذهم الأول والأخير.
5: في كل يوم يمر هنا تظهر محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين واقعا قيد التطبيق، وليست مجرد مخاوف فلسطينية في ظل تكرار حالات مثل عائلة شنران. سامر رويشة، ترت عربي، الخليل.
6: أخلى تنظيم PKK الإرهابي عددا من مناطق إيواء عناصره قرب الحدود التركية مع العراق ضمن رؤية التضامن الوطني والاندماج المجتمعي التركية المنبثقة عن مبادرة تركيا خالية من الإرهاب. وبحسب مصادر أمنية، أخلى التنظيم الإرهابي مناطق إيوائه في كل من هبات وياجك وصبري وسامسون شمالي العراق، وذلك اعتبارا من 8 من شهر أكتوبر الجاري. وأشارت المصادر إلى أن رؤية التضامن الوطني والاندماج المجتمعي التي أطلقت بهدف ضمان الاستقرار في المنطقة وتعزيزه ما زالت مستمرة بحزم ودون أي تنازلات. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مقتل 2 وإصابة 9 على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. وقال زيلينسكي في منشور إن الهجوم استهدف مبنى سكنيا شاهقا في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة كييف، مضيفا أن روسيا تطيل أمد الحرب ويجب أن تواجه ضغوطا أكبر، وحث الولايات المتحدة على التصرف بقوة لإجبار روسيا على إنهاء الحرب.
7: ما تزال الأسئلة تطرح بشأن المشهد على الأرض بين الجارتين المتحاربتين وسط سيل من التصريحات بين موسكو وكييف، حيث رفض الكريملين مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما طرحه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لإتاحة المجال أمام بلاده لإجراء انتخابات رئاسية حسب تعبيره. وقالت موسكو إنها تريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدلا من ذلك. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس الأوكراني يحاول كسب الوقت لإعادة التسلح من خلال دعوات وقف إطلاق النار. ويأتي الموقف الروسي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا دون تقديم تفاصيل بشأن الاتفاق. وفي هذا الصدد قال الكريملين إن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة. وأحجم المتحدث باسم الكريملين عن التعليق بشأن ما إذا

0: كان وقف إطلاق النار سيقتصر على مصافي النفط فقط، وقال إنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت المناسب. وبينما سادت أجواء من التفاؤل المشوب بالحذر، بدأ جزء من هذا التفاؤل يتبدد بسبب التطورات الميدانية بعدما شنت القوات الروسية هجمات استهدفت إحداها محطة توليد الطاقة والتدفئة المشتركة في مدينة خاركيف، ما أدى إلى تضرر شبكة الطاقة في المدينة وفق ما تؤكده السلطات الأوكرانية. ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا تنتهك وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطه. وفي سياق ذي صلة رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستلتزم به، ودعت كذلك الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا.
1: نرحب بوقف إطلاق النار المتعلق بالطاقة عندما يصمد، لم نرى بعد أن روسيا ستلتزم به أيضا، وبالطبع على المستوى الشخصي سأرحب أيضا بأن يشمل وقف إطلاق النار عدم قتل الناس وليس الطاقة فقط، لكن الطاقة أيضا مهمة للغاية لأن الشتاء سيكون باردا.
0: كما أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة نحو 1600 فرد وكيان إلى قائمة عقوبته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في أكثر توسع للقائمة منذ اندلاع الحرب. رحاب الحمروني، ترتي عربي.
2: قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر إنها لن تسكت عقب دهم منزلها في واشنطن، مضيفة أن عملية الدهم تمثل استهدافا للخصوم السياسيين واستغلالا للسلطات إنفاذ القانون الفيدرالية. واتهمت الرئيس دونالد ترامب باستهدافها بالأكاذيب وحملات التشويه على مدى 10 سنوات.
3: في تطور لافت، دهمت السلطات الأمريكية منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في منطقة واشنطن ضمن تحقيق اتحادي يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بها، وفق تقرير نشره موقع فوكس نيوز ديجيتال نقلا عن مصدر مطلع. ونقل الموقع عن المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية أن إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت أمر تفتيش صادرا عن الوزارة يتعلق بشبهات احتيال في أوراق الهجرة تعود إلى فترة طفولة النائبة، ولم تتضح بعد جميع تفاصيل القضية، كما أن التحقيق لا يعني بحد ذاته ثبوت ارتكاب مخالفة، لكنه يأتي في ظل استمرار هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلهان عمر وخطابه المتكرر ضد الجالية الصومالية والمسلمين في الولايات المتحدة، ما يضع المداهمة في سياق سياسي مشحون. إلهان عمر ليست مجرد اسم في عناوين الأخبار، فهي واحدة من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق المسلمين والمهاجرين داخل الكونغرس الأمريكي، ونائبة جعلت من قضايا التمييز الديني والعرقي والعدالة الإنسانية محورا لحضورها السياسي، ومن الدفاع عن حقوق المسلمين إلى مساندة القضية الفلسطينية ورفض استهداف المهاجرين بسبب أصولهم أو معتقداتهم. سعت إلهان عمر إلى إيصال قضايا كثير من الفئات التي ترى أنها لا تحظى بالإنصاف الكافي في المشهد السياسي الأمريكي. اليوم تعود إلى وجهة الأحداث، وهذه المرة على خلفية تحقيق اتحادي يستدعي انتظار مزيد من التفاصيل الرسمية. وبين تطورات التحقيق ومسيرتها السياسية، يبقى اسم إلهان عمر مرتبطا بصوت حاضر في الكونغرس يرفع قضايا المسلمين والمهاجرين ويخوض معركة التمثيل والدفاع عن الحقوق في واحدة من أكثر الساحات السياسية تأثيرا في العالم. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
2: في خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين قارتي آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشاكزكوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين اسطنبول والحدود البلغارية اليونانية، ويربط هذا المشروع الاستراتيجي ولايات إقليم تراقيا شرق البلاد، ويمثل شريانا رئيسا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
4: على خط تشركسكوي كابيكو.

0: يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام، يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8.5 ساعات إلى 3.5 ساعات، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
1: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
0: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
2: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
0: لوجستياً يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
3: من هنا من كيركلار إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلار إلي.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تصاعد حدة المعارك في اليمن بين الجيش والحوثيين وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع بين النازحين. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الإقليمية، ووزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعاف إيران خلال أشهر. الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق الطاقة مع أوكرانيا، وزيلينسكي يدعو واشنطن لإجبار روسيا على إنهاء الحرب. ختام النشرة في أمان الله.

0: مساء الخير، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة، معكم مي ريدان. نقف اليوم عند اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا على توريد آلاف الأطنان من وقود الديزل وانعكاسه على أزمات المنطقة وحروبها. فهل تنجح الصفقة الأمريكية الروسية في تهدئة أسواق الطاقة العالمية؟ وما هي انعكاساتها سياسيا على أزمتي مضيق هرمز وباب المندب؟ ما هي مكاسب روسيا؟ وكيف ينظر إليها حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة؟ نجيب على هذه الأسئلة وعلى غيرها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: صفقة غير مسبوقة قلبت حسابات العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اتفاقا مع موسكو لتوريد مئات الآلاف من أطنان الديزل الروسي، خطوة اضطرارية تسعى من خلالها الإدارة الأمريكية لكبح جماح الارتفاع القياسي في أسعار الوقود محليا، لكنها تأتي كذلك على حساب تفكيك جبهة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. الاتفاق فجر غضبا واسعا في كييف التي اعتبرته دعما لاقتصاد الحرب الروسي، بينما عبرت العواصم الأوروبية عن استيائها من التراجع عن سياسة الضغط الأقصى، في حين شككت أسواق الطاقة في قدرة روسيا على تلبية كامل الشحنات، وأن الاتفاق ليس سوى مسكن مؤقت لا يحل الأزمة الهيكلية لسلاسل الإمداد. هذا التحول يضع الشرق الأوسط أمام معادلة معقدة، فالتراجع المؤقت لضغوط الطاقة العالمية قد يقلل من اهتمام القوى الكبرى بإنهاء التوترات في ممري هرمز وباب المندب، ما يهدد بتجميد الأزمات كالصراع مع إيران وحرب اليمن بدلا من حلها. في المقابل ترقب الدول المنتجة في تحالف أوبيك بلاس هذا التقارب بحذر، متمسكة بضبط مستويات الإنتاج لحماية استقرار الأسواق. الحسابات الدولية تتبدل سريعا وفق المصالح، والاعتماد على الحماية الخارجية لم يعد كافيا، شأنها في ذلك شأن تثبيت أمن الممرات المائية وحماية اقتصادات الطاقة، اللذين يتطلبان حلول

0: حلولا سياسية عبر تغليب الدبلوماسية وخفض التصعيد لضمان استقرار دائم بعيدا عن تقلبات الصفقات الدولية.
1: نبدأ هذا النقاش بالترحيب بضيفي في الاستوديو. معنا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، أهلا بك محمود. ومن باريس الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير، مساء الخير. وأبدأ من عندك من باريس ناصر زهير، حتى نفهم بداية تأثير هذه الصفقة على أسواق الطاقة. يعني بحسب ما تضمن الاتفاق، ستضخ موسكو بداية 300 ألف برميل، 500 ألف بنوفمبر ومليون بديسمبر. كم يلبي هذا من حاجة الطلب العالمي؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين. هذه الكمية التي تعهدت موسكو في ضخها تلبي جزء كبير من حاجة الأسواق العالمية، ولكن السؤال هل ستخفض الأسعار؟ الجواب هو لا، لأنه لا يوجد اتفاقية طويلة الأمد تقول بأن هذه الكمية ستبقى تضخ في الأسواق كل شهر أو على المدى الطويل. النقطة الثانية وهي الأهم، المشكلة ليست في الديزل فقط، المشكلة في نقطتين: نقص الواردات، واردات الخام التي تأتي من الخليج نتيجة حرب إيران. النقطة الثانية وهي الأهم هي ضرب المصافي التي تقوم بالتكريه، يعني في روسيا عندما قامت أوكرانيا بضرب المصافي، ولذلك بين قوسين كان مسؤولي روسيا يقولون بأنه ما تقوم به أوكرانيا من ضرب للمصافي هو عملية استخباراتية مدروسة وليست عملية عشوائية في إرسال مسيرات. أوكرانيا كانت تضرب المصافي التي تقوم بتكرير الديزل والتي تحتاج إلى أشهر من أجل إعادة صيانتها، والتي تحتاج أيضا إلى معدات هي أساسا تحت العقوبات. هذا بالنسبة لروسيا. النقطة الثانية بالنسبة للدول الأخرى، هذه الكمية التي تطرح الآن في الأسواق ستكون كمية لملء الاحتياطيات مرة أخرى، لأنه لنتذكر بأن الدول السبع تعهدت بضخ كميات كبيرة من احتياطياتها، وبالتالي ما رأينا بأنه الأسعار لم تهبط، الأسواق لم تطمئن، وهناك حالة تشكيك كبيرة. حتى لو تعهدت موسكو أو نجحت في ضخ هذه الكمية لن تكون مطمئنة للأسواق، لأن المسألة ليست في تلبية حاجة شهرية بل في توازن السوق لمدى
1: طيب
2: متوسط.
1: حتى في هذه المرحلة القصيرة يعني التي تضمنها الاتفاق، هل قادرة موسكو على تأمين هذه الكمية؟ لأنه كما تفضلت يعني هناك مصافي تكرير بحسب الفاينانشال تايمز 45% منها معطل، هل هي قادرة على تلبية هذه الكمية؟
2: بشكل كامل لا، يعني التقديرات هي أن تقوم بتأمين 50% من الكمية. مسألة المصافي الروسية، الأزمة لديهم هي ليست في الديزل بشكل كبير، هي في البنزين، ولذلك كان هناك طوابير من الذين يريدون مادة البنزين في روسيا، ولكن الإعلان سياسي أكثر مما هو اقتصادي. يعني المسألة هي سياسية بأنه ترامب خفض العقوبات وبدأت روسيا بإعادة
1: هذا ما
2: الطاقة.
1: أريد أن أنتقل به إلى السيد محمود علوش. إذا كانت هذه بحسب الأرقام، يعني نحن نتحدث هنا بالأرقام وكما تفضل ناصر زهير، غير قادرة على أن تنخفض أو تخفض أسعار الطاقة وهو الهاجس الأول لدى ترامب قبيل الانتخابات، إذن كيف سيستفيد منها سياسياً؟
3: مساء الخير لكم الضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. نعم، الإعلان السياسي أنا أتفق مع الضيف بهذه المسألة، لأنه الكميات التي يفترض أن روسيا ستضخها في الأسواق ليست كافية بالتأكيد لإحداث صدمة وهبوط تنازلي في أسعار النفط والوقود والديزل وما إلى هنالك. لكن أتصور بأن الرئيس ترامب يمكن أن يستفيد من هذه الصفقة على عدة مستويات. المستوى الأهم بالنسبة للرئيس ترامب في الجانب السياسي، يريد أن يظهر للداخل الأمريكي بأنه يتحرك من أجل التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، حتى لو لم تؤدي هذه التحركات إلى نتائج ملموسة قوية وواضحة. يعتقد رئيس ترامب أنه مجرد القيام بهذه المبادرات أيضا مهمة للقول للناخب الأمريكي بأنه الإدارة لا تقف متفرجة أي تجاه ما يجري، وبأنها تقوم ببعض الخطوات من أجل التعامل مع هذه المشكلة.
1: لكن عذرا هنا فقط سيد محمود، هل قادر هذا أن يؤثر بالفعل إيجابا لصالح ترامب لدى الناخب الأمريكي؟ لأنه يريد الناخب شيء ملموس.
3: صحيح،
1: يعني
3: الناخب يريد خفض
1: وصل
3: الأسعار
1: إلى مستويات جدا مرتفعة.
3: بالتأكيد الناخب الأمريكي يريد أن

0: انخفاض الأسعار وليس فقط البيانات أو الاتفاقات التي أو انتظار حتى شحنات الديزل التي ستأتي إلى الأسواق. الرئيس ترامب يواجه مشكلة كبيرة مايا، الحرب على إيران أدت إلى وضع مكلف جدا بالنسبة للرئيس ترامب خصوصا على المستوى الاقتصادي، وهو الآن يريد أن يتعامل أو يحاول أن يتعامل مع هذا الوضع والحد من ضرره خصوصا قبل الانتخابات الأمريكية. لذلك أعتقد بأن قدرة هذا الاتفاق على منح الرئيس ترامب ما يحتاجه فعليا من أجل توظيفه في الانتخابات الأمريكية محدودة للغاية. مع ذلك لا ينبغي التقليل من أهمية هذا الاتفاق. نحن نتحدث الآن عن اتفاق، لكن أهميته تكمن في أنه ربما يكون بداية لاتفاق أوسع بين الأمريكيين والروس فيما يتعلق بمسألة العقوبات المفروضة على روسيا خصوصا في مجال الطاقة. الجانب الآخر وهي مسألة أعتقد بأنها مهمة، لأنه حتى لو كانت هناك مكاسب اقتصادية محتملة للرئيس ترامب من هذا الاتفاق، إلا أن المكاسب الاقتصادية والسياسية التي ستجنيها روسيا من هذا الاتفاق أكبر بكثير مما سيجني الرئيس ترامب. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يعمل كمشكل أساسي لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع حرب إيران على وجه الخصوص، على اعتبار بأن هذه الحرب هي العنصر الأكثر ضغطا الآن على الرئيس ترامب في الداخل. لكن لا أعتقد بأن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي فعلا إلى الصدمة التي يريدها الرئيس ترامب في قضية أسعار الطاقة.
1: طيب، أريد أن أعود إلى مسألة مكاسب بوتين تحديدا السياسية معك محمود، ولكن قبل سيد ناصر، مكاسب روسيا الاقتصادية من هذه الصفقة، هل يمكن أن تؤمن لها عائدات مالية تحدث فرقا فعليا في ميزانيتها التي تعاني ربما من العقوبات؟
2: لا، لن تكون يعني تشكل ضغط أو تحل الضغط عن الميزانية الروسية. هذه الكمية إذا ما نجحت روسيا في تصديرها، لأنه إلى الآن نتحدث عن أنه تقريبا 50%، لن تكون مشكلة بالنسبة لروسيا. روسيا مشكلتها ليست في الأموال، لأنه عندها أولا الصين تقوم ببيع النفط والغاز الروسيين. النقطة الثانية، إذا احتاجت إلى تمويل يمكن للصين أن تقرضها. المسألة ليست مسألة أموال بقدر ما هي مسألة كيف ستكون روسيا بحرب طويلة الأمد تستنزف الميزانية، وأين ستذهب هذه الميزانية. إلى الآن لم يكن هناك أزمة في روسيا، لم يعني تخرج أزمة في روسيا تقول بأنه الميزانية تعاني، ولذلك يعني العائدات، الأوروبيين عندما يقولون بأنه العائدات قد تساهم في تمويل الحرب، أعتقد بأنه الأوروبيين يخشون الجانب السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي بأنه ما هي العائدات. لأنه لنتابع بأنه ترامب في إعلانه عن اتفاق الطاقة، الذي بالمناسبة وللطرافة قال زيلينسكي بأنه لا يعرف عنه شيء، يعني ترامب أعلم بأن أوكرانيا وروسيا اتفقوا، وخرج الرئيس الأوكراني ليقول نحن لا نعلم شيء عن هذا الاتفاق. بنفس التوقيت أعلم بأنه على الأوكرانيين أن ينتخبوا شخص آخر غير زيلينسكي، لأنه غير مناسب لعقد اتفاق السلام. يعني هو يطرح ورقة اقتصادية ويطرح ورقة سياسية أيضا، هو يقول للأوكرانيين بأنه يجب أن يتغير زيلينسكي حتى يعقد اتفاق سلام، وقد يقوم بذلك. يعني قبل نهاية العام قد ينجح في أنه الضغط على زيلينسكي من أجل توقيع اتفاق سلام أو توقيع اتفاق هدنة طويلة الأمد، ولكن بنفس النقطة ونفس الأسلوب لن تحل أزمة الطاقة، لأن أزمة الطاقة تحتاج إلى استقرار الأسواق العالمية، وتحتاج إلى أن يكون هناك قراءة واقعية للسوق. ولكن على الجانب الآخر، وحتى يعني نقرأ مستقبلا كيف ستكون الأسعار، قد يكون هناك انخفاض، لأنه لنتذكر قبل شهرين تقريبا كانت الأسعار حوالي 70 إلى 80 دولار في وقت كانت حرب إيران لا زالت في أوجها، مضيق هرمز كان مغلق، ونفس الأمر بالنسبة لاستهداف المصافي الروسية. يعني الأسواق لم تقرأ الواقع الاقتصادي بشكله الحقيقي نتيجة الواردات، ولكن الآن هناك خشية كبيرة. التقييم لهذه الخشية يجب أن تكون الأسعار الآن 160-170 دولار وليست 100 دولار، لأنه في بداية حرب أوكرانيا وصلت الأسعار إلى 160 دولار. حرب الخليج أخطر، أو حرب إيران أخطر، لأنه الواردات التي نقصت حوالي 20 مليون برميل، يتم الإعلان الآن على أنه نصفها أو أكثر يمر من مضيق هرمز، وبالتالي فعليا الأسواق فقدت 10 مليون برميل. في حرب أوكرانيا كل إنتاج روسيا كان 10 مليون برميل، يعني لم يفقد كل إنتاج روسيا، فقد 2 إلى 3 مليون برميل.
1: طيب إذا محمود، إذا يعني قيمنا الشق السياسي والاقتصادي من هذه الاتفاقية، المكاسب الاقتصادية حتى الآن تتفقون أنها محدودة،
0: صحيح.
1: يعني بانتظار ما بعد انتهاء هذه الفترة. على صعيد المكاسب السياسية، من يخرج من هذه الصفقة بمكاسب أكبر، بوتين أم ترامب؟
0: يعني أعتقد أنه طبعا رئيس بوتين بتقديري هو المستفيد الأكبر على المستوى السياسي من هذه الصفقة، لكن حتى بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، إذا استطاع الرئيس ترامب فعلا أن يتعامل مع مشكلة أسعار الطاقة في الفترة المتبقية للانتخابات، واستطاع أن يحد من تأثير الحرب على إيران على صناديق الاقتراع، وهذا غير مؤكد، عندها سيكون بالتأكيد مكسب سياسي كبير للرئيس ترامب، لأنه المحرك الأساسي الآن في هذا التوقيت تحديدا للصفقة مع بوتين هي الانتخابات الأمريكية وتداعيات أسعار الطاقة. لكن هذه مكاسب سياسية غير مؤكدة حتى الآن. بالنسبة لروسيا، هناك مكاسب سياسية مؤكدة وواضحة على عدة مستويات. المستوى الأول وهو الأهم بالنسبة للرئيس بوتين هو أن اليوم الإدارة الأمريكية بفعل حاجتها إلى التعاون مع روسيا في مجال الطاقة، يعتقد الرئيس بوتين أن هذا يمكن أن يكون مدخل لدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني نهج أكثر وضوحا ينسجم مع مصالح روسيا فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا، وهذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لروسيا. المستوى الآخر، طالما أن هذه الصفقة ستعمق من الشرخ بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، هذا مكسب سياسي بالنسبة للرئيس بوتين. لكن حتى على مستوى المكاسب المادية، هناك مسألة مهمة مايا، أن روسيا خلال الأشهر الأخيرة كانت تعاني بشكل كبير من الضربات التي شنتها أوكرانيا على المصافي الروسية، وبالتالي هذه الصفقة ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة ضغط كبير على أوكرانيا من أجل التوقف عن استخدام أو استهداف المصافي الروسية، وهذا مكسب بالنسبة لروسيا. هنا تبرز مفارقة كبيرة، أنه الآن نحن نتحدث عن وضع تستفيد منه روسيا إلى حد كبير، لكن هذا الوضع يضر بحليف روسيا في منطقة الشرق الأوسط وهي إيران، لأنه إيران أيضا أعتقد بأنها متضررة من هذه الصفقة وتفسد إلى حد معين لعبة إيران الآن التي تستخدم أوراق الطاقة من أجل تقليب الناخب الأمريكي على رئيس ترامب.
1: هذه نقطة مهمة، ولكن قبل أن نتوسع فيها، بوتين يقدم خدمة ليست بالقليلة لترامب قبل الانتخابات النصفية. بالمقابل، ما الذي يمكن أن يكون قد أخذه؟ يعني هل تؤيد نظرية المقايضة هنا بالملفات، بين أن تقايض روسيا على الملف الإيراني مقابل مكاسب في الملف الأوكراني؟
0: الرئيس ترامب يعمل بهذه العقلية، وبالمناسبة هذه العقلية ليست سيئة، يعني بمعنى أنه الرئيس ترامب واقعي، وهناك اليوم الحرب على إيران تضغط بشكل كبير على الإدارة الأمريكية، وبالتالي يحاول أن يتعامل مع تداعيات هذه الحرب. لكن ما يريده من روسيا، أيضا روسيا في المقابل تريد أمور أخرى من الرئيس ترامب، يعني بالتأكيد ليس من مصلحة، يعني روسيا لن تقدم شيء للرئيس ترامب من أجل مساعدته في هذه الحرب بشكل مجاني. لكن أيضا ما الرئيس بوتين من مصلحته أن ينجح الرئيس ترامب في الانتخابات التجديد النصفي، وأن ينجح الجمهوريون في الحفاظ على الأغلبية أو الأكثرية في الكونغرس، لأنه أعتقد على المدى البعيد روسيا ستكون مستفيدة إلى حد كبير من بقاء الرئيس ترامب قوي في الداخل، ويعتقد الروس بأنه حتى الرئيس ترامب يعني خلال الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية لديه اهتمام بإنجاز شيء في أوكرانيا، وبالتالي هم يراهنون على حالة الرئيس ترامب أو على وضع الرئيس ترامب القوي في الداخل. لكن أيضا بتصوري أنه ما يقدمه الولايات الأمريكيون الآن لروسيا فيما يتعلق بأوكرانيا مهم جدا، يعني باليوم أمس حتى الرئيس ترامب كان يطلب من الرئيس زيلينسكي أن يستقيل وأن يتنحى عن السلطة، ليس فقط من أجل أنه أصبح موقف أوكرانيا مزعج لإدارة الرئيس ترامب، بل الأهم بالنسبة لروسيا أن الرئيس ترامب قدم هذا الطرح على أنه وجود زيلينسكي لا يساعد في التواصل والاتفاق مع روسيا، وهذا ينسجم تماما مع الخطاب الروسي فيما يتعلق بهذا الملف. أنا أعتقد بأنه الأمريكي، وهذا بالمناسبة لم يظهر من الآن، يعني بوادر الانسجام الأمريكي مع إلى حد معين مع روسيا فيما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا بدأ منذ الولاية الرئاسية الثانية للرئيس
1: صحيح
0: ترامب،
1: ومنذ أولى المفاوضات
0: صحيح
1: التي قادتها
0: بالضبط.
1: واشنطن.
0: لذلك أعتقد بأنه هناك أمور تتعلق بالصراع مع أوكرانيا ترتبط بشكل أساسي في بالتفاهمات الجارية الآن بين الأمريكيين.
1: طيب سيد ناصر، هل يمكن القول أنه أوكرانيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر، خاصة وأن ربما هذا الاتفاق سيسحب الورقة الأقوى بيدها في الضغط على روسيا التي رأيناها في الأشهر الماضية وهي

0: استهداف منشآت الطاقة بالمسيرات، لأنه أي استهداف من هذا النوع سيفسر أنه استهداف لهذا الاتفاق وبالتالي للمصالح الأمريكية.
1: بشكل مؤقت الآن نعم أوكرانيا خاسرة، ولكن أولا يعني يجب أن نقيم هذا الاتفاق، هل سيستمر أم هو اتفاق مؤقت لمدة شهرين حتى تنتهي الانتخابات النصفية ثم نعود إلى نقطة الضغط؟ لأنه ترامب كان له سابق عندما قال بأنه إذا أتى إلى البيت الأبيض بعد 24 ساعة سيوقف هذه الحرب، وما حدث هو العكس، بأنه الحرب توسعت وأصبحت أوكرانيا تستهدف المصافي أو الخطوط الحيوية للطاقة الروسية. هذا لم يكن يحدث في عهد بايدن، ولم تكن تقدم لها التقنيات سواء كان في المسيرات الغربية أو في المعلومات الاستخباراتية أو في معلومات الأقمار الصناعية.
0: ما الذي قد يمنع استمرار هذا الاتفاق خاصة إذا ما تمكن من خدمة ترامب سياسيا في الانتخابات؟
1: الذي يمنع هو مسألة الضغط على روسيا مرة أخرى، لأنه ترامب لنتذكر عندما فاوض بوتين في سيبيريا لم يفاوضوا على أوكرانيا فقط، فاوضوا على العلاقة مع الصين، فاوضوا على عدة ملفات، وبالتالي لم يصلوا إلى اتفاق. ولكن الآن هناك فرصة على الجانب الآخر، يعني حتى لا ننتقد كثيرا الاتفاق، أيضا الاتفاق ساهم بنزع فتيل توتر كان يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري كبير، لأن المسألة ليست فقط اقتصادية، فعليا كان الناتو وروسيا قريبين جدا من الصدام، كانت مسيرات روسية تقترب من حدود الناتو في أكثر من مرة، كان هناك قصف لمثلا قطار غادر منه مسؤولين أوروبيين قبل دقائق، المسيرات البريطانية تحديدا تقصف موسكو، يعني كنا قريبين جدا من مسألة المواجهة العسكرية بين الناتو وروسيا. إذا تم تطبيق هذا الاتفاق وسيطبق حتى الآن، هذا يعني بأنه التصعيد العسكري قد يخف وقد نعود إلى مسألة نوعا ما الحديث عن اتفاق سلام في أوكرانيا وعن نهاية الحرب، وهذه نقطة مهمة جدا، ولكن كل التقييم سيكون ما بعد الانتخابات النصفية، لأنه
0: صحيح.
1: لأيضا نكون منطقيين، القرار ليس بيد ترامب وحده، القرار هو بيد أيضا الإدارة الأمريكية التي تتألف من مسؤولين أمريكيين اجتمعوا في كامب ديفيد على سبيل المثال لتقييم حرب إيران بدون ترامب نفسه، وبالتالي إذا ما فاز الجمهوريين مثلا قد يغيروا رأيهم بالضغط على ترامب بأنه يجب أن تعدل
0: طيب،
1: الشروط مع روسيا أو
0: ماذا عن الشركاء الأوروبيين الذين وإن كانوا سيجدون في هذا الاتفاق فرصة ربما لإيجاد تفاهم سياسي، لكنهم يعلمون أن هذا التفاهم السياسي سوف يكون بالشروط الروسية؟ إذا خسروا هذه الورقة التي كانوا يراهنون عليها وهي المسيرات الأوكرانية، اليوم موقف الشركاء الأوروبيين لأنهم لا يريدون أن تنتهي هذه الحرب بما يريد بوتين؟
1: شوف، الأوروبيين من جهة هم يعارضون النهاية بما يريده بوتين، لأنه هذا يعني نصر روسيا وسيعني بأنه ملفات مثل مولدافيا وجورجيا ستفتح مرة أخرى، ولكن من جانب آخر هم سعيدين جدا بأنه ستهدأ أسواق الطاقة وستتعدل الأسعار وسينخفض التضخم إذا نجح هذا الاتفاق على مدة طويلة الأمد. يعني الأوروبيين سواء وافقوا أو عارضوا لا يمتلكون التأثير، لا
0: طيب.
1: يمكن للأوروبيين أن يقولوا نحن سندعم أوكرانيا في الأسلحة ولتفعل الولايات المتحدة ما تشاء، لأنه 60-70% من هذه الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة أساسا، حتى لو أمنوا الأسلحة أيضا إذا سحبت الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية ومعلومات الأقمار الصناعية أيضا لن تستطيع أوكرانيا الاستمرار في هذه الحرب. يعني الأوروبيين يصرحون ولكن القرار هو في واشنطن.
0: طيب سيد محمود، يعني أعود معك إلى نقطة إيران التي يهمها ربما ألا ينجح هذا الاتفاق وألا يقوي موقف ترامب انتخابيا. كيف سيؤثر نجاح أو استمرار هذا الاتفاق من عدمه نتيجة هذه الانتخابات على طريقة تعامل ترامب مع إيران؟ هل سوف نعود للتصعيد من جديد أم سنشهد اتفاقيات على هذا المنوال بشكل ربما أوسع ومع شركاء جدد أيضا؟
2: يعني بداية الاتفاق من الواضح أنه يضر باللعبة التي تلعبها إيران الآن مع الرئيس ترامب، وهي استخدام أسعار الطاقة المرتفعة لتأنيب الناخب الأمريكي على الرئيس ترامب. ما يعني إيران هو خسارة الرئيس ترامب في أو الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، يعتقدون بأن هذه الخسارة ستضعف ما تبقى من ولاية الرئيس ترامب، وبالتالي هذا الأمر مفيد لإيران. لكن للمفارقة مايا أنه هذا الاتفاق قد يخدم جزئيا مصالح إيران، بمعنى إذا كان هذا الاتفاق سيؤدي إلى تعزيز علاقة روسيا مع الإدارة الأمريكية، وروسيا في الفترة الأخيرة تقدم نفسها كطرف يمكن أن يتوسط بين الإيرانيين والأمريكيين من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب، يمكن حينها أن تستفيد إيران على المدى البعيد من هذا الاتفاق، على اعتبار بأنه الإدارة الأمريكية أو قدرة الرئيس بوتين في

0: الضغط والتأثير على الإدارة الأمريكية أصبحت أكبر بفعل هذا الالتقاء المصالح الآن من بوابة صفقة الديزل الروسي. لكن من الواضح الآن أنه الانتخابات الأمريكية أصبحت تشكل إلى حد كبير سلوك الرئيس ترامب في الحرب على إيران. اليوم الرئيس ترامب أعتقد بأنه يميل إلى عدم التصعيد في هذه الحرب حتى فترة الانتخابات، لكن في مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون الحرب أمام مسارين محتملين. الأول أن تذهب الإدارة الأمريكية باتجاه إعادة تصعيد هذه الحرب بشكل أكبر، على اعتبار بأنه الرئيس ترامب تخلص من ضغط الانتخابات. وعلى فكرة يعني حتى لو فاز الجمهوريون أو خسر الجمهوريون في انتخابات الكونغرس، أنا أعتقد بأنه الرئيس ترامب ربما يذهب بعد الحرب إلى تصعيد هذه الحرب على إيران أو بعد الانتخابات.
1: بشكل سريع سيد محمود، لأنه الوقت دهمنا، ولكن لابد أن نسأل عن شركاء واشنطن في المنطقة. يعني من جديد يختبرون أن واشنطن تقدم المصالح الأمريكية فوق أي اعتبار. يعني هي تفرض عقوبات على روسيا وهي تبرم الآن اتفاق معها يريح روسيا اقتصاديا. كيف سيعيد ذلك حسابات شركاء وحلفاء واشنطن في المنطقة؟
0: هناك قلق كبير في المنطقة لدى حلفاء واشنطن تحديدا من السياسة الأمريكية. هناك شعور ما متزايد بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب بحسابات خاطئة تماما، وبأن هذه الحرب أضرت بدول الخليج والمنطقة بقدر أكبر مما أضرت فيه بالمصالح الأمريكية، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تظهر الاهتمام الكافي في التعامل مع تبعيات هذه الحرب. يعني في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع حتى في وسائل الإعلام الأمريكية عن فكرة أن الرئيس ترامب يمكن أن يذهب باتجاه إنهاء هذه الحرب من دون حتى إبرام اتفاق مع الإيرانيين. يعني بمعنى آخر، جاءت هذه الحرب لتضعف إيران، فإذ بها تنتج نظام في إيران أكثر تهديدا للمنطقة، وتترك هذا النظام ليتعامل مع هذه المنطقة. هذا الشعور بدأ يزداد بشكل أكبر وعلى نطاق واسع، والآن التطورات في اليمن وما تتعرض له المملكة العربية السعودية عمليا من حرب بالوكالة تقوم بها إيران على السعودية عزز هذا الشعور بتقديري. وبالمناسبة يعني حتى عندما ذهبت المملكة إلى إبرام اتفاق أو حلف مكة مع تركيا وباكستان، هذا الاتجاه هو نابع من قناعة تترسخ بشكل كبير بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد شريكا أمنيا يمكن الاعتماد عليه من أجل تأمين المصالح الأمنية لدول المنطقة. وبالتالي هذه الدول بدأت تبحث عن خيارات من الآن. يعني
1: بالفعل تحالفات جديدة. أنا أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، كذلك أشكر من باريس الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير. والشكر لكم مشاهدينا بختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا.